0: سلكت كل السبل لتجنب الحرب، مشددا على أن إجبار طهران على الاستسلام بالإكراه ليس إلا وهما، وأن الاحترام المتبادل في الدبلوماسية أكثر أمانا واستدامة من الحرب. جاء ذلك بعد لقاء جمعه بوزير الداخلية الباكستاني بحث خلاله آخر مستجدات المحادثات.
1: قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي إن مهمة فريق طهران المفاوض حاليا تتمثل في إدارة الحرب ضد أعداء إيران، ولكن في ميدان الدبلوماسية، وذلك بهدف تأمين حقوق الشعب الإيراني ورفع شبح الحرب عنه.
2: لدينا ثلاثة أضلاع لهذه الحرب، وهي الميدان والإعلام والدبلوماسية، وقد أضيف ضلع رابع لها وهو الشارع الذي كان تحت القصف في الحرب الأخيرة. كلنا في خندق واحد. هذا البلد العزيز أعطى لكل واحد منا مهمة، للقوات المسلحة والحكومة ورجال الأمن، ونحن أيضا في الخارجية نمثل صوتكم في الخارج وندافع عن مصالحكم ونقود الحرب في ساحة الدبلوماسية. لا نرى هذه المهمة منفصلة عن المهام الأخرى.
1: ينضم إلينا من واشنطن الصحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف. مرحبا بك عبد الرحمن. عبد الرحمن، الحرس الثوري الإيراني ينشر خريطة لمضيق هرمز وكذلك المناطق العسكرية، يقول بأنه لن يسمح بمرور الأعداء، والآخرون يمرون بشرط التنسيق مع الجانب الإيراني، والأولوية طبعا لسفن الصين وكذلك روسيا. الوقت يمر أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هناك انتخابات، هناك بطولة كأس عالم.
3: صحيح أبان. الفكرة الرئيسية هنا أن الجانب الإيراني والجانب الأمريكي كلاهما يتحدثان عن دبلوماسية واتفاقات أو أوراق تذهب بينهما هنا وهناك، لكن كلا الطرفين يمارس الورقة الأبرز لديه وهي ورقة مضيق هرمز. الجانب الأمريكي يحاصر مضيق هرمز من الخارج، بمعنى محاصرة السفن الإيرانية أو الموانئ الإيرانية، ورأينا اليوم القيادة الوسطى الأمريكية تتحدث عن إنزال على سفينة تحمل العلم الإيراني وتفتيشها وأمرها بإعادة توجيه دفتها إلى مكان آخر، فضلا عن أنها قبل أيام تحدثت عن ما يقرب من 74 سفينة أعادت توجيهها، بالإضافة إلى التصدي لأربع سفن أخرى، بما يعني أن الولايات المتحدة الأمريكية وإيران ما زال يرى في مضيق هرمز الورقة الأبرز والأقوى فيما يتعلق بعدم إطلاق النار، بمعنى أنها ورقة حربية لكنها ورقة غير نيرانية إنجاز التعبير. لذلك ما نشرته أكسيوس بأن قطر وباكستان ومعهما بقية الوسطاء يعملان على صياغة مذكرة تفاهم من شأنها، يعني هي مذكرة نوايا بمعنى أدق كما ورد في أكسيوس، تقوم على فكرة مفادها أن يتم وقف الحرب أو إعلان وقف الحرب رسميا مع إعطاء مهلة 30 يوما. لماذا؟ لمناقشة ورقتين أو نقطتين رئيسيتين، البرنامج النووي الإيراني ومضيق هرمز، وهما المعضلتان الرئيسيتان. البرنامج النووي الإيراني هو المعضلة الرئيسية منذ عام 2018 حينما ألغاه أو انسحب منه الجانب الأمريكي على يد دونالد ترامب، والورقة الأخرى مضيق هرمز التي استجدت ووجد فيها الطرفان أداة ضغط قوية على كل منهما أو ضد كل من الآخر. وبالتالي ما يحدث الآن هو يمكن القول أنه محاولة الضغط الأقصى لإثبات من جانب كل طرف أنه هو الأحق بأن يسمع إلى أجندته. ونحن نعرف أن الجانب الأمريكي كان قد قدم 14 بندًا أو قدم ردًا على ورقة 14 بندًا من أجل مناقشتها، وكما ورد في أكسيوس أيضًا اليوم بأن قطر ومعها وباكستان ومعهما الوسطاء يحاولان على ردم الفجوات بينهما. نحن نعرف أن مستوى التخصيب وعدد سنين التخصيب، يعني متى يسمح بالتخصيب، كم سنة، هل سيتم وقف التخصيب لمدة 10 سنوات 15 20، كان الجانب الأمريكي يتحدث عن 20 في مفاوضات باكستان التي قادها جي دي فانس. الجانب الإيراني وفقا ما ورد في الصحف أنه كان لديه مرونة ما بين 10-12 سنة. ماذا سيفعل في اليورانيوم عالي التخصيب؟ الجانب الأمريكي كان مصرا على أنه يجب إخراجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية. الآن نسمع عن أنه ربما يكون هناك تنازل بحيث يتم إخراجه إلى الجانب الروسي، هذا ربما يحلحل المسألة. أيضا مسألة ورقة العقوبات. الجانب الأمريكي وإن كان نفي نشر في رويترز ونفي في NBC بأنه سيكون هناك رفع للعقوبات عن 25% من الأرصدة المجمدة، ويتم هذا تدريجيا طبقا لتنفيذ إيران لتعهداتها إذا ما جرى الاتفاق والجانب الإيراني لا يوافق على هذا الأمر. وبالتالي هناك نقاط رئيسية تتمحور حول فكرة التخصيب وفكرة مستواه وفكرة عدد المنشآت الموجودة وحجم التفتيش وطريقته، وهل يشترك فيه الأمريكيين مع الوكالة الطاقة الذرية أم لا، ومستوى رفع الأموال المجمدة ومسألة تحرير الأصول المجمدة أيضا. إذا استطاع الوسطاء أن يقوموا بردم الفجوات حول هذا الأمر، ربما نرى تخفيفا لمسألة استخدام رقمتي هرمز من كلا الجانبين، ونرى بالفعل نوع من أنواع الانفراجة في هذه المسألة. إذا لم يكن هناك ردم لهذه الفجوات، أو إذا لم يوافق الجانب الأمريكي تحت ضغوط إسرائيلية فيما يتعلق بمسألة يعني التركيز على الجانب الدبلوماسي والموافقة على مسألة مذكرة النوايا ووقف الحرب، فإن هذا يعني أننا نرى ربما تصعيدا في الأيام القادمة. والنقطة الأخيرة ما نشرته أكسيوس بأن العلاقة بين دونالد ترامب ونتنياهو في المكالمة الأخيرة كانت متوترة، هذا أمر لا يمكن الاستناد إليه 100%، لأنه كان هناك تقارير كثيرة في غزة وفي لبنان وحتى في إيران تتحدث عن عدم توافق رؤى وعن نوع من أنواع التوتر، ورغم ذلك وجدنا عمليات عسكرية. النقطة الأخيرة أبان بأن الولايات المتحدة الأمريكية أو دونالد ترامب بالفعل هو تحت ضغط الوقت من المشرعين في الكونغرس بعدما تم تمرير الموافقة على مناقشة القانون الذي يحد من العمليات في إيران، ويطالب الولايات المتحدة الجيش الأمريكي بالانسحاب ورجوع دونالد ترامب للكونغرس من أجل استمرار العملية، كأس العالم، التضخم، انتخابات التجديد النصفي، وهذا يعني أن دونالد ترامب يحتاج إلى طوق نجاة من الوسطاء حتى يقوم بحل هذه المسألة. وبالتالي هي 50% 50%، لكن بشكل يقيني ربما خلال الإجازة الإسبوعية القادمة ما بين السبت أو الأحد ربما سنعرف الموقف الحقيقي لدونالد ترامب، لأنه في تصريحاته اليوم يتحدث عن أنه ربما يكون عملية أو لا، ربما يكون هناك حرب أو لا.
1: عبد الرحمن يوسف الصحفي في التلفزيون العربي من واشنطن، شكرا جزيلا لك. بينما يبرز العمل العسكري خيارا أمريكيا محتملا للاستيلاء على اليورانيوم عالي التخصيب في إيران، حذرت تقارير أمريكية من مخاطر المعالجة العسكرية لهذه المعضلة. الزميل يحيى نافع يجمل أبرز التحديات والمخاطر في هذا العرض.
4: اليورانيوم عالي التخصيب أحد أبرز الملفات الخلافية بين الولايات المتحدة وإيران، كان أحد ذرائع واشنطن لشن الحرب، كما يفرض نفسه كعقدة تعترض طريق الوصول إلى اتفاق يمنع عودة الحرب. وبينما تلوح واشنطن بخيار الاستيلاء على اليورانيوم المخصب بالقوة إن لم تسلمه طهران سلما، تتحدث تقارير أمريكية عن مخاطر وتحديات تحيط بأي مهمة محتملة للاستيلاء عليه. بحسب أسوشيتد بريس، فإن أي محاولة للاستيلاء بالقوة على مخزون اليورانيوم الإيراني المقدر بنحو 440 كيلوغراما ستحتاج إلى عمليات متعددة المراحل، تشمل اقتحام منشآت شديدة التحصين وفتح أنفاق تحت الأرض وتأمين محيط قتالي واسع، إضافة إلى تشغيل فرق متخصصة في التعامل مع المواد النووية والأخطار الكيميائية والإشعاعية. في حين أشارت صحيفة واشنطن بوست إلى أن بعض السيناريوهات الأمريكية المطروحة تضمنت استخدام قوات من الفرقة 82 المحمولة جوا ووحدات رينجرز، إلى جانب معدات حفر ثقيلة وطائرات نقل عسكرية لتأمين المنشآت النووية ونقل المواد المخصبة. بحسب ما نقلته الصحيفة الأمريكية عن مسؤولين سابقين، فإن منشأة أصفهان وحدها قد تحتاج إلى نحو 1000 عنصر عسكري، ما يجعل العملية أقرب إلى حملة عسكرية متكاملة لا مجرد غارة نوعية. إحدى أخطر مشكلات سيناريو استخراج اليورانيوم الإيراني بالقوة تتمثل في أن الضربات الجوية وحدها قد تعرقل عملية السيطرة على المخزون النووي بدلا من تسهيلها، وفق تحليل نشره مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية. بذلك قد تتحول العملية من ضربة جوية إلى حملة عسكرية معقدة تتطلب لاحقا توغلا بريا وحفارات ومعدات ثقيلة وفرقا متخصصة للوصول إلى المادة النووية واستخراجها من تحت الأرض.
1: أعلنت هيئة إدارة الممرات المائية التابعة لإيران أنها ستنشئ منطقة سيطرة بحرية عند مضيق هرمز. وقالت الهيئة إن المنطقة تمتد من الخط الذي يربط بين جبل مبارك في إيران وجنوب الفجيرة في الإمارات على الجانب الشرقي من المضيق إلى الخط الذي يربط بين طرف جزيرة قشم في إيران وأم القيوين بالإمارات على الجانب الغربي من المضيق. وأضافت الهيئة أن دخول المنطقة لغايات عبور مضيق هرمز سيتطلب التنسيق والحصول على إذن منها. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن طهران تسعى إلى إنشاء آلية مع سلطنة عمان لضمان الأمن المستدام في مضيق هرمز. وأضاف بقائي أن إيران مستعدة لوضع بروتوكولات تضمن سلامة الملاحة البحرية بالتعاون مع الدول الساحلية الأخرى. قالت القيادة الوسطى الأمريكية إن قواتها عدلت مسار 90 سفينة وعطلت 4 سفن في مضيق هرمز لضمان الامتثال للحصار البحري. وأضافت القيادة الوسطى أن جنودا من مشاة البحرية صعدوا على متن ناقلة نفط تجارية ترفع العلم الإيراني موضحة أنها أطلقت سراح السفينة بعد تفتيشها ووجهت طاقمها إلى تغيير مسارها. قال رئيس لجنة الإنقاذ الدولية ديفيد ميليباند إن الحرب مع إيران لا تبدو قريبة من نهايتها، مرجحا أن تتحول إلى حرب باردة تتخللها موجات من المواجهات الساخنة. وأشار إلى أن طهران ما تزال تمتلك أوراق قوة منها السيطرة على مضيق هرمز رغم تراجع قدراتها العسكرية.
5: لا أرى أن حرب إيران تقترب من نهايتها، أعتقد أنها ستكون حربا باردة تتخللها مواجهات ساخنة، وأنا لا أراها توازنا مستقرا على الإطلاق. لذلك فإن الفكرة بأن ما يجري هو مجرد انتكاسة مؤقتة ثم العودة إلى العمل كالمعتاد غير صحيحة. الإيرانيون لن يعودوا إلى العمل كالمعتاد، هم يمسكون بالمضيق الآن، ومن الواضح أنهم في بعض النواحي في موقع أقوى رغم تدهور قدراتهم العسكرية.
1: كشفت تقارير إعلامية أن وزارة الحرب الأمريكية طلبت من موردي السلاح تزويدها ب30,000 طائرة مسيرة هجومية مع خطط لزيادة العدد إلى أكثر من 300,000 طائرة عام 2027.
6: البنتاغون يطلق أكبر برنامج شراء طائرات مسيرة في تاريخه، 30,000 طائرة هجومية طلبها بشكل عاجل، وأكثر من 300,000 يطلبها بحلول السنة القادمة. صفقة تندرج في سياق مذكرة أصدرها وزير الحرب يوليو الماضي لزيادة تصنيع المسيرات وشرائها ضمن ميزانية صفقات تبلغ 13,600,000 دولار. تعتمد صناعة الطائرة المسيرة على مغناطيس معالج من معادن أرضية نادرة تعطي القوة الأساسية لمحرك الطائرة وتجعله ثابتا تحت الحرارة الكبيرة والبيئات القتالية. من دونها لا تعمل المسيرات. والصين تصنع نحو 98% من مغناطيسات العالم وتفرض قيودا أكبر على صادرات معادنها النادرة المعالجة، مع العلم أن نحو 80,000 مكون في 1,900 نظام سلاح أمريكي بما يشمل أنظمة التوجيه والذكاء الاصطناعي والصواريخ والطائرات المسيرة يعتمد على هذه المواد، بمعنى أن الولايات المتحدة تبني جيشا جديدا بمواد خام يسيطر عليها خصمها في بكين. ورطة أمريكية يحاول البنتاغون إيجاد مخرج منها من خلال تسريع صفقات تعتمد بشكل أساسي على شركتي ريال لويز وأمبي ماتريال لبناء سلسلة توريد متكاملة وغير صينية للمعادن الأرضية النادرة بدءا من المنجم وصولا إلى المغناطيس، مع الاعتماد على مواد خام من أمريكا الشمالية والبرازيل وكازاخستان وطبعا من غرينلاند. ورغم أن البنتاغون منح للشركة الأمريكية مهلة 9 أشهر لإنهاء الاعتماد على الصين، إلا أن تقديرات الخبراء تشير إلى أن بناء سلسلة متكاملة لتصنيع المغناطيسات والاستغناء عن الاحتكار الصيني قد تصل إلى 10 سنوات، بمعنى أن قلب المسيرات سيبقى طويلا ورقة ضغط حاسمة في يد بكين.
1: شن الجيش الإسرائيلي غارات على بلدة حبوش جنوبي لبنان، وأظهرت لقطات المصورة اشتعال النيران جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف حي البيدر في البلدة. وكان جيش الاحتلال قد أنذر في وقت سابق سكان بلدتي حبوش ودير الزهراني جنوبي لبنان بالإخلاء الفوري. ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة في قرية دير قانون النهر في مدينة صور، إذ قتل الإسرائيليون 5 أطفال وثلاث نساء. كاميرا التلفزيون العربي وثقت تحول مبنى استهدفته إسرائيل إلى كومة ركام.
7: في هذا المكان هنا في دير قانون النهر في قضاء صور في القطاع الغربي، نفذ الاحتلال الإسرائيلي وارتكب مجزرة بحق عائلة كاملة. هذا المكان هنا الذي لم يتبقى منه سوى الدمار والركام، كانت تسكن فيه عائلة تظن أنها آمنة. المبنى مؤلف من 3 طوابق، لكن طيران الحرب الإسرائيلي أغار على المبنى وسواه أرض ودمره، ما أدى إلى استشهاد 13 شخصا، بينهم 11 شخصا من عائلة واحدة، بينهم 5 أطفال وثلاثة نساء وبعض المسنين. هذه الغارة جاءت خارج إطار الإنذارات المسبقة التي كان قد وجهها الاحتلال الإسرائيلي لقرى وبلدات في قضاء صور وفي قضاء نبطي. حتى هذه اللحظة فرق الإسعاف والفرق الصحية لا تزال تبحث عن أشلاء وتبحث عن جسامين شهداء تحت الأنقاض. هذه واحدة من أكبر المجازر وواحدة من أكبر الحصيلة التي يتسبب بها الاحتلال الإسرائيلي في إطار الغارات التي لا تتوقف على جنوب الليطاني على الرغم من وجود وقف لإطلاق النار. الغارة أدت إلى أضرار كبيرة في المباني المحيطة وفي السيارات وفي النقاط القريبة منها. من منطقة دير قانون النهر، إدمون سيسين، التلفزيون العربي.
1: أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 10 من ضباطه وجنوده الأربعاء في هجمات بطائرات مسيرة نفذها حزب الله على مواقع الجيش بجنوب لبنان. وبحسب الجيش الإسرائيلي فإن 1 المصابين بجروح خطرة ضابط برتبة عقيد يعمل قائدا للواء المدرعات 401. إلى غزة، حيث أفاد مراسل التلفزيون العربي أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نسف عددا كبيرا من المنازل في شمال مدينة خان يونس جنوبي القطاع. وفي مخيم المغازي وسط القطاع شن جيش الاحتلال غارة عنيفة على مبنى سكني، وتوضح هذه الصور نقل عدد من المصابين إلى مستشفى شهداء الأقصى بعد الغارة الإسرائيلية. وفي وقت سابق أفادت مصادر طبية باستشهاد صياد برصاص الزوارق البحرية الإسرائيلية غرب مدينة غزة، كما دمرت غارة إسرائيلية مربعا سكنيا كاملا في مخيم البريج وسط قطاع غزة، متسببة في أضرار واسعة وتشريد 10 العائلات. كاميرا التلفزيون العربي رصدت حجم الدمار في المنطقة.
8: غارة إسرائيلية جديدة على مخيم البريج وسط قطاع غزة استهدفت هذا المنزل الذي نتواجد فيه، بالإضافة إلى إلحاق أضرار مادية كبيرة في المنازل المجاورة. صباح اليوم حاول المواطنون استجماع قواهم من أجل إعادة ترميم ما يمكن ترميمه من منازلهم المتضررة. عشرات الأسر أضحت اليوم واليوم بلا مأوى نتيجة هذه الغارة. عموما ما الذي جرى؟ هذا ما سنعرفه من أحمد أبو شمالة وهو القاطن في هذا المنزل الذي تعرض للاستهداف. الحمد لله على سلامتكم أحمد.
9: الله يسلمك ويسعدك يا رب. احنا
8: يعني أحمد شو كيف كانت الليلة؟ شو اللي صار معكم؟
9: والله رنوا على جارنا قالوا له انه المربع كله يخلي من دوار ابو حلو الى دوار العوضي، فاحنا اخلينا بسرعة، يعني ما كانش في وقت، ما اعطوناش وقت، يعني ما اعطونا وقت على السريع قالنا اخلوا، ف يعني ما لحقناش ناخذ اغراض بيتنا ولا اي حاجه ولا اي شيء، يعني لحقنا ناخذ طلعنا بسرعه يعني عشان نحافظ على ارواحنا، يعني اهم شيء هذا.
8: الاسره وين صارت اليوم؟
9: الاسره الحين يعني مشتته في الشوارع وفي المدارس، يعني مش عارفين وين نروح. يعني
8: يعني اليوم استفقتوا اكيد تغيرت حياتكم بصوره كبيره، يعني ايش المشاعر اللي بتعيشوها؟
9: والله مش عارف ايش اقول لك، بس الحمد لله على كل شيء. من ناحيه شو بدك يعني؟
8: يعني اليوم انتم وين مصيركم؟ وين صار مصيركم اليوم؟
9: والله مصيرنا هنا في الشوارع، ايش مصيرنا؟ وين نروح؟ يعني مش عارف وين نروح، حتى خيمه ما في، يعني الحمد لله. الحمد لله.
8: الحمد لله على سلام احمد. يعني بلا شك مشاهدينا الكرام كما نشاهد في الصوره المنازل أصلا كانت متضررة خلال الحرب وخلال الاجتياح السابق لمخيم البريج، والآن أعادت هذه الطائرات استكمال ما تبقى من منازل قائمة وإلحاق أكبر قدر من الأضرار المادية الكبيرة في هذه المنازل. عاد المواطنون إلى هذه المنطقة بصعوبة بالغة وكبيرة جدا، ولكن اليوم تأبى قوات الاحتلال الإسرائيلي إلا أن تترك بصمة كبيرة على أصحاب هذه المنازل، وبالتالي إلحاق أكبر قدر من الضرر الحياتي والمعيشي بالنسبة للسكان في القطاع. من مخيم البريج وسط قطاع غزة، عبد الله مقداد، التلفزيون العربي، قطاع غزة.
1: نشرت القناة 14 الإسرائيلية مقطعا مصورا يظهر اعتقال الناشطين على متن أسطول الصمود بطريقة مهينة في ميناء أسدود. وأظهر المقطع تقييد الناشطين وإجبارهم على البقاء على الأرض بطريقة مهينة واستفزازية. وكان الجيش الإسرائيلي قد استولى على أسطول الصمود في المياه الدولية واحتجز كل الناشطين. وأظهر مقطع مصور آخر وجود وزيرة المواصلات الإسرائيلية ماري ريجيف في مكان اعتقال الناشطين، حيث حرضت عليهم واتهمتهم بدعم الإرهاب.
10: שהם לא הביאו שום סיוע הומניטרי, אין להם שום קשר עם סיוע הומניטרי, הם מגיעים.
1: كما بث مكتب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير صورا تظهر استفزازه لناشطي أسطول الصمود المعتقلين في ميناء أسدود وتوجيه إهانات لهم. ودعا بن غفير رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى السماح باعتقال النشطاء واصفا إياهم بالإرهابيين.
2: لقد جاءوا بكثير من الفخر كأبطال كبار، انظروا كيف هم الآن، انظروا كيف هم، ليسوا أبطالا ولا أي شيء آخر، هم يدعمون الإرهاب فحسب. أقول لرئيس الوزراء اتركهم لدينا لوقت أطول بكثير، أعطنا إياهم لنضعهم في السجون، لأن حال الإرهابيين يجب أن يكون هكذا.
1: قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس إن ما تعرض له النشطاء المتضامنون مع غزة من قبل السلطات الإسرائيلية أمر مروع ومهين وغير إنساني. وأضاف ألباريس أن الوزير الإسرائيلي الذي ظهر في الفيديو في إشارة إلى إتمار بن غفير يخضع لعقوبات إسبانية، مشيرا إلى أن هذه العقوبات ستمتد لتشمله على مستوى الاتحاد الأوروبي بأسره وفق تعبيره.
11: Ese tratamiento es monstruoso. هذه المعاملة مروعة ومهينة وغير إنسانية. أطالب باعتذار علني من إسرائيل. لقد استدعيت بشكل عاجل القائمة بالأعمال الإسرائيلية إلى وزارة الشؤون الخارجية لأبلغها برفضنا التام واستنكارنا واشمئزازنا من هذه المعاملة البغيضة وغير المقبولة على الإطلاق. وبالطبع سأتواصل مع الدول التي لديها أعضاء في الأسطول لاتخاذ جميع القرارات اللازمة.

0: عن استنكار باريس والحصول على توضيحات بشأن تصرفات بن غفير مع ناشطي الأسطول. من جهتها قالت وزيرة الخارجية الكندية نيتا أناند إن أوتاوا ستستدعي السفيرة الإسرائيلية للاحتجاج على المعاملة غير المقبولة لأفراد الأسطول. وفي إيطاليا ذكرت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني ووزير الخارجية أنطونيو تاياني في بيان شديد اللهجة أن روما تطلب اعتذارا إسرائيليا عن معاملة النشطاء والتجاهل التام لمطالب الحكومة الإيطالية بشأن الناشطين على متن أسطول الصمود. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية رفع اسم المقررة الأممية الخاصة بحقوق الإنسان في فلسطين فرانشيسكا ألبانيز من قائمة المواطنين المصنفين بشكل خاص. يأتي هذا الإجراء بعدما أصدر قاضٍ اتحادي الأسبوع الماضي قراراً بوقف العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس ترامب على ألبانيز، معتبراً أنها تنتهك حقوقها المكفولة بموجب التعديل الأول للدستور الأمريكي. هدم جيش الاحتلال منزل عائلة سلهب المقام منذ ما قبل احتلال الضفة الغربية عام 1967 وشرد نحو 50 فلسطينيا، كما صادر جيش الاحتلال خيام العائلة وحمامات متنقلة ووضعوها بجانب ركام المنزل بعد عملية الهدم لدفعهم على الرحيل من أرضهم.
1: ضاق مطبخ نهلة بعدما كان يتسع لكل ما يلزم ربة بيت. تشتعل نار الحزن والقهر في قلبها بعد هدم منزلها جنوب مدينة الخليل. كانت نسمة الهواء في مطبخها نعمة قبل أن تصبح نقمة عليها. تعيش الآن في خيمة بجانب المنزل المهدوم وتحاول أن تعيد ترتيب حياتها بعدما خربها الاحتلال بضوء من المستوطنين في شهر رمضان الماضي.
2: بعمل شغلت وانا قاعد على الكرسي، بوقف مش عارفه اوقف في الشوب في الحر، الغاز بيطير من تحت الطنجره، بدك تحط من هون خشبه من هون خشبه عشان الغاز يثبت تحت الطنجره وتعرف تشتغل. فما يعني لما اتذكر مطبخي صراحه الواحد شو بدي اقول لك، يعني يمكن ما تصدق انه يوم البكا.
1: 54 فلسطينيا كانوا يعيشون هنا. استملك عبد السلام سلهب والد أحمد هذه الأرض في خمسينيات القرن الماضي وبنى أساس بيته فيها، وسع أبناؤه البناء لهم ولأبنائهم وأحفادهم ليصبح 3 طبقات. متجذرة عائلة سلهب في أرضها قبل بناء مستوطنة حولها. المستوطنة والشارع الذي يخدمها حجة الاحتلال لهدم المنزل وتشريد العائلة.
3: أول شيء هذه أرضي، يعني أنا عندنا 200 دنم هون، هذه أرضي وهذه أنا ارتبيت هون، انولدت هون وارتبيت هون وخلفت أولادي هون، وأولادي تجوزوا وخلفوا أولادهم كمان هون. يعني لا يمكن أدشر أرضي ولا بأي طريقة إلا غير حتى إذا كان على المقبرة، ويمكن كمان فهمت علي نسوي مقبرة هون حتى ندفن في هذه الأرض هون، ما نروح على مكان تاني.
1: يزحف الاحتلال بقوة سلاحه نحو أرض عائلة سلهب، صادر خيامهم وزرع حولها أسلاكه وأعلامه، ولن يتوقف إلا بترحيلهم.
4: أقيمت مستوطنة بيت هاجاي عام 82 من القرن الماضي فوق أراضي 3 مناطق فلسطينية هي الخليل ودورة ويطة، وبني أساس منزل عائلة سلهب قبل احتلال الضفة الغربية عام 67. توسعت المستوطنة وشردت العائلة وهدم منزلها، وتطارد العائلة اليوم في الخيمة التي صودرت 3 مرات بعد الهدم. فهد العصا، التلفزيون العربي، الخليل.
0: في ظل تصاعد التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية تبرز قرية خان الأحمر نموذجا لصراع الوجود وسط محاولات متواصلة لفرض واقع جغرافي جديد عبر هدم المنازل وتهجير السكان وتفريغ القرية من أهلها، بالتزامن مع استمرار إقامة البؤر الاستيطانية وتوسعها.

0: في محيط المنطقة.
1: في مشهد يعكس تصاعد التداخل الجغرافي بين التجمعات الفلسطينية والمشاريع الاستيطانية، تتوسع البؤر الاستيطانية الإسرائيلية في قرية خان الأحمر الواقعة بين القدس وإريحا، صورة تختزل واقع صراع مفتوح على الأرض والهوية والوجود في الضفة الغربية المحتلة. توسع استيطاني لا ينظر إليه على أنه مجرد توسع عمراني، بل مشروع توسع ممنهج يهدف إلى فرض واقع جغرافي جديد عبر التضييق على السكان ودفعهم نحو الإخلاء.
2: يعني الموت أول شوي، لأنك أنت عايش فيها ويجي واحد يطردك منها ويجي يسكن فيها، يعني يجوز تفقع وتموت. الموت أهون من الرحيل، لا تفكر يعني الكبير وعلى الصغير.
1: ورغم التهديدات المتصاعدة والقرارات الإسرائيلية التي تدعو للإخلاء، يؤكد أهالي خان الأحمر تمسكهم بالبقاء في القرية التي تعد محورا لصراع ممتد منذ سنوات حول حقوق الأرض والسكن في الضفة الغربية، وسط تحذيرات دولية متكررة من تنفيذ أي تهجير للسكان. وفي موازاة ذلك، يواصل المستوطنون فرض وقائع جديدة على الأرض عبر إقامة أحياء وبؤر استيطانية جديدة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية من خلال نصب الكرفانات وشق الطرق وإقامة الأسوار، لا سيما في المناطق الزراعية والقرى البدوية النائية.
3: أكثر من 376 بؤرة رعوية متواجدة في أنحاء الضفة الغربية. نحن هنا نتحدث في تجمع الخان أكثر من 9 بؤر، أكثر من 3 مستوطنات حتى يضيقوا الخناق على هؤلاء المواطنين.
1: قرى ومناطق في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية شهدت تصاعدا غير مسبوق في وتيرة التوسع الاستيطانية، رغم تصنيف الأمم المتحدة لهذه الأراضي باعتبارها أراضي فلسطينية محتلة، إذ تشير التقديرات إلى أن نحو 750 ألف مستوطن إسرائيلي يقطنون في 141 مستوطنة و224 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية، بينهم 250 ألفا في 15 مستوطنة مقامة بالقدس الشرقية. انتهاكات إسرائيلية لا تقتصر على الأرض والسكان، بل تمتد لتطاول المقدسات الإسلامية عبر ممارسات تمس بهوية وقدسية الحرم الإبراهيمية، من بينها إضاءته بألوان العلم الإسرائيلي ورفع عبارات باللغة العبرية، في خطوة عدتها وزارة الأوقاف الفلسطينية استفزازا لمشاعر المسلمين ومحاولة لطمس الطابع الإسلامي والعربي للمكان.
0: استمرارا لتسليط التلفزيون العربي الضوء على أفراد بعينهم من تداعيات الحروب في المنطقة ضمن فقرة إنسان في الحرب، قصتنا هذه المرة من الضفة الغربية. الصحفي الفلسطيني معاذ عمارنا فقد إحدى عينيه إثر إصابته برصاص جنود الاحتلال وهو يوثق انتهاكاتهم عام 2019، وعاش أوضاعا صعبة داخل المعتقل أسيرا مصابا ومعزولا عن العالم بفعل إجراءات السجانين.

0: معاذ عمرنة صحفي فلسطيني، كنت معتقل داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي أثناء الحرب على إيران، أسير في حرب. هاي كانت قصة لحال غير عن القصص كلها. يعني أصلاً إنه أنت تكون أسير صعب تتخيلها، فما بالك كيف أسير في حرب مغيب عن العالم، ما حدا بيعرف عنه إشي. كديش أنا عايش في مكان مستهدف في نص الاستهداف، بشوف السجان اللي عندي موجود هو بروح على الغرف المحصنة لينجو بحياته، وكيف أنا لازم أكون موجود في هاي الغرفة اللي ما فيها أي مقوم من مقومات الحياة، مش مقومات الأمان. صبت في عيني برصاص الاحتلال في 2019، العين البلاستيكية المزروعة داخل الجمجمة طلعت فتحت عمليتي، صرت بحاجة أنه أنا أكون لرعاية صحية أكثر، أنه لازم أنا أطلع على مستشفى. نتيجة الحرب تم علاجي في السجن. عرفت بعد أسابيع عن أنه أنا إجاني ولد. طبعاً هاي أول مرة بحمله فيها، يعني تتخيل أجاني وأنا في السجن. التفاصيل إنه كيف إجاك ولد، تعرف إنه زوجتك خلفت. قبل ما أروح بخمس أيام عرفت إنه إيش اسمه. فالأسرى مع الحرب يعني مقطوعين معزولين عن العالم عزل تام. يعني أنا بعد شهرين تقريباً أو شهر ونص من ما إجاني أسامة عرفت إنه اسمه أسامة.
1: السباحة له الجبل
0: الدنيا، انعكاسه أكبر وخطره أكبر بكون على الأسرة داخل السجون. اليوم الأسرة مش بس مقطوعين على العالم، مهمشين، يعني الخطر عليهم كبير. يعني بس الإشي اللي بنقدر نحكيه أنقذوا الأسرة.

0: عقد الرئيسان الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين قمة في بكين، أكدا خلالها تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الصين وروسيا، وذلك بعد أيام من زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للعاصمة الصينية. وشدد الجانبان على توسيع التعاون في مجالات الطاقة والاقتصاد والدفاع عن نظام عالمي أكثر عدالة، مع تعزيز التنسيق بين البلدين في القضايا الدولية.
1: بعد أيام من زيارة ترامب إلى بكين، تستقبل العاصمة الصينية بوتين. المشهد لم يكن بروتوكوليا فحسب، بل بدا وكأن الصين تبعث برسالة إلى العالم: نستقبل واشنطن، لكن بوصلتنا لا تنحرف بعيدا عن موسكو. في الإعلام الغربي وصفت الزيارتان بأنهما اختبار حقيقي لمكانة الصين في النظام الدولي الجديد. ترامب جاء حاملا منطقة الصفقات السريعة، أما بوتين فجاء بلغة الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد. حتى تفاصيل الاستقبال بدت محسوبة بعناية. حرس شرف، أطفال يلوحون بالأعلام الروسية والصينية، ومصافحة طويلة ودافئة على عتبات قاعة الشعب الكبرى. وبينما كانت صور القمتين تقارن في العواصم الغربية، بدأت تتشكل قراءة أعمق للمشهد. فمنذ اندلاع الحرب في أوكرانيا وفرض الغرب عقوبات واسعة على موسكو، رفضت بكين الانخراط في سياسة العزل الغربية. تمسكت بشراكتها السياسية والاقتصادية مع روسيا، وقدمت نفسها باعتبارها قوة تدعو إلى التوازن لا إلى القطيعة. ومع اتساع التوتر في الشرق الأوسط والحرب في إيران، بدت موسكو وبكين أكثر تقاربا في خطاب يدعو إلى احتواء التصعيد. في مقابل تمسك واشنطن بتحالفاتها التقليدية وتحركاتها العسكرية في المنطقة، هذا التشابك بين الأزمات الدولية من أوكرانيا إلى إيران جعل زيارة بوتين إلى بكين تبدو أكثر من مجرد لقاء ثنائي، وكأن الصين تحاول أن تؤكد أنها قادرة على إدارة خطوط التواصل مع واشنطن من دون التخلي عن شراكتها الاستراتيجية مع موسكو.
2: بصفتنا عضوين دائمين في مجلس الأمن، يجب على الصين وروسيا الوفاء بحزم بمسؤولياتهما كقوتين كبيرتين، ودعم سلطة الأمم المتحدة والعدالة والإنصاف الدوليين، ومواجهة جميع أشكال التنمر الإحادي والهيمنة.
1: خلف الأبواب المغلقة لم تكن الملفات المطروحة رمزية فقط، الطاقة حضرت بقوة، وكذلك التجارة. وعاد خط غاز باور أوف سايبيريا 2 إلى واجهات النقاش مجدداً. الوفد الروسي ضم كبار مسؤولي الطاقة ورؤساء الشركات العملاقة. في ختام القمة وقع الجانبان اتفاقات في مجالات التجارة والطاقة والإعلام، لكن المفارقة التي التقطها كثيرون أن بعض الدوائر الغربية كانت تراهن على إبعاد موسكو عن بكين، غير أن صور القمة الروسية الصينية أوحت بالعكس تماما، كأن العلاقة بين العاصمتين أصبحت أكثر رسوخا لا أقل.
3: نؤكد أن العلاقات بين روسيا والصين وصلت إلى مستوى غير مسبوق. نحن نتعاون مع الصين بشكل نشط في قطاع الطاقة. الأهم أن روسيا والصين ملتزمتان بسياسة خارجية مستقلة وذات سيادة.
1: في عالم يتجه نحو استقطاب أشد، تحاول الصين أن تقدم نفسها بوصفها قوة لا تنخرط في المعسكرات، بل تدير التوازنات بينها، وتتحرك بثقة متزايدة نحو موقع القلب النابض في المشهد الدولي.
0: نشرت وزارة الدفاع البريطانية مشاهد قالت إنها لمقاتلات عسكرية روسية قامت باعتراض وصفته بالخطير لطائرة ريفت جوينت التابعة لسلاح الجو الملكي في أثناء تحليقها في المجال الجوي الدولي فوق البحر الأسود. وقالت الوزارة في بيان إن المقاتلات الروسية اقتربت من الطائرة البريطانية لمسافة وصلت إلى 6 أمتار فقط، ما أدى إلى تفعيل أنظمة الطوارئ على متن الطائرة، مضيفة أن طاقمها تمكن من إكمال مهمته بأمان. أعلن البنتاغون خفض عدد ألوية القوات الأمريكية المنتشرة في أوروبا من 4 إلى 3، في إطار ضغوط واشنطن على الحلفاء الأوروبيين لتعزيز قدراتهم الدفاعية. وعلى الرغم من استجابة حكومات أوروبية للمطالب الأمريكية، فإن القلق هناك جراء سحب جنود وسلاح أمريكي يتزايد في ظل مخاوف من هجمات روسية تنفي موسكو نيتها تنفيذها.
4: لا تسعى الولايات المتحدة إلى أن تكون شرطي العالم، هكذا بررت الإدارة الأمريكية موقفها أمام حلفائها الأوروبيين. واشنطن قررت وفق البنتاغون خفض القوات الأمريكية في أوروبا والبالغ تعدادها 80,000. بولندا الحليفة وخط الدفاع الأوروبي الأول أمام روسيا، شملها القرار رغم اتفاق مخطط له منذ 9 أشهر بنشر لواء فيها.
2: بولندا قادرة على الدفاع عن نفسها بدعم كبير من الولايات المتحدة. نحن لا نتحدث عن سحب جميع القوات الأمريكية من أوروبا، بل عن إعادة توزيع بعض الموارد بما يضمن أقصى قدر من الأمن الأمريكي. لا أعتقد أن هذا يضر بأوروبا، بل يشجعها على تحمل المزيد من المسؤولية.
4: لم تقتصر إعادة التموضع على تعليق أو إرجاء إرسال قوات إضافية إلى أوروبا كما تصفه الإدارة الأمريكية. الرئيس دونالد ترامب أعلن عزمه خفض القوات هناك وسحب 5,000 جندي من ألمانيا، ما يعيد خفض عدد ألوية القتال الأمريكية المتمركزة في أوروبا إلى مستويات ما كانت عليه خلال عام 2021.
5: ما نقوله باختصار هو أنه مع ازدياد قوات الركيزة الأوروبية للحلف سيمكن هذا الولايات المتحدة من تقليص وجودها في أوروبا والاقتصار على توفير القدرات الحيوية التي لا يستطيع الحلفاء توفيرها حاليا.
4: وبينما يبحث الأوروبيون سبل تعزيز قدراتهم الدفاعية وخفض الاعتماد على الولايات المتحدة، تثير الخطوة الأمريكية القلق في ظل ما يعانيه العالم من تداعيات حرب ترامب على إيران وارتفاع أسعار الطاقة. خطوة واشنطن تتزامن مع دعوات عبر الخارجية الأمريكية يحملها معه وزير الخارجية ماركو روبيو إلى اجتماع وزراء خارجية دول الناتو في السويد الأسبوع المقبل. يطالب روبيو الأوروبيين بزيادة استثمارات الدفاع وتقاسم أكبر الأعباء كما وصفه في حلف شمال الأطلسي. حكومات أوروبية استجابت للمطالب الأمريكية، لكن ذلك لم يخفي خشية الأوروبيين من أن يؤدي السحب السريع للقوات والأسلحة الأمريكية إلى جعل أوروبا عرضة لهجوم عسكري من روسيا، على الرغم من أن موسكو تنفي أي نية من هذا القبيل.
0: هذا وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روتي إن قرار الولايات المتحدة سحب 5,000 جندي من أوروبا لن يؤثر على دفاعات الحلف. ودعا روتي الولايات المتحدة إلى التركيز بشكل أكبر على آسيا، مؤكدا أن واشنطن ستبقى منخرطة في أوروبا.
6: نعم، ستظل الولايات المتحدة منخرطة في أوروبا بالطبع فيما يتعلق بالأسلحة النووية وكذلك فيما يتعلق بالدفاع التقليدي. في هذا السياق نعلم أن تعديلات ستحدث. على الولايات المتحدة أن تتجه أكثر نحو آسيا على سبيل المثال. سيحدث هذا تدريجيا بطريقة منظمة وليس لها تأثير على خطة الدفاع الخاصة بحلف الناتو.
0: قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى غرينلاند لوكالة الصحافة الفرنسية إن واشنطن تحتاج إلى إعادة ترسيخ وجودها في الإقليم الدنماركي الذي يتمتع بحكم ذاتي.
7: أعتقد أن الوقت قد حان لتعيد الولايات المتحدة وجودها في غرينلاند. الرئيس يتحدث عن زيادة عمليات الأمن القومي وإعادة توطين بعض القواعد هنا، وسأحرص بالتأكيد على إيصال هذه الرسالة إلى الرئيس، وأؤكد أن كل من أتحدث إليه هنا في غرينلاند يتمنى عودة الولايات المتحدة إلى تلك القواعد.
0: قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الرئيس دونالد ترامب يطرح صيغة جديدة للعلاقة مع كوبا تتضمن مساعدات أمريكية بقيمة 100 مليون دولار من الغذاء والدواء توزع عبر الكنيسة الكاثوليكية وهيئات خيرية.
8: تعود كوبا إلى قلب الحسابات الأمريكية، لكن هذه المرة بلغة تختلط فيها العصا والجزرة. الإدارة الأمريكية تقول إنها تريد فتح صفحة مختلفة مع الشعب الكوبي، بينما تعيش الجزيرة واحدة من أصعب أزمتها الاقتصادية منذ عقود. في رسالة مصورة باللغة الإسبانية، اختار وزير الخارجية الأمريكي مخاطبة الكوبيين مباشرة، عارضاً مساعدات أمريكية ومتحدثاً عن كوبا جديدة قادرة بحسب وصفه على الخروج من العزلة والانهيار.
9: الرئيس ترامب يعرض علاقة جديدة بين الولايات المتحدة وكوبا تكون مباشرة مع الشعب الكوبي وليس مع النظام. نحن نعرض 100 مليون دولار من الغذاء والدواء لكم أنتم الشعب، لكن يجب أن توزع مباشرة على الشعب الكوبي من قبل الكنيسة الكاثوليكية أو مجموعات خيرية موثوقة، لا أن تسرقها النخبة لتبيعها في أحد متاجرها.
8: غير أن خطاب الانفتاح الأمريكي يسير بالتوازي مع تصعيد سياسي متدرج. ترامب كرر خلال الأسابيع الماضية أن كوبا قد تكون الهدف التالي بعد فنزويلا وإيران، فيما تحدثت تقارير أمريكية عن خيارات تبدأ بتشديد الحصار الاقتصادي ولا تستبعد فرض تغيير للنظام بالقوة العسكرية. في المقابل تحذر هافانا من أن أي تدخل عسكري سيقود إلى حمام دم، وتتهم واشنطن بمحاولة خنق الجزيرة عبر العقوبات والحصار النفطي. الأزمة تفاقمت بعد توقف النفط الفنزويلي الذي ظل لعقود شريان الطاقة الرئيسي للجزيرة عقب إسقاط واشنطن للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. ومع اتساع العقوبات الأمريكية غرقت كوبا أكثر في ظلام الانقطاعات الكهربائية ونقص الوقود وتوابير الغذاء. في الشوارع تبدو الأزمة أوضح من أي خطاب سياسي، محطات وقود مغلقة، أحياء غارقة في العتمة، وأكوام نفايات تتكدس على الأرصفة. التوتر بين واشنطن وهافانا قديم، فمنذ الثورة الكوبية عام 59 توالت العقوبات ومحاولات إسقاط النظام، وصولا إلى الانفراج القصير في عهد أوباما قبل أن يعود التصعيد مجددا مع ترامب. أما اليوم فتقف كوبا عند مفترق حساس، جزيرة منهكة بالأزمات، عالقة بين وعود الانفتاح والخشية من الثمن السياسي المطلوب مقابلها.
0: مع استمرار المساعي الدبلوماسية لمنع اندلاع جولة جديدة من الحرب الأمريكية على إيران، رأت صحف أجنبية أنه رغم تفوق الولايات المتحدة وإسرائيل عسكريا، نجحت إيران في انتزاع هامش قوة استراتيجي، كما أن الحرب في نظرها لم تنتهي، ووقف إطلاق النار الهش يستخدم الآن لإعادة بناء القدرات العسكرية.
2: في صحيفة نيويورك تايمز رأت أماندا توب أنه بعد مرور ما يقرب من 3 أشهر على بدء الحرب، نجحت إيران في إحباط توقعات الولايات المتحدة وإسرائيل بتحقيق نصر سريع، وأضافت أنه رغم تفوق الولايات المتحدة وإسرائيل عسكريا، نجحت إيران في انتزاع هامش قوة استراتيجي. وبحسب محللين فإن إيران استخدمت استراتيجية تسمى مثلث الإكراه لتحقيق ميزة على خصمها الأقوى، وذلك من خلال الضغط على دول الخليج والتحكم في مضيق هرمز لفرض كلفة إقليمية ودولية على خصومها. واعتبرت الصحيفة أن هذه الاستراتيجية قد تكون لها آثار طويلة المدى، ليس على نتيجة الصراع الحالي ودور إيران في الشرق الأوسط فحسب، بل على حدود قوة الولايات المتحدة في أماكن أخرى كذلك، إذ لن تكون جميع الدول مستعدة أو قادرة على استخدام مثلث الإكراه ضد قوة عظمى بالطريقة نفسها، ولكن بعد تجربة إيران قد تحاول دول أخرى ذلك. في صحيفة ليبراسيون الفرنسية تحدث فريدريك أوتران عن النمط الذي يتبعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع إيران، والذي يتأرجح بين التهديدات والمبادرات الدبلوماسية، واعتبر أن هذه الدبلوماسية القائمة على الترهيب المستمر والتي تعد سمة لترامب الذي ينصب نفسه سيد الصفقات تقوض مصداقيته في نهاية المطاف. وأضاف أنه قبل 6 أشهر من انتخابات التجديد النصفي الخفي يسعى الرئيس الأمريكي إلى حل سياسي وتجنب تجدد صراع يعتبره ثلثاء الأمريكيين خطأ. أما بالنسبة إلى إيران فإن تأرجح ترامب بين التهديدات والتراجع عنها يدل على نجاح استراتيجيتها الردعية، وينقل عن محللين أن تهديدات ترامب المتواصلة تعزز النظرة في طهران إلى الرئيس الأمريكي باعتباره غير جدير بالثقة، كما أن طهران تمارس لعبة كسب الوقت مقتنعة بأن الصبر الاستراتيجي سيتغلب في النهاية على اندفاع واشنطن. صحيفة ذاكارديان البريطانية تناولت في تقرير لمراسليها تعثر مشروع مجلس السلام الذي طرحه دونالد ترامب لإدارة وإعمار غزة، مشيرة إلى أنه في القطاع تسود حالة غموض، إذ إن عمليات إعادة الإعمار لم تبدأ، وما يسمى بمجلس السلام يعاني من نقص التمويل، بينما يجري تهميش التكنوقراط الفلسطينيين الذين تم اختيارهم لإدارة القطاع. كما لفتت إلى أن الجمود الدبلوماسي وعدم تحقيق تقدم على أرض الواقع أديا إلى عزوف الدول التي تعهدت بتقديم أموال لمجلس السلام عن الدفع. ونقلت عن مصادر دبلوماسية أن 9 دول تعهدت بتقديم 7 مليارات دولار لحزمة مساعدات إغاثة غزة خلال الاجتماع الافتتاحي لمجلس السلام، إلا أن 2 دولتين فقط أرسلتا الأموال. وأضاف أن الدول تتردد في دفع حصصها، وأن حرب إيران وفرت غطاء لتأخير المدفوعات. وأشارت الصحيفة أيضا إلى أنه بعد مرور أكثر من 6 أشهر لا توجد قوة دولية ولا خطط عملية لإنشائها، ولا تزال القوات الإسرائيلية تسيطر على أكثر من نصف قطاع غزة وتحد من وصول شحنات الغذاء والمساعدات الأخرى، كما لا يزال معظم الناجين يعيشون في مخيمات مؤقتة، والجوع منتشر على نطاق واسع، ويعاني الغزيون من ظروف صحية كارثية. صحيفة وول ستريت جورنال توقفت عند زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين ساعيا للحصول على الدعم لاقتصاد بلاده ولإظهار علاقاته الوثيقة مع أهم شريك استراتيجي لروسيا، خاصة أنها تأتي في لحظة يظهر فيها تراجع واضح في زخم المجهود الحربي الروسي مقابل تصاعد الضغوط الأوكرانية. ونقلت عن محللين أنه بالنسبة لبوتين فيريد أن يوصل للعالم رسالة بأن روسيا وليست الولايات المتحدة هي الشريك الأهم للصين التي يحتاج إليها لدعم مجهوده الحربي، كما أن هدفه الأسمى هو إجبار الشركات الصينية على التوقف عن تزويد أوكرانيا بقطع غيار المسيرات، فقد حاول قطع هذا الإمداد سابقا لكنه لم ينجح. ورأت الصحيفة أن إغلاق مضيق هرمز وفرض الولايات المتحدة حصارا على الموانئ الإيرانية قد يشجعان الصين على شراء المزيد من النفط من روسيا التي تعتمد بشكل متزايد على بكين لتعويض خسائرها التجارية مع أوروبا. في مجلة فورين بوليسي الأمريكية ناقش روبرت مانينغ ما إذا كانت الولايات المتحدة قد بدأت تتقبل حقيقة قوة الصين، وما إذا كانت مستعدة لإبرام صفقة معها. واعتبر أن قمة ترامب والرئيس الصيني اتسمت بالاستعراضات والرموز المتقنة، لكنها افتقرت إلى نتائج ملموسة، إلا أنها تشير إلى تحول هام في نهج القادة الأمريكيين تجاه الصين. وبمرور الوقت قد ينظر إلى القمة كجزء من تطور تاريخي أوسع من المقرر أن يتجلى في 4 اجتماعات لاحقة هذا العام. ورأى الكاتب أن سياسة ترامب تجاه الصين قد تكون دخلت الآن مرحلة التفاوض، والسبب في ذلك أن أحد الأمور التي يقدرها الرئيس الأمريكي هو القوة، فقد بيّنت بكين لترامب أنه لا يملك زمام الأمور، وأكدت حقيقة قدرة الولايات المتحدة والصين على إحداث اضطراب اقتصادي متبادل. وخلص الكاتب إلى أن نجاح القمة سيقاس بما إذا كانت ستشكل حقا مرحلة جديدة أم مجرد استراحة بين جولات من المناورات.
0: ساعة جديدة من التغطية من التلفزيون العربي للتطورات في الشرق الأوسط، وفي آخر المستجدات مقترح أمريكي جديد يسلم إلى طهران عبر الوسيط الباكستاني. هذا ما كشفت عنه وكالة تسنيم عن مصدر مقرب من الفريق المفاوض. في المقابل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه سيمنح إيران فرصة أخيرة عبر المفاوضات وسينتظر ردها لبضعة أيام.
10: بين التصعيد العسكري في مياه الخليج والتحركات الدبلوماسية خلف الكواليس، تبدو التهدئة الهشة بين واشنطن وطهران أمام اختبار جديد. موقع أكسيوس كشف عن اتصال هاتفي وصفه بالصعب والمحتدم بين الرئيس الأمريكي ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو على خلفية مقترح سلام جديد تقوده وساطة إقليمية تضم قطر وباكستان والسعودية ومصر وتركيا. المقترح يقوم على خطاب نوايا بين واشنطن وطهران ينهي الحرب رسميا ويفتح الباب أمام مفاوضات تستمر 30 يوما تتناول البرنامج النووي الإيراني وملف مضيق هرمز. لكن المسار التفاوضي يصطدم بخلاف واضح بين واشنطن وتل أبيب، فبينما يدفع ترامب نحو منح الدبلوماسية فرصتها الأخيرة، يتمسك نتنياهو بخيار استئناف الحرب بهدف إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية وتدمير بنيتها التحتية وفق أكسيوس. وفي هذا السياق قال ترامب إنه سيمنح إيران فرصة أخيرة عبر المفاوضات وسينتظر الرد الإيراني لبضعة أيام.
11: نقف عند الخط الفاصل، إذا لم نحصل على الإجابات الصحيحة فالأمور ستتسارع بوتيرة كبيرة، يجب أن تكون الإجابات جيدة بالكامل، وإذا حدث ذلك فسنوفر الكثير من الوقت والطاقة والأرواح، هذا هو الأهم. ربما يستغرق الأمر أياما قليلة لكنه قد يتطور بسرعة شديدة أيضا.
10: في موازاة ذلك كشفت وكالة تسنيم نقلا عن مصدر مقرب من الفريق المفاوض أن الأمريكيين قدموا نصا جديدا إلى إيران عبر الوسيط الباكستاني بعد 3 أيام من إرسال طهران مقترحا من 14 بندا. المصدر أضاف أن إيران تدرس حاليا النص الأمريكي الجديد، في حين يواصل الوسيط الباكستاني الموجود في طهران جهوده لتقريب وجهات النظر وتقليص الفجوات بين المقترحات. في المقابل تحاول طهران إظهار تمسكها بالمسار الدبلوماسي رغم استمرار التهديدات. رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف قال إن التحركات الواضحة والخفية للعدو تشير إلى التحضير لجولة حرب جديدة، مؤكدا أن إيران استغلت فترة وقف إطلاق النار لإعادة بناء قدراتها العسكرية. وفي الوقت نفسه أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن بلاده أوفت دائما بالتزاماتها وسلكت كل السبل لتجنب الحرب، مشددا على أن إجبار طهران على الاستسلام بالإكراه ليس إلا وهما وأن الاحترام المتبادل في الدبلوماسية أكثر أمانا واستدامة من الحرب. جاء ذلك بعد لقاء جمعه بوزير الداخلية الباكستاني بحث خلاله آخر مستجدات المحادثات.
0: قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي إن مهمة فريق طهران المفاوض حاليا تتمثل في إدارة الحرب ضد أعداء إيران ولكن في ميادين الدبلوماسية، وذلك بهدف تأمين حقوق الشعب الإيراني ورفع شبح الحرب عنه.
12: لدينا 3 أضلاع لهذه الحرب وهي الميدان والإعلام والدبلوماسية، وقد أضيف ضلع رابع لها وهو الشارع الذي كان تحت القصف في الحرب الأخيرة. كلنا في خندق واحد، هذا البلد العزيز أعطى لكل واحد منا مهمة للقوات المسلحة والحكومة ورجال الأمن، ونحن أيضا في الخارجية نمثل صوتكم في الخارج وندافع عن مصالحكم ونقود الحرب في ساحة الدبلوماسية، لنرى هذه المهمة منفصلة عن المهام الأخرى.
0: أعلنت هيئة إدارة الممرات المائية التابعة لإيران أنها ستنشئ منطقة سيطرة بحرية عند مضيق هرمز، وقالت الهيئة إن المنطقة تمتد من الخط الذي يربط بين جبل مبارك في إيران وجنوب الفجيرة في الإمارات على الجانب الشرقي من المضيق إلى الخط الذي يربط بين طرف جزيرة قشم في إيران وأم القوين بالإمارات على الجانب الغربي من المضيق. وأضافت الهيئة أن دخول المنطقة لغايات عبور مضيق هرمز سيتطلب التنسيق والحصول على إذن منها. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن طهران تسعى إلى إنشاء آلية مع سلطنة عمان لضمان الأمن المستدام في مضيق هرمز. وأضاف بقائي أن إيران مستعدة لوضع بروتوكولات تضمن سلامة الملاحة البحرية بالتعاون مع الدول الساحلية الأخرى. قالت القيادة الوسطى الأمريكية إن قواتها عدلت مسار 90 سفينة وعطلت 4 سفن في مضيق هرمز لضمان الامتثال للحصار البحري. وأضافت القيادة الوسطى أن جنودا من مشاة البحرية صعدوا على متن ناقلة نفط تجارية ترفع العلم الإيراني، موضحة أنها أطلقت سراح السفينة بعد تفتيشها ووجهت طاقمها إلى تغيير مسارها. قال رئيس لجنة الإنقاذ الدولية ديفيد ميليباند إن الحرب مع إيران لا تبدو قريبة من نهايتها، مرجحا أن تتحول إلى حرب باردة تتخللها موجات من المواجهات الساخنة. وأشار إلى أن طهران ما تزال تمتلك أوراق قوة، منها السيطرة على مضيق هرمز رغم تراجع قدراتها العسكرية.
13: لا أرى أن حرب إيران تقترب من نهايتها، أعتقد أنها ستكون حربا باردة تتخللها مواجهات ساخنة، وأنا لا أراها توازنا مستقرا على الإطلاق. لذلك فإن الفكرة بأن ما يجري هو مجرد انتكاسة مؤقتة ثم العودة إلى العمل كالمعتاد غير صحيحة. الإيرانيون لن يعودوا إلى العمل كالمعتاد، هم يمسكون بالمضيق الآن، ومن الواضح أنهم في بعض النواحي في موقع أقوى رغم تدهور قدراتهم العسكرية.
0: شن الجيش الإسرائيلي غارات على بلدة حبوش جنوبي لبنان، وأظهرت لقطات مصورة اشتعال النيران جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف حي البيدر في البلدة. وكان جيش الاحتلال قد أنذر في وقت سابق سكان بلدتي حبوش ودير الزهران جنوبي لبنان بالإخلاء الفوري. ارتكبت قوة الاحتلال الإسرائيلي مجزرة في قرية دير قانون النهر في مدينة صور، إذ قتل الإسرائيليون 5 أطفال و3 نساء. كاميرا التلفزيون العربي وثقت تحول مبنى استهدفته إسرائيل إلى كومة ركام.
14: في هذا المكان هنا في دير قانون النهر في قضاء صور في القطاع الغربي، نفذ الاحتلال الإسرائيلي وارتكب مجزرة بحق عائلة كاملة. هذا المكان هنا الذي لم يتبقى منه سوى الدمار والركام، كانت تسكن فيه عائلة تظن أنها آمنة. المبنى مؤلف من 3 طوابق، لكن طيران الحرب الإسرائيلي أغار على المبنى وسواه أرض ودمره، ما أدى إلى استشهاد 13 شخصا بينهم 11 شخصا من عائلة واحدة، بينهم 5 أطفال و3 نساء و بعض المسنين. هذه الغارة جاءت خارج إطار الإنذارات المسبقة التي كان قد وجهها الاحتلال الإسرائيلي لقرى وبلدات في قضاء صور وفي قضاء نبطي. حتى هذه اللحظة فرق الإسعاف والفرق الصحية لا تزال تبحث عن أشلاء وتبحث عن جثامين شهداء تحت الأنقاض. هذه واحدة من أكبر المجازر وواحدة من أكبر الحصيلة التي يتسبب بها الاحتلال الإسرائيلي في إطار الغارات التي لا تتوقف على جنوب الليطاني على الرغم من وجود وقف لإطلاق النار. الغارة أدت إلى أضرار كبيرة في المباني المحيطة وفي السيارات وفي النقاط القريبة منها. من منطقة دير قانون النهر، إدمون سيسين، التلفزيون العربي.
0: أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 10 من ضباطه وجنوده الأربعاء في هجمات بطائرات مسيرة نفذها حزب الله على مواقع الجيش بجنوب لبنان. وبحسب الجيش الإسرائيلي فإن أحد المصابين بجروح خطيرة ضابط برتبة عقيد يعمل قائدا للواء المدرعات 401. إلى غزة، حيث أفاد مراسل التلفزيون العربي أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نسف عددا كبيرا من المنازل في شمال مدينة خان يونس جنوبي القطاع. وفي مخيم المغازي وسط القطاع شن جيش الاحتلال غارة عنيفة على مبنى سكني وتوضح هذه الصور نقل عدد من المصابين إلى مستشفى شهداء الأقصى بعد الغارة الإسرائيلية. وفي وقت سابق أفادت مصادر طبية باستشهاد صياد برصاص الزوارق البحرية الإسرائيلية غرب مدينة غزة، كما دمرت غارة إسرائيلية مربعا سكنيا كاملا في مخيم البريج وسط قطاع غزة، متسببة في أضرار واسعة وتشريد عشرات العائلات. كاميرا التلفزيون العربي رصدت حجم الدمار في المنطقة.
15: غارة إسرائيلية جديدة على مخيم البريج وسط قطاع غزة استهدفت هذا المنزل الذي نتواجد فيه، بالإضافة إلى إلحاق أضرار مادية كبيرة في المنازل المجاورة. صباح اليوم حاول المواطنون استجماع قواهم من أجل إعادة ترميم ما يمكن ترميمه من منازلهم المتضررة. عشرات الأسر أضحت اليوم واليوم بلا مأوى نتيجة هذه الغارة. عموما ما الذي جرى؟ هذا ما سنعرفه من أحمد أبو شمالة، وهو القاطن في هذا المنزل الذي تعرض للاستهداف. الحمد لله على سلامتكم أحمد.
16: الله يسلمك ويسلمك يا رب. احنا
15: يعني أحمد شو كيف كانت الليلة؟ شو اللي صار معكم؟
16: والله رنوا على جارنا قالوا له انه المربع كله يخلي من دوار ابو حلو الى دوار العوضي، فاحنا اخلينا بسرعة، يعني ما كانش في وقت، ما اعطوناش وقت، يعني ما اعطونا وقت على السريع قالنا اخلوا، فيعني ما لحقناش ناخذ اغراض بيتنا ولا اي حاجه ولا اي شيء، يعني لحقنا ناخذ طلعنا بسرعه يعني عشان نحافظ على ارواحنا، يعني اهم شيء هذا.
15: الاسره وين صارت اليوم؟
16: الاسره الحين يعني مشتته في الشوارع وفي المدارس، يعني مش عارفين وين نروح. يعني
15: يعني اليوم استفقتوا، اكيد تغيرت حياتكم بصوره كبيره، يعني ايش المشاعر اللي بتعيشوها؟
16: والله مش عارف ايش اقول لك، بس الحمد لله على كل شيء. من ناحيه شو بدك يعني؟
15: يعني اليوم انتوا وين مصيركم؟ وين صار مصيركم اليوم؟
16: والله مصيرنا هنا في الشوارع، ايش مصيرنا؟ وين نروح يعني؟ مش عارف وين نروح، حتى خيمه ما في، يعني الحمد لله. الحمد لله،
15: الحمد لله على السلامة أحمد. يعني بلا شك مشاهدينا الكرام كما نشاهد في الصورة، المنازل أصلا كانت متضررة خلال الحرب وخلال الاجتياح السابق لمخيم البريج، والآن أعادت هذه الطائرات استكمال ما تبقى من منازل قائمة وإلحاق أكبر قدر من الأضرار المادية الكبيرة في هذه المنازل. عاد المواطنون إلى هذه المنطقة بصعوبة بالغة وكبيرة جدا، ولكن اليوم تأبى قوات الاحتلال الإسرائيلي إلا أن تترك بصمة كبيرة على أصحاب هذه المنازل، وبالتالي إلحاق أكبر قدر من الضرر الحياتي والمعيشي بالنسبة للسكان في القطاع. من مخيم البريج وسط قطاع غزة، عبد الله مقداد، التلفزيون العربي، قطاع غزة.
0: موجة إدانات واسعة واستدعاءات دبلوماسية بعد تداول مشاهد تنكيل وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير بناشطي أسطول الصمود العالمي الذين احتجزتهم إسرائيل في أثناء إبحارهم نحو قطاع غزة. وقد وصف الرئيس الكولومبي بن غفير بالنازي، وعدته الخارجية التركية كأحد أبرز رموز الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة.
17: هذه المشاهد تباهى وزير الأمن الإسرائيلي بنشرها، سخرية وتنكيل وإذلال لناشطي أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزة. حرض عليها إيتمار بن كفير، فالناشطون الذين اختطفتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي في عرض البحر ليسوا سوى إرهابيين بزعمه.
18: لقد جاءوا بكثير من الفخر كأبطال كبار، انظروا كيف هم الآن، انظروا كيف هم، ليسوا أبطالا ولا أي شيء آخر، هم يدعمون الإرهاب فحسب.
17: على خطاه سارت ميري ريجيف، وزيرة المواصلات وعضوة حزب الليكود الذي يتزعمه بنيامين نتنياهو، دعت إلى سجن 428 ناشطة تداعوا من 44 دولة نصرة لغزة. سلوك مهين أثار موجة إدانات دولية واستدعاءات دبلوماسية، لا يصدر إلا من شخص كأنه نازي حقيقي. بهذه الكلمات وصف الرئيس الكولومبي وزير الأمن الإسرائيلي بن كفير. أوروبياً استدعت دول عدة سفراء وممثلي إسرائيل لديها احتجاجاً على هذا التنكيل، منها ألمانيا وكندا وهولندا وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا والبرتغال وإسبانيا. الأخيرة تلوح وزير خارجيتها بفرض عقوبات على بن كفير على مستوى الاتحاد الأوروبي بأسره.
19: أود أيضا أن أبلغكم بأن الوزير الإسرائيلي الذي يظهر في تلك الصور يخضع لعقوبات من قبل إسبانيا منذ فترة طويلة وممنوع من دخول بلادنا، وفي القريب العاجل سيحدث الشيء نفسه على مستوى الاتحاد الأوروبي بأسره.
17: ردود فعل أوروبية غير كافية بنظر المقررة الأممية الخاصة بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز. تدعو ألبانيز إلى تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل. تخص بالدعوة روما التي تعارض تعليق الاتفاقية. على صعيد أممي أعرب الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة عن بالغ قلقه إزاء تلك المشاهد التي نشرها بن كفير.
7: ينبغي معاملة كل من اعتقلتهم السلطات الإسرائيلية من أعضاء الأسطول باحترام وكرامة كأي شخص معتقل، ويجب إعادتهم إلى ديارهم فورا.
17: إقليميا وتحديدا تركيا التي انطلقت منها سفن وقوارب أسطول الصمود وعلى متنها 78 ناشطا تركيا، وصفت وزارة خارجيتها بن كفير بأحد أبرز رموز الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة. تقول الوزارة إنه يظهر مجدداً للعالم أجمع عقلية حكومة بنيامين نتنياهو القائمة على العنف والهمجية.
0: أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية رفع اسم المقررة الأممية الخاصة بحقوق الإنسان في فلسطين فرانشيسكا ألبانيز من قائمة المواطنين المصنفين بشكل خاص، ويأتي هذا الإجراء بعدما أصدر قاض اتحادي الأسبوع الماضي قرارا بوقف العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس ترامب على ألبانيز، معتبرا أنها تنتهك حقوقها المكفولة بموجب التعديل الأول للدستور الأمريكي. هدم جيش الاحتلال منزل عائلة سلهب المقام منذ ما قبل احتلال الضفة الغربية عام 1967 وشرد نحو 50 فلسطينيا، كما صادر جيش الاحتلال خيام العائلة وحمامات متنقلة ووضعوها بجانب ركام المنزل بعد عملية الهدم لدفعهم على الرحيل من أرضهم.
20: ضاق مطبخ نهلة بعدما كان يتسع لكل ما يلزم ربة بيت. تشتعل نار الحزن والقهر في قلبها بعد هدم منزلها جنوب مدينة الخليل. كانت نسمة الهواء في مطبخها نعمة قبل أن تصبح نقمة عليها. تعيش الآن في خيمة بجانب المنزل المهدوم وتحاول أن تعيد ترتيب حياتها بعدما خربها الاحتلال بضوء من المستوطنين في شهر رمضان الماضي.
21: بعمل شغلت وانا قاعد على الكرسي، بوقف مش عارفه اوقف في الشوب في الحر، الغاز بيطير من تحت الطنجره، بدك تحط من هون خشبه من هون خشبه عشان الغاز يثبت تحت الطنجره وتعرف تشتغل. فما يعني لما اتذكر مطبخي صراحه الواحد شو أقول لك، يعني يمكن ما تصدق إنه يوم البكاء.
20: 54 فلسطينيا كانوا يعيشون هنا. استملك عبد السلام سلهب والد أحمد هذه الأرض في خمسينيات القرن الماضي وبنى أساس بيته فيها، وسع أبناؤه البناء لهم ولأبنائهم وأحفادهم ليصبح 3 طبقات. متجذرة عائلة سلهب في أرضها قبل بناء مستوطنة حولها. المستوطنة والشارع الذي يخدمها حجة الاحتلال لهدم المنزل وتشريد العائلة.
1: أول شيء هذه أرضي، يعني أنا عندنا 200 دنم هون، هذه أرضي وهذه أنا ارتبيت هون، انولدت هون وارتبيت هون وخلفت أولادي هون، وأولادي تجوزوا وخلفوا أولادهم كمان هون، يعني لا يمكن أدشر أرضي ولا بأي طريقة إلا غير حتى إذا كان على المقبرة، ويمكن يمكن كمان فهمت علي نسوي مقبرة هون حتى ندفن في هذه الأرض هون، ما نروح على مكان تاني.
20: يزحف الاحتلال بقوة سلاحه نحو أرض عائلة سلهب، صادر خيامهم وزرع حولها أسلاكه وأعلامه، ولن يتوقف إلا بترحيلهم.
3: أقيمت مستوطنة بيت هاجاي عام 82 من القرن الماضي فوق أراضي ثلاث مناطق فلسطينية هي الخليل ودورة ويطة، وبني أساس منزل عائلة سلهب قبل احتلال الضفة الغربية عام 67. توسعت المستوطنة وشردت العائلة وهدم منزلها، وتطارد العائلة اليوم في الخيمة التي صودرت ثلاث مرات بعد الهدم. فهد العصا، التلفزيون العربي، الخليل.
0: في ظل تصاعد التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية تبرز قرية خان الأحمر نموذجا لصراع الوجود وسط محاولات متواصلة لفرض واقع جغرافي جديد عبر هدم المنازل وتهجير السكان وتفريغ القرية من أهلها، وذلك بالتزامن مع استمرار إقامة البؤر الاستيطانية وتوسعها في محيط المنطقة.
22: في مشهد يعكس تصاعد التداخل الجغرافي بين التجمعات الفلسطينية والمشاريع الاستيطانية، تتوسع البؤر الاستيطانية الإسرائيلية في قرية خان الأحمر الواقعة بين القدس وإريحا، صورة تختزل واقع صراع مفتوح على الأرض والهوية والوجود في الضفة الغربية المحتلة. توسع استيطاني لا ينظر إليه على أنه مجرد توسع عمراني، بل مشروع توسع ممنهج يهدف إلى فرض واقع جغرافي جديد عبر التضييق على السكان ودفعهم نحو الإخلاء.
23: يعني الموت تهور شوي لأنك أنت عايش فيها، ويجي واحد يطردك منها ويجي يسكن فيها، يعني يجوز تفقع وتموت، الموت أول من الرحيل، لا تفكر يعني الكبير على الصغير.
22: ورغم التهديدات المتصاعدة والقرارات الإسرائيلية التي تدعو للإخلاء، يؤكد أهالي خان الأحمر تمسكهم بالبقاء في القرية التي تعد محورا لصراع ممتد منذ سنوات حول حقوق الأرض والسكن في الضفة الغربية، وسط تحذيرات دولية متكررة من تنفيذ أي تهجير للسكان. وفي موازية ذلك، يواصل المستوطنون فرض وقائع جديدة على الأرض عبر إقامة أحياء وبؤر استيطانية جديدة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية من خلال نصب الكرفانات وشق الطرق وإقامة الأسوار، لا سيما في المناطق الزراعية والقرى البدوية النائية.
24: أكثر من 376 بؤرة وبؤرة رعوية متواجدة في أنحاء الضفة الغربية. نحن هنا نتحدث في تجمع الخان أكثر من 9 بؤر، أكثر من 3 مستوطنات حتى يضيقوا الخناق على هؤلاء المواطنين.
22: قرى ومناطق في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية شهدت تصاعدا غير مسبوق في وتيرة التوسع الاستيطاني، رغم تصنيف الأمم المتحدة لهذه الأراضي باعتبارها أراضي فلسطينية محتلة، إذ تشير التقديرات إلى أن نحو 750 ألف مستوطن إسرائيلي يقطنون في 141 مستوطنة و224 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية، بينهم 250 ألفا في 15 مستوطنة مقامة بالقدس الشرقية. انتهاكات إسرائيلية لا تقتصر على الأرض والسكان، بل تمتد لتطاول المقدسات الإسلامية عبر ممارسات تمس بهوية وقدسية الحرم الإبراهيمية، من بينها إضاءته بألوان العلم الإسرائيلي ورفع عبارات باللغة العبرية في خطوة عدتها وزارة الأوقاف الفلسطينية استفزازا لمشاعر المسلمين ومحاولة لطمس الطابع الإسلامي والعربي للمكان.
0: استمرارا لتسليط التلفزيون العربي الضوء على أفراد بعينهم من تداعيات الحروب في المنطقة ضمن فقرة إنسان في الحرب، قصتنا هذه المرة من الضفة الغربية. الصحفي الفلسطيني معاذ عمارنا فقد إحدى عينيه إثر إصابته برصاص جنود الاحتلال وهو يوثق انتهاكاتهم عام 2019، وعاش أوضاعا صعبة داخل المعتقل، أسيرا مصابا ومعزولا عن العالم بفعل إجراءات السجانين.

0: معاذ عمارنة صحفي فلسطيني، كنت معتقل داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي أثناء الحرب على إيران، أسير في حرب. هاي كانت قصة لحال غير عن القصص كلها. يعني أصلاً أنه أنت تكون أسير صعب تتخيلها، فما بالك كيف أسير في حرب مغيب عن العالم، ما حدا بيعرف عنه إشي. كديش أنا عايش في مكان مستهدف في نص الاستهداف، بشوف السجان اللي عندي موجود هو بروح على الغرف المحصنة لينجو بحياته، وكيف أنا لازم أكون موجود في هاي الغرفة اللي ما فيها أي مقوم من مقومات الحياة، مش مقومات الأمان. انصبت في عيني برصاص الاحتلال في 2019، العين البلاستيكية المزروعة داخل الجمجمة طلعت، فتحت عمليتي، صرت بحاجة أنه أنا أكون لرعاية صحية أكثر، أنه لازم أنا أطلع على مستشفى. نتيجة الحرب تم علاجي في السجن. عرفت بعد أسابيع عن أنه أنا إجاني ولد. طبعاً هاي أول مرة بحمله فيها، يعني تتخيل أجاني وأنا في السجن. تفاصيل أنه كيف إجاك ولد، تعرف أنه زوجتك خلفت. قبل ما أروح بخمس أيام عرفت أنه إيش اسمه. فالأسرى مع الحرب يعني مقطوعين، معزولين عن العالم عزل تام. يعني أنا بعد شهرين تقريبا أو شهر ونص من ما إجاني أسامة عرفت إنه اسمه أسامة.
1: أجب حاله، أجب الدنيا،
0: وانعكاسه أكبر وخطره أكبر بكون على الأسرة داخل السجون. اليوم الأسرة مش بس مقطوعين على العالم، مهمشين، يعني الخطر عليهم كبير. يعني بس الإشي اللي بنقدر نحكيه، أنقذوا الأسرة.
2: نشرت وزارة الدفاع البريطانية مشاهد قالت إنها لمقاتلات عسكرية روسية قامت باعتراض وصفته بالخطير لطائرة ريفت جوينت التابعة لسلاح الجو الملكي في أثناء تحليقها في المجال الجوي الدولي فوق البحر الأسود. وقالت الوزارة في بيان إن المقاتلات الروسية اقتربت من الطائرة البريطانية لمسافة وصلت إلى 6 أمتار فقط، ما أدى إلى تفعيل أنظمة الطوارئ على متن الطائرة، مضيفة أن طاقمها تمكن من إكمال مهمته بأمان. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الرئيس دونالد ترامب يطرح صيغة جديدة للعلاقة مع كوبا تتضمن مساعدات أمريكية بقيمة 100 مليون دولار من الغذاء والدواء توزع عبر الكنيسة الكاثوليكية وهيئات خيرية.
3: تعود كوبا إلى قلب الحسابات الأمريكية

0: ترامب أفرز una nueva.
1: الرئيس ترامب يعرض علاقة جديدة بين الولايات المتحدة وكوبا تكون مباشرة مع الشعب الكوبي وليس مع النظام. نحن نعرض 100 مليون دولار من الغذاء والدواء لكم أنتم الشعب، لكن يجب أن توزع مباشرة على الشعب الكوبي من قبل الكنيسة الكاثوليكية أو مجموعات خيرية موثوقة، لا أن تسرقها النخبة لتبيعها في أحد متاجرها.
2: غير أن خطاب الانفتاح الأمريكي يسير بالتوازي مع تصعيد سياسي متدرج. ترامب كرر خلال الأسابيع الماضية أن كوبا قد تكون الهدف التالي بعد فنزويلا وإيران، فيما تحدثت تقارير أمريكية عن خيارات تبدأ بتشديد الحصار الاقتصادي ولا تستبعد فرض تغيير للنظام بالقوة العسكرية. في المقابل تحذر هافانا من أن أي تدخل عسكري سيقود إلى حمام دم، وتتهم واشنطن بمحاولة خنق الجزيرة عبر العقوبات والحصار النفطي. الأزمة تفاقمت بعد توقف النفط الفنزويلي الذي ظل لعقود شريان الطاقة الرئيسي للجزيرة عقب إسقاط واشنطن للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. ومع اتساع العقوبات الأمريكية غرقت كوبا أكثر في ظلام الانقطاعات الكهربائية ونقص الوقود وتوابير الغذاء. في الشوارع تبدو الأزمة أوضح من أي خطاب سياسي، محطات وقود مغلقة، أحياء غارقة في العتمة، وأكوام نفايات تتكدس على الأرصفة. التوتر بين واشنطن وهافانا قديم، فمنذ الثورة الكوبية عام 59 توالت العقوبات ومحاولات إسقاط النظام وصولا إلى الانفراج القصير في عهد أوباما قبل أن يعود التصعيد مجددا مع ترامب. أما اليوم فتقف كوبا عند مفترق حساس، جزيرة منهكة بالأزمات، عالقة بين وعود الانفتاح والخشية من الثمن السياسي المطلوب مقابلها.
3: والآن نتابع وإياكم برنامج اقتصاد.com.
4: ما أوجه التعاون الاقتصادي بين الصين وروسيا؟ وهل تفقد لندن مكانتها المالية مع استمرار هروب المستثمرين منها؟ ولماذا تفشت مظاهر التسريح والاضطرابات بين موظفي وعمال شركات عالمية؟ أهلا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من اقتصادكم.

0: بعد 4 أيام من زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بكين التي أصبحت وجهة زعماء الشرق والغرب، جاء الدور على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للقاء نظيره الصيني شي جين بينغ، فيما يجمع بين البلدين أكثر مما يفرقهما. لكن الأكيد أن ملف الطاقة سيكون حاضرا بقوة على طاولة المباحثات، فالرئيسان ناقشا اليوم مشروع خط أنابيب الغاز الطبيعي قوة سيبيريا 2 الذي يوفر الإمدادات من روسيا إلى الصين، والذي ازدادت أهميته مع تعطل إمدادات الشرق الأوسط بسبب الحرب. الخط والذي يبلغ طوله 2600 كيلومتر سينقل قرابة 50 مليار متر مكعب من الغاز سنويا من حقول يامال الروسية إلى الصين عبر منغوليا، وسيكمل نظام قوة سيبيريا 1 الحالي والذي يزود الصين بنحو 38 مليار متر مكعب من الغاز سنويا. روسيا التي تعاني من عقوبات غربية بسبب حربها على أوكرانيا باتت تنظر إلى الصين باعتبارها الرئة الكبرى التي يتنفس منها قطاع الطاقة لديها، وهي التي زادت صادراتها في الربع الأول من العام الحالي للصين بواقع 38%. الملف الاقتصادي عموما والتعاون في مجال الطاقة على هامش قمة شي وبوتين يضعنا في صورته مراسل التلفزيون العربي في بكين ناصر عبد الحق. أهلا بك ناصر. إذن نبدأ بأبرز الملفات الاقتصادية التي بحثها الزعيمان.
1: نعم وعد، حقيقة هناك تم الإعلان عن 40 وثيقة تفاهم بين الجانبين حول القضايا الاقتصادية والمشاريع

0: الاقتصادية، وبالتأكيد على رأسها مشاريع الطاقة. ومن ضمن هذه الاتفاقيات كانت هناك اتفاقيات تتعلق بتصدير السلع، وأيضا هناك اتفاقية تتعلق بخط للسكك الحديدية كان بين روسيا والصين، لكن وعد هناك نظام السكك الحديدية في روسيا يختلف عن نظام السكك الحديدية في الصين من ناحية التصميم والعرض، ولكن يبدو أن اليوم تم الاتفاق على تعديل خط السكك الحديدية بحيث كانت البضائع الصينية تصل إلى الحدود ثم تنقل إلى قاطرات أخرى داخل الأراضي الروسية. الآن إذا ما تم هذا المشروع فستكون القاطرات تدخل من الصين وتستمر في طريقها عبر روسيا دون تغيير هذه القطارات. كما تم هناك اتفاقيات في مجال التعليم ومجال السينما وما إلى ذلك. هناك حديث أيضا وعد عن اتفاقية في مجال المعادن النادرة تم الإعلان عنها، وهي أن تقوم روسيا بتزويد الصين بالمعادن النادرة. كما نعلم أن المعادن النادرة موجودة في جميع أنحاء العالم، لكن الصين هي الدولة الوحيدة القادرة على إنتاج المنتجات النهائية لهذه المعادن للاستخدامات في المجالات التقنية والعسكرية، وبالتالي سيكون هناك مصدر جديد لهذه المعادن النادرة إلى الصين في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة للبحث عن مصادر أخرى غير الصين، التي تعتبر الصين بأنها تأخذ قضية المعادن النادرة كسلاح ضد الولايات المتحدة. وإذا تمت مثل هذه الاتفاقية بين الصين وروسيا فستكون اتفاقية استراتيجية كما يراها المراقبون. طبعا على رأس النقاشات والمباحثات كان المشروع الكبير، وهو مشروع قوة سيبيريا 2 الذي كان الحديث عنه منذ سنوات، ولكن تم التفاهم حاليا على المضي قدما في هذا المشروع، لكن من خلال البيان الصادر عن الجانبين سيتم مناقشة هذا الموضوع باستفاضة أكثر. ويرى المراقبون أن ما زالت هناك عقبات تتعلق
1: لفعلا الشروع بتطبيق هذا
0: المشروع. نعم وعد، نعم، حسب ما جاء من الجانب الروسي قالوا أنه تم الاتفاق على البدء في هذا المشروع، لكن ما زالت هناك قضايا تتعلق بقضية التسعير. لا زال هناك خلاف ربما على قضية التسعير، سيخضع هذا المشروع خلال الفترة القادمة للنقاش. لكن بشكل عام هناك تفاؤل كبير واتفاق مبدئي على البدء في هذا المشروع، وإذا ما تم فبالتالي سيضاف إلى مجموعة الأنابيب التي ينقل عبرها النفط إلى الصين. هناك أنابيب قادمة من روسيا بالإضافة إلى قوة سيبيريا 1 و2. هناك أيضا خط أنابيب من سيبيريا يمر إلى الصين عبر كازاخستان، وهناك أيضا خط أنابيب يأتي من أوزبكستان ودول آسيا الوسطى إلى الصين، بالإضافة إلى خط أنابيب الغاز الذي يأتي من ميانمار إلى الصين. وهذا يشير إلى تعطش الاقتصاد الصيني إلى الطاقة، خاصة الغاز والنفط. والصين بشكل عام وعد، لا كما يقول المسؤولون هنا، لا تضع الصين بيضها دائما في سلة واحدة، ولأن اعتماد اقتصادها المتنامي بشكل متسارع،
1: نعم،
0: وبالإضافة إلى الخطة 15 التي وضعتها الصين للتنمية الاقتصادية، فهي بحاجة كبيرة إلى مزيد من موارد الطاقة سواء النفط أو الغاز. وفي ظل الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران وإغلاق مضيق هرمز، بالتأكيد

0: صار من رفعت العبء الضريبي إلى نحو 37% من الناتج المحلي الإجمالي في محاولة لسد العجز المالي المتفاقم، فكانت النتيجة أن أسماء ثرية بدأت تغادر لندن أو تلوح بذلك. حتى جي بي مورغان لمح إلى احتمال التراجع عن مشروع مقره الجديد في لندن، وقائمة الأسماء تضم الملياردير المصري ناصف ساويريوس وقطب الصلب الهندي لاكشمي ميتال ورائد الأعمال الألماني كريستيان أنجرماير، إلى جانب المستثمر النرويجي الكبير في قطاع الشحن جون فريدريكس، والذي قال: لقد ذهبت بريطانيا إلى الجحيم. هذه بضعة أسماء من مجموعة أكبر لم تعد ترى في بريطانيا ملاذا استثماريا ملائما. فبحسب شركة هنلي أند بارتنرز، أكثر من 16 مليونير قد يغادرون بريطانيا بحلول العام 2026. للحديث عن استمرار انسحاب المستثمرين من لندن، تنضم إلينا من العاصمة البريطانية السيدة لوري ليرد، الكاتبة المتخصصة في الشؤون المالية. أهلا بك معنا. هل باتت لندن في صدارة المراكز المالية المهددة بالفعل، أم أن هناك تهويل في تناول المسألة؟
1: بالفعل كان ثمة أنباء تتحدث عن أفراد يريدون ربما أن يذهبوا إلى أماكن مختلفة ويفروا من المملكة المتحدة، ولكن الذهاب إلى الشرق الأوسط غير مأمون ربما بسبب ما يجري. ولكن ما نستطيع أن نقوله بيقين هو أن ثمة شركات، وقد تحدثتم عن هذا في المقدمة، ثمة شركات تغادر المملكة المتحدة. أكثر من 80 شركة بالفعل غادرت بورصة لندن في عام 2024، وأكثر من 50 في عام 2025. وبالتالي هذا في جله يرتبط بإدراج الشركات في الولايات المتحدة الأمريكية، لأنها قيمتها تكون أفضل، وهناك جاذبية للسوق الأمريكية عندما تدرج الشركة هناك. وهنا بخلاف فرار الشركات الجماعية، هناك نقطة مهمة. هذه الحكومة، حكومة حزب العمال، بالفعل رفعت من الضرائب، وهناك نظم ولوائح تقض مضجع الشركات، وهذا ما أثر على الاستثمارات. المملكة المتحدة كان لديها مشكلة في مقياس النمو، كان لدينا نمو جيد في الربع الأول، ولكن النمو الاقتصادي تلكأ خلف مجموعة السبع الكبار والعالم الصناعي، واللوائح والتنظيمات والضرائب التي فرضت على الشركات منعها من الاستثمار في النمو على المستوى الطويل. الاستثمار في الأعمال ارتفع بواقع 11% في عام 2009، طبعا هذا تراكمي، وفي تلك الفترة في الولايات المتحدة الأمريكية ارتفع بواقع 30%، لذلك هناك فارق بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا تتلكأ خلف غريماتها.
0: سيدة لوري، لماذا تشكل هذه الضرائب القشة التي دفعت بالمستثمرين أو تدفعهم إلى الهروب، رغم أن هذه الشركات والمستثمرين تخطوا ظروف صعبة كثيرة، بدءا من بريكسيت إلى كوفيد إلى الحروب التي أيضا وصلت تداعياتها إلى بريطانيا؟
1: نعم، إن عدم الاستقرار السياسي أمر أساسي. لدينا خلال 10 سنوات 6 رؤساء وزراء، وهناك أيضا تقطع في السياسة الخاصة بهذا الحزب أو ذاك، وهناك قصة اقتصادية كبيرة في المملكة المتحدة. هناك مسؤول وزير الخزانة قد ضغط على المحال التجارية للتصدي للتضخم في الأسعار، والسيدة طبعا أنكر ذلك، ومن غير الواضح أن هذه المحادثة جرت، وبالتالي هذه القصة الاقتصادية التي يتحدث عنها الجميع في بريطانيا اليوم. هذه اللوائح التنظيمية من صعوبة بالإمكان للشركات أن تتخطاها، في كل مرة ثمة ميزانية، ولدينا طبعا ميزانية جديدة مرة كل سنة، وهناك تحول في السياسات الضريبية، وهذا يدعو إلى فرار الشركات، وهذا غير جاذب البتة. وهناك أيضا أمور مرتبطة بالضرائب الإضافية على المحروقات.

0: قطر وباكستان ومعهما بقية الوسطاء يعملان على صياغة مذكرة تفاهم من شأنها، يعني هي مذكرة نوايا بمعنى أدق كما ورد في أكسيوس، تقوم على فكرة مفادها أن يتم وقف الحرب أو إعلان وقف الحرب رسميا مع إعطاء مهلة 30 يوما. لماذا؟ لمناقشة ورقتين أو نقطتين رئيسيتين، البرنامج النووي الإيراني ومضيق هرمز، وهما المعضلتان الرئيسيتان. البرنامج النووي الإيراني هو المعضلة الرئيسية منذ عام 2018 حينما ألغاه أو انسحب منه الجانب الأمريكي على يد دونالد ترامب، والورقة الأخرى مضيق هرمز التي استجدت ووجد فيها الطرفان أداة ضغط قوية على كل منهما أو ضد كل من الآخر. وبالتالي ما يحدث الآن هو يمكن القول أنه محاولة الضغط الأقصى لإثبات من جانب كل طرف أنه هو الأحق بأن يسمع إلى أجندته. ونحن نعرف أن الجانب الأمريكي كان قد قدم 14 بندا أو قدم ردا على ورقة ال 14 بندا من أجل مناقشتها، وكما ورد في أكسيوس أيضا اليوم بأن قطر ومعها والباكستان ومعهما الوسطاء يحاولان على ردم الفجوات بينهما. نحن نعرف أن مستوى التخصيب وعدد سنين التخصيب، يعني متى يسمح بالتخصيب، كم سنة، هل سيتم وقف التخصيب لمدة 10 سنوات 15 20؟ كان الجانب الأمريكي يتحدث عن 20 في مفاوضات باكستان التي قادها جيدي فانس. الجانب الإيراني وفقا ما ورد في الصحف أنه كان لديه مرونة ما بين 10-12 سنة. ماذا سيفعل في اليورانيوم عالي التخصيب؟ الجانب الأمريكي كان مصرا على أنه يجب إخراجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية. الآن نسمع عن أنه ربما يكون هناك تنازل بحيث يتم إخراجه إلى الجانب الروسي، هذا ربما يحلحل المسألة. أيضا مسألة ورقة العقوبات، الجانب الأمريكي وإن كان نفي، يعني نشر في رويترز ونفي في NBC بأنه سيكون هناك رفع للعقوبات عن 25% من الأرصدة المجمدة، ويتم هذا تدريجيا طبقا لتنفيذ إيران لتعهداتها إذا ما جرى الاتفاق، والجانب الإيراني لا يوافق على هذا الأمر. وبالتالي هناك نقاط رئيسية تتمحور حول فكرة التخصيب وفكرة مستواه وفكرة عدد المنشآت الموجودة وحجم التفتيش وطريقته، وهل يشترك فيه الأمريكيين مع الوكالة الطاقة الذرية أم لا، ومستوى رفع الأموال المجمدة ومسألة تحرير الأصول المجمدة أيضا. إذا استطاع الوسطاء أن يقوموا بردم الفجوات حول هذا الأمر، ربما نرى تخفيفا لمسألة استخدام مضيق هرمز من كلا الجانبين، ونرى بالفعل نوع من أنواع الانفراجة في هذه المسألة.
1: بينما يبرز العمل العسكري خيارا أمريكيا محتملا للاستيلاء على اليورانيوم عالي التخصيب في إيران، حذرت تقارير أمريكية من مخاطر المعالجة العسكرية لهذه المعضلة. الزميل يحيى نافع يجمل أبرز التحديات والمخاطر في هذا العرض.
2: اليورانيوم عالي التخصيب أحد أبرز الملفات الخلافية بين الولايات المتحدة وإيران، كان أحد ذرائع واشنطن لشن الحرب، كما يفرض نفسه كعقدة تعترض طريق الوصول إلى اتفاق يمنع عودة الحرب. وبينما تلوح واشنطن بخيار الاستيلاء على اليورانيوم المخصب بالقوة إن لم تسلمه طهران سلما، تتحدث تقارير أمريكية عن مخاطر وتحديات تحيط بأي مهمة محتملة للاستيلاء عليه. بحسب أسوشيتد بريس، فإن أي محاولة للاستيلاء بالقوة على مخزون اليورانيوم الإيراني المقدر بنحو 440 كيلوغراما ستحتاج إلى عمليات متعددة المراحل، تشمل اقتحام منشآت شديدة التحصين وفتح أنفاق تحت الأرض وتأمين محيط قتالي واسع، إضافة إلى تشغيل فرق متخصصة في التعامل مع المواد النووية والأخطار الكيميائية والإشعاعية. في حين أشارت صحيفة واشنطن بوست إلى أن بعض السيناريوهات الأمريكية المطروحة تضمنت استخدام قوات من الفرقة 82 المحمولة جواً وحدات رينجرز إلى جانب معدات حفر ثقيلة وطائرات نقل عسكرية لتأمين المنشآت النووية ونقل المواد المخصبة. بحسب ما نقلته الصحيفة الأمريكية عن مسؤولين سابقين، فإن منشأة أصفهان وحدها قد تحتاج إلى نحو 1000 عنصر عسكري، ما يجعل العملية أقرب إلى حملة عسكرية متكاملة لا مجرد غارة نوعية. إحدى أخطر مشكلات سيناريو استخراج اليورانيوم الإيراني بالقوة تتمثل في أن الضربات الجوية

0: وحدها قد تعرقل عملية السيطرة على المخزون النووي بدلاً من تسهيلها وفق تحليل نشره مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية. بذلك قد تتحول العملية من ضربة جوية إلى حملة عسكرية معقدة تتطلب لاحقاً توغلاً برياً وحفارات ومعدات ثقيلة وفرقاً متخصصة للوصول إلى المادة النووية واستخراجها من تحت الأرض.
1: أعلنت هيئة إدارة الممرات المائية التابعة لإيران أنها ستنشئ منطقة سيطرة بحرية عند مضيق هرمز. وقالت الهيئة إن المنطقة تمتد من الخط الذي يربط بين جبل مبارك في إيران وجنوب الفجيرة في الإمارات على الجانب الشرقي من المضيق إلى الخط الذي يربط بين طرف جزيرة قشم في إيران وأم القوين بالإمارات على الجانب الغربي من المضيق. وأضافت الهيئة أن دخول المنطقة لغايات عبور مضيق هرمز سيتطلب التنسيق والحصول على إذن منها. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن طهران تسعى إلى إنشاء آلية مع سلطنة عمان لضمان الأمن المستدام في مضيق هرمز. وأضاف بقائي أن إيران مستعدة لوضع بروتوكولات تضمن سلامة الملاحة البحرية بالتعاون مع الدول الساحلية الأخرى. قالت القيادة الوسطى الأمريكية سنتكوم إن قواتها عدلت مسار 90 سفينة وعطلت 4 سفن في مضيق هرمز لضمان الامتثال للحصار البحري. وأضافت القيادة الوسطى أن جنودا من مشاة البحرية صعدوا على متن ناقلة نفط تجارية ترفع العلم الإيراني موضحة أنها أطلقت سراح السفينة بعد تفتيشها ووجهت طاقمها إلى تغيير مسارها. كشفت تقارير إعلامية أن وزارة الحرب الأمريكية طلبت من موردي سلاح تزويدها ب30,000 طائرة مسيرة هجومية مع خطط لزيادة العدد إلى أكثر من 300,000 طائرة عام 2027.
2: البنتاغون يطلق أكبر برنامج شراء طائرة مسيرة في تاريخه. 30,000 طائرة هجومية طلبها بشكل عاجل وأكثر من 300,000 يطلبها بحلول السنة القادمة. صفقة تندرج في سياق مذكرة أصدرها وزير الحرب يوليو الماضي لزيادة تصنيع المسيرات وشرائها ضمن ميزانية صفقات تبلغ 13 مليارا و600 ألف دولار. تعتمد صناعة الطائرة المسيرة على مغناطيس معالج من معادن أرضية نادرة تعطي القوة الأساسية لمحرك الطائرة وتجعله ثابتا تحت الحرارة الكبيرة والبيئات القتالية. من دونها لا تعمل المسيرات. والصين تصنع نحو 98% من مغناطيسات العالم وتفرض قيودا أكبر على صادرات معادنها النادرة المعالجة. مع العلم أن نحو 80,000 مكون في 1900 نظام سلاح أمريكي بما يشمل أنظمة التوجيه والذكاء الاصطناعي والصواريخ والطائرات المسيرة يعتمد على هذه المواد، بمعنى أن الولايات المتحدة تبني جيشا جديدا بمواد خام يسيطر عليها خصمها في بكين. ورطة أمريكية يحاول البنتاغون إيجاد مخرج منها من خلال تسريع صفقات تعتمد بشكل أساسي على شركتي ريال لويز وأم بي ماتريال لبناء سلسلة توريد متكاملة وغير صينية للمعادن الأرضية النادرة بدءا من المنجم وصولا إلى المغناطيس، مع الاعتماد على مواد خام من أمريكا الشمالية والبرازيل وكازاخستان وطبعا من جرينلاند. ورغم أن البنتاغون منح للشركة الأمريكية مهلة 9 أشهر لإنهاء الاعتماد على الصين، إلا أن تقديرات الخبراء تشير إلى أن بناء سلسلة متكاملة لتصنيع المغناطيسات والاستغناء عن الاحتكار الصيني قد تصل إلى 10 سنوات، بمعنى أن قلب المسيرات سيبقى طويلا ورقة ضغط حاسمة في يد بكين.
1: شن الجيش الإسرائيلي غارات على بلدة حبوش جنوبي لبنان، وأظهرت لقطات المصورة اشتعال النيران جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف حي البيدر في البلدة. وكان جيش الاحتلال قد أنذر في وقت سابق سكان بلدتي حبوش ودير زهران جنوبي لبنان بالإخلاء الفوري. ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة في قرية دير قانون النهر في مدينة صور، إذ قتل الإسرائيليون 5 أطفال وثلاث نساء. كاميرا التلفزيون العربي وثقت تحول مبنى استهدفته إسرائيل إلى كومة ركام.
3: في هذا المكان هنا في دير قانون النهر في قضاء صور في القطاع الغربي، نفذ الاحتلال الإسرائيلي وارتكب مجزرة بحق عائلة كاملة. هذا المكان هنا الذي لم يتبقى منه سوى الدمار والركام، كانت تسكن فيه عائلة تظن أنها آمنة. المبنى مؤلف من 3 طوابق، لكن طيران الحرب الإسرائيلي أغار على المبنى وسواه أرض ودمره، ما أدى إلى استشهاد 13 شخصا، بينهم 11 شخصا من عائلة واحدة، بينهم 5 أطفال وثلاثة نساء و بعض المسنين. هذه الغارة جاءت خارج إطار الإنذارات المسبقة التي كان قد وجهها الاحتلال الإسرائيلي لقرى وبلدات في قضاء صور وفي قضاء نبطي. حتى هذه اللحظة فرق الإسعاف والفرق الصحية لا تزال تبحث عن أشلاء وتبحث عن جسامين شهداء تحت الأنقاض. هذه واحدة من أكبر المجازر وواحدة من أكبر الحصيلة التي يتسبب بها الاحتلال الإسرائيلي في إطار الغارات التي لا تتوقف على جنوب الليطاني على الرغم من وجود وقف لإطلاق النار. الغارة أدت إلى أضرار كبيرة في المباني المحيطة وفي السيارات وفي النقاط القريبة منها. من منطقة دير قانون النهر، إدمون سيسين، التلفزيون العربي.
1: أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 10 من ضباطه وجنوده الأربعاء في هجمات بطائرات مسيرة نفذها حزب الله على مواقع الجيش بجنوب لبنان. وبحسب الجيش الإسرائيلي فإن 1 المصابين بجروح خطرة ضابط برتبة عقيد يعمل قائدا للواء المدرعات 401. إلى غزة، حيث أفاد مراسل التلفزيون العربي أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نسف عددا كبيرا من المنازل في شمال مدينة خان يونس جنوبي القطاع. وفي مخيم المغازي وسط القطاع شن جيش الاحتلال غارة عنيفة على مبنى سكني، وتوضح هذه الصور نقل عدد من المصابين إلى مستشفى شهداء الأقصى بعد الغارة الإسرائيلية. تواجه المستشفيات في قطاع غزة خطر توقف محطات إنتاج الأكسجين إذا واصل الاحتلال منع إدخال قطع الصيانة والزيوت الخاصة بها. ويعد الأكسجين الشريان الرئيسي للمستشفيات وأقسام حيوية كثيرة أبرزها أقسام الأطفال، الخدج والعنايات المركزة.
4: أنفاس هؤلاء الأطفال مرهونة باستمرار تدفق الأكسجين إلى هذه الأجهزة، فقسم الأطفال الخدج واحد من الأقسام الحيوية والحساسة التي يحتاج الأكسجين من المحطات المخصصة بشكل أساسي.
5: الأطفال الخدج طبعاً الأكسجين مهم جداً لهم، لأنه أساساً الرئتين عند الأطفال الخدج غير مكتملتين، فالأكسجين وعندهم صعوبة في الحصول على الأكسجين بشكل طبيعي. فالأكسجين بيدعم الرئتين، أول شيء بيدعم الرئتين، بيحسن وظيفة الرئتين وبيدعمها وبيساعدها على التنفس بشكل أحسن. نقص الأكسجين طبعا بيعمل تلف في الدماغ وبقية الأعضاء.
4: في أقسام أخرى يجتمع على المرضى نقص الدواء وشح الأكسجين وآلام لا تنتهي. من وجد لنفسه أنبوبة فقد ظفر. الحاج شهد كوارع واحد من هؤلاء، وهو على هذه الحال منذ نحو 2 شهر.
6: مش أكسجين، بقدرش ولا دقيقة، باكل على أكسجين، حنكين أكسجين، حمام أكسجين، كل أكسجين في أكسجين. ما فيش اكسجين انا بكون دمار. ايش نسوي؟
7: بصعوبه اليوم وفروا لك اياه؟
6: انا عن طريق الجهاز مش قادر اروح البيت. ما فيش عندي في البيت اكسجين اغطي. من اجيب؟ بدي اموت في المستشفى احسن.
4: الاكسجين شريان الحياة للمستشفيات، محطات إنتاجه تواجه خطر التوقف على وقع منع الاحتلال إدخال معدات الصيانة الخاصة بها منذ 7 أكتوبر. ومنذ بدء الحرب تعمل المحطات على مد الأقسام بالحد الأدنى منه في ظل تدمير معظمها.
8: منذ بداية الحرب الإسرائيلية في 7 أكتوبر على قطاع غزة، خرجت العديد من محطات الأكسجين عن الخدمة، حيث كان يعمل 33 محطة على مستوى القطاع، حاليا لا يزيد العدد عن 10 محطات، مما أدى عجز شديد في إمدادات محطات الأكسجين، مما يزيد العبء علينا عدم توفر محطات أكسجين جديدة، وعدم توفر قطع غيار، وعدم توفر الزيوت والفلاتر التي تضمن استمرار عمل محطات الأكسجين.
4: توفر قطع الصيانة مشكلة تعاني منها المحطات، لكنها ليست الوحيدة، فضعف إمدادات الكهرباء بفعل تعطل المولدات الكهربائية ومنع إدخال زيوتها تحد آخر ضمن سلسلة لا تنتهي من العوائق والمشكلات.
7: ما إن تتوقف هذه المحطة وتخلو أنابيبها من الأكسجين سنكون أمام كارثة صحية حقيقية، واقع من التعقيدات يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على كل مناحي حياة الفلسطينيين في القطاع، مع استمراره في التنصل من استحقاقات وقف إطلاق النار. من جنوب قطاع غزة، أحمد البطاع، التلفزيون العربي.
1: ثارت موجة إدانات واسعة واستدعاءات دبلوماسية بعد تداول مشاهد تنكيل وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بناشطي أسطول الصمود العالمي، وقد وصف الرئيس الكولومبي بن غفير بالنازي، وعدته الخارجية التركية كأحد أبرز رموز الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة.
9: هذه المشاهد تباهى وزير الأمن الإسرائيلي بنشرها، سخرية وتنكيل وإذلال لناشطي أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزة. حرض عليها إيتمار بن غفير، فالناشطون الذين اختطفتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي في عرض البحر ليسوا سوى إرهابيين بزعمه.
10: لقد جاءوا بكثير من الفخر كأبطال كبار، انظروا كيف هم الآن، انظروا كيف هم، ليسوا أبطالا ولا أي شيء آخر، هم يدعمون الإرهاب فحسب.
9: على خطاه سارت ميري ريجيف وزيرة المواصلات وعضوة حزب الليكود الذي يتزعمه بنيامين نتنياهو، دعت إلى سجن 428 ناشطة تداعوا من 44 دولة نصرة لغزة. سلوك مهين أثار موجة إدانات دولية واستدعاءات دبلوماسية لا يصدر إلا من شخص كأنه نازي حقيقي. بهذه الكلمات وصف الرئيس الكولومبي وزير الأمن الإسرائيلي بن غفير. أوروبياً استدعت دول عدة سفراء وممثلي إسرائيل لديها احتجاجاً على هذا التنكيل، منها ألمانيا وكندا وهولندا وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا والبرتغال وإسبانيا. الأخيرة لوح وزير خارجيتها بفرض عقوبات على بن غفير على مستوى الاتحاد الأوروبي بأسره.
11: أود أيضا أن أبلغكم بأن الوزير الإسرائيلي الذي يظهر في تلك الصور يخضع لعقوبات من قبل إسبانيا منذ فترة طويلة وممنوع من دخول بلادنا، وفي القريب العاجل سيحدث الشيء نفسه على مستوى الاتحاد الأوروبي بأسره.
9: ردود فعل أوروبية غير كافية بنظر المقررة الأممية الخاصة بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز. تدعو ألبانيز إلى تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل. تخص بالدعوة روما التي تعارض تعليق الاتفاقية. على صعيد أممي أعرب الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة عن بالغ قلقه إزاء تلك المشاهد التي نشرها بن غفير.
12: ينبغي معاملة كل من اعتقلتهم السلطات الإسرائيلية من أعضاء الأسطول باحترام وكرامة كأي شخص معتقل، ويجب إعادتهم إلى ديارهم فورا.
9: إقليميا وتحديدا تركيا التي انطلقت منها سفن وقوارب أسطول الصمود، وعلى متنها 78 ناشطا تركيا، وصفت وزارة خارجيتها بن كفير بأحد أبرز رموز الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة. تقول الوزارة إنه يظهر مجددا للعالم أجمع عقلية حكومة بنيامين نتنياهو القائمة على العنف والهمجية.
1: ينضم لنا من بوغوتا مراسل التلفزيون العربي أحمد محسن. أهلا بك أحمد. أحمد، الرئيس الكولومبي في تصريحاته بشأن أسطول الصمود يقول عن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بأنه يتصرف كما لو كان نازيا حقيقيا، وقد عامل مواطني كولومبيا معاملة مهينة لمجرد أنهم أرادوا وقف الإبادة الجماعية في غزة. ما هي ردود الفعل السياسية والاجتماعية على هذه التطورات، وماذا بإمكان كولومبيا أن تفعل؟
13: أهلا بك أبان. بالفعل كما ذكرت، منذ ساعات نشر الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو على حسابه على منصة إكس الفيديو الذي يظهر فيه الوزير الإسرائيلي بن غفير يعذب ويسيء معاملة الناشطين الذين شاركوا في أسطول الصمود. هذه ليست المرة الأولى التي يطلق فيها الرئيس الكولومبي مصطلح النازي أو النازية على أفعال الوزراء ومسؤولي الحكومة الإسرائيلية. فنحن نتذكر أنه كان من أوائل قادة العالم الذين وصفوا ما كان يحدث في قطاع غزة بعد 7 أكتوبر بأنه مماثل لما حدث في معسكر أوزبيتش، وأن أفعال الجيش الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني كانت هي مماثلة لأفعال النازيين ضد اليهود. وهذه ليست المرة الأولى، وعلى أثر كل مرة يكرر فيها الرئيس الكولومبي موقفه هذا ورأيه من أفعال الحكومة الإسرائيلية يواجه انتقادات من قبل اليمين الكولومبي. ومن الجدير بالذكر أن هذه اللحظة على المستوى السياسي الداخلي في كولومبيا لحظة شديدة الحساسية وشديدة الأهمية، حيث تسبق الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الكولومبية التي يحاول فيها الرئيس جوستافو بيترو دعم مرشح اليسار ومرشح حزبه حزب الميثاق التاريخي إيوان سيبيدا. إذن اتخاذ هذا الموقف في هذه اللحظة الحرجة سياسيا في الداخل الكولومبي سيكون له تبعاته. لكن الرئيس جوستافو بيترو كما كرر سواء في الأمم المتحدة في خطابه من أجل غزة ومن أجل تكوين جيش تحرير عالمي، وهو ما أدى كذلك إلى إدراجه في قائمة أوفاك، لكنه في كل مرة لا يعبأ بهذه التبعات. وقرر الرئيس جوستافو بيترو كذلك بعد عودة أول ناشطتين كولومبيتين شاركتا في أسطول الصمود وهما لونا باريتو ومانويلا بيدويا، قرر منحهما أهم وسام استحقاق كولومبي وهو وسام بوياكا في مدينة سانتا مارتا في حدث عالمي. فهو يكرر في كل مرة احترامه لكل من يشاركون في أساطيل الصمود ومتابعته لحالات كل النشطاء. وفي الأسطول الأخير شارك 5 نشطاء كولومبيين، كان من بينهم وزير سابق في حكومة الرئيس جوستافو بيترو وهو الوزير أندريس كاماتشو، وكان وزير المناجم والطاقة الكولومبي السابق. وهذا الوزير بالإضافة إلى نائب وزير الخارجية الكولومبي سيشاركون في فعالية في الجامعة إحدى الجامعات الوطنية في كولومبيا مع مانويلا بيدويا، وهي إحدى قائدات أسطول مجموعة أسطول الصمود هنا في كولومبيا والتي اعتقلتها السلطات الإسرائيلية من قبل. هذه الفعالية سيتم عقدها في 25 من شهر مايو الجاري. كذلك أصدرت الخارجية الكولومبية بيانا تعبر فيه عن معاملتها لفعل الحكومة البوليفية بطرد السفيرة الكولومبية لتدخل الرئيس الكولومبي في سياستها الداخلية، وهذا يعكس اختلاف المواقف في أمريكا اللاتينية من إسرائيل ومن القضية الفلسطينية. بوليفيا التي كانت أول دولة قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل هي الآن حليف جديد لإسرائيل حيث يحكمها اليمين، أما كولومبيا والرئيس غوستافو بيترو فهو لا يزال يعد قائد اليسار والتقدمية العالمية الذين ينادون دائما وأبدا بحق الشعب الفلسطيني وبحق كل الناشطين في المدافعة عن الشعب الفلسطيني.
1: أحمد محسن مراسل التلفزيون العربي في بوكوتا، شكرا جزيلا لك. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية رفع اسم المقررة الأممية الخاصة بحقوق الإنسان في فلسطين فرانشيسكا ألبانيز من قائمة المواطنين المصنفين بشكل خاص، ويأتي هذا الإجراء بعدما أصدر قاضي اتحادي الأسبوع الماضي قرارا بوقف العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس ترامب على ألبانيز معتبرا أنها تنتهك حقوقها المكفولة بموجب التعديل الأول للدستور الأمريكي. هدم جيش الاحتلال منزل عائلة سلهب المقام منذ ما قبل احتلال الضفة الغربية عام 1967 وشرد نحو 50 فلسطينيا، كما صادر جيش الاحتلال خيام العائلة وحمامات متنقلة ووضعوها بجانب ركام المنزل بعد عملية الهدم لدفعهم على الرحيل من أرضهم.
14: ضاق مطبخ نهلة بعدما كان يتسع لكل ما يلزم ربة بيت، تشتعل نار الحزن والقهر في قلبها بعد هدم منزلها جنوب مدينة الخليل. كانت نسمة الهواء في مطبخها نعمة قبل أن تصبح نقمة عليها. تعيش الآن في خيمة بجانب المنزل المهدوم وتحاول أن تعيد ترتيب حياتها بعدما خربها الاحتلال بضوء من المستوطنين في شهر رمضان الماضي.
15: بعمل شغلت وانا قاعد على الكرسي، بوقف مش عارفه اوقف في الشوب في الحر، الغاز بيطير من تحت الطنجره، بدك تحط من هون خشبه من هون خشبه عشان الغاز يثبت تحت الطنجره وتعرف تشتغل. فما يعني لما اتذكر مطبخي صراحه الواحد شو بدي اقول لك، يعني يمكن ما تصدق انه يوم البكا.
14: 54 فلسطينيا كانوا يعيشون هنا. استملك عبد السلام سلهب والد احمد هذه الارض في خمسينيات القرن الماضي وبنى اساس بيته فيها، وسع ابناؤه البناء لهم ولابنائهم واحفادهم ليصبح ثلاث طبقات. متجذرة عائلة سلهب في أرضها قبل بناء مستوطنة حولها. المستوطنة والشارع الذي يخدمها حجة الاحتلال لهدم المنزل وتشريد العائلة.
16: أول شيء هذه أرضي، يعني أنا عندنا 200 دنم هون، هذه أرضي وهذه أنا ارتبيت هون، انولدت هون وارتبيت هون وخلفت أولادي هون، وأولادي تجوزوا وخلفوا أولادهم كمان هون. يعني لا يمكن أدشر أرضي ولا بأي طريقة إلا غير حتى إذا كان على المقبرة، ويمكن كمان فهمت علي نسوي مقبرة هون حتى ندفن في هذه الأرض هون، ما نروح على مكان تاني.
14: يزحف الاحتلال بقوة سلاحه نحو أرض عائلة سلهب، صادر خيامهم وزرع حولها أسلاكه وأعلامه، ولن يتوقف إلا بترحيلهم.
17: أقيمت مستوطنة بيت هاجاي عام 82 من القرن الماضي فوق أراضي ثلاث مناطق فلسطينية هي الخليل ودورة ويطة، وبني أساس منزل عائلة سلهب قبل احتلال الضفة الغربية عام 67. توسعت المستوطنة وشردت العائلة وهدم منزلها، وتطارد العائلة اليوم في الخيمة التي صودرت ثلاث مرات بعد الهدم. فهد العصا، التلفزيون العربي، الخليل.
1: استمرارا لتسليط التلفزيون العربي الضوء على أفراد بعينهم من تداعيات الحروب في المنطقة ضمن فقرة إنسان في الحرب، قصتنا هذه المرة من الضفة الغربية. الصحفي الفلسطيني معاذ عمارنا فقد إحدى عينيه إثر إصابته برصاص جنود الاحتلال وهو يوثق انتهاكاتهم عام 2019، وعاش أوضاعا صعبة داخل المعتقل أسيرا مصابا ومعزولا عن العالم بفعل إجراءات السجانين.

0: معاذ عمارنة صحفي فلسطيني، كنت معتقل داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي أثناء الحرب على إيران، أسير في حرب. هاي كانت قصة لحال غير عن القصص كلها. يعني أصلاً إنه أنت تكون أسير صعب تتخيلها، فما بالك كيف أسير في حرب مغيب عن العالم، ما حدا بيعرف عنه إشي. كديش أنا عايش في مكان مستهدف في نص الاستهداف، بشوف السجان اللي عندي موجود هو بروح على الغرف المحصنة لينجو بحياته، وكيف أنا لازم أكون موجود في هاي الغرفة اللي ما فيها أي مقوم من مقومات الحياة، مش مقومات الأمان. صبت في عيني برصاص الاحتلال في 2019، العين البلاستيكية المزروعة داخل الجمجمة طلعت، فتحت عمليتي، صرت بحاجة إنه أنا أكون لرعاية صحية أكثر، إنه لازم أنا أطلع على مستشفى. نتيجة الحرب تم علاجي في السجن. عرفت بعد أسابيع عن إنه أنا إجاني ولد. طبعاً هاي أول مرة بحمله فيها، يعني تتخيل أجاني وأنا في السجن. تفاصيل إنه كيف إجاك ولد، تعرف إنه زوجتك خلفت. قبل ما أروح بخمس أيام عرفت إنه إيش اسمه. فالأسرى مع الحرب يعني مقطوعين، معزولين عن العالم عزل تام. يعني أنا بعد شهرين تقريبا أو شهر ونص من ما إجاني أسامة عرفت إنه اسمه أسامة.
1: أجب أحالة أجب الدنيا،
0: وإنعكاسه أكبر وخطره أكبر بكون على الأسرة داخل السجون. اليوم الأسرة مش بس مقطوعين عن العالم، مهمشين، يعني الخطر عليهم كبير. يعني بس الإشي اللي بنقدر نحكيه، أنقذوا الأسرة.
2: قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن كييف سترسل تعزيزات إلى مناطقها الشمالية وستكثف الضغط الدبلوماسي على بيلاروسيا لمواجهة خطط روسية لشن هجوم جديد شمالي العاصمة وفق قوله. وأضاف زيلينسكي أن كييف علمت بخمسة سيناريوهات وضعتها روسيا لتوسيع نطاق الحرب في الشمال، مشيرا إلى تحليل مفصل للبيانات المتاحة من وكالات مخابرات بلاده بشأن تخطيط روسيا لعمليات هجومية في اتجاه تشيرنهيف كييف. ينضم لنا من كييف مراسلنا إياد استيتية. أهلا بك إياد. إذن أوكرانيا تعلن تعزيز دفاعاتها الشمالية تحسبا لخطط هجوم روسي وشيك، ما طبيعة هذه التعزيزات وماذا تشمل؟
3: نعم بان صباح الخير. طبعا الملف هذا الملف يبقى هو الحاضر الآن على الساحة الأوكرانية، ملف تهديدات من احتمال قيام روسيا بعمليات هجومية من الحدود الشمالية لأوكرانيا، وذلك يشمل بعض الأراضي في روسيا مثل مقاطعة بريانسك، وأيضا يعني الحدود الشمالية مع أوكرانيا من جهة بيلاروسيا، والتي تمتد لنحو 1000 كيلومتر ما بين روسيا وأوكرانيا، وهي يعني محادية لأربع مقاطعات في الداخل الأوكراني. نتحدث عن أجزاء من محيط العاصمة كييف، وأيضا أجزاء من مقاطعات تشيرنيهيف وجيتومير وفالين. طبعا الخشية هنا من أن تقوم القوات الروسية بمهاجمة أوكرانيا، وذلك بعد هذه التدريبات المشتركة ما بين الجانبين الروسي والأوكراني المقامة حاليا على الأراضي البيلاروسية، وهي تعرف بالمناورات أو التدريبات العسكرية المشتركة النووية. الجانب الأوكراني هنا وعلى لسان الرئيس زيلينسكي قبل أيام كان قد تحدث عن وجود اتصالات مكثفة ما بين القيادة السياسية الروسية وأيضا والرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكا، وكان قد حذر من أن الروس يحاولون الضغط على الرئيس البيلاروسي من أجل الانخراط في هذه الحرب ضد أوكرانيا، أو على الأقل أن يعطي أراضيه انطلاقا لتنطلق منها العمليات الهجومية باتجاه محور تشيرنيهاف كييف، وهو بالمناسبة يعني العاصمة كييف لا تبعد سوى 200 كيلومتر عن الحدود البيلاروسية، فيما تعتبر مقاطعة تشيرنيهاف هي محاذية وملاصقة للحدود البيلاروسية. طبعا فيما تعلق بالاستعدادات الأوكرانية، يعني هذا الهجوم المحتمل من قبل القوات الروسية باتجاه تشيرنيهاف وكييف، الرئيس الأوكراني بالأمس كان قد تحدث خلال اجتماع للقيادة العليا العسكرية والسياسية، كان قد حضره قادة هيئة الأركان والجيش الأوكراني والاستخبارات الخارجية والاستخبارات العسكرية، هو يعني وضع الخطط الاحترازية أو الوقائية من أجل مواجهة مثل هذا الخطر المحتمل من الجانب الروسي. هناك يعني يتم الآن البحث هذه الخطط، يتم تعزيز هذه الخطوط، خطوط الدفاعية في الحدود الشمالية لأوكرانيا تحديدا في مقاطعة تشيرنيهاف، وهناك الخشية كبيرة جدا لأنه إبان هذا السيناريو كان قد تكرر قبيل الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022، حيث جرت على الأراضي البيلاروسية تدريبات عسكرية مشتركة، ومن ثم لم يعني تعود القوات الروسية في ذلك الوقت في عام 2022، نتحدث عن يناير 2022 حينما بقيت القوات الروسية متمركزة وموجودة على الأراضي البيلاروسية، ومن ثم انطلقت باتجاه مقاطعة تشيرنيهاف وصولا إلى تخوم أو محيط العاصمة كييف، وهي كانت قد سيطرت على العديد من القرى والبلدات في محيط هذه في محيط كييف. طبعا لغاية الآن الحديث يجري من قبل الجانب الأوكراني عن اتهامات لروسيا بمحاولة فتح جبهة جديدة، وهي الجبهة الشمالية، لتكون هناك أربع جبهات الآن إضافة إلى الجبهات الجنوبية والشرقية والشمالية. الشرقية تضاف الآن إذا ما قامت روسيا أو أقدمت على هذا الهجوم، تفتح هناك جبهة شمالية، مما يعني يزيد من العبء على القوات الأوكرانية، وهذا ما كان قد تحدث عنه قائد الجيش الأوكراني قبل يومين ألكسندر سيرسكي، وهو قال بأنه إذا فتحت مثل هذه الجبهة سوف يكون هناك عبء كبير بالنسبة للقوات الأوكرانية، وذلك لأنه سوف يجري ربما نقل بعض الوحدات والألوية القتالية من الجبهات الشرقية والجنوبية إلى الحدود الشمالية من أجل مواجهة مثل هذا الهجوم من الجانب الروسي. نعم إبن.
2: إياد استثية مراسل التلفزيون العربي من كييف، شكرا جزيلا لك. وفي الأخبار العاجلة المتعلقة بالتطورات في الشرق الأوسط، وكالة نور نيوز تنقل عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بأنهم تلقوا وجهات النظر الأمريكية ويقومون بدراستها. إذن وكالة نور نيوز نقلا عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: تلقينا وجهات النظر الأمريكية وندرسها. قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن بلاده أجرت مباحثات مع بريطانيا وأرسلت إشارات حول القضية الحساسة المتعلقة بفرض العقوبات على روسيا على أمل مناقشة الموضوع لاحقا، ولم يشر زيلينسكي مباشرة إلى قرار بريطانيا مواصلة السماح باستيراد الديزل ووقود الطائرات المكرر من الخام الروسي في دول ثالثة.
4: لقد أجرينا مباحثات مع المملكة المتحدة، وإن مسألة العقوبات حساسة للغاية، وقد دار نقاش واسع في وسائل الإعلام وبين السياسيين، وقد أبلغنا لندن بموقفنا حيال هذا الأمر على أمل مناقشة الموضوع بمزيد من التفصيل لاحقا.
2: هذا واعتذرت حكومة المملكة المتحدة عن قرارها بتخفيف العقوبات عن روسيا الذي كان يرمي إلى الحيلولة دون حدوث عجز في الديزل ووقود الطائرات. وقال وزير التجارة كريس براينت أمام البرلمان أن الخطوة التي أعقبتها خطوة مماثلة من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تم التعامل معها بشكل أخرق بحسب تعبيره، وأضاف أنه سيتم تعليق الترخيص في أقرب وقت ممكن. أعلنت وزارة الداخلية السورية تحقيق إنجاز أمني وصفته بأنه استثنائي عبر إحباط تهريب 25 مليون حبة من مادة الكبتاغون المخدرة. وقالت الوزارة في بيان إنها أوقفت جميع المتورطين المنتمين للشبكة وإدارة المنشأة، لافتة إلى أنه تم حجز كافة الوسائل والمعدات اللوجستية المستخدمة في خطوط الإنتاج والتمويه وإرفاقها بملف القضية تمهيدا لإحالتهم إلى الجهات القضائية. ينضم لنا من حلب مراسل التلفزيون العربي قحطان مصطفى. أهلا بك قحطان، ما المعلومات المتوافرة بشأن إحباط هذه العملية وما حجم هذه المشكلة في سوريا؟ إلى أين كانت تتجه هذه الحبوب، حبوب الكبتاغون المخدرة؟
5: هي بالفعل ليست العملية الأولى التي تقوم بها وزارة الداخلية السورية، لكنها بحسب إعلان وزارة الداخلية هي العملية الأكبر حتى الآن التي قامت من خلالها بإحباط تهريب نحو 25 مليون حبة كبتاغون. قالت إنها كانت مخبأة باحترافية داخل أوان فخارية مخصصة للشحن الخارجي، أي أنها كانت متجهة إلى خارج سوريا. طبعا بعد متابعة أمنية استمرت عدة أسابيع وفق الوزارة نفذتها إدارة مكافحة المخدرات. الوزارة أيضا أكدت أيضا توقيف جميع المتورطين المرتبطين بالشبكة والمنشآت التي كانت تستخدم في الإنتاج وأيضا التمويه، إضافة إلى مصادرة المعدات وأيضا الخطوط اللوجستية المستخدمة في تلك العملية. أهمية هذا الإعلان طبعا لا يرتبط فقط بحجم الكمية المضبوطة وهي الأكبر حتى الآن، بل أيضا بالتوقيت وأيضا الرسائل التي تحاول السلطات السورية إرسالها داخليا وخارجيا. ملف الكبتاغون كان خلال السنوات الماضية واحدا من أكثر الملفات حساسية والمرتبط أيضا بسوريا، خاصة مع اتهامات وتقارير دولية تحدثت مرارا عن تحول البلاد في عهد نظام الأسد السابق إلى مركز رئيسي لإنتاج وتهريب هذه المادة نحو دول الجوار العربية منها وأيضا الأجنبية. اليوم تحاول الحكومة السورية الجديدة إظهار مقاربة مختلفة تقوم على ملاحقة شبكات التصنيع والتهريب وتقديم نفسها كشريك في مكافحة المخدرات العابرة للحدود، وهو ما ظهر بوضوح في لغة البيان الذي تحدثت عنه في عن تجفيف منابع هذه الآفة وحماية المجتمعات وأيضا إحباط مخططات إجرامية عابرة للحدود. الإعلان أيضا تحدث عن ضبط منشأة كاملة وخطوط إنتاج يوحي بأن العملية لا تستهدف فقط مجرد الناقلين أو المهربين، بل بنيت الإنتاج لهذه المادة، وخاصة وأن هناك كان يعني إلقاء القبض على عشرات المتورطين خلال السنوات الفائتة، السنة والنصف الفائتة، وأيضا عشرات معامل الكبتاغون التي كانت بالفعل تتبع إلى نظام الأسد. تأتي هذه العملية أيضا بعد سلسلة إعلانات أمنية خلال الأشهر الماضية عن إحباط محاولات تهريب مخدرات باتجاه دول الجوار، في مؤشر على أن ملف الكبتاغون ما يزال يشكل تحديا أمنيا وسياسيا كبيرا بالنسبة للسلطات السورية وعلاقاتها الإقليمية.
2: قحطان مصطفى مراسل التلفزيون العربي من حلب، شكرا جزيلا لك. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الرئيس دونالد ترامب يطرح صيغة جديدة للعلاقة مع كوبا تتضمن مساعدات أمريكية بقيمة 100 مليون دولار من الغذاء والدواء توزع عبر الكنيسة الكاثوليكية وهيئات خيرية.
6: تعود كوبا إلى قلب الحسابات الأمريكية، لكن هذه المرة بلغة تختلط فيها العصا والجزرة. الإدارة الأمريكية تقول إنها تريد فتح صفحة مختلفة مع الشعب الكوبي، بينما تعيش الجزيرة واحدة من أصعب أزماتها الاقتصادية منذ عقود. في رسالة مصورة باللغة الإسبانية، اختار وزير الخارجية الأمريكي مخاطبة الكوبيين مباشرة، عارضاً مساعدات أمريكية ومتحدثاً عن كوبا جديدة قادرة بحسب وصفه على الخروج من العزلة والانهيار.
7: الرئيس ترامب يعرض علاقة جديدة بين الولايات المتحدة وكوبا تكون مباشرة مع الشعب الكوبي وليس مع النظام. نحن نعرض 100 مليون دولار من الغذاء والدواء لكم أنتم الشعب، لكن يجب أن توزع مباشرة على الشعب الكوبي من قبل الكنيسة الكاثوليكية أو مجموعات خيرية موثوقة، لا أن تسرقها النخبة لتبيعها في أحد متاجرها.
6: غير أن خطاب الانفتاح الأمريكي يسير بالتوازي مع تصعيد سياسي متدرج. ترامب كرر خلال الأسابيع الماضية أن كوبا قد تكون الهدف التالي بعد فنزويلا وإيران، فيما تحدثت تقارير أمريكية عن خيارات تبدأ بتشديد الحصار الاقتصادي ولا تستبعد فرض تغيير للنظام بالقوة العسكرية. في المقابل تحذر هافانا من أن أي تدخل عسكري سيقود إلى حمام دم، وتتهم واشنطن بمحاولة خنق الجزيرة عبر العقوبات والحصار النفطي. الأزمة تفاقمت بعد توقف النفط الفنزويلي الذي ظل لعقود شريان الطاقة الرئيسي للجزيرة عقب إسقاط واشنطن للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. ومع اتساع العقوبات الأمريكية غرقت كوبا أكثر في ظلام الانقطاعات الكهربائية ونقص الوقود وتوابير الغذاء. في الشوارع تبدو الأزمة أوضح من أي خطاب سياسي، محطات وقود مغلقة، أحياء غارقة في العتمة، وأكوام نفايات تتكدس على الأرصفة. التوتر بين واشنطن وهافانا قديم، فمنذ الثورة الكوبية عام 59 توالت العقوبات ومحاولات إسقاط النظام، وصولا إلى الانفراج القصير في عهد أوباما قبل أن يعود التصعيد مجددا مع ترامب. أما اليوم فتقف كوبا عند مفترق حساس، جزيرة منهكة بالأزمات، عالقة بين وعود الانفتاح والخشية من الثمن السياسي المطلوب مقابلها.
2: مع استمرار المساعي الدبلوماسية لمنع اندلاع جولة جديدة من الحرب الأمريكية على إيران، رأت صحف أجنبية أنه رغم تفوق الولايات المتحدة وإسرائيل عسكريا، نجحت إيران في انتزاع هامش قوة استراتيجي. بعد هذا التقرير يلقاكم على رأس الساعة الزميل يحيى نافع، إلى اللقاء.
8: في صحيفة نيويورك تايمز رأت أماندا توب أنه بعد مرور ما يقرب من 3 أشهر على بدء الحرب، نجحت إيران في إحباط توقعات الولايات المتحدة وإسرائيل بتحقيق نصر سريع، وأضافت أنه رغم تفوق الولايات المتحدة وإسرائيل عسكريا، نجحت إيران في انتزاع هامش قوة استراتيجي. وبحسب محللين فإن إيران استخدمت استراتيجية تسمى مثلث الإكراه لتحقيق ميزة على خصمها الأقوى، وذلك من خلال الضغط على دول الخليج والتحكم في مضيق هرمز لفرض كلفة إقليمية ودولية على خصومها. واعتبرت الصحيفة أن هذه الاستراتيجية قد تكون لها آثار طويلة المدى، ليس على نتيجة الصراع الحالي ودور إيران في الشرق الأوسط فحسب، بل على حدود قوة الولايات المتحدة في أماكن أخرى كذلك، إذ لن تكون جميع الدول مستعدة أو قادرة على استخدام مثلث الإكراه ضد قوة عظمى بالطريقة نفسها، ولكن بعد تجربة إيران قد تحاول دول أخرى ذلك. في صحيفة ليبراسيون الفرنسية تحدث فريدريك أوتران عن النمط الذي يتبعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع إيران، والذي يتأرجح بين التهديدات والمبادرات الدبلوماسية، واعتبر أن هذه الدبلوماسية القائمة على الترهيب المستمر والتي تعد سمة لترامب الذي ينصب نفسه سيد الصفقات تقوض مصداقيته في نهاية المطاف. وأضاف أنه قبل 6 أشهر من انتخابات التجديد النصف الوصفي، يسعى الرئيس الأمريكي إلى حل سياسي وتجنب تجدد صراع يعتبره ثلثاء الأمريكيين خطأ. أما بالنسبة إلى إيران فإن تأرجح ترامب بين التهديدات والتراجع عنها يدل على نجاح استراتيجيتها الردعية، وينقل عن محللين أن تهديدات ترامب المتواصلة تعزز النظرة في طهران إلى الرئيس الأمريكي باعتباره غير جدير بالثقة، كما أن طهران تمارس لعبة كسب الوقت مقتنعة بأن الصبر الاستراتيجي سيتغلب في النهاية على اندفاع واشنطن. صحيفة The Guardian البريطانية تناولت في تقرير لمراسليها تعثر مشروع مجلس السلام الذي طرحه دونالد ترامب لإدارة وإعمار غزة، مشيرة إلى أنه في القطاع تسود حالة غموض، إذ إن عمليات إعادة الإعمار لم تبدأ، وما يسمى بمجلس السلام يعاني من نقص التمويل، بينما يجري تهميش التكنوقراط الفلسطينيين الذين تم اختيارهم لإدارة القطاع. كما لفتت إلى أن الجمود الدبلوماسي وعدم تحقيق تقدم على أرض الواقع أديا إلى عزوف الدول التي تعهدت بتقديم أموال لمجلس السلام عن الدفع. ونقلت عن مصادر دبلوماسية أن 9 دول تعهدت بتقديم 7 مليارات دولار لحزمة مساعدات إغاثة غزة خلال الاجتماع الافتتاحي لمجلس السلام، إلا أن 2 فقط أرسلتا الأموال. وأضاف أن الدول تتردد في دفع حصصها، وأن حرب إيران وفرت غطاء لتأخير المدفوعات. وأشارت الصحيفة أيضا إلى أنه بعد مرور أكثر من 6 أشهر لا توجد قوة دولية ولا خطط عملية لإنشائها، ولا تزال القوات الإسرائيلية تسيطر على أكثر من نصف قطاع غزة وتحد من وصول شحنات الغذاء والمساعدات الأخرى، كما لا يزال معظم الناجين يعيشون في مخيمات مؤقتة، والجوع منتشر على نطاق واسع، ويعاني الغزيون من ظروف صحية كارثية. صحيفة والستريت جورنال توقفت عند زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين ساعياً للحصول على الدعم الاقتصادي بلاده ولإظهار علاقاته الوثيقة مع أهم شريك استراتيجي لروسيا، خاصة أنها تأتي في لحظة يظهر فيها تراجع واضح في زخم المجهود الحربي الروسي مقابل تصاعد الضغوط الأوكرانية. ونقلت عن محللين أنه بالنسبة لبوتين فيريد أن يوصل للعالم رسالة بأن روسيا وليست الولايات المتحدة هي الشريك الأهم للصين التي يحتاج إليها لدعم مجهوده الحربي، كما أن هدفه الأسمى هو إجبار الشركات الصينية على التوقف عن تزويد أوكرانيا بقطع غيار المسيرات، فقد حاول قطع هذا الإمداد سابقا لكنه لم ينجح. ورأت الصحيفة أن إغلاق مضيق هرمز وفرض الولايات المتحدة حصارا على الموانئ الإيرانية قد يشجعان الصين على شراء المزيد من النفط من روسيا التي تعتمد بشكل متزايد على بكين لتعويض خسائرها التجارية مع أوروبا. في مجلة فورين بوليسي الأمريكية ناقش روبرت مانينغ ما إذا كانت الولايات المتحدة قد بدأت تتقبل حقيقة قوة الصين، وما إذا كانت مستعدة لإبرام صفقة معها، واعتبر أن قمة ترامب والرئيس الصيني اتسمت بالاستعراضات والرموز المتقنة لكنها افتقرت إلى نتائج ملموسة، إلا أنها تشير إلى تحول هام في نهج القادة الأمريكيين تجاه الصين، وبمرور الوقت قد ينظر إلى القمة كجزء من تطور تاريخي أوسع من المقرر أن يتجلى في 4 اجتماعات لاحقة هذا العام. ورأى الكاتب أن سياسة ترامب تجاه الصين قد تكون دخلت الآن مرحلة التفاوض، والسبب في ذلك أن أحد الأمور التي يقدرها الرئيس الأمريكي هو القوة، فقد بيّنت بكين لترامب أنه لا يملك زمام الأمور، وأكدت حقيقة قدرة الولايات المتحدة والصين على إحداث اضطراب اقتصادي متبادل. وخلص الكاتب إلى أن نجاح القمة سيقاس بما إذا كانت ستشكل حقا مرحلة جديدة أم مجرد استراحة بين جولات من المناورات.
9: أسعدتم صباحا ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في روسيل، وهذه أبرز العناوين. طهران تستلم نصا أمريكيا جديدا للاتفاق عبر الوسيط الباكستاني. ترامب يقول إنه سينتظر الرد لبضعة أيام. وإيران تعلن إنشاء منطقة سيطرة بحرية لعبور السفن في مضيق هرمز. قصف إسرائيلي مستمر لبلدات جنوبية لبنان، وجيش الاحتلال يعلن إصابة عسكريين منهم ضابط جراء استهداف حزب الله لمواقعه بالمسيرات. مصابون في غارة إسرائيلية على مبنى في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، والاحتلال ينسف منازل شمالية مدينة خان يونس. غضب دولي من مشاهد تنكيل وإذلال بن غفير لنشطاء أسطول الصمود، ومطالبات بفرض عقوبات على الوزير الإسرائيلي.

0: نقلت وكالة نور نيوز عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية تأكيده تلقي طهران مقترحا أمريكيا وأنها بصدد دراسته. في المقابل قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيمنح إيران فرصة أخيرة وسينتظر ردها لبضعة أيام.
1: بين التصعيد العسكري في مياه الخليج والتحركات الدبلوماسية خلف الكواليس، تبدو التهدئة الهشة بين واشنطن وطهران أمام اختبار جديد. موقع أكسيوس كشف عن اتصال هاتفي وصفه بالصعب والمحتدم بين الرئيس الأمريكي ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو على خلفية مقترح سلام جديد تقوده وساطة إقليمية تضم قطر وباكستان والسعودية ومصر وتركيا. المقترح يقوم على خطاب نوايا بين واشنطن وطهران ينهي الحرب رسميا ويفتح الباب أمام مفاوضات تستمر 30 يوما تتناول البرنامج النووي الإيراني وملف مضيق هرمز، لكن المسار التفاوضي يصطدم بخلاف واضح بين واشنطن وتل أبيب. فبينما يدفع ترامب نحو منح الدبلوماسية فرصتها الأخيرة، يتمسك نتنياهو بخيار استئناف الحرب بهدف إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية وتدمير بنيتها التحتية وفق أكسيوس. وفي هذا السياق قال ترامب إنه سيمنح إيران فرصة أخيرة عبر المفاوضات وسينتظر الرد الإيراني لبضعة أيام.
2: نقف عند الخط الفاصل، إذا لم نحصل على الإجابات الصحيحة فالأمور ستتسارع بوتيرة كبيرة، يجب أن تكون الإجابات جيدة بالكامل، وإذا حدث ذلك فسنوفر الكثير من الوقت والطاقة والأرواح، هذا هو الأهم. ربما يستغرق الأمر أياما قليلة، لكنه قد يتطور بسرعة شديدة أيضا.
1: في موازاة ذلك كشفت وكالة تسنيم نقلا عن مصدر مقرب من الفريق المفاوض أن الأمريكيين قدموا نصا جديدا إلى إيران عبر الوسيط الباكستاني بعد 3 أيام من إرسال طهران مقترحا من 14 بندا. المصدر أضاف أن إيران تدرس حاليا النص الأمريكي الجديد، في حين يواصل الوسيط الباكستاني الموجود في طهران جهوده لتقريب وجهات النظر وتقليص الفجوات بين المقترحات. في المقابل تحاول طهران إظهار تمسكها بالمسار الدبلوماسي رغم استمرار التهديدات. رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف قال إن التحركات الواضحة والخفية للعدو تشير إلى التحضير لجولة حرب جديدة، مؤكدا أن إيران استغلت فترة وقف إطلاق النار لإعادة بناء قدراتها العسكرية. وفي الوقت نفسه أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن بلاده أوفت دائما بالتزاماتها وسلكت كل السبل لتجنب الحرب، مشددا على أن إجبار طهران على الاستسلام بالإكراه ليس إلا وهما وأن الاحترام المتبادل في الدبلوماسية أكثر أمانا واستدامة من الحرب. جاء ذلك بعد لقاء جمعه بوزير الداخلية الباكستاني بحث خلاله آخر مستجدات المحادثات.
0: قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن مهمة فريق طهران المفاوض تتمثل في إدارة الحرب بهدف تأمين حقوق الشعب الإيراني.
3: لدينا 3 أضلاع لهذه الحرب وهي الميدان والإعلام والدبلوماسية، وقد أضيف ضلع رابع لها وهو الشارع الذي كان تحت القصف في الحرب الأخيرة. كلنا في خندق واحد، هذا البلد العزيز أعطى لكل واحد منا مهمة للقوات المسلحة والحكومة ورجال الأمن، ونحن أيضا في الخارجية نمثل صوتكم في الخارج وندافع عن مصالحكم ونقود الحرب في ساحة الدبلوماسية، لا نرى هذه المهمة منفصلة عن المهام الأخرى.
0: وفي مداخلة سابقة من واشنطن للصحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف تحدث فيها عن مذكرة تفاهم يعمل عليها الوسطاء لوقف الحرب رسميا بحسب موقع أكسيوس.
4: ما نشرته أكسيوس بأن قطر وباكستان ومعهما بقية الوسطاء يعملان على صياغة مذكرة تفاهم من شأنها يعني مذكرة نوايا بمعنى أدق كما ورد في أكسيوس، تقوم على فكرة مفادها أن يتم وقف الحرب

0: ما يحدث الآن هو يمكن القول أنه محاولة الضغط الأقصى لإثبات من جانب كل طرف أنه هو الأحق بأن يسمع إلى أجندته. ونحن نعرف أن الجانب الأمريكي كان قد قدم 14 بندا أو قدم ردا على ورقة ال 14 بندا من أجل مناقشتها، وكما ورد في أكسيوس أيضا اليوم بأن قطر ومعها والباكستان ومعهما الوسطاء يحاولان على ردم الفجوات بينهما. نحن نعرف أن مستوى التخصيب وعدد سنين التخصيب، يعني متى يسمح بالتخصيب، كم سنة، هل سيتم وقف التخصيب لمدة 10 سنوات، 15، 20؟ كان الجانب الأمريكي يتحدث عن 20 في مفاوضات باكستان التي قادها جيدي فانس. الجانب الإيراني وفقا ما ورد في الصحف أنه كان لديه مرونة ما بين 10 12 سنة. ماذا سيفعل في اليورانيوم عالي التخصيب؟ الجانب الأمريكي كان مصرا على أنه يجب إخراجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية. الآن نسمع عن أنه ربما يكون هناك تنازل بحيث يتم إخراجه إلى الجانب الروسي، هذا ربما يحلحل المسألة. أيضا مسألة ورقة العقوبات، الجانب الأمريكي وإن كان نفي، نشر في رويترز ونفي في NBC بأنه سيكون هناك رفع للعقوبات عن 25% من الأرصدة المجمدة، ويتم هذا تدريجيا طبقا لتنفيذ إيران لتعهداتها إذا ما جرى الاتفاق والجانب الإيراني لا يوافق على هذا الأمر. وبالتالي هناك نقاط رئيسية تتمحور حول فكرة التخصيب وفكرة مستواه وفكرة عدد المنشآت الموجودة وحجم التفتيش وطريقته، وهل يشترك فيه الأمريكيين مع الوكالة الطاقة الذرية أم لا، ومستوى رفع الأموال المجمدة ومسألة تحرير الأصول المجمدة أيضا. إذا استطاع الوسطاء أن يقوموا بردم الفجوات حول هذا الأمر، ربما نرى تخفيفا لمسألة استخدام ورقة ماتيك هورمز من كلا الجانبين، ونرى بالفعل نوع من أنواع الانفراجة في هذه المسألة.
1: إلى ذلك أعلنت إيران إنشاء منطقة سيطرة بحرية في مضيق هرمز مع فرض إجراءات تنسيق مسبق لعبور السفن، خطوة أثارت مخاوف دولية بشأن أمن الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية وسط دعوات غربية لتحرك دولي لحماية الممر الحيوي.
2: منطقة سيطرة بحرية عند مضيق هرمز هو ما أعلنت عنه هيئة إدارة ممر الخليج في إيران، تطور جديد في ملف الممر البائي. المنطقة ستمتد من الخط الذي يربط بين جبل مبارك في إيران وجنوب الفجيرة في الإمارات على الجانب الشرقي من المضيق، إلى الخط الذي يربط بين جزيرة قشم الإيرانية وأم القيوين بالإمارات على الجانب الغربي من المضيق. أضافت الهيئة الإيرانية أن دخول المنطقة لغايات عبور مضيق هرمز سيتطلب التنسيق والحصول على إذن من هيئة إدارة ممر الخليج والحصول على تصريح رسمي منها. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي بدوره قال إن طهران تسعى إلى إنشاء آلية مع سلطنة عمان لضمان الأمن المستدام في مضيق هرمز. أما الحرس الثوري الإيراني فقد أعلن أن 26 سفينة، منها ناقلات نفط وسفن تجارية وسفن حاويات، عبرت مضيق هرمز خلال الساعات الماضية، لكن ذلك تم بالتنسيق معه. من جهتها أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية تعديل مسار 90 سفينة وتعطيل 4 سفن في مضيق هرمز لضمان الامتثال للحصار البحري. وسط هذه التوترات المحيطة بالمضيق الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية، طالبت عدة دول بعدم استخدامه سلاحا ضد الدول غير المنخرطة في الحرب، محذرة من التداعيات الاقتصادية والأمنية لأي قيود على الملاحة الدولية. كما تصاعدت الدعوات الغربية لبحث تشكيل آلية أو هيئة دولية لحماية أمن المضيق وضمان استمرار حركة التجارة والطاقة في مقابل تحذيرات إيرانية متكررة من أي وجود أو تحرك عسكري تعتبره طهران تهديدا لسيادتها أو لأمن الممرات البحرية في المنطقة.
1: كشفت تقارير إعلامية أن وزارة الحرب الأمريكية طلبت من مزودي السلاح تزويدها ب30,000 طائرة مسيرة هجومية، مع خطط لزيادة العدد إلى أكثر من 300,000 طائرة عام 2027.
3: البنتاغون يطلق أكبر

0: أخبر برنامج شراء طائرة مسيرة في تاريخه. 30,000 طائرة هجومية طلبها بشكل عاجل، وأكثر من 300,000 يطلبها بحلول السنة القادمة. صفقة تندرج في سياق مذكرة أصدرها وزير الحرب يوليو الماضي لزيادة تصنيع المسيرات وشرائها ضمن ميزانية صفقات تبلغ 13 مليارا و600,000 دولار. تعتمد صناعة الطائرة المسيرة على مغناطيس معالج من معادن أرضية نادرة تعطي القوة الأساسية لمحرك الطائرة وتجعله ثابتا تحت الحرارة الكبيرة والبيئات القتالية. من دونها لا تعمل المسيرات. والصين تصنع نحو 98% من مغناطيسات العالم وتفرض قيودا أكبر على صادرات معادنها النادرة المعالجة، مع العلم أن نحو 80,000 مكون في 1900 نظام سلاح أمريكي بما يشمل أنظمة التوجيه والذكاء الاصطناعي والصواريخ والطائرات المسيرة يعتمد على هذه المواد، بمعنى أن الولايات المتحدة تبني جيشا جديدا بمواد خام يسيطر عليها خصمها في بكين. ورطة أمريكية يحاول البنتاغون إيجاد مخرج منها من خلال تسريع صفقات تعتمد بشكل أساسي على شركتي ريال لويز وأمبي ماتريال لبناء سلسلة توريد متكاملة وغير صينية للمعادن الأرضية النادرة بدءا من المنجم وصولا إلى المغناطيس، مع الاعتماد على مواد خام من أمريكا الشمالية والبرازيل وكازاخستان وطبعا من غرينلاند. ورغم أن البنتاغون منح للشركة الأمريكية مهلة 9 أشهر لإنهاء الاعتماد على الصين، إلا أن تقديرات الخبراء تشير إلى أن بناء سلسلة متكاملة لتصنيع المغناطيسات والاستغناء عن الاحتكار الصيني قد تصل إلى 10 سنوات، بمعنى أن قلب المسيرات سيبقى طويلا ورقة ضغط حاسمة في يد بكين.
1: الآن ينضم لنا من طهران عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق. أهلا بك أستاذ عباس، صباح الخير. طهران تتسلم نصا أمريكيا جديدا من أجل توقيع اتفاق مع الولايات المتحدة، أو في سبيل على الأقل الوصول إلى هذا الاتفاق عبر الوسيط الباكستاني. ما المختلف هذه المرة في هذا المقترح الجديد بعد عدة مقترحات من الجانبين لم تعجب الرئيس الأمريكي؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، صباح النور وتحية لكل المشاهدين. الحقيقة كل ما درج لحد الآن يعني لن يعلن شيء، ولكن تبادل هذه الرسائل تأتي في سياق الحد الأقصى من المرونة التي قدمتها إيران للحؤول دون الوقوع في فخ الرئيس ترامب وفريقه والابتعاد عن الحرب التي ربما ستكون الخيار الوحيد إذا ما لم تتم المفاوضات في هذا الوقت. لن يعلن شيء، ولكن لا أتصور إيران تتجاوز الثوابت التي أعلنتها منذ البداية. كل ما يتغير هو في الشكليات أو في ما يتعلق بالأمور التي لا تعتبرها إيران خطوط حمر. ربما تكون المدة الزمنية التي هي محل بحث بما يتعلق بتخصيب اليورانيوم أو الحد منه، لكن بالنسبة للثوابت يعني الحصول على ما يتعلق بعدم أو أخذ ضمانة دولية لتأكيد على عدم شروع الحرب مرة أخرى وعدم استهداف إيران، هذه لا تتغير بالنسبة للبروتوكولات الجديدة التي تريدها طهران ما يتعلق بمضيق هرمز. لا أتصور إيران تتنازل عن هذا الأمر، ورفع العقوبات والأرصدة المالية التي هي في حوزة الولايات المتحدة الأمريكية. هذه من الثوابت التي لا تستطيع إيران أن تتجاوز عنها أو أن تمر بها مرور الكرام.
1: ولكن تبدو العقد الأصعب في هذا الاتفاق هي يعني عملية وقف التخصيب لعشرين عاما حسب الرغبة الأمريكية، وكذلك نقل اليورانيوم المخصب إلى الولايات المتحدة أو إلى دولة ثالثة. هل هذه النقاط يمكن أن يكون فيها هامش تنازل أو تراجع بالنسبة للإيرانيين؟
2: بالنسبة للمدة أتصور هناك سيكون نوع من المرونة، لكن بالتأكيد لم تكن هذه المدة 20 عاما، أو ما يتعلق بنقل اليورانيوم المخصب لا أتصور إيران تقبل أن تكون هذه المواد خارج إيران، وخاصة في حوزة الولايات المتحدة الأمريكية. كيف ممكن تقدم إيران هذا الكم الهائل الذي يعتبر نوع من السيادة الوطنية أن تقدم لأمريكا لعدوها؟ إضافة إلى ذلك، يعني التجربة التاريخية أثبتت بأن الأمريكيون ليسوا أوفياء، يعني هم الذين استولوا على الأموال الإيرانية والأرصدة الإيرانية التي كانت في بعهدتهم قبل انتصار الثورة، وكان هي أموال للمشتريات التي قام بها النظام السابق. فكيف ممكن إيران أن تثق بالولايات المتحدة الأمريكية وتعطي هذه المواد إلى كما قلت عدوها؟ ومن ثم ما هي الضمانة التي تقدمها أمريكا لي إذا كانت هناك ضرورة أو بعد مدة أن ترجع هذه المواد إلى إيران؟
1: طيب، الآن هناك مهلة أخيرة لإيران من الولايات المتحدة حددت ببضعة أيام. الخيار البديل كما تعلم لفشل المفاوضات هو حملة عسكرية غير مسبوقة حسب ما يهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هل إيران مستعدة لمثل هذه الحرب؟
2: حقيقة الإيرانيون لا يعولون على هذه المهل، وأتصور ستكون هذه الحرب النفسية التي هي تريد إرباك المفاوض الإيراني وصاحب القرار الإيراني، وتريد إيجاد نوع من الشرخ في الشارع الإيراني، وفي نفس الوقت تريد أن تبدي بأن هناك الرئيس ترامب هو المنتصر. هذه الحرب النفسية ستستمر إلى آخر لحظة من المفاوضات، وهذه المهل بهذه الطريقة ستتكرر. لكن كما قلت، الإيرانيون لا يعولون على هذه المهل، وإنما يسيرون في اتجاه المفاوضات، ولكن في نفس الوقت نرى أن هناك استعداد، الحقيقة استعداد كامل للمواجهة إذا ما فرضت عليهم حرب أخرى. هذا ما نلمسه من الشارع الإيراني، هذا ما نلمسه من نحن هنا في طهران من تصريحات الأمنيين والسياسيين والعسكريين، بأن لو فرضت حرب أخرى ستكون هناك مفاجآت كبيرة، وهذه المفاجآت كما يقال هنا في طهران بأنها ستذهل الذين يهاجمونها، ونأمل أن لا تسير الأمور إلى هذه الدرجة من التصعيد، لأنها ستؤثر بشكل كبير على المنطقة وعلى العالم بأجمعه.
1: طيب، في الوقت الذي تستمر فيه الجهود الدبلوماسية أستاذ عباس، يعني إيران تعلن إنشاء منطقة سيطرة بحرية لعبور السفن في مضيق هرمز، ألا يعتبر أو تعتبر هذه الخطوة خطوة استفزازية وخاصة لدول الجوار؟ وألا تخشى إيران أن يتشكل معها تحالف دولي لحماية المضيق ولضمان الملاحة ومرور السفن من هذا المضيق؟
2: يعني هذه خطوات تصعيدية أمام التصعيد الأمريكي أمام هذا الحصار التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية، الحصار البحري على إيران. وفي نفس الوقت أنا أتصور بأن إيران تتخذ تكتيكا ذكيا في حين يعني توسع نطاق هذا الحصار أو هذه السيطرة على المضيق، في نفس الوقت هي تسمح لعبور ومرور السفن الأخرى، وخاصة لبعض الدول الغير تعتبرها غير عدوة. عدد السفن التي مرت خلال الأيام الأخيرة وربما كانت بشكل يعني كانت متغيرة بشكل كبير بما كانت عليها
1: نعم
2: سابقا، وهذا يعطي نوع من الطمأنة لهذه الدول، ويعمل شرخ في الدول التي تنوي يعني نوع من الائتلاف أو التحالف ضد طهران. بالتأكيد ما تقوم به طهران في هذه المرحلة هي تكرس سيطرتها على المضيق، وبهذه البروتوكولات الجديدة ستغير طهران نظام عبور ومرور هذه السفن، ولن ترجع إلى ما كانت عليه سابقا بالتأكيد.
1: شكرا لك من طهران عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق. إلى لبنان، حيث شن الجيش الإسرائيلي غارات على بلدات إفرون وزبقين وحبوش جنوبي البلاد، وأظهرت لقطات مصورة اشتعال النيران جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف حي البيدر في حبوش. إلى ذلك، ارتقبت قوات الاحتلال مجزرة في قرية دير قانون النهر في مدينة صور، إذ قتل الإسرائيليون 5 أطفال و3 نساء. كاميرا التلفزيون العربي وثقت تحول مبنى استهدفته إسرائيل إلى كومة ركام.
3: في هذا المكان هنا في دير قانون النهر في قضاء صور في القطاع الغربي، نفذ الاحتلال الإسرائيلي وارتكب مجزرة بحق عائلة كاملة. هذا المكان هنا الذي لم يتبقى منه سوى الدمار والركام، كانت تسكن فيه عائلة تظن أنها آمنة. المبنى مؤلف من 3 طوابق، لكن طيران الحرب الإسرائيلي أغار على المبنى وسواه أرض ودمره، ما أدى إلى استشهاد 13 شخصا، بينهم 11 شخصا من عائلة واحدة، بينهم 5 أطفال و3 نساء وبعض المسنين. هذه الغارة جاءت خارج إطار الإنذارات المسبقة التي كان قد وجهها الاحتلال الإسرائيلي لقرى وبلدات في قضاء صور وفي قضاء نبطي. حتى هذه اللحظة فرق الإسعاف والفرق الصحية لا تزال تبحث عن أشلاء وتبحث عن جثامين شهداء تحت الأنقاض. هذه واحدة من أكبر المجازر وواحدة من أكبر الحصيلة التي يتسبب بها الاحتلال الإسرائيلي في إطار الغارات التي لا تتوقف على جنوب الليطاني على الرغم من وجود وقف لإطلاق النار. الغارة أدت إلى أضرار كبيرة في المباني المحيطة وفي السيارات وفي النقاط القريبة منها. من منطقة دير قانون النهر، إدمون سيسين، التلفزيون العربي.
1: أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 10 من ضباطه وجنوده في هجمات بطائرات مسيرة نفذها حزب الله على مواقع للجيش في جنوب لبنان يوم أمس. وبحسب الجيش الإسرائيلي فإن أحد المصابين بجروح خطيرة هو ضابط برتبة عقيد يعمل قائدا للواء المدرعات 401. قالت مديرة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في لبنان كريستين كونسون إن لبنان يواجه أزمة إنسانية متصاعدة جراء الحرب الإسرائيلية.
4: الدولة اللبنانية تواجه أزمة إنسانية بسبب الحرب منذ مطلع مارس الماضي، والأثر على المدنيين كبير جدا. لدينا أكثر من 1,000,000 نازح داخليا خلال الشهرين الماضيين وسط نقص شديد في الملاجئ، ولدينا تقارير يومية عن أنشطة عسكرية إسرائيلية تشكل خطرا على من بقوا في مناطقهم جنوبي لبنان.
1: إلى قطاع غزة، حيث أفاد مراسل التلفزيون العربي بشن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارة على أحد المباني في مخيم المغازي وسط القطاع. وتوضح هذه الصور نقل عدد من المصابين إلى مستشفى شهداء الأقصى بعد الغارة الإسرائيلية، كما نسف جيش الاحتلال عددا من المنازل شمال مدينة خان. تواجه المستشفيات في قطاع غزة خطر توقف محطات إنتاج الأكسجين، إذ وصل الاحتلال أو واصل منع إدخال قطع الصيانة والزيوت الخاصة بها. ويعد الأكسجين الشريان الرئيسي للمستشفيات وأقسام حيوية كثيرة، أبرزها أقسام الأطفال، الخدج والعنايات المركزة.
5: أنفاس هؤلاء الأطفال مرهونة باستمرار تدفق الأكسجين إلى هذه الأجهزة، فقسم الأطفال الخدج واحد من الأقسام الحيوية والحساسة التي يحتاج الأكسجين من المحطات المخصصة بشكل أساسي.
6: الأطفال الخدج طبعاً الأكسجين مهم جداً لهم، لأنه أساساً الرئتين عند الأطفال الخدج غير مكتملتين، فالأكسجين وعندهم صعوبة في الحصول على الأكسجين بشكل طبيعي. فالأكسجين بيدعم الرئتين، أول شيء بيدعم الرئتين، بيحسن وظيفة الرئتين وبيدعمها وبيساعدها على التنفس بشكل أحسن. نقص الأكسجين طبعا بيعمل تلف في الدماغ وبقية الأعضاء.
5: في أقسام أخرى يجتمع على المرضى نقص الدواء وشح الأكسجين وآلام لا تنتهي. من وجد لنفسه أنبوبة فقد ظفر. الحاج شهد كوارع واحد من هؤلاء، وهو على هذه الحال منذ نحو شهرين.
7: فيش أكسجين، بقدرش ولا دقيقة، باكل على أكسجين، حنكين أكسجين، حمام أكسجين، كل أكسجين في أكسجين. ما فيش أكسجين أنا بكون دمار. فيش نسوي
8: بصعوبة اليوم وفروا لك إياه؟
7: أنا عن طريق الجهاز، مش قادر أروح على البيت، ما فيش عندي في البيت أكسجين أغطي، وين أجيب؟ بدي أموت في المستشفى أحسن.
5: الأكسجين شريان الحياة للمستشفيات، محطات إنتاجه تواجه خطر التوقف على وقع منع الاحتلال إدخال معدات الصيانة الخاصة بها منذ 7 أكتوبر. ومنذ بدء الحرب تعمل المحطات على مد الأقسام بالحد الأدنى منه في ظل تدمير معظمها.
9: منذ بداية الحرب الإسرائيلية في 7 أكتوبر على قطاع غزة، خرجت العديد من محطات الأكسجين عن الخدمة، حيث كان يعمل 33 محطة على مستوى القطاع، حاليا لا يزيد العدد عن 10 محطات، مما أدى عجز شديد في إمدادات محطات الأكسجين، مما يزيد العبء علينا عدم توفر محطات أكسجين جديدة، وعدم توفر قطع غيار، وعدم توفر الزيوت والفلاتر التي تضمن استمرار عمل محطات الأكسجين.
5: توفر قطع الصيانة مشكلة تعاني منها المحطات، لكنها ليست الوحيدة، فضعف إمدادات الكهرباء بفعل تعطل المولدات الكهربائية ومنع إدخال زيوتها تحد آخر ضمن سلسلة لا تنتهي من العوائق والمشكلات.
10: ما إن تتوقف هذه المحطة وتخلو أنابيبها من الأكسجين سنكون أمام كارثة صحية حقيقية، واقع من التعقيدات يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على كل مناحي حياة الفلسطينيين في القطاع، مع استمراره في التنصل من استحقاقات وقف إطلاق النار. من جنوب قطاع غزة، أحمد البطاع، التلفزيون العربي.
1: موجة إدانات واسعة واستدعاءات دبلوماسية بعد تداول مشاهد من تنكيل وزير الأمن القومي الإسرائيلي تامار بن غفير بناشطي أسطول الصمود الذين احتجزتهم إسرائيل أثناء إبحارهم نحو قطاع غزة. ووصف الرئيس الكولومبي الوزير الإسرائيلي بن غفير بالنازي، وعدته الخارجية التركية ك كأحد أبرز رموز الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة.
11: هذه المشاهد تباهى وزير الأمن الإسرائيلي بنشرها، سخرية وتنكيل وإذلال لناشطي أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزة. حرض عليها إيتمار بن كفير، فالناشطون الذين اختطفتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي في عرض البحر ليسوا سوى إرهابيين بزعمه.
12: لقد جاءوا بكثير من الفخر كأبطال كبار، انظروا كيف هم الآن، انظروا كيف هم، ليسوا أبطالا ولا أي شيء آخر، هم يدعمون الإرهاب فحسب.
11: على خطاه سارت ميري ريجيف، وزيرة المواصلات وعضوة حزب الليكود الذي يتزعمه بنيامين نتنياهو، دعت إلى سجن 428 ناشطا تداعوا من 44 دولة نصرة لغزة. سلوك مهين أثار موجة إدانات دولية واستدعاءات دبلوماسية لا يصدر إلا من شخص كأنه نازي حقيقي. بهذه الكلمات وصف الرئيس الكولومبي وزير الأمن الإسرائيلي بن كفير. أوروبيا استدعت دول عدة سفراء وممثلي إسرائيل لديها احتجاجا على هذا التنكيل، منها ألمانيا وكندا وهولندا وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا والبرتغال وإسبانيا. الأخيرة لوح وزير خارجيتها بفرض عقوبات على بن كفير على مستوى الاتحاد الأوروبي بأسره.
12: أود أيضاً أن أبلغكم بأن الوزير الإسرائيلي الذي يظهر في تلك الصور يخضع لعقوبات من قبل إسبانيا منذ فترة طويلة وممنوع من دخول بلادنا، وفي القريب العاجل سيحدث الشيء نفسه على مستوى الاتحاد الأوروبي بأسره.
11: ردود فعل أوروبية غير كافية بنظر المقررة الأممية الخاصة بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز. تدعو ألبانيز إلى تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل. تخص بالدعوة روما التي تعارض تعليق الاتفاقية. على صعيد أممي أعرب الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة عن بالغ قلقه إزاء تلك المشاهد التي نشرها بن كفير.
13: ينبغي معاملة كل من اعتقلتهم السلطات الإسرائيلية من أعضاء الأسطول باحترام وكرامة كأي شخص معتقل، ويجب إعادتهم إلى ديارهم فورا.
11: إقليميا وتحديدا تركيا التي انطلقت منها سفن وقوارب أسطول الصمود وعلى متنها 78 ناشطا تركيا، وصفت وزارة خارجيتها بن كفير بأحد أبرز رموز الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة. تقول الوزارة إنه يظهر مجدداً للعالم أجمع عقلية حكومة بنيامين نتنياهو القائمة على العنف والهمجية.
1: أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية رفع اسم المقررة الأممية الخاصة بحقوق الإنسان في فلسطين فرانشيسكا ألبانيزي من قائمة المواطنين المصنفين بشكل خاص. ويأتي هذا الإجراء بعدما أصدر قاضٍ اتحادي الأسبوع الماضي قراراً بوقف العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس ترامب على ألبانيزي، معتبراً أنها تنتهك حقوقها المكفولة بموجب التعديل الأول للدستور الأمريكي. هدم جيش الاحتلال الإسرائيلي منزل عائلة سلهب المقام منذ ما قبل احتلال الضفة الغربية عام 1967 وشرد نحو 50 فلسطينيا، كما صادر جيش الاحتلال خيام العائلة وحمامات متنقلة وضعوها بجانب ركام المنزل المهدم بعد عملية هدمه، وذلك لدفعهم على الرحيل من أرضهم.
14: ضاق مطبخ نهلة بعدما كان يتسع لكل ما يلزم ربة بيت. تشتعل نار الحزن والقهر في قلبها بعد هدم منزلها جنوب مدينة الخليل. كانت نسمة الهواء في مطبخها نعمة قبل أن تصبح نقمة عليها. تعيش الآن في خيمة بجانب المنزل المهدوم، وتحاول أن تعيد ترتيب حياتها بعدما خربها الاحتلال بضوء من المستوطنين في شهر رمضان الماضي.
15: بعد ما شغلت وانا قاعد على الكرسي بوقف، مش عارفة اوقف، في الشوب في الحر، الغاز بيطير من تحت الطنجرة، بدك تحط من هون خشبة من هون خشبة عشان الغاز يثبت تحت الطنجرة وتعرف تشتغل. فما يعني لما اتذكر مطبخي صراحة الواحد شو اقول لك، يعني يمكن ما تصدق انه يوم يوم البكاء.
14: 54 فلسطينيا كانوا يعيشون هنا. استملك عبد السلام سلهب والد أحمد هذه الأرض في خمسينيات القرن الماضي وبنى أساس بيته فيها، وسع أبناؤه البناء لهم ولأبنائهم وأحفادهم ليصبح 3 طبقات. متجذرة عائلة سلهب في أرضها قبل بناء مستوطنة حولها. المستوطنة والشارع الذي يخدمها حجة الاحتلال لهدم المنزل وتشريد العائلة.
16: أول شيء هذه أرضي، يعني أنا عندنا 200 دنم هون، هذه أرضي وهذه أنا ارتبيت هون، انولدت هون وارتبيت هون وخلفت أولادي هون، وأولادي تجوزوا وخلفوا أولادهم كمان هون. يعني لا يمكن أدشر أرضي ولا بأي طريقة إلا غير حتى إذا كان على المقبرة، ويمكن يمكن كمان فهمت علي نسوي مقبرة هون حتى ندفن في هذه الأرض هون، ما نروح على مكان تاني.
14: يزحف الاحتلال بقوة سلاحه نحو أرض عائلة سلهب، صادر خيامهم وزرع حولها أسلاكه وأعلامه، ولن يتوقف إلا بترحيلهم. أقيمت مستوطنة بيت هاجاي عام 82 من القرن الماضي فوق أراضي 3 مناطق فلسطينية هي الخليل ودورة ويطة، وبني أساس منزل عائلة سلهب قبل احتلال الضفة الغربية عام 67. توسعت المستوطنة وشردت العائلة وهدم منزلها، وتطارد العائلة اليوم في الخيمة التي صودرت 3 مرات بعد الهدم. فهد العصا، التلفزيون العربي، الخليل.
1: وفي ظل تصاعد التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية تبرز قرية الخان الأحمر نموذجا لصراع الوجود وسط محاولات متواصلة لفرض واقع جغرافي جديد.
17: في مشهد يعكس تصاعد التداخل الجغرافي بين التجمعات الفلسطينية والمشاريع الاستيطانية، تتوسع البؤر الاستيطانية الإسرائيلية في قرية خان الأحمر الواقعة بين القدس وإريحا، صورة تختزل واقع صراع مفتوح على الأرض والهوية والوجود في الضفة الغربية المحتلة. توسع استيطاني لا ينظر إليه على أنه مجرد توسع عمراني، بل مشروع توسع ممنهج يهدف إلى فرض واقع جغرافي جديد عبر التضييق على السكان ودفعهم نحو الإخلاء.
18: يعني الموت أول شوي، لأنك أنت عايش فيها ويجي واحد يطردك منها ويجي يسكن فيها، يعني يجوز تفقع وتموت. الموت أهون من الرحيل، لا تفكر يعني الكبير وعلى الصغير.
17: ورغم التهديدات المتصاعدة والقرارات الإسرائيلية التي تدعو للإخلاء، يؤكد أهالي خان الأحمر تمسكهم بالبقاء في القرية التي تعد محورا لصراع ممتد منذ سنوات حول حقوق الأرض والسكن في الضفة الغربية، وسط تحذيرات دولية متكررة من تنفيذ أي تهجير للسكان. وفي موازاة ذلك يواصل المستوطنون فرض وقائع جديدة على الأرض عبر إقامة أحياء وبؤر استيطانية جديدة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية من خلال نصب الكرفانات وشق الطرق وإقامة الأسوار، لا سيما في المناطق الزراعية والقرى البدوية النائية.
19: أكثر من 376 بؤرة وبؤرة رعوية متواجدة في أنحاء الضفة الغربية. نحن هنا نتحدث في تجمع الخان أكثر من 9 بؤر، أكثر من 3 مستوطنات حتى يضيقوا الخناق على هؤلاء المواطنين.
17: قرى ومناطق في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية شهدت تصاعدا غير مسبوق في وتيرة التوسع الاستيطانية، رغم تصنيف الأمم المتحدة لهذه الأراضي باعتبارها أراضي فلسطينية محتلة. إذ تشير التقديرات إلى أن نحو 750 ألف مستوطن إسرائيلي يقطنون في 141 مستوطنة و224 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية، بينهم 250 ألفا في 15 مستوطنة مقامة بالقدس الشرقية. انتهاكات إسرائيلية لا تقتصر على الأرض والسكان، بل تمتد لتطاول المقدسات الإسلامية عبر ممارسات تمس بهوية وقدسية الحرم الإبراهيمية، من بينها إضاءته بألوان العلم الإسرائيلي ورفع عبارات باللغة العبرية، في خطوة عدتها وزارة الأوقاف الفلسطينية استفزازا لمشاعر المسلمين ومحاولة لطمس الطابع الإسلامي والعربي للمكان.
1: ضمن فقرة إنسان في الحرب، قصتنا هذه المرة من الضفة الغربية. الصحفي الفلسطيني معاذ عمارني فقد إحدى عينيه إثر إصابته برصاص جنود الاحتلال وهو يوثق انتهاكاتهم عام 2019، وعاش أوضاعا صعبة داخل المعتقل.

0: معاذ عمارنة صحفي فلسطيني، كنت معتقل داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي أثناء الحرب على إيران، أسير في حرب. هاي كانت قصة لحال غير عن القصص كلها. يعني أصلاً أنه أنت تكون أسير صعب تتخيلها، فما بالك كيف أسير في حرب مغيب عن العالم، ما حدا بيعرف عنه إشي. كديش أنا عايش في مكان مستهدف في نص الاستهداف، بشوف السجان اللي عندي موجود هو بروح على الغرف المحصنة لينجو بحياته، وكيف أنا لازم أكون موجود في هاي الغرفة اللي ما فيها أي مقوم من مقومات الحياة، مش مقومات الأمان. انصبت في عيني برصاص الاحتلال في 2019، العين البلاستيكية المزروعة داخل الجمجمة طلعت، فتحت عمليتي، صرت بحاجة أنه أنا أكون لرعاية صحية أكثر، أنه لازم أنا أطلع على مستشفى. نتيجة الحرب تم علاجي في السجن. عرفت بعد أسابيع عن أنه أنا إجاني ولد. طبعاً هاي أول مرة بحمله فيها، يعني تتخيل أجاني وأنا في السجن. تفاصيل أنه كيف إجاك ولد، تعرف أنه زوجتك خلفت. قبل ما أروح بخمس أيام عرفت أنه إيش اسمه. فالأسرى مع الحرب يعني مقطوعين، معزولين عن العالم عزل تام. يعني أنا بعد شهرين تقريبا أو شهر ونص من ما إجاني أسامة عرفت إنه اسمه أسامة.
1: أجب أحالة أجب
0: أدني، انعكاسه أكبر وخطره أكبر بكون على الأسرة داخل السجون. اليوم الأسرة مش بس مقطوعين على العالم، مهمشين، يعني الخطر عليهم كبير. يعني بس الإشي اللي بنقدر نحكيه أنقذوا الأسرة.
2: أكد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي رفض استخدام الأراضي العراقية أو أجواءها للاعتداء على الدول العربية والإقليمية، وشدد الزيدي على أن بغداد لن تتهاون مع أي فرد أو جهة تسعى إلى تهديد أمن العراق أو أمن دول المنطقة، مؤكدا التزام الحكومة الجديدة ببسط سلطة القانون وحماية البعثات الدبلوماسية العاملة في البلاد. كما وجه الزيدي باتخاذ الإجراءات كافة ضد من يثبت ضلوعه في الاعتداء أو الاعتداءات التي استهدفت السعودية والإمارات انطلاقا من الأراضي العراقية. أكدت مصلحة الجمارك في الحكومة اليمنية المعترف بها أن القرار الذي اتخذته بشأن تحرير سعر الصرف الجمركي لن يمس احتياجات المواطنين الأساسية. وقال بيان صادر عن مصلحة الجمارك إن القرار يستهدف بصورة رئيسية السلع الكملية التي كانت تستفيد خلال السنوات الماضية من احتساب الرسوم الجمركية وفق سعر صرف منخفض، ما أدى إلى خسائر في الخزينة العامة. الآن ينضم لنا من الحديدة مراسل التلفزيون العربي صدام حسن. أهلا بك صدام. إذن الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا تتخذ قرارا بتحرير سعر صرف الدولار الجمركي، لماذا قررت الحكومة اتخاذ مثل هذه الخطوة وكيف انعكست على أسعار السلع الأساسية في اليمن؟
3: طبعا يحيى، الحكومة تقول في بيانها بأن هذا القرار جاء نتيجة لمجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية التي واجهتها في المراحل السابقة وحتى في المرحلة الحالية. وأيضا من المقرر بحسب بيان الصادر عن مصلحة الجمارك التابع للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا أن هذا القرار سوف يزيد من من الإيرادات العامة للدولة مقارنة بما كان في عليه في السابق في العام 2025 ميلادية. هذه الخطوة التي الكثير بالفعل ندد بها واستنكرها، لكنها وفقا لما قالته الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا تصب في إطار مجموعة من الإجراءات والإصلاحات الاقتصادية والمالية الشاملة التي سوف تعيد ترتيب الوضع الاقتصادي، أيضا سوف تمنع أو تحد من الخسائر الاقتصادية التي تكبدتها الحكومة بسبب هذه الجزئية، وهي عدم احتساب سعر الصرف الجمركي بسعر الحالي، حيث أن هناك كما يقال بأنه هناك من يستفيد من هذه الخطوة. أيضا الحكومة في بيانها تطرقت إلى ثلاثة جزئية رئيسية في هذا البيان، وهو أن هذه الخطوة سوف لن تمس الحياة الأساسية أو السلع الأساسية أو الاحتياجات الأساسية للمواطن اليمني، خاصة فيما يتعلق بالسلع الضرورية والأساسية، تلك السلع التي ربما مشمولة بالإعفاءات الجمركية كالأرز والدقيق وأيضا الأدوية والعلاجات. وهي قالت الحكومة مصرة وحريصة على الوضع الاقتصادي وأيضا الوضع الأمن الغذائي وأيضا الدوائي للمواطن. جزئية أخرى أكدت فيها الحكومة ومن خلال هذا البيان بأنها تسعى من خلال هذه الخطوة، وإن تأخرت بحسب قول الحكومة، إلا أنها سوف تصب في مصلحة الخزينة العامة للدولة، وسوف تسهم في زيادة إيرادات الدولة، وسوف تخفض كثيرا من تكلفة الخسائر التي لطالما كانت تتكبدها الحكومة. أيضا ترافق أو سوف يترافق مع هذه الخطوة مجموعة من الإجراءات الرقابية المشددة، حيث أن الحكومة سوف تتخذ كافة الإجراءات الرقابية بناء على توجيهات صارمة تم توجيهها للجهات المختصة والسلطة المحلية وغيرها من الجهات المسؤولة في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، لتشديد الرقابة ومنع استغلال هذه الخطوة من قبل بعض التجار لرفع أسعار المواد الأساسية والضرورية التي لطالما عانى منها المواطن، خاصة في تلك المناطق التي شهدت ارتفاعا كبيرا في الأسعار، في المقابل تدهورا في العملة التي رافقت السنوات الماضية. وبالتالي هذه الخطوة ربما المواطن سوف يتضرر منها كثيرا، وهناك الكثير من عبارات التنديد والشجب والبيانات الصادرة من كافة المكونات المختلفة التي نددت بهذه الخطوة واعتبرتها خطوة ربما سوف تكون القشة التي تقسم ظهر البعير، خاصة أن هذه السلع سواء كمالية أو غيرها هي تمس مباشرة المواطن اليمني، سواء في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا أو حتى في المناطق الواقعة تحت سلطة حكومة صنعاء. وبالتالي الضرر والنتيجة الكارثية سوف تقع على كاهل المواطن اليمني بدرجة رئيسية. نعم يحيى،
2: شكرا لك صدام حسن مراسل تلفزيون العربي، كنت معنا من الحديدة. قال الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي إن كييف سترسل تعزيزات إلى مناطقها الشمالية وستكثف الضغط الدبلوماسي على بيلاروسيا لمواجهة خطط روسية لشن هجوم جديد في اتجاه تشيرنهيف كييف. كما أعلن زيلينسكي أنه بحث مع بريطانيا فرض عقوبات على روسيا.
4: لقد أجرينا مباحثات مع المملكة المتحدة، وإن مسألة العقوبات حساسة للغاية، وقد دار نقاش واسع في وسائل الإعلام وبين السياسيين، وقد أبلغنا لندن بموقفنا حيال هذا الأمر على أمل مناقشة الموضوع بمزيد من التفصيل لاحقا.
2: ومن كييف انضم لنا مراسل التلفزيون العربي اياد استيتي، اهلا بك اياد. اذا اوكرانيا ترسل تعزيزات الى مناطقها الشماليه، لكن ما الذي يجعل اوكرانيا تعتقد ان هناك خططا روسيه لشن هجمات عبر الحدود البيلاروسيه؟
5: نعم يحيى، يعني الأمر بدأ مع مطلع هذا الشهر، الشهر الجاري. هناك كانت يعني تحركات مريبة بحسب ما تقوله الرواية الأوكرانية، وذلك بعد تقديم الاستخبارات العسكرية الأوكرانية تقارير بأن هناك يعني تهيئة للطرق في المناطق المحادية للحدود الشمالية لأوكرانيا، وأيضا هناك رصد لإنشاء بعض المواقع لمرابط المدفعية وهي قريبة أيضا من الحدود الشمالية لأوكرانيا. وهذا كان قبل إجراء أو قبل انطلاق التدريبات العسكرية المشتركة الروسية البيلاروسية التي بدأت قبل يومين، وهي بالمناسبة سوف تنتهي اليوم. طبعا الخشية والقلق الأوكراني يعده الأوكرانيون مبررا، إذ أن الحرب الروسية الأوكرانية بدأت وانطلقت شرارتها سواء كان من الجبهات الجنوبية والشرقية وأيضا من الجبهة الشمالية، تحديدا من الأراضي البيلاروسية، حينها تمكنت القوات الروسية من التوغل بشكل سريع في منطقة أو في مقاطعة تشيرنيهيف.
6: راديو الحرية 92.7 FM.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: قالوا بالأمثال مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب لمجرب عقله مخرب، واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى أقرب للناس من أي حدا.

0: الجنادي
1: النقي لمواد التنظيف.
2: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
3: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
1: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
4: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.

0: عصير تيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد. الساعة الآن 7:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

العثماني للمفروشات، بلش مشوارك. عريس بدك تجهز لعرسك، بيتك جاهز بدك تفرشه. تخيل بداية بيتك، كل تفصيلة فيه تعكس ذوقك. مش كل العروض تستحق تبدأ فيها حياتك، لكن لما الجودة تلتقي بالسعر الصح هون بيبدأ الاختيار الذكي. المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية يقدم لكم أفضل عروض العرسان، باكيج متكامل من الأجهزة الكهربائية بيبدأ من 3999 شيكل فقط. ولا تنسى أفضل الهدايا المقدمة لكم، لأن بنؤمن إنه البداية الصح تصنع الفرق. أحدث وأفخم الماركات العالمية، كفالة رسمية موثوقة، أسعار أقل من السوق. ابدأ حياتك براحة وخلي اختيارك عنوان الجودة. العرض لفترة محدودة، احجز الآن في المهندس سنتر وابدأ حياتك بثقة وفخامة. المهندس سنتر، حيث تبدأ الجودة من أول اختيار. زورونا في أحد فروعنا، الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي فرع المكيفات رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي. المهندس سنتر، البداية الصح لبيت الأحلام.

0: غيرنا
1: كل شي كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: أنتم تستمعون لبرنامج مساحة حرة مع راضي كرامة. مع راضي كرامة.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الكرام في كل مكان، نحييكم أجمل تحية ونرحب بكم على الهواء مباشرة. هذا الصباح حلقة جديدة من برنامج مساحة حرة عبر أثير إذاعة منبر الحرية، الموجة العاملة 92.7 من الخليل في فلسطين. تحية لكم مع بداية نهار جديد، نسأل الله أن يكون نهار خير علينا وعليكم جميعا، وإطلالة نهار جديدة مباركة على كل من يتابعنا.

0: لهجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. أقل من أسبوع موعدنا مع وقفة عرفة وصعود جبل عرفة وإتمام مراسم الحج والإعلان عن عيد الأضحى المبارك. نسأل الله لنا ولكم القبول وأن يتقبل من حجاجنا كذلك سعيهم وحجهم وأن يغفر لهم ذنبهم بإذن الله تعالى. كل عام والجميع إن شاء الله بألف خير، وبتمنى لكم عيد يعني مبارك فيه دائما السرور والفرح، وهذا طبعا واجبنا طبعا أن نفرح بهذا العيد لأنه سنة يعني فرضها الله علينا، ويجب علينا أن نفرح بهذه السنة العظيمة الرائعة المميزة إحياء طبعا للسنن النبوية الشريفة، وإحياء كذلك لما خصنا الله به من غير البشر. صباح الخير للجميع. طيب، برعاية شركة الجنيدي ما زلنا معكم هذا الصباح على الهواء مباشرة، وبنحيي طبعا دائما شركة الجنيدي راعي هذا البرنامج، وبنحيي كل محبي هذه الشركة موظفيها عاملها إدارتها، وأيضا تحية لشركة الجنيدي هذا الصباح. البداية دائما من أحوال الطرق بالتعاون مع مجموعة نحن يطا وإذاعة منبر الحر الحرية.
1: حالة الطرق والمداخل الرئيسية وفق آخر

طيب في آخر تحديث لأحوال الطرق بالتعاون مع مجموعة نحن يطا وإذاعة منبر الحرية، البداية من مداخل يطا هذا الصباح. زيف سالك أو استنوا شوي يا جماعة الخير. طيب زيف سالك بالاتجاهين، زيف وادي السمن أيضا سالك، لبويب سالك، من شقحان سالك مع ضرورة توخي الحذر، خلت المية سالك، لعمور سالك مع ضرورة توخي الحذر، البادية كرمة وبني نعيم إشارات كريات أربع سالكين هذا الصباح بالاتجاهين. إلى فرش الهواء منطقة الوسط في الخليل، فرش الهواء راس الجورة أو فرش الهواء فاتح راس الجورة مغلق، بيت عنون مغلق، إشارات بيت عنون سالك، إشارات 35 سالك، البلوطة الفحص دوار ودوار الفحص سالك، وادي السمن مغلق، القس هذا الصباح أيضا مغلق بالاتجاهين. إلى منطقة الخليل الجنوب، الفوار مغلق بالاتجاهين، دور الرئيسية مغلق، دور الهجرة مغلق، دور وادي الشاجنة مغلق، السموع السيمية، السموع المرملة أيضا مغلقات، الظاهرية أبو العزجة مغلق، الظاهرية أبو العرجان مغلق، وشويكة الترابية مغلق هذا الصباح. إلى منطقة الشمال، جسر حلحول الزعتري، جسر بيت كاحل، إشارات النبي يونس سعير، وادي الشرق بيت أمر جميعهم سالكات، العروب جسر بيت أمر، العروب العجوري، العروب أبو شمعة مغلقة، ترقومي المصانع سالك هذا الصباح بالاتجاهين. أخيرا إلى منطقة بيت لحم والشمال، مراح رباح المنشية، دوار طقوع مسلمون، جورة الشمعة، بيت البركة عصيون، دوار إفرات النشاش، عقبة حسنة، بيت جالة، دي سي أو عش غراب، بيت سحور، جميعهم سلكات، الكونتينر، العزرية، معالي ودوميم حتى هذه اللحظة سالكين بالاتجاهين. صباح الخير للجميع وحياكم الله دائما وأبدا، هذا آخر تحديث لأحوال الطرق بالتعاون مع مجموعة نحن يطا وإذاعة منبر الحرية. طبعا تم استحداث بوابة جديدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، هي مدخل للأسف الشديد يعني البلدية القديم، وعند باب البلدية تم هناك وضع بوابة إسرائيلية جديدة تفصل البلدة القديمة عن المدينة الأم، وتقطع أوصار هذه البلدة التي قطعها الاحتلال وهود جزءا كبيرا منها وأسرل الجزء الأكبر طبعا فيها من خلال مصادرة يعني جزء كبير من مبنى البلدية وسطوح المبنى تحديدا الذي تم الاستيلاء عليه وتحويله إلى ثكنة عسكرية، وضع برج مراقبة ووضع كذلك سياجا شائكا في تلك المنطقة. على كل حال نتمنى دائما الخير لبلدتنا القديمة، وهذا يعطينا دافع جديد مرة أخرى للصمود في هذا المكان، وأن لا نترك أو أن لا نترك هذا المكان ينهش الاستيطان والاحتلال. فلذلك وجب علينا جميعا أن نلزم أنفسنا بزيارات رسمية يومية

0: أسبوعية إلى منطقة البلدة القديمة إحياء إلى هذا لهذه المنطقة، حتى لا يكون ذلك حجة علينا يوم القيامة بأننا لم نقدم شيئا لهذه الأرض المباركة.
1: حالة الطرق والمداخل الرئيسية وفق آخر التحديثات.
2: الأحوال الجوية على هوا الحرية.

0: لحالة الطقس لهذا اليوم للأيام القليلة القادمة، اليوم يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، هو واضح أصلا في انخفاض شوية، أجواء برد يعني كتير أو مش شوي شويات، لتصبح دون معدلاتها العامة بحدود 6 درجات مئوية. راح يكون الطقس غائم جزئي مائلا للبرودة فوق الجبال، معتدلا في بقية المناطق، نهارا تهب رياح نشطة، يتوقع سقوط أمطار محلية في شمال ووسط البلاد، وأثناء ساعات الصباح المساء والليل يسود طقس بارد نسبي في معظم المناطق، باردا بشكل لافت فوق أعالي الجبال بالنسبة لهذا الوقت من العام. غدا الجمعة يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع استمرارها دون معدلاتها، راح يكون الطقس ربيعيا معتدلا في الجبال، حارا نسبيا في بقية المناطق، غائما جزئيا إلى صاف أثناء ساعات النهار، خلال ساعات الصباح والمساء والليل راح يكون الطقس باردا نسبيا. يوم السبت يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها، راح يكون الطقس ربيعيا معتدلا في الجبال، حارا نسبيا في بقية المناطق، صافيا بوجه عام أثناء ساعات النهار، وباردا نسبيا خلال ساعات المساء والليل. يوم الأحد تنخفض درجات الحرارة قليلا مع استمرارها قريبة من معدلاتها العامة، يتواصل الطقس الربيعي المعتدل بالسيطرة على أجواء البلاد نهارا، وخلال ساعات المساء والليل يتحول الطقس إلى بارد نسبي فوق أعالي الجبال خاصة. يوم الاثنين يطرأ انخفاض آخر طفيف على درجات الحرارة لتصبح دون معدلاتها بقليل، راح يكون الطقس غائما جزئيا إلى صاف معتدلا خلال ساعات النهار، باردا نسبيا مساء وليلا، وأثناء ساعات الصباح والمساء تنشط الرياح على فترات. يعني في عندنا اليوم انخفاض، بكرة في عندنا ارتفاع طفيف، يوم السبت ارتفاع طفيف، عودة إلى المنخفضات يوم الأحد والاثنين، مع أنه والله إمياتنا ونسواننا يعني زوجاتنا وأخواتنا ضبوا كل الشتوي يعني وطلعوا الصيفي، فمش عارف يعني يمكن تأخروا شوي، عودنا طولنا هاي احنا اليوم الشتوي وبلشنا نلبس بالشتوي. هذا جاكيتك كان شارد صحيح، هذا الحجة حطته على الغسيل قبل ما تضبه، فهي يعني كيف مش شارد. طيب اليوم العظمى تسجل 18 درجة مئوية تنخفض ل 11، بكرة 22-12، يوم السبت 23-14، يوم الأحد 23-14، والاثنين 21-12، هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم.
1: الأحوال الجوية على هوا الحرية.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
0: الساعة الآن 7:15 بتوقيت بن زحيمان. وأول أرض

0: مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: طيب نحييكم من جديد متابعينا الكرام على الهواء مباشرة ضمن هذه التغطية الإخبارية المستمرة والمتواصلة، والبداية من أخبار محلية فلسطينية هذا الصباح، حيث كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية اقتحمت عدة مدن في الضفة الغربية، من بينها اقتحام الخليل كمحافظة وعدد من مدنها وقراها. في البداية كان في هناك احتجاز كان لا أخلاقي ولا إنساني لعدد من النساء اللواتي يسكن في منطقة حار الجابر رفقة أطفالهن، تم احتجازهن عند الساعة 9 تقريبا وسبع دقائق، وخرجنا بعد 3 ساعات من القيد من الحاجز الذي يتواجد عند مدخل حارة جابر. الليلة الماضية كان في هناك اقتحام من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي لعدد من المناطق، اقتحام كان من منطقة حجاي، 7 آليات عسكرية إسرائيلية وصلت إلى منطقة التحرير ومنطقة سنجر، كذلك 3 آليات عسكرية من منطقة فرش الهوى أو من منطقة راس الجورة دخلوا عن طريق البوابة إلى منطقة فرش الهوى ومنطقة واد أبو كتيلة. طبعا كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت الليلة الماضية أيضا عدد من المواطنين الفلسطينيين، من بين المعتقلين عرف الأسير المحرر باسل فراح من منطقة سنجر بعد تفتيش منزله ومداهمة عدد من المنازل أيضا المجاورة. من بين المعتقلين كذلك تم الحديث عن الأسير المحرر صهيب مأمون الشرباتي، تم أيضا اعتقاله من منطقة سنجر في مدينة الخليل. يذكر بأنه قبل أقل من شهر تم اعتقال شقيقه الأكبر عدي ولم يفرج عنهما حتى هذه اللحظة. جيش الاحتلال اقتحم أيضا ترقومية الليلة الماضية، بيت أمر وبيت كاحل، وكان الحديث هنا عن اندلاع مواجهات في عدة مناطق من الضفة الغربية، من بينها إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز أثناء اقتحامها منطقة سنجر الليلة الماضية. هذا طبعا بخصوص الاقتحامات التي ما تزال مستمرة. كان في هناك بيان شجب واستنكار صدر عن بلدية الخليل حول يعني ما تم الحديث عنه مؤخرا، هو أن يعني قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بنصب بوابة جديدة وتغيير ملامح من خلال يعني الاستيلاء على مبنى بلدية الخليل السابق، حيث استنكر مجلس بلدية الخليل قرار المحكمة العليا الإسرائيلية القاضي برفض الالتماس المقدم ضد مشروع الاحتلال الهادف إلى تسقيف الساحة الداخلية أولا في الحرم الإبراهيمي الشريف ومصادرة صلاحيات التخطيط والإشراف من الجهات الفلسطينية وتحويلها إلى سلطات الاحتلال، معتبرة القرار اعتداء خطيرا على الحقوق والصلاحيات الفلسطينية ومخالفة صارخة للقانون الدولي. كان الالتماس قد تقدم به كل من بلدية الخليل، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وزارة السياحة والأثار، لجنة إعمار الخليل، رفضا لقرار الاحتلال سحب صلاحيات التخطيط والإدارة الخاصة بالحرم الإبراهيمي الشريف من المؤسسات الفلسطينية ونقلها إلى ما يسمى لجنة التنظيم والترخيص التابعة للإدارة المدنية. أكد رئيس البلدية المهندس يوسف الجعبري أن القرار يمثل تصعيدا خطيرا يستهدف فرض السيطرة الكاملة على الحرم الإبراهيمي وتغيير طابعه التاريخي والقانوني، مشيرا إلى أن الاحتلال يسعى من خلال أذرعه القضائية إلى انتزاع صلاحيات المؤسسات الفلسطينية وإضفاء شرعية على إجراءاته الأحادية داخل الحرم الإبراهيمي الشريف. كذلك أشار الجعبري إلى أن المشروع المطروح لا يمكن اعتباره مشروعا خدماتيا، بل يأتي في إطار مخططات تهدف إلى تكريس التهويد وفرض وقائع جديدة داخل الحرم الإبراهيمي بما يمهد لفرض السيطرة الكاملة عليه. وشدد المهندس على أن هذه الإجراءات تشكل انتهاكا واضحا للقانون. في سياق متصل ندد وأدان كذلك بشدة رئيس بلدية الخليل المهندس يوسف الجعبري وكافة الأعضاء قيام قوات الاحتلال بوضع بوابة حديدية على المدخل الرئيسي للبلدة القديمة بجانب مبنى البلدية التاريخي، معتبرا ذلك إجراء تعسفيا جديدا يهدف إلى التضييق على المواطنين وتقييد حركة السكان والزوار، ويأتي ضمن سياسة ممنهجة تستهدف البلدة القديمة وسكانها ومؤسساتها. هذا طبعا ضمن البيان الاستنكاري والذي خرج يوم أمس من قسم الإعلام في بلدية الخليل والمحرر بتاريخ 20/5/2026. في متابعة الأخبار من العالم هذا الصباح، الجيش الإسرائيلي بالأمس أعلن إصابة 7 عسكريين بينهم ضابطان في جنوب لبنان، فيما أكد حزب الله التصدي لتبغل إسرائيلي ضمن 24 عملية استهداف وسط ارتفاع في أعداد ضحايا الغارات الإسرائيلية. الجيش الإسرائيلي قال إن مجندة أصيبت بجراح خطيرة وضابطا ميدانيا وجنديين آخرين بجروح متوسطة نتيجة انفجار طائرة مسيرة مفخخة في جنوب لبنان. الحديث هنا كذلك عن إصابة ضابط ميداني في ذات الحادثة وجنديان بجروح طفيفة. في سياق سابق أعلن بالأمس الجيش إصابة 3 عسكريين بينهم طبعا ضابطان، أحدهم قائد لواء إثر انفجار طائرة مسيرة مفخخة في جنوب لبنان مؤخرا. طبعا باتت المسيرات التي تعتمد أو التي يعتمد عليها حزب الله في على تقنية الألياف الضوئية تثير قلقا متزايدا في إسرائيل، إذ وصفها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنها تهديد رئيسي نظرا لصعوبة رصدها، داعيا الجيش إلى إيجاد وسائل للتصدي لها. الثلاثاء الماضي أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط في معارك جنوب لبنان، وهو الثالث خلال 5 أيام، ما رفع حصيلة قتلاه إلى 9 منذ 2 آذار مارس الماضي، فيما أصيب نحو 50 آخرين وفق صحيفة دعوت أحرروت. بحسب معطيات طبعا الجيش الإسرائيلي، حتى الثلاثاء أصيب 1015 عسكريا بينهم 57 بجراح خطيرة منذ بدء ما تسميه تل أبيب عملية زئير الأسد ضد إيران ولبنان في 28 فبراير الجاري.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
0: طيب نحييكم الجديد متابعينا الكرام برعاية شركة الجنيدي، ما زلنا معكم ببرنامج مساحة حرة عبر أثير إذاعة منبر الحرية. صباح الخير أكيد لكل من يتابعنا بهذا الصباح من خلال البث المباشر، من خلال الصوت وإذاعة منبر الحرية موجتها العاملة 92.7، ومن خلال الشاشة أيضا عبر تلفزيون الحرية. صباح الخير لكم جميعا في كل مكان وبأي وسيلة تتابعون فيه بث هذه الإذاعة. خلينا نروح مباشرة الآن إلى زاوية النصائح اليومية للسائقين التي تقدمها مدرسة الأوائل لتعليم السياقة. ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي الأستاذ مازن أو الأستاذ وائل الجعبة أبو حمودة من مدرسة الأوائل. صباح الخير.
2: صباح الخير،
0: يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك دائما وأبدا. أبو حمودة، اليوم إيش النصيحة اللي ممكن نقدمها للسادة المتابعين؟
2: صباح الخير إليك وصباح الخير للمستمعين. نتكلم عن الموضوع اللي مهم كتير، انه المركبة اصابة خلل في الطريق واضطريت انه اصوبها في الطريق.
0: نعم.
2: بدي اطعم مثلث التحذير ضروري جدا خلف المركبة، لانه كتير عن المركبات الواحد بيصل المركبة تلاقي فيها مثلا متعطي هذه المركبة وبتفاجأ فيها، فانا لازم يعني يتأشر بهذه المركبة بالنسبة للمركبة الثانية ويعرفوا ان هذه المركبة طيبة خلل. طبعا نضع مثلث تحذير خلف المركبة.
0: نعم.
2: بحيث ان اي مركبة قادمة من الخلف تشاهد هذا المثلث من مسافة 100 متر على الاقل. وإذا كنا في وقت النهار بنضوي الأربع غمازات أساس أن أشتل لهذه المركبة. كمان برضو محقلش أنا أترك المركبة أكثر من 24 ساعة على الطريق، يعني بعدها لازم أزيلها يعني، وإذا مسكت أكثر من 7 أيام بحق الشرطة أن تزيح هذه المركبة عن الطريق.
0: نعم.
2: وأتمنى من إخواننا السائقين أن يستمعوا لهذه النصيحة، والسلام لكم جميعا
0: إن شاء الله. أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا عبر الخط الهاتفي الأستاذ وائل الجعبة أبو حمودة من مدرسة الأوائل لتعليم السياقة، كنت معنا عبر الخط الهاتفي. يسعد صباحك ويعطيك 1,000,000,000 عافية رب. طيب حديثنا مستمر، أخبارنا ما تزال متواصلة. رصد أثار قصف إسرائيلي أسفر عن استشهاد 5 أطفال و3 نساء في قرية دير قانون النهر جنوبي لبنان. عمليات عسكرية إسرائيلية تتواصل في جنوب لبنان، بالإضافة إلى ما تم الحديث عنه أيضا هو الاستعدادات العالمية لاستقبال خبر بدء الحرب مرة أخرى واستئناف الحرب. طيب بالأمس كان في خبر إسرائيلي ممكن راح نتابعه بتفاصيله أكثر مع الأستاذ مازن فيما يتعلق بموضوع ما نشرته وزارة الداخلية الإسرائيلية حول حسن المعاملة التي أبداها الجيش الإسرائيلي مع المتضامنين العالميين في سفينة أسطول الصمود الذي وصل إلى المياه الإقليمية وتم احتجازه من قبل الجيش الإسرائيلي. أظهرت صور حسن التعامل الإسرائيلي مع هؤلاء، لكن فيما بعد يعني لم يعني تطول قصة يعني أو مثل ما بقولوها حبل الكذب قصير، فهي ما طولتش القصة حتى وزارة الداخلية مرة أخرى خرجت بمقاطع فيديو تثير يعني غضب كثير من المواطنين، وتوالت ربما إلى ذلك يعني تنديدات دولية واسعة إلى جانب تحركات دبلوماسية غاضبة شملت استدعاء السفراء الإسرائيليين للاحتجاج على ما وصف بأنه أسلوب تعامل غير إنساني ومهين لنشطاء أسطول الصمود المحتجزين في إسرائيل. تفجرت هذه الردود الغاضبة تجاه إسرائيل بعدما نشر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتامار بن كفير فيديو على حسابه في منصة إكس أظهر مشاهد من سوء معاملة النشطاء المعتقلين بعد محاولتهم الإبحار نحو قطاع غزة. وثقت مقاطع الفيديو مشاهد إذلال تنكيل تضمنت إجبار النشطاء على الانحناء وهم مكبلو الأيدي مطأطئو الرأس، فيما وجه إليهم بن كفير خلال زيارته الاستفزازية للمحتجزين بميناء أسدود خطابا محرضا ووصفهم بعبارات مشينة. بن كفير نشر الفيديو مرفقا بتعليق أهلا بكم في إسرائيل، وهو يظهر عشرات الناشطين على سفينة عسكرية ثم داخل مركز احتجاز، حيث بدأ بن كفير أمام أحدهم وهو يلوح بعلم إسرائيل ويردد تحيا إسرائيل. إيطاليا ربحي قالت إن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في تدوينة عبر منصة إكس كتبت إن بلادها استدعت سفير إسرائيل لدى روما لطلب توضيحات بشأن مشاهد التنكيل التي تعرض لها ناشطو أسطول الصمود ومن بينهم إيطاليون. فرنسا ذات الأمر استدعى كذلك من خلال التدوين عبر منصة إكس السفير الإسرائيلي لدى بلاده للتعبير عن الاستنكار والحصول على توضيحات بشأن الحادثة. إسبانيا نفس الشيء، هولندا، بلجيكا، البرتغال، تركيا التي أدارت ممارسات من كفير العنف اللفظي والجسدي بحق المشاركين، وقالت الخارجية إنها تبذل كافة الجهود اللازمة بالتنسيق مع الدول المعنية من أجل الإفراج الفوري والآمن عن المشاركين في الأسطول. ألمانيا كذلك نددت، بريطانيا نددت، سلوفانيا، إيرلندا، اليونان، كولومبيا، النمسا، سويسرا، بولندا، سلوفاكيا، فنلندا، نيوزيلندا والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى منظمات التعاون الإسلامية التي اعتبرت أن جريمة الاعتداء وممارسة العنف والإذلال هو أمر مدان والذي قام به بن كفير وجيش الاحتلال بحق النشطاء الدوليين على متن أسطول الصمود. راح نتابع تفاصيل أكثر عن الأخبار العبرية لكن مع الأستاذ مازن أبو شمسية اللي إن شاء الله راح نلتقي في بعد الفاصل بإذن الله تعالى. هذه أخبار مختلفة من العالم محلية دولية تابعناها معكم على الهواء مباشرة وما زلنا طبعا نتابع في آخر التطورات. الآن إلى فاصل مع الجنيدي وبعد الفاصل إن شاء الله راح نرجع لكم لمتابعة الجزء الثاني والأخير من هذه الجولة الصباحية المستمرة حتى الثامنة.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: خلالنا ننعى مسويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا قالوا بالأمثال، مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب، واعطي الخبز لخبازه. والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
2: الساعة الآن 7:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

الفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

فطيرو تيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329-9960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

طيب بحييكم جديد متابعينا الكرام على الهواء مباشرة ضمن هذه التغطية الإخبارية المستمرة والمتواصلة عبر أثير إذاعة منبر الحرية الموجة العامة 92.7 من الخليل في فلسطين. وعودة بعد الفاصل لمتابعة آخر التطورات الميدانية. ينضم إلينا الآن عبر الخط الهاتفي الأستاذ مازن أبو شمسية الخبير والمختص في الشأن الإسرائيلي لمتابعة آخر التطورات فيما كتب الإعلام الإسرائيلي بملفاته الإخبارية هذا الصباح المختلفة. شو راح يكون معنا إن شاء الله لنتابع وإياكم آخر التطورات الإخبارية الميدانية.

0: طيب نحاول الوصول مرة تانية لطبعا أخونا الأستاذ مازن أبو شمسية الخبير والمختص في الشأن الإسرائيلي لقراءة أبرز ما جاء من أخبار وعناوين في الصحافة الإسرائيلية وردود يعني عالمية، موجة إدانات واسعة واستدعاء دبلوماسية احتجاجان على مشاهد تنكيل وزير الأمن القومي الإسرائيلي بنشيطي أسطول الصمود العالمي. طبعا للتنويه وللتذكير فقط للعالم أجمع بأن ما يحصل أو ما شاهدتموه خلال مقطع يعني لا يتجاوز الدقيقة هو يحصل على مدار اليوم في خلال 24 ساعة داخل السجون الإسرائيلية، وهو تنكيل بحق الفلسطينيين جميعا. هذا الذي نريد إرساله برسالة إلى العالم، بأن الاحتلال لا يتوقف بكل لحظة عن التنكيل بالأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية. يعني ما شهد في المقطع فيديو الذي نشره بن كفير على صفحته هو الذي يحصل كل لحظة داخل السجون الإسرائيلية. استدعاءات، استنكارات، إدانات بشدة كانت قد وصلت إلى إسرائيل، واستدعاءات هنا للسفراء يعني مندوبون عن إسرائيل في دول معينة مختلفة، تم استدعاؤهم يوم أمس بعد مشهد أو مقطع فيديو الذي نشره بن كفير عبر حسابه على إكس. على كل حال سنتابع معكم آخر التطورات الميدانية فيما كتب الإعلام الإسرائيلي وأبرز الملفات الإخبارية الإسرائيلية مع الأستاذ مازن أبو شمسية الخبير والمختص في الشأن الإسرائيلي الذي ينضم إلينا الآن عبر الخط الهاتفي. أبو أحمد صباح الخير وأهلا بك معنا بهذا الصباح.
1: تحياتي، صباح الخير، تحياتي احنا اخراضي، يسعد صباحكم جميعا.
0: صباح الورد والفل، اهلا وسهلا فيك دائما وابدا. اليوم عن ابرز ما جاء من اخبار وعناوين في الصحافة الاسرائيلية.
1: يعني موضوع بن كفير واضح بانه هو كان من ابرز الاحداث التي حتى غطت على الموضوع الايراني صراحة. نعم. يعني هذا الموضوع يعني تقول لك انه يعني ناحية مالية، قول أول خلينا نحكي من ناحية، أنا كنت أحكي آخر خبر من ناحية مالية، مجموع ما خسرت إسرائيل من أموال كانت قد صرفتها على تحسين صورتها من جميع النشرات ومن جميع المؤثرين فوق 233 مليون شيكل. هذا التقرير يعني أحدث إرباكا، ويعني وجدت إسرائيل نفسها في موقع لا يحسد عليه بعد هذه الهجمة.
0: نعم.
1: خسرت 233 استثمار مليون استثمار في هذا الموضوع، تقريبا حوالي 19 دولة. نعم. من الدول الأوروبية وغير الأوروبية كانوا قد انتقدوا ويعني وأدانوا هذا التصرف. هناك سفراء استدعوا وتم توبيخهم، حتى بأنه سفير الولايات المتحدة طبعا ما استدعى، يعني ما سمحش باستدعاء السفير، ولكن هو أهم تم استدعاءه، ولكن هو أدان هذا التصرف وقال إنه يعني هذا التصرف يعني هو خان مبادئ بلده. اللافت في الموضوع، أولا لا دولة عربية أدانت هذا الحدث على الإطلاق حتى يعني بصراحة، وأنا من خلال منبركم يعني المفروض كنوع من الواجب إنه الإخوة الفلسطينيين والقيادات الفلسطينية يا أخي يطلعوا ببيان يعني يتضامنوا مع الأجانب اللي هم جايين من شاننا.
0: نعم.
1: بصراحة يعني شايف كيف، لأنه هذا حدث يجب استثماره ويجب التعامل معه أكثر فأكثر إعلاميا. قبل ما تحكوا معي أخ راضي، كنت فاتح على موقع صفحة اسمها Occupy London بالإنجليزي، يعني بس أنت لو تشوف كيف الخبر نازل وكيف هناك نشطاء دوليين يعني يطالب بأن يستثمروا هذا الحدث تماما ويتم عمل مادة إعلامية دائمة النشر، ولكن بالمقابل هناك ردود مؤيدين لإسرائيل يعني بحاولوا يقول لهم أن

0: كثير مهم. نعم، نرجع للموضوع الإيراني. واضح امبارح كان كشف الإعلام العبري بأنه كان في مكالمة اعتبرتها إسرائيل مكالمة صعبة ومتوترة ما بين ترامب وما بين نتنياهو، حيث كشف ترامب لنتنياهو بأنه تقريبا هناك في الأفق اتفاق. نتنياهو ما بده هذا الشيء، نتنياهو ما بده هذا، وكان يعني حتى بأنه بالعبري حكوها أنه شعره اشتعل غضبا، اللي هو شعر نتنياهو اشتعل غضبا بسبب هذه المكالمة الصعبة اللي يعني، وكان واضح من نتنياهو بأنه بده حرب، ولكن ترامب يعني يميل إلى أن لا يكون هناك حرب. زائد بأنه اللي حصل كمان أنه يعني بحاول يعني ترامب أن يوصل فكرة إلى العالم بأنه يعني نتنياهو سيفعل ما أطلب منه، اللي بقول له يبدو نفسه. وهذا طبعا في إشارة إلى الأمريكان بأنه مش نتنياهو اللي إحنا جرنا لهذا الحرب.
1: نعم.
0: إسرائيل عاتبة أو لديها عتب على شركة ميتا، شركة الفيسبوك.
1: نعم.
0: شركة الفيسبوك بيقول لك أنه بسبب يعني إجراءات مالية وسبب يعني الضائقة المالية وسبب حالة الكساد الموجودة حاليا، راح تروح حوالي 8000 موظف، منهم 100 من إسرائيل. إسرائيل بيقول لك أنه مش ناقصنا بطالة، يعني أنه بدك تروح المية وروح من دول تانية بلاش من الإسرائيليين. شوف كيف الوقاحة لحد وين، أنه خليهم هدول وشوف حدا بدالهم. أنت شوف كيف التعامل معهم.
1: نعم نعم.
0: فيما يتعلق بالوحدة رقم 401، شوف يعني المسيرات اللي حزب الله واضح بأنها سيدة الموقف في هذه الحرب. امبارح 8 جنود ومنهم مجندة أصيبوا بسبب انفجار إحدى المسيرات فوقهم، وفي منهم مجندة في حالة خطيرة. وكان صباح بالأمس أنه كان في مقتل أحد الجنود، زائد إصابة قائد الكتيبة رقم أو قائد اللواء رقم 401.
1: نعم.
0: ويعني يعني بضابط كولونيل، يعني بدك تقول عقيد،
1: يعني حدا رتبة عالية.
0: رتبة عالية. وهذه الوحدة 401 هذه من الوحدات الصعبة والنخبة، ولها علاقة كمان في الأمور الاستخبارية. هذه منحوسة لأنه قائدها كمان قتل في غزة، كان درزي في الحرب على غزة كمان قتل، يعني هذا أصيب. فبيحكي لنا بأن هذه يعني ما لهمش حظ، يعني أنه هذه الوحدة 401 ما لهمش حظ أنه واحد قتل واحد أصيب.
1: نعم.
0: يعني كمان في مطالبات من قبل الأوروبيين بربط ما حصل من بنكفير مع ما حصل من إهانة التماثيل المسيحية في لبنان. بمعنى آخر بدهم يعني زي ما تقول يعانوا الموضوع ضمن خلاف مسيحي يهودي.
1: نعم.
0: آخر خبر نحكي سيد راضي، هو طبعًا موضوع قانون حل الانتخابات. واضح بأنه نتنياهو عرف بالضبط كيف يخرج من مأزق عدم الامتثال للحريديم، لأنه القانون هو مش قادر يعمله. زائد هو بيشعر أنه في أرض خصب حاليا ليكون في انتخابات، لأنه في عنده شعبية نوعا ما من الحزب الليكود حاليا. هو بيسعى أنه يحصل في هذه الانتخابات، إلا أنه فوجئ بالأمس من خلال هذا الاستطلاع الذي حصل بالأمس امبارح، أو استطلاعين حصل، بأنه هناك زيادة في قوة غادي أيزنكوت. غادي أيزنكوت اللي هو زعيم حزب يشار، ارتفعت أسهم حزبه من 10 مقاعد إلى 16 مقعد.
1: نعم.
0: وهو يطرح نفسه على أنه هو رئيس الحكومة الإسرائيلية القادم في إسرائيل. وهنا بدأ يشعر نتنياهو بهذا الخطر، ويعني سيفعل كل شيء من أجل إزالة هذا الخطر الشديد، إضافة إلى عدم تشكيل القوة القائمة المشتركة في الانتخابات الإسرائيلية اللي راح تكون حركة وازنة، وربما تنضم إلى الائتلاف الحكومي من أجل إضاحة بنتنياهو.
1: نعم نعم نعم نعم.
0: هاي الأخبار سيد.
1: خليني أشكرك على كل هذه القراءات. كنت من عبر الخط الهاتفي الأستاذ مازن أبو شمسية، الخبير والمختص في الشأن الإسرائيلي. شكرا جزيلا لك، ويعطيك ألف مليون عافية على كل ما جمعت وقرأت من أخبار وعناوين هذا الصباح ضمن هذه الفقرة اليومية عبر أثير إذاعة منبر الحرية. شكرا لك. الجولة انتهت هذا الصباح برعاية شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، لكن اللقاء لا يتوقف بإذن الله تعالى. جولتنا في التغطية مستمرة.

0: بالتعاون مع التلفزيون العربي حتى طبعا الساعة 9 بإذن الله تعالى، ومن ثم نكمل في برامجنا كالمعتاد. برنامج مساحة حرة انتهى برعاية شركة الجنيدي. شكرا لكل من كان معنا بالاستماع بالمشاهدة بالمتابعة. الشكر الموصول لزميلي ربح رموز في هندسة الصوت، يعطيك ألف مليون عافية. شكرا للجميع، شركة الجنيدي راعي البرنامج، وهذه محبتي لكم في تقديم البرنامج. راضي كرامة وإلى اللقاء.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. إعلان صادر عن قطع التيار الكهربائي صادر عن كهرباء الخليل. تعلن كهرباء الخليل عن قطع التيار الكهربائي هذا اليوم الخميس 21/5/2026 من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 1 ظهرا، وذلك بهدف استكمال تنظيم شبكة الكهرباء وتحويلها إلى هوائية أو من هوائية إلى أرضية ضمن مشروع تأهيل شارع دويربان، ويشمل القطع المناطق التالية: دويربان، محيط مسجد العباس، وعين شمس. تعتذر البلدية عن هذا الإجراء الخارج عن إرادتها، وتتمنى منكم دائما أخذ الحيطة والحذر للحفاظ على الأجهزة والأدوات الكهربائية. تشكر لكم تفهمكم وحسن تعاونكم. مع تحيات بلدية الخليل.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: خلالنا ننعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كلنا.
2: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
3: قالوا بالأمثال، مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بجرب المجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
4: الساعة الآن 8:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: مستحيل.
1: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
2: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى. ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
3: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق السادس.
2: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
4: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتشي وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إعلان صادر عن قطع التيار الكهربائي صادر عن كهرباء الخليل. تعلن كهرباء الخليل عن قطع التيار الكهربائي هذا اليوم الخميس 21/5/2026 من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 1 ظهرا، وذلك بهدف استكمال تنظيم شبكة الكهرباء وتحويلها من هوائية إلى أرضية ضمن مشروع تأهيل شارع دويربان، ويشمل القطع المناطق التالية: دويربان، محيط مسجد العباس، وعين شمس. تعتذر البلدية عن هذا الإجراء الخارج عن إرادتها، وتتمنى منكم دائما أخذ الحيطة والحذر للحفاظ على الأجهزة والأدوات الكهربائية. تشكر لكم تفهمكم وحسن تعاونكم. مع تحيات بلدية الخليل.
2: راديو الحرية
3: 97.7 FM.
4: في إطلاق النار لإعادة بناء قدراتها العسكرية. وفي الوقت نفسه أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن بلاده أوفت دائما بالتزاماتها وسلكت كل السبل لتجنب الحرب، مشددا على أن إجبار طهران على الاستسلام بالإكراه ليس إلا وهما، وأن الاحترام المتبادل في الدبلوماسية أكثر أمانا واستدامة من الحرب. جاء ذلك بعد لقاء جمعه بوزير الداخلية الباكستاني بحث خلاله آخر مستجدات المحادثات.
5: أعلنت إيران إنشاء منطقة سيطرة بحرية في مضيق هرمز مع فرض إجراءات تنسيق مسبق لعبور السفن، خطوة أثارت مخاوف دولية بشأن أمن الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية وسط دعوات غربية لتحرك دولي لحماية الممر الحيوي.
6: منطقة سيطرة بحرية عند مضيق هرمز هو ما أعلنت عنه هيئة إدارة ممر الخليج في إيران، تطور جديد في ملف الممر البائي. المنطقة ستمتد من الخط الذي يربط بين جبل مبارك في إيران وجنوب الفجيرة في الإمارات على الجانب الشرقي من المضيق، إلى الخط الذي يربط بين جزيرة قشم الإيرانية وأم القيوين بالإمارات على الجانب الغربي من المضيق. أضافت الهيئة الإيرانية أن دخول المنطقة لغايات عبور مضيق هرمز سيتطلب التنسيق والحصول على إذن من هيئة إدارة ممر الخليج والحصول على تصريح رسمي منها. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي بدوره قال إن طهران تسعى إلى إنشاء آلية مع سلطنة عمان لضمان الأمن المستدام في مضيق هرمز. أما الحرس الثوري الإيراني فقد أعلن أن 26 سفينة، منها ناقلات نفط وسفن تجارية وسفن حاويات، عبرت مضيق هرمز خلال الساعات الماضية، لكن ذلك تم بالتنسيق معه. من جهتها أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية تعديل مسار 90 سفينة وتعطيل 4 سفن في مضيق هرمز لضمان الامتثال للحصار البحري. وسط هذه التوترات المحيطة بالمضيق الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية، طالبت عدة دول بعدم استخدامه سلاحاً ضد الدول غير المنخرطة في الحرب، محذرة من التداعيات الاقتصادية والأمنية لأي قيود على الملاحة الدولية. كما تصاعدت الدعوات الغربية لبحث تشكيل آلية أو هيئة دولية لحماية أمن المضيق وضمان استمرار حركة التجارة والطاقة في مقابل تحذيرات إيرانية متكررة من أي وجود أو تحرك عسكري تعتبره طهران تهديداً لسيادتها أو لأمن الممرات البحرية في المنطقة.
5: ومن طهران ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي حازم كلاس. أهلاً ومرحباً بك حازم. نبدأ أولاً بالسؤال عن المتاح من معلومات بشأن هذه البنود في النصوص الأحدث.
2: يعني ليس هناك الكثير من التسريبات، ولكن الجهود تبدو كبيرة جدا على المسار الدبلوماسي. أحمد، زيارة وزير الداخلية الباكستاني لمرة ثانية بعد أن كان قد غادر طهران لأقل من 48 ساعة، وعودته إلى العاصمة الإيرانية وإجراء لقاءات مهمة مع نظيره الإيراني، مع الرئيس الإيراني، مع قائد الحرس الثوري الإيراني. وهذا لقاء لافت تحديدا، يعني لم يسبق خلال الفترة الماضية في خضم المباحثات أن سمعنا أن أحمد وحيدي قائد الحرس الثوري الإيراني قد التقى بأي من يعني زوار العاصمة الإيرانية. بالعموم هناك جهود حثيثة تتصدرها وتقودها باكستان، وتنخرط فيها دول عديدة في المنطقة من أجل الدفع بالحل الدبلوماسي والخيار الدبلوماسي. قطر، تركيا، السعودية، مصر منخرطة بشكل كبير، وحتى قوى كبرى يعني تدعم المسار الدبلوماسي والسياسي بشكل كبير، الصين وروسيا بشكل أساسي كحليفتين لطهران. ويعني ما حصل في مضيق هرمز دعا الجميع إلى الدفع بالخيار الدبلوماسي. يبدو أن التركيز الأساسي من قبل طهران على الأقل هو إنهاء الحرب. الفجوات تكمن في تفاصيل مرتبطة بالاتفاق يعني بالملف النووي الإيراني، بتخصيب اليورانيوم، برفع العقوبات على الجهة المقابلة، وتفاصيل من هذا القبيل. يعني الحديث الآن يبدو وكأن هناك دفع باتجاه التوصل على الأقل إلى اتفاق إطاري أو إطار ما لتوافق ما يمكن البناء عليه خلال الفترة المقبلة، وتحديد مدة تسمح بالدخول بالتفاصيل.
5: حازم، لكن بالتزامن هناك أيضا الجزء المتعلق بمضيق هرمز وهذه الخطة الجديدة التي أعلنت للتعامل معه، ما تفاصيل ذلك؟
2: بداية أحمد، هذا الأمر ليس بجديد. قبل أسبوعين كل ما يذكر الآن فيما يتعلق بمنطقة النفوذ والحدود التي تم الإعلان عنها كمنطقة نفوذ وبحرية إيران وبحرية الحرس الثوري والجيش الإيراني كان قد أعلن عنها قبل أسبوعين، وهي ذات التفاصيل، لم يضف إليها شيء، لم يتغير شيء منذ أسبوعين تماما. بحرية الحرس الثوري الإيراني أعلنت عن هذه الحدود، عن هذه المناطق كمناطق يجب مراعاتها، الدخول إليها والعبور منها يتطلب تنسيقا مع الحرس الثوري الإيراني، مع إيران عموما، مع بحرية الحرس الثوري الإيراني. وفي هذا آليات وتفاصيل كثيرة مرتبطة بتوفير ممرات آمنة. نتحدث عن ممر أحدثته إيران منذ أسابيع في الواقع، يعني تحديدا بعد وقف إطلاق النار، هذا الممر بالقرب من جزيرة لارك، دخولا وخروجا عبر مضيق هرمز من وإلى المياه الخليجية وإلى خليج عمان ومنه إلى بحر العرب كذلك. وأيضا هذا التنسيق يتطلب ربما تسديد رسوم أو ما تفضل طهران تسميته بأنها أموال لقاء خدمات تقدمها، خدمات مرتبطة بالأمن، مرتبطة بالتأمين، مرتبطة بالكثير من التفاصيل. وفي هذا السياق يجدر الإشارة إلى تصريح مهم ولافت جاء على لسان مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي، الذي قال بشكل واضح تعليقا على هذا الأمر تحديدا أن ترامب أمام مفترق طرق وأمام مفارقة تتمثل في تهديداته اليومية لإيران والغاضبين منه في الداخل الأمريكي جراء ارتفاع أسعار الوقود وما إلى ذلك، وأن هذا مرتبط بالممرات وهذا الممر المائي مضيق هرمز والكريدورات التجارية المهمة في المنطقة والتي لطهران اليد العليا فيها كما يقول، في ظل الموقع الجيوسياسي الذي تحظى به.
5: من طهران مراسل التلفزيون العربي حازم كلاس، شكرا جزيلا لك حازم. نشير إلى هذا التصريح والخبر العاجل، مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية يقول إن خريطة الممرات الإقليمية لا ترسم بتهديدات واشنطن بل بواقع طهران الميداني. مستشار المرشد الإيراني لشؤون دولية يقول إن خريطة الممرات الإقليمية لا ترسم بتهديدات واشنطن بل بواقع طهران الميداني. في أخبارنا أيضا، بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري ووزير الخارجية السعودية التطورات الإقليمية ومسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية وخفض التصعيد في المنطقة. وبحسب بيان للخارجية المصرية، أكد عبد العاطي أهمية استمرار مسار التفاوض الأمريكي الإيراني وصولا إلى اتفاق متوازن يحقق مصالح جميع الأطراف، كما شدد على ضرورة أن يراعي أي اتفاق المخاوف الأمنية للمنطقة وفي مقدمتها أمن واستقرار دول الخليج باعتبار ذلك ركيزة أساسية للأمن القومي المصري والعربي وفق ما أورده بيان القاهرة. إلى تطورات الحرب في لبنان، حيث شن الجيش الإسرائيلي غارات على بلدات فرون وزبقين وحبوش جنوبي لبنان. أظهرت لقطات مصورة اشتعال النيران جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف حي البيدر في حبوش. وأعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 10 من ضباطه وجنوده في هجمات بمسيرات نفذها حزب الله على مواقع الجيش بجنوب لبنان أمس. وبحسب الجيش الإسرائيلي، فإن أحد المصابين بجروح خطيرة ضابط برتبة عقيد يعمل قائدا للواء المدرعات 401.
3: راديو الحرية
7: من 97.10 FM.
1: الساعة الآن 8:15 بتوقيت بن زحيمان.
8: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا وفرص تربح آيفون آيباد وبلاي ستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إعلان صادر عن قطع التيار الكهربائي صادر عن كهرباء الخليل. تعلن كهرباء الخليل عن قطع التيار الكهربائي هذا اليوم الخميس 21/5/2026 من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 1 ظهرا، وذلك بهدف استكمال تنظيم شبكة الكهرباء وتحويلها من هوائية إلى أرضية ضمن مشروع تأهيل شارع دويربان، ويشمل القطع المناطق التالية: دويربان، محيط مسجد العباس وعين شمس. تعتذر البلدية عن هذا الإجراء الخارج عن إرادتها، وتتمنى منكم دائما أخذ الحيطة والحذر للحفاظ على الأجهزة والأدوات الكهربائية. تشكر لكم تفهمكم وحسن تعاونكم. مع تحيات بلدية الخليل.
3: راديو الحرية
7: من 97.10 FM.
9: بحسب الموقع بأن هناك يعني تقديرات بأن حزب الله تتبع سير القوات المتواجدة في هذه المنطقة ومن ثم هاجم المنزل الذي تواجد فيه هذا الضابط. إذن نتحدث عن استمرار العمليات، استمرار الهجمات وفشل إسرائيل بالتعامل مع هذا النوع من المسيرات. والتقديرات بحسب موقع والله الإسرائيلي بأن الأمور ذاهبة إلى تصعيد، وأن المستوى السياسي قد يتخذ قرارا خلال الفترة المقبلة لتوسيع الهجمات في محاولة لإبعاد مشغلي المسيرات المفخخة التي تعمل بالألياف الضوئية. لماذا يعني يحاولون إبعادهم نحو الشمال؟ لأن التقديرات الإسرائيلية أن هذه المسيرات تعمل بمديات ما بين 10 وحتى 15 كيلومترا، وهي أصلا متصلة بكوابل وبألياف ضوئية ولا تعمل عبر الترددات أو عبر ما يمكن تشويشه من قبل الأجهزة العسكرية الإسرائيلية أو الأنظمة الإسرائيلية. لذلك هم يعتقدون إذا ما نجحوا بإبعاد مشغلي المسيرات المفخخة نحو بيروت أو نحو المناطق الواقع في الشمال، فإن ذلك سيخفف من وتيرة هجمات المسيرات المفخخة التي يعني يكثف حزب الله من استهدافها ومن إطلاقها لاستهداف القوات الإسرائيلية المتوغلة في الجنوب اللبناني. ولكن إسرائيل بالأصل هي قامت بتوسيع العمليات. إذا ما عدنا إلى الشهر الأخير هناك نسق متصاعد من الهجمات، من تنفيذ العمليات، من الغارات الإسرائيلية، من توسيع الضربات، من استهداف مناطق جديدة، إنذارات لبلدات لبنانية جديدة يصدرها الجيش الإسرائيلي بين الحين والآخر. لذلك نتحدث عن نسق مرتفع، هجمات مرتفعة من قبل الجيش الإسرائيلي ضد اللبنانيين. وكنا نتحدث حتى عن جنوب نهر الليطاني وأيضا مناطق أخرى وعديدة في شمال نهر الليطاني.
5: من القدس مراسل التلفزيون العربي أحمد جرادات، شكرا جزيلا لك أحمد على هذه المعلومات. ونذهب إلى مراسل التلفزيون العربي منصور إدمون ساسين. أهلا ومرحبا بك إدمون، ما المتاح من معلومات بشأن أثار هذه الغارات الإسرائيلية وأحدث ما ورد في بيانات حزب الله؟
10: ما كان يقوله الزميل أحمد بدأت ترجمته فعليا على الأرض خلال الساعات 48 الماضية. التطور الميداني الأبرز في الجنوب اللبناني يتجلى حاليا ليس فقط بالغارات وبالإنذارات المسبقة لعدد كبير من البلدات، إما يتجلى بمحاولة الاحتلال الإسرائيلي توسيع رقعة احتلاله داخل الأراضي اللبنانية. العنوان الأبرز لهذا التقدم أو محاولة التقدم الإسرائيلية كانت بلدة حداثة. ليل الثلاثاء وصولا إلى فجر الأربعاء حصلت مواجهة عنيفة جدا بين حزب الله وبين الاحتلال الإسرائيلي. حاول الاحتلال الإسرائيلي التقدم من بلدة رشاف باتجاه بلدة حداثة، لكن حزب الله في بيانات منفصلة أعلن عن التصدي لذلك التقدم وتدمير دبابات واستهداف للتجمعات، وقال في بيان مفصل بأن الاحتلال انكفأ. ولكن بعد ظهر يوم الأربعاء عاود الاحتلال الإسرائيلي محاولة تقدمه واحتلاله لبلدة حداثة. حصلت عدة مواجهات. تحدث حزب الله في بيانات منفصلة وسلسلة بيانات عن استهدافات عدة خصوصا لتجمعات الجيش الإسرائيلي في محيط بلدة حداثة. نتحدث هنا عن حي يسمى بالحي البركي، البيدر، الملعب، وبالتالي كلها تقع على أطراف بلدة حداثة. كانت هناك عملية أيضا في الداخل، تستمر المواجهات في تلك النقطة. وبالتالي الاحتلال الإسرائيلي على الرغم ما يعرف بوقف إطلاق النار في لبنان يحاول أن يوسع مدى احتلاله في القطاع الأوسط. لماذا حداثة؟ ما هي أهمية حداثة؟ تقول مصادر ميدانية بأن الاحتلال الإسرائيلي قبل التحرير عام 2000 كان شريطه الحدودي يصل إلى تلة مشرفة واستراتيجية في بلدة حداثة. أيضا تقول هذه المصادر أنه إذا نجح الاحتلال الإسرائيلي في السيطرة على بلدة حداثة فهو سيتمكن من السيطرة والإشراف وتقريب مسافة الاشتباك مع كفرة وياطر، واحدة من البلدات الأساسية لحزب الله القريبة من الحدود. وأيضا تقول المصادر الميدانية إذا نجح الاحتلال الإسرائيلي بالسيطرة على حداثة فهو سيتمكن من فصل القطاع الأوسط عن القطاع الغربي بالعمق، هو يفصله على الشريط الحدودي عند نقطة رامية، ولكن بالعمق سيتمكن من فصل نقطة أساسية ومعبر أساسي يمر عبر بلدة حداثة بين قضاء بنت جبيل، وليس المدينة فقط، كل محور وقضاء بنت جبيل والقطاع الغربي. وبالتالي من هنا تكمن أهمية بلدة حداثة التي هي أيضا لديها إشراف على الكثير من البلدات الحدودية كالقوزح ورشاف وعدة بلدات أخرى التي احتلها سابقا الجيش الإسرائيلي.
5: منصور مراسل التلفزيون العربي إدمون ساسين، شكرا جزيلا لك إدمون على هذه المعلومات. وإلى غزة، حيث أفاد مراسل التلفزيون العربي بشأن جيش الاحتلال غارة على أحد المباني في مخيم المغازي وسط القطاع. وتوضح هذه المقاطع نقل عدد من المصابين إلى مستشفى شهداء الأقصى بعد الغارة الإسرائيلية، كما نسف جيش الاحتلال عددا من المنازل شمال مدينة خان يونس. تواجه المستشفيات في قطاع غزة خطر توقف محطات إنتاج الأكسجين إذا وصل الاحتلال منع إدخال قطع الصيانة والزيوت الخاصة بها، ويعد الأكسجين الشريان الرئيسي للمستشفيات وأقسام حيوية كثيرة أبرزها أقسام الأطفال الخدج والعنايات المركزية.
11: أنفاس هؤلاء الأطفال مرهونة باستمرار تدفق الأكسجين إلى هذه الأجهزة، فقسم الأطفال الخدج واحد من الأقسام الحيوية والحساسة التي يحتاج الأكسجين من المحطات المخصصة بشكل أساسي.
12: الأطفال الغدج طبعاً الأكسجين مهم جداً لهم، لأنه أساساً الرئتين عند الأطفال الغدج غير مكتملتين، فالأكسجين وعندهم صعوبة في الحصول على الأكسجين بشكل طبيعي. فالأكسجين بيدعم الرئتين أول شيء، بيدعم الرئتين، بيحسن وظيفة الرئتين وبيدعمها وبيساعدها على التنفس بشكل أحسن. نقص الأكسجين طبعاً بيعمل تلف في الدماغ وبقية الأعضاء.
11: في أقسام أخرى يجتمع على المرضى نقص الدواء وشح الأكسجين وآلام لا تنتهي. من وجد لنفسه أنبوبة فقد ظفر. الحاج شهد كوارع واحد من هؤلاء، وهو على هذه الحال منذ نحو شهرين.
13: فش أكسجين بقدرش ولا دقيقة، باكل على أكسجين، حنكين أكسجين، حمام أكسجين، كل أكسجين في أكسجين. ما فيش أكسجين أنا بكون دمار. ماذا نسوي؟
14: بصعوبة اليوم وفروا لك إياه؟
13: أنا عن طريق الجهاز، مش قادر أروح على البيت. ما فيش عندي في البيت أكسجين أغطي، من أجيب؟ بدي أموت في المستشفى أحسن.
11: الأكسجين شريان الحياة للمستشفيات، محطات إنتاجه تواجه خطر التوقف على وقع منع الاحتلال إدخال معدات الصيانة الخاصة بها منذ 7 أكتوبر. ومنذ بدء الحرب تعمل المحطات على مد الأقسام بالحد الأدنى منه في ظل تدمير معظمها.
15: منذ بداية الحرب الإسرائيلية في 7 أكتوبر على قطاع غزة، خرجت العديد من محطات الأكسجين عن الخدمة، حيث كان يعمل 33 محطة على مستوى القطاع. حالياً لا يزيد العدد عن 10 محطات، مما أدى عجز شديد في إمدادات محطات الأكسجين، مما يزيد العبء علينا عدم توفر محطات أكسجين جديدة، وعدم توفر قطع غيار، وعدم توفر الزيوت والفلاتر التي تضمن استمرار عمل محطات الأكسجين.
11: توفر قطع الصيانة مشكلة تعاني منها المحطات، لكنها ليست الوحيدة. فضعف إمدادات الكهرباء بفعل تعطل المولدات الكهربائية ومنع إدخال زيوتها تحد آخر ضمن سلسلة لا تنتهي من العوائق والمشكلات.
16: ما إن تتوقف هذه المحطة وتخلو أنابيبها من الأكسجين سنكون أمام كارثة صحية حقيقية، واقع من التعقيدات يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على كل مناحي حياة الفلسطينيين في القطاع، مع استمراره في التنصل من استحقاقات وقف إطلاق النار. من جنوب قطاع غزة، أحمد البطة، التلفزيون العربي.
5: تصاعدت موجة الإدانات والاستدعاءات الدبلوماسية بعد تداول مشاهد لتنكيل وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن كفير بناشط أسطول الصمود المحتجزين. ووصف رئيس الكولومبي بن كفير بالنازي، فيما قالت الخارجية التركية إنه يعد أحد أبرز رموز الإبادة الجماعية.
17: هذه المشاهد تباهى وزير الأمن الإسرائيلي بنشرها، سخرية وتنكيل وإذلال لناشطي أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزة. حرض عليها إيتمار بن كفير، فالناشطون الذين اختطفتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي في عرض البحر ليسوا سوى إرهابيين بزعمه.
18: لقد جاءوا بكثير من الفخر كأبطال كبار، انظروا كيف هم الآن، انظروا كيف هم، ليسوا أبطالا ولا أي شيء آخر، هم يدعمون الإرهاب فحسب.
17: على خطاه سارت ميري ريجيف، وزيرة المواصلات وعضوة حزب الليكود الذي يتزعمه بنيامين نتنياهو، دعت إلى سجن 428 ناشطا تداعوا من 44 دولة نصرة لغزة. سلوك مهين أثار موجة إدانات دولية واستدعاءات دبلوماسية لا يصدر إلا من شخص كأنه نازي حقيقي. بهذه الكلمات وصف الرئيس الكولومبي وزير الأمن الإسرائيلي بن كفير. أوروبيا استدعت دول عدة سفراء وممثلي إسرائيل لديها احتجاجا على هذا التنكيل، منها ألمانيا وكندا وهولندا وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا والبرتغال وإسبانيا. الأخيرة لوح وزير خارجيتها بفرض عقوبات على بن كفير على مستوى الاتحاد الأوروبي بأسره.
19: أود أيضا أن أبلغكم بأن الوزير الإسرائيلي الذي يظهر في تلك الصور يخضع لعقوبات من قبل إسبانيا منذ فترة طويلة وممنوع من دخول بلادنا، وفي القريب العاجل سيحدث الشيء نفسه على مستوى الاتحاد الأوروبي بأسره.
17: ردود فعل أوروبية غير كافية بنظر المقررة الأممية الخاصة بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز. تدعو ألبانيز إلى تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل. تخص بالدعوة روما التي تعارض تعليق الاتفاقية. على صعيد أممي أعرب الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة عن بالغ قلقه إزاء تلك المشاهد التي نشرها بن كفير.
20: ينبغي معاملة كل من اعتقلتهم السلطات الإسرائيلية من أعضاء الأسطول باحترام وكرامة كأي شخص معتقل، ويجب إعادتهم إلى ديارهم فورا.
17: إقليميا وتحديدا تركيا التي انطلقت منها سفن وقوارب أسطول الصمود وعلى متنها 78 ناشطا تركيا، وصفت وزارة خارجيتها بن كفير بأحد أبرز رموز الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة. تقول الوزارة إنه يظهر مجدداً للعالم أجمع عقلية حكومة بنيامين نتنياهو القائمة على العنف والهمجية.
5: وللتعليق والقراءة ينضم إلينا من عكا أنطوان شلحط الكاتب المتخصص في الشأن الإسرائيلي. أهلاً ومرحباً بك معنا سيد أنطوان. هذه ليست أول مرة، فلماذا يترك بن كفير ليفعل ذلك سواء بالناشطين القادمين من الخارج أو بالأسرى الفلسطينيين ثم يستغرب رد الفعل من الخارج؟
21: صباح الخير أستاذ أحمد. يعني أعتقد أنه يترك بن كفير لأنه هو أفضل من يجسد سياسة هذه الحكومة الإسرائيلية فيما يتعلق بالموقف من الفلسطينيين، من الإنسان الفلسطيني ومن كل من يتضامن مع الفلسطينيين. يعني صحيح أن هناك ربما تحفظات على ما قام بن كفير من سلوك يوصف بأنه عشوائي وبأنه شاذ من طرف رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أو حتى من طرف وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، لكن هناك الكثير من التحليلات الإسرائيلية التي تسخف حتى ردة فعل نتنياهو وردة فعل ساعر، وتعتبر أن ما قام به بن كفير هو المعبر الأفضل ربما والأجدى بين مزدوجين عن سياسة الحكومة الإسرائيلية ضد كل المتضامنين مع الشعب الفلسطيني.
3: ليس راديو الحرية
7: من 97.10
22: الساعة الآن 8:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: لا مسويا لجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إنا كنا قالوا بالأمثال، مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب، واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إعلان صادر عن قطع التيار الكهربائي صادر عن كهرباء الخليل. تعلن كهرباء الخليل عن قطع التيار الكهربائي هذا اليوم الخميس 21/5/2026 من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 1 ظهرا، وذلك بهدف استكمال تنظيم شبكة الكهرباء وتحويلها من هوائية إلى أرضية ضمن مشروع تأهيل شارع دويربان، ويشمل القطع المناطق التالية: دويربان، محيط مسجد العباس، وعين شمس. تعتذر البلدية عن هذا الإجراء الخارج عن إرادتها، وتتمنى منكم دائما أخذ الحيطة والحذر للحفاظ على الأجهزة والأدوات الكهربائية. تشكر لكم تفهمكم وحسن تعاونكم. مع تحيات بلدية الخليل.
3: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات، مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاما، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
4: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا

0: تيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. تحظى به من جانب الولايات المتحدة، لكنني أعتقد أن استمرار مثل هذا الضغط يمكن أن يغير الصورة قليلا.
3: أشكرك أنطوان شلحات، الكاتب المتخصص في الشأن الإسرائيلي، على هذه القراءة والتعليق. هددت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإلغاء تأشيرات الوفد الفلسطيني لدى الأمم المتحدة في حال رفض المندوب الفلسطيني رياض منصور سحب ترشيحه لمنصب نائب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة. ودعت برقية داخلية لوزارة الخارجية الأمريكية طلعت عليها وكالة رويترز أن ترشح منصور للمنصب يخاطر بتقويض خطة ترامب للسلام في غزة، وبالتالي سيواجه عواقب من واشنطن إذا مضى في ترشحه. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية رفع اسم المقررة الأممية الخاصة بحقوق الإنسان في فلسطين فرانشيسكا ألبناز من قائمة المواطنين المصنفين بشكل خاص. يأتي الإجراء بعدما أصدر قاضي اتحادي الأسبوع الماضي قراراً بوقف العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ألبناز، معتبراً أنها تنتهك حقوقها المكفولة بموجب التعديل الأول للدستور الأمريكي. في ظل تصاعد التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية، تبرز قرية الخان الأحمر نموذجاً لصراع الوجود وسط محاولات متواصلة لفرض واقع جغرافي جديد.
4: في مشهد يعكس تصاعد التداخل الجغرافي بين التجمعات الفلسطينية والمشاريع الاستيطانية، تتوسع البؤر الاستيطانية الإسرائيلية في قرية خان الأحمر الواقعة بين القدس وإريحا. صورة تختزل واقع صراع مفتوح على الأرض والهوية والوجود في الضفة الغربية المحتلة، توسع استيطاني لا ينظر إليه على أنه مجرد توسع عمراني، بل مشروع توسع ممنهج يهدف إلى فرض واقع جغرافي جديد عبر التضييق على السكان ودفعهم نحو الإخلاء.
5: يعني الموت أهول شوي، لأنك أنت عايش فيها ويجي واحد يطردك منها ويجي يسكن فيها، يعني يجوز تفقع وتموت. الموت أهون منها من الرحيل، لا تفكر يعني الكبير على الصغير.
4: ورغم التهديدات المتصاعدة والقرارات الإسرائيلية التي تدعو للإخلاء، يؤكد أهالي خان الأحمر تمسكهم بالبقاء في القرية التي تعد محورا لصراع ممتد منذ سنوات حول حقوق الأرض والسكن في الضفة الغربية، وسط تحذيرات دولية متكررة من تنفيذ أي تهجير للسكان. وفي موازاة ذلك، يواصل المستوطنون فرض وقائع جديدة على الأرض عبر إقامة أحياء وبؤر استيطانية جديدة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية من خلال نصب الكرفانات وشق الطرق وإقامة الأسوار، لا سيما في المناطق الزراعية والقرى البدوية النائية.
6: أكثر من 376 بؤرة وبؤرة رعوية متواجدة في أنحاء الضفة الغربية. نحن هنا نتحدث في تجمع الخان أكثر من 9 بؤر، أكثر من 3 مستوطنات حتى يضيقوا الخناق على هؤلاء المواطنين.
4: قرى ومناطق في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية شهدت تصاعدا غير مسبوق في وتيرة التوسع الاستيطانية، رغم تصنيف الأمم المتحدة لهذه الأراضي باعتبارها أراضي فلسطينية محتلة، إذ تشير التقديرات إلى أن نحو 750 ألف مستوطن إسرائيلي يقطنون في 141 مستوطنة و224 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية، بينهم 250 ألفا في 15 مستوطنة مقامة بالقدس الشرقية. انتهاكات إسرائيلية لا تقتصر على الأرض والسكان، بل تمتد لتطاول المقدسات الإسلامية عبر ممارسات تمس بهوية وقدسية الحرم الإبراهيمية، من بينها إضاءته بألوان العلم الإسرائيلي ورفع عبارات باللغة العبرية في خطوة عدتها وزارة الأوقاف الفلسطينية استفزازا لمشاعر المسلمين ومحاولة لتمس الطابع الإسلامي والعربي للمكان.
3: أكد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي رفض استخدام الأراضي العراقية أو أجواءها للاعتداء على الدول العربية والإقليمية، وشدد الزيدي على أن بغداد لن تتهاون مع أي فرد أو جهة تسعى إلى تهديد أمن العراق أو أمن دول المنطقة، مؤكدا التزام الحكومة الجديدة ببسط سلطة القانون وحماية البعثات الدبلوماسية الأجنبية العاملة في البلاد. كما وجه الزيدي باتخاذ الإجراءات كافة ضد من يثبت ضلوعه في الاعتداءات التي استهدفت السعودية والإمارات انطلاقا من الأراضي العراقية. أكدت مصلحة الجمارك في الحكومة اليمنية المعترف بها أن القرار الذي اتخذته بشأن تحرير سعر الصرف الجمركي لن يمس احتياجات المواطنين الأساسية. وقال بيان صادر عن مصلحة الجمارك أن القرار يستهدف بصورة رئيسية السلع الكمالية التي كانت تستفيد خلال سنوات ماضية من احتساب رسوم الجمركية وفق سعر صرف منخفض، ما أدى إلى خسائر في الخزينة العامة. قالت السلطات الروسية أن 3 أشخاص أصيبوا بهجوم أوكراني بطائرة مسيرة استهدف بلدة جنوب غربي روسيا. وأوضحت المصادر أن الهجوم نفذ بمسيرات واستهدف بلدة تشيبيكينو ومحيطها في بلغراد الروسية. من ناحيتها أعلنت كييف إصابة شخص في مدينة تنابرو جنوب شرقي البلاد. وأعلنت وكالة تاس الروسية مقتل شخصين في هجوم بالمسيرات الأوكرانية على مصفاة سازران النفطية في مقاطعة سمارة الروسية باندلاع حريق إثر إسقاطها من قبل الدفاعات الجوية. قال رئيس الأوكراني فولودمير زيلانسكي أن بلاده سترسل تعزيزات إلى مناطقها الشمالية وستكثف الضغط الدبلوماسي على بيلاروسيا لمواجهة خطط روسية لشن هجوم جديد في اتجاه تشيرنييف في كييف. كما أعلن زيلانسكي أنه بحث مع بريطانيا فرض عقوبات على موسكو.
1: لقد أجرينا مباحثات مع المملكة المتحدة، وإن مسألة العقوبات حساسة للغاية، وقد دار نقاش واسع في وسائل الإعلام وبين السياسيين، وقد أبلغنا لندن بموقفنا حيال هذا الأمر على أمل مناقشة الموضوع بمزيد من التفصيل لاحقا.
3: وفي مداخلة سابقة قال مراسل التلفزيون العربي في كييف أن أوكرانيا قلقة من تحركات وصفتها بالمريبة عند حدودها الشمالية مع بيلاروسيا.
7: هناك كانت يعني تحركات مريبة بحسب ما تقوله الرواية الأوكرانية، وذلك بعد تقديم الاستخبارات العسكرية الأوكرانية تقارير بأن هناك يعني تهيئة للطرق في المناطق المحادية للحدود الشمالية لأوكرانيا، وأيضا هناك رصد لإنشاء بعض المواقع لمرابط المدفعية وهي قريبة أيضا من الحدود الشمالية لأوكرانيا. وهذا كان قبل إجراء أو قبل انطلاق التدريبات العسكرية المشتركة الروسية البيلاروسية التي بدأت قبل يومين، وهي بالمناسبة سوف تنتهي اليوم. طبعا الخشية والقلق الأوكراني يعده الأوكرانيون مبررا، إذ أن الحرب الروسية الأوكرانية بدأت وانطلقت شرارتها سواء كان من الجبهات الجنوبية والشرقية وأيضا من الجبهة الشمالية تحديدا من الأراضي البيلاروسية، حينها تمكنت القوات الروسية من التوغل بشكل سريع في منطقة أو في مقاطعة تشيرنييف المحادية للحدود البيلاروسية، وتمكنت أيضا من الوصول إلى تخوم أو محيط العاصمة كييف. طبعا الرئيس الأوكراني يعني باعتماده على هذه التقارير وأيضا التدريبات العسكرية الروسية البيلاروسية المشتركة يعتبر ذلك تهديدا أمنيا مباشرا لبلاده، وأن روسيا ربما قد تفتح جبهة رابعة على حدود الشمالية.
3: أعلنت الحكومة الألمانية تخصيص تمويل جديد لتعزيز جاهزية الدفاع المدني في البلاد في إطار مواجهة التهديدات المرتبطة بروسيا. وافقت الحكومة على مقترحات قدمها وزير الداخلية الألماني تشمل شراء مركبات ومعدات، إضافة إلى تكوين مخزونات من المواد اللازمة لحالة الطوارئ. وفي برلين سلم وزير الداخلية مركبات مجهزة خصيصا لخدمة الطوارئ في المنطقة. نشرت وزارة الدفاع البريطانية مشاهد قالت إنها لمقاتلات عسكرية روسية قامت باعتراض وصفته بالخطر.
0: راديو الحرية
8: 92.7 FM FM
9: FM. الساعة الآن 9:15 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
10: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع، حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة. سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون. لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
0: راديو الحرية
8: 92.7 FM FM FM.
11: إلى الرئيس، وأؤكد أن كل من أتحدث إليه هنا في غرينلاند يتمنى عودة الولايات المتحدة إلى تلك القواعد.
3: حذر نائب وزير الخارجية الكوبي من أن أي عمل عسكري أمريكي ضد بلاده سيواجه بمقاومة شعبية. يأتي ذلك عقب توجيه اتهامات لمسؤولين كوبيين من بينهم الرئيس السابق راؤول كاسترو بقتل أمريكيين.
11: هذا اتهام باطل لأنه لا أساس قانونيا له، ولا أساس سياسي، ولا أساس أخلاقي، ويجب اعتباره جزءا من التصعيد العدواني المتزايد الذي شهدناه طوال هذا العام من جانب الولايات المتحدة ضد كوبا. إنه ليس حدثا معزولا، بل هو جزء من هذا العدوان.
3: بينما قال وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو أن الرئيس دونالد ترامب يطرح صيغة جديدة للعلاقة مع كوبا تتضمن مساعدات أمريكية بقيمة 100 مليون دولار من الغذاء والدواء.
12: تعود كوبا إلى قلب الحسابات الأمريكية، لكن هذه المرة بلغة تختلط فيها العصا والجزرة. الإدارة الأمريكية تقول إنها تريد فتح صفحة مختلفة مع الشعب الكوبي، بينما تعيش الجزيرة واحدة من أصعب أزماتها الاقتصادية منذ عقود. في رسالة مصورة باللغة الإسبانية، اختار وزير الخارجية الأمريكي مخاطبة الكوبيين مباشرة، عارضاً مساعدات أمريكية ومتحدثاً عن كوبا جديدة قادرة بحسب وصفه على الخروج من العزلة والانهيار.
13: الرئيس ترامب يعرض علاقة جديدة بين الولايات المتحدة وكوبا تكون مباشرة مع الشعب الكوبي وليس مع النظام. نحن نعرض 100 مليون دولار من الغذاء والدواء لكم أنتم الشعب، لكن يجب أن توزع مباشرة على الشعب الكوبي من قبل الكنيسة الكاثوليكية أو مجموعات خيرية موثوقة، لا أن تسرقها النخبة لتبيعها في أحد متاجرها.
12: غير أن خطاب الانفتاح الأمريكي يسير بالتوازي مع تصعيد سياسي متدرج. ترامب كرر خلال الأسابيع الماضية أن كوبا قد تكون الهدف التالي بعد فنزويلا وإيران، فيما تحدثت تقارير أمريكية عن خيارات تبدأ بتشديد الحصار الاقتصادي ولا تستبعد فرض تغيير للنظام بالقوة العسكرية. في المقابل تحذر هافانا من أن أي تدخل عسكري سيقود إلى حمام دم، وتتهم واشنطن بمحاولة خنق الجزيرة عبر العقوبات والحصار النفطي. الأزمة تفاقمت بعد توقف النفط الفنزويلي الذي ظل لعقود شريان الطاقة الرئيسي للجزيرة، عقب إسقاط واشنطن للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. ومع اتساع العقوبات الأمريكية غرقت كوبا أكثر في ظلام الانقطاعات الكهربائية ونقص الوقود وتوابير الغذاء. في الشوارع تبدو الأزمة أوضح من أي خطاب سياسي، محطات وقود مغلقة، أحياء غارقة في العتمة، وأكوام نفايات تتكدس على الأرصفة. التوتر بين واشنطن وهافانا قديم، فمنذ الثورة الكوبية عام 59 توالت العقوبات ومحاولات إسقاط النظام، وصولا إلى الانفراج القصير في عهد أوباما قبل أن يعود التصعيد مجددا مع ترامب. أما اليوم فتقف كوبا عند مفترق حساس، جزيرة منهكة بالأزمات عالقة بين وعود الانفتاح والخشية من الثمن السياسي المطلوب مقابلها.
3: أعلن رئيس البوليفي رودريغو باز عزمه إجراء تعديل وزاري بهدف جعل حكومته أكثر شمولاً، وذلك عقب أسابيع من الاحتجاجات المناهضة لها. وخلال مؤتمر صحفي كشف عن إنشاء مجلس اقتصادي واجتماعي جديد يتيح لجميع القطاعات المشاركة في بناء حكومة مشتركة بهدف احتواء الأزمة.
14: لن نقوم فقط بإجراء تعديل وزاري على الحكومة، بل يجب أن نمتلك القدرة على الاستماع. لا يمكن للرئيس أن يكون موجودا في كل مكان. سنشكل مجلسا اقتصاديا واجتماعيا يجتمع شهريا، لا مكان للأسرار ولا للمشوشين أو دعاة الفرقة. إننا ندعو الجميع إلى المشاركة في بناء حكومة مشتركة.
3: وطلبت حكومة بوليفيا من سفير كولومبيا مغادرة البلاد على خلفية ما قالت إنه تدخل بسيادتها وشأنها الداخلي. تأتي الخطوة عقب تصريحات سابقة لرئيس الكولومبي وصف فيها الاحتجاجات الأخيرة في بوليفيا بالانتفاضة الشعبية.

0: العام الماضي بعد تهديدات إدارة ترامب بفرض تعريفات جمركية جديدة إذا لم ينجز الاتفاق بحلول 4 يوليو.
1: التوترات التجارية عبر الأطلسي تتجه إلى التهدئة. الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يمضي قدماً. بعد أشهر من المباحثات، الاتحاد الأوروبي يتوصل إلى قرار يفتح الطريق أمام تنفيذ الاتفاق المبرم بين بروكسل وواشنطن العام الماضي عبر صياغة نص الاتفاق، خطوة مهمة للتصديق على الاتفاق قبل 4 يوليو، الموعد النهائي الذي هدد به الرئيس دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية إضافية على السيارات الأوروبية. الاتفاق الذي أبرم في اسكتلندا يوليو الماضي وافق بموجبه الاتحاد الأوروبي على إلغاء الرسوم الجمركية على السلع الصناعية الأمريكية ووصول تفضيلي للمنتجات الأمريكية الزراعية مقابل فرض واشنطن رسوماً بنسبة 15% على السلع الأوروبية. تثبت الخطوة الأوروبية أنه لا يمكن لبروكسل تجاهل علاقتها التجارية مع واشنطن البالغة قيمتها 1,600,000,000,000 دولار، ويمنح النص النهائي المفوضية الأوروبية صلاحية تفعيل آلية إلغاء الامتيازات إذا فشلت واشنطن في الوفاء بالتزاماتها وأدوات لمواجهة الزيادات المفاجئة في الواردات الأمريكية. رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين رحبت في منشور عبر منصة إكس بالاتفاق بشأن خفض الرسوم الجمركية على الصادرات الصناعية الأمريكية. أما المستشار الألماني فريدريش ميرتس فعبر عن سروره بالأخبار القادمة من ستراسبورغ وقال عبر منصة إكس: لقد اتفقنا على تنفيذ اتفاقية التجارة. بحسب بلومبرغ، يجب أن يلتزم الاتحاد الأوروبي بموعد ترامب النهائي مطلع يوليو، وذلك كله خشية رفع ترامب الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية إلى 25%.
0: أعلنت نقابة عمال شركة سامسونج للإلكترونيات تعليق الإضراب المقرر اليوم بعد التوصل إلى اتفاق مبدئي بشأن الأجور. وسيطرح الاتفاق المبدئي للتصويت من قبل أكثر من 70,000 عضو نقابي في كوريا الجنوبية بعد يومين.
2: قبل ساعات فقط من الإضراب العام المخطط له.
3: راديو الحرية.
4: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: والفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إعلان صادر عن قطع التيار الكهربائي صادر عن كهرباء الخليل. تعلن كهرباء الخليل عن قطع التيار الكهربائي هذا اليوم الخميس 21/5/2026 من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 1 ظهرا، وذلك بهدف استكمال تنظيم شبكة الكهرباء وتحويلها من هوائية إلى أرضية ضمن مشروع تأهيل شارع دويربان، ويشمل القطع المناطق التالية: دويربان، محيط مسجد العباس، وعين شمس. تعتذر البلدية عن هذا الإجراء الخارج عن إرادتها، وتتمنى منكم دائما أخذ الحيطة والحذر للحفاظ على الأجهزة والأدوات الكهربائية. تشكر لكم تفهمكم وحسن تعاونكم. مع تحيات بلدية الخليل.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاب في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار بن رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
3: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: مياه الفرات، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: الساعة الآن 9:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إعلان صادر عن قطع التيار الكهربائي صادر عن كهرباء الخليل. تعلن كهرباء الخليل عن قطع التيار الكهربائي هذا اليوم الخميس 21/5/2026 من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 1 ظهرا، وذلك بهدف استكمال تنظيم شبكة الكهرباء وتحويلها من هوائية إلى أرضية ضمن مشروع تأهيل شارع دويربان، ويشمل القطع المناطق التالية: دويربان، محيط مسجد العباس، وعين شمس. تعتذر البلدية عن هذا الإجراء الخارج عن إرادتها، وتتمنى منكم دائما أخذ الحيطة والحذر للحفاظ على الأجهزة والأدوات الكهربائية. تشكر لكم تفهمكم وحسن تعاونكم. مع تحيات بلدية الخليل. عريس بدك تجهز لعرسك؟ بيتك جاهز بدك تفرشه؟ تخيل بداية بيتك، كل تفصيلة فيه تعكس ذوقك. مش كل العروض تستحق تبدأ فيها حياتك، لكن لما الجودة تلتقي بالسعر الصح هون بيبدأ الاختيار الذكي. المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية يقدم لكم أفضل عروض العرسان، باكيج متكامل من الأجهزة الكهربائية بيبدأ من 3999 شيكل فقط. ولا تنسى أفضل الهدايا المقدمة لكم، لأن بنؤمن أنه البداية الصح تصنع الفرق. أحدث وأفخم الماركات العالمية، كفالة رسمية موثوقة، أسعار أقل من السوق. ابدأ حياتك براحة وخلي اختيارك عنوان الجودة. العرض لفترة محدودة، احجز الآن في المهندس سنتر وابدأ حياتك بثقة وفخامة. المهندس سنتر، حيث تبدأ الجودة من أول اختيار. زورونا في أحد فروعنا، الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي فرع المكيفات رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي. المهندس سنتر، البداية الصح لبيت الأحلام.

0: وسط البلد.
1: مساحة جريئة لطرح المشاكل ومعالجتها عبر التواصل بين المواطن والمسؤول.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.

جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: ما غيرنا،
1: كل شي كترنا إلا السعر ما غيرنا. لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس، أو ارفعوا برنامجكم الحالي

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: وسط البلد، عينك على كل البلد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي أحبتي متابعين، أضيف على مرارة أيامكم رشة من الأمل كي تهدأ، اسكبوا على وجوهكم حفنة من الصبر كي تبرأ، واسقوا تربة يومكم بزخات من الحمد كي لا تظمأ، حصنوا أمنياتكم بعازل من التفاؤل كي لا تصدأ، وأكملوا مسيرة يومكم وكأن يومكم كلما انتهى بدأ. يسعد صباحكم بالأمل والتفاؤل من جديد، نلتقي على أثير إذاعة منبر الحرية، هذا برنامج وسط البلد وبرعاية أيضا حصرية شركة جوال. معنا كالعادة أهلا بكم وبهم وبكل متابع قديما كان أو حديثا، صباح الخير لكل أبناء فلسطين في كل مكان، صباح الخير للناطقين بالعربية في كل أرجاء الدنيا، صباح الخير لفريق إذاعة منبر الحرية. إلى جانب جوال معنا دائما ربحي أبو رموز في الهندسة الصوتية والإخراج الإذاعي. اليوم الخميس الموافق 21 من شهر مايو أيار للعام 2026، واليوم نحن على بعد أقل من أسبوع من وقفة عرفة وعيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعليكم باليمن والخير والبركة بإذن الله تعالى. نبدأ مشوارنا برنامج وسط البلد الذي من خلاله نتابع أحوال الناس وأحوال البلد. صباح الخير لكل المتابعين لكل الأصدقاء، ورحلة جديدة من وسط البلد. معكم في الإعداد والتقديم محمود قنيبي، صباح النور.
1: وسط البلد، عينك على كل البلد.

0: مساء الخير مرة تانية للجميع. نوال شحاتيت، أخونا زاهر الأطرش، مصطفى السلايمة ورمضان النجار، يسعد صباحكم جميعا. تامر الجعبة بقول صباح الخير، يا ريت تستضيف الدكتور يسري عيدة ونسمع رأيه الشرعي بموضوع عدادات المواقف، خصوصا مع طرح تحويل كامل العدادات للجمعيات، كامل العائد للجمعيات الخيرية. هاي الأموال حسب ما بقول تامر، وين راح تعليق تامر، هاي الأموال مرتبطة بمرافق وملكية عامة، بينما الجمعيات الخيرية تمثل فئة أو جهات محددة. من امبارح وإحنا بنقرأ تعليقات كتيرة بين مؤيد ومعارض، وفي ناس بتحكي حلال وناس بتحكي حرام، وصار في لبس عند كتير من الناس. بما أنه رئيس البلدية طرح فكرة تخصيص كامل عائد مواقف العدادات للجمعيات الخيرية، فهل هذا الأمر جائز شرعا؟ تامر رح نحاول نوصل للدكتور يسري، وإن شاء الله الشيخ يسري رح يكون معنا. رمضان النجار، يسعد مليون صباحك حسني وزوز، تحياتي إليك. طبعا حسني بيصبح على الجميع بالورد والياسمين، وبتمنى لكم دائما الخير من وسط مدينة خليل الرحمن. عبد الجبار العزة وجواد المحتسب، هيفا مسودة من العاصمة القدس بتصبح عليكم. تامر الشيخ درة وشاهر أبو عيشة ولا عمر صباح النور، ويزن أبو غليون كمان يعطيك ألف عافية. لكل متابعينا والأصدقاء، رشدي فريحة وليث الفروخ، أبو مراد صباح النور، صباح الخير للجميع. يعني ما بعرف، في أمامي تعزية وهي تعزية واجبة لصديق وأخ عزيز. يعني بصراحة صدمنا بخبر وفاة زوجته رحمها الله، ففي هذا المقام تتقدم شبكة الحرية الإعلامية ورئيس مجلس إدارتها والعاملين فيها بالتعزية من الأخ والصديق الغالي الرائد صلاح الخطيب بوفاة زوجته المرحومة هبة الخطيب. إليكم هذه التعزية الواجبة.
1: هنا إذاعة الحرية
2: 97.7 FM.
0: قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، صدق الله العظيم. بقلوب يعتصرها الحزن والأسى، مؤمنة بقضاء الله وقدره، تتقدم شبكة الحرية الإعلامية ممثلة برئيس مجلس إدارتها السيد أيمن القواسمي وكافة العاملين فيها من إخوة وأخوات، بأسمى مشاعر التعزية والمواساة من الأخ والصديق صلاح الخطيب وعائلته وأبنائه، ويشاطرونهم الأحزان بوفاة زوجته المرحومة بإذن رب العالمين هبة الخطيب، والتي انتقلت إلى رحمة الله تعالى بعد صراع مع المرض، وسيشيع جثمانها بإذن الله تعالى بعد الصلاة عليه ظهر اليوم في مسجد حلحول، ومن ثم الدفن في مقبرة حلحول، وسيقام بيت عزاء لها في ديوان آل كرجة ولمدة يومين اعتبارا من اليوم. في هذا المقام لا نقول إلا ما يرضي رب العالمين، إنا لله وإنا إليه راجعون.

0: أيضا باسمي وباسم أبنائي رامي ربيع وعمر وزوجتي وعموم أفراد أسرتي وعائلة قنيبي جميعا، نتقدم بأسمى مشاعر التعزية والمواساة من الأخ والصديق العزيز الرائد صلاح الخطيب ونشاطره وعائلته الأحزان بوفاة زوجته المرحومة بإذن الله تعالى، والتي نحتسبها عند الله شهيدة المرض، الأخت هبة الخطيب، والتي انتقلت إلى رحمة الله تعالى فجر اليوم الخميس، سائلين رب العالمين أن يتغمد الفقيدة بالرحمة وأن يلهم أهلها من بعدها الصبر وحسن العزاء، وإنا لله وإنا إليه راجعون. رحم الله موتانا وموتاكم وموتى المسلمين أجمعين. وقد توفيت هذه السيدة الصابرة على المرض في هذه الأيام المباركة التي هي الأعظم والأحب إلى الله تعالى، نسأل الله أن يغفر لها وأن يتغمدها بالرحمة وأن ينفعها ببركة هذه الأيام الطيبة وأن يتجاوز عنها وعن سيئاتها وأن يسكنها فسيح جنانه مع الأنبياء والصديقين والشهداء. فالذي يتوفاه الله بعد صراع من المرض نحتسبه عنده عز وجل شهيدا بإذن الله. صبرك الله أخي صلاح، وكان الله في عونك، وإنا لله وإنا إليه راجعون.
1: هنا إذاعة الحرية
2: 92.7 FM.
3: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
4: الساعة الآن 9:15 بتوقيت بن زحيمان. وأول أرض

0: بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.
2: نواصل مشوارنا وإياكم يا سادة وبرنامج وسط البلد هذا الصباح، ومباشرة ننتقل للحديث مع فضيلة القائم بأعمال مفتي أو نائب مفتي محافظة الخليل أو مدينة الخليل الشيخ يسري عيدة، معنا على خط الهاتف في هذه الأثناء. فضيلة الشيخ يسري، صباح الخير والسلام عليكم ورحمة الله.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله صباحكم وصباح المستمعين جميعا بكل خير، حياكم الله.
2: صباحك خير من الله بإذن الله تعالى في هذه الأيام الطيبة المباركة التي سنتحدث عن فضائلها بعد الإجابة على سؤال أحد الإخوة المتابعين الذي سأل عن تصريح الإخوة في بلدية الخليل يوم أمس. فضيلة الشيخ، يعني أكيد تابعت واستمعت إلى إعلان بلدية الخليل ورئيسها يوم أمس تخصيص عوائد عددات الدفع المسبق في الشوارع لصالح الأيتام والجمعيات الخيرية. هذا التصريح أثار جدلا بين الناس حول يعني حرمة هذا التخصيص أو أحليته، فنريد منك يعني الرأي الشرعي في هذا الموضوع، هل يجوز تخصيص هذه الأموال بما أنها كما قال الأخ تامر الجعبة هذه ملكية عامة؟ قال أن كامل عائد العدادات سيعود للجمعيات الخيرية، هي الأموال مرتبطة بمرافق وملكية عامة، والجمعيات الخيرية تمثل فئة أو جهات محددة. من امبارح وإحنا بنقرأ تعليقات كثيرة بين مؤيد ومعارض، وفي ناس بتحكي حلال وناس بتحكي حرام، وموضوع يعني حلال وحرام هذا مش بالهين، يعني هذا إله ناسه. ففضيلة الشيخ يعني أعطينا رأيك الشرعي في هذا الموضوع.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. بخصوص العدادات التي تجعل في الشوارع أو بعض شوارع لاعتبارات معينة، إذا كانت يعني هذه العدادات تتم من خلال يعني بلدية أو جهة مخولة قانونيا لتنظيم بعض مواقف الشوارع العامة بسبب مثلا كثرة الازدحام، وممكن يستغل البعض ركن سيارته طوال اليوم، فهذه العدادات لتنظيم وترتيب أمور المواطنين من داخل الضفة أو 48 أو أي زائر يأتي إلى البلد يعامل أسوة بكل المواطنين مقابل رسوم محددة يعني ميسرة بناء على واقع مرير مأساوي اقتصادي نعيشه، تصرف على تنظيم المرور والصيانة والخدمات والمصالح العامة، وهذا الأمر بيكون واضح للناس إنه دون ظلم أو استغلال. فالأصل في وجودها يعني إنه عند كثير من أهل العلم المعاصرين في النظر إلى حقيقة هذه العدادات وطبيعة يعني عمل هذه العدادات إنه الحل والإباحة من باب تنظيم المصالح العامة واستيفاء يعني هذه الرسوم على هذه المنفعة التي ينتفع بها الأخ الزائر أو المواطن في ركن سيارته وفق آلية معينة لترتيب أموره.
2: حلو.
3: طبعا انتفاع مؤقت بالمكان وليس استملاكا، تكون من جهة كما ذكرنا إنه نظامية معتبرة مخولة بهذا الشيء، تكون الرسوم معقولة غير مجحفة، يكون الناس على علم بالنظام والرسوم وهذه التفاصيل، ما يكون فيها احتكار، ما يكون في ظلم، تصرف الأموال في المصالح العامة، الريع اللي بيجي من خلال هذه الشواكل اللي احنا بنحطها في هذه العدادات.
2: نعم.
3: بالتالي يعني قضية عودة هذا العائد المالي من العدادات، الأصل يعني كما أن الشوارع عامة لكل المسلمين أن يرجع أيضا نفعها لعموم المسلمين أو عموم المواطنين، حتى لو عندنا مثلا إنسان ذمي أو إنسان غير مسلم أو واحد أجنبي ساكن عندنا مسالم وممكن أنه جنس زينا إلى آخره، فإحنا نتكلم بصفة عامة على لعموم المواطنين. الآن اجتهد الإخوة حسب يعني ما تذكرون في المجلس البلدي، رئيس البلدية وأعضاء المجلس، أنه يتم
2: تخصيص عائد هذه العدادات
3: للفقراء والمساكين أو الأيتام.
2: نعم.
3: تقول يعني هو اجتهاد له وجهه في النظر، حيث أيضا أن يعني مسؤولية الأيتام والفقراء ليست مقتصرة على جمعية أو على الشحدة أو على مال الزكاة فقط.
2: نعم.
3: وهذا حمل عام أسوة ب يعني ما يمكن أن يحمل فيه الوضع العام المتردي المأساوي، لأنه إحنا يعني صح في مسؤولية على الحكومة وعلى وزارة المالية وعلى كل الجهات المعنية، في مسؤولية أيضا على الأغنياء، مسؤولية على العوائل، مسؤولية على يعني كافة أطياف المجتمع. إحنا بنتكلم الآن قاعدين في ظرف استثنائي، مش من برج عاجي من فوق السطوح بنطلع ومش شايفين التحتينا، لا. ولأجل ذلك إحنا نتكلم الآن في مسألة اسمها فقه الواقع، الواقع المأساوي المرير اللي بعيشه الموظف اللي بتنقط تنقط الألفين شيكل الألف وخمسمية في حلقه، أو اللي كان يشتغل عند اليهود والآن تسكرت الدنيا في وجهه وصار شحاد،
2: نعم،
3: مش لاقي ياكل. أو كذلك أيضا الفقير والمسكين اللي هو في الوضع الطبيعي مسخم من الأطلم والآن تخوزق بزيادة،
2: نعم،
3: وبالإضافة اللي العمال اللي بيشتغلوا يوم في الورشة وبيعطلوا 20 يوم أو 10 أيام. ولأجل ذلك إحنا مع كل الخطوات الهادفة لتعزيز صمود الموظف والمواطن بغض النظر عن حرفته أو مهنته من كافة
2: إذن يعني
3: المجتمعية. وبالتالي يعني قضية اجتهاد الإخوة في المجلس البلدي في وجهة نظر يعني إنه إحنا بنطلع للوضع المعيشي للفقراء والمساكين أو الأيتام،
2: نعم،
3: الفقراء،
2: نعم.
3: يعني أنا بقول بقترح إنه يجعل يعني لهم حظا من النظر، ولكن ليس يعني أن يكون الأمر مقتصرا فقط على الجمعيات الخيرية. نشوف أيضا الناس المتعثرين الآخرين غير المسجلين في الجمعيات الخيرية من عموم الموظفين أو المواطنين الغلابة.
2: نعم. إذن يعني هيك ممكن نختصر الموضوع بأنه مباح أن تستخدم هذه الأموال لصالح المحتاجين الفقراء الأيتام حتى لو من خلال جمعيات أو مش من خلالها.
3: نعم صحيح. يعني هو قضية الآن الفقراء والمساكين، يعني إحنا ما استخدمنا هذا الريع لاستخدام شخصي مثلا رئيس البلدية أو عضو في مجلس أو موظف في بلدية أو مواطن بعينه، وإنما إحنا منيجي بنقول للجمعيات الخيرية أو لجان الزكاة تعالى يا عم شو الأسر اللي عندكم. أنا بعرف إنه الأعداد الآن تضاعفت بشكل مهول جدا،
2: نعم،
3: ويعني إذا كنت أنت تعطي 1000 فقير الآن أضرب في 10,000 فقير أو مسكين أو مسخم ملطم. ولأجل ذلك يعني أنا بأمل من إخواننا المواطنين اللي مش عايشين مع الناس.
2: هلا هذه عفوا أنا آسف على المقاطعة، إذا بس عشان ننتقل للجزئية الثانية، هو بنقدر نقول لكل المواطنين، لأخونا تامر اللي سأل الشيخ يسري بناء على الرأي الشرعي وهو فقه الواقع اللي حكى عنه، يعني التعامل مع محدثات الأمور اللي بتطرأ علينا فجأة، يمكن في زمن الرسول ما كان عليه الصلاة والسلام ما كان في لا عدادات ولا سيارات، في عنا أشياء مستحدثة في الحياة بتطرأ علينا فجأة لها فقه يسمى فقه الواقع اللي بنعيشه حاليا، ومن هذا الفقه يمكن أن نقول أنه مباح ما قامت به بلدية الخليل على أن لا يقتصر على جمعية بعينها أو شخص بعينه، أن يكون لعموم المحتاجين.
3: نعم، يعني ليس فقط على مستوى أنه إحنا العائد يكون للجمعيات، ممكن كمان يعني لو أنه استشارونا الإخوة في البلدية، مش غلط أنه يكون في الغرفة التجارية، في
2: نعم،
3: المجالس القروية،
2: نعم،
3: في البلديات، في الأمن، في المحافظة، العشائر، انه في اي جزئيه ممكن انه بتحتاج راي شرعي انهم يستشيروا يعني اهل العلم من دور الافتاء او من غيرهم. يعني انت
2: عساس
3: يعني يكون في يعني قرار، خلينا نقول في وجهه كبيره من الصواب في هذه المساله الواقعيه. فانا بفضل يا ريت انه يكون جزء يروح للجمعيات وجزء انه يضل في نفس الكهرباء التابعة لبلدية الخليل، انه الاسر المتعففه او المسكينه او المحتاجه مثلا إنه
2: نعم،
3: يكون إلها مثلا خصميات معينة.
2: أتفق معك 100%، والله إنه هذه فكرة رائعة، كمان يمكن أن تضاف إلى قرار البلدية إنه جزء من هذه الأموال توضع في كهرباء الخليل لدعم الأسر التي لا تستطيع دفع الرسوم أو شحن الكهرباء. طب شيخ يسري، يعني أنت جيت على موضوع كتير مهم، ألا وهو الواقع الذي نحياه هذه الأيام، خاصة ونحن مقبلون على يوم عرفة وعيد الأضحى، هذه الأيام المباركة، الأيام العشر الأولى من شهر ذي الحجة، والتي يعني أقسم بها رب العالمين وتحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بكثير من الأحاديث والمواضع، وتحدث عن الخير فيها وعمل الخير. وانت بتعرف اليوم الوضع الناس كتير صعب، كتير كتير، لدرجة يعني يمكن انت بورد عليك كدار افتاء او كشيخ بتشوف الحالات الاجتماعية حتى والانهيارات الأسرية اللي حدثت بسبب الواقع المالي اللي بتعيشه البلاد. زي ما قلت انت، الناس اللي مش عايشة معانا هاي، شو بتقدر تقول لهاي الناس في هذا الظرف وتحكي عن الواقع بشكل عام، الواقع اللي انت اكيد بتشوف منه احيانا حالات وبتنعكس على الوضع الاجتماعي للأسر وعلى الخلافات الأسرية وغيره؟
3: لا شك أخي الكريم وإخواني وأخواتنا، إحنا بنتكلم برضو بنتكلم من واقع إحنا بنعيشه قبل ما إنه يعني نحكي فيه عن الآخرين.
2: نعم.
3: يعني أنا بتكلم بصفتي أيضا موظف، بتكلم باطلاعي على تفاصيل عند الموظفين، وكل الشعب بيعرف شو وضع الموظفين، شو وضع الناس اللي كانوا يشتغلوا عند اليهود وتسكرت الدنيا في وجوههم، العمال اللي بيشتغلوا يوم ويوم لا، يومين وعشرة لا. فالحمل الموجود يا إخواننا تقيل، وتقيل بشكل كبير جدا. يعني إحنا الآن منعيش في وضع اقتصادي مزري جدا جدا جدا، في وضع مالي للمواطنين والموظفين أنا برأيي لم يسبق أن مر علينا حال مثل هذا الحال أبدا. ويعيش الموظف في، طبعا الموظف اللي ما له مصدر دخل تاني غير وظيفته أكل 6000 هوا إذا مش ملايين. والموظف الآن إحنا بنعرف وكل الشعب بيعرف إنه اللي ما له شغل تاني، موظف الآن صار غرقان في الديون، صار شحاد من مرته من أولاده من اللي حواليه، هذا إذا لقي حدا يشحده طبعا، كهرباء ومية وعلاجات وديون ووضع مأساوي.
2: نعم.
3: الآن نفس الشيء اللي كانوا يشتغلوا عند اليهود جوا وتسكرت الدنيا في وجوههم، كانوا ياخذوا 10 و20 وأقل وأكثر، مزبوط في مصاري.
2: نعم.
3: الآن كتير منهم صفوا طفى. نفس الشيء الموجودين الآن في بعض المؤسسات أو الشركات، يعني مثلا بيشتغلوا أسبوع بعطلوا أسبوع، يوم يوم لا، برضو تأثروا، التجار تأثروا. الآن في عندنا والله العظيم الواقع صار في ناس إنها طلعت وصعدة طلعت فوق الريح، وناس نزلت يعني إنه تحت البلاط. ففي هذه الأيام الفضيلة يعني إحنا ياريت إنه أنا من سنين يعني من أول أحداث غزة، حرب غزة لحد الآن، كان بالإضافة إنه يعني للمناشدة إنه الحكومة تشوف لنا بدائل حلول إنه على مستوى أوسع مع الدول أوروبا مع العالم العربي والإسلامي أو الرئاسة إلى آخره، إنه ننقل معاناة الشعب الفلسطيني بكل المحافل وبكل التفاصيل أو الضغوط الممكنة. وجهت رسالة كذلك أيضا لأثرياء العيلة، إنه مثلا أخونا يعني أبو رامي إنيبي من عائلة إنيبي، خلينا نيجي لمختار دار إنيبي، إحنا مجلس العائلة مثلا في دار إنيبي، بنجمع هالإخوة الأثرياء الموجودين عندنا 15 20 من ربنا منعم مفضل معاهم ملايين أو مئات الآلاف، بنسوي لهم فطور غدا عشاء كاسة شاي، بنجي نقول لهم تعالوا ولاد عمنا انتوا الله يجزيكم الخير وربنا أكرمكم وربنا منعم مفضل، وبنعرف إنه عندكم خير وبتقدموا في مساجد ومدارس وجمعيات، ومن هي بريحهم بكم كلمة طيبة كلام الزين بسد في الدين. فإحنا بدنا نحطكم في صورة يعني أمر الفقراء والمساكين والموظفين والعينين والطلاب والأقساط يعني الوضع العام في العيلة، في عنا كذا أسرة وضعهم مأساوي في 1 2 3 10.
2: نعم.
3: أغنياء دار إنيبي يحملوا كل الفقراء والمساكين والمتعففين وكل إنسان إنه بحاجة مادية، هاي دار إنيبي الأغنياء حملوا الفقراء والمساكين وجزء خلينا نقول من الـ يعني الأحوال اللي عندهم.
2: نعم.
3: نفس الشيء كعائلة عيدة، الأواسمة، الجعبري، أبو رجب، مع احترام لكل العوائل،
2: يعني قص على ذلك، قص على ذلك كل العائلات،
3: كل العائلات
2: ولا يقتصر الموضوع على مدينة وجبل، قرية وبلدة ومخيم وحارة وأي وكل حدا.
3: طبعا رسالتنا هي شاملة لكل المحافظات، بس احنا عشان نحكي عملنا في الخليل يعني فكرة تكون، أنا بأمل لو هذا الشيء في الخليل انا هي انا بقول لك يعني مستعد اقسم يمين بالله العظيم لو كل الاغنياء الموجودين في الخليل وجبلها طلعوا زكاة مالهم على الوجه الصحيح 100% انا بجزم لك ما بيضل ولا فقير في الخليل وجبلها نهائيا.
2: طب
3: بديش اقول لك يمكن كمان في كل فلسطين.
2: شيخ يسري يعني اعتقد الرسالة واضحة لكل من يمتلك القدرة على مساعدة الناس. هلأ بس دي اسألك عن انعكاس الوضع الاقتصادي الحالي اللي كلنا عارفين مدى صعوبته وحضرتك حكيت احنا عايشينه اصلا, مدى انعكاسه على الأوضاع الاجتماعية داخل الأسر الفلسطينية. أنت ك يعني نائب مفتي موجود في دار الإفتاء أكيد بيورد عليك قضايا كثيرة ومنها ما يتعلق بالوضع الاقتصادي.
3: هذا سؤال مهم. يعني أنا ما أخيك بنبه من فترة على يعني بعض وسائل الإعلام وفي بعض المساجد وممكن في بعض اللقاءات إنه إخواننا الوضع المادي أثر بشكل سلبي كبير جدا على يعني تفاصيل كتيرة ومن ضمنها الأسرة. كيف يعني صار إن الآن حالات حرج عشان فيش مصاري, المرأة بدها الأولاد بدهم وما فيش. يعني أنت كرجل بغض النظر شو وظيفتك رسمية أو خاصة في طبيعة عملها انه مش قادر تلبي الان احتياجات الابسط الاحتياجات للزوجة والاولاد من مية من كهرباء من علاجات الى اخره. فصار ان الان ضغوط نفسية, صار في ناس انهم يعني مثلا عندهم ضغط صاروا ياخدوا مثلا حبوب ضغط ومحسوبك واحد منهم عشان تكونوا
2: بصورة. سلامتك ألف سلام يا شيخ.
3: الله يسامح. المهم نحن نحكي مش بقولك فضفضة او انه على المكشوف. يعني نعم. لو سويته برنامج يوم اسمه المكشوف عادي, احنا ما هو احوالنا مكشفه
2: خلص, ما ضلش اشي مخبى. يعني
3: فيش اشي يتخبى. لو في معنا شويه قرشين مخبيين هم هدول طاروا من زمان, ما انت فاهم.
2: ما ضلش.
3: ولاجل ذلك صار في ضغوط نفسيه الان عند الازواج والزوجات. صار في عندك يعني مشاكل ادت الى حرج, صار في حالات أدت إلى طلاق, في حالات إنه رجعوا, حالات إنهم خلصوا. صار في عندك كذلك أيضا إنه صاروا كمان الأولاد عشان دم يأكلوا يشربوا يروحوا إنهم يشحدوا, يروحوا على الإشارات, إنه ممكن يتعرضوا إلى ابتزاز, ممكن يتعرضوا لإسقاط. الموضوع مش سهل. أجل ذلك يا إخواننا وإخواتنا على مستوى موضوع الأسرة, الأسرة الآن أصبحت منكوبة. الأسرة الآن أصبح عندنا مشاكل نفسية, مشاكل مجتمعية, مشاكل بتتعلق بالحرج, بالطلاق. يعني أنا أعرف أحد الإخوة أيضا هو موظف عشان تكونوا في الصورة, قالت له يا عم هي أولادك والسلام عليكم, ولحد الآن يعني لها فترة مش راجعة. وقس على ذلك يعني إحنا بيجونا الآن الناس ممكن نقف على بعض أسباب الطلاق أو الحرج أو يعني المشاكل اللي تجينا في المكتب أو التلفون. العنصر المادي عنصر يعني مهم جدا في هذه العملية. وبالتالي احنا لما نتكلم على المستوى السياسي والأمني والاقتصادي والاجتماعي والأخلاقي والديني, احنا يا اخواننا مش عايشين فوق السطوح مش شايفين شو اللي تحتينا. لا يعني لما ابو رامي يحكي عدم مؤاخذة مع واحد انه مسؤول كخنقون يسر عيد او رجل امن او رجل في السياسة او رجل يعني مسؤول في مناصب عليا, هو عارف شو اللي بيصير وعارف شو اللي حواليه.
2: طب
3: ولأجل ذلك انا بدعو الى يعني تعزيز كل ما يمكن من وسائل التكافل في كل حي.
2: طيب.
3: في كل حارة, في كل مؤسسة, في كل قرية, في الخليل وجبلها, في كل المحافظات. اللي بيقدر كمان انه يعطي الناس مصاري يعطيهم, يعطيهم لحم يعطيهم, ضحايا يعطيهم.
2: نعم. طيب شيخ يسري يعني
3: مثلا لو في سوبر ماركت او في مول او آلية معينة انه نعزز الموظف والمواطن ونحمل بعضنا.
2: نعم.
3: لانه انا للأسف الشديد شايف انه التكافل الاجتماعي مش ايدك ولا تشيد
2: في تراجع في موضوع التكافل. بس يعني انت حكيت في موضوع مهم جدا الا وهو تأثير الوضع الاقتصادي على الأسر, ويمكن الشيخ يسري بدوش يحكيها بصراحة او بوضوح, وقال على المكشوف بس يمكن فيها حرج انه يحكي انه في أسر ممكن انهارت وتفككت نتيجة الوضع الاقتصادي. وأنا بحكيش على يعني مش شرط تكون واحدة متزوجة وواحد متزوج عندهم أولاد, لا, في بعض الخطاب مثلا اللي فسخوا الخطبة نتيجة الوضع الاقتصادي، ورد عليكم قضايا زي هيك، تكاليف الزواج اللي كتير حكينا فيها وانت يمكن حكيت فيها في الفترة الأخيرة ونوهت انه ضرورة يعني التخفيف من أعباء الزفاف والزواج لانه الناس مش كلها قادرة، وهذا بيؤدي الى كمان تفكك الأسر والتراجع عن مشروع الزواج وغيره، مظبوط؟
3: نعم، يعني هذه الأمور كلها مربوطة في بعضها يا إخوانا وأخواتنا. يعني صار الآن عندنا بسبب الغلاء الموجود في موضوع الذهب والأشياء اللي بترتب في عقد الزواج وتكاليف يعني الزواج والبهرجة اللي ما لهاش لزوم في كتير من التفاصيل، إحنا إخواننا مش عايشين في وضع طبيعي قبل 5-6 سنين، لا
2: نعم.
3: ولحجة ذلك اللي إنه عقليته إنه إحنا لا بس بدي أجيب إنه 30 تبيحة و40 تبيحة وصالة إم 15 و20 وبدي هقيت في ناس كتير دعسوا بريك وإنهم كشنطوا. يعني صار الآن إنا يا إخواننا عزوف بشكل رهيب ومخيف جدا جدا عن الزواج. يعني إحنا بتجينا حالات، يعني قبل يومين ثلاثة تقريبا أجتني حالة إنه في استشارة وناس ببعتولي رسائل واتصالات، احنا الان في مناشدات من شبابنا، يعني انه نأمل منكم يا مشايخنا انت في دار الافتاء وفي غير دار الافتاء، احنا يا عمي مش قادرين نتحمل، احنا ناس ماكلين هوا، شايفين الفتن اللي بتحيط فينا والوضع المادي. وكمان برضو غير موضوع التخفيف، بنروح نخطب بنلاقي انه فيش بنات للجيزة يا جماعة، انه بدها قال تتعلم، وانه بديش مثلا اناسب ابرام انيبي بقول له بدها تتعلم، صار انه تحفظ على اسم العائلة، على الحارة اللي احنا ساكنينها، على ممكن انه الوضع المادي. وانا يعني امبارح اجتني حالة تحديدا انه بقولوا لي احنا لو بدنا نجوز بناتنا بدنا ندور على ناس معاهم مصاري عشان يكونوا في الصورة. ولأجل ذلك يعني احنا الصحيح بنحتاج انه احنا نضع النقاط على الحروف، وانا بوجه نداء من خلال منبر الحرية أن الوضع الاجتماعي والاقتصادي وعموم الأوضاع تدق ناقوس الخطر إن لم يتم تداركها من قبل الجهات الرسمية المسؤولة ومن قبل كافة الجهات المجتمعية والفصائلية والحزبية ومن كافة أطياف المجتمع. الوضع يا إخواننا بنهار بشكل غير مسبوق، وإذا في ناس مش يعني شايفة إحنا بنقولها ينزلوا الميدان يشوفوا.
2: نعم.
3: عدوا على البيوت، عدوا على الموظفين، عدوا على دورهم. أنا ما بدي تيجي تعدي على المكتب تشوف لأنه في كمبيوتر خربان ولا ضوء محروق، لا تعال عدي على دار الموظف، تعال عدي على دار العامل، تعال شوف ثلاجته، شوف مطبخه، شوف كيف وضع أولادهم في المدارس في الجامعات، المسألة الطبية التعليمية الأمنية الاقتصادية، السرقات يا إخواننا. وأنا بكررها، أصعب شيء في الحياة إنه البني آدم يجوع، لأنه البجوع ممكن إنه يسوي ويعمل، فديروا بالكم.
2: نعم. خلينا نوقف هون عند موضوع الجوع شيخ يسري. يعني أنا سئلت في هذا الموضوع أكثر من مرة وتعرضت لمواقف فيها أنت يعني بدك تختار بين أيها أولى وأيها أحق، المريض الذي يحتاج إلى دواء ودواء غالي ومش قادر يأمنه وحالته صعبة، ولا الجوعان اللي مش لاقي ياكل. في يعني هذا موقف أنا تعرضت له أكثر من مرة، إنه بيجيبولك يا عمي مش لاقيين ناكل، يعني وآخرها يمكن كنت بحكي أنا وربحي اليوم الصبح، والله امبارح بالليل يعني إحدى الأخوات أكل في البيت ما عندهم نهائيا نهائيا، وفي نفس الوقت أخوه لهذا الإنسان زوجها مريض وبحاجة إلى دواء مكلف جدا، فعندك خيار تساعد هدول ولا هدول، الدواء ولا الأكل؟
3: ما هو إحنا بصير عنا الآن إحنا المشكلة بطلنا عارفين شو الإشي الأولوي اللي عنا. يعني إحنا في عنا مسألة اسمها في الفقه يعني فقه الأولويات.
2: نعم.
3: يعني في عنا واقع موجود اسمه فقه الواقع، في كمان عنا فقه الأولويات.
2: نعم.
3: طيب إنه هل العلاج هذا تحسيني ولا إنه أساسي بترتب عليه إنه حياة أو موت؟ يعني ممكن إحنا نجوعك يوم ترين ثلاثة نبدي الإنسان اللي ممكن إنه إذا ما خدش الدواء هذا اليوم بموت، لا منبدي اللي إنه يعني ممكن ننقذ روحه، ممكن نأجله اللي بجوع نعطيه بدل ثلاث وجبات مثلا وجبتين وجبة. ولأجل ذلك يعني إحنا نعم فقه الأولويات هذا مهم جدا، نبدي هذا ولا هذا، هذه مسألة طبعا اجتهادية تخضع لي يعني الأخذ والرد والصواب والخطأ، يمكن أجتهد أنا أشوف إنه لا نعطي هذا. لا نعطي هداك إلى آخره. لكن أنت الآن على مستوى لما تكون أنت مسؤول خلينا نقول عن الشعب أو عن الموظفين أو عن بيتك والإنسان بحسب مسؤوليته، إحنا بنلاحظ إنه الآن كل قطاعات الشعب محتاجة من موظفين ومن عموم مواطنين. ومع ذلك إحنا بنقدم الأهم على المهم، والطب يعني أمر مهم جدا. أنا بعرف إنه الآن الوضع مأساوي في المستشفيات الحكومية، مضبوط ولا لا؟
2: صحيح.
3: والتعليم وضعه مأساوي، الاقتصاد منهار بشكل كبير جدا، ومع ذلك في ناس بتعرف انهم قاعدين بيطلعوا على ظهور المواطنين وبيطلعوا في السقف العالي فوق فوق مش شايفين حدا.
2: برضو صحيح.
3: احنا مع احترامنا للناس اللي معاهم مصاري وبيزكوا وبراعوا الظروف وبيسيروا في الاسعار والاخر، بس انا شايف انه الحمل مش متوزع 100% على المستوى المطلوب. فانا يعني بناشد الرئاسة من خلالكم، وبناشد رئيس الوزراء وزير المالية، بناشد إخواننا الأثرياء الوجهاء الأمن الفصائل الأحزاب أحد المواطنين رجالا نساء، ياريت من أنا طبعا هذا طرحته على أكثر من إذاعة، ياريت من خلال المحافظة اللي هي إمنا وأبونا أخونا يعني المحافظ غلمة بيستقبل الله يجزيه الخير أخونا يعني خالد الدودين، ونائب المحافظ أخونا الحاج تيسير، إحنا بنعرف شو كل التفاصيل إحنا بنعيشها، يكون في اجتماع تشاوري مع المشايخ المفتين القضاء الأثرياء العشائر الأمن كل أطياف المجتمع. إحنا يا جماعة الكرب كبير جدا، خنطلع بآلية كيف إنه ننشل بعض. إحنا على مستوى الخليل نحكيش إنه الخليل عنصرية بالنسبة للمحافظات الأخرى، نطلع إحنا في الخليل بآلية بفكرة كيف إنه ممكن نساعد الموظفين العاطلين عن العمل، الفقراء المساكين، في الكهرباء في المية في كل التفاصيل،
2: المرضى المرضى
3: المرضى الطلاب اللي لهم أقصار اللي مش قادر معوش يا رجل انه اجار طريق ينزل على العيادة او معوش حق ربطة خبز انه يجيبها. الوضع انا لما اتكلم لكم انه مأساوي، انا لاني انا عايشه يعني انا ابو رامي ما يعني بتكلمش من باب انه انا
2: لا لا انا ليش سألتك لاني انا متأكد انه انت يعني بتتعرض لهاي المواقف بشكل يومي سواء بالسؤال او بالطلب من الناس.
3: وبشكل انا اقول لك لو بدي مثلا اسوي جمعيه خيريه وافتح الباب اقول لهم تعالوا خذوه، بلاقي الطابور من راس الجوره لدور المنارة. هذا اذا ما عداش
2: اليوم اليوم يعني الاعداد حدث ولا حرج، ما بتقدرش توقف عند عدد معين لانه الكل اليوم محتاج والموارد قليله. المشكله كمان الموارد قليله، وحتى في هجوم علينا يعني سيبك من الوضع الداخلي، كمان في هجوم على لجان الزكاة والجهات. يعني اليوم أغلقوا بأمر عسكري لجنة زكاة جنين بعد إغلاق بعد ما تم إغلاق الجمعية الخيرية الإسلامية عنا وجمعية شبان المسلمين ولجنة زكاة إذن أعتقد، وفي أماكن كثيرة يعني حتى هاي الجهات اللي ممكن بتساعد ولو شوي كمان حاطين ضدها وشغالين عليها وبيحاولوا يمنعوها، يعني وكأنهم بيحاولوا يمنعوا أي مورد مالي للفقير في هذا المجتمع.
3: كما تفضلت يعني الموضوع مش سهل، فأنا عشان هيك يعني احنا نضل نقول الحكومة وأبو الحكومة نسب على الحكومة والحكومة لو كمان احنا بنقول عليها المسؤولية طبعا انه تحمل الموظفين، هذا ما هو مفروغ منه، فيش اثنين بيختلفوا عليه. بقول لك حسب الإمكانيات، بس الحكومة برضو بتقدر تضغط على دول الاتحاد الأوروبي على الدول العربية من خلال الحكومة من خلال الرئاسة من يعني كل التفاصيل اللي هم يعني هي مسؤوليتهم أعلم بها منا. الآن أنا لما قلت لك كمان على مستوى التكافل المجتمعي في العوائل، يعني هل الآن المناشدات اللي أنا وجهت من خلال 3-4 سنين هل في عيلة طبقتها 100%؟ يمكن أنا بعرفش. مثلا هل يا أبو رامي أنت مستعد، مش إحنا منسمينا البرنامج الآن فقرة هذه على المكشوف، هل أبو رامي إنيبي عنده استعداد يقعد مع مختار دار إنيبي مع أعضاء مثلا مجلس العيلة في دار إنيبي يقول لهم تعالوا يا عمي في فكرة إيش رأيكم نسوي 1-2-3-4 ويسر إيدي يقعد مع جماعته وفلان يقعد إنه كمان مع مختاره ومع مجلس العيلة، وأنا بدل ما أروح أحط في جوامع وأحط في أشياء تانية. أول شيء أغطي الناس اللي من عيلتي الأقربون أولى بالمعروف.
2: أقول لك شغلة يا شيخ يسري،
3: والمية يعني بتعديش على العطشان، بس الأيام هذه بتعدي كتير.
2: نعم. يعني بدي أقول لك شغلة اللي بتحكيه أنت كتير مهم لسبب بسيط أنا عشته خلال الأيام الماضية الأسبوع هذا. يعني أحيانا بتكتشف أنه حدا قريب جدا إليك محتاج جدا يتوجه إلى الغرباء ما بتعرف عنه، وهو ما إجا طلب منك، ففجأة بتكتشف أنه وضعه أسوأ مما تتخيل. فعشان هيك البحث عن هؤلاء، يعني أنا دائما يمكن كل يوم بحكيها، تفقدوا من حولكم، بالله عليكم ابحثوا، يعني تاخدش بالظاهر. فلان الفلاني كان وضعه كويس ماشي، بيته من برا بجنن، عنده عفش كويس، أموره تمام، حتى لو كان عنده سيارة، بس فعليا الظرف اللي طرأ على المجتمع غير دواخل البيوت.
3: يا إخوان إحنا بنأكد مرة واثنتين وعشرة، إيه في ناس حاسين في ناس مش حاسين، بس يمكن لو قدام يحسوا بنعرفش. وأنا لو بدي كمان هقول لك على المكشف بالزيادة، يعني أنا معروف كمان في البلد إني بالإضافة لشغلي بطاطا في العقارات، مزبوط ولا لا؟
2: صحيح.
3: يعني إلنا فترة لا بيع ولا شر والأمور رايقة،
2: رغم إنه اللي بيتبع صفحات التواصل الاجتماعي بيشوف قديش العرض، وهذا العرض كمان دلالة على سوء الحال.
3: العرض يعني بشكل كبير الناس عمالها تعرض حضورها للبيع، دكاكينها، مكاتبها، أراضيها،
2: أراضي بشكل مش
3: سياراتها، والله يستر بكرة إنها تصير تقول لك ده عرض ابني للبيع، وأنا بعرف اللي بحكيه.
2: لا حول ولا قوة.
3: ولأجل ذلك
2: والله أنا والله هي مين أحاسب عليه إنه أحد الأشخاص وبيحكي بجدية تامة، يعني مش إنه يعني مجرد كلام أو إنه على سبيل المزاح، لا، واحد حكى معي بشكل جدي بقول لي انت بيجيك مرضى كلى كتير بدهم علاج وبدهم زراعة كلى، انا جاهز ابيع كليتي، رغم انه هذا حرام شرعا طبعا، احنا حرام حتى الحكي فيه حرام، بس عشان الصورة توضح وعشان نشوف قديش وصلت الامور، بيحكي الزلمة بكل جدية انه يبيع كليته لأي حدا محتاج ومستعد يطلع معاه على مصر او على اي مكان في العالم، يبيع كليته هناك مقابل اطعام ابنائه.
3: هو هذا ممكن انه يكون انه بيحكي من حرارة الروح، او ممكن يكون صادق. وانا لما قلت لكم قبل شوية انه اصعب اشي في الحياة البني ادم جوع، انت بس احشرها في بيت تصير تخرمش، مزبوط ولا لا؟
2: صحيح.
3: وبالتالي لما تشوف انت ابنك قاعد بيرتمي من طوله، فهم كيف، من الجوع، وهذه صارت دير قدامي عشان تكونوا في الصورة. يعني ناس ممكن بكرة تصير تروح تسرق ورق دوالي، تسرق أناني غاز، تسرق سيارات، تروح تصلبط على ما تقول لك أعمل طعم أولادي.
2: صحيح.
3: حتى إنه سيدنا، أنا ما بعطي لناس مبرر، بس أنا بعطيك إشارات إنه بدوك نقوص الخطر، خلينا إحنا كلنا نتضافر نتعاون نلحق الوضع قديش منقدر، نطبطب على بعضنا وننشل بعضنا
2: يا رب.
3: ومن ثم

0: يحكوا علينا، وهذه رسالتي أنا من زمان إنه إحنا نحمل بعضنا وننشل بعضنا، وما تقولوا وين العرب
1: أنا
0: وين المسلمين. نعم. والله بيفرج الكرب إحنا إخوان عشان نكون في الصورة. بتشتد أزمة تنفرجي ضاقت حتى إذا استحكمت
1: حلقاتها فرجت،
0: وكنت أظنها لا تفرج. نعم. الفرج من عند الله، وإحنا عندنا أمل وثقة بالله سبحانه وتعالى إنه بدها تنفرج، إذا مش اليوم بكرة مش بكرة بعد بكرة وهكذا
1: إن شاء الله. بس بدي أضيف على كل هذا الحكي كلمة تحدث بها أحد الأصدقاء، الكل بيعرفه، أخونا نادر البيطار، يعني الكل بيعرف، استلم منصب رئاسة البلدية لفترة، تحدث قبل فترة عن موضوع الاقتصاد، اقتصدوا قدر الإمكان وتوجهوا إلى الأساسيات كمان بعيدا عن كل الكماليات والبهرجة اللي ملهاش لزوم، مش بس بالأفراح والمناسبات، لا اليوم فكر فقط في أساسيات الحياة الضرورية، وابتعد عن كل الكماليات التي يمكن أن تكون إهدار لمالك الخاص ولمال الفقراء كمان.
0: نعم الاقتصاد أنا مثلا بقول ما عالم من اقتصد، يعني أنت نعم. رتب أمورك صح، أنت قبل ممكن الأحداث هذه كنت تشبر على حالك يمين شمال إلى آخره. نعم. الآن أنت دوزن ورتب أمورك، يعني أنا مثلا كموظف بنقط في حل الآن الراتب 1500-2000، يعني بجيب الإشي الضروري الأساسي، ما فيش داعي إني أتوسع في الديون والكماليات، حتى في أفراحنا في أعراسنا في عزياتنا. يعني أنا ياريت كمان نسواننا إنهم يستوعبونا، ياريت إنه كذلك في موضوع الخطبة وعقد الزواج والتفاصيل اللي بتحيط الزواج، مشترياتنا أواعينا، إذا بقدر أدبر أموري أنا عندي من عيد الفطر لحد الآن أواعي، ما لحقوش يخربوا، ما نمشي اللي مشتر كويس.
1: لا ومش ضروري، عفوا يعني للإخوة والأخوات الشباب تحديدا أبنائنا اللي كان يشتري الحذاء عفوا بخمسمائة شيكل لمجرد الاسم، زجاجة العطر بكذا، النظارة بكذا، هاي أشياء مش أساسية ضرورية، ممكن أنت تستفيد من هاي المبالغ لأمور أخرى أساسية.
0: اتركوكم من الثانويات اللي معاه يا سيدي، هقول لك حتى لو معاه أنت يعني مراعاة للناس حتى في عرصك وفي عزاك وفي تفاصيلك برضو راعي شعور الآخرين.
1: نعم.
0: يعني إحنا إخواننا مطلوب بنا إنه إحنا نتصد نرتب أمورنا، نمسك إيدنا مش حقانة ولا بخول نجيب الإشي. هقول له طب والله العظيم هيا مين أقسمته حتى الضروري مش قادرين نجيبه.
1: يلا إلا الله محمد رسول الله. شيخ يسري يعني يطول الحديث في هذا الموضوع وله أبواب كثيرة لتفنيدها، أتمنى أن يسمع الناس أن يعوا وأن يطبقوا، مش بس يسمعوا لا، أن يعوا وأن يطبقوا ما قلت. أشكرك جزيل الشكر وأتمنى أن نلتقي في ظروف أحسن من هيك تكون تغيرت بإذن الله تعالى. ماذا تقول للمقبلين على عرفة؟
0: يعني إحنا ممكن خنقول فضفضنا شوية في الأمور الاقتصادية، خنحكي شوية هيك على السريع. يعني في الأجواء الأيام اللي إحنا فيها أيام العشر الأول من ذي الحجة، إحنا مقبلين إن شاء الله طبعا على يوم عرفة، وهذه الأيام كلها العشرة أفضل أيام العام على الإطلاق. قال السلام ما من أيام العمل الصالح فيها أو فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، وأكثر فيها من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، الصلاة صلاة الجماعة، الصيام، الأذكار، الاستغفار، الزكاة، الصدق، البر، شو بتقدر تسوي خير تشاورش حدا. ومن ضمن أهم الأيام يوم عرفة التاسع من ذي الحجة، يوم الثلاثة الجاي، اليوم المشهود، اليوم العظيم، يوم المباهات، يوم المغفرات والتجليات والهبات والإعطيات والرحمات والمغفرات والكرامات والإكرامات، يوم يعني يقف فيه الحجاج من كل حدب وصوب يتوجهون إلى رب واحد وإلى قبلة واحدة وبلباس واحد ولون واحد، ومن ثم يعني نحن هنا من غير الحجاج. قال عليه الصلاة والسلام أحتسب على الله لمن يصوم هذا اليوم يوم التاسع من ذي الحجة أن يكفر الله بصيامه سنة ماضية وسنة قابلة، وهذا فضل عظيم جدا جدا. آمل من المواطنين كافة رجالا ونساء، كل إنسان بيقدر إنه يصوم صغيرا أو كبيرا يوم التاسع من ذي الحجة، يوم عرفة كأنه الدنيا رمضان عنا.
1: نعم.
0: ندير بالنا على أخلاقنا، ألفاظنا، شوارعنا، بسطاتنا، أسواقنا في الليل في النهار، نراعي حرمة هذه الأيام الفضيلة، هذا الوقت الفضيل، هذا

0: زمان الفضيل ونصوم وندعي. اللي بيقدر يا إخواننا يوم عرفة من الظهر للمغرب يظل معتكف في مسجد من المساجد أو في غرفة هادية في بيته، كل واحد حسب ظروفه، ومن ثم دعاء، خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأيضا التضرع إلى الله سبحانه وتعالى، قراءة قرآن، البكاء، استحضار الذنوب، استحضار الأحوال اللي احنا فيها، ومن ثم أروا الله في هذا اليوم الفضيل من أنفسكم خيرا، وأنتم كذلك يا حجاج بيت الله الحرام. إن شاء الله منكون إحنا وياك وكل المستمعين والمشاهدين العام القادم كلنا في يوم 9 من ذي الحجة، يعني من حجاج بيت الله على الصعيد الطاهر. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم من الحجاج.
1: كلمة أخيرة شيخ يسري، ماذا تقول لأولئك الذين يأسوا من التوبة ويظنون أنه لا رحمة لهم بعد ارتكابهم معاصي كبيرة؟
0: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يا من وقعت في الكبائر والصغائر، يا من كنت مسوي السبع وزمتها وما خليت إثم ولا معصية ولا ذنب إلا ارتكبته وبدك التوب، اتخليش الشيطان دحكان عليك. هاي إحنا في أيام فضيلة وجايين على يوم عرفة. طلع النبي عليه الصلاة والسلام بقول إنه ما رؤية الشيطان في يوم هو أدحر ولا أحقر ولا أذل من يوم عرفة، من كثرة ما يرى من العتق من النار ومن تنزل الرحمات والعفو والمغفرة من ربنا للعباد. وبالتالي ممكن إنسان له 10 سنين، 5 سنين، 20 سنة، 30 سنة، 40 سنة ما بيصلي ما بيصوم بعيد عن ربنا، والآن ربنا فتح عليه وتاب واستقام وتضرع إلى الله وقبله، مش بس إنه ربنا بيغفر له، طبعا الإشي اللي بينه وبين ربنا حقوق العباد بده يردها يعني بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، مش بس ربنا بيتوب عليه وبيقبل توبته وبيغفر له، بل كل الحرام اللي كنت تسوي انت في السنين اللي عدت يبدل الله ذلك الحرام تلك السيئات الى حسنات. ولاجل ذلك اخواننا فضل الله واسع، ما تخلوا الشيطان انه يضحك، والله يا عمي كلنا بنذنب، اقسم بالله العلي العظيم انه كلنا بنذنب، كلنا بنقع في الحرام، انا وانت وهو وهي، فيش واحد فينا معصوم، فيش واحد فينا ملك،
1: لكن الله يحب الاوابين التوابين.
0: اي نعم، فبالتالي رحمة الله واسعة ورحمة سبقت غضبه ويغفر جميع الذنوب دون الإشراك بالله سبحانه وتعالى. أقبلوا على الله، تضرعوا إلى الله، أحسنوا الظن بالله وإلجأوا إلى الله وتوبوا إلى الله إحنا وإنتوا والمستمعين. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم التوبة النصوح ويغفر لنا ويسامحنا ويهدي بالنا ويصلح ذات بيننا ويرفع الكرب عنا وعن بلادنا ويتقبل الشهداء ويشفي الجرحى والمرضى ويحفظ الأقصى ويصلح ذات بيننا ويرفع هذه الغمامة وهذه الغمة وهذه اللأواء والضراء والبلاء عنا، ونسمع الأخبار الطيبة إن شاء الله عنا وعنكم في الأيام الجاية. اللهم
1: آمين. أشكرك جزيل الشكر، اللهم آمين يا رب العالمين. شكرا جزيلا لنائب مفتي الخليل الشرعي الدكتور يسري عيدي، تحياتي لك. فاصل ونعود.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: الساعة الآن 10:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد. عريس بدك تجهز لعرسك؟ بيتك جاهز بدك تفرشه؟ تخيل بداية بيتك، كل تفصيلة فيه تعكس ذوقك. مش كل العروض تستحق تبدأ فيها حياتك، لكن لما الجودة تلتقي بالسعر الصح هون بيبدأ الاختيار الذكي. المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية يقدم لكم أفضل عروض العرسان، باكيج متكامل من الأجهزة الكهربائية بيبدأ من 3999 شيكل فقط. ولا تنسى أفضل الهدايا المقدمة لكم، لأن بنؤمن إنه البداية الصح تصنع الفرق. أحدث وأفخم الماركات العالمية، كفالة رسمية موثوقة، أسعار أقل من السوق. ابدأ حياتك براحة وخلي اختيارك عنوان الجودة. العرض لفترة محدودة، احجز الآن في المهندس سنتر وابدأ حياتك بثقة وفخامة. المهندس سنتر، حيث تبدأ الجودة من أول اختيار. زورونا في أحد فروعنا، الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي فرع المكيفات رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي. المهندس سنتر، البداية الصح لبيت الأحلام.

0: ننعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إنكم.
2: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
3: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق السادس.
2: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
4: لويا لمواد التنظيف.
5: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
4: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
6: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
4: لويال لمواد التنظيف عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.

0: لجنادي إنا كنا.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
3: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج.

جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: الله يسعد صباحكم من جديد. رجعنا سوا وتحياتنا لكم. أم يزن أبو عيشة وأم رمزي الخطيب صباح النور. عبد السلام غلمي أبو محمد بصبع على الشيخ يسر عيدة وعلى كل المسلمين. رنا أبو تركي وأبو جواد كاظم كمان وحيد الطويل وأكرم أبو سنينة محمد الرواشدي صباح الخير. صباح الورد ل رويدة أبو تيم بتقول صباح السعادة والهنا. يعطيكوا العافية أبو رامي ضب صباحكو بضباب بكل خير ومحبة وطمأنينة وراحة بال. تحياتي لكم من خان يونس صباح الخير لكل أهلنا في قطاع غزة. أم خضر أبو داود وأم منجد أم سيف الشعراوي أسعد الله صباحكم بكل خير وبارك الله فيك. لا هي أم سيف الله يسعد صباحك يعني. تحياتي لك تحياتي وربنا يعين كل الناس. أبو الوليد صباح الخير. أبو أم محمود المدهون بتقول والله يا أبو رامي في ناس في العالي والفواكه في فرحهم بالطعم عائلات كتيرة. منذر عيايدة وسامر عبدين أبو حافظ الله يسعد صباحك يا أبو حافظ يا أبو حافظ. محمد المحتسب بقول بما أنه ما في عندنا خدمات بشكل نهائي تقريبا يجب على رئيس الوزراء إرجاع رسوم التأمين الصحي للمواطنين وإعفاء المواطن من كل الضرائب. أم محمد الحوامدي بتقول صباح الخير يا أبو رامي والله لو قلوبنا على بعض ما بصير معنا هيك. والله يعين الشباب اللي بتنزل وبتموت. خطية الشباب في رقبة الحكومات. حكومتنا وين عنهم؟ لازم كل يوم نحكي عنهم. أنا كل يوم والله بحكي والله كل يوم يا أم محمد إني بحاول. هدى بتصب عليك وكمان وإلهام القواسمة أم تحرير محمد الرواشدي محمد حماد زيدات بقول صباح الخير للجميع. للأمانة الشيخ يسري أوجز وأعطانا دفع التفاؤل الله يجزي كل خير. إن شاء الله دائما يا ربي بتكون أيامكم كلها تفاؤل وثقة برب العالمين. يعني دائما ثقوا بالله تعالى فما عند الله خير ورب الخير لا يأتي إلا بالخير. ودائما ثقوا بأن الله تعالى قادر على تغيير الأحوال إلى ما هو أفضل. نجاح المحتسب وأبو نهاد قفيشة الله يصبحكم بالخير. للمشاركة في البرنامج معنا بإمكان كل اتصال في كل ساعة في كل لحظة في من أي مكان عبر الأرقام التالية. سجلوا عندكم أرقام تليفوناتنا هي 229-0443-02 مقدمة الاتصال. إذن هذا تليفون أرضي المقدمة 02 والرقم 229-0443. كمان في عنا الرقم سلم 3546 سلم 3546.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.
2: الساعة الآن 10:15 بتوقيت بن زحيمان.
3: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحيمان. خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.
2: تعالوا نصلي على النبي هيك سريعا. رنا أبو تركي بتقول لكم صلوا على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم.
3: والكعبة ورسول الله على زمزم إن شاء الله.
2: بعد شوي رح يكون معنا الحاج كاظم حسوني أبو إبراهيم من مكة المكرمة، صاحب شركة الكرام للحج والعمرة، للحديث عن بعثة فلسطين، بعثة الخليل، حجاج الخليل في مكة المكرمة. بعد قليل سينضم إلينا بإذن الله تعالى عبر الهاتف للإطمئنان على أحوال حجاجنا الكرام أيام قبل وقفة عرفة التي باتت قريبة من الثلاثة بإذن الله تعالى. رح تكون وقفة عرفة ويوم الأربعاء أول أيام العيد. ناس كتير اللي خلاني أحكي في هذا الموضوع، الرسالة اللي وصلت كيف بدنا نعدي هذا العيد. بتعدي بإذن الله تعالى، مش ملزم أنت أبدا بما لا تستطيع. يعني صح أنه الواحد بيخجل أحيانا يروح على أخته، على بنته، على قريبته، على عمته بدون ما يكون مستعد ماليا، لكن اليوم الكل بيعذر الكل، اللي ما بيعذر مش منا يعني. فبعض الناس ده تتحمل بعض الناس، وبدنا نراعي ظروف بعض. في ناس ما عندهاش الإمكانية إنها تعيد نهائيا. شوفوا إذا في عائلات، أقسم بالله يعني أنا يمكن كنت بحكي لربحي، بس بدي أرجع على رسالة الأمس إنه هيو والله العظيم رحت على 5 مرات على لجنة الزكاة. طبعا مش لجنة زكاة الخليل، خلينا نكون واضحين بلاش يعني نخربط. بتقول الله يسعد مساك يا رب، والله تعبنا من شان الله، وربنا يعطيك في ولادك تشوف حدا يساعدنا لو بالقليل. والله العظيم ولا اشي، حتى خبز ولا شكل نشتري خبز، فإلا في ناس ربنا فارجها وساترها معهم وعليهم. والله العظيم رحت يمكن 5 مرات على اللجنة وبيحكولي ما في إشي، على مستوى طحين ما عندهم، بناتي صغار هيهم بيبكوا وحياة الله بدهم يتعشوا، ما في إشي أسوي لهم. شوفوا يعني اللي مش لاقي عشاء لأولاده، يعني على أي أساس بدنا نلوم عليه في العيد إذا ما راحش على فلان أو ما راحش على فلان أو ما راحش على فلانة؟ فبدنا نراعي بعضنا، وبدنا نشعر ببعض، وبدنا نتحمل بعض ونمر هالظرف. هي فترة وبدنا نعديها، بدنا نتحمل كل صعوباتها. بعرف انه الظروف صعبة بس بدنا نتحملها، لانه وعد رب العالمين ما في مجال للجدال فيه، ما في مجال نقول يمكن ويمكن يمكن يمكن لا، هو وعد حتمي لما قال فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، وأكد على أن كل عسر يأتي بعده يسر. هذا وعد إلهي، وعد من رب العالمين، فما في مجال تقعد تجادل فيه وتحط احتمالات ويمكن ويمكن لا، خلص هو وعد من ربنا إنه بعد هذه الضيقة الكبيرة اللي قاعدين بنعيشها إن شاء الله رح يجي فرج كبير من رب العالمين. فنتحمل بعض ونشيل بعض ونساند بعض لحد ما نعدي هاي الفترة بإذن الله تعالى. مباشرة خلص بدون أي فواصل نروح لمكة المكرمة. تعالوا سوا عبر الهاتف ننتقل للحديث مع الحاج كاظم حسوني أبو إبراهيم المتواجد في مكة المكرمة. صباح الخير، يعطيك العافية، السلام عليكم.
4: عليكم السلام ورحمة الله، الله يرضى عليك ويطعمك على كل مشتي إن شاء الله.
2: حبيبنا حاج كاظم، احكي لنا أنت وين، شو وضع حجاجنا، حجاج فلسطين، حجاج الخليل تحديدا؟
4: والله الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على كل شيء. هذا اليوم يعني انتهينا، بنقدر نقول لأنه كان آخر يوم دخول للحاج، فكل الفلسطينية الحمد لله وصلوا كلهم بخير، كلهم بطمأنينة بسكناتهم، مرتاحين، قاعدين نستنى اللي هو يوم 8 ذو الحجة، يوم التروية أو يوم نجهز فيه نطلع على جبل عرفات.
2: نعم. يعني بإذن الله يوم 8 بتبدأوا في يعني خلينا نقول مشاعر الحج اللي بتبدأ صحيح. في التوجه إلى مشاعر الحج الأعظم، ومنها إلى جبل عرفات، ومن ثم العودة. حسب كلامك كل حجاج فلسطين باتوا في مكة المكرمة حاليا، خلص
4: الحمد لله صحيح.
2: طيب بالنسبة لحجاج الخليل تحديدا، احكي لنا عن وضعهم، عن الترتيبات، عن رضاهم، عن الخدمات كمان، عن وضع المرشدين والخدمات المقدمة للحجاج.
4: والله الحمد لله رب العالمين، كل شيء تمام وكل شيء 100% وكل مبسوطين والحمد لله رب العالمين، ربنا مكرمنا. ودائما هدول ضيوف الرحمن، هدول ان شاء الله يعني جايتهم دائما، انت عارف في الحج يعني هدول في ضيافة الرحمن وربنا معهم وكل امورهم 100%. بالنسبة للمرشدين في يعني شوية خلل، هم ما شاء الله عليهم وتعبوا بشكل رهيب السنة، وكانت أمورهم متعبة كتير لأنه نسبة 2% ما غطت خاصة بالمدينة ومكة كل الباصات، بس كان كيف الإداريين مع التعاون مع المرشدين مع كل شيء، بس هذه 2% تبعت المرشدين لازم يصير فيها شوية تعديل، وراح يصير فيها يعني كلها إن شاء الله كاملة. إحنا الباصات عندنا من عمان 30 راكب، والباصات في السعودية 50 راكب سعودية، لأنه السنة في خطة جديدة ما في باصات أردنية تكمل معنا للجبل، فكلها باصات سعودية 50 راكب، فهذه غطت الأمور كاملة والحمد لله رب العالمين.
2: نعم.
4: الشركات متعاونة،
2: قضية انه يعني خفضوا كويسة. نسبة المرشدين ل 2% ما غطت كافة احتياجات، رغم انه السنة هاي في تسهيلات كبيرة والامور كل سنة عن سنة بتتحسن، الا انه تخفيض نسبة المرشدين بتقول انها اثرت على الخدمات واتعبت المرشدين اكثر من اي سنة.
4: بس بامانة اقول لك يعني اكون صريح، انا مبسوط. ليش؟
2: نعم.
4: اشتغلوا صح، لانه كان في ضغط عليهم كبير، فكان التجاوب فيه يعني الله يعطيهم العافيه في مرشدين زود عمرتين وثلاثه واربعه اكون معك صريح.
2: نعم.
4: يعني فهذا يعني بين معدن الجميع، بين انه الكل لازم يكون متعاون، الكل لازم هذا ضيف الرحمن انه الكل يخدمه صح بأي طريقة. طيب. فما كان في تذمر ولا كان في أي شيء، فكانت الأمور جدا رائعة.
2: المهم رضا الحجاج عن الخدمات، يعني إحنا هذا اللي بهمنا. هلا حاج كاظم، يعني بدي أسألك، إحنا اليوم عم بنقرب شوي على يوم عرفة وبعده مباشرة أول أيام عيد الأضحى، عودة حجاج فلسطين والخليل تحديدا بتبدأ من إمتى؟
4: إن شاء الله من يوم 30، يعني هيك اللي واضح، أما لسه الأمور بنستناها من الجسر الأردني والإسرائيلي للتعليمات كلها، وبعدين أنت بتعرف يعني هذه كلها تنسيقات راح تكون، بس أنا متوقع يوم 31 أو 1 الشهر ليوم الأحد والتنين راح يكون ضغط كبير وهو الموجود، ونزلت الأردن في تعميم أنه وصول الحجاج للمطار الأردني.
2: نعم. كل الاحترام، يعني بنقدر نطمن بشكل عام على حجاجنا، على حجاج فلسطين والخليل على
4: وجه الخصوص. هاي معك، إذا بتحب كمان في بعض الحجاج عندي بتقدر
2: تسأل. مش غلط إذا حابين، يعني هات نحكي معاهم نشوف.
4: تفضل
2: نشوف مين معانا.
5: السلام عليكم
2: صباح الخير.
5: صباح الورد حياتي.
2: مين معانا يا حج؟
5: تامر الجعبري.
2: حج تامر ماجد
5: الجعبري.
2: الحج تامر ماجد الجعبري. تامر، كيف الوضع عندكم؟ احكي لنا عن رحلتكم.
5: والله الحمد لله رب العالمين، والله ما شاء الله، اول شيء من خدمات، من استقبال، من كل شيء، والله ما شاء الله الحمد لله رب العالمين.
2: الحمد لله. حلوه رحله الحج.
5: احنا طبعا مع شركه الكرام، مع الحج كاظم حسوني ابو ابراهيم، والله ما شاء الله من استقباله من ضيافته من من من ترتيباته من كل شيء. والله
2: هو هو هو مرتب، هو الحاج كاظم مرتب هيك.
5: أشهد بالله
2: عشان هيك كل شيء عنده. احكي لي عن
5: والله والله صلى على النبي صلى عليه الصلاة والله والسلام. انه اول شيء هو نشيط، يعني نشيط جدا جدا جدا، يعني دائما هو سابقنا في كل شيء الصحيح يعني والله. طيب. انه نشيط.
2: طيب هذا هذا فضل من الله يعني الكو له كمان.
5: رب العالمين.
2: طب طمني حاج تامر انت لوحدك ولا مين معك؟
5: لا طبعا معي والله، معي اللي هو ابو احمد ابو رمالي، ضياء ابو رمالي معي، اللي هو شو اسمه معي كمان.
2: لا قصدي قصدي انت يعني طالع انت واخوك انت وزوجتك انت ووالدك.
5: لا لا لا والله لوحدي لوحدي
2: لوحدك
5: لوحدي.
2: وحاسس برضا عن الخدمات بشكل عام؟
5: والله اني انا راضيين، والله انه مش انا راضيين، كلنا راضيين انه مبسوطين، لانه كمان يعني الاشي كان فوق تفوق التفوق يعني اللي كنا بدنا اياه يعني بصراحه. يعني
2: فيها تعب
5: يعني ان كان من
2: اوتيلات لسه التعب ما اجاش يعني.
5: ما اجاش بس يعني مطمئنين. ليش؟ لان البوادر اللي شفناها يعني اطمئنينا للي جاي بصراحه يعني
2: إن شاء
5: من
2: الله
5: الترتيبات يعني. من هذا والله اطمئنينا
2: ان شاء الله. طب شو بتقول للاهل هون اللي بيسمعوك هلا؟
5: اطمئنوا علينا وان شاء الله رب العالمين عقبال عنكم يا رب، وباذن الله وباذن الله السنه الجايه انكم كلكم بتكونوا موجودين. بس امانه الله امانه الله، انا نصيحه لوجه الله، اي حدا ان شاء الله بتكون نصيب السنه الجايه يتواجه لشركه الكرم. لا لا والله والله اسمع والله ما هو لوجه حد الله، بس لانه امانه الله اللي يكون في ايدي اميني بكل صراحه يعني.
2: طيب مين عندك كمان من الحجاز حاج تامر؟
5: اتفضل اتفضل. الو
2: السلام عليكم.
6: صباح الخير عمي. صباح الخير.
2: الله يسعد صباح.
6: ضياء ابو رميلي.
2: الحاج ضياء ابو رميلي تحياتنا لك ولكل اللي عندك. حاج ضياء كيف الوضع عندكم؟
6: والله من يوم ما طلعنا من الخليل لحتى الان ولا يوم فرقنا الحاج كاظم اللي هي شركة الكرام للحج والعمرة. للامانة انا بالنسبة الي اللي بده يطلع بس مع الحاج كاظم حسوني. بعدين في شغلة في روح الشباب، في روح الشباب يوم يوم بتفقد.
2: لا لا لا لا
6: بيعاملنا كأن اولاده.
2: حاج اسمع شو في روح الشباب يعني على اساس هو ختيار؟ هو شاب اصلا يعني.
6: والله للامانه انه يوم يوم بتفقدنا في الاوتيل، يوم يوم يوم يوم بتفقدنا بالاوتيل
2: يا سيدي.
6: شو ناقصكم؟ بدكم ايش؟ شو بدكم يعني؟ طلع الواحد عشان الدنيا كيف حار عندنا في مكه ما انت عارف اخ محمود، بتفقد يوم يوم الاوتيلات.
2: قديش درجات الحرارة عندكم؟ انت بتعرف انه عندنا
6: وصلت 48. تفضل.
2: انت بتعرف انه عندنا بالخليل اليوم ضباب وبرد وشبه ايام الشتاء.
6: احنا ظهر وعصر نقدرش نطلع برا نمشي، نقدرش نمشي في مكة.
2: اها درجات يعني حرارة عالية،
6: يمكن تنطل 50 درجة حرارة. أوه. يعني ظهر وعصر بنصليه في الاوتيل، فجر في مكة، مغرب وعشاء بنضل في مكة.
2: اها درجات حرارة مرتفعة. طيب شوف يعني احنا حجي هلا احنا عارفين يعني اليوم وسائل التواصل مع الاهل والاصدقاء متاحة والكل ممكن يحكي صوت وصورة، بس بيحكي مع المقربين. هلا شو بتحكي فرصة الحكي على الراديو لكل اهل البلد اللي يعني مش بالضرورة يكون في تواصل يومي بينك وبينهم؟ شو بتحكي لاصحابك لشرايكك لزملائك؟
6: والله بحكي لاصحابي لقرايبي لحبايبي لكل اهل الضفة الغربية او لاهل الخليل خاصة، الله يطعم كل انسان
2: يا رب.
6: هذا هذا هذه الرحلة حلوة قد ما فيها مشقة وتعب الا انها روحانية.
2: لسه طول لي بالك على التعب، التعب من يوم التنين لثالث ايام العيد او تاني ايام العيد يعني التعب راح يكون.
6: أستاذ في أيام سفر كانت 40 ساعة معنا.
2: الله يعطيكم العافية. الله يعطيكم
6: في
2: العافية.
6: في أيام يعني من مدينة المنورة لمكة كانت بيجي 7-8 ساعات كمان.
2: ما هي كلها أجر وثواب إن شاء الله.
6: في جو حرارة عالي جدا يعني، وأنت على قاعدة واحدة على الكرسي، بس للأمانة باصات توب في آي بي كانت.
2: نعم كل الاحترام.
6: يعني السنة حتى المرشدين نفس المرشدين شو بيقولونا؟ يعني رحلتنا السنة ممتعة جدا وخفيفة
2: الحمد لله رب العالمين. ناخذ كمان
6: اللي بتمناها لكل انسان.
2: يعني اول شيء ان شاء الله حجا مبرورا وذنبا مغفورا باذن الله تعالى، واذا عندك كمان حدا من الحجاج ناخده
6: في هاي حاج خده هاي حاج.
2: شكرا كثير لإلك
6: والله. بطلع عليه بينه رايح، خذ هاي الحاج كاظم معك. هاي الحاج كاظم
2: رايح. طيب خلص يعني لضيق الوقت.
7: السلام عليكم
2: حاج كاظم. وعليكم السلام. يعني اول شيء احنا مبسوطين، هي فرصه قلت يعني يمكن انا حكيت للحاج من شوي الحاج تامر انه الحكي على الراديو فرصة للحديث مع الناس اللي مش دايما بنتواصل معاهم بشكل مباشر. اليوم وسائل التواصل الحديث الواحد بيحكي مع أهله، مع أولاده، مع والده، مع أخته، مع زوجته،
4: الحمد لله.
2: يوم يوم صوت وصورة، بس فرصة الحكي على الراديو هي لعموم أهل البلد اللي ما فيش تواصل.
4: ده ما هو أنتوا صوتنا، أنتوا صوتنا أصلا اللي بيوصل لكل الناس، انتوا صوتنا لكل الناس طبعا.
2: طبعا احنا تحياتنا وشكرا كتير لكم كمرشدين ومشرفين واصحاب شركات كلكم يعني بلا استثناء على الخدمات المقدمة صحيح. للحجاج، وان شاء الله بترجعوا لنا كلكم سالمين غانمين باذن الله تعالى، ورح نضل على تواصل اكيد يعني.
4: اكيد اكيد نتشرف يا عزيزتهم، ان شاء الله بتكون معنا في السنوات القادمة وبتغطيها مباشرة.
2: اللهم امين، اللهم امين يا رب. اشكرك، اشكرك جزيل الشكر،
4: الطاقم، والله يعطيك كل العافيه
2: حبيبنا حج كاظم، الله يسعد صباحك ويعطيك الف عافيه انت وكل حجاج بيت الله الحرام. اذا هذه كانت بعض الكلمات من قلب مكه المكرمه واستعداد الحجاج للايام القادمه. يعني لسه في عندنا جمعه وسبت واحد، كل هاي الايام لسه فري عند الحجاج. يوم الاثنين العصر زي ما بقول اخونا محمد المحتسب بقول تعب للحجاج من يوم الاثنين العصر لثالث ايام العيد، لا هو خلص يعني بعد ثاني يوم العيد بيبدو الحجاج يرتاحوا. صباح الخير لامباجي سدويك ولرنا احمد ولمحمد المحتسب، لرانيا رباح، رنا ابو تركي، لكل المتابعين والأصدقاء. في عنا فاصل هلا، فاصل قصير ومن ثم عودة إلى الجزء الأخير.

ما غيرنا كل شي كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي.

0: الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 10:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

أموال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات، مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاماً، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
2: تنظيف بيوت، مكاتب، شركات، تعقيم سجاد، كنب، خزانات، مطابق، أرضيات، زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا. لو ضليت قاعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيظبط لك الدنيا، بينظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير، ورنلنا هسا على الرقم 0566-47-32 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف، أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
3: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: صباح كل الخيرات اللي في الدنيا، صباح الخير لكل الناس، للمتابعين، للأصدقاء. وين هاي؟ في هناك شهداء في قطاع غزة. استشهاد الطفل جواد طلعت دويك 13 عام وإصابة آخرين بقنبلة ألقتها طائرة كواد كابتر للاحتلال في منطقة بيت لاهية شمال قطاع غزة. غزة ما زالت تحت القصف، والضفة الغربية ما زالت تحت الحصار. كان الله في عون الناس جميعا. صب على أبو عبود شطريت، على مها شاور، على إم همام دميري وإم عبد الله القدسي. صباح الخير إم عبد الله، بتقول يا ربي وعدنا إن شاء الله يا إم عبد الله، أنت وكل حدا مشتاق لزيارة الديار الحجازية والأراضي المقدسة إن شاء الله يا رب. رشاد إسكافي صباح الخير إليك كمان، يعطيك العافية. طيب عندي مناشدة بخصوص الأسعار، مناشدة من أخونا عبد الله. عبد الله بقول أبو رامي ياريت تحكي مع التجار وتحكي لأصحاب المحلات إنه يخفضوا الأسعار في هاي الأيام، لأنه مش كل الناس عندها إمكانية تشتري لا لأولادها ولا إلها. يعني بدهاش حكي، الكل عايش نفس الظرف، والكل عبد الله كل البلد اليوم بتعيش ظروف مشابهة. أتمنى على تجارنا ياريت إنه فعلا يشتغلوا على موضوع تخفيض الأسعار قدر الإمكان، خاصة في المواد اللي بيعرفوا إنها يعني تستخدم للعيد، يعني الملابس الأطفال تحديدا، ملابس الأطفال، أحذية الأطفال، الأكل، الشرب، الأساسيات، حتى الخضار والفواكه ياريت اتراعوا في أسعارها حتى الناس كلها تقدر يعني إنها يعني تشتري ولو أقل القليل. أحمد شباني بقول الله يسعد صباحك يا غالي، إذا في مجال يا أبو رامي تحكي عن فقدان مبلغ مالي بالأمس في ظرف تم إسقاطه في تاكسي عمومي من مفرق أبو الحلاوة لدوار مرار، وإن وجد الرجاء تسليمه لمبنى الإذاعة. هاي رسالة من أخونا أحمد شبانه، بيقول في فقدان مبلغ مالي بالأمس في ظرف تم إسقاطه في تاكسي عمومي من مفرق أبو الحلاوة لدوار مرار، وإن وجد الرجاء تسليمه لمبنى الإذاعة. إن شاء الله يا أحمد. دقات الساعة ومعنا اتصالات كمان، يلا ناخدها.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
2: الساعة الآن 11:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
3: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
4: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
5: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
6: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
0: يلا على طول بدنا نتوجه للاتصالات اللي معانا علشان الوقت، نشوف مين على الخط. السلام عليكم.
7: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسعد صباحك.
0: حياك الله يا أبا يعقوب، يسعد صباحك، تحياتي لك.
7: شو سألتنا على النفايات يا حاج؟
0: والله أنا وعدنا مبارح من قبل البشمهندس أمجد عبيدو إنه يكون في حل للمشكلة مبارح. هلا أقول لك سألت؟ لا والله ما سألت، أنا ما رجعت، بس المفروض انه في قرار في هذا الموضوع ورح يتم تعميمه عليكم اليوم، ببلغك شو بصير، او اذا انت لك تواصل مع البشمهندس امجد يعني بصير. اما انا بوعدك انه بعد البرنامج على طول نحكي معاهم ونسألهم شو وصلوا في موضوع النفايات والكوشوك والكرتون تحديدا، لانه انا اللي فهمته انه في مشكله.
7: صباح عليك. اربع موظفين من البلديه، سيارة عندنا بتشرب ركبوا لها جوز كاوتشوك، جوز كاوتشوك عندي عرباية، بقول له خالي في العرباية، طب شو إلك في العرباية؟ أنا بحط في أربع كاوتشوك الخربان، بقول له هذي جاي لي أربع موظفين عباب المحل بدهم يخالفونا، قلت عندك خالف، عيه وين هالكاوتشوك؟ وين هال؟
0: لا عفواً عفواً، بأي حق بده يخالفك يعني مدام؟
7: بعرفني يا جماعة، هذا مستوطين علينا يا جماعة، فيك عرباية صافي ومربوطة منحط فيها كوتوك الخربان، بقول له خالف، بقول له
0: لا شو خالف،
7: احكي مع مسؤوله. أنو المسؤول هذا؟
0: لا هذا أنا بوعدك بعد البرنامج على طول نحكي مع الإخوة في البلدية ونشوف وين
7: امبارح حكينا مع أبو موسى، بقول يعني أنا شو أسهب، ويحكي روح يحكي. طب مع مين أحكي؟ مع مين أحكي يعني؟
0: أبو موسى اللي هو أخونا دياب جنيد اللي هو المفروض المسؤول عن هذا الموضوع. خليها خليها لبعد البرنامج يا أبو يعقوب، يعني ساعة زمان وبرد لك خبر خلال ساعة ساعة أنا برد لك خبر أو بخليهم يتواصلوا معك. يعني المشكلة مش بس أبو يعقوب، كل المحلات اللي زيه والمحلات اللي كمان بتطلع كرتون كتير بتعاني نفس المشكلة، فإن شاء الله خير. أشكرك يا أبو يعقوب الجبالي. معنا اتصال تاني. ألو،
8: صباح الخير أبو أمير.
0: يا صباح النور، يا هلا،
8: شو أخبارك؟
0: الله يكرمك يا رب.
8: اللهم صل على سيدنا محمد حتى يرضى محمد.
0: اللهم صل على سيدنا.
8: بعرفش إن حكى معك قبل هالمرة في الموضوع أو يمكن سمعت وانتشر الموضوع على مواقع التواصل، طبعا بحكي معك أبو محمد.
0: حياك الله محمد.
8: بالنسبة للجزيرة هذه اللي انحطت لنا في دويربين واحد وفي جبل أبو رمان اثنين،
0: صحيح،
8: يعني الشارع ضيق خلقة الله، وعندها في صالة اللي هي صالة إيماس،
0: نعم،
8: ضيق خلقة الله من غير جزيرة، كيف بعد الجزيرة؟
0: شوف هو خليني أبو محمد، أنا زلم بحب أكون واقعي، هلا نقول ضياء والله ما هي ضياء، أنا يعني يمكن تصادف،
8: ما في تنظيم يا عم، بيكون
0: بس اسمعني هلا،
8: عنده محل واللي ساكن غير بحط سيارته على جنب الشارع، طب لو عدى شحن بعد الجزيرة بيعرف شو
0: عمل. أيوة صلي على النبي. هلا بدي أقول لك شغلة، أنا تصادف إنه كان في عنا عزاء خلال الثلاث أيام الماضية، كل يوم كنت أمر من هذا الشارع مرتين وثلاثة وأربعة، الشارع مش ضيق، وحتى لو صفت سيارة على جنب الشارع برضو الشارع مش ضيق، يعني لو صفت شحن في مجال لسيارة تانية تعدي من جنبها، هذا هذه حقيقة، بدناش نقعد يعني، أنا مش إنه أنا ضد، بس أنا بحكي لك الواقع اللي موجود. يعني مبارح كان في شحن صافي قبل الصالة بشوي وعدينا من جنبها عادي وفي وسع وفي مجال. هلأ إحنا مشكلتنا في التنظيم زي ما قلت أنت، هي التنظيم بس.
8: احنا اذا فيش بلا مؤاخذة الثقافة المرورية عند البني ادمين، عند مشاة، عند غير مشاة، عند بسكلتات كهرباء، عند كلها مش معدومة من مرة، لا تيش بلاش ابو عبد دورة يا ابو رامي،
0: نعم،
8: احنا من غير هالوسط، انت عمرك شفت ابو عبد دورة ساعة العصرية او المغربية في رمضان كيف بيكون؟
0: في رمضان، في رمضان
8: او في العياد،
0: بعرف،
8: او بلاش ساعة ما يطلعوا من المعهد البوليتكني،
0: بعرف بعرف والله بعرف
8: يا عمي، يعني على القليلة شوية وسع شوية تنظيف.
0: هلا هيك المخطط تبع الشارع اجا، انا يعني بما انه اليوم يعني ممكن انه نكون في ازور البلديه او انه احكي معاهم راح اسال.
8: بعدين في ولا مقطعون لكلامك، في عده دخلات في جبل ابو رمان بالذات،
0: نعم،
8: حلو كلام. مش ضروري انا اروح على مفرق، على المفرق عند محمد ابو عيش اسوي حد فرس عشان ارجع افوت من جنب ابو عبد دوره مثلا، او اروح اسوي حد فرس من عند البوليتكنيك عشان اجي افوت دخله بار جمجوم مثلا، يخلونا فتحات في الجزيره.
0: لا ما هو ابو محمد، هلا كتر الفتحات في الجزيره من ناحيه تنظيميه، انا بقول لك كتر الفتحات بيعمل ازمه. هلا احنا
8: برضه بده يسوي، بدناش كتر فتحات، هم كلهم فتحتين يا ثلاثه الموجودات، يخلوا فتحتين من الثلاثه،
0: يعني هلا اشوف اروح
8: امشي هادة على اخر الجزيره واعرف حد فرس، هذا بيسويش ازمه،
0: اسمعني
8: بيسوي ازمه، ما
0: هذا الحكي لا انا ولا انت بنقدر نقرر فيه، في مهندسين هم بدرسوا الحالة حسب يعني المعطيات اللي عندهم، بيشوفوا شو الأنسب ينعمل. شوف أحيانا زي ما قلت لك يعني في شارع السلام مثلا، هلا شوف أنت الأزمة

0: هاي مشكلة احنا صفينا.
1: يعني اسمعني هلا، انا بدي احكي لك هلا، كتر الفتحات انت بتقيس على نفسك انه مثلا انا لما بعمل حدوة فرس شو بوقف نص دقيقة، هلا النص دقيقة او العشرين ثانية في عالم في عرف المرور بتأثر كتير كتير على انسيابية الشارع، خاصة إذا الشارع شارع رئيسي وفي حركة.
0: ما هو أنا نص دقيقة والوراي نص دقيقة والوراي نص دقيقة وعد لحد ما الأزمة تصير على دوار
1: السنة. ما هو عشان هيك بيخففوا من الفتحات هاي، بيقللوا منها، أنت بتطالب بزيادتها.
0: الله
1: انت بتطالب انه يزيدوها، هي فعليا هي انت لحالك اعترفت انه النص دقيقة على نص دقيقة بتأثر وبتخلي الأزمة تصل لآخر الدنيا، عشان هيك هم بيحاولوا يخففوا من عدد الفتحات. اما انا وعد مني اليوم اسأل في هذا الموضوع واشوف يعني شو في إمكانية لتوسعة الشارع، شو في إمكانية لزيادة الفتحات اللي ما يأثر على انسيابية المرور في الشارع، أنا بوعدك إنه يصير
0: إن شاء الله خير.
1: تحياتي ويسعد صباحك، تحياتي لك أبو محمد. يعني بهيك بنكون وصلنا الختام. بكرة الجمعة عطلة رسمية في كل الدوائر والمؤسسات وعنا كمان، فبنتمنى لكم نهاية أسبوع طيبة وسعيدة، نهاية أسبوع كلها خير. إحنا في أفضل أيام السنة، احنا في افضل ايام الدنيا على الاطلاق، العشر الاوائل من ذي الحجة. اثابكم الله ونفعكم بهذه الايام بدعائكم بصلاتكم بقيامكم بصدقاتكم بكل خير تقومون به، وتأكدوا تماما ان رحمة الله وسعت كل شيء وان الله يغفر الذنوب جميعا الا ان يشرك به. سيداتي وسادتي، أتمنى لكم نهاية أسبوع مليئة بكل الخيرات. شكرا لشركة جوال، شكرا لكل طاقم العمل، شكرا لكل من استمع إلينا وشاركنا أو اكتفى فقط بالاستماع. شكرا لربحي أبو رموز، يعطيك ألف عافية. نهاية أسبوع سعيدة ربحي، ونلتقي السبت بإذن الله تعالى إن قدر لنا وبقينا من أهل هذه الدنيا. تحياتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: شركة طميزي للبطون الجاهز، جودة عالية ودقة في المواعيد. شركة طميزي للبطون الجاهز حاصلون على شهادة الجودة الفلسطينية الآيزو من مؤسسة المواصفات الفلسطينية. للاستفسار والحجز 056-321-63.
3: كيف الواحد بيعرف حاله مكيف ولا لا؟
4: انت مكيف؟
3: أنا مكيف، وأنت؟
4: أنا مكيف لأني مركب مكيف. تعال نسأل هذا اللي على البسكليت.
3: يا أبو الشباب، أنت يا معلم، أنت مكيف؟
5: لا.
3: طيب مركب مكيف؟
4: غريبة، معناها المكيف مش من عند المهندس، لأنه لو كان من عند المهندس لازم تكون مكيف.
6: مظبوط بيحكي المكيف، قصدي الشاب، لأنه مش كل واحد مركب مكيف يعني مكيف، بس المكيف من عند المهندس بيخليك تكيف.
7: المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية والتكييف والتبريد، حلحول الشارع الرئيسي بجانب محطة حلحول للمحروقات، رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي، بإدارة المهندس أنس سدر 0599-30-222-8.
1: الساعة الآن 11:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM
3: الولايات المتحدة. في غضون ذلك نقلت وكالة نور نيوز عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية تأكيده تلقي طهران مقترحا أمريكيا وأنها بصدد دراسته، فيما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيمنح إيران فرصة أخيرة وسينتظر ردها لبضعة أيام.
4: بين التصعيد العسكري في مياه الخليج والتحركات الدبلوماسية خلف الكواليس، تبدو التهدئة الهشة بين واشنطن وطهران أمام اختبار جديد. موقع أكسيوس كشف عن اتصال هاتفي وصفه بالصعب والمحتدم بين الرئيس الأمريكي ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو على خلفية مقترح سلام جديد تقوده وساطة إقليمية تضم قطر وباكستان والسعودية ومصر وتركيا. المقترح يقوم على خطاب نوايا بين واشنطن وطهران ينهي الحرب رسميا ويفتح الباب أمام مفاوضات تستمر 30 يوما تتناول البرنامج النووي الإيراني وملف مضيق هرمز، لكن المسار التفاوضي يصطدم بخلاف واضح بين واشنطن وتل أبيب. فبينما يدفع ترامب نحو منح الدبلوماسية فرصتها الأخيرة، يتمسك نتنياهو بخيار استئناف الحرب بهدف إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية وتدمير بنيتها التحتية وفق أكسيوس. وفي هذا السياق قال ترامب إنه سيمنح إيران فرصة أخيرة عبر المفاوضات وسينتظر الرد الإيراني لبضعة أيام.
5: نقف عند الخط الفاصل، إذا لم نحصل على الإجابات الصحيحة فالأمور ستتسارع بوتيرة كبيرة، يجب أن تكون الإجابات جيدة بالكامل، وإذا حدث ذلك فسنوفر الكثير من الوقت والطاقة والأرواح، هذا هو الأهم. ربما يستغرق الأمر أياما قليلة لكنه قد يتطور بسرعة شديدة أيضا.
4: في موازاة ذلك كشفت وكالة تسنيم نقلا عن مصدر مقرب من الفريق المفاوض أن الأمريكيين قدموا نصا جديدا إلى إيران عبر الوسيط الباكستاني بعد 3 أيام من إرسال طهران مقترحا من 14 بندا. المصدر أضاف أن إيران تدرس حاليا النص الأمريكي الجديد، في حين يواصل الوسيط الباكستاني الموجود في طهران جهوده لتقريب وجهات النظر وتقليص الفجوات بين المقترحات. في المقابل تحاول طهران إظهار تمسكها بالمسار الدبلوماسي رغم استمرار التهديدات. رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف قال إن التحركات الواضحة والخفية للعدو تشير إلى التحضير لجولة حرب جديدة، مؤكدا أن إيران استغلت فترة وقف إطلاق النار لإعادة بناء قدراتها العسكرية. وفي الوقت نفسه أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن بلاده أوفت دائما بالتزاماتها وسلكت كل السبل لتجنب الحرب، مشددا على أن إجبار طهران على الاستسلام بالإكراه ليس إلا وهما وأن الاحترام المتبادل في الدبلوماسية أكثر أمانا واستدامة من الحرب. جاء ذلك بعد لقاء جمعه بوزير الداخلية الباكستاني بحث خلاله آخر مستجدات المحادثات.
3: ومن طهران ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي حازم كلاس. أهلا ومرحبا بك حازم، كيف يتم التعامل مع هذه الزيارات والمفاوضات الجارية بشأن هذه الرسائل الأحدث؟
6: باهتمام كبير بالتأكيد أحمد، يعني هناك اهتمام كبير في إيران بالسعي لدفع المسار الدبلوماسي. في وقت متأخر مساء أمس الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان كتب على حسابه في منصة إكس ما مفاده بأن الدبلوماسية هي الخيار الأفضل بالتأكيد إذا ما قورنت بالحرب وتبعاتها وتأثيراتها، ولكن يجب ألا يكون هذا بمعنى الاستسلام، إيران لن ترضخ للضغوط. إيران رحبت دائما بالخيار الدبلوماسي، لكنها تقول أن تفسير الإدارة الأمريكية للخيار الدبلوماسي والتوافق هو أشبه ما يكون باستسلام وإملاءات، وهذا ما ترفضه طهران. الآن نتحدث عن جهود جديدة مكثفة منذ مطلع هذا الأسبوع، منذ يوم السبت الماضي وحتى هذه اللحظة يوم الخميس، زيارة ثانية لوزير الداخلية الباكستاني. تم خلال هذا الأسبوع الكثير من التطورات، تبادل للنصوص والأوراق عبر الوسيط الباكستاني بشكل أساسي بين طهران وواشنطن، وأيضا تهديد دونالد ترامب باستئناف الضربات العسكرية على إيران، وأيضا تأكيده بأنه أجل ذلك لإعطاء فرصة للدبلوماسية في ظل انخراط عدد كبير من دول المنطقة إلى جانب باكستان في دعم جهود إسلام أباد للمسار الدبلوماسي. وسائل إعلام إيرانية صباح هذا اليوم أشارت إلى أن وفدا من إحدى الدول الخليجية زار طهران خلال الأيام القليلة الماضية والتقى بوزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي من أجل الدفع بالمسار الدبلوماسي. أيضا يعني يمكن الإشارة إلى جهود كبيرة من قطر، من السعودية، من تركيا، من مصر، من أجل دعم هذا الجهد الباكستاني الكبير. إيران تنتظر اليوم قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، زيارة في غاية الأهمية، وبحسب بعض التسريبات في بعض وسائل الإعلام الغرض من الزيارة طبعا دفع المسار الدبلوماسي، ولكن وضع اللمسات الأخيرة بحسب ما ذكرت وسائل الإعلام هذا على نص اتفاق بين طهران وواشنطن.
3: من طهران مراسل التلفزيون العربي حازم كلاس، شكرا جزيلا لك حازم على هذه المعلومات ولنقاشها. ينضم إلينا من القاهرة دكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية في مركز الأهرام. أهلا ومرحبا بك معنا دكتور أحمد. اتفاق كامل أم مبدئي؟ ما الذي نعرفه عما يناقش الآن في هذه الزيارات التي يجريها المسؤولون الباكستانيون وما يتداول من مقترحات؟
1: بعد التحية لك ولكل مشاهدي قناة العربي، بالطبع الجهود الآن الحثيثة هو تفادي أولا الخيار العسكري الذي أعلن عنه الرئيس ترامب بأنه قد تعود الحرب والضربات بعد أيام، وبالتالي هذا الهدف الأساسي من تحركات سواء زيارة وزير الداخلية الباكستاني أو زيارة قائد الجيش اليوم لتمديد وقف إطلاق النار والإبقاء على المسار التفاوضي وعدم الأصول إلى نقطة الانسداد السياسي الكامل. الهدف الثاني بالطبع هو التقريب ما بين المقترح الإيراني ذو 14 نقطة، والذي يبدو أن الجانب الإيراني يعني يحاول تعديله، لكنه يبقي على روح هذا المقترح المتعلق أساسا بالتعويضات، رفع العقوبات، وقف الحرب على كل الجبهات وغيرها من المطالب الإيرانية التي بدأ أن الجانب الأمريكي لم يقبل معظمها حتى الآن. لكن هناك محاولة للتقريب بين المطالب الأمريكية المتمثلة في أن يكون الملف النووي على رأس القضايا وأن يتم حسمه على عكس ما يريده الإيرانيون بتأجيله إلى مرحلة لاحقة. هنا بدأ الجانب الأمريكي يبدي إشارات نوعا ما تشكل مرونة، كما قال الرئيس ترامب أنه قد يقبل بعرض وقف التقسيم لمدة 20 عاما. أيضا الجانب الإيراني بدأ يبدي إشارات بأنه أيضا يمكن الحديث عن المقترح الإيراني المتعلق بالنووي. يعني هناك الآن محاولة للوصول إلى يعني كسر الهوة الكبيرة بين الجانبين فيما يتعلق بالملف النووي.
3: لكن في الأثناء هناك ضغط إيراني بمسألة أن يكون الموقف في مضيق هرمز مستمر وبشكل يشبه الخطة. في المقابل الرئيس الأمريكي يلوح مرة أخرى بعودة الحرب وأنه يفكر في ذلك. كيف يؤثر هذا على هذه المرونة التي أشرت إليها؟
1: يعني بالطبع كل طرف الآن هو يحاول أن يبدي أنه في وضع منتصر، أنه لديه أوراق ضغط حقيقة. الرئيس ترامب هو يلوح بالخيار العسكري، وأنا في اعتقادي هذا التلويح هو الهدف منه الرابع والضغط، لأن الرئيس ترامب هو يدرك أن لو كان الخيار العسكري بالفعل كان ناجعا في تحقيق الأهداف الأساسية من الحرب التي لم تتحقق حتى الآن المتعلقة بتدمير أو منع إيران من امتلاك السلاح النووي، لما تردد في استخدام هذا الخيار العسكري، ولما أطلق مسار وقف إطلاق النار ومدده أكثر من 40 يوما، وهي أكبر من المدة التي شنت فيها العمليات العسكرية حقيقة. لكن قد يضطر الرئيس ترامب إلى ضربات محدودة لإثبات المصداقية، لأن كثرت التهديدات بأنه منح إيران فرصة طول الفرصة 48 ساعة أيام ثم يتراجع، هذا قد يعطي رسالة سلبية ويفقد مصداقيته فيما يتعلق بالقوى العسكرية، لأن الخيار العسكري معروف أنه يعتمد بشكل أساسي في فعالياته على عامل المفاجأة، وبالتالي قد يضطر إلى بعض الضربات بعض المنشآت الحيوية. لكن الجانب الإيراني في المقابل هو أيضا لا يريد التفريط في ورقة مضيق هرمز، ويريد فرض أمر واقع ويريد أن يضغط، وكما قال الحرس الثوري اليوم أنه قد تشمل الحرب أهداف بعيدة أوسع حتى من المنطقة، وبالتالي كل طرف، لكن في كل الأحوال كلهما يعاني من تحديات صعبة. الجانب الإيراني استمرار الانحصار البحري واستمرار منع صادرات النفط الإيرانية رغم التحايل أو أسطول الظل وغيرها، إلا أنه يؤثر بشكل سلبي على الأوضاع الداخلية. الرئيس بازشكيان قال بالفعل علينا أن نعترف أن هذا الحصار يؤثر على الجانب الإيراني، وبالتالي هنا الجانب الإيراني هو يعطي رسالة بأنه إذا قامت الحرب فإنه مستعد، أن أيضا ورقة مضيق هرمز يهدد بالحرب، لكنه يحاول أن يرفع أيضا سقف المطالب حتى لا يبدي تنازلات كبيرة. لكن أنا في اعتقادي السيناريو الأقرب الآن هو أن كلا الطرفين حريص على تفادي المواجهة العسكرية، لأنها ليست في مصلحة كلا الطرفين، سواء الجانب الأمريكي فيما يتعلق بالتكلفة أو الجانب الإيراني، ولكن الآن هي مرحلة فكرة ما هي حجم التنازلات التي يمكن أن يقدمها كل طرف، خاصة فيما يتعلق بالملف النووي ومضيق هرمز. وبالمناسبة مضيق هرمز ليس أولوية أمريكية، يعني فتح المضيق ليس هو
3: لكن دكتور هناك
1: أولوية
3: طرف ثالث لديه رغبة في التصعيد، أو ربما لا يبدي ارتياحا لهذا المسار، وهو إسرائيل التي أجرى رئيس وزرائها اتصال بالرئيس الأمريكي في هذا التوقيت الحساس من هذه المقترحات المتبادلة، كيف يؤثر ذلك؟
1: يعني بالطبع العمل الإسرائيلي هو المحرض من الخلف بقوة في اتجاه التصعيد العسكري، لكن الجانب الإسرائيلي الآن هو يريد يعني انتهاز هذه الفرصة التاريخية في ظل وجود ترامب وهذا التحالف لتدمير أكبر قدر من مقدرات الدولة الإيرانية حقيقة. بينما الرئيس ترامب هو استخدم الخيار العسكري للضغط على الإيرانيين للوصول للاتفاق حتى يعلن انتهاء الحرب والانتصار، بأنه منع امتلاك إيران من السلاح النووي باتفاق نووي مختلف تماما عن اتفاق أوباما. هذا الاتفاق يقوم على تسفير التخصيب أو تعليقها 20 عاما، وأن تقوم إيران بتسليم لديها من يورانيوم مخصب بنسبة 60%، وبالتالي هذا الهدف الاستراتيجي لم يتحقق حتى الآن. وترامب هو بطبيعته يفضل الضغط الاقتصادي كما كان في ولاياته الأولى، ولا يميل كثيرا إلى الحلول العسكرية بسبب التكلفة العالية وبسبب التداعيات الداخلية والمعارضة. الآن في مجلس الشيوخ هناك أغلبية ضد مع مشروع قانون لوقف الحرب وغيرها من الأمور، لكن هناك حدود أيضا للضغط الإسرائيلي حقيقة، بمعنى أن المعادلة تظل المتغير المستقل فيها هي أمريكا، والمتغير التابع هو إسرائيل رغم التنسيق ورغم أن نتنياهو يريد الدافع، لأن نتنياهو لا يريد وهو ساهم بشكل كبير في إفشال المفاوضات السابقة في بين أمريكا وإيران، خاصة فيما يتعلق بتشديد المطالب الأمريكية بتصفير التخصيب تماما ونقل اليورانيوم وتفكيك البرنامج بشكل كامل، بينما بدأ الجانب الأمريكي يبدي مرونة كما قلنا بتعليق التخصيب 20 عاما أو بالإبقاء على منشأة نووية واحدة، أو أن تقوم الصين أيضا بتسلم اليورانيوم المخصب 450 كيلو جرام. يعني هناك مقترحات أو مرونة، لكن يظل الجانب الإسرائيلي هو المحرض على المفاوضات. في المقابل نجاح المفاوضات بالطبع يعني هو يتطلب مرونة من الجانبين، يعني لا يمكن الحديث عن نجاح المفاوضات في ظل استمرار نظريه المباراه الصفريه. الجانب الامريكي متمسك بمطالبه في التصفير، في التفكيك البرنامج، في تسليم الاورانيوم. الجانب الايراني متمسك بطلب تعويضات عن الحرب، رفع العقوبات كامله، وقف الحرب على كل الجبهات، اخراج القوات الامريكيه من المحيط، السيطره على مضيق هرمز، وفرض وضع قانوني جديد او وضع لايران جديد. هذه مطالب مرفوضه، لكن انا في اعتقادي الان بالنسبه للتكلفه الجانبين هناك.
0: راديو الحريه
2: 97.7
0: الساعة الآن 11:15 بتوقيت بنز حيمان. وأول أرض

0: مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقل.
1: راديو الحرية.
2: من السيارات بعد شكرة وقف إطلاق النار متجاوزة الجداول الزمنية المعدة. أعلنت إيران إنشاء منطقة سيطرة بحرية في مضيق هرمز مع فرض إجراءات تنسيق مسبق لعبور السفن، خطوة أثارت مخاوف دولية بشأن أمن الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية وسط دعوات غربية لتحرك دولي لحماية الممر الحيوي.
3: منطقة سيطرة بحرية عند مضيق هرمز هو ما أعلنت عنه هيئة إدارة ممر الخليج في إيران، تطور جديد في ملف الممر البائي. المنطقة ستمتد من الخط الذي يربط بين جبل مبارك في إيران وجنوب الفجيرة في الإمارات على الجانب الشرقي من المضيق، إلى الخط الذي يربط بين جزيرة قشم الإيرانية وأم القيوين بالإمارات على الجانب الغربي من المضيق. أضافت الهيئة الإيرانية أن دخول المنطقة لغايات عبور مضيق هرمز سيتطلب التنسيق والحصول على إذن من هيئة إدارة ممر الخليج والحصول على تصريح رسمي منها. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي بدوره قال إن طهران تسعى إلى إنشاء آلية مع سلطنة عمان لضمان الأمن المستدام في مضيق هرمز. أما الحرس الثوري الإيراني فقد أعلن أن 26 سفينة، منها ناقلات نفط وسفن تجارية وسفن حاويات، عبرت مضيق هرمز خلال الساعات الماضية، لكن ذلك تم بالتنسيق معه. من جهتها أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية تعديل مسار 90 سفينة وتعطيل 4 سفن في مضيق هرمز لضمان الامتثال للحصار البحري. وسط هذه التوترات المحيطة بالمضيق الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية، طالبت عدة دول بعدم استخدامه سلاحا ضد الدول غير المنخرطة في الحرب، محذرة من التداعيات الاقتصادية والأمنية لأي قيود على الملاحة الدولية. كما تصاعدت الدعوات الغربية لبحث تشكيل آلية أو هيئة دولية لحماية أمن المضيق وضمان استمرار حركة التجارة والطاقة في مقابل تحذيرات إيرانية متكررة من أي وجود أو تحرك عسكري تعتبره طهران تهديدا لسيادتها أو لأمن الممرات البحرية في المنطقة.
2: وإلى تطورات في لبنان، حيث أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بإلقاء مسيرة إسرائيلية قنابل صوتية قرب مزارعين في بلدة الحنية جنوب صور دون إصابات. وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت منذ مارس الماضي إلى أكثر من 3700 شهيد، في حين أظهرت مشاهد الدمار في موقع الغارة الإسرائيلية التي استهدفت منطقة السلاطين ببلدة تبنين. كما شن الجيش الإسرائيلي غارات على بلدات تولين وفرون وزبقين وحبوش جنوبي لبنان. وظهرت لقطات مصورة اشتعال النيران جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف حي البيدر في حبوش. وتودع بلدة دير قانون النهر في جنوب لبنان جثامين 14 شهيدا قضوا في غارة إسرائيلية على البلدة الثلاثاء الماضي. من هناك ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي إدمون ساسي. أهلا ومرحبا بك إدمون، كيف يبدو المشهد في هذه البلدة؟
4: نعم، نحن في بلدة دير قانون النهر في جبانة البلدة الآن. في هذه الأثناء يعني المسعفون من أبناء البلدة يتحضرون لاستقبال جثامين الشهداء التسعة الذين سيشيعون في بلدة دير قانون نهر. طبعا يوم الثلاثاء بعد الظهر كانت هناك مجزرة أدت إلى سقوط 13 شهيدا، بينهم 5 نساء، 5 أطفال و3 نساء. حتى الآن لا تزال أعمال البحث عن 3 جسامين مستمرة. تم انتشال 10 جسامين شهداء و3 لا يزالوا تحت الركام من دون التمكن من الوصول إليهم. مبنى مؤلف من 3 طبقات فقط للتذكير أغار عليه الطيران الحربي، ما أدى إلى سقوط مجزرة في صفوف مدنيين. طبعا مراسم التشييع هي مراسم مختصرة جدا، العدد قليل من أبناء البلدة نتيجة للظروف الأمنية ونتيجة لأن دير قانون نهر هي واحدة من البلدات التي تتعرض لغارات عنيفة واستهدافات مستمرة مستمرة مثلها مثل القطاع الغربي وقرى القطاع الغربي. بعض النساء يعني هن ينتظرن وصول الجثامين التسعة، بعض من أبناء البلدة إضافة إلى المسعفين. طبعا اختصار شديد في الحضور الشعبي، وذلك نتيجة أن البلدات هي بلدات شبه مخلات تقريبا، نتيجة الانذارات، نتيجة المجازر، نتيجة الاعتداءات، وبالتالي يعني هناك اختصار حتى في الوقت، سيكون هناك اختصارا لعملية التشييع. كان هناك صلاة على الجسامين الشهداء في صور في مستشفى جبل عامل، والآن كما يعني الآن نسمع اقتراب سيارات الإسعاف التي تنقل جسامين الشهداء التسعة من عائلة واحدة، تسعة شهداء، وهناك اثنان أيضا تحت الركام من هذه العائلة لم يتمكنوا بعد المسعفون من الوصول إليهم. نتحدث عن حصيرة 13 شهيدا كما ذكرنا، وبالتالي تم انتشال جسامين 10 شهداء، والآن سيصار إلى دفن وتشييع 9 شهداء من عائلة واحدة، بينهم 5 أطفال و3 نساء. الآن وصلت جسامين الشهداء. هذه صورة عن ما يجري داخل القرى الحدودية. هناك اختصار بمراسيم الدفن والتشييع. هناك يعني بعض الحالات يجري فيها دفن الشهداء والضحايا في مقابر تسمى الوديعة، كما في صور، كما في صيدا، وبالتالي لا يستطيعون الوصول إلى البلدات الحدودية، خصوصا تلك التي تجري فيها معارك ومواجهات. أما دير قانون النهر فهي من البلدات التي يعني يمكن الوصول إليها، ولكن بحذر شديد. كما نشاهد هذا نموذج عن المراسم التي تقام في بعض البلدات التي يمكن الوصول إليها، ولكن لا يمكن المخاطرة كثيرا. بعض الأشخاص، بعض الفعاليات، بعض المسعفين هم الذين يشاركون في عمليات التشييع. أما هناك بعض البلدات التي تقع مثلا في قضاء بنت جبيل في نقطة متقدمة، حتى ولو كانت غير محتلة لا يمكن. لا، ما حدا عم بيصور، انت بعد عن الكاميرا.
1: ماشي الحال، انا خير للشهد، عرفت كيف؟ بتمنى منك، بدك تصور ولا شاب بيتصور ولا تتكسر انت والصوره.
2: نعم إثمون، سنعود لمراسل التلفزيون العربي إثمون ساسين من بلدة دير القانون.
4: افتكرتك بدك تحكي، توصل صوتك بس.
2: النهر حيث يشيع شهداء الغارة الإسرائيلية التي قتلتهم الثلاثاء الماضي في مقبرة القرية. 13 شهيدا بينهم 4 أطفال قضوا جراء الغارة الإسرائيلية على البلدة الثلاثاء الماضي، تصل الجثامين استعدادا لدفنها في مقبرة القرية التي يتواجد فيها مراسل التلفزيون العربي موسى سين. وصلت سيارات الإسعاف التي تحمل جثامين الشهداء. من بلدة دير قانون النهر مراسل التلفزيون العربي إدمون ساسين، شكرا جزيلا لك إدمون على هذه المعلومات والصورة من مقبرة قرية دير قانون النهر التي وصلت إليها جثامين الشهداء كما نرى في هذه المشاهد، استعدادا لدفنها بعد الغارة الإسرائيلية التي قتلتهم الثلاثاء الماضي. قال موقع ولا الإسرائيلي إن كبار ضباط الجيش يتوقعون اقتراب اللحظة التي يقرر فيها المستوى السياسي توسيع هجماته على لبنان لطرد مشغلي مسيرات حزب الله. ونقل الموقع عن مصادر عسكرية قولها إن الحزب هاجم أمس المبنى الذي كان فيه قائد لواء المدرعات 401، رغم أن المبنى كان مصنفا موقعا آمنا. وأضافت المصادر أن التقديرات تفيد بتمكن حزب الله من جمع معلومات استخبارية وتتبع تحركات الجيش، وحدد مكان وجود قائد لواء المدرعات ليصيبه، وأشاروا إلى أن الوضع في لبنان مليء بالتحديات، لا سيما مع بقاء القوات في المنطقة ذاتها لفترة طويلة. وللقراءة والتحليل ينضم إلينا هنا في الاستوديو اللواء المتقاعد محمد الصمادي محلل الشؤون العسكرية في التلفزيون العربي. أهلا ومرحبا بك معنا سيد محمد. ما الذي تقوله هذه المعلومات الجديدة بشأن المسيرات وتعامل جيش الاحتلال الإسرائيلي معه؟
5: عندما تصنف المنطقة ويقول جيش الاحتلال أنها آمنة ويصاب العقيد ماير بدرمان وهو قائد اللواء المدرع 401، وهذا اللواء له سجل في أكتوبر 2024 العقيد إحسان دكسة تم قتله في جباليا في شمال غزة، هذا دليل بأن هناك اختراق استخباري فعال للمقاومة، وكذلك هو فشل، أستطيع أن أصفه أنه فشل عملياتي واستخباري بالنسبة لجيش الاحتلال. الآن المقاومة تستخدم المسيرات وبالذات المسيرات التي يتم السيطرة عليها بالألياف الضوئية ليس فقط لعمليات الاستطلاع ولكن للعمليات القتالية، ولكن اللافت بأن المقاومة أصبح لديها خبرات وأصبحت المنطقة العازلة التي افترض من قبل جيش الاحتلال أن تحقق الأمن للمستوطنات الشمالية أصبحت تتآكل، ولذلك هناك الآن حديث سياسي لأن يكون هناك تصعيد، لأنه باعتقادي التصعيد قد يكون أقل تكلفة على الجانب الإسرائيلي من عمليات الاستنزاف الطويل. ويوم الأمس كان هناك 24 عملية، 4 دبابات، جرافتين، صد عمليات توغل، على الرغم من أنه فارق القوة بالمطلق يميل لصالح جيش الاحتلال، ولكن المقاومة حتى في بعض من الخبراء يقولوا بأنها أضعفت. نعم تتعرض إلى ضربات مؤثرة ولكنها تقاتل هي والجغرافيا اللبنانية ضد قوات جيش الاحتلال، ولكن قد يكون هذا مبرر الآن بعد أن تم احتلال المنطقة العازلة 5%، نتحدث عن تقريبا 567 كيلومتر مربع، بالإضافة إلى أن منطقة يسيطر عليها بالنيران، أن يتم الآن أخذ القرار السياسي بالتوسع شمال هذه المنطقة لأن تكون المنطقة تقريبا كل المنطقة يعني شمال نهر الليطاني تكون مستهدفة ما بين نهر الليطاني ونهر الأولي، حتى يتم محاولة من قبل جيش الاحتلال لتبرير هذا الفشل العمليات والاستخبارات الذي يلحق بقوات جيش الاحتلال وهذه الخسائر التي يتعرض لها من قبل المقاومة، على الرغم من أن المقاومة لا تمتلك دبابات ولا تمتلك طائرات وإنما تقاتل بأسلوب الغوريلا وورفير، بأسلوب القتال بحرب العصابات بمجموعات صغيرة تنتهز وتقتنص الفرص كر وفر وتوقع خسائر، وهذا ما يقرأ الميدان.
2: ما فرص أن يؤدي ذلك إلى تقليل هذا التأثير للمسيرات التي هناك هذه التقارير المتزايدة عن تأثيره؟
5: لا يمكن للجيش الاحتلال أن يكون قادر على إنهاء هذا التهديد إلا إذا كان هناك نزع لسلاح المقاومة، وهذا أمر غير قابل للتطبيق. نحن نتحدث عن مسيرات مدياتها طويلة ومسيرات بالألياف الضوئية نتحدث عن 15 كيلومتر إلى 20 كيلومتر، بعض من المعلومات الآن تشير، وهذه المسيرات عندما يتم الحديث بأن إسرائيل تريد أن تخلق منطقة آمنة، قوات تستهدف داخل المنطقة الآمنة، حتى ولو قامت بتوسيع هذه المنطقة ستبقى المسيرات تأتيها من كل مكان، ستأتيها من بعلبك، ستأتيها من الهرمل، ستأتيها من البقاع، ستأتيها من المناطق الشمالية، ولذلك لا يمكن للحل العسكري في جنوب لبنان أن يكون هو الحل. الحل هو الحل السياسي بانسحاب جيش الاحتلال من الأراضي التي يقضمها ويحتلها ويغتصبها، وهناك حالة من التهجير وهناك حالة إنسانية لما يقارب 1.5 مليون إنسان لبناني يتم حرق بيوتهم وتدميرها، ولذلك إسرائيل تستمر بعمليات هذه بعمليات حرب الإبادة وتدمير المباني بحجة تحقيق الأمن لمستوطنات الشمال.
2: أشكرك اللواء المتقاعد محمد الصمادي محلل الشؤون العسكرية والاستراتيجية في التلفزيون العربي، ونشير إلى هذه
6: راديو الحرية
7: 92.17 FM. الساعة الآن 11:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: قالوا بالأمثال مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب، واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM. إلى تقليص الفجوات والتوصل إلى إعلان رسمي للاتفاق، كما أن الرد الإيراني يشمل كذلك بنود خاصة بالإطار العام وإجراءات بناء الثقة. وسائل إعلام إيرانية تقول إن زيارة قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى طهران تهدف إلى تقليص الفجوات والتوصل إلى إعلان رسمي للاتفاق، بعد أن كانت قد أوردت أن طهران ردت على الرسالة التي وصلت من واشنطن عبر الوسيط الباكستاني ببعض البنود، من بينها إجراءات لبناء الثقة للتوصل إلى هذا الاتفاق. في أخبارنا أيضا، ولكن في غزة استشهد فتى فلسطيني وأصيب آخران في هجوم إسرائيلي استهدف تجمعا لمدنيين شمالي القطاع. وأفاد مصدر طبي في مستشفى الشفاء بنقل جثمان الطفل والمصابين بعد إلقاء قنبلة من مسيرة كواد كابتر على تجمع لمواطنين في مشروع بيت لاهيا شمالي القطاع.

0: نعود مرة أخرى لنذكر بهذه الأخبار العاجلة. وسائل إعلام إيرانية تقول إن طهران سلمت ردها على رسالة نصية التي وردت من واشنطن عبر الوسيط الباكستاني. تقول وسائل إعلام إيرانية أن هذا الرد يشمل بنودا متعلقة بإجراءات بناء الثقة والإطار العام لوقف الحرب والتعامل مع المرحلة المقبلة. تنقل وسائل الإعلام الإيرانية أيضا أن زيارة قائد الجيش الباكستاني لطهران تهدف إلى تقليص الفجوات والتوصل إلى إعلان رسمي للاتفاق. يأتي هذا بعد زيارة من وزير الداخلية الباكستاني إلى طهران، زيارتان من وزير الداخلية الباكستاني لطهران ولقاءات مع عدد من المسؤولين الإيرانيين. لكن الآن يتوقع أن يزور كذلك قائد الجيش عاصم منير العاصمة الإيرانية للقاء المسؤولين هناك. في ظل هذا الحديث عن إطلال الرسائل المتبادلة والمقترحات الجديدة بعد أسابيع من الإشارة إلى الاقتراب من اتفاق ينهي الحرب، الآن عودة مرة أخرى إلى هذه المقترحات المتبادلة عبر الوسيط الباكستاني والمساعي الدائرة من دول المنطقة لوقف هذه الحرب بشكل دائم بعد أن تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحسب ما قال في منشور عبر حسابه على تروث سوشيال عن شن غارات جديدة والعودة لاستئناف الحرب على إيران. عن ذلك ينضم إلينا من طهران مراسل التلفزيون العربي حازم كلاس. أهلا ومرحبا بك حازم، ما الذي تقوله هذه المعلومات عن الزيارات الجارية والبنود التي يتم مناقشتها خصوصا ما يتعلق بهذه الإجراءات المطلوبة لبناء الثقة؟
1: الخبر أوردته صحيفة هفت صبح الإيرانية، وأفادت فيه بأن إيران تعمل على صياغة ردها في الواقع على الجانب الأمريكي، وأن النص الذي يتم تناوله في ويجري النقاش بشأنه في طهران هو في حول الأطر الكلية والأطر الجامعة وبعض التفاصيل والخطوات المرتبطة ببناء الثقة لتكون ضمانة. وهذه واحدة من القضايا المهمة التي لطالما أكدت عليها إيران، وهو ضمان عدم تكرار العدوان على إيران. أيضا النص المرسل يعني يظهر بأن الخلافات تقلصت بين الجانبين، الهوة صغرت بينهما، ولكن لا يزال هناك نوع من الاختلافات بطبيعة الحال، وخاصة لجهة يعني هذا الأسلوب الأمريكي بحسب صحيفة هفت الصبح، الأسلوب الأمريكي الذي يهدد دائما بالهجوم مجددا. ما تريده طهران بحسب الصحيفة هو ضمانات واضحة بعدم تكرار الاعتداء على إيران مرة أخرى. ويبدو بحسب الصحيفة بأن زيارة الجنرال عاصم منير قائد الجيش الباكستاني المنتظرة اليوم في العاصمة الإيرانية تهدف إلى يعني تقليص هذه المسافات بين الطرفين بعد أن وصلت إلى ربما أقرب نقطة بين طهران وواشنطن، والوصول إلى لحظة رسمية لإعلان الاتفاق بشكل أو بآخر. هذا ما ذكرته صحيفة هفت الصبح، ولكن ننتظر ربما مزيد من التفاصيل من جهات رسمية أو أكثر رسمية من هذه الصحيفة.
0: حازم، بحسب ما هو متاح من معلومات، أين تنحصر الفجوات في هذه اللحظة؟
1: بحسب ما ذكر الفجوة الأساسية تكمن في وجود ضمانات تقنع طهران بأن الإدارة الأمريكية أبعدت الخيار العسكري واحتمال مهاجمة إيران مرة أخرى بالكامل، ووضعت هذا الأمر جانبا وفسحت المجال أمام الخيار الدبلوماسي ليكون الخيار الوحيد أمام التوصل إلى تفاهم. واضح تماما من خلال ما ذكر من معلومات بأن ما يجري تبادله والنقاش بشأنه الآن هو اتفاق عام أو اتفاق خطوط عريضة إن صح القول، يوقف الحرب بما يعيد الأمن والاستقرار والطمأنينة إلى المنطقة عموما من خلال إجراءات متبادلة بين الطرفين. لكن ما يقلق الجانب الإيراني بحسب صحيفة هفت الصبح وما ذكرت هو أن الجانب الأمريكي لا يزال هناك في النصوص المتبادلة ما يوحي بأنه لم يبعد الخيار العسكري بشكل كامل عن الطاولة، ولا يزال هذا الخيار يطل برأسه بشكل أو بآخر من بين الخيارات الأخرى، وهذا ما لا ترضاه طهران لأنها أكدت أن الهدف من أي توافق في المرحلة الأولى هو إنهاء الحرب بشكل كامل وعلى كل الجبهات.
0: حازم، بشأن ما يقال عن أن الرد الإيراني يشمل إطار عام للاتفاق وإجراءات بناء الثقة، إلى أي مدى نعرف إذا كان هذا الاتفاق سيكون شاملا أم أن هناك اتفاق مبدئي ومن بعدها ستكون هناك مفاوضات بشأن النقاط العالقة؟
1: يعني بحسب متابعتنا للمواقف الإيرانية على الأقل ما يهم إيران هو إنهاء الحرب، وأن يكون هذا الاتفاق بغض النظر أو بعيدا عن الأسماء، هل سيكون اسمه اتفاق مبدئي، اتفاق إطاري، إطار توافقي، هل سيكون اتفاق أولي، بعيدا عن التسميات هو اتفاق لإنهاء الحرب لا يخوض في التفاصيل لكنه يضع أسس عريضة وعناوين عريضة لمعظم الملفات تقريبا التي يوجد بشأنها خلافات، على أن يصار إلى الدخول في التفاصيل والنقاشات خلال الفترة المقبلة. ما يهم إيران وبهذا تتقاطع فيه، وهذا الأمر تتقاطع فيه مع دول المنطقة وخاصة الدول الخليجية بشكل أساسي، هو إنهاء الحرب، إبعاد شبح الحرب وإبعاد التلويح بالخيار العسكري مجددا بشكل كامل، ما يسمح للأجواء الدبلوماسية بأن تتمكن من مناقشة التفاصيل. نحن نتحدث عن قضايا كبيرة، إذا كان الملف النووي تحديدا كمثال عندما أنجز الاتفاق النووي عام 2015 قد استغرق بالعموم نحو عقد من الزمن من النقاشات تقريبا وربما أكثر، وبشكل مكثف حوالي سنة أو سنة ونصف، وبالتالي لا يمكن توقع التوصل إلى اتفاق بشأن كل هذه القضايا بعجالة أو بوقت قصير. هناك تفاصيل تقنية، هناك تفاصيل مرتبطة بتعقيدات وتداخلات لها علاقة بالعقوبات الأمريكية على إيران، وهي عقوبات متشعبة، وهذا واحد من المطالب الأساسية التي تؤكد عليها إيران. و بحسب آخر استطلاع أجراه التلفزيون الإيراني، استطلاع للرأي حول المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية والأولويات التي تهم المواطن الإيراني بالعموم، رقم واحد في استفتاء الرأي هو رفع العقوبات عن البلاد، وهذا ليس أمر سهل على الإدارة الأمريكية، يحتاج إلى الكثير من التفاصيل لأن هناك عقوبات أقرتها وزارة الخزانة، هناك أوفك، هناك مجلس الأمن الدولي، هناك الكونغرس الأمريكي، هناك عقوبات متداخلة على مستويات مختلفة، عقوبات أولية، عقوبات ثانوية، هذا على الجانب الأمريكي. على الجانب الإيراني وفي الشق التقني أيضا هناك الكثير من التفاصيل، نتحدث عن منشآت نووية عديدة في إيران، منشآت تعرضت إلى استهداف في حرب 12 يوما، يحتاج ذلك إلى رفع الأنقاض، الوصول إلى اليورانيوم المخصب، الوصول إلى هذه المنشآت، السماح للوكالة الدولية بالوصول إليها كجهة دولية معترف بها أمميا تتبع للأمم المتحدة ومعنية بمراقبة النشاطات النووية في إيران، وبالتالي هناك تعقيدات، وبالتالي سيكون الأمر بالتأكيد على مراحل. التوصل إلى توافق حول هذه المراحل أيضا مضيق هرمز يحتاج إلى وقت، يعني كل هذا يحتاج إلى وقت، وبالتالي ما يهم إيران ودول المنطقة هو الوصول إلى اتفاق إطاري، إلى اتفاق عام، إلى صيغة توافقية ما تشكل أرضية لبناء الثقة ويبنى عليها الخطوات اللاحقة فيما يتعلق بجميع التفاصيل، سواء ما يتعلق برفع الحصار الأمريكي، سواء ما يتعلق بمضيق هرمز، سواء ما يتعلق بالعقوبات، سواء ما يتعلق أيضا بالبرنامج النووي الإيراني وكل ذلك.
0: حازم، بالتوازي مع هذا التجاوب مع المسار الدبلوماسي، كيف تتعامل طهران مع هذه التهديدات والتلويح؟
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: الساعة الآن 12:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
5: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتس أب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
1: وأن الخيار الدبلوماسي هو الأفضل وهو الأنجع وهو الأكثر استدامة لإيجاد حلول، وهو الأرجح على خيار الحرب بالتأكيد. ولكن هذا لا يجب أن يسوق على أنه استسلام، يجب أن لا يكون هناك فرض خيارات، أن لا يكون هناك إملاءات أمريكية. لذلك هنا نفهم الرسالة الصوتية المهمة التي نشرت يوم أمس لرئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف، والذي يمكن وصفه بأنه صلة الوصل الأساسية بين السياسة والميدان، بين السياسة والعسكر، بين الدبلوماسيين والقادة العسكريين في إيران، نتيجة لموقعه، لمنصبه، لعلاقاته التاريخية مع كلا الجانبين. بطبيعة الحال هذه الرسالة أكد فيها وشرح مخاطبا الشارع الإيراني بأن التحركات المعلنة والخفية للقوات الأمريكية للجانب الأمريكي توحي وأن الحرب قادمة، وبالتالي علينا الاستعداد، وقد استعدينا بالفعل كما قال. القوات المسلحة الإيرانية طوال فترة وقف إطلاق النار أو الصمت العسكري كما يسمونه هنا، عملت على إعداد نفسها، عملت على تحديث بنك الأهداف، عملت على تصنيع معدات عسكرية جديدة. مصدر عسكري اليوم يقول لوكالة ريا نوفوستي الروسية، مصدر عسكري إيراني يقول بأن معدات جديدة صنعت بالفعل ولم تستخدم سابقا، وإذا ما هوجمت إيران سيتم استخدامها وإدخالها إلى الميدان. أيضا إيران عملت على تحديث الخطط. المتحدث باسم الجيش الإيراني يقول بأن جبهات جديدة ستفتح إذا ما هوجمت إيران. هل ستكون هذه الجبهات باب المندب أو غيره أو أماكن أخرى؟ هل ستدفع إيران باتجاه تأثير أكبر يشل الاقتصاد العالمي بشكل أكبر؟ إذا كان النفط وقطاع الطاقة يتأثر بشكل كبير بمضيق هرمز، فكثير من التقارير والدراسات تشير إلى أن تفعيل ورقة باب المندب من خلال إغلاقه أو التحكم بحركة السفن والناقلات من خلاله ستؤثر على إمدادات الغذاء في العالم، وهذا أمر خطير بطبيعة الحال، وربما جبهات أخرى يفكر بها القادة العسكريون. كل هذا موضوع على طاولة القوات العسكرية الإيرانية، القوات المسلحة الإيرانية، في حال تم مهاجمة إيران مرة أخرى. سابقا أيضا إيران تحدثت إذا ما تم استهداف المنشآت، منشآت الطاقة، منشآت النفط، البتروكيماويات مجددا في إيران، فسيقابل ذلك بالمثل في دول المنطقة في المنشآت المرتبطة بالولايات المتحدة الأمريكية أو التي لها فيها استثمارات بشكل أو بآخر. كلا الخيارين على الطاولة بالنسبة لإيران، ترجح الخيار الدبلوماسي، تدعم بشكل كبير كبير جهود إسلام أباد، ولكن تدعو بشكل واضح، وهذا ما قاله عباس عراقشي وزير خارجية إيران من نيودلهي عندما شارك في اجتماع وزراء خارجية بريكس خلال الأيام الماضية. قال بأن على الجانب الأمريكي التحلي بالواقعية والمنطقية في التعاطي مع الأمور ليصار إلى إنجاح الخيار الدبلوماسي.
0: من طهران مراسل التلفزيون العربي حازم كلاس، شكرا جزيلا لك حازم على هذه المتابعة والمعلومات بشأن هذه الأخبار العاجلة والتي نذكر بها وسائل إعلام إيرانية تقول إن طهران سلمت ردها على رسالة نصية وردت من واشنطن عبر الوسيط الباكستاني. في هذا الرد تقول وسائل الإعلام الإيرانية أن طهران ركزت على الإطار العام للاتفاق وإجراءات بناء الثقة والضمانات. تقول وسائل إعلام إيرانية أيضا إن زيارة قائد الجيش الباكستاني للعاصمة الإيرانية تهدف إلى تقليص الفجوات والتوصل إلى إعلان رسمي للاتفاق. هذا التطور يأتي بعد زيارتين لوزير الداخلية الباكستاني للعاصمة الإيرانية ولقائه بعدد من المسؤولين هناك. هناك نقاش بشأن هذا الإطار وهذه الرسائل. تقول وسائل إعلام إيرانية الآن إن طهران سلمت ردها على رسالة نصية وردت من واشنطن عبر الوسيط الباكستاني. خلال الساعات الماضية كان هناك زيارة ثانية لوزير الداخلية الباكستاني للعاصمة الإيرانية وكذلك لقاءات بعدد من المسؤولين هناك. الآن حديث عن زيارة مرتقبة لقائد الجيش الباكستاني عاصم منير للقاء المسؤولين الإيرانيين. تقول وسائل الإعلام في طهران أن هذه الزيارة تهدف إلى تقليص الفجوات والتوصل إلى إعلان رسمي للاتفاق. الرد الذي قدمته طهران إلى واشنطن عبر إسلام أباد يركز على الإطار العام للاتفاق الذي ينهي الحرب وإجراءات بناء الثقة كضمانات لعدم تجددها، وكذلك مسألة رفع العقوبات وغيرها من النقاط التي تمثل هذه الفجوات التي يسعى قائد الجيش الباكستاني خلال زيارته المرتقبة لطهران لتقليصها للتوصل إلى اتفاق. جرى الحديث عن الاقتراب منه أكثر من مرة خلال الأسابيع الماضية، لكن تجدد الحديث عن الحرب بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه كان يخطط لها ويقترب منها، إلى أنه تلقى اتصالات من قادة دول المنطقة بإعطاء مزيد من الوقت للتوصل إلى اتفاق ومفاوضات ومقترحات قدمت ما بين طهران وواشنطن بوساطة باكستانية.

0: وكانت وكالة نور نيوز نقلت عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية تأكيده تلقي طهران مقترحا أمريكيا وأنها بصدد دراسته، فيما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيمنح إيران فرصة أخيرة وسينتظر ردها لبضعة أيام.
1: بين التصعيد العسكري في مياه الخليج والتحركات الدبلوماسية

0: ينهي الحرب رسميا ويفتح الباب أمام مفاوضات تستمر 30 يوما تتناول البرنامج النووي الإيراني وملف مضيق هرمز. لكن المسار التفاوضي يصطدم بخلاف واضح بين واشنطن وتل أبيب، فبينما يدفع ترامب نحو منح الدبلوماسية فرصتها الأخيرة، يتمسك نتنياهو بخيار استئناف الحرب بهدف إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية وتدمير بنيتها التحتية وفق أكسيوس. وفي هذا السياق قال ترامب إنه سيمنح إيران فرصة أخيرة عبر المفاوضات، وسينتظر الرد الإيراني لبضعة أيام.
1: نقف عند الخط الفاصل، إذا لم نحصل على الإجابات الصحيحة فالأمور ستتسارع بوتيرة كبيرة، يجب أن تكون الإجابات جيدة بالكامل، وإذا حدث ذلك فسنوفر الكثير من الوقت والطاقة والأرواح، هذا هو الأهم. ربما يستغرق الأمر أياما قليلة، لكنه قد يتطور بسرعة شديدة أيضا.
0: في موازاة ذلك، كشفت وكالة تسنيم نقلا عن مصدر مقرب من الفريق المفاوض أن الأمريكيين قدموا نصا جديدا إلى إيران عبر الوسيط الباكستاني بعد 3 أيام من إرسال طهران مقترحا من 14 بندا. المصدر أضاف أن إيران تدرس حاليا النص الأمريكي الجديد، في حين يواصل الوسيط الباكستاني الموجود في طهران جهوده لتقريب وجهات النظر وتقليص الفجوات بين المقترحات. في المقابل تحاول طهران إظهار تمسكها بالمسار الدبلوماسي رغم استمرار التهديدات. رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف قال إن التحركات الواضحة والخفية للعدو تشير إلى
2: راديو الحرية.
3: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصينية.

الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتشي وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729 مع عمر 0592-182-190 وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.waterdistill.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد. عريس بدك تجهز لعرسك؟ بيتك جاهز بدك تفرشه؟ تخيل بداية بيتك، كل تفصيلة فيه تعكس ذوقك. مش كل العروض تستحق تبدأ فيها حياتك، لكن لما الجودة تلتقي بالسعر الصح هون بيبدأ الاختيار الذكي. المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية يقدم لكم أفضل عروض العرسان. باكيج متكامل من الأجهزة الكهربائية بيبدأ من 3999 شيكل فقط. ولا تنسى أفضل الهدايا المقدمة لكم، لأن بنؤمن إنه البداية الصح تصنع الفرق. أحدث وأفخم الماركات العالمية، كفالة رسمية موثوقة، أسعار أقل من السوق. ابدأ حياتك براحة وخلي اختيارك عنوان الجودة. العرض لفترة محدودة، احجز الآن في المهندس سنتر وابدأ حياتك بثقة وفخامة. المهندس سنتر، حيث تبدأ الجودة من أول اختيار. زورونا في أحد فروعنا، الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي فرع المكيفات رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي. المهندس سنتر، البداية الصح لبيت الأحلام. الساعة الآن 12:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات. بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. لأنه تجارب السابقة برهنت على أنه لا يمكن ضمان لا أمريكا يعني الإدارات الأمريكية السابقة ولا يمكن ضمان الرئيس الأمريكي، ولكن مع ذلك إيران تطالب بذلك، تطالب إنهاء الأمان بالكامل. وأنا أعتقد أنه الإجراءات المتعلقة بإنهاء الحرب هي قضية إنهاء العقوبات، هذه مسألة جوهرية جدا بالنسبة لإيران، وهي التي لنقل أنه بصراحة أنه هذه القضية قضية العقوبات هي التي يعني هي التي أدت إلى تفجر الأوضاع بكاملها عندما رفضت إيران أي حوار من دون يعني إلغاء العقوبات، أو أنها لا تقدم شيئا من دون إلغاء العقوبات. هذه قضية جوهرية جدا بالنسبة إلى إيران منذ الاتفاق النووي إلى هذا اليوم، طالما تعثرت المفاوضات نتيجة يعني عدم إقدام الطرف الآخر على إلغاء العقوبات أو نكوثه بالتزاماته فيما يتعلق بإلغاء العقوبات. أما بالنسبة للموضوعات الأخرى وهي إنهاء التحريض على إيران، سواء تحريض الدول أو تحريض الجماعات أو احتضان المعارضة أو تحريض المنظمات الدولية وكذلك دفع خسائر الحرب، أنا لا أدري أنه هل تم التوصل إلى ذلك، ولكن هذه مسائل تقتضي إنهاء الحرب. يعني إذا كان هناك استمرار في يعني تحريض على إيران، سواء تحريض الدول أو تحريض المنظمات الدولية للطاقة الذرية، وكذلك حال تحريض الآخرين على إيران، هذا لا ينسجم مع إنهاء الحرب.
3: أشكرك سيد صالح القزويني الباحث السياسي من طهران على هذه القراءة، ونعود لمتابعة هذه التطورات أيضا مع مراسل التلفزيون العربي من طهران حازم كلاس. حازم، ما أحدث المعلومات التي وردت بشأن هذا الرد الإيراني على الرسالة الواردة من الولايات المتحدة عبر الوسيط الباكستاني والمنتظر من هذه الزيارات؟
4: يعني يبدو أن صياغة رد إيراني متكامل على الرد الأمريكي الأخير، يبدو أنه ينتظر وصول قائد الجيش الباكستاني للتشاور مع المسؤولين الإيرانيين. من المقرر أن يصل عاصم منير إلى طهران خلال الساعات المقبلة كما أعلن رسميا من قبل وكالات الأنباء الإيرانية. وبحسب صحيفة هفت صبح فإن الهدف من الزيارة هو تقليص الهوة بين طهران وواشنطن في ضوء الردود المتبادلة بين الجانبين، والتي يبدو أنها تمكنت من تقليص الفجوات إلى حد كبير وليس إلغاء الفجوات بطبيعة الحال. أكثر ما يقلق الجانب الإيراني بحسب ما ذكرت الصحيفة هو وجود أو ضرورة وجود ضمانات بعدم استئناف القتال، بعدم تنفيذ الإدارة الأمريكية لتهديداتها، بوجود ضمانات حقيقية تبعد شبح الحرب بشكل كامل عن البلاد، عن إيران، و تعيد الاستقرار والهدوء إلى المنطقة عموما. هذه الضمانات لطالما تحدثت عنها إيران سابقا، وبحسب الصحيفة هذه أبرز نقطة يتم الإشارة إليها. بطبيعة الحال الخلافات لا تزال قائمة ولكن تقلصت إلى حد كبير. زيارة الجنرال عاصم منير إلى طهران والمنتظرة خلال الساعات المقبلة تهدف إلى إيجاد مخرج ما أو حلول ما مرتبطة بما تبقى من فجوات، بما يمكن من إنجاز أو الإعلان عن اتفاق ما بين الطرفين يضع الخطوط العريضة في نص هذا الاتفاق على أن يتم التوصل إلى أو مناقشة التفاصيل في وقت لاحق.
3: حازم، أيضا الشق الخاص بالردود الإيرانية على هذا التلويح العسكري من آن لآخر، كيف يشار إليه؟ والردود الخاصة بهذه التحذيرات من مسألة مضيق هرمز واستمرارها.
4: بالنسبة للتحركات العسكرية أو التهديدات العسكرية أو المهل الزمنية التي يعطيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيران إن لم تقم بإرسال رد مناسب حسب تعبيره بأنه سيستأنف القتال، تتعامل معها إيران دائما كما يقول القادة العسكريون بأنها أمر واقع، بمعنى أن إيران لم تتعامل مع وقف إطلاق النار أو الهدنة على أنه وقف إطلاق نار حقيقة، وإنما استفادت من هذه الفترة، هذه الأسابيع التي وصفها القادة العسكريون بأنها صمت عسكري، استفادت بتعزيز قدراتها العسكرية كما تقول، حتى أنها يعني أدخلت معدات جديدة إلى الخدمة كما تؤكد مصادر عسكرية، وحدثت بنك أهدافها فيما يتعلق بأهداف التي يجب أن تستهدفها إذا ما تم مهاجمة إيران مجددا، عملت أيضا على تطوير خططها، تحذر من أن أي هجوم أمريكي سيؤدي إلى فتح جبهات جديدة. قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني يقول بأن محور المقاومة كما تسميه طهران في أفضل حالاته وفي انسجام كبير رغم الضربات التي تلقاها خلال الأشهر الماضية، ولكن بالعموم تتعامل إيران مع الخيار العسكري وكأنه واقع حقيقة، تتعامل مع هذه التهديدات وكأنها ستنفذ. يوم أمس محمد باقر قاليباف رئيس البرلمان الإيراني ورئيس وفد إيران المفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية في اجتماع إسلام أباد الأول، والذي التقاه أيضا وزير الداخلية الباكستاني خلال زيارته الأولى مطلع هذا الأسبوع، وفي رسالة صوتية مسجلة موجهة إلى الشارع الإيراني إلى المواطنين الإيرانيين، قال بأن القوات المسلحة الإيرانية استعدت وجاهزة للرد على أي هجوم أمريكي جديد، وأن هذه التهديدات بطبيعة الحال لن تدفع إيران إلى تقديم تنازلات. إيران تتعامل مع هذه التهديدات وكأنها أمر واقع. أشار إلى التحركات العسكرية، تحركات القوات العسكرية الأمريكية في المنطقة، وقال أن هذه التحركات السرية والعلنية كلها تشي وكأن الجانب الأمريكي يستعد إلى هجوم جديد على إيران.
3: من طهران مراسل التلفزيون العربي حازم كلاس، شكرا جزيلا لك حازم على هذه المعلومات. ومن إسلام أباد ينضم إلينا الصحفي المختص بالشأن الباكستاني عبد الرحمن الصالحي، أهلا ومرحبا بك معنا سيد عبد الرحمن. زيارات المتكررة والرسائل التي ينقلها الوسيط الباكستاني في هذه الساعات مؤشر على اقتراب من اتفاق أم على تعقد الأمور؟
1: مرحبا بك أحمد. نعم، ما يحدث حاليا هو فعلا أن الملف وصل إلى مرحلته الأخيرة، إما الحل الوصول إلى حل على الأقل أو تفاهم أو عقد اتفاق ما سميت بالتوقيع على مذكرة النوايا وحسم النوايا أو الانفجار والتصعيد. هذا التحرك الباكستاني لم يأتي من فراغ حقيقة، عندما رأت أن الجانب الأمريكي يضغط باتجاه انفجار الوضع. يبدو أن وزير الداخلية الباكستاني عندما مكث هناك لمدة 3 أيام ثم عاد إلى كويتا، أي العاصمة، عاصمة أقليم بلوشستان الحدودية التي هي حدودية مع إيران، ومباشرة انطلق في ذلك اليوم وزير رئيس الوزراء الباكستاني وكذلك أيضا الجنرال عاصم منير إلى كويتا والتقيا به هناك، ثم بعد ذلك عاد مجددا مباشرة دون الرجوع إلى إسلام أباد بل عاد إلى طهران. هذا يدل على فعلا أن الوضع أصبح شديد الحساسية وأن هناك ربما انفراجة في هذا الملف. ما يحدث حاليا أو ما يشاع على الأقل أن رئيس أركان الجيش عاصم منير سيغادر إسلام أباد متجها إلى إلى طهران. ربما هناك فعلا بعض الملفات العالقة حاليا والتي لا يستطيع حلها إلا هو بنفسه إن صح سفر زيارته إلى هناك، لكن من المعلوم أنه إذا سافر ربما لن يسافر إلا باتفاق، على الأقل بالتوقيع على الاتفاق المبدئي أو القبول من قبل الطرفين أو الاتفاق من قبل الطرفين. نحن إسلام آباد كما ترى أنها على مشارف الوصول إلى اتفاق في الوقت الحالي. لا تقلق إسلام آباد هذا القلق وهذا السفر الكثير، خاصة أن رئيس الوزراء الباكستاني سيتحرك أيضا يوم غد أو بعد غد، سيتحرك إلى الصين بعد الزيارات التي تمت كانت من قبل للرئيس الأمريكي إلى الصين، ثم الرئيس الروسي إلى الصين. الآن سيتحرك هو في تاريخ 23 وسيمكث هناك لمدة 3 أيام. يبدو أن هناك فعلا انفراجة في هذا الملف، وهذا ما يراه على الأقل ما تراه القيادة الباكستانية رغم حساسيته، وترى أن التصعيد الحالي الموجود إنما هو تصعيد ما زال مسموع تحت السقف المسموع قبل الانفجار.
3: عبد الرحمن، هذه الحساسية أيضا يتبعها تكتم بشأن تفاصيل هذه المقترحات ورسائل وزيارات، لكن إلى أي مدى نعرف إما كان هذا الاتفاق الذي يبحث الآن اتفاق دائم أم اتفاق مؤقت ومن بعده هناك مفاوضات أخرى؟
1: نعم، سيكون اتفاق مؤقت وليس هناك اتفاقا دائما، وتعلم إسلام آباد ذلك، بل أن بعض القيادات هنا عندما كنا نلتقيهم أو نتحدث إليهم يقولون أن المفاوضات الأمريكية الفيتنامية أخذت 2 سنين، ولماذا نحن الآن مستعجلون، وخاصة أن هذا الملف عمره 47 عاما من عدم الثقة بين البلدين. ولذلك أكثر شيء في الوقت الحالي إسلام آباد كالتي تنازلت عن الوصول إلى اتفاق نهائي شامل بين البلدين، وإنما تقسيم هذا الملف إلى ملفات مجزأة أو ما تسمى بالهدن المجزأة على الأقل في الوقت الحالي، ثم حلحلة كل قضية على حدة.
3: الاتصالات التي تجرى من قادة دول المنطقة بالمسؤولين الباكستانيين ودعم جهود الوساطة كيف تؤثر حتى الآن عبد الرحمن؟
1: باكستان تستند إلى هذه وتربط القرائن ببعضها، خاصة أن باكستان عندما تحركت وحيدة في هذا الملف أو بالأصح ومعها دول الوساطة تأخذ تطمينات من دونالد ترامب بأن مثلا وهو ما رأيناه أنه دخلنا في مسألة تمديد الهدنة لمدة يوم أو يومين أو لمدة مثلا فترة معينة من الزمن، لكن إسلام آباد تركن أيضا كذلك بشكل كبير على دول الوساطة وخاصة دول مجلس التعاون الخليجي التي أوقف دونالد ترامب هجومه الأخير، قال بناء على طلب دول مجلس التعاون الخليجي. باكستان فعلا تستند إلى ذلك وترى أن هذا الجهد الجماعي المكثف هو الذي سيمنع الانفجار وسيحفظ على الأقل أو سيخفض على الأقل التصعيد على المستوى الإقليمي والدولي في الوقت الحالي، لأنها تؤمن أن إذا حدث انفجار في الوقت الحالي فإنها ستتحول من دور الوساطة على الأقل إلى دور الاحتواء، وهذا ملف ربما يعني يصبح أكثر تعقيدا لها. ولذلك هي الآن بتواصلاتها مع الجميع ومحاولة قدر الإمكان الأخذ يعني ما نسميه مثلا اللم أو تضافر الجهود من قبل الجميع هو ما سيؤتي ثماره. ولذلك إسلام آباد حريصة أن دول مجلس التعاون الخليجي ومصر كذلك والدول العربية إجمالا أو الدول المؤثرة، الدور الصيني البارز في هذا الملف، خاصة أنه الدور الصيني يرفض أن يأخذ ملف الوساطة بشكل مباشر وإنما يرمي بها على شريكه الاستراتيجي التي هي باكستان، لأن نجاح باكستان في هذا الملف يعتبر
0: راديو الحرية
5: 92.7 FM.
0: الساعة الآن 12:15 بتوقيت بن زحيمان.
6: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
0: راديو الحرية
5: 92.7 FM
1: عسكرة المنطقة.
3: عبد الرحمن الصالحي الصحفي المختص بشأن الباكستاني، شكرا جزيلا لك على هذه القراءة والمعلومات. وبحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري ووزير الخارجية السعودي التطورات الإقليمية ومسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية وخفض التصعيد في المنطقة. وبحسب بيان الخارجية المصرية، أكد عبد العاطي أهمية استمرار مسار التفاوض الأمريكي الإيراني وصولا إلى اتفاق متوازن يحقق مصالح جميع الأطراف، كما شدد على ضرورة أن يراعي أي اتفاق المخاوف الأمنية للمنطقة وفي مقدمتها أمن واستقرار دول الخليج، باعتبار ذلك ركيزة أساسية للأمن القومي المصري والعربي وفق ما أورده البيان المصري. تنطلق في مدينة هالسبورغ السويدية اجتماعات وزراء خارجية دول حلف الناتو على مدى يومين، ويتصدر جدول الأعمال التوترات عقب تصريحات أمريكية بشأن سحب قوات من أوروبا إضافة إلى الأوضاع في الشرق الأوسط. ومن مقر انعقاد هذه الاجتماعات ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي عبد الله إيماسي. أهلا ومرحبا بك عبد الله، كيف ألقى هذا التطور بظلاله على هذه الاجتماعات والمرتقب منها؟
7: هذا الملف ينضاف إلى ملفين آخرين حارقين يشغلان بال حلف شمال الأطلسي، بالإضافة إلى ملف الانسحاب الأمريكي المفاجئ من القارة الأوروبية، والذي كان قد وصفه قائد قوات حلف شمال الأطلسي بأنه مجرد إعادة انتشار، وفي رسالة تطمينية للحلفاء وصف بأن هذه العملية هي عملية ممتدة في الزمان وقد تستغرق سنوات وليس 6 أشهر إلى 12 شهرا كما هو الحال بالنسبة لمصير 5000 جندي من القوات الأمريكية المتمركزة في إحدى القواعد الألمانية. بالإضافة إلى هذا الملف، هناك ملف آخر يتعلق بالتصدعات التي عرفها حلف شمال الأطلسي عقب الحرب الأمريكية على إيران و الانقسامات التي شهدتها مواقف الحلفاء، ووصلت بالبيت الأبيض عفوا إلى تحديد أو وضع قائمة المكافأة والعقاب لمكافأة الدول الأعضاء التي يعني انساقت للضغوط الأمريكية، ومعاقبة الدول التي امتنعت عن استخدام مثلا قواعدها وأجوائها للقوات الأمريكية. نتحدث تحديدا عن إسبانيا التي بلغ الضغط الأمريكي، ضغط دونالد ترامب، حد المطالبة بتعليق اتفاقية التجارة بين مدريد وواشنطن. وهناك ملف ثالث شائك يتعلق بالضغوط الأمريكية المتواصلة من أجل رفع الإنفاق الدفاعي بين الدول الأعضاء إلى 5% بحلول 2035، وما يعنيه ذلك للحكومات المنضوية تحت لواء التكتل الدفاعي من ضغوط على موازناتها، وأيضا من اقتصاص من ما يعرف بحكومات الرفاه الاجتماعي خاصة على الجانب الأوروبي. هذه الملفات الثلاث وفي مقدمتها التصعيد الجاري في إيران أيضا تلقي بظلالها على هذه الاجتماعات التي تحتضنها السويد لأول مرة، على اعتبار أنها آخر الملتحقين بحلف شمال الأطلسي، كان ذلك العام الماضي، وأيضا هو آخر اجتماع رسمي قبيل انطلاق قمة أنقرة التي ستشهد بكل تأكيد مجموعة من القرارات، خاصة ما يتعلق بالحفاظ على وحدة الحلف ومسألة رفع الإنفاق الدفاعي. أحمد،
3: من مقر اجتماع وزراء خارجية دول الناتو، مراسل التلفزيون العربي عبد الله إيماسي، شكرا جزيلا لك عبد الله على هذه المعلومات. وإلى التطورات في لبنان، حيث أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بإلقاء مسيرة إسرائيلية قنابل صوتية في بلدة الحنية جنوب صور. وأقلت وزارة الصحة اللبنانية أن حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت منذ مارس الماضي إلى أكثر من 3700 شهيد، في حين أظهرت مشاهد الدمار في موقع الغارة الإسرائيلية التي استهدفت منطقة السلاطين ببلدة تبنين. وشيعت بلدة دير قانون النهر جنوبي لبنان 9 شهداء من عائلة واحدة قضوا في المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي هناك.
8: لم يتمكن المسعفون من انتشال جثامين جميع الشهداء الذين قضوا في مجزرة دير قانون النهر. من أصل 13 شهيدا انتشل المسعفون 10 شهداء فقط. والآن دير قانون النهر، هذه البلدة تودع 9 من عائلة واحدة، بينهم 5 أطفال و3 نساء. هكذا تكون مراسم التشييع في البلدات المعرضة للخطر في جنوب لبنان. بعض البلدات لا يتمكن المواطنون من نقل شهدائهم لدفنهم فيها لأنها عرضة للقصف وللاعتداءات، ولأن الوصول إليها صعب بسبب الظروف الأمنية والعسكرية ونتيجة الاعتداءات الإسرائيلية، وبالتالي يوضع الشهداء في مقابر تسمى الوديعة. دير قانون النهر ورغم تعرضها وإمكان تعرضها للخطر وللقصف الإسرائيلي والدمار باد في بعض أجزائها، إلا أن مراسم التشييع أجريت داخل البلدة بحضور مختصر جدا وبوقت قليل جدا. تم نقل جثامين الشهداء 9 من عائلة واحدة من صور إلى دير قانون النهر من أجل تشييعهم ومن أجل وداعهم، ولا تزال فرق الإسعاف تحاول الوصول إلى الجثامين الشهداء 3 الذين لازالوا تحت ركام المبنى المؤلف من 3 طبقات الذي أغار عليه الاحتلال الإسرائيلي بعد ظهر يوم الثلاثاء، ما أدى إلى مجزرة كبيرة في دير قانون النهر. من دير قانون النهر، إدمون سيسين، التلفزيون العربي.
3: ومن مدينة صور يبقى معنا مراسل التلفزيون العربي إدمون سيسين. أهلا ومرحبا بك إدمون. كيف كان مشهد التشييع والمشهد في هذه البلدة منذ الثلاثاء بعد هذه الغارة الإسرائيلية التي استهدفت سكانها؟
8: نعم أحمد، للأسف أن حتى هذه اللحظة كما ذكرنا في الرسالة السابقة، حتى هذه اللحظة لم يتمكن المسعفون من الوصول إلى جثامين 3 شهداء لا يزالوا تحت الركام. نتحدث عن حصيلة كبيرة، 13 شهيدا انتشلوا 10، ولكن هناك 3 لا يزالوا تحت الركام، على الرغم من أننا نتحدث عن مبنى واحد، ولا نتحدث عن مبنى مثلا من 10 طبقات، نتحدث عن مبنى من 3 طوابق. هذا يدل على عنف الغارة وقوة الغارة تستهدفك ذاك المبنى. ونذكر بأن هناك 5 أطفال و3 نساء من بين الشهداء 13 الذين سقطوا في دير قانون النهر. هذا على مستوى المجزرة ووداع البلدة لشهدائها من عائلة واحدة. ولكن على مستوى التطورات الميدانية في الجنوب اللبناني، ثمة أمر لافت وهو تراجع حدة ووتيرة الغارات التي كنا نشاهدها في الأيام القليلة الماضية. كنا نتحدث مثلا بالأمس عن أكثر من 30 غارة، ولكن حتى هذه اللحظة بعد مرور 12 ساعة منذ منتصف الليل، نتحدث فقط عن 5 غارات نفذها الاحتلال الإسرائيلي بين طيران حربي وبين مسيرات، وهو رقم يدل على تراجع وتيرة الغارات وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني. نتحدث في الأيام الماضية كل يوم عن 10 غارات، اليوم نتحدث عن 5 غارات فقط ونحن في منتصف هذا النهار. على مستوى عمليات حزب الله، نتوقف عند 6 عمليات نفذها حزب الله بالتحديد في القطاع الأوسط والقطاع الشرقي. يحاول حزب الله استهداف تجمعات الجيش الإسرائيلي في منطقة رشاف، في منطقة دبل. لماذا؟ أولا لأنها هي من النقاط المحتلة، ولأنها من النقاط التي تمكن حزب الله مرارا من استهدافها. وأيضا هناك سبب إضافي، أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول أن يتقدم من رشاف باتجاه بلدة حداثة إلى محيط بلدة حداثة إلى ساحة بلدة حداثة، وهناك تجري مواجهات مواجهات عنيفة مع حزب الله في محاولة من الاحتلال من السيطرة على بلدة جديدة، على الرغم من إعلان وقف إطلاق النار وتمديد وقف إطلاق النار، ولكن الاحتلال يحاول من توسعة رقعة احتلاله للأراضي في جنوب لبنان. لذلك يقوم حزب الله بمواجهة القوات المتقدمة على مدى اليومين السابقين، وأيضا استهداف نقاط انطلاقها من تلك البلدات القريبة من بلدة حداثة ذات الأهمية استراتيجية في حال تم السيطرة عليها عمليا، لأنها تشكل خط تماس أساسي مع نقاط أساسية لحزب الله في كفرة وفي ياطر، وتؤدي أيضا إلى قطع يعني الطريق وعدم الربط ما بين القطاع الغربي حيث نقف ومنطقة قضاء بنت جبيل. أيضا هناك استهدافات في منطقة دير سريان. دير سريان أيضا هي النقطة التي انطلق منها الاحتلال من أجل التقدم نحو مجرى نهر الليطاني وزوطرة الشرقية. الآن نسمع بعض الأصوات للقصف المدفعي، وأختم بالخبر الذي كنت أتحدث عنه أحمد عن استهداف للمزارعين بالقنابل الصوتية. هذا أمر بات يتجدد ويتكرر خلال الأيام القليلة الماضية. هذه المنطقة هي منطقة من السهل التي فيها الكثير من الأراضي الزراعية والحمضيات، يعمل فيها مواطنون لبنانيون وسوريون، وبالتالي بالأمس كان هناك استهداف بالقنابل الصوتية والقنابل الدخانية أدت إلى خروج المزارعين، واليوم أيضا هناك استهدافات بالقنابل الصوتية، وذلك لأن الاحتلال الإسرائيلي يحاول أن يمنع اقتراب المواطنين من نقاط احتلاله، بالتحديد في بلدة البياض التي يحتلها بعمق 9 كيلومترات تقريبا في القطاع الغربي.
3: من مدينة صور مراسل التلفزيون العربي إدمون ساسين، شكرا جزيلا لك إدمون على هذه المتابعة والمعلومات. قال موقع ولا الإسرائيلي إن كبار ضباط الجيش يتوقعون اقتراب اللحظة التي يقرر فيها المستوى السياسي توسيع هجمته على لبنان لطرد مشغلي مسيرات حزب الله. ونقل الموقع مصادر
0: راديو الحرية 92.7 FM.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: قالوا بالأمثال، مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
2: الساعة الآن 12:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من

0: لجنة من صغري للباقي من عمري. راديو الحرية 92.7
1: الدفاع الروسي يقول إن إيران وحدها هي من تقرر مصير مخزوناتها من اليورانيوم المخصب. وزير الدفاع الروسي يقول إن إيران وحدها من تقرر مصير مخزوناتها من اليورانيوم المخصب. ويقول وزير الدفاع الروسي إن بلاده مستعدة لمساعدة طهران وواشنطن في تنفيذ الحلول المتعلقة باليورانيوم المخصب. وزير الدفاع الروسي يقول إن بلاده مستعدة لمساعدة طهران وواشنطن في تنفيذ الحلول المحتملة المتعلقة باليورانيوم المخصب. كانت طهران قد طرحت موسكو كبديل لاستقبال اليورانيوم المخصب في أي اتفاق ما بينها وما بين الولايات المتحدة، وهو ما تشير بعض التقارير إلى أن واشنطن ترفضه وتطلب أن يكون اليورانيوم المخصب لديها هي، وهو واحد من العوائق التي تقف أمام التوصل إلى اتفاق ما بين الجانبين، مع هذه التقارير الأحدث عن الاقتراب من مناقشة الفجوات خلال هذه الزيارات من مسؤولين باكستانيين للعاصمة الإيرانية، والتي سنتابعها في ساعات لاحقة من هذه التغطية المستمرة من التلفزيون العربي. لكن في أخبارنا أيضا، استشهد فتى فلسطيني وأصيب آخران في هجوم إسرائيلي استهدف تجمعا لمدنيين شمالي قطاع غزة. وأفاد مصدر طبي في مجمع الشفاء بنقل جثمان الطفل والمصابين بعد إلقاء قنبلة من مسيرة كواد كارتر على تجمع لمواطنين في مشروع بيت لاهيا شمالي القطاع. وأصيب فلسطينيون جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في مخيم المغازي وسط القطاع، وأظهرت مشاهد دمارا واسعا في الممتلكات.
2: كل الدار مدمرة، التحذير أجا لجيراننا على أساس هي دار جيراننا، قالوا لنا معاكم ثلث ساعة، مع اللف ما صرنا ندور حوالين حالنا، بدي أشيل أخذ الشنطة اللي فيها الهوية والأوراق الثبوتية، ضلت الشنطة وطلعنا يدوبنا نفدنا بجلدنا، يدوب بواعينا اللي علينا طلعنا، إيش بدنا نسوي؟ أنا بنحاول ندور على الهوية، أهم حاجة في كل المامعة هذه نلاقي الهوية والأوراق.
3: ليلة أمس تم تدمير مربع سكني لآل إسماعيل والمنازل المحيطة به، أدى إلى تهجير عشرات الأسر في من هذا المكان. طبعا هذا عمل بربري، عمل وحشي، عمل انتقامي، عمل أخلاقي غير إنساني، طبعا يؤدي إلى ترويع وتشريد العائلات، وهذه عبارة عن حرب يعني مستمرة.
1: تواجه المستشفيات في قطاع غزة خطر توقف محطات إنتاج الأكسجين إذا وصل الاحتلال وصل منع إدخال قطع الصيانة والزيوت الخاصة بها. يعد شريان الرئيسي للمستشفيات وأقسام حيوية كثيرة، أبرزها أقسام الأطفال الخدج والعنايات المركزة.
4: أنفاس هؤلاء الأطفال مرهونة باستمرار تدفق الأكسجين إلى هذه الأجهزة، فقسم الأطفال الخدج واحد من الأقسام الحيوية والحساسة التي يحتاج الأكسجين من المحطات المخصصة بشكل أساسي.
5: الأطفال الخدج طبعاً الأكسجين مهم جداً لهم، لأنه أساساً الرئتين عند الأطفال الخدج غير مكتملتين، فالأكسجين وعندهم صعوبة في الحصول على الأكسجين بشكل طبيعي، فالأكسجين بيدعم الرئتين أول شيء، بيدعم الرئتين، بيحسن وظيفة الرئتين وبيدعمها وبيساعدها على التنفس بشكل أحسن. نقص الأكسجين طبعاً بيعمل تلف في الدماغ وبقية الأعضاء.
4: في أقسام أخرى يجتمع على المرضى نقص الدواء وشح الأكسجين وآلام لا تنتهي. من وجد لنفسه أنبوبة فقد ظفر. الحاج شهد كوارع واحد من هؤلاء، وهو على هذه الحال منذ نحو شهرين.
6: فش أكسجين بقدرش ولا دقيقة، باكل على أكسجين، حنكين أكسجين، حمام أكسجين، كل أكسجين في أكسجين، ما فيش أكسجين أنا بكون دمار، فش نسوي؟
7: بصعوبة اليوم وفروا لك إياه؟
6: أنا عن طريق الجهاز، مش قادر أروح على البيت، ما فيش عندي في البيت أكسجين أغطي، وين أجيب؟ بدي أموت في المستشفى أحسن.
4: الأكسجين شريان الحياة للمستشفيات. محطات إنتاجه تواجه خطر التوقف على وقع منع الاحتلال إدخال معدات الصيانة الخاصة بها منذ 7 أكتوبر. ومنذ بدء الحرب تعمل المحطات على مد الأقسام بالحد الأدنى منه في ظل تدمير معظمها.
8: منذ بداية الحرب الإسرائيلية في 7 أكتوبر على قطاع غزة، خرجت العديد من محطات الأكسجين عن الخدمة، حيث كان يعمل 33 محطة على مستوى القطاع. حالياً لا يزيد العدد عن 10 محطات، مما أدى عجز شديد في إمدادات محطات الأكسجين، مما يزيد العبء علينا عدم توفر محطات أكسجين جديدة، وعدم توفر قطع غيار، وعدم توفر الزيوت والفلاتر التي تضمن استمرار عمل محطات الأكسجين.
4: توفر قطع الصيانة مشكلة تعاني منها المحطات، لكنها ليست الوحيدة، فضعف إمدادات الكهرباء بفعل تعطل المولدات الكهربائية ومنع إدخال زيوتها تحد آخر ضمن سلسلة لا تنتهي من العوائق والمشكلات.
9: ما إن تتوقف هذه المحطة وتخلو أنابيبها من الأكسجين.
10: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
11: مستمعين الكرام، حان الآن موعد آذان الظهر حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.

0: القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: راديو الحرية
3: 97.7 FM.
4: أسرع.
5: ردود فعل أوروبية غير كافية بنظر المقررة الأممية الخاصة بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة. فرانشيسكا ألبانيز تدعو ألبانيز إلى تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، تخص بالدعوة روما التي تعارض تعليق الاتفاقية. على صعيد أممي، أعرب الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة عن بالغ قلقه إزاء تلك المشاهد التي نشرها بن كفير.
6: ينبغي معاملة كل من اعتقلتهم السلطات الإسرائيلية من أعضاء الأسطول باحترام وكرامة كأي شخص معتقل، ويجب إعادتهم إلى ديارهم فورا.
5: إقليميا وتحديدا تركيا التي انطلقت منها سفن وقوارب أسطول الصمود وعلى متنها 78 ناشطا تركيا، وصفت وزارة خارجيتها بن كفير بأحد أبرز رموز الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة. تقول الوزارة إنه يظهر مجدداً للعالم أجمع عقلية حكومة بنيامين نتنياهو القائمة على العنف والهمجية.
7: أغلقت قوات الاحتلال مقر لجنة أموال الزكاة وسط جنين بالضفة الغربية، وقال مدير لجنة الزكاة في جنين سمير السوقي للتلفزيون العربي إن قوات الاحتلال أغلقت المقر بزعم تمويله الإرهاب ونفى ادعاءات الاحتلال، مؤكدا أنها تأتي في إطار التصعيد الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني ومقدراته. استولى مستوطنون على عشرات رؤوس المواشي بعد تسللهم إلى حظيرة في مسافر يطا جنوبي الخليل، وقال الناشط ضد الاستيطان أسامة مخامرة للتلفزيون العربي إن المستوطنين سرقوا 45 رأسا من الأغنام من حظيرة مواطن يعتمد عليها مصدرا لرزقه. هددت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإلغاء تأشيرات الوفد الفلسطيني لدى الأمم المتحدة في نيويورك في حال رفض المندوب الفلسطيني رياض منصور سحب ترشحه لمنصب نائب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة. ودعت برقية داخلية لوزارة الخارجية الأمريكية طلعت عليها وكالة رويترز أن ترشح منصور للمنصب يخاطر بتقويض خطة ترامب للسلام في غزة، وبالتالي سيواجه عواقب من واشنطن إذا مضى في ترشحه. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية رفع اسم المقررة الأممية الخاصة بحقوق الإنسان في فلسطين فرانشيسكا ألبانيزي من قائمة المواطنين المصنفين بشكل خاص. يأتي هذا الإجراء بعدما أصدر قاضي اتحادي الأسبوع الماضي قرارا بوقف العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عليها، معتبرا أنها تنتهك حقوقها المكفولة بموجب التعديل الأول للدستور الأمريكي. أعلنت وكالة أسرى روسية مقتل شخصين في هجوم بالمسيرات الأوكرانية، وذلك على مصفات نفطية في مقاطعة سمارة روسية باندلاع حريق إثر إسقاطها من قبل الدفاعات الجوية، كما أفادت بإصابة 3 أشخاص بهجوم أوكراني استهدف بلدة في مدينة بلغراد. قال الرئيس الأوكراني فولودمير زيلانسكي إن بلاده سترسل تعزيزات إلى مناطقها الشمالية وستكثف الضغط الدبلوماسي على بيلاروسيا لمواجهة خطط روسية لشن هجوم جديد في اتجاه تشيرنياف كييف، كما أعلن زيلانسكي أنه بحث مع بريطانيا فرض عقوبات على روسيا.
8: لقد أجرينا مباحثات مع المملكة المتحدة، وإن مسألة العقوبات حساسة للغاية، وقد دار نقاش واسع في وسائل الإعلام وبين السياسيين، وقد أبلغنا لندن بموقفنا حيال هذا الأمر على أمل مناقشة الموضوع بمزيد من التفصيل لاحقا.
7: نشرت وزارة الدفاع البريطانية
2: راديو الحرية
3: 97.7 FM.
2: الساعة الآن 1:15 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
9: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع، حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
10: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
11: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
1: راديو الحرية
3: 92.7 FM.

0: مرحبا بك سعد. كيف تفسر موسكو هذه الخطوات وكيف ترد على ما يقوله الرئيس الأوكراني؟
1: تحياتي أحمد. هي موسكو لا تفسر هذه الخطوة. موسكو أعلنت هذه التدريبات النووية مع الجانب البيلاروسي وبالتوازي مع إعلانها عن تنفيذ هذه التدريبات النووية الشاملة بالمناسبة والواسعة. هذه التدريبات هي ليست تدريبات مقتصرة أو صغيرة الحجم، بل هي واسعة النطاق، تشمل كل عناصر الثالوث النووي الروسي، أي أن هناك تدريبات بالقاذفات الاستراتيجية المحملة بالصواريخ النووية أو التي يفترض أن تحمل الصواريخ والقذائف النووية. هناك تدريبات بالغواصات النووية وهي العنصر الثاني التي تطلق الصواريخ النووية والقذائف النووية والتوربيدات النووية من البحر. وهناك كذلك استخدام للصواريخ العابرة للقارات، أو هذه المرة ليست العابرة للقارات حقيقة أحمد، تستخدم روسيا صواريخ إسكندر إم التي تحمل برؤوس نووية، وهي صواريخ تكتيكية يصل مداها إلى أقل من 5000 كيلومتر، لذلك لا تعتبر صواريخ استراتيجية. المستجد الجديد أن هذه التدريبات تجري داخل بيلاروس وباشتراك بيلاروس، وكذلك عبر نقل بالتوازي مع التدريبات ذخائر نووية فعلية إلى داخل بيلاروس. هذا يعني بالطبع أنها رسالة من موسكو أن استهداف العمق الروسي الذي تكرر خلال الفترة الأخيرة مع التصعيد الآتي خلال الأسابيع الأخيرة من جانب دول البلطيق ودخول دول مثل ليتوانيا ولاتفيا على الخط بعبور مسيرات أوكرانية فوق أجواء هذه الدول ودخولها إلى المجال الجوي الروسي، ثم استقالة وزير الدفاع الليتواني ولاتفيا عفوا واستقالة رئيسة الحكومة اللاتفية على إثر هذه المسألة، كل ذلك يشي بأن هناك تصعيدا كبيرا في منطقة البلطيق مع روسيا. ويبدو أن الرسالة الرئيسية من هذه التدريبات النووية التي لم تكن معلنة بالفعل أحمد، قد تكون كانت مجدولة، نحن حتى الآن لا نعرف، ليس هناك بيانات روسية رسمية تقول هل هذه التدريبات النووية كانت مجدولة أم لا. روسيا تجري تدريجيا وكل فترة من الفترات هذه التدريبات، لكن هذه المرة لم تعلن عنها مسبقا. نعم. لم تقل حتى الآن أنها كانت مجدولة. وفي هذا الصمت روسيا أيضا رسالة للدول الغربية بأن روسيا قوة نووية على إثر التصعيد كما قلت لك أحمد في منطقة البلطيق، وعلى إثر زيادة الضغوط الغربية على روسيا وزيادة الدعم الغربي لأوكرانيا، وكذلك ردا على التصريحات الأوكرانية وتصريحات الرئيس الأوكراني الذي قال أن بلاده تخطط لشن هجمات شاملة خلال الشهر القادم على روسيا، وأنه هو بنفسه وقع خطة الهجمات المقبلة على روسيا. لذلك تأتي كل هذه العملية في هذا الصدد.
0: من موسكو مراسل التلفزيون العربي سعد خلف، شكرا جزيلا لك سعد على هذه المعلومات. نشير إلى هذا الخبر العاجل. الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان تفيد بتسجيل شهيد في غارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية ببلدة فرون في قضاء بنت جبيل جنوبي البلاد. الوكالة الوطنية للإعلام تفيد بتسجيل شهيد في غارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية ببلدة فرون في قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان. سنتابع هذا التطور في ساعات لاحقة من هذه التغطية المستمرة من التلفزيون العربي. لكن في أخبارنا أيضا، قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى جرينلاند إن واشنطن تحتاج إلى إعادة ترسيخ وجودها في الإقليم الدنماركي الذي يتمتع بحكم ذاتي.
2: أعتقد أن الوقت قد حان لتعيد الولايات المتحدة وجودها في جرينلاند. الرئيس يتحدث عن زيادة عمليات الأمن القومي وإعادة توطين بعض القواعد هنا، وسأحرص بالتأكيد على إيصال هذه الرسالة إلى الرئيس، وأؤكد أن كل من أتحدث إليه هنا في جرينلاند يتمنى عودة الولايات المتحدة إلى تلك القواعد.
0: حذر نائب وزير الخارجية الكوبي من أن أي عمل عسكري أمريكي ضد بلاده سيواجه بمقاومة شعبية. يأتي ذلك عقب توجيه اتهامات لمسؤولين كوبيين منهم الرئيس السابق راؤول كاسترو بقتل أمريكيين.
2: هذا اتهام باطل لأنه لا أساس قانونيا له، ولا أساس سياسي، ولا أساس أخلاقي، ويجب اعتباره جزءا من التصعيد العدواني المتزايد الذي شهدناه طوال هذا العام من جانب الولايات المتحدة ضد كوبا. إنه ليس حدثا معزولا، بل هو جزء من هذا العدوان.
0: وشهد مطار هافانا دولي اصطفاف عشرات المسافرين استعدادا لركوب الرحلة الأخيرة التابعة لشركة الطيران الإسبانية World to Fly من كوبا، وذلك عقب إعلان الشركة بشكل مفاجئ تعليق خطها الجوي الوحيد إلى الجزيرة، ولم توضح الشركة الأسباب المباشرة لتعليق الرحلة، إلى أن الخطوة تأتي ضمن تقليص للرحلات وسط أزمة وقود عالمية. أعلن رئيس البوليفي رودريغو باز عزمه إجراء تعديل وزاري بهدف جعل حكومته أكثر شمولاً، وذلك عقب أسابيع من الاحتجاجات المناهضة لها. وخلال مؤتمر صحفي كشف عن إنشاء مجلس اقتصادي واجتماعي جديد يتيح لجميع القطاعات المشاركة في بناء حكومة مشتركة بهدف احتواء الأزمة.
3: لن نقوم فقط بإجراء تعديل وزاري على الحكومة، بل يجب أن نمتلك القدرة على الاستماع. لا يمكن للرئيس أن يكون موجودا في كل مكان. سنشكل مجلسا اقتصاديا واجتماعيا يجتمع شهريا، لا مكان للأسرار ولا للمشوشين أو دعاة الفرقة. إننا ندعو الجميع إلى المشاركة في بناء حكومة مشتركة.
0: وطلبت حكومة بوليفيا من سفير كولومبيا مغادرة البلاد على خلفية ما قالت إنه تدخل بسيادتها وشأنها الداخلي. تأتي الخطوة عقب تصريحات سابقة لرئيس الكولومبي وصف فيها الاحتجاجات الأخيرة في بوليفيا بالانتفاضة الشعبية.
4: ردا على تصريحات الرئيس الكولومبي التي تنشر معلومات مضللة وتصدر أحكاما وتستخدم مصطلحات تتعارض مع القانون الدولي وتلمح إلى تدخل مباشر في الشؤون السياسات الداخلية لبوليفيا، أعربنا عن استيائنا من هذا التدخل. وبطبيعة الحال فإن الطريقة المناسبة للتعبير عن ذلك دبلوماسيا هي إعلان السفير شخصا غير مرغوب فيه.
0: أعلنت السلطات في مدينة غوما شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية عن تدابير صحية في إطار الجهود لاحتواء انتشار فيروس إيبولا بعد اكتشاف حالة مؤكدة.
5: منذ 16 من مايو أعلنت السلطات رسميا عن إصابة شخص بمرض الإيبولا في مدينة غوما، ولذلك قمنا بوضع تدابير وقائية لكي يلتزم بها الناس ويحموا أنفسهم والآخرين من هذا المرض وحتى لا ينتشر في المدينة.
0: أعلنت نقابة عمال شركة سامسونج للإلكترونيات تعليق الإضراب المقرر اليوم بعد التوصل إلى اتفاق مبدئي بشأن الأجور. سيطرح الاتفاق المبدئي للتصويت من قبل أكثر من 70 ألف عضو نقابي في كوريا الجنوبية بعد يومين.

0: الولايات المتحدة وروسيا وإيران، وهي من أهم الدول المصدرة للغاز والنفط. تطلق شركة سبيس اكس اليوم أحدث نسخة من صاروخها ستارشيب في رحلة تجريبية تسبق إدراج الشركة التي يملكها رجل الأعمال إيلون ماسك في الأسواق. ومن المقرر أن ينطلق الصاروخ من جنوب تكساس في رحلة هي الأولى منذ 7 أشهر، في حين قال رئيس إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية إن شركة سبيس اكس تهدف إلى تنفيذ 10,000 عملية إطلاق خلال 5 سنوات. بينما تتواصل الجهود لتثبيت وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران، رجحت صحف أن تنتهي الحرب على إيران كما انتهت حرب فيتنام، وذلك عبر تسوية غير مستقرة تعالج بعض الملفات وتترك أخرى معلقة. بعد هذا التقرير تواصل معكم التغطية من التلفزيون العربي رويدة أبوعي.
1: صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية نقلت عن مصادر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أجري اتصالا متوترا شهد انتقادات كبيرة من نتنياهو لاتفاق من شأنه إنهاء الحرب على إيران، في حين دفع ترامب عن العملية الدبلوماسية. وذكرت الصحيفة أن إسرائيل لطالما أعربت عن شكوكها في التزام إيران بأي اتفاق لتفكيك برنامجها النووي ووقف الهجمات على دول المنطقة، وهي نقاط أعاد نتنياهو مناقشتها مع ترامب خلال الاتصال. ولكن ترامب غير مقتنع بوجهة نظر نتنياهو، وأبلغه أنه سيواصل السعي للتوصل إلى اتفاق، ولكن في الوقت نفسه قال إن إيران ستواجه ضربات جديدة إذا لم تبدي مرونة في المفاوضات. ونقلت عن مسؤولين أن المكالمة الأخيرة بين ترامب ونتنياهو تسلط الضوء على تباين مصالح الحليفين بشأن إنهاء الحرب. ورأى أحد المحللين أنه إذا توصلت إدارة ترامب إلى اتفاق يتضمن تسليم إيران مخزونها من اليورانيوم المخصب وتفكيك منشآتها النووية، فسيكون هذا الاتفاق جيدا من وجهة نظر إسرائيل، أما إذا كان اتفاقا سيئا فستحاول عرقلته. بدوره نقل موقع أكسيوس الأمريكي عن مصادر أن ترامب ناقش مع نتنياهو مقترحا جديدا للتوصل إلى اتفاق مع إيران في اتصال متوتر، حيث بدأ نتنياهو غاضبا جدا بعده. وأضاف الموقع أن نتنياهو أبدى شكوكا بشأن المفاوضات، حيث يرغب في استئناف الحرب لزيادة إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية وإضعاف النظام من خلال تدمير بنيته التحتية الحيوية. وقال مصدر أمريكي للموقع إن ترامب أخبر نتنياهو أن الوسطاء يعملون على خطاب نوايا توقعه الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب رسميا وإطلاق فترة 30 يوما من المفاوضات بشأن قضايا مثل البرنامج النووي الإيراني وفتح مضيق هرمز. في مجلة فورين أفيرز الأمريكية تحدث جدعون روز عن تشابه
2: راديو الحرية
3: 97.7 FM.
4: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
5: قالوا بالأمثال، مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بجرب المجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
6: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729، مع عمر 0592-182190، وواتساب 0593-112266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
7: A new day، كيكو معجنات صغير، حكاية تبدأ

كل صباح عيغوت بوريكاس كيك بإدارة فؤاد صغير وإخوانه. كيك ومعجنات صغير بيع بالجملة. العنوان الخليل عقب التفوح. للإستفسار والمراجعة 0599664342. نيو داي كيك ومعجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح.

0: إشغال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: الساعة الآن 1:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

مستحيل. العثماني للمفروشات، بلش مشوارك. عريس بدك تجهز لعرسك، بيتك جاهز بدك تفرشه. تخيل بداية بيتك، كل تفصيلة فيه تعكس ذوقك. مش كل العروض تستحق تبدأ فيها حياتك، لكن لما الجودة تلتقي بالسعر الصح، هون بيبدأ الاختيار الذكي. المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية يقدم لكم أفضل عروض العرسان. باكيج متكامل من الأجهزة الكهربائية بيبدأ من 3999 شيكل فقط. ولا تنسى أفضل الهدايا المقدمة لكم، لأن بنؤمن إنه البداية الصح تصنع الفرق. أحدث وأفخم الماركات العالمية، كفالة رسمية موثوقة، أسعار أقل من السوق. ابدأ حياتك براحة وخلي اختيارك عنوان الجودة. العرض لفترة محدودة، احجز الآن في المهندس سنتر وابدأ حياتك بثقة وفخامة. المهندس سنتر، حيث تبدأ الجودة من أول اختيار. زورونا في أحد فروعنا، الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي فرع المكيفات رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي. المهندس سنتر، البداية الصح لبيت الأحلام.

متابعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم أحبتنا في كل مكان. هذه حلقة جديدة من برنامج أطياف الوطن، نلتقي وإياكم ونحن معكم على الهواء مباشرة. نتابع تطورات الأحداث والمستجدات الجارية. فلسطينيا، الحكومة الفلسطينية وعلى لسان وزارة المالية أعلنت عن صرف نسبة 50% من الرواتب بحد أدناه 2000 شيكل خلال فترة الأسبوع المقبل، وإطلاق لتطبيق يابوس المالي. نتابع جزء من التطورات الجارية فيما يتعلق بالجانب المالي والاقتصادي في سياق البرنامج، لكن أيضا من الملفات البارزة هو ما يجري دوليا. الحديث يدور عن أن المفاوضات لازالت قائمة ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، في حين أن الجيش الباكستاني متوقع أن يجري من خلال قائده زيارة إلى طهران لمحاولة لمنع عودة الحرب، كما وصفت بأنها الطبخة الأخيرة، وأن هنالك محاولة أخيرة لمنع عودة الحرب إلى المنطقة. فلسطينيا تطورات أيضا مختلفة.

أخبار عديدة ستكون حاضرة في سياق برنامج أطياف الوطن الذي يأتيكم على الهواء مباشر. على هندسة الصوت ربحي أبو رموز، معكم عثمان أبو الحلوة في التقديم. أوقات مفيدة نتمناها لكل من يتابع هذا الأثير.

أهلا بكم متابعينا الكرام. بداية نبدأ بما أعلنته وزارة المالية والتخطيط التي قالت بأنها ستقوم بصرف 50% من رواتب موظفي القطاع العام وبحد أدناها 2000 شيكل عن شهر شباط 2026، هذا مطلع الأسبوع المقبل. وأعلنت عن الانتهاء من تطوير تطبيق يبوس المالي لتعزيز صمود الموظفين اعتبارا من الشهر المقبل. إجمالا، وزير المالية والتخطيط استيفان سلام جدد التأكيد على التزام الوزارة بصرف منتظم للرواتب بنسب متفاوتة وفقا للإمكانيات المتاحة في كل شهر بحسب ما ورد في موازنة الطوارئ النقدية، رغم الحصار المالي الخانق المتمثل باحتجاز أموال المقاصة للعام الثاني على التوالي. شدد أيضا على أن الأولوية القصوى الآن تتمثل في توفير الحد الأدنى من الخدمات الأساسية لتعزيز صمود المواطنين، موضحا أن ذلك يتطلب تمكين موظفي القطاع العام من الاستمرار بقيامهم بواجباتهم تجاه شعبهم في لحظة مصيرية. في هذا الإطار، أكد الوزير الانتهاء من تطوير تطبيق مالي على الهواتف الذكية لتمكين موظفي القطاع العام وعائلاتهم من تسديد التزاماتهم لمزودي خدمات الكهرباء والمياه والاتصالات في هذه المرحلة، على أن يتم توسيع سلة الخدمات مستقبلا. أطلق مجلس الوزراء اسم يبوس على التطبيق المالي الجديد، على أن يتم إطلاقه في مرحلة تجريبية خلال شهر حزيران القادم، تمهيدا لإتاحة الإمكانية أمام الموظفين وعائلاتهم من الاستفادة منه، على أن تقوم وزارة المالية بنشر كافة التفاصيل المتعلقة باستخدام التطبيق خلال الأيام القادمة. كان تساؤل كبير حول تطبيق يبوس، محاولة هي تعتبر لمواجهة أعمق أزمة مالية تمر بها السلطة الفلسطينية. الحكومة الآن تتجه إلى تبني حلول غير تقليدية للتخفيف من الأعباء المعيشية على موظفي القطاع العام الذين يتلقون منذ أكثر من 5 أعوام أجزاء من رواتبهم فقط بسبب الأزمة المالية المتفاقمة. وزير المالية كما ذكرنا قال بأن هنالك تطبيق جديد للهواتف الذكية يحمل اسم يبوس، يهدف إلى تمكين الموظفين من تسديد الفواتير للكهرباء والمياه والاتصالات عبر محفظة مالية إلكترونية، على أن يتم توسيع الخدمات المتاحة مستقبلا. تقوم فكرة التطبيق على منح الموظفين رصيد مالي افتراضي يمكن استخدامه لدفع الالتزامات الأساسية في خطوة تسعى الحكومة من خلالها إلى ضمان استمرار وصول الخدمات الحيوية للأسر الفلسطينية رغم محدودية السيولة النقدية بحسب الآلية المطروحة. ولكن الحكومة رح تجري عمليات تقاص وتسوية مالية مع البلديات وشركات الكهرباء والمياه والاتصالات، وذلك مقابل قيمة الفواتير اللي بيسددها الموظفين عبر التطبيق، خاصة بأنه هاي المؤسسات تمتلك أصلاً التزامات مالية متبادلة مع الحكومة تتعلق بالكهرباء والمياه والضرائب. ولك بمرحلة لاحقة رح تقوم الحكومة بخصم قيمة هاي الفواتير من المستحقات المالية المتراكمة للموظفين واللي نتجت عن صرف نسب من الرواتب خلال السنوات الماضية.

فباختصار وكأنه الحكومة بتقول لك أنت جزئية الفواتير اللي عليك أنت كمواطن هاي رح نحملها للشركات. سؤال يعني هل تم ذلك بالتنسيق مع مثلا شركات الكهرباء والمياه والضرائب وكل هاي التفاصيل أم لا؟ العبء رح يتحمله حاليا اللي هي الكهرباء والمياه والضرائب والاتصالات. يعني بقول لك فيما معنى باختصار انه انت عندك فاتورة الانترنت في البيت بتسدها من خلال التطبيق، حط راتبك اللي عم تاخده على جنب. هلا السؤال الاهم من هيك، هل هذا تمهيد انه المرة هاي كان في 50% 2000 شيكل، هل ممكن يكون اقل ولا هاي تعتبر دفعة زائدة؟ شو السقف اللي رح يكون موجود في المحفظة كمان مش معروف.

طبعا بالحديث ايضا عن الجانب المالي والاقتصادي للعلم، اليوم الدولار ب2 شيكل و90 اغورا، الدينار ب4 شيكل و10 اغورات، واليورو ب3 شيكل و38 اغورا.

0: الفلسطيني. المشوار سيتواصل معكم على الهواء مباشرة لكن بعد الانتقال إلى استراحة قصيرة.
1: أنتم مع برنامج أطياف الوطن.
2: الساعة الآن 1:15 بتوقيت بنز حيمان. وأول

اهلا بكم متابعينا الكرام، ولازلنا واياكم على الهواء مباشره. اجمالا التطورات في المنطقه لا زالت متلاحقه ومتواصله في قطاع غزه. الاحداث ايضا هناك مستمره. وفق اخر المعلومات فقد اعلن عن استشهاد 4 مواطنين صباح اليوم في مناطق متفرقه من قطاع غزه. وفق المعلومات التي وردت فقد استشهد طفل يبلغ من العمر 13 عاما في قصف كان في منطقة بيت لاهية، وسجلت إصابة لمواطنان إثر إلقاء طائرة كواد كابتر تجاه تجمع للمواطنين في بيت لاهية شمال القطاع. فرق الإسعاف والطوارئ انتشلت جثماني شهيدين من سائقي الشاحنات بعد أيام من تعرضهما لإطلاق نار من قبل قوات الاحتلال هذا في منطقة مواصي مدينة رفح جنوب القطاع. ومصادر فلسطينية تحدثت بأن شاحنة أحد السائقين تعطلت، وعندما تقدم زميله لمساعدته تم إعدامهما ميدانيا، وكلاهما يعملان في شركة خاصة للنقل. بسياق متصل أيضا عثر مواطنون على رفات شهيد فلسطيني في بلدة القرارة شمال شرق خان يونس، ونقل جثمان الشهيد إلى مستشفى الأقصى في منطقة دير البلح وسط القطاع. التطورات في غزة هي مستمرة ومتلاحقة، وتأتي قبيل عيد الأضحى المبارك في ضائقة لا زال يعيشها القطاع منذ بداية 7 أكتوبر 2023 وما قبل ذلك من حصار مستمر على القطاع. وفق المعلومات التي ترد تباعا من القطاع فلا تطورات إيجابية جديدة متقدمة فيما يتعلق بملف القطاع إجمالا الذي تتابعه اللجنة الوطنية التي شكلت من أجل إدارة القطاع، والتي يعني انبثقت عن مجلس السلام. حتى اللحظة لا تحركات جديدة على الأرض، والحال الذي يعيشه المواطن في القطاع لا زال قائما منذ وقف إطلاق النار على ما هو عليه. أما التطورات في المنطقة فهي أيضا قائمة ومستمرة متلاحقة.

0: نتابع جزء من التطورات الميدانية في القطاع من خلال الحديث مع الزميل عبد الله مقداد من هناك. عبد الله، بداية مساء الخير.
1: مساء النور.
0: طمنا عن أحوالك، إن شاء الله أمورك بخير أنت وعائلتك.
1: الحمد لله بخير، الله يسلمك.
0: يستاهل الحمد دائما. عبد الله، نسأل عن الوضع في القطاع خلال الأيام الأخيرة، كيف الوضع عندكم؟ يوميا يسجل ارتقاء شهداء.
1: يعني هذا صحيح عثمان، احنا بنحكي عن خروقات مستمرة ومتواصلة بشكل كثير كبير. قد الآن احنا بنحكي عن استمرار اطلاق النار، استمرار عملية في الغارات، استمرار وثيرة الاستهدافات. اليوم الصبح تمكنت الطاقم الطبي من انتشال شهيدين في شمال غرب مدينة رفح، استشهدوا منذ يومين تقريبا، واليوم مكنت الطاقم من الوصول لهم وانتشالهم. بصورة عامة يعني حتى وتيرة الغارات والسياسة اللي بدأت تتبعها قوات الاحتلال الإسرائيلي، اللي هو سياسة إخلاء المنازل وإجبار السكان على إخلائها وقصفها وتدمير قبعات سكنية، صحيح إنه ما بيسقط إصابات لأنه بيأمر الناس بالإخلاء، لكن كمية الدمار اللي بتخلصها الغارات الإسرائيلية كبيرة، والأضرار طبعاً، بالإضافة إلى حالة التشتيت في ظل أزمة إنسانية صعبة وخانقة ومعقدة للغاية.
0: نعم، بمعنى أن الحال على ما هو عليه، هل من بوادر لشيء يلوح بالأفق إيجابي أم أنه سيبقى يعني الوضع القائم هو الموجود؟
1: للأسف رثمان، إحنا يعني كل يوم نصطدم بعقبة جديدة وبتعقيدات جديدة. أهم شيء كان قبل أيام فقط له تقرير مجلس السلام العالمي، واللي كان في حركة حماس صراحة بأنها تضع رقيب أمام إتمام تنفيذ أو أمام تنفيذ خطط الرئيس دونالد ترامب في قطاع غزة المعروفة بخطة 20، ولكن بصورة عامة هذا الحديث، واللي ردت عليه بالمناسبة حركة حماس، ولكن هذا الحديث بلا شك يعني سيكون له تأثير كبير من ناحيتين. أولا، هناك على ما يبدو توجه إسرائيلي لتنفيذ مزيد من العمليات، وبالتالي هذه القرارات أو هذه الادعاءات بالعادة تسبق مثل هكذا أمور. والخشية الأكبر هو أن أي عودة للحرب أو للعمليات أو للاستئناف بلا شك ستكون كارثية، لأنه نتحدث عن مشهد كارثي اليوم في غزة، واقع يعني واقع مأساوي جدا، واقع إنساني معقد جدا. والأكثر خطورة هو عدم وجود إرادة حقيقية لتحسين هذا الواقع أو تغيير هذا المشهد الحياتي بالنسبة للسكان فيه، وهذا بلا شك سيلقي بتأثيرات ثقيلة جدا على المشهد الحياتي والمشهد الإنساني في القطاع.
0: نعم، يعني بمعنى أنه هنالك تطورات لكن ربما أنه ما تكون إيجابية.
1: المسار السياسي لم يتوقف الحديث فيه، ولكن الشيء تكمن في أنه يعني نصل إلى مقطع نصل فيها الانتفاق و قضية يعني الإنسانية أن يكون هناك على الأقل آلية لهذا الملف، والإجابة على هذا السؤال الصعب هو الأكثر تعقيدا في قطاع غزة. هذه اللحظة ما يتم الحديث عنه عثمان هو أن يكون هناك بالفعل معالجة لهذا الأمر، ولكن القضية تكمن في أن حركة حماس لديها توجه في هذا الأمر، وهو يجب أن تكون هناك آلية واضحة بإلزام إسرائيل باتفاق المرحلة الأولى وتنفيذ الاستحقاقات الأساسية فيه، ولكن هذا كله لم يحدث، وبالتالي سنبقى ما بين الفعل ورد الفعل وما بين دعنا نسميها الردود السياسية والجدل السياسي القائم حاليا. هذا بلا شك الذي سيدفع الثمن الأكبر فيه هو المواطن والواقع الإنساني الذي يزداد تعقيدا يوم في قطاع غزة بصورة أساس.
0: نعم، ربنا يغير هذا الحال إن شاء الله عبد الله، وإن شاء الله ربنا بيخرجها من عنده عليكم جميعا. أشكرك على حديثك، تحياتنا لك. الزميل عبد الله مقداد متحدثا من قطاع غزة. سنواصل وإياكم المشوار على الهواء مباشرة ونتابع مزيد من الملفات الإخبارية المختلفة، وجزء من ذلك هو ما يتعلق بحالة الطقس للأيام المقبلة، خاصة أنه كمان تغييرات اليوم بالحالة الجوية السائدة في البلاد، لكن بعد الانتقال إلى استراحة قصيرة.
2: أنتم مع برنامج أطياف الوطن.
3: قالوا بالأمثال، مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب لمجرب عقله مخرب، واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
4: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-4732 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زور موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: لويا لمواد التنظيف.
2: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
3: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
4: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
1: لويال لمواد التنظيف عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: الساعة الآن 1:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

أهلا بكم متابعينا الكرام. طبعا الأحداث في جنوب لبنان هي مستمرة، كان آخرها غارة قبل قليل سجلت في قضاء بنت جبيل جنوب لبنان.

طبعا فيما يتعلق بتطورات الشرق الأوسط، كانت شبكة CNN ذكرت اليوم عن مصدرين مطلعين على تقييمات استخباراتية أمريكية بأن إيران استأنفت بالفعل بعض عمليات إنتاج الطائرات المسيرة خلال فترة وقف إطلاق النار التي بدأت في أوائل إبريل نيسان. نقل التقرير عن 4 مصادر بأن الاستخبارات الأمريكية تشير إلى أن الجيش الإيراني يعيد بناء صفوفه بوتيرة أسرع بكثير مما كان متوقعا في البداية. استأنفت إيران بعض إنتاجها للطائرات المسيرة خلال وقف إطلاق النار، وبدأت في أوائل نيسان في مؤشر على سرعة إعادة بناء القدرات العسكرية التي تضررت جراء الضربات الأمريكية الإسرائيلية. بحسب 4 مصادر تحدثوا إلى CNN، فإن إعادة بناء القدرات العسكرية بما في ذلك استبدال مواقع الصواريخ وقاذفاتها وقدرات إنتاج أنظمة الأسلحة الرئيسية التي دمرت خلال النزاع، يعني أن إيران لا تزال تشكل تهديدا كبيرا للحلفاء الإقليميين في حال استئناف رئيس دونالد ترامب حملة القصف. كما يشكك هذا أيضا في مزاعم مدى تأثير الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إضعاف الجيش الإيراني على المدى البعيد. إجمالا جاء في التقرير بأنه وبينما يختلف الوقت اللازم لإعادة إنتاج مكونات الأسلحة المختلفة، تشير بعض تقديرات الاستخبارات الأمريكية إلى أن إيران قد تعيد بناء قدراتها على شن هجمات الطائرات بدون طيار بالكامل في غضون 6 أشهر فقط، وفقا لما ذكره أحد المصادر. قال المسؤول الأمريكي: لقد تجاوز الإيرانيون جميع الجداول الزمنية التي حددتها أجهزة الاستخبارات لإعادة تشكيلها.

طبعا آخر التطورات كانت هي الرسائل المتبادلة ما بين إيران وأمريكا من خلال الوسيط الباكستاني، وبالتالي تبقى التطورات رهنة ما يمكن أن يحدث خلال الأيام الحالية.

0: بطبيعة الحال الأحداث الجارية هي في عدة اتجاهات.
1: رجل من الأخدود، رجل
0: كان من بين التطورات ما يجري في جنوب لبنان، حيث هناك نشرت عدة تقارير من بين ذلك بأن إسرائيل تغرق في جبهة استنزاف في الجنوب اللبناني. إجمالا التصعيد الإسرائيلي على جبهة لبنان يتواصل اليوم أيضا بعد إعلان الجيش الإسرائيلي إصابة 7 جنود بينهم ضابط جراء هجوم بمسيرة جنوب البلاد، في وقت يواصل فيه الاحتلال شن غارات مكثفة على بلدات الجنوب والإبقاع، بالتزامن مع إصدار المزيد من إنذارات الإخلاء وعمليات قصف متواصلة طاولت مناطق مأهولة.

طبعا وفق التحليلات الأخيرة وما نشر يعني كان هنالك معلومات نشرت للتو نقلتها وكالة رويترز عن مصدرين قالت بأن المرشد الإيراني أمر بإبقاء اليورانيوم المخصب داخل إيران. جاء في تقرير بأن إسرائيل تعتبر أنه طالما النظام الإيراني موجود فإن الحرب ستستمر على شكل جولات قتالية، ومن شأنها أن تنتهي في حال تدمير البرنامج النووي. وفي هذه الأثناء هي تنتظر قرار الرئيس الأمريكي، ويرى محللون بأنها تغوص الآن في الوحل اللبناني أيضا. إسرائيل تستعد لاحتمال استئناف الحرب بتعاون كامل مع الولايات المتحدة. مصدر أمن إسرائيل قال أنه ينبغي تنسيق توقعات مع الجمهور، فالحرب ضد إيران طويلة، وطالما لا يسقط هذا النظام يتوقع أن ندخل إلى جولات قتالية متتالية ربما كل سنة وحتى بوتيرة أعلى من أجل ضمان ألا يشكل تهديد النووي والصواريخ البالستية خطرا على وجود دولة إسرائيل، حسب ما نقلت يدعوت أحرنوت. المصدر ادعى بأن الخلافات بين واشنطن وطهران عميقة جدا، وأنه لن يكون أمام ترامب خيار سوى شن جولة أخرى ضد إيران، وبالنسبة لإسرائيل هذه لن تكون الجولة الأخيرة طالما أن هذا النظام يقف على رجليه. جاء أنه بالإمكان توجيه ضربات قوية جدا للإيرانيين ضد أهداف اقتصادية وعسكرية ورموز الحكم، وهذا سيبدو كانتصار واضح بعيون غربية، لكن بالنسبة لإيران فإنه طالما أن النظام باق فإنهم سيرممون قدراتهم، ولذلك ستكون إسرائيل ملزمة بالحفاظ على كفاءات استخباراتية وعملياتية من أجل العودة إلى القتال مرة أخرى.

شوف كمان لوين بيقولوا، بقول لك انه كمان المصدر الامني اعتبر بانه حتى لو تم افتراض السيناريو الاكثر تفاؤل انه تم حل القضية النووية الايرانية، وهذا احتمال ضئيل. قال ايران رح تسرع سباق التسلح في مجال الصواريخ بالاساس، وثمة سقف معين لا يمكن توفير دفاع جوي كامل له، ولذلك لن يكون امامنا خيارا سوى العودة الى الهجوم مرة اخرى. يعني بقول لك انه هذا الموضوع رح يظل مستمر طالما انه النظام موجود.

أخير جاء أيضا بأنه في محلل عسكري بصحيفة إسرائيل هيوم أشار إلى أنه ليس مهما الحديث عن حول مدى شدة الضربات اللي تعرضت لها إيران ومدى عمق الضربة الاقتصادية اللي تلقتها ومدى شدة الضرر اللي لحق بجيشها وصناعتها العسكرية. بنظر الإيرانيين عدم الخسارة هو انتصار، وسيترجمون هذا الانتصار إلى قوة داخلية وإقليمية وعالمية. والأسوأ هو إذا لم تنجح الولايات المتحدة بقيادة ترامب بالانتصار عليهم، فإنه ثمة شك إذا سنفعل ذلك أو ستفعل ذلك دولة أخرى أو رئيس آخر في واشنطن، وهل يمكن أن يجرؤ على تكرار ذلك مرة أخرى في المستقبل؟

لكن هذا المحلل رجح بأن الحرب في حال استئنافها رح تستمر ما بين أيام إلى أسابيع محدودة، وكالمعتاد بالإمكان معرفة متى يتم بدء الحرب، لكن كيفية إنهائها غير معروف. قال بإمكان ترامب أنه يتقلب أو أن يندم أو أن يجن، وهناك جهات كثيرة جدا أمريكية ودولية التي تجذبه إلى اتجاهات متناقضة، وكذلك التي تجذبه في العلن إلى اتجاه معين ومن وراء الكواليس إلى اتجاه آخر.

0: المشوار سيستمر معكم على الهواء مباشرة، ونتابع بعد قليل ما يتعلق بالحالة الجوية المتقلبة والمتغيرة هذا اليوم.
1: أنتم مع برنامج أطياف الوطن.
2: الساعة الآن 12:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
3: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول، بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
1: أنتم مع برنامج أطياف الوطن.

طبعا أجواء غائمة جزئيا إلى غائمة اليوم، انخفاض ملموس على درجات الحرارة، أجواء باردة نسبيا في المناطق الجبلية، لطيفة في بقية المناطق اليوم، فرصة ضعيفة إجمالا هي لسقوط أمطار محلية خفيفة على بعض المناطق من البلاد، رياح شمالية غربية إلى معتدلة إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، البحر في غزة متوسط ارتفاع الموج إلى مائج. هذا المساء وهاي ليلة أجواء غائمة جزئيا كمان إلى صافية باردة نسبيا مع رياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر نفس الشيء. بكرة الجمعة جو لطيف غائم جزئي بمعظم المناطق، ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، خلال ساعات الصباح ممكن يكون في فرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة على بعض المناطق. السبت أجواء صافية بوجه عام معتدلة بالمناطق الجبلية، حارة نسبيا في بقية المناطق. يوم الأحد أجواء كمان صافية بوجه عام معتدلة في المناطق الجبلية، حارة نسبيا في بقية المناطق، لا تغير على درجات الحرارة، البحر خفيف لمتوسط ارتفاع الموج. يوم الاثنين جو صافي بوجه عام، انخفاض طفيف على الحرارة. يوم الثلاثة ما في تغير على الحرارة، وكذلك الأربعاء. 18 درجة مئوية الحرارة حاليا في الخليل، بالليل حتصير 13، بكرة 23 بنهار، وبالليل 14، يوم السبت 24 بنهار و14 بالليل. بغزة حاليا 23 درجة، بالليل حتكون 18، بكرة حترتفع ل 25، والسبت ل 27. والله تعالى دائما أعلى وأعلم. وأنا المزيد من الأخبار بإمكانكم متابعتها دائما من خلال متابعة منصات الحرية الإلكترونية المختلفة.

0: راديو الحرية
1: 92.7 FM.
2: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
3: قالوا بالأمثال، مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
4: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه و

0: والصلب نبني أساس الغد.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
3: عريس بدك تجهز لعرسك؟ بيتك جاهز بدك تفرشه؟ تخيل بداية بيتك، كل تفصيلة فيه تعكس ذوقك. مش كل العروض تستحق تبدأ فيها حياتك، لكن لما الجودة تلتقي بالسعر الصح هون بيبدأ الاختيار الذكي. المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية يقدم لكم أفضل عروض العرسان، باكيج متكامل من الأجهزة الكهربائية بيبدأ من 3999 شيكل فقط. ولا تنسى أفضل الهدايا المقدمة لكم، لأن بنؤمن إنه البداية الصح تصنع الفرق. أحدث وأفخم الماركات العالمية، كفالة رسمية موثوقة، أسعار أقل من السوق. ابدأ حياتك براحة وخلي اختيارك عنوان الجودة. العرض لفترة محدودة، احجز الآن في المهندس سنتر وابدأ حياتك بثقة وفخامة. المهندس سنتر، حيث تبدأ الجودة من أول اختيار. زورونا في أحد فروعنا، الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي فرع المكيفات رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي. المهندس سنتر، البداية الصح لبيت الأحلام.

0: أسراها. مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: الساعة الآن 2:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات. بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: وسط حقول من الأنقاض والمحرومين من التعليم والرعاية الصحية والفرص، صحيفة The Guardian البريطانية تطرقت في افتتاحيتها إلى غياب بريطانيا عن القرار السياسي الأوروبي، مشيرة إلى أن الحرب في أوكرانيا وتصاعد التوترات الأمنية في أوروبا وتغير مواقف الولايات المتحدة تجاه حلفائها الأوروبيين كلها عوامل دفعت الاتحاد الأوروبي لتعزيز تعاونه في مجالات الدفاع والسياسة الخارجية. وفي المقابل تجد بريطانيا نفسها خارج دوائر اتخاذ القرارات رغم تأثرها المباشر بهذه التطورات، وبينما اعتبرت أن بريطانيا لم تعد ضمن أصحاب القرار في الملف الأوروبي الأمريكي لمواجهة روسيا، ولا تدرك أنها تفتقر إلى النفوذ والإرادة السياسية لسد هذه الفجوة. رأت الصحيفة أن بريطانيا ما زالت تتعامل بحذر شديد مع أي حديث عن إعادة النظر في العلاقة مع أوروبا، لكن النقاش بشأن هذا الأمر يجب أن يتم حتما من أجل التفكير في كيفية حماية مصالح بريطانيا الاقتصادية والأمنية.

0: تغطيتنا متواصلة من التلفزيون العربي في لوسيل للتطورات في الشرق الأوسط، ونتابع فيها التحركات الدبلوماسية الباكستانية بين واشنطن وطهران ضمن جهود الوساطة. بينما نقلت رويترز عن مصدرين أن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي أمر بإبقاء اليورانيوم المخصب داخل البلاد. على الجبهة اللبنانية تتواصل الغارات الإسرائيلية على الجنوب، فيما تستمر عمليات حزب الله ضد قوات الاحتلال المتوغلة في الأراضي اللبنانية وعلى طول الحدود. نرحب بشبكة مراسلي تلفزيون العربي من طهران حازم كلاس، من إسلام أباد بلال الأصل، ومن واشنطن محمد بالدين، من موسكو انضموا إلينا سعد خلف، ومن هالزنبرغ في السويد عبد الله إيماسي، ومن صور في جنوب لبنان إدمون ساسين، ومن القدس أحمد جردات. أهلا بكم جميعا. نبدأ معك حازم كلاس في طهران. المرشد الإيراني يأمر بإبقاء اليورانيوم المخصب داخل البلاد، أبرز التصريحات الإيرانية حتى اللحظة حازم.
1: يعني بالعموم اليوم ليس هناك من تصريحات إيرانية سوى اللقاءات التي أجراها وزير الداخلية الباكستاني في يومه الثاني هنا في طهران، وفي زيارته الثانية هذا الأسبوع التقى صباح هذا اليوم بوزير خارجية إيران عباس عراقشي، وكان قد التقى يوم أمس بنظيره الإيراني إسكندر مؤمني، وكذلك بالرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، الذي غرد في وقت متأخر من ليلة أمس ما يقارب عند منتصف الليل تقريبا، مشددا على أهمية الدبلوماسية والحوار، وأنها هي الأفضل والأنجع والأكثر استدامة في إيجاد حلول بدل الحروب التي لها تبعات أخرى بطبيعة الحال، ما فهم على أنه أيضا التزام إيراني بالمسار الدبلوماسي، لكنه أشار أيضا إلى أن إيران ترفض الاستسلام وترفض سياسات الإملاءات والتهديدات. وفي هذا السياق كان رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف يوم أمس قد أصدر رسالة صوتية مسجلة مخاطبا الشعب الإيراني في أكثر من ملف، أبرزها أنه قال أن التحركات العسكرية الأمريكية العلنية والخفية تشي بأن هناك استعدادات أمريكية لاستئناف الحرب مرة أخرى ومهاجمة إيران، ومؤكد أن القوات المسلحة الإيرانية على أهبة الاستعداد كذلك، وأنها استفادت من الأسابيع الماضية فترة الصمت العسكري أو الهدنة كما اصطلح عليها بطبيعة الحال، وقف إطلاق النار، وعملت على إعداد العدة بشكل كامل. تصريحات كثيرة سمعناها خلال الأسابيع الماضية بشأن هذا الأمر. القادة العسكريون أكدوا بأن إيران أعدت خططا جديدة وحدثت بنك أهدافها، وأنها قد تفتح جبهات جديدة تفاجئ الطرف المقابل. هذا الكلام جاء أيضا على لسان عباس عراقشي نفسه وزير الخارجية الإيراني. بالعموم إيران تنتظر أيضا قائد الجيش الباكستاني اليوم، الذي يبدو أن يعني وصوله إلى إيران وبدأ هذه الزيارة المرتقبة مرتبط بنتائج مباحثات وزير الداخلية الباكستاني هنا في العاصمة الإيرانية بحسب بعض وسائل الإعلام. ولكن بالعموم هناك جهود حثيثة دبلوماسية تقودها إسلام أباد من أجل التوصل إلى نص ما يتم الاتفاق عليه بين طهران وواشنطن تحت عنوان خطوط عريضة للاتفاق أو اتفاق إطاري أو ما شابه، يصار لاحقا إلى الدخول في التفاصيل. بحسب صحيفة هفت صبح الإيرانية، واحدة من العقد الأساسية هي ضمانات ترضي طهران بأن لا تقوم الإدارة الأمريكية مجددا بمهاجمة إيران، أن لا تجدد العدوان مرة أخرى على إيران. هذه الضمانات يجب أن تقنع طهران، وهي لا تزال عقبة على ما يبدو. بعض وسائل الإعلام أشارت أيضا إلى قضية اليورانيوم المخصب كما أشرت، وما ومخزون إيران منه. وفي هذا السياق كانت إيران قد قالت بأن الحلول التقنية تكمن في تخفيض نسبة هذا اليورانيوم المخصب إلى درجات أدنى لتكون عند 3.67 أو 20% كذلك للاستخدام في مفاعل طهران البحثي. في هذا السياق كان هناك تصريحات مهمة لوزير الدفاع الروسي جدد فيها استعداد روسيا للانخراط في هذا الموضوع ومساعدة طهران. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد تحدث عن ذلك وقال بأن الجانب الإيراني يطالب بإنشاء شركة مشتركة لتخفيض نسبة اليورانيوم من اليورانيوم المخصب. ولكن بالعموم إيران تقول أن من حقها أن تخصب اليورانيوم، من حقها أن ترقق هذا المخزون من اليورانيوم إلى نسب أدنى داخل أراضيها، لأنها تعتقد أنه كما أن مضيق هرمز ورقة مهمة، كذلك اليورانيوم المخصب ومخزونه ورقة مهمة تحول دون تنصل الجانب الآخر من تعهداته فيما يتعلق بالعقوبات وغير ذلك.
0: شكرا لك حازم كلاس. ومن طهران نذهب إلى إسلام أباد مع مراسل التلفزيون العربي بلال الأصل. بلال، يعني يبدو أن قائد الجيش الباكستاني في طريقه إلى طهران، ما الذي يرشح بخصوص المرحلة التي نحن فيها باكستانيا؟ ماذا يقول الوسيط؟
2: نعم، لا يوجد إعلان رسمي من قبل الحكومة الباكستانية ولا حتى من قبل الجيش الباكستاني عن زيارة قائد الجيش الباكستاني إلى العاصمة الإيرانية طهران مساء هذا اليوم، ولكن تناقلت هذا الخبر أنباء وكالة أنباء الطلبة الإيرانية إسنا، وهذه الوكالة قد تحدثت عن زيارة مرتقبة لقائد الجيش مساء هذا اليوم بالتزامن مع زيارة وزير داخلية باكستان محسن رضا نقوي. وهذه الزيارة ربما تأتي في سياق الجهود الدبلوماسية الباكستانية من أجل التوصل إلى حل سلمي لهذه الأزمة القائمة بين الجانبين. لكن الجدير بالذكر هنا بأن وكالة إيرنا الإيرانية أعلنت قبل ربما ساعة من الآن عن أن 20 بحارا إيرانيا غادروا مطار العاصمة الباكستانية إسلام أباد متجهين نحو العاصمة الإيرانية طهران، وهؤلاء قد تم اعتقالهم من قبل البحرية الأمريكية. وبالتالي تأتي هذه الخطوة ربما كبادرة حسن نية وكتهيئة لأرضية التفاوض بين الجانبين، وهذا يشير إلى أن هناك ثمة تفاهمات جارية بين الجانبين، وهناك تجاوب حقيقة مع مطالب باكستان التي قالت قبل ذلك مرارا بأنه ينبغي أن يقدم الجانبان يعني ما يثبت صحة نواياهما، وبالتالي ينبغي تقديم بعض التنازلات من أجل تيسير عملية التفاوض بين الجانبين. باكستان تسعى في هذه اللحظة الحرجة على الأقل عدم الانجرار نحو التصعيد العسكري، وبالتالي المحافظة على الهدنة ووقف إطلاق النار، ومن ثم التوصل إلى اتفاق وقف أو التوصل إلى اتفاق سياسي شامل بين طهران وواشنطن. وباكستان ترى من خلال ذلك تعزيزا لدورها الدبلوماسي وكذلك السياسي على المستوى الدولي، وأيضا ترى بأن ذلك يعزز الأمن الإقليمي في المنطقة، وباكستان ستكون من بين الدول المستفيدة من هذا الاتفاق، لا سيما وأنها تشهد أزمة وقود في هذه الفترة كغيرها من كثير من دول العالم. وأيضا باكستان كما ذكرت قبل قليل وزير داخليتها يزور طهران ليس فقط من أجل ملف التفاوض، وإنما أيضا من أجل بعض القضايا الحدودية بين الجانبين. فباكستان ربما تتوقع موجة نزوح للمواطنين الإيرانيين في حال ما إذا اندلعت مواجهة مواجهة عسكرية جديدة بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إيران، وبالتالي هناك جهود مستمرة يقودها قائد الجيش الباكستاني بالدرجة الأولى، وبعد ذلك وزير أو رئيس وزراء باكستان، وأيضا وزير خارجية باكستان، وصولا إلى وزير داخلية باكستان، وهؤلاء أربعتهم يعني كل يعمل بالتوازي مع الآخر في محاولة للضغط الدولي على الطرفين من أجل التوصل إلى اتفاق وتذليل العقبات بين الجانبين. على كل حال، زيارة وزير أو زيارة قائد الجيش الباكستاني المرتقبة مساء هذا اليوم يتوقع أن تقلل وتقلص الفجوات بين الجانبين، ومن ثم ربما يكون هناك بعد بضعة أيام إعلان وشيك بين الجانبين، هكذا يتوقع خبراء باكستانيون هنا. لكن حتى الساعة كما ذكرت لك قبل قليل لا يوجد هناك تصريحات رسمية بهذا الإطار.
0: شكرا لك بلال الأصل، مراسل التلفزيون العربي في إسلام أباد. وإلى واشنطن، محمد بالدين، إيران. المرشد الإيراني يقول اليورانيوم المخصب يجب أن يبقى داخل البلاد، هل ترد واشنطن وماذا في آخر التصريحات الأمريكية؟
3: انتظار للرد الإيراني. العجلة الدبلوماسية ما تزال تتحرك ولكن ببطء شديد. لغة التهديد والوعيد ما تزال هي المسيطرة على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي قال إن الوضع الآن على مفترق طرق، وبأن الإيرانيين عليهم أن يعطوا إجابات واضحة وكاملة تماما 100%. لم يقل ما الذي يعنيه بذلك، أي نوع من الإجابات الكاملة أو الواضحة تحتاج الولايات المتحدة. لكن ترامب الذي لم يكن يقول، لا هو ولا مسؤول إدارته، بأن هنالك تبادلا للردود أو للأوراق ما بين الجانبين الأمريكي والإيراني، سواء عبر الوسيط الباكستاني الذي اتضح أنه ما يزال يلعب دورا محوريا في تقديم أوراق الوساطة بين الطرفين، الواضح أنه ما يزال لغاية الآن متشككا في إمكانية الوصول إلى اتفاق بقدر تشككه ربما في احتمالات العودة إلى الحرب وإلى العمل العسكري. CNN نشرت هذا الصباح عن مصادر مطلعة تقريرا وتقييمات استخباراتية تقول بأن إيران وفق ما طلعت عليه المصادر الاستخباراتية الأمريكية أعادت تصنيع قاعدتها الصناعية والدفاعية، خاصة ما يتعلق بالمسيرات والصواريخ ومنصات إطلاق الصواريخ، بوتيرة أسرع بكثير مما كانت تتوقعه الولايات المتحدة، وبأن الضرر الذي كان يقول الأدميرال براد كوبر قائد القيادة الوسطى إنه ألحق بالقاعدة الصناعية الدفاعية الإيرانية لسنوات، لم يكن لسنوات وإنما كان لأشهر فقط. هذا يتطابق مع سلسلة من التسريبات التي كانت أيضا مسيطرة على المشهد في الولايات المتحدة، خاصة خلال شهر إبريل. CNN نفسها أو نفسها كانت قد نشرت تقديرات استخباراتية أمريكية بنفس النسق وبنفس المعنى، من أن هنالك نحو 70% حتى من القدرات الصاروخية الإيرانية لم تمس. لكن هذه التسريبات أيضا تؤخذ من زاوية أخرى أو تفسر تفسيرا آخر، وهي أنها قد تكون نوعا من القذف والتمهيد بالمعلومات الأساسية إلى ساحة الاهتمام بالنسبة للمواطن الأمريكي والعالم، لجعل أي عودة إلى العمل العسكري لاحقا قد تكون أصلا اتخذ قرارها من قبل ممكنة ومبررة، بأن إيران ما تزال لديها من القدرات ما يستدعي العودة إلى العمل العسكري، وبأنها ماطلت أو أنها لم تستطع الوصول إلى اتفاق. ترامب ناقض في تصريحات
4: الحرية
5: 2:17 بتوقيت بنز حيمان.
6: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بنز حيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلع.
4: راديو الحرية
2: 97.7 FM
3: أيام فقط، وإلا فإن الأعمال العسكرية ستعود. ترامب بالنسبة لنقطة اليورانيوم يركز وتركز إدارته وتدفع أيضا من قبل حليفها الإسرائيلي بضرورة أن تستعيد كامل اليورانيوم على التخصيب، أو أن يكون هنالك حل يضمن من منظور الولايات المتحدة وإسرائيل لا يبقى في حوزة إيران أي كمية قلت أو كثرت من اليورانيوم على التخصيب، إضافة إلى تعطيل أي قدرة للعمل في البرامج النووية الإيرانية للمدة التي يمكن الاتفاق عليها، وإن استطاعت واشنطن وإسرائيل أن تطيل تلك المدة فبالنسبة لهما ذلك سيكون وضعا مثاليا، لكن حتى الآن ما تزال واشنطن تتحدث في أفق 20 سنة من تعطيل العمل في البرنامج النووي الإيراني، وترامب نفسه كان يقول بأنه لا يمانع أن يكون ذلك التعطيل لمدة 20 سنة، وهي المدة التي قالت بعض المصادر إن جي دي فانس في جولته اليتيمة في إسلام أباد كان يقترحها ويفاوض عليها الجانب الإيراني الذي كان يطالب بخمس إلى سبع سنوات، ولكن يبدو أن مذكرة التفاهم الأساسية التي جرى تداولها قبل أسبوعين وجرى بناء مقترحات انطلاقا منها تلك الورقة الواحدة ذات 14 بندا تقريبا وقفت في نقطة المنتصف فيما يتعلق بالمدة الزمنية لتعطيل البرنامج النووي الإيراني ما بين 12 إلى 15 سنة. عموما هنالك انتظار للرد الإيراني على الرد الأمريكي الذي وصل إيران في الساعات القليلة الماضية، وترامب يستعجل ذلك الرد ويريد بالفعل أن يصل إلى خلاصة وإلى قرار، إما أنه لاتفاق فهو يريد العودة إلى الحرب وإن كان مترددا، لأن العودة إلى الحرب هذه المرة قد تكون قرارا أمريكيا، لكن إنهاء تلك العودة لن يكون على الأرجح قرارا أمريكيا وحسب. والمسألة الثانية أيضا تتعلق بآفاق ما يمكن أن يسوقه ترامب داخليا وخارجيا في أي بنود أو شكل أو إطار يمكن التفاهم عليه مع الجانب الإيراني، خاصة ضرورة أن يكون مختلفا عن ذلك الذي وقعه الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما في 2015 وانسحب منه ترامب في 2018.
0: شكرا لك محمد بالدين في واشنطن. ونذهب إلى موسكو مع مراسل التلفزيون العربي سعد خلف. سعد، يقول وزير الدفاع الروسي أن روسيا أن حق أو مسألة اليورانيوم المخصب مسألة إيرانية، ولكن أيضا روسيا تبدي استعدادها للمشاركة ومحاولة الوصول إلى يعني ضفة مشتركة بين الطرفين. ما الذي أو كيف تراقب روسيا مسار المفاوضات بين طهران وواشنطن؟
4: التخصيب اليورانيوم هو حق أصيل لإيران ولطهران نظرا لأنها دولة موقعة على معاهدة حظر الانتشار النووي. هذه التصريحات صدرت بالفعل محمد لكنها صدرت على لسان وزير الخارجية سيرجي لافروف وليس وزير الدفاع أندري بيلاوسوف، وصدرت بالأمس. وزير الخارجية سيرجي لافروف أكد مجددا في تصريحات واضحة بأن روسيا تدعم حق إيران في تخصيب اليورانيوم من أجل الأغراض السلمية، وأن هذا حق أصيل لها كدولة طرف في معاهدة حظر الانتشار النووي. ومع ذلك روسيا تدعم أيضا أي اتفاق سيتم التوصل إليه بين طهران وواشنطن من أجل وقف الحرب ضد إيران. روسيا محمد ترى أن عامل الوقت يلعب ضد واشنطن، يلعب ضد تيران، ضد ترامب وليس ضد إيران وليس ضد مجتبى خامنئي. لذلك لو كان ما قيل بأن مجتبى خامنئي أمر بإبقاء اليورانيوم المخصب داخل إيران فهذا موقف يعرفه الروس جيدا، وصرح به بوتين خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بعد احتفالات عيد النصر عندما سئل عن هذه المسألة. قال أن روسيا حاولت استخدام اليورانيوم الإيراني المخصب إلى هنا من أجل إيجاد حل ومخرج لكل أطراف الحرب في إيران والصراع ضد إيران، وكانت هناك موافقة مبدئية من كل الأطراف غير أن الجانب الأمريكي هو الذي تراجع عنها. لذلك وبعد التراجع الأمريكي جاء هذا الموقف الإيراني المتصلب بضرورة الإبقاء على اليورانيوم المخصب داخل إيران، وهذا أيضا حق إيراني ترى روسيا أنه حق إيراني، لكنه موقفا ليس صلبا بل مادة يمكن التفاوض عليها من أجل نزع فتيل الصراع، لكن كلما طال الوقت كلما لعب الوقت أكثر لصالح إيران، وهذا ما يقوله الجانب الروسي. مع ذلك روسيا لا تتبنى الموقف الإيراني بالكامل، تقول أن هناك حاجة لإنهاء هذا الصراع نظرا لتأثيراته وانعكاساته وإمكانية توسع هذه المشكلة الأكبر بالطبع بالنسبة لروسيا من وجهة نظري، على الرغم من أن بهذا الشكل أو ذاك تستفيد أكثر كلما طال أمد الصراع، خاصة حتى في ضوء زيارة بوتين بالأمس إلى الصين والاحتياج الصيني الآن إلى روسيا كمصدر رئيسي لواردات النفط والغاز بعد ما حدث ويحدث في مضيق هرمز، وإن كان النفط والغاز لا يزالان يصلان إلى الصين من هذه المنطقة ولكن بكميات أقل بالطبع. لذلك روسيا مستفيدة بهذا الشكل أو ذاك من كل ما يحدث، لكنها تدعم الحق الإيراني نظرا لأنه بخلاف المصالح الاقتصادية هناك اعتبارات أمنية وهناك اعتبارات جيوسياسية وهناك اعتبارات جيوستراتيجية لروسيا مع إيران، خصوصا فيما يتعلق بمنطقة بحر قزوين، فيما يتعلق بمنطقة آسيا الوسطى، وفيما يتعلق كذلك بمنطقة القوقاز. لذلك ترى روسيا أن العملية كلها مترابطة ومتشابكة، لكن هي تفهم جيدا الآن أنه كلما مر الوقت كلما تعزز الموقف الإيراني، خصوصا القدرات الإيرانية العسكرية التي تشي كل المعلومات التي تظهر هنا أو التحليلات بأنها موجودة بالفعل وموجودة وكبيرة بل وتتعزز، ويتم إعادة توزيع أماكن رصد إطلاق الصواريخ الإيرانية ومنصات إطلاق الصواريخ الإيرانية، وأنها موجهة تجاه أهداف محددة الآن تضرب المصالح الأمريكية بشكل قوي إن حدث وعاد ترامب مجددا لمسألة الهجوم الجوي الشامل، أو حتى لو غامر بمسألة الدخول البري، على الرغم من أنه لا يزال هناك تقليل روسي من إمكانية الدخول البري الآن من الجانب الأمريكي في عملية برية شاملة، وإن كان الحديث يدور أيضا ولا يستبعد إمكانية المغامرة بالدخول إلى منشآت إصفهان من أجل إخراج بعض الكميات من المواد المشعة أو المواد المخصبة من هناك، لكن كلها تبقى أيضا في إطار العملية التي ستكون مغامرة كبيرة من الجانب الأمريكي، والتي ستؤدي إلى ضحايا كثر في صفوف الجيش الأمريكي، فضلا عن أن الجيش الأمريكي بقدراته العسكرية لا يستطيع في الوقت الحالي، أي مجموعة القوات الأمريكية الموجودة في المنطقة لا تستطيع فتح مضيق هرمز بالقوة، نظرا لأن كل التحليلات العسكرية تقول لا يتوفر لدى الجانب الأمريكي الآن بخلاف السفن بالطبع القوات التي تستطيع بها الإنزال على الشاطئ الإيراني وكذلك على شاطئ الجزر التي تحيط الموجودة داخل المضيق من أجل تأمين مسافة تبلغ ما بين 80 إلى 100 كيلومتر على الشاطئ من أجل السيطرة أو إحكام السيطرة على المضيق إن حاولت القوات الأمريكية الدخول وفتحه بالقوة. لذلك السيناريو العسكري يبقى مستبعدا، لكنه يبقى إن تم أو حصل في إطار المغامرة غير المدروسة تماما التي ستكون لها عواقب وخيمة في المقام الأول على الجيش الأمريكي وعلى القوات الأمريكية البحرية تحديدا وقوات الإنزال التي ستكون هناك، وفي المقام الثاني ستكون عواقبها وخيمة على المصالح الأمريكية في المنطقة وكذلك على للأسف الشديد دول الخليج كما يقال، وبالتالي سيكون انعكاساته على الاقتصاد الدولي كبيرة وضخمة، لن تسمح روسيا ولن تسمح الصين بحدوث ذلك.
0: شكرا لك سعد خلف في موسكو. نذهب إلى أوروبا، تحديدا في السويد. تنطلق في مدينة هلسنبورغ السويدية اجتماعات وزراء خارجية دول حلف الناتو على مدى يومين. تصدر جدول الأعمال التوترات عقب تصريحات أمريكية بشأن سحب قوات من أوروبا، إضافة إلى الأوضاع في الشرق الأوسط. وينضم إلينا من هلسنبورغ في السويد مراسل التلفزيون العربي عبد الله إيماسي. عبد الله، التباين الأوروبي الأمريكي بخصوص قضية مضيق هرمز والحرب على إيران لربما تبدأ ترجماته العملية بما يلوح به الرئيس الأمريكي من سحب قوات من أوروبا، أجندة الأوروبيين تحديدا حلف الناتو الآن مع هذه التطورات.
7: مرحبا محمد، هذا اجتماع هو الأول من نوعه لوزراء خارجية الحلف شمال الأطلسي الذي تحتضنه السويد آخر الملتحقين بهذا التكتل الدفاعي، وكان ذلك العام الماضي. على رأس الأجندة التصريحات المتعاقبة والمتواترة من واشنطن بشأن مصير التواجد الأمريكي في القارة الأوروبية، خصوصا وأن مسألة الانسحاب الأمريكي من عدد من القواعد الأمريكية في الأراضي الأوروبية في ألمانيا وكذلك في بولندا ماضية على قدم وساق، رغم أن هناك تطمينات أرسلتها إدارة الإدارة الأمريكية من خلال حديث أخير لوزير الخارجية الأمريكي الذي سيكون حاضرا في هذا الاجتماع الذي سينطلق رسميا يوم غد. ماركو روبيو قال إنه لا ينبغي القلق من أي خروج للولايات المتحدة الأمريكية من أقدم تكتل دفاعي في العالم، متحدثا عن الناتو، هذا لن يحدث أبدا وهذا بشكل قطعي. هذا هو ملخص كلام روبيو في رسالة تطمينية للحلفاء الأوروبيين وكذلك حلفاء الجوار الأمريكي، نتحدث تحديدا عن كندا. ولكن رغم ذلك هناك إعادة هندسة للأدوار الدفاعية داخل حلف شمال الأطلسي، وهذا ما كشف عنه مارك روتا أمس من بروكسل، وأيضا اليوم قبل قليل عند لقائه برئيس وزراء السويد في أحد مراكز التدريب، تدريب الدفاع المدني هنا في جنوب السويد غير بعيد عن هولسنبرغ. مارك روتا قال إن هناك مخطط لميلاد الصيغة الثالثة من حلف شمال الأطلسي، بنيتها الأساسية محمد هي إعادة توزيع الأدوار والمهام والمسؤوليات من خلال إسناد ما يعرف بالمقرات القيادة المركزية الثلاث والمتواجدة في كل من هولندا ونابولي الإيطالية وكذلك في نورفولك بفيرجينيا بالولايات المتحدة الأمريكية، إسناد مهام قيادة هذه الإدارات للأوروبيين، فيما سيتم حصر الدور الأمريكي في قيادة القواعد أو المقرات التنفيذية، نتحدث عن القوات الجوية والبحرية والقوات البرية. وهذا يتماشى وفق ما قاله روتا مع رؤية دونالد ترامب بضرورة أن يكون هناك دور فاعل من الأوروبيين ومن كندا داخل منظومة حلف شمال الأطلسي، وأن يخفف عبء المسؤولية عن الولايات المتحدة الأمريكية. وهذا كله يأتي في إطار الاستجابة لضغوط أمريكية متواصلة منذ مجيء دونالد ترامب تتعلق برفع الإنفاق الدفاعي إلى 5% بحلول 2035، وهذا هو العنوان الأبرز لقمة القادة، قادة حلف شمال الأطلسي التي تحتضنها هذا الصيف العاصمة التركية أنقرة. رفع الإنفاق الدفاعي هو الجانب المهيمن على هذا الاجتماع الذي هو الأخير قبيل قمة أنقرة كما أسلفت التي ستحتضنها تركيا. مارك روتا أمين عام حلف شمال الأطلسي وجه رسائل للإدارة الأمريكية وأيضا لعدد من المنتقدين للضغوط الأمريكية.
8: راديو الحرية
9: 92.7 FM.

0: الخسراوي عالم من التسالي.
1: الساعة الآن 2:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: مسويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا
2: راديو الحرية
3: 92.7 بالعشرة
4: يعني حالة القتال المضبوط نوعا ما في لبنان تحديدا في ظل وجود قيود أمريكية على حرية العمل العسكري الإسرائيلي، ولكن أيضا قد تكون هذه التسريبات محمد في سياق الوضع للجنود وللجيش في داخل لبنان. حاليا تحول الجيش لأهداف، تحول الجنود إلى أهداف من قبل عناصر حزب الله عبر المسيرات المفخخة، وواضح بأن بقاء الجيش في مناطق معينة لفترة طويلة كما قال أحد الضباط العسكريين لموقع والله الإسرائيلي يشكل تحديا وعائقا، لأن حزب الله يتابع هذه التحركات ويحاول الاستهداف. وبالأمس عندما أعلن عن استهداف وإصابة قائد لواء المدرعات 401، اليوم يتحدث موقع والله الإسرائيلي عن أن المكان الذي تواجد فيه هذا الضابط الإسرائيلي كان يصنف بمكان آمن، وأن المنطقة على ما يبدو كانت مراقبة من قبل عناصر حزب الله. والتقديرات حاليا
5: أحمد اسمح لي فقط لأننا
4: هذه الوحدة.
5: نعم أحمد، يبدو أن هناك غارة الآن على جنوب لبنان، إدمون ساسين، التفاصيل لديك؟
6: نعم محمد، يعني قبل لحظات قليلة شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة عنيفة على منطقة بيوت السياد القريبة من منطقة المنصورة. نشاهد سحب الدخان المتصاعدة من ذاك المكان، سمعنا الصوت هنا إلى مدينة صور بشكل قوي جدا، يعني هي الغارة الأولى ربما اليوم في القطاع الغربي الذي نفذه الطيران الحربي الإسرائيلي. إذن لازلنا نشاهد سحب الدخان للغارة الإسرائيلية الأخيرة على بيوت السياد. محمد، بيوت السياد هي قريبة جدا من بلدة البياض المحتلة، يعني إذا نظرنا فوق سحب الدخان يمكن أن نشاهد بلدة شمع المحتلة وبلدة البياض المحتلة، وبالتالي نتحدث عن كيلومترات قليلة فقط وربما مئات الأمتار، حتى لا نتحدث عن كيلومتر من البياضة ومن شمع عن النقطة المستهدفة. وطبعا المنصوري ومجد الزون وبيوت السياد هي من النقاط التي تم استهدافها مرارا من قبل الاحتلال الإسرائيلي. كنت أتحضر في هذه الرسالة لأقول بأن اليوم وتيرة الغارات الإسرائيلية هي وتيرة متراجعة نسبيا، حتى هذه اللحظة نتحدث عن 7 غارات من ضمنها هذه الغارة التي نشاهدها أمامنا، 7 غارات فقط نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي، وبالتالي كنا نتحدث عن وتيرة متراجعة من الغارات الإسرائيلية مقارنة بالأيام القليلة الماضية. بالأمس مثلا نتحدث عن حوالي 40 غارة، اليوم حتى هذه اللحظة نتحدث عن 7 غارات، إضافة طبعا إلى قصف مدفعي. هل هناك يعني أسباب لهذا التراجع، أو أن ساعات بعد الظهر ستشهد المزيد من الغارات وتشهد نماذج من تلك التي نشاهدها الآن، وسترتفع سحب الدخان مجددا من أماكن مختلفة من القطاع الغربي و القطاع الأوسط. إذن نتحدث اليوم عن 7 غارات فقط، آخرها هذه الغارة في بيوت السياد والمنصوري القريبة من بلدة البياض المحتلة. طبعا الاحتلال الإسرائيلي يقوم بالقصف المدفعي بين الحين والآخر في نقاط مختلفة في الجنوب اللبناني، والأهم على مستوى التطورات الميدانية أنه كان يحاول خلال الساعات الماضية توسيع رقعة احتلاله للأراضي اللبنانية في الجنوب اللبناني، وبالتحديد الوصول إلى بلدة حداثة والسيطرة على بلدة حداثة، لما تعني هذه البلدة من أهمية استراتيجية. وتلة مشرفة كانت من ضمن الشريط الحدودي عام 2000، وهي تمنحه أفضلية والتماس مع كفرة وياطر، البلدتان اللتان تشكلان معقلا من معاقل حزب الله في القطاع الغربي. وطبعا السيطرة على حداثة هذا سيؤدي إلى عزل القطاع الأوسط عن قضاء بنت جبيل. أما على مستوى عمليات حزب الله فيمكن الحديث عن 7 عمليات أيضا اليوم، بمعظمها كانت تتركز في القطاع الأوسط وبالتحديد استهدافات لتجمعات الجنود الإسرائيليين في دبل ورشاف وأيضا في القطاع الشرقي في منطقة دير سريان. أيضا عمليات حزب الله حتى الآن نتحدث عن 7 عمليات، بالأمس كنا نتحدث عن 24 عملية نفذها حزب الله. وطبعا السلاح الأقوى بيد حزب الله حتى هذه اللحظة هي المحلقات الانقضاضية التي تؤدي مهامها بحسب المصادر الميدانية بدقة كبيرة من قبل حزب الله بإصابة الأهداف وملاحقة الجنود الإسرائيليين على أرض الميدان الجنوبي. بالخلاصة، على الرغم من هذه الغارة التي شاهدناها خلفنا، يمكن القول بأن هذا النهار نهار الخميس يشهد هدوءا نسبيا، بمعنى تراجعا ملحوظا بوتيرة الغارات أقله حتى هذه اللحظة في الجنوب مقارنة بالأيام القليلة الماضية.
5: شكرا جزيلا لك إدمون ساسين في صور. أعود من جديد إلى القدس معك أحمد جلدات. الغارات الإسرائيلية تستمر، وكنت تحدثنا عن مسألة تصريحات الضباط في الجيش الإسرائيلي لأكثر من وسيلة إعلام إسرائيلية حقيقة.
4: يعني بالفعل، وهذه التصريحات ربما تقرأ داخليا بأنها محاولة للضغط على المستوى السياسي للانتقال إلى مرحلة جديدة في طبيعة وحجم العمليات الإسرائيلية في لبنان. هناك حالة من التململ داخل الجيش الإسرائيلي في ظل أنه أصبح هدف لهجمات حزب الله. أصبح الجيش الإسرائيلي هدفا ثابتا أمام من يرصده من بعيد وينفذ الهجمات عبر طائرات يصعب رصدها عبر مسيرات عفوا يصعب رصدها من قبل المنظومات الإسرائيلية، كونها تعمل بالكابل وليس بالترددات أو بأمور يمكن أن تخضع لتشويش من الأنظمة العسكرية، الأنظمة يعني الأنظمة الرادارات العسكرية. أيضا نتحدث عن يعني حالة من يعني من محاولة البحث عن حلول. صباح هذا اليوم صحيفة معريف ذكرت أن إحدى شركات تصنيع السلاح الإسرائيلية تقول بأنها اقتربت من إنتاج وسيلة معينة للحد من تهديد المسيرات، ولكن حتى وإن تم الموافقة على إنتاج هذه الوسيلة فهي بحاجة لعدة أسابيع من أجل إنتاج هذه التقنية لاعتراض المسيرات. لذلك في هذا التوقيت إسرائيل تواصل الهجمات، تحاول توسعة الهجمات الإسرائيلية على لبنان وعدم اقتصارها فقط على جنوب نهر الليطاني، توسع دائرة الإخلاءات وتصدر مزيد من بيانات الإخلاء بحق البلدات والقرى اللبنانية. ونتحدث عن أكثر من 50 بلدة تم تهجير سكانها منها تحديدا في المناطق التي تحتلها إسرائيل في هذه الفترة، ولكن أيضا هناك عشرات البلدات الواقعة في جنوب نهر الليطاني وفي شمال نهر الليطاني أصدر الجيش الإسرائيلي بحقها أوامر بالإخلاء من أجل تهجير سكانها. ولكن رغم هذا الضغط العسكري الإسرائيلي، إلا أن يعني هناك من يطالب في داخل الجيش الإسرائيلي بتوسيع الهجمات والعودة مجددا لتنفيذ غارات واسعة تستهدف ليس فقط مناطق محددة في لبنان بل كل لبنان.
5: شكرا جزيلا لك أحمد جلدات في القدس. قالت عضو مجلس النواب الأمريكي رشيدة طليب للتلفزيون العربي أنها تسعى لفرض تصويت داخل الكونغرس للضغط على إدارة ترامب من أجل وقف مختلف أشكال الدعم الأمريكي لإسرائيل في لبنان.
1: أسعى لفرض إجراء تصويت بين زملائي للمساعدة في ممارسة الضغط على إدارة ترامب وحملها على التراجع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم سواء كان لوجستيا أو استخباراتيا أو تنسيقيا للحكومة الإسرائيلية فيما تقوم به في لبنان. وكما تعلمون لا يمكننا دائما فرض التصويت على أي مشروع قانون اعتباطا، ولكن يمكننا فعل ذلك حين يتعلق الأمر بصلاحية الحرب. وعليه فإن قرارنا الخاص بشأن لبنان قد أصبح جاهزا ومستوفيا للشروط، وبإمكاننا فرض إجراء التصويت عليه داخل قاعة المجلس.
5: واتهمت طليب جماعات الضغط الداعمة لإسرائيل بمحاولة إسكات الأصوات المنتقدة للحكومة الإسرائيلية داخل الكونغرس. وقالت للتلفزيون العربي أنها ستواصل الضغط من أجل مواجهة ما وصفته بجرائم الحرب في لبنان.
2: أعتقد أنه عندما يتعلق الأمر بالحكومة الإسرائيلية فإن أي شكل من أشكال النقد يبدو كافيا لدفع زملاء إلى التراجع عن تقديم دعمهم لها. ومع ذلك فبالنسبة لي الحرب هي الحرب، سواء تعلق الأمر بحملات التطهير العرقي أو أي ممارسة أخرى، أو حتى الاستخدام غير القانوني للقوى العسكرية من جانبنا في بلد أجنبي دون الحصول على تفويض من الكونغرس، فإن كل ذلك يعد مخالفا للدستور.
5: استشهد فتى فلسطيني وأصيب آخران في هجوم إسرائيلي استهدف تجمعا لمدنيين شمالي قطاع غزة. وأفاد مصدر طبي في مستشفى الشفاء بنقل جثمان الطفل والمصابين بعد إلقاء قنبلة من مسيرة كواد كابتر على تجمع لمواطنين في مشروع بيت لاهيا شمالي القطاع. وأصيب فلسطينيون جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، أظهرت المشاهد دمارا واسعا في الممتلكات. انتشلت الطواقم الطبية في قطاع غزة جثماني فلسطينيين قتلهما جيش الاحتلال الإسرائيلي غربي مدينة رفح قبل أيام. وأفادت مصادر طبية أن الاحتلال استهدف سائقي شاحنتين قرب معبر كرم أبو سالم ومنع الوصول إليهما. تواجه المستشفيات في قطاع غزة خطر توقف محطات إنتاج الأكسجين إذا واصل الاحتلال منع إدخال قطع الصيانة والزيوت الخاصة بها. ويعد الأكسجين الشريان الرئيسي للمستشفيات وأقسام حيوية كثيرة أبرزها أقسام الأطفال الخدج والعنايات المركزة.
7: أنفاس هؤلاء الأطفال مرهونة باستمرار تدفق الأكسجين إلى هذه الأجهزة، فقسم الأطفال الخدج واحد من الأقسام الحيوية والحساسة التي يحتاج الأكسجين من المحطات المخصصة بشكل أساسي.
8: الأطفال الخدج طبعاً الأكسجين مهم جداً لهم، لأنه أساساً الرئتين عند الأطفال الخدج غير مكتملتين، فالأكسجين وعندهم صعوبة في الحصول على الأكسجين بشكل طبيعي. فالأكسجين بيدعم الرئتين، أول شيء بيدعم الرئتين، بيحسن وظيفة الرئتين وبيدعمها وبيساعدها على التنفس بشكل أحسن. نقص الأكسجين طبعاً بيعمل تلف في الدماغ وبقية الأعضاء.
7: في أقسام أخرى يجتمع على المرضى نقص الدواء وشح الأكسجين وآلام لا تنتهي. من وجد لنفسه أنبوبة فقد ظفر. الحاج شهد كوارع واحد من هؤلاء، وهو على هذه الحال منذ نحو شهرين.
9: مش أكسجين، بقدرش ولا دقيقة، باكل على أكسجين، حنكين أكسجين، حمام أكسجين، كل أكسجين في أكسجين. ما فيش أكسجين أنا بكون دمار. ماذا نسوي؟
10: بصعوبة اليوم وفروا لك إياه؟
9: أنا عن طريق الجهاز، مش قادر أروح على البيت. ما فيش عندي في البيت أكسجين غطى، ما نجيب.
3: راديو الحرية
11: 9:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
12: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد شكله من كل محل بتشتري نوع،
13: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
14: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
15: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
3: راديو الحرية
16: 92.7 FM. نكون أمام كارثة صحية حقيقية، واقع من التعقيدات يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على كل مناحي حياة الفلسطينيين في القطاع، مع استمراره في التنصل من استحقاقات وقف إطلاق النار. من جنوب قطاع غزة، أحمد البطة، التلفزيون العربي.
5: في ظل توالي ردود الفعل الغربية والدولية المستنكرة والمنددة بتعامل إسرائيل مع ناشطي أسطول الصمود العالمي المحتجزين لديها، أفاد مركز عدالة الحقوقي بتلقي تأكيد رسمي من مصلحة السجون الإسرائيلية بالإفراج عن جميع ناشطي الأسطول الذي كان متجها إلى غزة.
17: للوهلة الأولى ستعتقد أنه مشهد قادم من غزة، اعتاد العالم رؤيته حتى فقد دهشته الأولى، لكن وبمجرد التدقيق أكثر ستكتشف أن الرجال والنساء الذين ظهروا مكبلين هذه المرة ليسوا فلسطينيين، بل ناشطون جاءوا من قارات مختلفة حاملين غذاء ودواء ورسائل تضامن معنوي إلى القطاع المنكوب، قبل أن ينتهي بهم الأمر مقيدين ومهانين من مسؤول إسرائيلي هو وزير الأمن القومي إتمار بن كفير. مركز عدالة الحقوقي أفاد بتلقيه تأكيدا رسميا من مصلحة السجون الإسرائيلية بالإفراج عن جميع الناشطين الذين كانوا محتجزين في سجن كيتسيعوت تمهيدا لترحيلهم. وفي بيانه أكد المركز أنه وثق انتهاكات وصفها بالممنهجة والخطيرة بحق مئات المحتجزين من المشاركين، كشفت عن استخدام عنف شديد وصعق بالكهرباء واعتداءات جسدية متكررة.
18: ما شاهدناه جريمة خطيرة للغاية لا يمكن وصفها، هذا تعذيب بموجب قواعد نيلسون مانديلا وهي الحد الأدنى من القواعد النموذجية للأمم المتحدة لمعاملة السجناء. على الحكومة الأسترالية إعادة النظر بجدية في علاقتها مع إسرائيل.
17: الإفراج جاء بسبب ضغط دولي بعد أن أثارت تصرفات بن كفير غضب العواصم الأوروبية، واندلعت شرارة الاحتجاجات بإعلان 9 دول استدعاء سفراء وممثلي إسرائيل لديها. وزير الخارجية البولندي بدوره استدعى القائمة بالأعمال الإسرائيلي معربا عن إدانة شديدة تجاه ناشطي الأسطول من بينهم مواطنون بولنديون. الإدانات شملت أيضا الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية، ما دفع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى الزعم بأن ممارسات بن كفير غير مقبولة وأنها لا تنسجم مع ما وصفها بقيم إسرائيل.
5: وجهت واشنطن اتهامات جنائية إلى الزعيم الكوبي السابق راول كاسترو في خطوة قد تزيد التوتر بين واشنطن وهافانا وتفتح الباب أمام احتمالات تصعيد عسكري، في وقت عرض فيه وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو موصفه بمسار جديد في العلاقات مع كوبا يبدأ بتجاوز حكومة البلاد.
19: حصار واشنطن على الجزيرة الكوبية مستمرة، وسياسة الخنق الاقتصادي والسياسي ضد حكومتها تتفاقم أكثر، مع إعلان المدعي العام الأمريكي إصدار مذكرة اتهامات بالقتل ضد الرئيس الكوبي السابق راول كاسترو عن حادثة وقعت قبل 30 سنة.
20: كما ورد في لائحة الاتهام، شارك راول كاسترو وخمسة متهمين آخرين في مؤامرة انتهت بإطلاق طائرات عسكرية كوبية صواريخ على تلك الطائرات المدنية، ما أسفر عن مقتل 4 أمريكيين.
19: الرئيس الأمريكي اعتبر إصدار لائحة الاتهام تصفية لازمة لإرث ثقيل على ذاكرة الكوبيين.
21: أقدر ما فعله المدعي العام اليوم، كوبا حاضرة في أذهاننا، إنها قضية بالغة الأهمية تعاني من مشاكل كثيرة منذ سنوات طويلة، إنها لحظة فارقة حقا.
19: يرافع ترامب لما يسميه ضرورة إسقاط الدولة الشيوعية وتحرير الشعب الكوبي، وهو ما عبر عنه صراحة وبلسان إسباني وزير خارجيته ذو الأصول الكوبية ماركو روبيو.
22: نحن في الولايات المتحدة مستعدون لفتح صفحة جديدة في العلاقات بين شعبينا. حاليا العائق الوحيد أمام مستقبل أفضل هم أولئك الذين يسيطرون على بلادكم.
19: يخاطب روبيو وقبله ترامب الكوبيين برسائل التحفيز على التحرر، في وقت يطبق فيه الحصار الأمريكي قبضته على حياتهم ومواردهم وتنقلاتهم، حتى الشركة الوحيدة التي كانت تنقلهم خارج حدود بلادهم أعلنت بشكل مفاجئ هذا الأسبوع تعليق رحلاتها إلى الجزيرة. تجويع اقتصادي، متابعات قضائية، وتصريحات نارية من واشنطن، مشهد مكرر يشبه إلى حد كبير ما عاشه الفنزويليون في يناير الماضي قبل دخول القوات الأمريكية إلى كاراكاس.
5: بالتزامن مع اشتعال الاحتجاجات الشعبية في بوليفيا والتوترات مع جارتها كولومبيا، أعلن الرئيس البوليفي رودريغو باز عزمه إجراء تعديلات وزارية في محاولة لاحتواء الأزمة المتواصلة منذ 3 أسابيع.
0: تبناها قبل أسبوع من الآن، نبرة تصالحية خاطب بها الرئيس البوليفي شعبه وأعلن بموجبها مؤخرا استعداده لإجراء تعديل وزاري شامل ضمن المساعي المتواصلة لامتصاص أزمة الشارع المناهض.
4: أود أن أعلن أننا سنجري تعديلا وزاريا شاملا لأننا بحاجة إلى حكومة قادرة على الاستماع، كما أشير إلى أننا بصدد تشكيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي حيث سندعو جميع الراغبين بالمشاركة إلى بناء حكومة مشتركة.
0: تصريحات باز كانت نتاجا لاحتجاجات تجتاح البلاد منذ 3 أسابيع، شلت المدن وقطعت أوصالها ومواردها من الغذاء والوقود، لكن هذه الدبلوماسية الناعمة التي تبناها باز اقتصرت على من يحترمون الديمقراطية حسب قوله، إذ لم تشمل من وصفهم بالمخربين، في إشارة إلى منفذي أعمال النهب والحرق في أنحاء البلاد. كما لم تشمل أيضا كولومبيا، فالأزمة الدبلوماسية مع الجارة في تصاعد، ومفتاحها تصريح للرئيس الكولومبي غوستافو بيترو. التظاهرات في بوليفيا انتفاضة شعبية، أما آخر مآلاتها فكان طرد للسفيرة الكولومبية من سوكري.
6: ردا على تصريحات الرئيس الكولومبي التي تنشر معلومات مضللة وتصدر أحكاما وتستخدم مصطلحات تتعارض مع القانون الدولي وتلمح إلى تدخل مباشر في الشؤون السياسية الداخلية لبوليفيا، أعربنا عن استيائنا من هذا التدخل، وبطبيعة الحال فإن الطريقة المناسبة للتعبير عن ذلك دبلوماسيا هي إعلان السفير شخصا غير مرغوب فيه.
0: هذه الخطوة عقبها بساعات تحرك مماثل من قبل كولومبيا، طرد السفير البوليفي من بوغوتا. الاحتجاجات التي أشعلت سياسة الداخل والخارج أعلن قيامها للمطالب التالية: استقالة الرئيس البوليفي الحالي، زيادة الأجور، توفير إمدادات وقود مستقرة، واتخاذ خطوات تضمن تخفيف الأزمة الاقتصادية. لكن الحكومة الحالية بقيادة اليميني الوسطي باز وحليفتها الولايات المتحدة لديهما رأي مختلف، فالأولى تنسب تأجيجها إلى الرئيس اليساري السابق إيفو موراليس، وكذلك تفعل داعمتها واشنطن، تصف المحاولة بالانقلاب وتصف من يمولها وفق رؤيتها بتحالف يقوده الشيطان بين السياسة والجريمة.
5: بينما تتواصل الجهود الدبلوماسية لتثبيت وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، رجحت صحف أجنبية أن تنتهي الحرب على إيران كما انتهت حرب فيتنام عام 1973 عبر تسوية

0: وقف الهجمات على دول المنطقة، وهي نقاط أعاد نتنياهو مناقشتها مع ترامب خلال الاتصال، ولكن ترامب غير مقتنع بوجهة نظر نتنياهو، وأبلغه أنه سيواصل السعي للتوصل إلى اتفاق، ولكن في الوقت نفسه قال إن إيران ستواجه ضربات جديدة إذا لم تبدي مرونة في المفاوضات. ونقلت عن مسؤولين أن المكالمة الأخيرة بين ترامب ونتنياهو تسلط الضوء على تباين مصالح الحليفين بشأن إنهاء الحرب.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM. عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: تنظيف بيوت مكاتب شركات تعقيم سجاد كنب خزانات مطابخ أرضيات زجاج بعد التشطيب تنظيف حدائق مستودعات لسه ما خلصنا. لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيزبط لك الدنيا، بنظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالبا عاملينها برضه. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير ورنلنا هسا على الرقم 0566-47-32 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
2: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد. عريس بدك تجهز لعرسك؟ بيتك جاهز بدك تفرشه؟ تخيل بداية بيتك، كل تفصيلة فيه تعكس ذوقك. مش كل العروض تستحق تبدأ فيها حياتك، لكن لما الجودة تلتقي بالسعر الصح هون بيبدأ الاختيار الذكي. المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية يقدم لكم أفضل عروض العرسان. باكيج متكامل من الأجهزة الكهربائية بيبدأ من 3999 شيكل فقط. ولا تنسى أفضل الهدايا المقدمة لكم، لأن بنؤمن إنه البداية الصح تصنع الفرق. أحدث وأفخم الماركات العالمية، كفالة رسمية موثوقة، أسعار أقل من السوق. ابدأ حياتك براحة وخلي اختيارك عنوان الجودة. العرض لفترة محدودة، احجز الآن في المهندس سنتر وابدأ حياتك بثقة وفخامة. المهندس سنتر، حيث تبدأ الجودة من أول اختيار. زورونا

في أحد فروعنا. الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل. الفرع الثاني عينصارة بجانب مسجد الحسين. الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي فرع المكيفات رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي. المهندس سنتر، البداية الصح لبيت الأحلام. الساعة الآن 3:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: السلام عليكم. التحية لكم السادة المتابعين والمتابعات الكرام، أهلا وسهلا بكم من جديد. حلقة جديدة من البرنامج الرياضي ثلاث خشبات، وإياكم على الهواء مباشرة. ساعة جديدة بكل تأكيد فيها العديد والمزيد من الأخبار الرياضية. كالعادة نبدأ من قطاع غزة، ومن هنالك الزميل مصطفى الصيام المنتشي بشكل غير طبيعي اليوم بعد تتويج الزمالك بالدوري المصري بالأمس بعد الفوز بهدف للا شيء على سيراميكا كليوباترا، والهدف الوحيد الذي سجل في المباراة كان من ابن فلسطين المهاجم عدي الدباغ. هذا من جانب. من جانب آخر وفي الملف الثاني، سنتحدث مع اللواء محمد البكري أبو برهان، وهو رئيس اتحاد الكاراتيه الفلسطيني، الحديث معه حول إنجاز جديد لاتحاد الكاراتيه ولرياضة الكاراتيه في فلسطين. فاللاعبة مريم بشارات توجت بالميدالية الذهبية ضمن منافسات دور الشباب العالمي للكاراتيه المقام في الفلبين. سنتحدث عن هذا الإنجاز وعن تفاصيل أخرى إن شاء الله في الفقرة الأخيرة من البرنامج. سينضم لنا الزميل محمد عراقي والحديث معه حول موضوع طال انتظاره، يعني 22 سنة كي يتوج الأرسنال بالدوري الإنجليزي. بعد 22 سنة، يعني تقريبا جيل كامل، وطبعا عد كم من جيل من الفرق اللي طبعا جيل 33 سنة، فأنا بقول لك يعني جيل كامل تقريبا 22 سنة، يعني بفرق 10-11 سنة. لكن شوف كم من فريق تغير في ال 22 سنة في الأرسنال حتى يتوج من جديد في الدوري الإنجليزي. طبعا سنتحدث عن تفاصيل هذا التتويج مع أبو حاتم في الفقرة الأخيرة من البرنامج. بالهندسة الإذاعية كالعادة ربحي أبو رموز، مساء الخير، وتقبلوا تحياتي من وراء الميكروفون عمار بدر. يا ميت مرحب بالجميع.
1: تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات.
0: نبدأ من قطاع غزة متابعينا الكرام، ومن هنالك زميلنا مصطفى صيام. مصطفى مساء الخير.
2: مساء الخير عمار، تحياتي لك ولجميع الأخوة المتابعين.
0: اليوم هيك صوتك طالع ملعلع ومشعشع بزيادة، حاسك
2: شعاتي شعاتي عمار
0: مبين عليك. لا مو شوف، سبحان الله، بعد مرات يعني منكون نحكي معك بالكاد احنا سمعينك، يعني يلا يلا نكون سمعين صوتك ووضعك بيكونش كتير اليوم.
2: بدك تفعل من الاخر
0: يعني تتويج بعد كم من سنة.
2: الله يعطيك الصحة عمار،
0: يعني مبارك لكل. شوف أنا أول مرة بدي أحكي مبارك للزمالك، ويمكن أنت أول حدا باركت له، علما إلي أصدقائي كثير من مشجعين الزمالك، وفي بعضهم يعني حكوا معي تحت الهواء هيك بتعرف خلال النكشات، والله ما طلعت من تم المباركة، بس على الهواء يا عمي بزبطش، وكمان مع مصطفى كمان بيزبطش. فمبارك لكل جماهير الزمالك التتويج بالدوري المصري. الله كل كم من سنة يطلعوا لكم ببطولة ولا بدوري كويس
2: يا سيدة. الله يبارك فيك، ومبارك لكل منظومة كرة القدم المصرية، اختتام الموسم الأروع والأفضل.
0: ما هو شيء أكيد رح يكون الأروع والأفضل يعني.
2: طيب سيبني أحكي.
0: طيب
2: تفضل. باركت لي من قلبك.
0: يعني مش من قلبي، يمكن من وراه، بس تفضل.
2: يا سيدي الله يبارك فيكم، ومبارك طبعا لمنظومة كرة القدم، اختتام الموسم الاستثنائي الدوري المصري الممتاز بتتويج نادي الزمالك المصري بعد ماراثون طويل. كانت المنافسة على أكثر من صعيد وأكثر من فريق، نادي الزمالك ونادي الأهلي ونادي بيراميدز، ولكن في النهاية الحظ ابتسم لنادي الزمالك بعد مجهود كبير قدمه اللاعبين، تحديدا بعد ضياع بطولة لقب الكونفدرالية قبل 3 أيام. إلا أن الزمالك يعني من خلال الأداء الرجولي الذي قدمه اللاعبين وتحديدا أمام سيراميكا بالأمس، أعتقد أن الزمالك استحق هذا اللقب في ظل يعني النتائج المخيبة للآمال التي يعني ظهر عليها النادي الأهلي، على الرغم من أن الأهلي كان مدجج بعدد كبير من النجوم، الكل كان يتوقع أن الموسم سيكون أحمر بكل تفاصيله، خاصة وأن النادي الأهلي يعني ضم عدد كبير جدا من اللاعبين المميزين قبل بداية هذا الموسم، ولكن في النهاية الزمالك كما عودنا يعني في كل الظروف التي يعني يمر بها هذا النادي على المستوى الإداري على المستوى المالي، إلا أن المستطيل الأخضر يعني كان لها للاعبين الكلمة في النهاية وحقق دوري استثنائي، دوري صعب. بعتقد أن يجب أن نبارك هنا بالدرجة الأساسية لجمهور نادي الزمالك، هذا الجمهور الوفي الذي لم يتخلى عن النادي في أي لحظة، يعني سواء في على صعيد المشاكل الإدارية أو المالية، إلا أن الجمهور كان دائما خلف الفريق، وبالتالي اللاعبين كافأوا الجمهور يعني باللقب الأغلى وهو بطولة الدوري الممتاز بعد غياب طبعا أكثر من 4 أو 5 مواسم. إلا أن يعني بالأمس كانت الفرحة كبيرة جدا بين جماهير نادي الزمالك التي استحقت اللقب بالمناسبة واستحق اللاعبين.
0: طيب أعترف لك الاعتراف.
2: أعترف
0: أنا والله يعني لما حطيت في زاوية معينة فتمنيت إنه أول شيء ما تاخدوش ولا بطولة، لكن قلت إن كان في بطولة فتكون البطولة الإفريقية مش بطولة الدوري، لكن يعني تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، أخذت البطولة المحلية علما إنه أنا شوف يعني عادة لما نحكي عن بطولة قارية بطولة على مستوى إفريقيا أو على مستوى قارة البعض يعتقد إنه فيها لذة أكتر، لكن أنا صراحة هذا الموسم لما شفتكم يعني رايحين باتجاه البطولتين قلت لا إن شاء الله بياخذوا الإفريقية وبروا عليهم الدوري. أنا زلمة صريح بحكي اللي عندي.
2: يعني هي يعني عمار خلينا نحكي بصراحة، البطولة الإفريقية والكونفدرالية الإفريقية كما ذكرت يعني لا تأخذ وقت طويل كبطولة الدوري العام في أي دولة، ليس في مصر، في أي دولة.
0: صحيح.
2: وفي النهاية يعني كانت الأمنيات أن يحقق الزمالك لقب الكونفدرالية لاعتبارات مادية، خاصة وأن يعني مكافأة البطل الكونفدرالية هذا الموسم وصلت ل$4 مليون، وهذا المبلغ يعني الكثير للزمالك فيما يتعلق بالإيقافات المفروضة عليه، وصل إلى 18 قضية في الفيزا، وبالتالي هذا المبلغ سيساعد الزمالك كثيرا بسد المستحقات المتكررة على صعيد يعني القضايا وقف القيد من قبل الفيزا، وبالتالي كان يعني الحصول على الكونفدرالية مهم جدا، خاصة أن الزمالك سيستفيد ماليا في هذا الموضوع. ولكن إذا ما تحدثنا فنيا فإن لقب بطولة الدوري تكون أهم، خاصة أنها تأتي بعد مشوار طويل جدا من المباريات والمنافسة مع الفرق الأخرى، وإن كانت للأسف جائزة بطل الدوري المصري لا تتجاوز ال$5 مليون، تتحدث عن أقل من $100,000، وهذا المبلغ طبعا لا يساوي شيء في يعني في لغة الأرقام وفي لغة المكافآت التي نسمحها في البطولات الأخرى على مستوى دول الخليج أو مستوى الدول الأوروبية. ولكن كعمار أنا أتفق معك أن بطولة الدوري لها طعم خاص، هذه البطولة التي تأتي بعد تعب وجهد، تأتي بعد يعني غياب بعض اللاعبين الأساسيين، تأتي بعد تعرض اللاعبين الأساسيين للإصابات، وأنت شاهدت بالأمس عمار أن هناك أهم ثلاث لاعبين غابوا عن أهم مباراة مصيرية وتاريخية للزمالك، وهم يعني في مركز الدفاع، تتحدث عن صحيح. المدافع محمد إسماعيل والمدافع المدافع الونش، وأيضا أهم لاعب في الزمالك خلال الفترة الماضية هو اللاعب أحمد فتوح، واستعان بثلاث لاعبين شباب في أهم ثلاث مراكز في الملعب، ملعب في مركز خط الدفاع لاعب السيد أسامة، مركز الظهير الأيمن لاعب باللاعب الصغير محمد إبراهيم، وفي مركز الوسط لاعب أيضا باللاعب الشاب محمد السيد. وبالتالي يعني الظروف كانت صعبة جدا على الزمالك، ولكن في النهاية يعني تشوق اللاعبين والجماهير لتحقيق لقب يعني يرسم البسمة على جماهير الزمالك كان بالأمس التفوق. طيب. من خلال نجم من المتألق الذي نفتخر فيه كلنا كفلسطينيين عدي الدباغ بتسجيل هدف الانتصار وهو هدف تتويج بالدوري.
0: في مثل شو بيحكي؟
2: بيحكي يقول
0: تنذكر ما تنعى. طيب مصطفى أنا عشان أستغل وجودك معنا دقيقتين، فدية أحكي لي الآخر أوضاع قطاع غزة، وفدية أخرى أحكي لنا كمان إذا في أخبار رياضية في قطاع غزة.
2: أنا أكيد عمار الأوضاع في قطاع غزة لا زالت على حالها، الحديث عن 4 شهداء بينهم طفل بنيران قوات الاحتلال في مناطق مختلفة بقطاع غزة منذ صباح هذا اليوم. كان الحديث عن إعدام مواطنين اثنين وهم سائقي الشاحنات في مواصل مدينة رفح، وهم الشهيدين محمد الهيلة والشهيد محمد عوض، وأيضا قبل قليل تم العثور على جثة شهيد مجهول الهوية تم انتشاله من منطقة القرارة وتواجد الآن في شرق دير البلح، وبالتالي يعني ما زالت الانتهاكات الإسرائيلية مستمرة حتى هذه اللحظة. حتى العاملين في منفذ كرم أبو سالم في منطقة مواصي رفح انسحبوا قبل قليل من هذه المنطقة في ظل تواجد يعني وصول طلقات نارية من قبل الدبابات الإسرائيلية إلى هذه المنطقة، وأيضا حاليا في هذه اللحظات هناك اطلاق نار مكثف من الدبابات الإسرائيلية شرق مدينة دير البلح، وهناك حديث من قبل الأهالي المتواجدين تقوم قوات الاحتلال الإسرائيلي يعني عبر مكبرات الصوت طالب المواطنين المتواجدين في جنوب شرق دير البلح وحتى منطقة وادي السلقة مدخل مدينة خان يونس في المناطق الشرقية، تطالب المواطنين بإخلاء المنازل والخيام المتواجدة فيها تمهيدا للتوغل الدبابات الإسرائيلية في هذه المنطقة، وبالتالي تتحدث عن يعني نزوح جماعي الآن لعدد كبير من المواطنين من هذه المناطق. ويعني عمار الحال على يعني الوضع على حاله لم يتغير شيء، هناك قصف مستمر، إطلاق نار، استهداف السياسة أو عودة سياسة استهداف منازل المواطنين بعد تحذير هذه المنازل. كان بالأمس تدمير منزل في مخيم المغازي، وسبقه تدمير منزل في مخيم البريج، وأيضا سبقه تدمير منزل في جباليا، وأيضا كان في مخيم الشاطئ. هذه المنازل التي تدمرت على مدار ثلاث أيام الماضية السابقة.
0: مصطفى يعني إذا في أخبار رياضية ياريت بعشرين ثانية وأقل، ياريت
2: عشرين ثانية. الاتحاد الآن يقوم بترتيب الإجراءات أو الترتيبات الخاصة بانطلاق بطولة كرة القدم الشاطئية السابعة في محافظات قطاع غزة، من المقرر أن تنطلق هذه البطولة مطلع شهر يوليو المقبل شهر 7 بمشاركة 13 أندية 13 ناديا استجابت أو وافقت على المشاركة في هذه البطولة. خلال الأيام الماضية سيكون هناك ترتيبات فيما يتعلق بتسجيل اللاعبين وترتيب الأمور الخاصة بالملعب، هذا الملعب أو البطولة ستقام على ملعب نادي أو على ملعب النادي البحري على شاطئ بحر غزة، وتأتي هذه البطولة في إطار خطة البرامج التي ينظمها الاتحاد لعودة النشاط التدريجي لعودة النشاط الرياضي بشكل تدريجي في محافظات قطاع غزة.
0: كل الاحترام مصطفى، شكرا جزيلا لك. الزميل مصطفى صيام حدثنا من قطاع غزة حول آخر الأخبار هنالك. وقبل أن ننتقل للملف الثاني وهو الحديث مع رئيس اتحاد الكاراتيه الفلسطيني اللواء محمد البكري، نسمع دقات الساعة 3:15 وبعد هيك نكمل معكم.
1: تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات. الساعة الآن 3:15 بتوقيت بن زحيمان. وأول أرض

0: مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات.
2: نكمل وإياكم متابعينا الكرام البرنامج، ونكمل من حيث الإنجاز الفلسطيني الجديد، حيث توجت لاعبة منتخبنا الوطني للكاراتيه مريم بشارات بالميدالية الذهبية بعد فوزها المستحق في المباراة النهائية ضمن منافسات دور الشباب العالمي للكاراتيه المقامة في مانيلا الفلبين، وذلك على حساب لاعبة منتخب كرواتيا. حديث مفصل حول هذا الإنجاز الفلسطيني الجديد مع اللواء محمد البكري أبو برهان، وهو رئيس الاتحاد الفلسطيني للكاراتيه. أبو برهان، مساء الخير.
3: مساء الخير لك ولكل الإخوة المستمعين والمستمعات.
2: يعني نرحب بك مرة أخرى، ونرحب بك في ظل إنجاز فلسطيني جديد في رياضة الكاراتيه.
3: يعني بارك الله فيكم. وطبعا مريم بشارات هي لاعبة المنتخب الوطني الفلسطيني في فئة الشباب اللي سجلت إنجازات تاريخية غير مسبوقة في الرياضة الفلسطينية، استطاعت أن تحقق بطولة العالم للكاراتيه، وكانت قد سبقتها في تحقيق بطولة الدوري العالمي لدورتين سابقات، وأيضا كللت هذا العام بأول ذهبية للدوري العالمي الذي أقيم في مانيلا، وكانت قد حققت الميدالية الفضية في الفجيرة مطلع هذا العام.
2: يعني نتحدث عن بطلة، يعني شوي بنصير نحكي بطلة عالمية بدل بطلة فلسطينية إن شاء الله.
3: لا هي بطلة عالمية. هي العالم أصبحت تعرف فلسطين من خلال مريم بشارات.
2: كل الاحترام.
3: مريم بشارات هي بس يعني مش بطلة، هي بطلة وهي سفيرة للرياضة الفلسطينية. مريم بشارات أينما حطت في الملاعب الدولية يعني يقف الجمهور معها من كل الجنسيات، يتابعها الجمهور من كل الجنسيات. هي بدأت صغيرة السن واستمرت في هاي الرياضة إلى أن يعني هي على مشارف 17 عام، لها مستقبل واعد. نتمنى خلال العام القادم أن تكون مريم بشارات في داكار في السنغال في الألعاب الأولمبية للشباب اللي ستقام العام المقبل. طبعا هناك بعض الإشكاليات من خلال اللجنة المنظمة لهذه الألعاب واللجنة الأولمبية الدولية، وإحنا رفعنا يعني كتاب من أجل إدراج رياضة الكاراتيه الفلسطينية في هذه الألعاب، خاصة أنه اللجنة المنظمة لألعاب السنغال تستخدم حالة غريبة من التعاطي مع الألعاب المعتمدة، وبالتالي تعطي لبعض الدول ألعاب مختلفة عن بعض الدول الأخرى، وهذا الكلام غريب لأول مرة بيحصل في تاريخ الرياضة، إنه أنا مثلا ممكن يصح لي 4 ألعاب مختلفة عن الألعاب اللي مشاركة فيها الأردن، مختلفة عن الألعاب اللي مشاركة فيها مصر، مختلفة عن الألعاب اللي مشاركة فيها أمريكا. وهذا الكلام يعني إشي عجيب وغريب. واضح أنه اللجنة المنظمة للسنغالية تسعى لأن تبرز فقط الألعاب الرياضية اللي هي ممكن أن تبرز فيها في هذه المناسبة، لكن إحنا من حقنا أن نشارك كون رياضة الكاراتيه موجودة على هامش الألعاب الأولمبية في السنغال، ومريم بشارات مؤهلة أن تحصد إحدى الميداليات الثلاثة في هذه الرياضة. وإن تمكنت مريم واستطاعت أن تشارك رياضة الكاراتيه الفلسطينية في السنغال وقامت بإنجازها اللي هي ما زالت في ذروته، واستطاعت أن تحقق إحدى الميداليات الثلاثة، ستكون الميدالية الأولى في تاريخ الرياضة الفلسطينية منذ التأسيس إلى الآن، هي ميدالية الكاراتيه الأولمبية المسجلة باسم مريم بشارات. هذا أملنا، هذا ما نعمل عليه، عاملين لها برنامج طويل يعني من بداية العام إلى موعد إقامة بطولة الألعاب الأولمبية في السنغال، وإن شاء الله نتمكن انه اولا نزيد من رصيدها، لانه هي الاولى مصنفة عالميا، هي الاولى تبعد عنها الدرجة الثانية او اللاعب الثاني في الدوري العالمي، تبعد عنها اكثر من 1000 نقطة، وبالتالي هي قاطعة شوط كبير في التصنيف العالمي.
2: جميل جدا،
3: وهذا يعني بيساعدنا انه نشتغل عليها بقوة تحضيرا لها للمشاركة في الألعاب الأولمبية للشباب في داكار السنغال. إن شاء الله نتمكن من أنه ننجح في تواصلنا مع اللجنة المنظمة لتضاف رياضة الكاراتيه الفلسطينية على جدول الألعاب اللي مشاركة فيها فلسطين، لأنه الكاراتيه موجودة في دورة الألعاب الأولمبية في داكار، لكن للأسف توزيع المشاركات من اللجنة المنظمة هو الشيء السلبي والسيء في هذا الموضوع. من خلال اللجنة الأولمبية نتواصل إحنا مع الجهات الاختصاص، ونسعى بأن تكون رياضة الكاراتيه الفلسطينية موجودة ضمن مجموعة الألعاب الفلسطينية المشاركة في داكار. إن شاركنا يعني أنا بوعد شعبنا تكون أول ميدالية أولمبية في التاريخ هي ميدالية الكاراتيه الفلسطينية من خلال مريم.
2: هذا إن دل يدل على تطور رياضة الكاراتيه بفلسطين بفضل
3: يعني
2: جهود كبيرة.
3: إنجازنا خلال العام الماضي وهذا العام حصيلة من الميداليات المتنوعة، بدءا من الذهب إلى الفضة إلى البرونز على المستوى العالمي والآسيوي والإقليمي. ولدينا فريق من كلا الجنسين ذكورا وإناث وفي مختلف الأعمار للمنافسات العالمية، منتخب يعني له مستقبل واعد جدا. سيكون لدينا أكثر من مريم وأكثر من شاب قادر على أن ينافس في بطولات العالم. عندنا لاعبين حققوا في سلم التصنيف العالمي درجات جيدة، منهم اللاعب مصطفى حيان القواسمي.
2: هذا لاعب خليلي ناشئ. يعني
3: نعم
2: خليلي، بقول ابن رئيس النادي الاهلي سابقا.
3: نعم ابن الاستاذ
2: ابو بدر
3: حيان القواسمي، وهذا اللاعب له مستقبل واعد جدا. ان شاء الله يعني نقدر نستمر في تطوير قدراته الفنيه والبدنيه، ويستمر على سلم الدوري العالمي ويتقدم شيئا فشيئا، وأنا بتنبأ له أنه يكون له مستقبل كتير عظيم وكتير كبير إن شاء الله.
2: طيب إن سألت عن فعاليات محلية ستكون خلال الفترة القادمة، هل سنشهد بعض الفعاليات في رياضة الكاراتيه محليا هون في فلسطين؟
3: يعني إحنا محليا يمكن نكاد نكون الاتحاد الوحيد الذي لم يتوقف نشاطه على الإطلاق في كافة المحطات الصعبة لشعبنا اللي عاشها، سواء الحرب الطويلة هاي اللي شنت على غزة والأوضاع السيئة اللي بيعيشها شعبنا في تحركاته من خلال مئات البوابات اللي موجودة على مداخل المدن والقرى والمخيمات. رغم ذلك لدينا برنامج لكافة الفئات العمرية من أعمار 7 سنوات حتى زائد 18 سنة للذكور والإناث. والأهم من كل هذه النشاطات المختلفة، لدينا 5 جولات للدور الوطني العام، وهذا بدأنا فيه العام الماضي، والعام هذا يعني أنجزنا تقريبا 4 جولات من الدور الوطني العام. وطبعا هذا الدوري لكل الفئات العمرية في الكاتا وفي الكوميتيه، ولدينا مسجل في الدور العام حوالي 527 لاعب ولاعب، هذولا يشاركوا في الدوري الوطني العام. وهذا الدوري يعني يمكن احنا من الدول القليلة في العالم لديها دوري منتظم في رياضة الكاراتيه.
2: جميل جدا، ونحن نتحدث عن هذا الإنجاز، أن نتحدث عن استمرار تطوير وإنجاز أو الإنجازات في رياضة الكاراتيه. خلينا نروح للمحور الأخير في الحديث، وهو يعني كان في حديث معي من فترة بسيطة يعني مش طويلة كتير، بعض الأكاديميات الخاصة اللي تقوم على تدريب بعض اللاعبين كانوا يحكوا عن إشي له علاقة بضرورة الدعم من قبل الاتحاد في تطوير جيل جديد قادم. يعني ما بعرف مدى فعالية أو نجاح التعامل ما بين الاتحاد كمؤسسة رسمية وبعض الأكاديميات الخاصة التي تعمل على تدريب بعض اللاعبين واللاعبات في هذه الرياضة؟
3: شوف، هو الحقيقة عنا إحنا نوعين من المراكز والأندية والهيئات اللي بتدرب هذه الرياضة. عندنا مراكز مرخصة قانونيا ومسجلة في الاتحاد، وعندنا مراكز غير مسجلة وغير ملتزمة برزنامة الاتحاد. وبالتالي لو جينا نتحدث عن الأندية المنضوية ومرخصة ضمن الأصول المتبعة لدينا في الاتحاد، من الصعب أن يقدم الاتحاد دعما ماديا لأي جهة. يعني يمكن أن نقدم لهم رعاية إدارية، رعاية فنية، لكن الاتحاد نفسه ليس له دعم. يعني إحنا منذ 18 عام لم نتلقى ولا موازنة من الحكومة. يعني لم يدخل صندوق الاتحاد ولو دولار واحد من موازنة الحكومة، لكن إحنا بجهودنا الذاتية وبنشاط الاتحاد وببرامج الاتحاد المنظمة استطاع أنه أن يقوم بذاته. الحقيقة كمان هون يجب أن أتوقف عند يعني قضية هامة في شراكتنا مع المؤسسات. احنا حاولنا أن نفتح شراكات مع الكثير من الشركات والمؤسسات لرعاية الرياضيين ورعاية الرياضة الفلسطينية، لكن الحقيقة الجهة الوحيدة المستمرة معنا منذ 7 سنوات ولم تتوقف في أصعب الظروف، لم تتوقف، هي شركة جوال. الحقيقة شركة جوال ترعى لنا سنويا، كانت بطولتنا المركزية اللي كنا عادة نقيمها في قطاع غزة بمشاركة الضفة الغربية وقطاع غزة، وبعد الحرب توقفت هذه البطولة، إلا أنهم بدأوا يعملوا رعايات خاصة لنشاطات محدودة في غزة في ظل أوضاع غزة الصعبة، ويرعوا لنا بطولة سنوية مركزية وخاصة بطولة أبطال الموسم. عندنا بطولة تسمى بطولة أبطال الموسم، هاي البطولة هي فيها أبطال الدوري وفيها أبطال الفئات العمرية الرسمية، وبالتالي معظم المشاركين في كل الفئات العمرية والوزنية وجولات الدوري الخمسة فيهم أبطال مختلفين. نقيم كل عام، وهذه بدأت العام الماضي بطولة أبطال الموسم، السنة أيضا سنقيم بطولة أبطال الموسم اللي هي من بطولة أبطال الدوري ومن بطولة أبطال البطولات العادية. هذول يلتقوا في بطولة اسمها بطولة أبطال الموسم، وعادة ما يلتقي فيها نخبة من اللاعبين واللاعبات، وتكون بطولة قوية مش أي حد بيقدر يشارك فيها إلا اللي استطاعوا أن يحققوا مستويات عالية في مختلف البطولات. وهذه البطولة يعني أنا بعتبرها أيقونة بطولات فلسطين السنوية، هذه أيضا ترعاها جوال بحدود يعني إمكانيات اللي عادة بتقدمها جوال للاتحاد. وأنا بالمناسبة يعني أنا بشكرهم جدا على رعايتهم للاتحاد الفلسطيني للكاراتيه، وهم من 7 سنوات شركاء لنا وما توقفوا من 7 سنوات إلى الآن على الإطلاق في رعايتهم لنشاط الاتحاد وخاصة بطولة غزة المركزية، والآن بطولة أبطال الموسم في المحافظات الشمالية.
2: يعني نتمنى التوفيق دوما لكم أبو برهان في اتحاد الكاراتيه، وأن نشاهد مثل إنجاز مريم في كافة الاتحادات وكافة الرياضات. كل الاحترام والشكر لك اللواء محمد البكر أبو برهان، رئيس اتحاد الكاراتيه الفلسطيني ومتحدثا حول تتويج البطلة مريم بشارات في الميدالية الذهبية ضمن منافسات دوري الشباب العالمي للكاراتيه المقام في الفلبين. فاصل، بعد الفاصل سنتحدث عن تتويج أرسنال بالدوري الإنجليزي بعد غياب لأكثر من 20 عام. فاصل وسنواصل.
1: تتابعون الآن برنامج 3 خشبات.
4: الساعة الآن 3:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: قالوا بالأمثال، مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب لمجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
2: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات، مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاما، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-322-1823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
3: تنظيف بيوت، مكاتب، شركات، تعقيم سجاد، كنب، خزانات، مطابخ، أرضيات، زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا. لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيزبط لك الدنيا، بينظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير، ورنلنا هسا على الرقم 0566-4732، أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف، أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
4: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول، بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: أسراها.
1: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329-3950، جوال 0594-22-40. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.

ما غيرنا كل شي كترنا إلا السعر ما غيرناه. لمشتركي جوال حاليين والجزء بالضفة انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي.

0: الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات.
2: من جديد لكم التحية متابعينا الكرام، نعود إلى الجزء الأخير من البرنامج والفقرة الأخيرة أيضا، والحديث فيها سيكون حول تتويج أرسنال بالدوري الإنجليزي بعد أكثر من 20 عاما من عدم تتويجه باللقب الأغلى في إنجلترا. أرسنال استفاد من تعثر مانشستر سيتي في المباراة الأخيرة له بالتعادل بهدف ليضمن أرسنال التتويج بلقب الدوري أيا كانت نتيجة المباراة الأخيرة المنتظرة يوم الأحد. للحديث أكثر حول تتويج أرسنال بهذا اللقب ننطلق وإياكم لنرحب بأكثر حد شجع الزمالك الأرسنال في فلسطين، زميلنا محمد عراقي. أبو حاتم مساء الخير.
3: مساء الخير حمار، تحياتي لك للجميع.
2: يعني لازم يعطوك عضوية شرفية في أرسنال.
3: والله المفروض
2: يعني هيك يبعثوا لنا ممثل بفلسطين، احنا بنكون مشجعين عاديين وانت الممثل تاعنا في فلسطين.
3: الله يخليك يا خمار.
2: إذن بعد 22 عام أرسنال يتوج بلقب الدوري الإنجليزي. أرتيتا عرف بعد 5 سنوات كيف يصل اللقب الأغلى لأرسنال.
3: نعم، يعني لحظات تاريخية حقيقة لكل مشجع أرسنالي سواء في إنجلترا أو في الوطن العربي أو في العالم، لأنه الجميع انتظر هذه اللحظة التاريخية بعد سنوات طويلة وسنوات عجاف. 22 عاما من الصبر، الألم، المعاناة، الحرمان من البطولات، رؤية منافسينك بتطور وبخضوا بطولات، وفي الوقت اللي كان في مشاكل كثير في النادي ومشاكل مالية وإدارية وفنية، حرمت الأرسنال أنه يقف على منصات التتويج اللي تعود أنه يقف عليها محليا حتى سنة 2004 آخر بطولة دوري، وهو جيل الانفينزيبلز اللي حقق الدوري الذهبي، تيري هنري وبيركامب والبقية، دوري اللاهزيم المسجل الوحيد في التاريخ طبعا باسم الأرسنال بقيادة الفيلسوف أرسن فينجر صانع أمجاد أرسنال في العصر الحديث بعد 22 عام طبعا من العطاء في الأرسنال. بعد فينجر لأنها في 2016 مرحلة تذبذب وتوهان مر فيها الأرسنال، يمكن أجا أوناي إمري سنة ونص فشل ما نجح، لحد ما ملاك النادي الأمريكان الكرونكيز اللي حقيقة كان عليهم انتقادات كثيرة في 20 سنة الأخيرة، هم كانوا ملاك بنسبة 60-70%، لكن في آخر 10 سنين استحوذوا على النادي 100% وبلش إنه يضخوا في النادي ويستثمروا. واختيار أرتيتا في ديسمبر 2019 كان اختيار صائب جدا، رغم انه كان يعني مساعد لغوارديولا، ما كان له تجارب تدريبية، لكن وثقوا فيه انه هو يعني اولا لعب 8 سنين في الارسنال وكان كابتن وانه مدرب واعد له مستقبل، وبالفعل يعني عرض خطته اللي هي من 5 مراحل 5 سنوات وفي نهايتها سيكون قطف الثمار. وبالفعل يعني بداية قطف الثمار يمكن كان ممكن الأرسنال يتوج الموسم الماضي أو اللي قبله أخ عمار، لأنه في 3 مواسم الماضية بنذكر الأرسنال حل وصيفا لمانشستر سيتي، يعني 3 مواسم كان بنافس، آخر 3 مواسم كان قريب فيها من التتويج، خاصة قبل موسمين لما سيتي سبقوا بنقطتين فقط، كان الأرسنال أفضل فريق في الدوري وقتها وكان أفضل هجوم وأفضل دفاع وأفضل انتصارات بيتية وخارجية وضد الفرق المنافسة، كان كل الأرقام لصالحه، لكن السيتي سبقه بنقطتين، هذا الحقيقة بالموسمين. فبالتالي بعد 3 مواسم حل فيها وصيفا في السنوات الماضية، كان في ضغوط كبيرة إعلامية، وأنا متابع الإعلام الإنجليزي وجماهيرية أيضا من جهة الأرسنال أنه هاي السنة لا خلص، يعني لابد أنه الوصافة معناها فشل، لابد من التتويج. بالفعل الشغل استمر الصيف الماضي، أرتيتا عالج الخلل أو أحد الأسباب اللي ما خلتوش في آخر 2-3 سنين يقفز للتتويج، وهو غياب عمق التشكيل. الأرسنال في الموسم الماضي واللي قبله، احنا بنعرف الأرسنال موضوع الإصابات مش محظوظ، كل سنة بتضربه موجة من الإصابات، سنة بتضرب خط الدفاع كامل، سنة بتضرب خط الهجوم كامل، وبالتالي بيغيبوا فترات طويلة. في الصيف الماضي مع قدوم المدير الرياضي الجديد أندريا بيرتا اللي اشتغل مع أتلتيكو مدريد ومع سيميوني وكان أحد أسباب نجاح الأتلتيكو سواء في أوروبا أو محليا، تعاقد الأرسنال مع 8 صفقات. الثمان صفقات مدروسة، التمانية لتغطية النواقص وضمان عمق التشكيل في مواجهة الإصابات المتوقعة. بالفعل يعني هذا الموسم في لاعبين كثير غابوا لفترات طويلة ولاعبين أساسيين، لو حصل هذا في الموسم الماضي أو اللي قبله كان الأرسنال أعتقد يعني ما توج. يعني شاهدنا ساكا غاب حوالي 2-3 شهور، كالافيوري كمان غاب، تيمبر لحد هسه غايب من 2 شهور، أودغارد غاب حوالي 4-5 شهور في الموسم، بن وايت غاب فترات، هافرز قضى 5 شهور تقريبا خارج التشكيل. بتحكي عن لاعبين أساسيين، هذولا لولا يعني الصفقات اللي أبرزها موسكيرا المدافع الإسباني، هينكابيه المدافع الإكوادوري نجم ليفركوزن، مادويكي، إيزي، جيوكيريش، زوبيمندي، وطبعا أجا معهم نوغارد وكيبا. يمكن هذول ما لعبوش كتير لكن الأسامي الأولانيين لعبوا وغطوا غياب المصابين. هذا كان أحد الأسباب المهمة للنجاح. الأرسنال في الموسم الحالي في الدوري الإنجليزي الأكثر ثباتا في المستوى، هو متصدر من 10 تقريبا أخ عمار، يعني جالس على القمة وأداؤه الأكثر ثباتا. هلأ في بعض الناس اللي شوي بتفلسفوا شوي أو ضمش نجاح الأرسنال من المحللين الإنجليزي اللي بيقولوا يعني انتقدوا أنه الأسلوب مش هجومي ومش أخاذ. أنا بدي دوري، أنا محروم من 22 سنة وأنا عارف قدراتي، وأرتيتا اشتغل على كل تفصيلة بحيث أنه تخليه أقوى. بمعنى الأرسنال معروف في السنتين ثلاثة الأخيرة أخ عمار هو ملك الكرات الثابتة في أوروبا،
2: نعم،
3: مش بس في إنجلترا،
2: نعم.
3: 36% من أهداف الأرسنال هذا الموسم من كرات ثابتة.
2: طيب خلينا نسمع دقات الساعة، لازيد فضلك أبو حاتم نسمع دقات الساعة، وبعد دقات الساعة نرجع نحكي عن لحظة فرحة الأرسنال بعد نهاية مباراة مانشستر سيتي والإعلان الرسمي بتتويج الفريق بالدوري الإنجليزي. نسمع دقات الساعة ونرجع نكمل.
1: تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات.
4: الساعة الآن 4:15 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
5: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
1: تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات.
2: نكمل وإياكم متابعينا الكرام، نعود لنرحب مجددا بزميلنا محمد عراقي. أبو حاتم من جديد نعود لك. إذن فور انتهاء مباراة مانشستر سيتي والتعادل الإيجابي توج الأرسنال بطلا للقب الأغلى لأرسنال مع انتظار مباراته الأخيرة اللي راح تكون يوم الأحد.
3: نعم خمار، يوم الأحد سيرفع لاعبو الأرسنال وأرتيتا والطاقم والملاك كأس الدوري في مشهد يعني انتظرناه طويلا. كنت أحكي على التفاصيل بموضوع أسباب النجاح والأسباب اللي خلت الأرسنال يأخذ الدوري. هنحكي عن 18 هدف من كرات ثابتة عمار، نسبة عالية جدا. وأرتيتا عرف أنه حاليا يمكن هو السيتي عنده هجوم أقوى، لكن أنا ممكن أتفوق على المنافس في إيش؟ بتفاصيل تانية. من ضمن التفاصيل الثانية موضوع الكرات الثابتة، موضوع جماعية الأداء، موضوع القوة الدفاعية، موضوع اللحمة، موضوع الهدف، موضوع الشخصية، موضوع الطموح. كل هاي أرتيتا اشتغل عليها وما خلى أي مجال للصفة. وللتدليل الأرسنال هو أقوى دفاع في الدوري الإنجليزي، يعني استقبل 26 هدف. القوة الدفاعية واضحة، في إحصائية مذهلة أخ عمار. يعني الأرسنال حافظ على شباكه 19 مباراة من أصل 37، المباراة الجاية 38، تحكي عن نص المباريات تقريبا. هاي نسبة نجاح مذهلة مذهلة جدا. وطبعا الفضل الكبير فيها لرايا، ديفيد رايا الحارس الإسباني اللي هو أخذ الكفاز الذهبي في إنجلترا لثالث موسم على التوالي. في إنجلترا بيختاروا أخ عمار الحارس الأكثر نظافة في الشباك في المباريات، بعطوا الكفاز الذهبي أفضل حارس في الدوري. رايا الموسم الثالث على التوالي، السنة يكاد يكون يعني أفضل لاعب أو ثاني أفضل لاعب بالفريق. 19 مباراة في الدوري الشباك نظيفي، تسجيل رائع. وكمان رايا تألقه في أبطال أوروبا، كمان أخذ الكفاز الذهبي في أبطال أوروبا، يعني أصبح أول حارس في التاريخ بأخذ الكفاز الذهبي في الدوري وكمان في أبطال أوروبا، وكمان في أبطال أوروبا حافظ على شباك نظيف في يعني في مباريات عديدة. نجوم الفريق رايا في المقام الأول، قلبي الدفاع سليبا وجابرييل اللي هم أحد أفضل الثنائيات الدفاعية في العالم، ديكلان رايس أحد أفضل لاعبي الوسط في العالم، وجوليان تيمبر الظهير الهولندي الطائر الغائب حاليا. هاي الكتلة الدفاعية هي كانت أساس ومحور النصر. بقية اللاعبين تغيروا، في لاعبين غابوا، يمكن السيتي مسجل أهداف أكثر من أرسنال شوي لأنه أرسنال لسه ما وصلش للناحية الهجومية الفعالة القوية فيها السيتي أو سان جيرمان أو بايرن ميونخ. هاي خلينا نقول المرحلة الجاي في الصيف المقبل في التدعيم المقبل. كمان من الأمور المهمة اللي غرسها أرتيتا يعني بنى، أنا برأيي يعني بنى مشروع جديد، بنى إشي جديد من صفر. لما أجى أرتيتا ما كان في نادي، كان نادي منهار، فريق منهار، جماهير ما بتيجي، نص الملعب فاضي والنص الثاني بنتقد والكل بلوم الكل. أجى صنع ثقافي، أعاد اللحمة، أعاد الاتصال والثقة بين الجماهير وبين النادي. الآن شوف الجماهير كيف، وشوف الأجواء في الملعب، هذا الحكي كان مفقود تماما قبل قدوم أرتيتا. اشتغل على الموضوع هذا بشكل كبير جدا. كمان اشتغل على موضوع عمار الكل ينصهر لهدف واحد، بمعنى انه فيش انا، في الفريق وفي الهدف. فأي لاعب بدخل سيستم الأرسنال سواء كان جديد او من الأكاديمية عنده هدف واحد، الأرتيتا بحطه قدامه. وقبل التعاقد مع اي لاعب أرتيتا يحرص انه يجلس مع هذا اللاعب ويشوف شخصيته قبل مستوى عارفه، بس شخصيته. والدليل انه اللاعب اللي بيلعب دقيقة او خمسة بيلعب زي 90 وبينزل بقاتل عن موت، واللاعبين اللي بخرجوا برا القائمة ما حدا ممكن يتذمر نهائيا، ولا حدا ممكن يكون بين مع أرتيتا. ليش؟ في لحمة، في شخصية، في وحدة هدف. وأرتيتا في السنوات الماضية له مواقف كثيرة، أبرزها بنعرف استبعاد أوباميانج وبيعه بعد مشاكل سلوكية وانضباطية منها التأخير وأمور أخرى. وبالتالي هاي ساعدت كثير أخ عمار على زرع ثقافة مستمرة. الآن سقف الطموح ارتفع في الأرسنال، ارتفع التتويج الحالي بكسر حاجز صيام البطولات اللي كان عقب كبير،
2: وبيعطيهم دافع للمباراة الأخيرة في دوري أبطال أوروبا، المباراة هي أمام باريس سان جيرمان.
3: أنا معاك، لأنه كمان الأرسنال موسم ما انتهى. إحنا عندنا نهائي أوروبي بعد 10 أيام أو بعد أسبوعين مع سان جيرمان، وبالتالي الأرسنال أمامه فرصة ذهبية إنه التشكيل الحالي تدخل التاريخ كأفضل فريق في تاريخ الأرسنال. وهذا جزء إشي يعني بعض الناس يحسوا غريب شوي، لأنه طبعا أكيد أفضل جيل هو جيل الانفينزيبلز هنري وبيركامب، لكن إذا حقق دور الأبطال سيكون حقق الدوري ودور الأبطال لأول مرة بالتالي. طبعا الأرسنال ما حقق دور الأبطال ولا مرة.
2: هلا ارسنال كمان عشان احنا نكون نحكي للناس عشان ننتهي الوقت، كمان هو اول فريق في الدوري الانجليزي بيحصل على لقب الدوري في 2004 اظني بلا اي هزيمه.
3: صحيح، من هذا الحكي حكيته ضمن شرحي.
2: والله ما انتبهت، والله يمكن كنت تاكد شوي شارد معرفتي، يمكن ما سمعتك.
3: قبل ما نكتبك عمار بس
2: يلا 20 ثانيه معنا
3: في دقيقه واحده. الان المستقبل يبدو مشرقا ويافعا، دولاب البطولات سيدور في الارسنال، هذا ما يتمناه الجميع والجمهور على ثقة. يوم الأحد التتويج، رفع الكأس مع كريستال بالاس. بس بدي أعطيك كمان إحصائية مهمة قبل ما نختم، زي الإحصائية اللي أعطيتك إياها. يوم الأحد إذا الأرسنال عدى مباراة كريستال بالاس على خير، بمعنى ما استقبلش ركلة الجزاء وما انطردش منه لاعب، سيكون الفريق الوحيد في تاريخ إنجلترا اللي بحصل الدوري بدون أي ركلة جزاء ضده وبدون ما ينطرد لاعب منه. وهي كمان إحصائية تطلع عليها تتعجب وبشوف شغل أرتيتا، لأنه في المواسم الماضية كان في كروت حمر كتير وأمور انضباطية عالجها أرتيتا كمان هذا الموسم.
2: يعني أعتقد أنه كل هذا الانضباط
3: سيكون الأرسنال حقق أرقام تاريخية غير مسبوقة.
2: أعتقد أنه كل هذا الانضباط هو ما أوصل أرسنال لما وصل إليه هذا اليوم. أبو حاتم أنا كنت حابب أحكي أكثر لكن انتهى الوقت للأسف، وعدينا وقتنا يمكن بدقيقتين أو 3 دقائق. شكرا جزيلا لك زميلنا محمد عراقي. أبو حاتم حدثنا من طول كرم حول تتويج أرسنال بلقب الدوري الإنجليزي. إلى هنا نأتي إلى ختام البرنامج لهذا المساء. متابعين الكرام، إن بقينا على قيد الحياة اليوم السبت نعود لنلتقي بكم مجددا. تحياتي عمار بدر وإلى اللقاء.
0: راديو الحرية 97.7 FM.
5: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
6: قالوا بالأمثال، مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
5: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقى

نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاما، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: عريس بدك تجهز لعرسك؟ بيتك جاهز بدك تفرشه؟ تخيل بداية بيتك، كل تفصيلة فيه تعكس ذوقك. مش كل العروض تستحق تبدأ فيها حياتك، لكن لما الجودة تلتقي بالسعر الصح هون بيبدأ الاختيار الذكي. المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية يقدم لكم أفضل عروض العرسان، باكيج متكامل من الأجهزة الكهربائية بيبدأ من 3999 شيكل فقط. ولا تنسى أفضل الهدايا المقدمة لكم، لأن بنؤمن إنه البداية الصح تصنع الفرق. أحدث وأفخم الماركات العالمية، كفالة رسمية موثوقة، أسعار أقل من السوق. ابدأ حياتك براحة وخلي اختيارك عنوان الجودة. العرض لفترة محدودة، احجز الآن في المهندس سنتر وابدأ حياتك بثقة وفخامة. المهندس سنتر، حيث تبدأ الجودة من أول اختيار. زورونا في أحد فروعنا، الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي فرع المكيفات رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي. المهندس سنتر، البداية الصح لبيت الأحلام. الساعة الآن 4 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات. بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 بالعشرة FM.
3: للأسف لا نسمع دكتور بتانس. يتقطع الصوت. وعلى كل حال انتهى وقتنا. شكرا جزيلا لك دكتور مطانس الشحادي، مدير برنامج دراسات إسرائيل في مركز مدى الكرمل، كنت معنا من حيفا. الشكر موصول لسيد جيمس موران الدبلوماسي السابق، كان معنا من بروكسل، ولسيد مايكل لينك مقرر الأمم المتحدة السابق لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، كان معنا من أونتاريو كندا، وللسيدة خالدية أبو بكر المتحدثة باسم أسطول الصمود، كانت معنا من مدريد. إذن أعيد تذكير مشاهدينا بالعواجل الأخيرة إذن فيما يتعلق بموضوع حلقتنا اليوم وتغطيتنا لأسطول الصمود. وزارة الخارجية الإسرائيلية أعلنت ترحيل كافة النشطاء الأجانب من المشاركين في الأسطول البحري. وفي عاجل آخر كان يتحدث عن رفض طهران القاطع بحسب وسائل إعلام إيرانية للمطلب الأمريكي الإسرائيلي الأمريكي المتمثل في نقل اليورانيوم عالي التخصيب. هذه التغطية متواصلة في الساعة المقبلة، سيرافقكم الزميل محمد غنوش. إليك محمد.

شكرا جزيلا لك رويدة. تغطيتنا متواصلة من التلفزيون العربي في لسلة التطورات في الشرق الأوسط، ونبدأ بهذه الأخبار العاجلة وآخر التطورات وما قالته وسائل أعلام إيرانية نقلا عن مصادر مطلعة تقول إن طهران ترفض بشكل قاطع المطلب الأمريكي الرئيسي لإبرام اتفاق والمتمثل في نقل اليورانيوم عالي التخصيب بنسبة 60%. أعيد تكرار هذا الخبر العاجل المرتبط بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية، وسائل أعلام إيرانية نقلا عن مصادر مطلعة تقول إن طهران ترفض بشكل قاطع المطلب الأمريكي الرئيسي لإبرام اتفاق والمتمثل في نقل اليورانيوم عالي التخصيب بنسبة 60%. كانت وكالة رويترز أفادت نقلا عن مصدرين إيرانيين كبيرين أن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي أصدر توجيها بعدم نقل اليورانيوم عالي التخصيب إلى

إسرائيلية مسؤولين إيرانيين. تأتي هذه الزيارة في سياق تحركات دبلوماسية تهدف إلى تعزيز التواصل بين الجانبين الإيراني والأمريكي عبر وساطة باكستانية. وفي السياق التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي بوزير الداخلية الباكستاني سيد محسن نقي، ذلك في ثاني أيام زيارته لطهران ضمن جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية.

0: وينضم الينا من واشنطن والتلفزيون العربي محمد بالدين. اهلا بك محمد. على ما يبدو النقطه الاساس فيما تريده الولايات المتحده الامريكيه ولعل ما يريده الرئيس دونالد ترامب مساله اليورانيوم عالي التخصيب، ها هي ايران تعطي جوابا واضحا بحسب ما تنقل وسائل اعلام ايرانيه، اصداء هدف الولايات المتحده ان كانت له اصداء الان، وايضا اخر ما رشح بخصوص هذه المحادثات.
1: ليس بعد محمد، لكن هذه مواقف معهودة وسمعتها الإدارة الأمريكية على وسائل الإعلام الإيرانية مرات عدة. صحيح ليس بمستوى الإشارة والتوجيه من المرشد الأعلى الجديد مجتبى خامنئي، لكن كانت تسمع لدى واشنطن أو تسمع من واشنطن تلك الأنباء عن أن إيران لن تتخلى أبدا عن اليورانيوم عالي التخصيب، ولن تتخلى عن حقها الأصيل في أن تقوم بأعمال تخصيب على أراضيها وأن تستخدم عقولها وكفاءاتها في المجال النووي، خاصة في منشآتها لأغراض مدنية وسلمية كما تقول إيران. رد واشنطن دائما على طهران كان هو أن ما يقوله قادة إيران في العلن مختلف عما يقولونه في الخفاء. ترامب كرر ذلك هو وزير خارجيته ماركو روبيو أكثر من مرة، وقالوا إن التصريحات والتفاهمات التي يصلون إليها مع الجانب الإيراني مختلفة كليا عما أو ما يحققونه في العادة من تواصل، ويحصلون عليه من تعهدات مختلف كليا عما يصرح به القادة الإيرانيون علنية للشعب الإيراني أو للعالم. وبأن الإدارة الأمريكية لا تعبأ بما يقال عمليا لوسائل الإعلام الأمريكية، كل ما يهمها هو ما ستصل إلى اتفاق حوله مع الجانب الإيراني بغض النظر عما يقوله في العلن. ولعل الأمر ينطبق أيضا على الإدارة الأمريكية، كثير مما يقوله ترامب أو يقوله كبار مسؤولي إدارته علنا يختلف قليلا أو كليا عن ما يجري التفاوض حوله ومحاولة الوصول حوله. ترامب يوم أمس قال إنه أو إن مسار المفاوضات الآن على مفترق طرق حقيقي، وإن على إيران أن تعطي إجابة كاملة وواضحة تماما 100% كما قال. حول ماذا؟ على الأغلب نقطتان، إحداهما التي ذكرت للتو محمد، وهي مسألة اليورانيوم عالي التخصيب أو الغبار النووي كما يسميه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هذه نقطة مهمة بالنسبة لواشنطن التي وجهت راداراتها وأقمارها الصناعية لرصد الموقع المحتمل الذي يفترض أنه رُدمت تحته تلك الكمية عالية التخصيب المقدرة بنحو 480 كيلوغراما، والتي تريد واشنطن أن يتم إخراجها من إيران كجزء أساس من أي اتفاق. المقترح الأخير من الجانب الإيراني كان يتضمن أن جزءا من تلك الكمية سينقل إلى طرف ثالث أو دولة ثالثة، وفي حال فشلت مفاوضات الوصول إلى اتفاق في 30 يوما أو انسحبت الولايات المتحدة بعد ذلك إن تم توقيع اتفاق نووي، فإن تلك الكمية التي أو ذلك الجزء سيتم إعادته إلى الجانب الإيراني. ترامب لم ترضه هذه النقطة وقالها صراحة للصحفيين، قال إنه يجب أن يتم تسليم كل ذلك اليورانيوم، وبأنه حتى تلقى تعهدا من الجانب الإيراني ومن المفاوضين الإيرانيين باستعداد إيران لتسليم ذلك اليورانيوم عالي التخصيب. وذلك يتطابق حتى مع تصريحات أمريكية أخرى متفرقة، منها تصريح في يوم 7 أبريل من قبل المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفت، قالت فيه إن الجانب الإيراني تعهد أو وافق بالتعهد بتسليم اليورانيوم عالي التخصيب، أي إخراجه من إيران. ثم سؤال، كيف يتم إخراجه؟ هل يخرج بأيدي الإيرانيين أنفسهم أم يدخل الأمريكيون؟ وهذه نقطة يضغط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أجل تتحقق بهذا الشكل، أن يضغط من أجل أن يستلمه الأمريكيون حتى وإن كان في شكل قد يبدو تخيلية من قبل الإدارة الأمريكية، عملية مشتركة تكون بعد فترة التجميد. وهذه ما تزال نقاط عالقة أيضا هي الأخرى، إضافة إلى توفير المتطلبات الطاقوية الإيرانية أو المتطلبات النووية لأغراض سلمية في الوقت الذي تجمد فيه أعمال إيران النووية، كيف سيتم ذلك عبر أي طرف ثالث؟ هذه أيضا من النقاط غير الواضحة حتى الساعة. على كل حال، نقطة اليورانيوم أو الكمية عالية التخصيب نقطة حساسة وأساسية بالنسبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبنى حولها حملة كاملة من التصريحات وجزءا معتبرا بل وأساسيا من التبريرات التي ذهب بموجبها إلى الحرب في 28 فبراير والتي لم تنتهي لحد اليوم.
0: طيب محمد، هنا سؤال بخصوص هذه النقطة أيضا، مسألة رفض إيران هل يمكن أن تقود إلى قناعة أمريكية باحتمال أن الحل الوحيد هو عملية برية في إيران؟ إذا كانت هذه القناعة

0: النساء وقت ما هي موجوده في اعمال عدائيه. هذه هي صيغه القرار من منطقه الشرق الاوسط، سحبها النساء وقت ما هي موجوده في اعمال عدائيه. هذه هي صيغه القرار من منطقه الشرق الاوسط، سحبها على الفور. طبعا عملية سحب هذه تخضع لمعايير أخرى، وهنالك الأعمال العسكرية والتقديرات الأمنية والاستخبارية الأمريكية، كل ذلك بما في ذلك تقديرات متعلقة بأي خطر قد ينجم عن أي انسحاب على الأصول العسكرية على الجنود الأمريكيين، وهم بعشرات الآلاف في المنطقة، منطقة الشرق الأوسط. فبالتالي العملية ليست سهلة. وبالمناسبة في تاريخ الولايات المتحدة رؤساء لم يلتزموا بتلك المدة الدستورية 60 يوما، وتجاوزوها أو حتى خرقوها بصريح العبارة. فترامب أيضا يرى أن في ذلك قد يكون هامشا يمكنه أن يتحرك فيه بناء على السوابق لرؤساء أمريكيين سابقين ولتقييمهم. تكون حركة أي رئيس أمريكي، ليس فقط ترامب، أي رئيس أمريكي فيها في ذلك قد يكون هامشا يمكنه أن يتحرك فيه بناء على السوابق لرؤساء أمريكيين سابقين ولتقييمهم. تكون حركة أي رئيس أمريكي، ليس فقط ترامب، أي رئيس أمريكي فيها أوسع، لأنها تخضع لتفسيراته وتقديراته، واستغلت في تاريخ الولايات المتحدة مرات لأغراض توصف بالسياسية وفق منتقدين لبعض إجراءات واشنطن، خاصة فيما يتعلق بالحروب والسلام من حول العالم وفي الشرق الأوسط بشكل خاص. لكن ترامب على الأقل ما يزال الآن يبدو ملتزما بكتاب القواعد المتعلق بالتعامل مع العملية العسكرية والدخول في الحرب وتسليمه كله. ترامب هو صاحب القرار أولا وأخيرا. الحال كان على حاله تقريبا، اليورانيوم كان مدفونا منذ السنة الماضية، ولم يكن الإيرانيون قد استخرجوه بعد حتى بدأت الحرب في نهاية أو في اليوم الأخير من فبراير الماضي. وبمقدوره أن يجد من الصيغة السياسية، وهو قادر من خلال التنقل بين الموقف وضده في أحيانا في لحظات، هو قادر على أن يصوغ لذلك ويسوق كثيرا من المبررات بالقول إنه استطاع أن يدمر كل شيء في إيران وبأن النصر للولايات المتحدة، وهو عمليا يقول ذلك الآن في كل تصريحاته. دمرنا كل بحريتهم، دمرنا أعمالهم، دمرنا استطاعتهم على إطلاق الصواريخ. هل العملية البرية أمر وارد؟ حتى الآن هذه نقطة غير واضحة. كانت راجحة في نهاية مارس الماضي، خاصة فيما يتعلق ببعض النقاط الحيوية، منها جزيرة خارق الاستراتيجية، وأيضا فيما يتعلق بمضيق هرمز، خاصة ما يمكن أن يؤثر على حرية الملاحة وأمنها. وهذه نقطة من النقاط الدقيقة بالنسبة للإدارة الأمريكية، والتي تعتقد أنها يمكن أن تنجز فيها شيئا، وإن أنجزت فيها شيئا فهي يمكنها أن تواصل فرض حصار بحري على السفن والموانئ الإيرانية، وتعلم أن ذلك الحصار سيؤتي أكله باعتبار أن المصدر الرئيس لاقتصاد إيران الممول له بالمال هو الصادرات الإيرانية التي تقريبا تعطلت وبإمكانها أن تعطل أكثر، إضافة إلى تعطيل الواردات. كل ذلك الضغط وربما يقود إلى السيناريو الأمثل بالنسبة للإدارة الأمريكية، وهو أن يخرج الإيرانيون إلى الشارع ويسقطوا هذا النظام بأنفسهم. هذه أمنية كانت لدى الولايات المتحدة وإسرائيل منذ اللحظة الأولى، وكان التعويل فيما يبدو في الخطاب السياسي منصبا على هذه النقطة. ترامب عبر قبل أيام عن خيبة أمله من بعض الميليشيات المسلحة المحسوبة على أنها معارضة للنظام في إيران لأنها سلمت أسلحة، كما كانت أشارت إلى ذلك مصادر استخبارية للسي إن إن، قالت بأن السي آي أي وكالة الاستخبارات المركزية عملت أو تعمل وقت ذاك على تسليح بعض الأكراد الإيرانيين.
1: راديو الحرية 97.10 الساعة الآن 4:15 بتوقيت بن زحيمان.
2: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد. وأول أوردر

0: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: إذا اعتقد رئيس ترامب أن الوقت قد حان للتفاوض وإيجاد حل، أعتقد أنه سوف يفعل ذلك بغض النظر عما يعتقده نتنياهو.
5: طب دكتور ستيفنز، نقطة أخيرة هنا بالنسبة للصراع العسكري، إذا ما عاد كانت التكلفة التي دفعتها الولايات المتحدة بحسب ما جاء في التقارير الأمريكية ليست بخسة، ليست سهلة لناحية الطائرات والقوات الأمريكية، ألا تفكر الولايات المتحدة بالأثر الاستراتيجي لما يعنيها عودة الصراع في الشرق الأوسط مع إيران؟
4: يبدو وكأن هناك تطوير لنوع جديد وشكل جديد من الحرب، ونرى أن إيران كانت قادرة على الصمود في وجه كل هذه القدرات الأمريكية، خاصة بعد ما رأينا عدد من القادة الذين قتلوا وأيضا تدمير البنى التحتية المدنية. إيران أثبتت عن قدرتها في الرد بطرق أذت الولايات المتحدة الأمريكية ومواردها وأيضا مصادر وموارد الحلفاء في منطقة الخليج وأماكن أخرى، فهذا يجب أخذه بالاعتبار بكل تأكيد، ونتذكر ما حصل في فيتنام وفي أفغانستان فقط.
5: دكتور ستيفن زونز، أستاذ الأمن الدولي والسياسات الخارجية، كنت معنا من سان فرانسيسكو. بغير البعيد عن الصراع الدائر وعن المفاوضات، ملف لبنان حاضر والآن، هذه الأخبار العاجلة. تتحدث مصادر لبنانية رسمية للتلفزيون العربي وتقول أن الوفد اللبناني المفاوض سيعرض ما أنجز من خطة حصر السلاح في جنوب نهر الليطاني. إذن تقول مصادر رسمية لبنانية للتلفزيون العربي إن الوفد اللبناني المفاوض سيعرض ما أنجز من خطة حصر السلاح بيد الدولة في جنوب نهر الليطاني. أيضا تقول المصادر عينها تشكيل الوفد الأمني اكتمل ويضم بين 4 إلى 6 ضباط من الجيش من الاختصاصيين. إذن تقول المصادر إن الوفد الأمني أو تشكيل الوفد الأمني اللبناني اكتمل ويضم ما بين 4 و6 ضباط من الجيش من الاختصاصيين. هذا بطبيعة الحال في المرحلة الثالثة التي تلت الجلستين التي تحدثنا عنهما، عن لقاء أو التفاوض الأمريكي الإسرائيلي في الولايات المتحدة الأمريكية. من المقرر أن تكون في وزارة الحرب بالمناسبة الأمريكية. تقول مصادر لبنانية رسمية للتلفزيون العربي أيضا أن لبنان أعد الملف الذي سيحمله الوفد إلى البنتاغون، وكان ذكر أيضا على لسان المصادر أن سيناقش مسألة الانسحاب الإسرائيلي والقرى الحدودية والقرى جنوب نهر الليطاني بطبيعة الحال، وعدد منها محتل من قبل الجيش الإسرائيلي. إذن الوفد اللبناني المفاوض سيناقش احتلال إسرائيل لعدة قرى وضرورة الانسحاب، هكذا تقول مصادر رسمية لبنانية للتلفزيون العربي عن الوفد الأمني الذي سيتوجه إلى الولايات المتحدة لجولة من المفاوضات مع إسرائيل تحديدا في البنتاغون. بالعودة إلى ما رشح من تصريحات إيرانية، نذهب إلى طهران مع مراسل التلفزيون العربي حسام دياب. حسام، تؤكد وسائل إعلام إيرانية ما جاء على لسان المرشد أو ما نقل عن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، لا خروج وإخراج لليورانيوم المخصب بنسبة 60% من إيران.
6: بالتأكيد محمد، وهي إحدى العقد التي تفرض نفسها بقوة على مشهد المفاوضات الإيرانية الأمريكية. قبل أقل من ساعة أيضا وسائل إعلام مقربة من الحرس الثوري ذكرت ذات النقطة بأنه من الممنوع إخراج مخزون إيران من اليورانيوم خارج البلاد. المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي استغرب أيضا خلال الساعات الماضية وطرح هذه الفكرة، لماذا تطرح علينا الولايات المتحدة الأمريكية إخراج هذا المخزون طالما يمكن حل هذه المسألة داخل الأراضي الإيرانية؟ وكأن إيران تعطي إشارة بأن أمريكا تحاول الالتفاف حول مسألة المفاوضات، تريد تقديم أي أعذار كي لا تتوصل إلى توافق عبر طرح بعض العناوين التي يمكن وجود حلول بديلة لها، أو من ناحية أخرى تحاول تحاول أمريكا فرض شيء ما على الجانب الإيراني، فرض الإرادة السياسية إن صح التعبير، التي تتعامل معها إيران بشكل مختلف على اعتبار أنها تنظر لنفسها كطرف منتصر في الحرب الأخيرة، حرب 40 يوما، والمنتصر من وجهة نظر إيران يمكنه فرض شروطه بقوة على طاولة المفاوضات. هذا ما يدفع الطرفين محمد للتركيز بين حين وآخر على مسألة الجانب العسكري والاستعداد للدخول في مواجهة جديدة ربما لكسر هذا الحاجز، حاجز التمسك بالإرادة السياسية وللوقائع الميدانية على الأرض. لمن تابع مسار الحرب الأخيرة الكثير من التأثير على مسار المباحثات وما الذي يمكن طرحه على طاولة المفاوضات من عدمه. الولايات المتحدة الأمريكية في مكان آخر، وكما يعلم الجميع أيضا تنظر إلى المشهد بصورة مغايرة تماما، ترى بأن الحصار المفروض على إيران سيؤدي بشكل أو بآخر إلى فرض الإرادة السياسية الأمريكية على الجانب الإيراني ودفعها في نهاية الأمر لتقديم التنازلات المرجوة، سواء فيما يتعلق بمسألة عدم تضمين الملفات الأخرى إلى جانب ملف وقف الحرب، الحديث مباشرة عن مسألة الملف النووي الإيراني وحله إلى جانب الملفات الأخرى كرفع الحصار وتقديم تعويضات إيران وفك التجميد عن أموال إيران في الخارج ووقف الحرب على مختلف الجبهات. هذه النقطة التي ربطها الجانب الأمريكي قبل أيام قليلة بمسألة تطور المفاوضات، لن يتم وقف الحرب على مختلف الجبهات حتى يحدث تطور ما على مسار هذه المفاوضات، يجب العودة إلى طاولة المفاوضات بالدرجة الأولى. وهذا ما دفع الجانب الباكستاني على ما يبدو محمد بحسب بعض التقارير المحلية لإرسال وزير الداخلية الباكستاني بعينه وليس أي شخص آخر، كون هذا الرجل كان غائب عن مسار المفاوضات خلال الأشهر القليلة الماضية. فما الذي يدفع إسلام أباد للدفع بمثل هذا الرجل إلى طهران في مثل هذا التوقيت؟ البعض كان يتحدث عن أن لدى هذا الرجل محسن مؤمني علاقات قوية علاقات قوية مع شخصيات في الداخل الإيراني على رأسها محمد باقر قاليباف رئيس الوفد الإيراني المفاوض، أيضا وزير الداخلية اسكندر مؤمني، وأيضا وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقشي، وللثلاثة خلفيات عسكرية وأمنية بطبيعة الحال قبل أن تأخذهم الحياة السياسية في أماكن مختلفة داخل المشهد السياسي الإيراني. ربما تحاول إسلام أباد بالنظر إلى المدة القليلة التي أعطاها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للجانب الإيراني تقديم جواب نهائي قبل العودة إلى العمل العسكري، تحاول إسلام أباد لعب الورقة الأخيرة عبر تفعيل العلاقات الشخصية على أعلى مستوى إن صح التعبير للضغط بشكل أو بآخر على الجانب الإيراني لدفعه إلى تقديم تنازلات. هل سترضى الولايات المتحدة الأمريكية بالسردية الإيرانية الرافضة لإخراج مخزون إيران من اليورانيوم؟ هذا السؤال برسم الجانب الأمريكي بطبيعة الحال، لكن كما قلنا طهران تطرح حلول مختلفة، منها ترقيق مخزون إيران من اليورانيوم المقدر ب60% أو المخزون الذي يتجاوز مخزون 60% من اليورانيوم المقدر ب440 كيلوغرام، أو تشديد الرقابة عليه بالتعاون مع دول إقليمية وعلى المستوى الدولي أيضا كروسيا والصين، إضافة للوكالة الدولية للطاقة الذرية. نقطة أخيرة تتعلق بهذه المسألة محمد يجدر الإشارة لها، أحد الصحفيين قبل عدة أيام ذكر شيء يتعلق بهذه النقطة بالذات، وقال بأن مسألة إخراج اليورانيوم المخصب من إيران تتعلق، أو رفض إيران لإخراج هذا المخزون من إيران يتعلق بخشية إيران من تسليم هذا المخزون للولايات المتحدة الأمريكية كي لا تكتشف أمريكا على المدى البعيد الطريقة التي تتعاطى بها إيران من الناحية العلمية مع هذا المخزون، مبدأ النوهاو إن صح التعبير، كيف تمكنت إيران من تخصيب اليورانيوم وما هي الآليات التي تعتمدها على المستوى العلمي داخل المخابر في المنشآت النووية الإيرانية الموجودة تحت الأرض كنطنز وفورد، وكيف تتعامل إيران مع على المستوى العلمي مع هذا المخزون وكيف تقوم بتطويره؟ على ما يبدو هذه المسألة علمية بحتة، تخشى إيران من أن يصل هذا المخزون إلى يد الولايات المتحدة الأمريكية بالتحديد، وأيضا رفضت خلال الفترة الماضية مقترحات بنقل هذا المخزون حتى إلى الجانب الروسي، حتى إلى أقرب حلفائها، ما يعني بأن الثقة في هذه المسألة معدومة لدى الجانب الإيراني. هذا ما يدفعها للتركيز على إبقاء هذا المخزون داخل الأرض. الأراضي الإيرانية، مهما حاولت الولايات المتحدة الأمريكية التركيز على هذه النقطة على أنها العائق الأساس، تحاول ربما تفعيل أوراق الوساطة سواء عبر الجانب القطري، الجانب العماني وأيضا الجانب الباكستاني، لثني الولايات المتحدة الأمريكية عن التركيز على هذه النقطة بالذات، وربما الذهاب لاحقا نحو عمل عسكري لا يريده أحد في إيران، رغم الحديث المستمر عن الاستعداد بكل الأشكال لأي مواجهة عسكرية يختارها الجانب الأمريكي.
5: شكرا جزيلا لك حسام دياب في طهران. إذن نعيد التنويه بما جاء من أخبار عاجلة مرتبطة بالملف اللبناني. مصادر لبنانية رسمية تقول للتلفزيون العربي أن تشكيل الوفد الأمني اكتمل ويضم ما بين 4 إلى 6 ضباط من الجيش من الاختصاصيين. سنتحدث أكثر عما جاء في هذا وهذه الأخبار العاجلة مع مراسلة التلفزيون العربي في بيروت جويس الحاشخوري. جويس أهلا بك. كان الحديث عن أن الملفات التي ستناقش
1: راديو الحرية
3: 92.7
2: الساعة الآن 4:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: مياه الفرات، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات، مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاما، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
2: قالوا بالأمثال، مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.

0: عالم من التسالي. راديو الحرية
1: 92.7 FM.
2: في لبنان من أن يذهب المسار بهذا الاتجاه إذا كان القرار بدأ تطبيقه فعليا وأن يدخل أن تدخل الدولة في مواجهة مع حزب الله.
3: محمد، حتى السلطة العسكرية في لبنان والمؤسسة العسكرية هي ترفض أي مخرج أو أي شكل من أشكال الفرق التي يمكن أن تشكل حتى استفزازا داخل المؤسسة العسكرية. مصادر كانت قالت قبل يومين للتلفزيون العربي بأن أي فرقة من هذا النوع لا يمكن أن تتشكل في لبنان وفي الجيش اللبناني، أقله بالصيغة المطروحة. ولكن نحن نتعامل عمليا محمد مع معلومات وليس مع وقائع حتى هذه اللحظة. ولكن أيضا تشير المعطيات إلى أنه في عام 1982 كان هناك ألوية في الجيش اللبناني اعتبرت حينها بأنها ألوية النخبة أو ألوية خاصة، وهي اللواء 82 الذي تحول إلى اللواء 8 في الجيش اللبناني حاليا، واللواء 101 الذي أو الفرقة 101 والتي تحولت إلى اللواء 10 والقوة الضاربة. ولكن الاختلاف اليوم هو ما إذا كانت أي فرقة من هذا النوع ستكون بإشراف أمريكي، وهذا ما لا يقبله حتى هذه اللحظة أقله حتى لبنان الرسمي والمؤسسة العسكرية إلى جانب حزب الله. يتم التعاطي مع هذا الملف تحديدا بدقة كبيرة وحتى بتكتم كبير لعدم حصول أي حساسية أو أي احتكاك سياسي أو ميداني للوصول إلى نتائج. لبنان يريد أولا الحصول على هدنة ووقف لإطلاق النار فعلي، وبعد ذلك يمكن طرح كل الملفات الباقية. ولكن حزب الله كانت مصادره قد قالت بأنها تعتبر أن المسار الأمني يجب أن يأتي بعد انتهاء المسار السياسي، أي في نهاية المفاوضات، وليس أن نبدأ في الملف المسار الأمني. وهذه كانت الخشية الأساسية، ووصفت المصادر هذا اللقاء بأنه مريب.
2: شكرا جزيلا لك جويس الحشخوري في بيروت. شيعت بلدة دير قانون النهر جنوبية لبنان 9 شهداء من عائلة واحدة قضوا في المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي.
4: لم يتمكن المسعفون من انتشال جثامين جميع الشهداء الذين قضوا في مجزرة دير قانون النهر. من أصل 13 شهيدا انتشل المسعفون 10 شهداء فقط. والآن دير قانون النهر، هذه البلدة تودع 9 من عائلة واحدة، بينهم 5 أطفال و3 نساء. هكذا تكون مراسم التشييع في البلدات المعرضة للخطر في جنوب لبنان. بعض البلدات لا يتمكن المواطنون من نقل شهدائهم لدفنهم فيها لأنها عرضة للقصف وللاعتداءات، ولأن الوصول إليها صعب بسبب الظروف الأمنية والعسكرية ونتيجة الاعتداءات الإسرائيلية، وبالتالي يوضع الشهداء في مقابر تسمى الوديعة. دير قانون النهر ورغم تعرضها وإمكان تعرضها للخطر وللقصف الإسرائيلي والدمار باد في بعض أجزائها، إلا أن مراسم التشييع أجريت داخل البلدة بحضور مختصر جدا وبوقت قليل جدا. تم نقل جثامين الشهداء 9 من عائلة واحدة من صور إلى دير قانون النهر من أجل تشييعهم ومن أجل وداعهم، ولا تزال فرق الإسعاف تحاول الوصول إلى الجثامين الشهداء 3 الذين لا زالوا تحت ركام المبنى المؤلف من 3 طبقات الذي أغار عليه الاحتلال الإسرائيلي بعد ظهر يوم الثلاثاء، ما أدى إلى مجزرة كبيرة في دير قانون النهر. من دير قانون النهر، إدمون سيسين، التلفزيون العربي.
2: أفاد موقع والا الإسرائيلي نقلا عن مصادر عسكرية أن ضباطا كبار في الجيش يقدرون أن اتخاذ قرار سياسي بتوسيع الهجمات على لبنان يقترب لتحييد مشغلي مسيرات حزب الله. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية أن الوضع جنوبي لبنان أوجد حالة إرباك داخل المؤسسة العسكرية مع تصاعد انتقادات الضباط والجنود بشأن طبيعة العمليات وغياب الأهداف الواضحة.
5: مسيرات الألياف الضوئية تربك الجبهة. المستويان الإسرائيليان السياسي والعسكري في حالة تخبط، حزب الله يخلط الأوراق بمسيراته الاستراتيجية، وبعملية نوعية جنوبية لبنان يتمكن الحزب من اصطياد قائد لواء المدرعات 401 وإصابته بجروح خطيرة إضافة إلى جنود آخرين. موقع والا الإسرائيلي قال إن حزب الله هاجم مبنى كان يصنف على أنه موقع آمن، وبحسب الموقع تمكن الحزب من جمع معلومات استخبارية وتتبع حركة الجنود وتحديد مكان وجود الضابط. حالة من السخط والتململ تسود المؤسسة العسكرية الإسرائيلية على جبهة جنوب لبنان، هكذا وصفت صحيفة إسرائيل هيوم ما نقلته عن ضابط كبير في الجيش. مواصلة الحزب تنفيذ عمليات ضد نقاط تمركز الجيش الإسرائيلي خلقت حالة من الإحباط في صفوف العسكريين في ظل ارتفاع عدد الإصابات الناتجة عن هجمات المسيرات. أصوات داخل الجيش بدأت تطالب بالسماح بالعمل بحرية في الجنوب أو الانسحاب، في إشارة إلى القيود المفروضة على العمليات العسكرية لا سيما من الجانب الأمريكي الذي يحد من عمليات إسرائيل في بيروت والبقاع. وبحسب الصحيفة يقول الضباط إنه لا يوجد وقف فعلي لإطلاق النار، وعلى الأرض ما يحصل هو عدم قدرة الجيش على استخدام كامل قوته. وفي ظل هذا الإرباك بين المستويين العسكري والسياسي يظهر شرخ بين القيادة العسكرية وضباط الجيش الذين يقولون إنهم باتوا لا يفهمون استراتيجية القيادة، ويصف الضباط الوضع في لبنان بالمعقد ويقولون أن المهمة الأساسية الموكلة إليهم أصبحت هدم المنازل في القرى اللبنانية.
2: قالت عضو مجلس النواب الأمريكي رشيدة طليب للتلفزيون العربي أنها تسعى لفرض تصويت داخل الكونغرس الضغط على إدارة ترامب من أجل وقف مختلف أشكال الدعم الأمريكي لإسرائيل في لبنان.
1: أسعى لفرض إجراء تصويت بين زملائي للمساعدة في ممارسة الضغط على إدارة ترامب وحملها على التراجع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم سواء كان لوجستيا أو استخباراتيا أو تنسيقيا للحكومة الإسرائيلية فيما تقوم به في لبنان. وكما تعلمون لا يمكننا دائما فرض التصويت على أي مشروع قانون اعتباطا، ولكن يمكننا فعل ذلك حين يتعلق الأمر بصلاحية الحرب، وعليه فإن قرارنا الخاص بشأن لبنان قد أصبح جاهزاً ومستوفياً للشروط وبإمكاننا فرض إجراء التصويت عليه داخل قاعة المجلس.
2: واتهمت طليب جماعة الضغط الداعمة لإسرائيل بمحاولة إسكات الأصوات المنتقدة للحكومة الإسرائيلية داخل الكونغرس، وقالت للتلفزيون العربي أنها ستواصل الضغط من أجل مواجهة ما وصفته بجرائم الحرب في لبنان.
1: أعتقد أنه عندما يتعلق الأمر بالحكومة الإسرائيلية فإن أي شكل من أشكال النقد يبدو كافيا لدفع زملاء إلى التراجع عن تقديم دعمهم لها، ومع ذلك فبالنسبة لي الحرب هي الحرب سواء تعلق الأمر بحملات التطهير العرقي أو أي ممارسة أخرى أو حتى الاستخدام غير القانوني للقوى العسكرية من جانبنا في بلد أجنبي دون الحصول على تفويض من الكونغرس، فإن كل ذلك يعد مخالفا للدستور.
2: دعت الأمم المتحدة جميع الأطراف إلى الاحترام الكامل لوقف إطلاق النار في لبنان، وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إنه على الرغم من وقف إطلاق النار فإن أكثر من مليون شخص لا يزالون نازحين.
6: نواصل حث الجميع على الاحترام الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار ووقف أي هجمات أخرى والوفاء بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي. ورغم اتفاق وقف إطلاق النار لا يزال أكثر من مليون شخص أي ما يقارب 5 سكان لبنان نازحين، ويواصل شركاؤنا في المجالين الإنساني والصحي توسيع نطاق دعمهم بالتنسيق الوثيق مع الحكومة اللبنانية.
2: استشهد فتى فلسطيني وأصيب آخران في هجوم إسرائيلي استهدف تجمعا لمدنيين شمالي قطاع غزة، وأفاد مصدر طبي في مستشفى الشفاء بنقل جثمان الطفل والمصابين بعد إلقاء قنبلة من مسيرات كواد كابتر على تجمع لمواطنين في مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة. أصيب فلسطينيون جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، وأظهرت المشاهد دمارا واسعا في الممتلكات. انتشلت الطواقم الطبية في قطاع غزة، جثماني فلسطينيين قتلهما جيش الاحتلال الإسرائيلي غربي مدينة رفح قبل أيام. أفادت مصادر طبية أن الاحتلال استهدف سائقي شاحنتين قرب معبر كرم أبو سالم ومنع الوصول إليهما. تواجه المستشفيات في قطاع غزة خطر توقف محطات إنتاج الأكسجين، إذا واصل الاحتلال منع إدخال قطع الصيانة والزيوت الخاصة بها، ويعد الأكسجين الشريان الرئيسي للمستشفيات وأقسام حيوية كثيرة أبرزها أقسام الأطفال الخدج والعناية المركزة.
7: أنفاس هؤلاء الأطفال مرهونة باستمرار تدفق الأكسجين إلى هذه الأجهزة، فقسم الأطفال الخدج واحد من الأقسام الحيوية والحساسة التي يحتاج الأكسجين من المحطات المخصصة بشكل أساسي.
8: الأطفال الخدج طبعاً الأكسجين مهم جداً لهم، لأنه أساساً الرئتين عند الأطفال الخدج غير مكتملتين، فالأكسجين وعندهم صعوبة في الحصول على الأكسجين بشكل طبيعي. فالأكسجين بيدعم الرئتين، أول شيء بيدعم الرئتين، بيحسن وظيفة الرئتين وبيدعمها وبيساعدها على التنفس بشكل أحسن. نقص الأكسجين طبعاً بيعمل تلف في الدماغ وبقية الأعضاء.
7: في أقسام أخرى يجتمع على المرضى نقص الدواء وشح الأكسجين وآلام لا تنتهي. من وجد لنفسه أنبوبة فقد ظفر. الحاج شهد كوارع واحد من هؤلاء، وهو على هذه الحال منذ نحو شهرين.
9: مش أكسجين، بقدرش ولا دقيقة، باكل على أكسجين، حنكين أكسجين، حمام أكسجين، كل أكسجين في أكسجين. ما فيش أكسجين أنا بكون دمار، ايش نسوي؟
10: بصعوبة اليوم وفروا لك إياه؟
9: أنا عن طريق الجهاز، مش قادر أروح على البيت، ما فيش عندي في البيت أكسجين أغطي، وين أجيب؟ بدي أموت في المستشفى أحسن.
7: الأكسجين شريان الحياة للمستشفيات، محطات إنتاجه تواجه خطر التوقف على وقع منع الاحتلال إدخال معدات الصيانة الخاصة بها منذ 7 أكتوبر. ومنذ بدء الحرب تعمل المحطات على مد الأقسام بالحد الأدنى منه في ظل تدمير معظمها.
11: منذ بداية الحرب الإسرائيلية في 7 أكتوبر على قطاع غزة، خرجت العديد من محطات الأكسجين عن الخدمة، حيث كان يعمل 33 محطة على مستوى القطاع، حالياً لا يزيد العدد عن 10 محطات، مما أدى عجز شديد في إمدادات محطات الأكسجين، مما يزيد العبء علينا عدم توفر محطات أكسجين جديدة، وعدم توفر قطع غيار، وعدم توفر الزيوت والفلاتر التي تضمن استمرار عمل محطات الأكسجين.
7: توفر قطع الصيانة مشكلة تعاني منها المحطات، لكنها ليست الوحيدة، فضعف إمدادات الكهرباء بفعل تعطل المولدات الكهربائية ومنع إدخال زيوتها تحد آخر ضمن سلسلة لا تنتهي من العوائق والمشكلات.
12: ما إن تتوقف هذه المحطة وتخلو أنابيبها من الأكسجين سنكون أمام كارثة صحية حقيقية، واقع من التعقيدات يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على كل مناحي حياة الفلسطينيين في القطاع، مع استمراره في التنصل من استحقاقات وقف إطلاق النار. من جنوب قطاع غزة، أحمد البطاع، التلفزيون العربي.
2: نظم عدد من العالقين في قطاع غزة وقفة للمطالبة بالسماح لهم بالسفر إلى البلدان التي يحملون جنسياتها عبر معبر رفح. شارك في الوقفة عدد من حملات الجنسيات، غالبيتهم مصريون عالقون في القطاع أو طلبة لديهم موافقات في الجامعات. أعلنت وكالة الأونروا تسجيل أكثر من 125,000 إصابة في قطاع غزة بالالتهابات الجلدية، وقالت الوكالة أن الإصابات مرتبطة بانتشار القوارض والطفيليات، سجلت خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري. وأوضحت الأونروا في بيان أن كوادرها تعالج نحو 400 حالة يوميا. في ظل توالي ردود الفعل الغربية والدولية المستنكرة والمنددة بتعامل إسرائيل مع ناشطي أصول الصمود العالمي المحتجزين لديها، أفاد مركز عدالة الحقوقي بتلقي تأكيد رسمي مما صحت السجون الإسرائيلية بالإفراج عن جميع ناشطي الأسطول الذي كان متجهاً إلى غزة.
13: للوهلة الأولى ستعتقد أنه مشهد قادم من غزة. اعتاد العالم رؤيته حتى فقد دهشته الأولى، لكن وبمجرد التدقيق أكثر ستكتشف أن الرجال والنساء الذين ظهروا مكبلين هذه المرة ليسوا فلسطينيين، بل ناشطون جاءوا من قارات مختلفة حاملين غذاء ودواء ورسائل تضامن معنوي إلى القطاع المنكوب، قبل أن ينتهي بهم الأمر مقيدين ومهانين من مسؤول إسرائيلي هو وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير. مركز عدالة الحقوقي أفاد بتلقيه تأكيداً رسمياً من مصلحة السجون الإسرائيلية بالإفراج عن جميع الناشطين الذين كانوا محتجزين في سجن كيتسيعوت تمهيداً لترحيلهم. وفي بيانه أكد المركز أنه وثق انتهاكات وصفها بالممنهجة والخطيرة بحق مئات المحتجزين من المشاركين، كشفت عن استخدام عنف شديد وصعق بالكهرباء واعتداءات جسدية متكررة.
14: ما شهدناه جريمة خطيرة للغاية لا يمكن وصفها. هذا تعذيب بموجب قواعد نيلسون مانديلا، وهي الحد الأدنى من القواعد النموذجية للأمم المتحدة لمعاملة السجناء. على الحكومة الأسترالية إعادة النظر بجدية في علاقتها مع إسرائيل.
13: الإفراج جاء بسبب ضغط دولي بعد أن أثارت تصرفات بن غفير غضب العواصم الأوروبية، واندلعت شرارة الاحتجاجات بإعلان 9 دول استدعاء سفراء وممثلي إسرائيل لديها. وزير الخارجية البولندي بدوره استدعى القائمة بالأعمال الإسرائيلي معربا عن إدانة شديدة تجاه ناشطي الأسطول من بينهم مواطنون بولنديون. الإدانات شملت أيضا الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية، ما دفع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى الزعم بأن ممارسات بن غفير غير مقبولة وأنها لا تنسجم مع ما وصفها بقيم إسرائيل.
2: أغلقت قوات الاحتلال مقر لجنة أموال الزكاة وسط جنين بالضفة الغربية، وقال مدير لجنة الزكاة في جنين سمير السوقي للتلفزيون العربي أن قوات الاحتلال أغلقت المقر بزعم تمويله الإرهاب، ونفى السوقي ادعاءات الاحتلال مؤكدا أنها تأتي في إطار التصعيد الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني ومقدراته. أحرق مستوطنون أراضي مزروعة بالقمح في السهل الشرقي لقرية المغير شمال شرقي رام الله وسط الضفة الغربية، وقالت مصادر للتلفزيون العربي أن الأهالي عملوا على أخماد الحرائق المشتعلة والسيطرة عليها بعد هجوم المستوطنين. أفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان للتلفزيون العربي أن المستوطنين نفذوا أكثر من 2400 هجوم واعتداء في الضفة الغربية منذ مطلع هذا العام. واستولى مستوطنون على 10 رؤوس المواشي بعد تسللهم إلى حظيرة في مسافر يطة جنوبي الخليل. قال الناشط ضد الاستيطان أسامة مخامرة للتلفزيون العربي أن المستوطنين سرقوا 45 رأسا من الأغنام من حظيرة مواطن يعتمد على المواشي مصدرا لرزقه. قالت وزارة الدفاع الروسية أن موسكو نقلت ذخائر نووية إلى منشآت تخزين ميدانية في روسيا البيضاء في بيلاروسيا في إطار تدريبات ضخمة على الأسلحة النووية. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن استخدام الأسلحة النووية ليس إلا ملاذا أخيرا. في المقابل توعد الرئيس الأوكراني باستهداف مصافي النفط الروسية ومرافق التخزين وغيرها من البنى التحتية المرتبطة بعائدات النفط.
14: على درب التصعيد يمضي النزاع بين روسيا والغرب، فالحرب بين موسكو وكييف لم تعد محصورة في حدود البلدين، هي معركة صراع وجودي تقول موسكو التي أخرجت مجددا جزءا من ترسانتها النووية ضمن مناورات مع حليفتها بيلاروسيا ليست الأولى من نوعها. نقلت روسيا بموجبها ذخائر نووية إلى منشآت تخزين ميدانية في بيلاروسيا ضمن تدريبات ضخمة على الأسلحة النووية. كما شملت تدريبات لاستلام دخائر خاصة لمنظومة الصواريخ التكتيكية المتنقلة إسكندر أم التي يبلغ مداها 500 كيلومتر ويمكنها حمل رؤوس حربية تقليدية أو نووية. تصعيد يعيد إلى الأدهى تهديدات متكررة للرئيس الروسي بالاحتكام إلى القوة النووية رداً على الدعم العسكري الغربي المتصاعد لأوكرانيا. المناورات الروسية البيلاروسية استنفرت رداً أوكرانياً عاجلاً، فقد أعلن زيلنسكي اعتزام كييف إرسال تعزيزات إلى مناطقها الشمالية وتكثيف الضغط الدبلوماسي على بيلاروسيا لمواجهة خطة روسية لشن هجوم جديد في اتجاه تشيرنيهيف كييف.
15: ناقشنا بالتفاصيل ما يحدث حاليا في اتجاه منطقة بيلاروس بريانسك، فمن هناك يدرس الروس سيناريوهات لشن هجمات إضافية على أوكرانيا ضد المناطق الشمالية وقطاعي تشيرنيهيف.
0: راديو الحرية.

عالم من التسالي. قالوا بالأمثال، مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.

0: مياه الفرن، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: عزيزي المستمع، عطر وقتك بذكر الله مع تحيات الحرية أف أم.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM.
5: أحد ومفتاحها تصريح لرئيس الكولومبي غوستافو بيترو. التظاهرات في بوليفيا انتفاضة شعبية، أما آخر مآلاتها فكان طرد للسفيرة الكولومبية من سوكري.
6: ردا على تصريحات الرئيس الكولومبي التي تنشر معلومات مضللة وتصدر أحكاما وتستخدم مصطلحات تتعارض مع القانون الدولي وتلمح إلى تدخل مباشر في الشؤون السياسات الداخلية لبوليفيا، أعربنا عن استيائنا من هذا التدخل. وبطبيعة الحال فإن الطريقة المناسبة للتعبير عن ذلك دبلوماسيا هي إعلان السفير شخصا غير مرغوب فيه.
5: هذه الخطوة عقبها بساعات تحرك مماثل من قبل كولومبيا، طرد السفير البوليفي من بوغوتا. الاحتجاجات التي أشعلت سياسة الداخل والخارج أعلن قيامها للمطالب التالية: استقالة الرئيس البوليفي الحالي، زيادة الأجور، توفير إمدادات وقود مستقرة، واتخاذ خطوات تضمن تخفيف الأزمة الاقتصادية. لكن الحكومة الحالية بقيادة اليميني الوسطي باز وحليفتها الولايات المتحدة لديهما رأي مختلف، فالأولى تنسب تأجيجها إلى الرئيس اليساري السابق إيفو موراليس، وكذلك تفعل داعمتها واشنطن، تصف المحاولة بالانقلاب وتصف من يمولها وفق رؤيتها بتحالف يقوده الشيطان بين السياسة والجريمة.
7: ساعة جديدة مشاهدينا من تغطيتنا المتواصلة من التلفزيون العربي في لوسيل لأبرز التطورات في الشرق الأوسط. البداية من مستجدات الميدان في لبنان، حيث أفادت الوكالة الوطنية للأعلام بإلقاء مسيرة إسرائيلية قنابل صوتية في بلدة الحني جنوب صور. وقالت وزارة الصحة اللبنانية أن حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت

0: منذ مارس الماضي إلى أكثر من 3700 شهيد، في حين أظهرت مشاهد أظهرت الدمار في موقع الغارة الإسرائيلية التي استهدفت منطقة السلاطين ببلدة تبنين. هذا فيما شيعت بلدة دير قانون النهر جنوبي لبنان 9 شهداء من عائلة واحدة قضوا في المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي.
1: لم يتمكن المسعفون من انتشال جثامين جميع الشهداء الذين قضوا في مجزرة دير قانون النهر. من أصل 13 شهيدا انتشل المسعفون 10 شهداء فقط. والآن دير قانون النهر، هذه البلدة تودع 9 من عائلة واحدة، بينهم 5 أطفال و3 نساء. هكذا تكون مراسم التشييع في البلدات المعرضة للخطر في جنوب لبنان. بعض البلدات لا يتمكن المواطنون من نقل شهدائهم لدفنهم فيها لأنها عرضة للقصف وللاعتداءات، ولأن الوصول إليها صعب بسبب الظروف الأمنية والعسكرية ونتيجة الاعتداءات الإسرائيلية، وبالتالي يوضع الشهداء في مقابر تسمى الوديعة. دير قانون النهر ورغم تعرضها وإمكان تعرضها للخطر وللقصف الإسرائيلي والدمار بادم في بعض أجزائها، إلا أن مراسم التشييع أجريت داخل البلدة بحضور مختصر جدا وبوقت قليل جدا. تم نقل جثامين الشهداء 9 من عائلة واحدة من صور إلى دير قانون النهر من أجل تشييعهم ومن أجل وداعهم، ولا تزال فرق الإسعاف تحاول الوصول إلى الجثامين الشهداء 3 الذين لا زالوا تحت ركام المبنى المؤلف من 3 طبقات الذي أغار عليه الاحتلال الإسرائيلي بعد ظهر يوم الثلاثاء، ما أدى إلى مجزرة كبيرة في دير قانون النهر. من دير قانون النهر، إدمون سيسين، التلفزيون العربي.
0: أفاد موقع والا الإسرائيلي نقلا عن مصادر عسكرية أن ضابطا أو ضباطا كبارا في الجيش يقدرون أن اتخاذ قرار سياسي بتوسيع الهجمات على لبنان يقترب لتحييد مشغلي مسيرات حزب الله. وقالت وسائل أعلام إسرائيلية إن الوضع جنوبي لبنان أوجد حالة إرباك داخل المؤسسة العسكرية مع تصاعد انتقادات الضباط والجنود بشأن طبيعة العمليات وغياب الأهداف الواضحة.
2: مسيرات الألياف الضوئية تربك الجبهة. المستويان الإسرائيليان السياسي والعسكري في حالة تخبط. حزب الله يخلط الأوراق بمسيراته الاستراتيجية، وبعملية نوعية جنوبية لبنان يتمكن الحزب من اصطياد قائد لواء المدرعات 401 وإصابته بجروح خطيرة، إضافة إلى جنود آخرين. موقع والا الإسرائيلي قال إن حزب الله هاجم مبنى كان يصنف على أنه موقع آمن، وبحسب الموقع تمكن الحزب من جمع معلومات استخبارية وتتبع حركة الجنود وتحديد مكان وجود الضابط. حالة من السخط والتململ تسود المؤسسة العسكرية الإسرائيلية على جبهة جنوب لبنان. هكذا وصفت صحيفة إسرائيل هيوم ما نقلته عن ضابط كبير في الجيش. مواصلة الحزب تنفيذ عمليات ضد نقاط تمركز الجيش الإسرائيلي خلقت حالة من الإحباط في صفوف العسكريين في ظل ارتفاع عدد الإصابات الناتجة عن هجمات المسيرات. أصوات داخل الجيش بدأت تطالب بالسماح بالعمل بحرية في الجنوب أو الانسحاب، في إشارة إلى القيود المفروضة على العمليات العسكرية لا سيما من الجانب الأمريكي الذي يحد من عمليات إسرائيل في بيروت والبقاع. وبحسب الصحيفة يقول الضباط إنه لا يوجد وقف فعلي لإطلاق النار، وعلى الأرض ما يحصل هو عدم قدرة الجيش على استخدام كامل قوته. وفي ظل هذا الإرباك بين المستويين العسكري والسياسي يظهر شرخ بين القيادة العسكرية وضباط الجيش الذين يقولون إنهم باتوا لا يفهمون استراتيجية القيادة، ويصف الضباط الوضع في لبنان بالمعقد ويقولون أن المهمة الأساسية الموكلة إليهم أصبحت هدم المنازل في القرى اللبنانية.
0: سياسيا، أفادت مصادر رسمية بأن لبنان أعد الملف الذي سيحمله الوفد المفاوض في واشنطن إلى البنتاغون. وأضافت المصادر اللبنانية للتلفزيون العربي بأن الوفد سيشدد على أولوية الالتزام بوقف إطلاق النار مع إسرائيل، وسيناقش احتلالها عدة قرى وضرورة انسحاب قواتها. كما ذكرت المصادر أن الوفد سيجدد تأكيد التزام الجيش اللبناني بخطة حصر السلاح بيد الدولة. وكشفت أن الوفد سيعرض ما أنجز من خطة حصر السلاح جنوب نهر الليطاني، وسيؤكد التزام الجيش بتنفيذ ما تبقى من نقاط في اتفاقية وقف كل من الأعمال العدائية وإطلاق النار. عن تشكيلة الوفد قالت المصادر أنه يضم ما بين 4 و6 ضباط من الجيش اللبناني من الاختصاصيين والتقنيين. إلى جويس الحاج خوري، تنضم إلينا الآن من بيروت. نتابع معك بالفعل هذه التصريحات فيما يتعلق بالوفد المفاوض، تصريحات لتلفزيون العربي جويس، وأيضا تطورات الميدان مع استمرار العدوان الإسرائيلي. ووزارة الصحة تفيد بأن حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت منذ مارس الماضي إلى أكثر من 3700 شهيد. جويس،
3: ويقارب جمال عدد الجرحى 10,000، أقل من 10,000 بقليل، وهذه أرقام تعتبر عالية جدا، خصوصا مع استمرار سقوط عشرات الشهداء والجرحى جراء الغارات الإسرائيلية التي استمرت هذا اليوم أيضا، إن كان بصواريخ المقاتلات الحربية الإسرائيلية التي استهدفت عدة مناطق منها صريفة ومحيط مستشفى تبنين والمنصوري وغيرها، إضافة أيضا إلى المسيرات التي أطلقت كذلك الأمر صواريخها باتجاه عدة نقاط منها منطقة الحوش، والتي أيضا أوقعت إصابات. على المستوى السياسي وعلى الرغم من التباين الحاصل بين السلطة اللبنانية الرسمية وبين حزب الله فيما يتعلق بالاجتماع الأمني الذي سيعقد في 29 من الجاري في البنتاغون في واشنطن، فإن لبنان استكمل اليوم تشكيل هذا الوفد الذي سيضم كما ذكرنا 4 إلى 6 ضباط. حتى هذه اللحظة لا تزال الأسماء يتم بلورتها بشكل نهائي، هناك أسماء تم وضعها، ولكن هناك ترتيبات معينة وفقا للمستجدات والتطورات التي يمكن أن تحصل على المستوى الميداني تحديدا في جنوب لبنان، قد تؤدي إلى تبديل لبعض الأسماء أو زيادة بعض العناصر الأمنية في هذا الوفد الذي كذلك الأمر أعد ملفه بشكل كامل، إن كان على مستوى والمعلومات والداتا، وإن كان على مستوى أيضا الوثائق والخرائط التي تظهر كل ما أنجزه الجيش اللبناني مثلا، وكذلك الأمر تظهر نقاط أخرى عسكرية تتعلق بما يجري في الميدان واحتلال القوات الإسرائيلية للقرى والبلدات ولنقاط معينة، كيفية توسع العمليات الإسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية. والنقطة الأساسية التي يذهب الوفد الأمني اللبناني فيها إلى واشنطن هي تثبيت وقف إطلاق النار، هذا ما سيطرح بالدرجة الأولى قبل الخوض في أي نقاشات أخرى أو ملفات أخرى. يريد لبنان انتزاع وقف لإطلاق النار، وهذا ما سيسعى الوفد الأمني عمليا، والذي هو مختص في الشق الأمني والشق العسكري، انتزاع مثل هذا ليس وعدا وإنما ترجمة عملية، هذا ما يريده لبنان. لبنان حصل على وعود منذ العام 2024 بحسب المصادر بحصول وقف للعمليات العدائية ووقف لإطلاق النار، منذ ذلك الحين وحتى الآن تواصل إسرائيل اعتداءاتها. يريد لبنان هذه المرة أن يثبت هذه الهدنة بشكل عملي وليس فقط من خلال المواقف والوعود للبحث في ما بعد في النقاط الأخرى، منها موضوع انسحاب إسرائيل من المناطق التي تحتلها والقرى التي تحتلها، استكمال عمل أو تنفيذ خطة الجيش اللبناني لحصر السلاح جنوب لبنان، ووقف الاعتداءات كما ذكرنا بشكل كامل، وغيرها من الملفات اللوجستية والعسكرية في جنوب لبنان، تمهيدا يعني حل شامل فيما بعد لكل السلاح في كل لبنان. ولكن النقطة الأساسية التي أود الإشارة إليها جمال هو أنه في ظل ما يحكى عن تشكيل وحدة خاصة داخل الجيش اللبناني، فأنه حتى هذه اللحظة تقول المصادر بأن هذا الأمر يبقى نقاشا داخل وسائل الإعلام ومعلومات يتم ضخها في وسائل الإعلام. أما لبنان الرسمي فهو لم يحصل على أي معلومات أو طلب في هذا الإطار بشكل رسمي. وإذا كان هذا الأمر سيطرح في الاجتماع الذي سينعقد في 29 من الجاري، فإن لبنان سيكون له موقف واضح من هذا الأمر، خصوصا وأن هناك بعض الجهات الرسمية والعسكرية كذلك تعتبر بأن هذا الأمر يمكن أن يشكل تهديد لوحدة الجيش اللبناني، وبالتالي يجب دراسته بشكل واضح، علما أن التجارب السابقة عام 82 كان هناك وحدات خاصة داخل الجيش اللبناني تحولت إلى ألوية فيما بعد، وكانت التجربة لم تكن يعني تجربة صدامية، ولكن هذه النقطة هي نقطة حساسة، خصوصا وأن حزب الله اليوم يقول بأنه لن يقبل بأي فرق تقوم بقتاله وسيقاتلها في المقابل، وبالتالي لبنان الرسمي يقارب هذه النقطة بالتحديد بشكل حذر جدا.
0: شكرا جزيلا لك جوس حاج خوري من بيروت. قالت عضو مجلس النواب الأمريكي رشيدة طليب للتلفزيون العربي إنها تسعى لفرض تصويت داخل الكونغرس للضغط على إدارة ترامب من أجل وقف مختلف أشكال الدعم الأمريكي لإسرائيل في لبنان.
4: أسعى لفرض إجراء تصويت بين زملائي للمساعدة في ممارسة الضغط على إدارة ترامب وحملها على التراجع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم، سواء كان لوجستيا أو استخباراتيا أو تنسيقيا للحكومة الإسرائيلية فيما تقوم به في لبنان. وكما تعلمون لا يمكننا دائما فرض التصويت على أي مشروع قانون اعتباطا، ولكن يمكننا فعل ذلك حين يتعلق الأمر بصلاحية الحرب. وعليه فإن قرارنا الخاص بشأن لبنان قد أصبح جاهزا ومستوفيا للشروط، وبإمكاننا فرض إجراء التصويت عليه داخل قاعة المجلس.
0: واتهمت طليب جماعات الضغط الداعمة لإسرائيل بمحاولة إسكات الأصوات المنتقدة للحكومة الإسرائيلية داخل الكونغرس، وقالت للتلفزيون العربي إنها ستواصل الضغط من أجل مواجهة ما وصفته بجرائم الحرب في لبنان.
4: أعتقد أنه عندما يتعلق الأمر بالحكومة الإسرائيلية فإن أي شكل من أشكال النقد يبدو كافيا لدفع زملاء إلى التراجع عن تقديم دعمهم لها. ومع ذلك فبالنسبة لي الحرب هي الحرب، سواء تعلق الأمر بحملات التطهير العرقي أو أي ممارسة أخرى، أو حتى الاستخدام غير القانوني للقوى العسكرية من جانبنا في بلد أجنبي دون الحصول على تفويض من الكونغرس، فإن كل ذلك يعد مخالفا للدستور.
0: هذا ودعت الأمم المتحدة جميع الأطراف إلى الاحترام الكامل لوقف إطلاق النار في لبنان. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، قال إنه على الرغم من وقف إطلاق النار فإن أكثر من مليون شخص لا يزالون نازحين.
5: نواصل حث الجميع على الاحترام الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار ووقف أي هجمات أخرى والوفاء بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي. ورغم اتفاق وقف إطلاق النار لا يزال أكثر من مليون شخص، أي ما يقارب 5 سكان لبنان، نازحين. ويواصل شركاؤنا في المجالين الإنساني والصحي توسيع نطاق دعمهم بالتنسيق الوثيق مع الحكومة اللبنانية.
0: إلى إيران، حيث أفادت وسائل أعلام إيرانية نقلا عن مصادر مطلعة بأن طهران ترفض بشكل قاطع المطلب الأمريكي الرئيسي لإبرام اتفاق والمتمثل في نقل اليورانيوم عالي التخصيب بنسبة 60%. وكانت وكالة رويترز أفادت نقلا عن مصدرين إيرانيين كبيرين أن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي أصدر توجيها بعدم نقل اليورانيوم عالي التخصيب إلى الخارج، والذي يمكن أن يكون صالحا لصنع أسلحة نووية، ويعتبر مطلب نقل اليورانيوم عالي التخصيب من المطالب الرئيسة في محادثات السلام بين إيران والولايات المتحدة. هذا فيما أفادت وكالة أنباء إسم الإيرانية بأنه من المقرر أن يصل اليوم قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى طهران في إطار محادثات ومشاورات جارية مع مسؤولين إيرانيين. وتأتي هذه الزيارة في سياق تحركات دبلوماسية تهدف إلى تعزيز التواصل بين الجانبين الإيراني والأمريكي عبر وسائل
6: راديو الحرية
7: 92.7 FM.
6: الآن 5:15 بتوقيت بنز حيمان.
7: وأول أوردر

0: مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: منطقة السيطرة البحرية عند مضيق هرمز وآليات العبور، فما هذه الهيئة وما مدى صلاحيتها في المضيق؟ وهل تسعى إيران إلى فرض سياسة أمر واقع عند هرمز؟ هيئة إدارة الممرات المائية في الخليج المنشأة حديثا بإشراف القوات البحرية التابعة للحرس الثوري تعلن عنها إيران عبر منشور بصفحة مخصصة لها على منصة إكس، تقول فيه إنها ستنشئ منطقة سيطرة بحرية في هرمز. الهيئة الجديدة المنشأة لإدارة المضيق حددت منطقة سيطرتها موضحة أنها تقع بين الخط الرابط بين جبل مبارك في إيران وجنوب الفجيرة في الإمارات على الجانب الشرقي من المضيق، وعلى الجانب الغربي من المضيق تصل حدود سيطرتها عند الخط الرابط بين جزيرة قشم في إيران وأم القوين في الإمارات. المرور من تلك المنطقة التي حددتها الهيئة يتطلب التنسيق للحصول على إذن منها، تعمل هي على تنسيقه مسبقا مع جهات رسمية وأخرى مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني. ما تفاصيل آلية عملها؟ تطلب بداية من مالك أو مشغل السفينة معلومات عامة عن السفينة وطاقمها وبيانات نظام التعريف الآلي، وبعد مراجعتها لدى قيادة بحرية تابعة للحرس الثوري تفرض رسوم عبور، ثم تمنح السفينة رمز تصريح للعبور وتعليمات للمسار. عند الاقتراب من المضيق ترافق السفينة دورية بحرية عبر ممر قريب من الساحل الإيراني ضمن المسار المحدد مسبقا لها. أما عن المسارات المزمع اعتمادها فتتركز في قنوات محددة داخل المياه القريبة من السواحل الإيرانية. مسار الدخول إلى المضيق يمر قرب جنوب جزيرة هرمز أو عبر ممر قريب من جزيرة لارك، ومسار الخروج نحو خليج عمان يمر إلى الجنوب من جزيرة لارك أيضا. وهناك مسار ثالث محتمل يرتبط بمنطقة قرب جزيرة قشم للسفن المتجهة إلى منطقة الخليج مع تخصيص ممر مقابل للخروج. وبينما تقول إيران إن في هذه الآلية تنظيما أكثر لحركة الملاحة، يراها آخرون فرضا لسيطرة أكبر ومحاولة ابتزاز لجباية الرسوم.
2: نذهب الآن إلى مراسلي التلفزيون العربي من طهران حسام دياب ومن واشنطن محمد بالدين، وأبدأ معك حسام. عاصم منير مجددا في طهران، تزامنا أيضا مع زيارة وزير الداخلية الباكستاني الثانية لإيران في غضون أيام. ربما قد يشي هذا الحراك الدبلوماسي الباكستاني ربما بتطورات ما في ملف التفاوض، لكن بحسب آخر التصريحات الإيرانية حسام قد يصطدم ذلك بخط أحمر إيراني يتعلق برفض إيران رفضا قاطعا إخراج اليورانيوم عالي التخصيب من إيران كما تطلب واشنطن.
3: الخطوط الحمر كثيرة بطبيعة الحال جمال، ليس فقط ما يتعلق بملف إيران المتعلق بالتخصيب وملف النووي الإيراني بطبيعة الحال. حتى الأمس كان هناك تحرك على المستوى العملي الميداني لتحديد منطقة عبر مضيق هرمز أشرتم لها قبل قليل في شرحكم، للتحكم بمسار السفن والناقلات التجارية وغيرها من الحاويات التجارية عبر مضيق هرمز. وكأن إيران تقول بأن هذا الخط الأحمر الذي تؤكد عليه إيران منذ بداية المفاوضات رفع الحصار عن إيران والاعتراف بسيادة إيران على مضيق هرمز أيضا هو أحد الخطوط الحمر التي لن تتنازل عنها إيران، وتقوم بتعميد هذه الإرادة السياسية بخطوات ميدانية يشرف عليها الحرس الثوري الإيراني بشكل أو بآخر. وإن كان ظاهر هذه المسألة مرتبط بإحدى الهيئات التي أطلقت حديثا باسم هيئة إدارة الخليج الفارسي بحسب التسمية الإيرانية، لكن كثيرة هي الخطوط الحمر كما قلنا. الأمر يتعلق بالدرجة الأولى وبحسب الكثير من القراءات هنا في إيران بمسألة الإرادة السياسية، هذه الإرادة التي تخشى باكستان على ما يبدو الساعية لإنجاح دورها في الوساطة وتقريب وجهات النظر بين طهران وواشنطن، تحاول جمع وجهات النظر والتقريب بينهما للعودة بهما إلى طاولة المفاوضات مجددا في إسلام أباد أو في أي مكان آخر. ربما لم يعد المكان مهما بقدر ما بات مهما لدى الجانب الباكستاني الباكستاني تحقيق التوافق المطلوب بين الجانب الإيراني والجانب الأمريكي. كثيرة هي النقاط التي يركز عليها كل من الجانب الإيراني والأمريكي، التركيز على مسألة أنه يمكن العودة في أي لحظة إلى العمل العسكري، تشي أيضا بتمسك الطرفين بمواقفهما وخطوطهما الحمر التي حددها كل طرف للآخر. إيران تقدم مقترحا، تقدم تصورا من عدة بنود، يرد عليه الجانب الأمريكي بتصور آخر، وكل طرف يحاول تخليص الجانب الآخر من نقاط معينة. الخلافات أيضا على ما يبدو هي حول التفاصيل. على سبيل المثال أشرت قبل قليل جمال إلى مسألة اليورانيوم المخصب. تتساءل إيران دائما لماذا تركز أمريكا على مسألة إخراج مخزون إيران من اليورانيوم طالما يمكن التوصل لحل حول هذا الملف داخل الأراضي الإيرانية، خاصة أن هذه المسألة كانت مطروحة بالشكل الذي تشير إليه إيران بين حين وآخر إلى ما قبل الحرب الأخيرة، حرب الأربعين يوما. ما الذي جرى؟ ما الذي دفع الجانب الأمريكي للتمسك مجددا بمسألة إخراج هذا المخزون من الأراضي الإيرانية؟ هل هي محاولات إسرائيلية ربما لثني الولايات المتحدة الأمريكية عن التوصل لتوافق عبر طرح مطالب تدرك واشنطن بأن إيران لن ترضى عنها أو لن توافق عليها لا الآن ولا لاحقا، أو هل هي محاولة ربما لقتل الوقت أو استغلال الوقت من قبل الجانب الأمريكي؟ لا أحد يعلم ذلك حتى الآن. التقارير تشير هنا في إيران جمال إلى أن إرسال وزير الداخلية الباكستاني إلى إيران هدفه تفعيل جانب التعامل الشخصي والعلاقات الشخصية على أعلى مستوى بين بعض الشخصيات المعينة في باكستان وأيضا في الداخل الإيراني كقاليباف رئيس الوفد الإيراني المفاوض ووزير الخارجية عباس عراقشي وأيضا وزير الداخلية إسكندر مؤمني. قد تتمكن إيران عبر هذه الورقة التي وصفت بأنها قد تكون الورقة الأخيرة بحسب بعض القراءات في إيران، ربما تحاول باكستان ثني الجانب الإيراني عن التمسك كثيرا ببعض الخطوط الحمر والعقد الحاصلة التي تفرض نفسها على مشهد المفاوضات التي لم تجري بعد بين الجانب الإيراني والجانب الأمريكي. ننتظر الساعات المقبلة لنرى ما الذي ستحمله زيارة الجانب الباكستاني إلى الجانب الإيراني. هل ستذهب إيران بالفعل نحو اتخاذ خطوات أكثر عملية على الأرض للعودة إلى طاولة المفاوضات، أم أن المشهد سيكون ضبابيا كما العادة؟
2: شكرا لك محمد. حسام دياب من طهران، وأذهب إلى محمد بالدين نتابع معك المشهد أيضا. محمد، من هناك من واشنطن من منظور أمريكي، ما حجم الخلافات الآن بين طرفين في ظل أن واشنطن طربت الاتفاق بالملف النووي بشكل صارم، أيضا كيف تنظر واشنطن إلى هذا الحراك الدبلوماسي الباكستاني؟
4: بكثير من الانتظار، خاصة ما يتعلق بالمقترح أو الرد الإيراني على المقترح الأمريكي الأخير والذي لم يكن واضحا أصلا أن واشنطن تعمل عليه. هنالك انتظار وترقب لما سيكون عليه الرد الإيراني، فهم ذلك حتى من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس عندما قال بأن مسار التفاوض الآن يقف على مفترق طرق حقيقي، وبأن على الإيرانيين أن يجيبوا إجابات واضحة وشاملة 100% كما قال، ولم يوضح حول ماذا. لكن النقطة التي اليوم تداولت وسائل إعلام إيرانية موقفا أو توجيها كما تقول تلك الوسائل من المرشد الإيراني الأعلى مجتبى خامنئي للإيرانيين بألا يتنازلوا عن الكميات عالية التخصيب أو لا يوافقوا على نقلها خارج إيران، قد يكون إحدى العصي إن صح هذا التصريح، أو وصل إلى الإدارة الأمريكية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عبر قنوات التفاوض، قد يكون عجلة التفاوض، خاصة مع إصرار ترامب على أن يتم نقل تلك الكمية عالية التخصيب خارج الأراضي الإيرانية. وعمليا المقترح الإيراني الأخير قبل الأخير الذي ورد إلى البيت الأبيض في 12 مايو، والذي وصفه ترامب وقت ذاك بأنه مرفوض تماما وبأنه لا يستحق حتى القراءة، كان يتضمن قبولا إيرانيا أو اقتراحا إيرانيا بنقل كمية من ذلك اليورانيوم عالي التخصيب خارج إيران إلى دولة ثالثة على أن تعيدها تلك الدولة إلى إيران في حال فشلت المفاوضات أو في حال انسحبت الولايات المتحدة في وقت لاحق من أي اتفاق نووي قد يصار إليه. لذلك هذه نقطة مهمة، وتقريبا هي من بين 3 ركائز الآن يعتمد عليها الخطاب الأمريكي والاهتمام الأمريكي أولاها أن لا تكون إيران لا الآن ولا مستقبلا في وارد أن تتقاضى رسوما عن مضيق هرمز أو أن تقيد الملاحة فيه، والثانية أو النقطتان الباقيتان متعلقتان بجوهر الاتفاق نفسه، أولاهما تتعلق بهذه الكمية عارية التخصيب والتي يعتقد من قبل الطرفين الأمريكي والإيراني بأنها توجد في أحد المواقع التي استهدفتها الولايات المتحدة العام الماضي، وبأنها ما تزال مردومة في ذلك الموقع لم يتم الوصول إليها بعد إن يتم نقلها بالكامل، تقول واشنطن ويقول ترامب خارج إيران. والنقطة الثانية هي تعطيل أو توقيف البرنامج النووي الإيراني لمدة من الزمن، ترامب كان يقول بأنه لا يمانع أن تكون تلك المدة 20 عاما، وذلك هو المقترح الذي وفق المصادر تقدم به جي دي فانس نائب الرئيس في جولة المحادثات اليتيمة التي عقدت وجها لوجه في إسلام أباد باكستان. عمليا مسار تفاوض ما يزال حيا، لكنه كما وصفه ترامب في وقت سابق من الأسبوع الماضي هو في وضعية إنعاش، وتحاول الإدارة الأمريكية أن تتمسك بذلك الخيط الرفيع كما تقول قبل أن تضطر إلى أن تستعرض أو أن تأخذ مسار خيارات أخرى أقربها وأوضحها وأكثرها ترجيحا هو العمل العسكري، سواء كان محدودا أو أكثر اتساعا كما يهدد بذلك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هل أعطى ترامب أفقا أو حدا زمنيا؟ عمليا لم يصرح بذلك، لكن المؤشرات تقول بأن الإدارة الأمريكية باتت الآن على الحافة فيما يتعلق بالأفق الزمني، فهي لا تستطيع الاستمرار في حالة مراوحة مكانها لا إلى حرب ولا إلى سلم، لا الاتفاق حقق مع إيران ولو حتى مبدئيا، ولا الحرب عادت من جديد فاستكملت الإدارة الأمريكية أهدافها. لذلك ترامب الآن في المدد الزمنية التي يتحدث عنها يحاول أن يضيق تلك الزاوية الزمنية أو النافذة الزمنية بأقصى ما يستطيع.
2: محمد بدين من واشنطن، شكرا لك محمد. بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري ووزير الخارجية السعودي، بحثوا التطورات الإقليمية ومسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية وخفض التصعيد في المنطقة. وبحسب بيان للخارجية المصرية، أكد عبد العاطي أهمية استمرار مسار التفاوض الأمريكي الإيراني وصولا إلى اتفاق متوازن يحقق مصالح جميع الأطراف، كما شدد على ضرورة أن يراعي أي اتفاق المخاوف الأمنية للمنطقة وفي مقدمتها أمن واستقرار دول الخليج باعتبار ذلك ركيزة أساسية للأمن القومي المصري والعربي وفق ما أورده البيان المصري. أعلنت وزارة الخارجية الصينية أن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف سيزور الصين في الفترة ما بين 23 و26 من الشهر الجاري لبحث القضايا المشتركة وجهود الوساطة بين طهران وواشنطن.
5: خلال زيارة رئيس الوزراء شهباز شريف إلى الصين، سيتبادل القادة وجهات النظر بشأن العلاقات الثنائية والقضايا المشتركة، وبما يتعلق بالقضية الإيرانية تدعم الصين باكستان في القيام بدور وساطة عادل ومتوازن لتعزيز السلام وإنهاء الصراع، وتماشيا مع روح مقترح الرئيس شي جي بينغ ذي النقاط الأربع، ستعمل الصين مع المجتمع الدولي لتقديم إسهامات إيجابية لاستعادة السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.
2: أفادت شبكة CNN الأمريكية نقلا عن معلومات استخبارية أن إيران تعيد بناء قاعدة صناعية عسكرية بوتيرة أسرع من المتوقع وتنتج بالفعل طائرات مسيرة. وقالت الشبكة نقلا عن مصادر إن الاستخبارات الأمريكية تشير
6: راديو الحرية
7: 97.10 FM.
8: الساعة الآن 5:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

خلال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: عالم من التسالي. راديو الحرية
1: 92.7 FM.
2: أول ما الاحتلال هذا البصير دكانة أطفال بيجوا بيشتروا الدكانة زي ما أنت شايف معلبة.
3: كما انتشرت الطواقم الطبية في قطاع غزة جثماني فلسطينيين قتلهما جيش الاحتلال الإسرائيلي غربي مدينة رفح قبل أيام. وأفادت مصادر طبية أن الاحتلال استهدف سائقي شاحنتين قرب معبر كرم أبو سالم ومنع الوصول إليهما. نذهب إلى إسطنبول، هذه الصور المباشرة تأتينا من هناك لوصول أول الوافدين والمفرج عنهم من أسطول السمود بعد الإفراج عنهم من طرف قوات الاحتلال وسلطات الاحتلال الإسرائيلي. إذن صور أولية من إسطنبول لوصول المفرج عنهم من المعتقلين معتقلي أسطول السمود بعد أن قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بترحيلهم. تابعنا الصور التي أثارت غضبا عارما عبر العالم، لا سيما في الدول الأوروبية، التي نشرها وزير الأمن المتطرف تامار بن غفير على صفحاته في وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يحظر التنكيل بالمتطوعين في أسطول الصمود. صور اعتبرتها العديد من الدول الغربية غير إنسانية، وطالبت إسرائيل بتقديم إيضاحات. عدد من الدول الأوروبية استدعت سفراء والقائمين بأعمال السفارات الإسرائيلية لديها لتوبيخهم ولطلب توضيحات.
4: كل هذا الأمر فقط نحن كنا نريد الدفاع عن الفلسطينيين، نحن أخذنا إلى سجن وهناك أيضا سجناء فلسطينيين، إذا فعلوا هذا لنا ما الذي يفعلونه إلى الفلسطينيين ومع الفلسطينيين؟ أخذونا إلى هذه الغرف للتعذيب الموجودة على السفن في منتصف البحر، ومن ثم أخذونا إلى سجن على البر، فما الذي يفعلونه مع الفلسطينيين المحتجزين؟ هل رأيت الفيديو المنتشر من قبل بن غفير؟ ما هي ردود فعل الدولية وما تعليقكم؟ ليس لدي أي فكرة عن ردود الفعل الدولية حتى الآن. اسمي أليكس كولستون، أنا صحفي أعمل في زتايو وأنا من الولايات المتحدة الأمريكية. شكرا.
3: إذن صور مباشرة مشاهدينا من إسطنبول لوصول دفعة أولى من المفرج عنهم من ناشطي أسطول الصمود على متن هذه الطائرة، طائرة الخطوط التركية. وفق التقارير إذن التي تابعناها، قامت إسرائيل بإطلاق سراح مجموعة من نشطاء الأسطول الذين تم احتجازهم بعد اعتراض السفن المتوجهة نحو غزة. تم اعتراض هذه السفن في المياه الدولية، تم اعتقالهم ثم نقلهم إلى الأراضي المحتلة حيث تم الاعتداء عليهم في صور كما كنا نتابع بثها وزير الأمن المتطرف تامار بن غفير، ولاقت استهجانا وغضبا كبيرين في صفوف الناشطين الدوليين على مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا لدى الدول والمواقف الرسمية الدولية. من المفرج عنهم على ما يبدو عدد من النشطاء من تركيا ودول أوروبية ومن الولايات المتحدة، أيضا كان يتحدث أحد الناشطين وهو صحفي من الولايات المتحدة. جميعهم شاركوا وكانوا من بين المتضامنين الذين شاركوا في محاولة كسر الحصار عن غزة. الأسطول الصمود ليس الأول طبعا، سبقه محاولات أخرى، في كل مرة يقوم الاحتلال الإسرائيلي بالاعتداء على الناشطين. نستمع إلى هذا الناشط الآن.
4: هم انتهكوا القوانين الدولية ولم يكن هناك معاملة إنسانية، ولكن هذا لا يقارن بما يعيشه الفلسطينيين، فربما ترون بعض الجروح على وجهي ولكن هذا لا يقارن بوضع الفلسطينيين. هاي رأيت الفيديو المنشور عن معاملة المحتجزين، هناك بعض الصور التي نشرت، ما رأيكم بذلك؟ هذا يظهر جزء من تصرفات بعض الأشخاص الذين يعتقدون أنه لا بأس في معاملة الأشخاص بهذه الطريقة غير الإنسانية. ما رأيك بالتغريدات أيضا التي نشرها بعض المسؤولين عن ذلك؟ أعتقد أنه يجب أن نتذكر إنسانية كل من لديه جزء من هذه العملية من الإسرائيليين أيضا وطريقة معاملتهم. هناك أيضا النزاعات الداخلية الموجودة، وهناك بعض الخصائص التي نراها التي ربما مرتبطة بمعاملة الأشخاص بهذه الطريقة، ونحن نرغب بأن يعامل الأشخاص بطريقة أكثر إنسانية. نحن عندما نبحث عن السلام والإنسانية نتكلم عن الجميع، الفلسطينيين والإسرائيليين، وهذا ما أدعمه من ناحية الإنسانية. اسمي كريس عمرون، أنا من النرويج كما نرى هنا. نعم، أنا مراسل من رويترز.
3: إذن هذا ناشط آخر، صحفي آخر من النرويج يشارك في أسطول الصمود ومن بين المفرج عنهم في هذه الدفعة الأولى من الناشطين المفرج عنهم من طرف سلطات الاحتلال. كما تابعنا يتكرر التساؤل لدى الناشطين المفرج عنهم، إذا كان هذا هو التعامل اللا إنساني مع الناشطين، فماذا عن تعامل سلطات الاحتلال مع المعتقلين والأسرى الفلسطينيين؟ ما الذي يمكن أن يعيشه ويعاني منه الأسرى والمعتقلون الفلسطينيين من الفلسطينيون من معاملة لا إنسانية من طرف الاحتلال الإسرائيلي؟ هذا التساؤل الذي يتكرر الآن على ألسنة المفرج عنهم، والذين أكدوا تعرضهم لاعتداءات جسدية ولمعاملة غير إنسانية، معاملة نددت بها أطراف دولية كثيرة، نددت بها العديد من الدول من بينها دول أوروبية. حتى الآن يبدو أن عدد فقط من النشطاء تم إطلاق سراحهم، لا يزال عدد آخر محتجز الآن في إسرائيل بانتظار ربما استكمال إجراءات ترحيلهم. الأسطول كان يضم طبعا العشرات من القوارب، وفي محاولة جديدة لكسر الحصار البحري على غزة وإدخال المساعدات الإنسانية. مرة أخرى يعترض الاحتلال الإسرائيلي وقوات الاحتلال هذه السفن وهذه القوارب لأسطول الصمود، يتم اعتراضها في المياه الدولية، يتم اعتقال الناشطين وسحب السفن والمراكب والزوارق التي كانوا على متنها، ويتم التحفظ عليها لدى الاحتلال الإسرائيلي. إذن هذه صور جديدة نتابع ربما ما تقوله أيضا هذه الناشطة المفرج عنها.
4: لدينا أسباب كثيرة لكرههم، نحن أمضينا 5 أيام معهم، ونحن لدينا أسباب كثيرة للشعور بهذه الطريقة. فيما يتعلق بالفيديو الذي انتشر، كل ما يمكن تخيله فعلوه فيما يتعلق بالعنف الجنسي وكل أنواع العنف. أحد أصدقائي أيضا، كل أمر يمكن تخيله فعلوه، كل أنواع العنف. اسمي شيما دانييلز وأنا طبيبة.
3: إذن هذه الناشطة تتحدث الآن وكانت تصف أنواع العنف الذي تعرض له الناشطون، تقول تعرضنا لكل أنواع العنف الممكن من طرف سلطات الاحتلال الإسرائيلي. اعتداءات جسدية ونفسية، اعتداءات غير إنسانية تتنافى والقوانين الدولية. هذا ما يمارسه الاحتلال الإسرائيلي ومارسه على الناشطين. يبدو نتحدث عن دفعة أولى من المفرج عنهم، 137 ناشطا على ما يبدو تم الإفراج عنهم ووصلوا بالفعل إلى تركيا. نتابع نزولهم تباعا من هذه الطائرة التي حطت في مدينة إسطنبول، وصلت إلى إسطنبول بعد الإفراج عن هؤلاء الناشطين الدوليين. نذكر سلطات الاحتلال وجيش الاحتلال الإسرائيلي كان اعترض أكثر من 40 قاربا مدنيا ضمن أسطول الصمود، كان يتجه نحو غزة لرفع الحصار عن قطاع غزة ولإيصال المساعدات الإنسانية. اعترضتها قوات الاحتلال، احتجزت مئات النشطاء، الأعداد ربما تقدر بأكثر من 300 ناشط. إذا تم الإفراج عن 137 منهم فقط في هذه الدفعة الأولى، ربما بانتظار تباعا أن يتم الإفراج عن بقية النشطاء ربما خلال الساعات أو الأيام المقبلة. إذا النشطاء دفعة أولى.
0: راديو الحرية
1: 97.7 FM FM FM.
5: الساعة الآن 6:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
6: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297-729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
0: راديو الحرية
1: 97.7 FM FM FM.
4: كما شاركت اليوم هؤلاء الأشخاص من زملائنا، ربما تعرضوا لجروح وإصابات وكسور من زملائنا، و أيضا قالوا لنا عدم محاولة القيام بذلك مجددا، ولكن أنا متأكد أنه في الأشهر القادمة أو السنة القادمة سوف يكون هناك ربما عملية أكثر فعالية، وسوف تكون قائمة على الثقة، وليس هناك خوف من هذه الهيئات، وكل الأشخاص الآن يعرفون ما هو الأمر الصحيح وما هو الرعب والذعر الذي يسببونه، ليس فقط في الفلسطينيين ولكن بقية العالم.
3: طلبوا منهم أن يتوقفوا عن فعل ذلك، ولكن رد هذا الناشط يقول سيكون هناك أسطول آخر، أسطول آخر سيتوجه خلال الأشهر المقبلة في محاولة جديدة لا تتوقف لكسر الحصار عن قطاع غزة ولإيصال المساعدات ولإيصال صوت غزة إلى العالم. غزة المحاصرة، غزة التي يتواصل عليها العدوان الإسرائيلي والممارسات الإسرائيلية لا إنسانية. هذا الناشط كما نتابع في الصورة، وكما ذكر الناشط الآخر تعرض عدد من الناشطين إلى الضرب، أحدهم تعرض إلى كسور في بسبب الاعتداءات الإسرائيلية. كانت الصورة واضحة، تلك الصورة التي نشرها وزير الأمن المتطرف إيتمار بن غفير، والتي لاقت رفضا ولاقت تنديدا كبيرا على مستوى العالم. وصفت بأنها مشاهد غير مقبولة ومهينة للكرامة الإنسانية. هذه الناشطة تذرف الدموع بعد الإفراج عنها، ربما لما شاهدته وعاشته من ويلات ومن أساليب معاملة غير إنسانية من طرف الاحتلال الإسرائيلي. نذكر بردود الفعل الدولية على الممارسات الإسرائيلية، ولكن قبل ذلك لعلنا نستمع إلى ما تقول هذه الناشطة أولا.
4: هذا النظام البربري الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا تسلحان مع دعم المملكة المتحدة وفرنسا وهذه الحكومات الغربية التي تشكل تهديداً وتنشر العنف أينما إن وجدت لديهم المليارات التي ينفقونها على القدرات العسكرية. يجب أن نغير العالم ونجعل العالم آمناً وعالماً جيداً وعدم معاملة الأشخاص كالكلاب ووضعهم في الأرض وسرقة الدولة ليست دولتهم. هذه ليست دولتكم، يجب أن تعيدوها وأن تتشاركون مع الفلسطينيين. ليس لديهم حق بالقيام بما يفعلونه. شكراً، شكراً جزيلاً.
3: الرسالة واضحة من هذه الناشطة أيضا التي تعرضت كغيرها كبقية الناشطين إلى اعتداءات من طرف قوة الاحتلال الإسرائيلي. إذا وصول، نذكر مشاهدينا صور مباشرة نتابعها الآن من مطار إسطنبول مع وصول طائرة أولى، طائرة الخطوط الجوية التركية تنقل على متنها يبدو 137 ناشطا من ناشطي أسطول الصمود الذين تم الإفراج عنهم في دفعة أولى. لا يزال عدد آخر من الناشطين محتجزين معتقلين لدى الاحتلال الإسرائيلي. نذكر بردود الفعل الدولية على فيديو بن غفير الذي نشره على مواقع التواصل الاجتماعي والمتعلق بمعاملة نشطاء أسطول الصمود. دول أوروبية عدة وصفت المشاهد بأنها غير مقبولة، مهينة للكرامة الإنسانية. فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، هولندا، بلجيكا أيضا استدعت سفراء إسرائيل وطلبت توضيحات عاجلة. إيطاليا من جانبها اعتبرت ما حدث غير مقبول وطالبت باعتذار رسمي. كان هناك أيضا تنديد قوي جدا من الجانب التركي. إذن طائرة أولى تقل ناشطي أسطول الصمود تصل إلى مطار إسطنبول في تركيا. نذهب إلى عدنان جان مراسل التلفزيون العربية، ضموا إلينا الآن من مطار إسطنبول. بالفعل عدنان، نتابع معك وصول هذه الدفعة الأولى من الناشطين المفرج عنهم، وقد تكرر على لسان كل من تحدثوا الآن وتابعناهم على مباشرة تحدثوا عن المعاملة السيئة واللا إنسانية التي تعرضوا لها على يد الاحتلال الإسرائيلي.
7: مرحبا جمال. بالفعل ككل المحاولات السابقة، هذه المرة أيضا الناشطون الذين كانوا على متن أسطول الصمود العالمي تعرضوا لمعاملات مهينة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي. نحن الآن نتواجد في مطار إسطنبول الدولي حيث هبطت الطائرات التي أرسلتها السلطات التركية إلى مطار رامون الإسرائيلي، وعلى متنها بحسب الخارجية التركية 422 ناشطا بينهم 85 مواطنا تركيا. حتى هذه اللحظة نحن ننتظر عند البوابة الخارجية لمطار إسطنبول حيث من المتوقع أن يخرج الناشطون من هذه البوابة ليكون لديهم مؤتمر صحفي بعد خروجهم من البوابة الرئيسية في مطار إسطنبول الدولي. هناك حشد جماهيري، لو أفسح المجال للكاميرا جمال، هناك حشد جماهيري كبير من الناشطين الأتراك ومن عائلات الناشطين الذين كانوا على متن أسطول الصمود يتواجدون هنا في مطار إسطنبول لاستقبال هذه الدفعة التي سوف تخرج بعد قليل من هذه البوابة في مطار إسطنبول. طبعا اليوم كان هناك منشور لوزير الخارجية التركي هاكان فيدان على منصة إكس، والتي قال فيها بأن بلاده بالتنسيق والتعاون مع كافة الدول المعنية سوف تحاول إعادة هؤلاء الناشطين إلى الأراضي التركية. وبالفعل تركيا أرسلت بعد الظهر هذا اليوم ثلاث طائرات، ثلاث رحلات خاصة إلى مطار رامون الإسرائيلي لتقل على متنها 422 ناشطا من نشطاء أسطول الصمود العالمي وبينهم 85 مواطنا تركيا. حالة من الغضب الشعبي الكبير في عموم تركيا وفي إسطنبول على وجه الخصوص جراء المعاملات اللا إنسانية التي تعرض إليها هؤلاء الناشطون خلال فترات احتجازهم من قبل السلطات الإسرائيلية، ولا سيما الغضب حول تصرفات الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير والتي نشرها على عدة منصات في وسائل التواصل الاجتماعي. هناك إدانات شعبية وسياسية كبيرة من قبل الأتراك لهذا التصرف، والخارجية التركية أيضا جمال كانت قد أصدرت بيانا قبل أيام أدانت فيه تصرفات الوزير الإسرائيلي المتطرف. رويدا الأعداد تتزايد هنا في مطار إسطنبول، وكما نعلم جمال هذه لن تكون المحاولة الأخيرة لهؤلاء النشطاء في محاولة منهم لكسر الحصار عن قطاع غزة. عدة مرات كنا نتواجد هنا والتقينا بالناشطين الذين كانوا على متن الأساطيل السابقة، وفي كل مرة هم يعودون ويؤكدون بأنهم سوف يحاولوا من جديد الإبحار نحو شواطئ قطاع غزة وكسر الحصار المفروض على القطاع منذ سنوات طويلة رغم هذه الممارسات اللا إنسانية والعنصرية التي
0: راديو الحرية
1: 27 FM.

0: عالم من التسالي.
1: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاما ومع فريق متخصص في صيانة

0: تراها. مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد. الساعة الآن 6:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات. بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: اسطنبول، شكرا جزيلا لك. ونذهب مشاهدينا إلى ساعة جديدة من تغطياتنا مع زميل محمد غملوش. تفضل محمد.
4: شكرا جزيلا لك جمال. تغطية متواصلة من التلفزيون العربي في لوسيل للتطورات في الشرق الأوسط، ونخصص هذه الساعة للشأن الإيراني. ساعات حاسمة تفصل المفاوضات الأمريكية الإيرانية عن واحد من مسارين: اتفاق يوقف شبح الحرب أو انهيار المسار الدبلوماسي وتصاعد احتمال العودة إلى الضربات العسكرية. باكستان تتحرك على خط الوساطة في محاولة أخيرة لرأب الصدع بين الطرفين، وبينما ترتفع الضغوط من إسرائيل.

إسرائيل تتزايد حسابات ترامب الداخلية والخارجية فيما تراقب موسكو مصير المفاوضات ومآلات دورها المقبل. الحراك الأبرز يجريه الوسيط الباكستاني، فبعد زيارة وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي إلى طهران تتجه الأنظار إلى زيارة مرتقبة لقائد الجيش الباكستاني عاصم منير. إيرانيا أكد المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي إن طهران تلقت أحدث وجهات النظر الأمريكية وتقوم بدراستها حاليا، موضحا أن باكستان تواصل لعب دور الوسيط في تبادل الرسائل بين الجانبين. التطور الأبرز تمثل بما نقلته وكالة رويترز عن مصدرين بالقول إن المرشد الإيراني أصدر توجيهات بالإبقاء على مخزون اليورانيوم المخصب داخل إيران، في إشارة إلى تمسك طهران بموقف جوهري يرفضه ترامب. إلى جانب النووي، تتمسك طهران بمجموعة مطالب وضعوا حد نهائي للحرب على أن يشمل جميع الجبهات بما فيها لبنان، الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، إنهاء العقوبات ووقف ما تصفه بالحصار والاستهداف للسفن والموانئ الإيرانية. روسيا تراقب بدورها مصير التفاوض، لكن وزير دفاعها أكد أن إيران وحدها من تقرر مصير مخزوناتها من اليورانيوم، مضيفا أن موسكو مستعدة للمساعدة في تنفيذ أي ترتيبات أو حلول محتملة تتعلق بهذا الملف. على الضفة الأمريكية، حذر دونالد ترامب من أن الأمور قد تسوء بسرعة إذا لم يحصل على الرد الذي يريده، لكن خلف هذه اللهجة التصعيدية تبدو حساباته أكثر تعقيدا، فالرئيس الأمريكي يواجه تراجعا في شعبيته وضغوطا داخلية وخارجية بعدما عاد من بكين من دون تحقيق أي اختراق. في المقابل يبقى العامل الإسرائيلي من أكثر عناصر الضغط على القرار الأمريكي، إذ رجح مسؤول عسكري إسرائيلي لصحيفة إدعوت أحرنوت أن المواجهة مع إيران قد تتحول إلى جولات متكررة وربما سنوية، معتبرا أن بقاء النظام الإيراني يعني استمرار الحاجة إلى عمليات عسكرية لمنع تطور برنامجها النووي والصاروخي. التحذيرات الإيرانية جاءت بدورها حادة، إذ أكد الحرس الثوري أن أي عدوان جديد لن يبقى ضمن حدود المواجهات السابقة، بل قد يقود إلى حرب إقليمية أوسع تمتد إلى مناطق تتجاوز نطاق الصراع الحالي. إذن تبدو الساعات المقبلة مفصلية، فنجاح الوساطة الباكستانية قد يفتح الباب أمام اتفاق يوقف الحرب، أما فشلها فقد يعيد المفاوضات إلى الحلقة المفرغة وسط ضغوط إسرائيلية متزايدة وتهديدات أمريكية وإيرانية متبادلة.

0: سألوا هذا نقاش بالترحيب بضيوفنا من واشنطن توم واريك المستشار السابق في الخارجية الأمريكية وكبير المستشارين بالمجلس الأطلسي، أيضا نرحبوا من طهران بمحمد حسين هاشمي أستاذ العلاقات الدولية في جامعة طهران، ومعنا في الاستوديو الدكتور مروان قبلان مدير وحدة الدراسات السياسية في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، وينضم إلينا أيضا كذلك من الرياض ينضم إلينا سالم اليامي مستشار سابق في وزارة الخارجية السعودية. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك سيد هاشمي في ما ورد الآن، نبدأ عفوا مع ضيفي من واشنطن. تقول إيران سيد توم وارك أن مخزون اليورانيوم المخصب لن يخرج من أراضي إيران، هذا كان خط أحمر بالنسبة لدونالد ترامب. كيف تقرأ واشنطن هذا التصريح، هذا الإعلان اليوم ما نقل عن المرشد الإيراني؟
1: مساء الخير لكم وللضيوف وللمشاهدين. نعم أنتم على حق أن هذه مسألة مهمة للغاية بالنسبة لرئيس ترامب، ولا أعتقد أنه سوف يأخذ هذه الأمور بإيجابية. هذا التصريح الإيراني، إحدى الخيارات العسكرية المطروحة هي إرسال الجنود لإخراج هذا اليورانيوم وأخذه، وأعتقد أن هذا الأمر حاليا مطروح حاليا، ولكن من الأفضل أن يكون هناك مفاوضات واتفاق عبر المفاوضات يسمح لهم بنقل هذا اليورانيوم إلى دولة أخرى يمكن الاتفاق على ما هي هذه الدولة. هناك دول اقترحت أن تأخذ هذه المواد، وإلا سوف نعود إلى حرب أكبر حول مصير هذا اليورانيوم المخصب.
0: طيب، وهنا لابد أن نفهم التفكير الإيراني فيما يعنى بإبقاء اليورانيوم المخصب في إيران. لماذا سيد الهاشمي تصر إيران على إبقاء يبدو أننا لا يسمعنا بعد الضيف من طهران. سأعود إلى واشنطن معك سيد وارك. ذكرت مسألة الجنود وإرسال الجنود، هل هي بهذه السهولة الآن؟
2: لا،
1: هذا الأمر سوف يشكل تحدا، وهي أحد المهام العسكرية الأصعب منذ أن بدأت الولايات المتحدة الأمريكية هذه العمليات العسكرية. وهذا يذكرنا بما حصل في الحرب مع كوريا منذ أكثر من 60 عاما، وهذه العملية سوف تكون ربما أصعب وسوف تتطلب أسابيع، والجنود سوف يتعرضون لهجمات، وسوف تكون أحد المعارك البرية الأكبر التي تخوضها الولايات المتحدة الأمريكية منذ حرب الفيتنام. وكل شخص في المجال العسكري في الولايات المتحدة الأمريكية يفهم صعوبة هذه المهمة، ولكنها الطريقة الوحيدة لمنع اليورانيوم المخصب من أن يبقى تحت سيطرة النظام والحكومة الإيرانية الحالية. إنه خيار يفكر به الرئيس ترامب.
0: نعم، إذن التفكير بإرسال الجنود، هنا لابد وأن إيران تنظر إلى هذه المسألة كأحد الاحتمالات. سيد محمد حسين هاشمي في طهران، أولا لنفهم أنوه إلى الخبر العاجل قبل أن أسألك عن مسألة اليورانيوم المخصب فيما يعنى بمضيق هرمز. الآن وزير الخارجية الأمريكي يقول فرض نظام لتحصيل الرسوم في مضيق هرمز سيجعل الاتفاق الدبلوماسي غير ممكن، يقول الآن وزير الخارجية الأمريكي إذن مارك روبيو إن فرض نظام لتحصيل الرسوم في مضيق هرمز سيجعل الاتفاق الدبلوماسي غير ممكن. وهذا بطبيعة الحال جاء تصريح مارك روبيو بعد حديث للحرس الثوري الإيراني أن عددا من السفن عبرت مضيق هرمز بعد التنسيق مع قواته، كان هذا منذ قليل. سيد هاشمي، لماذا تصر إيران على إبقاء اليورانيوم المخصب بنسب لا تشير إلى استخدام سلمي 60%، تصر على إبقائها في إيران، لماذا؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وللمشاهدين، وإذا في ضيوف لم أسمع من قبل. الواقع أن موضوع هذه أولا، هذه المواد المخصبة لم نستوردها ولم نشتريها ولم تأتي من الخارج، هو تصنيع داخلي في إيران. الآن إيران خصبت ووصلت إلى 60%، وهذا موجود، وباستطاعتها في المستقبل أن تخصب أكثر من هذا. هذا يا سيدي هذا من هو يعني الموجود لدى إيران، وهذا ما تملكه إيران، وهو يشكل عامل ردع في المواجهة مع الإدارة الأمريكية ومع الكيان الصهيوني الذي يهاجم إيران. يعني الآن هذا صحيح هو ليس قنبلة نووية، ولكن هو في الواقع يشكل عامل ردع كبير في المواجهة الموجودة بين إيران وبين الإدارة الأمريكية. ولذلك لا تسمح إيران ولا القيادة ولا العسكر ولا الجموع الغفيرة التي تخرج كل ليلة في إيران، هذه الحشود دائما تؤكد أنه لا نسمح بخروج المواد المخصبة خارج إيران. إيران في مرحلة من المراحل السابقة في الجولات التي دخلنا فيها في المفاوضات، إن كان في مسقط أو في جنيف أو حتى في إسلام آباد، الجولة الأولى في إسلام آباد، يعني كان هناك تقدم وكان هناك نوع من التنازل المتقابل مع الإدارة الأمريكية، وكان هناك يعني طرح أنه تذهب هذه المواد إلى روسيا مثلا كأمانة في روسيا. طرحت هذه القضايا، ولكن بشكل عام إيران مصرة على الاحتفاظ بهذه المواد المخصبة، وهي تعتبر أحد الأوراق الردعية لإيران في المواجهة الحالية مع الإدارة الأمريكية.
0: طيب، ما بين الردع الإيراني ورغبة ما سميته بالردع الإيراني، وبين رغبة ترامب بخصوص إخراج المخزون المخصب من اليورانيوم، أذهب إليك سيد اليامي في الرياض. هاتين أو بين كفي العناد الأمريكي والإيراني إذا ما صح التعبير، كيف تنظر دول الخليج إلى مسألة إخراج اليورانيوم المخصب؟ وما جاء اليوم على وما نقل عن المرشد بأن إيران لن تقبل إخراج اليورانيوم المخصب من أراضيها.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك أخي الكريم أستاذ محمد، وأحيي السيدات والسادة المشاهدين، أحيي أيضا السادة الضيوف. يعني المملكة العربية السعودية ودول الخليج في تقديري وربما دول الإقليم، يعني هي لم تعتد أن تتدخل في الشأن الإيراني بأن تفرض على الأصدقاء في إيران ما يعملون وما لا يعملون. ما تقوم به المملكة العربية السعودية ودول الخليج هي أنها تحث الجميع على الابتعاد عن كل شيء لا يفيد إفادة واضحة ومنطقية وعقلانية، وقد يسبب الضرر ليس لإيران فقط إنما للآخرين. والمملكة ودول الخليج والدول العربية دول المنطقة أيضا تعرف أنه في الجولات السابقة كان هناك جملة آراء في الحقيقة عن موضوع إمكانية نقل هذه المواد المزعجة أو التي لا يحتاجها الجانب الإيراني إن كان يريد استخدامها في جوانب سلمية أو جوانب طبية كما تقول بعض الشروحات أو التفسيرات أو التبريرات الإيرانية، والتي تؤكد أيضا مصادر مختصة أخرى أنها يعني نوايا لعمل عسكري. والعمل العسكري كما نفهم من وجهة النظر الأمريكية غير مسموح، ولعلك تلاحظ أخي العزيز وكما تريدون في نشراتكم بشكل دائم، تصريحات الرئيس الأمريكي تؤكد أنه لن تملك إيران سلاحا نوويا ولن يسمح لها بذلك. وأصبح هذا الرأي أكثر ربما بروزا ووضوحا بتوافق هذا الرأي مع الرأي الأوروبي، أصبح هناك رأيا أوروبيا يساند
5: راديو الحرية 97.17 FM. الساعة الآن 6:15 بتوقيت بن زحيمان.
6: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
5: راديو الحرية
4: 97.17 FM كما يقولون، أو استخدام نووي سلمي. إيران هي تبالغ في هذا الموضوع. أنا أعيد وأكرر فكرة دول منطقة الشرق الأوسط، إيران حتى وإن بقيت هذه الكمية 450 أو ربما أقل أو أكثر من الكيلوات المقصبة من اليورانيوم في الأرض الإيرانية، ماذا سيستفيد منها الإيران خاصة في ظل إصرار الجانب الأمريكي على هذا الموضوع؟ حلول معينة لإنقاذ الموقف، إنقاذ إيران، إنقاذ ما بقي من بنية إيران، الشعب الإيراني، رفع الحصار عن إيران، استعادة إيران لأموالها في الخارج، رفع الحصار عنها، كل هذه الأمور أنا في تقديري جديرة بأن يوجد حل، إما عن طريق الباكستان، عن طريق روسيا، عن طريق الصين. الروس اليوم وكما قلتم في في في تقريركم الضافي بأن القيادة الروسية تحدثت عن الموضوع ولكن بدبلوماسية عالية، قالت يعني نحن لا نفرض على أحد شيء لكن مستعدون للتعاون، بمعنى قد نستقبل أو قد ننقل حتى هذا اليورانيوم، لأنه هو ربما الآن أصبح لب المشكلة، حتى وإن يعني الآن بدأت بعض التحليلات تأخذنا إلى أن مضيق هرمز وإغلاق المضيق وأن الأموال الإيرانية المجندة في الخارج هي العقدة، لكن بعد تصريح المرشد، وهذا شيء غريب حقيقة، يعني المرشد كان ساكت أو ربما لم نسمع له تصريحات في الفترة الأخيرة إلا هذا التصريح اليوم، وأنا أشك، أنا شخصيا أشك أنه تصريح للمرشد لأنه جاء في سياق منقطع كما يقولون، وأنا أعتقد أن الطرف المتشدد بين قوسين الحرس الثوري هو ربما يعني يستخدم هذه الآلية بأن هذا رأي المرشد أو توجيه المرشد أو رغبة المرشد، ورأينا بعدها في الحقيقة الإعلام الإيراني يتحدث عن رغبة الجمهور الإيراني، رغبة الشعب الإيراني، كرامة الشعب الإيراني، كل هذا الكلام يعني إذا كان يعجب الأصدقاء في إيران يعني هذا خيارهم، لكن أنا أعتقد أنه سيكون الخيار الصعب.
0: سيد اليمي، هنا في سياق أيضا ما يتواتر من أخبار عاجلة عن وزير الخارجية الأمريكي، يقول الآن ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي: مسؤولون باكستانيون سيسافرون إلى طهران اليوم وهناك مؤشرات إيجابية. إذن يقول الآن ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي: مسؤولون باكستانيون سيسافرون إلى طهران اليوم وهناك مؤشرات إيجابية. على ما يبدو نحن نتحدث عما ذكر منذ قليل بشأن احتمال وصول قائد الجيش الباكستاني إلى طهران. إذن أيضا نتحدث عن خبر عاجل جديد نقلا عن ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي، يقول الآن المفاوضات مع إيران شهدت تقدما. يقول ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي إن المفاوضات مع إيران شهدت تقدما. هنا سأذهب إلى الدكتور مروان قبلان معنا هنا في الاستوديو. دكتور، مؤشرات إيجابية شهدت تقدما يقول ماركو روبيو المفاوضات، لربما دكتور هل تتفق هذه التصريحات مع ما نقل إيرانيا عن مسألة اليورانيوم المخصب ومسألة الحرس الثوري ومضيق هرمز أيضا؟
7: لا بصراحة يعني اعتدنا على مدى الأسابيع القليلة الماضية أن نكون أكثر حذر في يعني في التعامل مع مثل هذه التصريحات، لأنه في مرات عديدة سابقة لم تكن تعكس حقيقة ما كان يجري حقيقة في المفاوضات بين الطرفين. وتقديري طبعا أنه حتى لو ذهب قائد الجيش الباكستاني إلى طهران لا يعني بالضرورة أنه سيكون هناك اختراق، هذا رأيي الشخصي، لأنه هو سبق وأن ذهب إلى طهران وجلس 3 أيام في طهران وفي نهاية المطاف لم يتم التوصل إلى اتفاق، رغم أنه الآمال كانت يعني كبيرة في تلك الفترة. لذلك أنا أميل إلى أن أكون حذر أكثر في التعامل مع هذه التصريحات التي لا يأتي ما يقابلها من الجانب الإيراني. وبصراحة أنا لم يفاجئني التصريح الذي صدر قبل قليل فيما يتعلق تحديدا باليورانيوم المخصب، وتقديري الشخصي أنه هو ربما يعكس الموقف الحقيقي لإيران وليس موقف تفاوضي، بمعنى أنه اليوم عم نشوف الإيرانيين يعني مصرين على التمسك بالورقتين الأساسيتين اللتين يعني يمكن أن تشكلا يعني نقاط قوة أساسية بالنسبة إليهما، وهو مضيق هرمز واليورانيوم المخصب. ولا أعرف يعني ربما ضيفك من طهران يستطيع أن يدلي أكثر مني بدلوه في هذا الأمر، لكن أنا تقديري الشخصي أن الموضوع لا يرتبط فقط كما تفضل بأنه هذا يورانيوم تم تصنيعه في إيران. أنا أعتقد أنه إيران تريد أن تخرج من هذه الحرب بمكسبين أساسيين، هذا تقديري الشخصي. المكسب الأول هو مرتبط تحديدا بمضيق هرمز، تريد أن تنشئ نظام إدارة للمضيق بعد الحرب تستطيع أن تحقق منه
0: مكاسب. بدأ دكتور
7: تستطيع أن يعني طبعا يعني أنا برأيي هم يريدون أن يذهبوا بهذا الاتجاه، بمعنى أن تحقيق مكاسب اقتصادية وتحقيق أيضا مكاسب اقتصادية من خلال فرض رسوم على السفن العابرة، ونحن نسمع تقريبا عمي عم يفرضوا حوالي 150 ألف دولار على ناقلة النفط، ومكاسب سياسية أيضا، لأن هذا سوف يضع يعني أو يمكن إيران من هندسة نظام أمن إقليمي جديد في منطقة الخليج، من خلال يعني هي تصبح من يقرر من يدخل ومن يخرج من المضيق، وما هي كمية الغاز والنفط التي تخرج، وما هي البضائع ونوعها التي تدخل إلى المنطقة. هذا برأيي حيكون يعني تغيير كبير إذا تمكنت إيران من تحقيقه. والأمر الآخر مرتبط كما يعني كما ذكرنا بموضوع اليورانيوم المخصب. هلا لا أعرف، الإيرانيون الآن ربما بدأ نوع من التفكير، يعني أنا بعتقد أنه يجب أن ننظر إلى المسألة من جوانب مختلفة بما فيها الجوانب التي تبدو غير واقعية هذه الأيام، وأنه فعلا بدأوا يفكروا بتغيير عقيدتهم النووية، أنه ولما لا نذهب باتجاه أن نصبح دولة نووية، لأن هذه قد تكون هي بوليسة التأمين الرئيسية التي تمنع يعني إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية مستقبلا من مهاجمتنا مرة أخرى، وأنه لو كانت لدينا أصلا قنبلة نووية لما هاجمونا في المقام الأول. هلا هناك تيار في إيران أعتقد أنه يفكر بهذه الطريقة، وعندنا اعتقاد الإيرانيين إذا تخلوا عن ورقتي هرمز واليورانيوم المخصب، هذا تقريبا منزع كل الأوراق الموجودة في أيديهم وبيجعلهم تقريبا عارين تماما أمام القوة الأمريكية. ذلك بتقديري أنا يعني نحن وصلنا إلى النقطة التي سوف تظهر فيها المواقف الحقيقية وليس المواقف التفاوضية. يعني نحن أمام نافذة زمنية ليست كبيرة، لأن بنعرف الرئيس الأمريكي تحت ضغط الوقت الآن ويريد إجابات حاسمة واضحة من جانب الإيرانيين، خاصة على العرض الذي نقله وزير الداخلية الباكستاني إلى الإيرانيين، يعني المقترح الأمريكي الأخير يريد إجابات حاسمة واضحة وقاطعة هذه المرة، أنه على هذه الأسئلة، لأنه هو يعتقد بأن الإيرانيين يضيعون الوقت بكل معنى الكلمة، هم يحاولون أن يشتروا الوقت، لأنه بيعرفوا أنه يعني خلال 3 أسابيع تقريبا سنكون أمام مونديال كأس العالم، وما بعتقد أنه ستكون هناك حرب خلال كأس العالم، على الأقل الرئيس ترامب لا يريد أن يبدو وكأنه يريد أن يعلن حرب أثناء يعني كأس العالم. تعرف كأس العالم سوف يستغرق شهر أو أكثر ربما، هذا بيعني أن نحن صرنا بشهر 7 أو بالنصف الثاني من شهر 7، يعني دخلنا في الحملات الانتخابية للانتخابات النصفية الأمريكية. فأنا بعتقد أنه قد تكون يعني إذا ما شهدنا تقدم خلال اليومين القادمين، أنا بعتقد كل الاستراتيجية الإيرانية قائمة على فكرة كسب الوقت، وأن الإيرانيين ما ننذهبين باتجاه اتفاق مع الولايات المتحدة.
0: سنستطلع أكثر دكتور مع مراسل التلفزيون العربي في واشنطن تصريحات مارك روبيو. محمد بالدين مراسل العربي في واشنطن. محمد، مارك روبيو يتحدث يعني الآن يقول دعونا نرى ما إذا كان من الممكن إبرام اتفاق مع إيران وهناك بعض البوادر الجيدة. هل يعني شهد تصريح روبيو أصداء؟ وما أبرز ما جاء على لسانه بخصوص مسار المفاوضات محمد؟
8: محمد، روبيو يدلي بهذه التصريحات في الواقع الآن هذه اللحظات، إذ يهم يدلي بها من المطار، إذ يهم بالمغادرة في رحلة تقوده إلى كل من السويد والهند، الهند أولا ثم السويد، ويتحدث فيها عن سخط الولايات المتحدة وعدم رضاها من رد فعل القادة في حلف شمال الأطلسي ودول حلف شمال الأطلسي الناتو على إيران وإغلاق مضيق هرمز. قال بأن إصرار إيران على تقاضي رسوم إزاء العبور من مضيق هرمز قد يكون معرقلا أو سوف يكون معرقلا بكل تأكيد للوصول إلى أي اتفاق. ثم إشارتان متضاربتان في تصريحاته، إحداهما قوله للتو إن الوصول إلى اتفاق أو احتمالات الوصول إلى اتفاق بوجود من هم في السلطة اليوم في إيران قد لا تكون مرتفعة للغاية تلك الحظوظ. ثم يقول هنالك بعض المؤشرات الجيدة، سوف نرى ما إذا كان من الممكن الوصول إلى اتفاق، وأشار إلى أن الباكستانيين سيسافرون اليوم إلى إيران، أي الوسيط الباكستاني، لعله يقصد الوفد أو الوفدين اللذين وصلا بالفعل، أي المشير عاصم منير ثم أيضا وزير الداخلية الباكستاني، كلاهما يزور إيران اليوم، وصلوا بالفعل يفترض. فلذلك هذه الإشارة من وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو مع قوله إن هنالك بعض التقدم الذي تم تحقيقه في المفاوضات، كلها تشير إلى أن الإدارة الأمريكية لم تكون صورة واضحة عن مسار هذه المفاوضات وعما إذا كانت بالفعل توشك على الوصول إلى ما يمكن أن تمسكها بيده أو يمكن أن يتم الانطلاق منه في إطار اتفاق مبدئي أو اتفاق أعم من ذلك وإن قليلا بين الجانبين الأمريكي والإيراني. على كل حال وزير الخارجية الأمريكي سيلتقي بالقادة والوزراء في دول حلف شمال الأطلسي ناتو في الاجتماع المقرر في الأيام القادمة، وهنالك موقف أمريكي خاصة متركز على مسألة مضيق هرمز التي كان يتوقع فيها الجانب الأمريكي أن ينخرط حلفاء الولايات المتحدة الكبار في حلف شمال الأطلسي ناتو، والذي كرر ترامب مرارا وتكرر واشنطن تكرارا بأنها تعيله أو بأنه يعيش على المساعدات الأمريكية وعلى السند الأمريكي والوجود الأمريكي أصلا في هذا الحلف. سوف يناقش معهم مسألة التعاطي مع إيران ومع مضيق هرمز والتأثير العالمي لذلك الإغلاق الذي فرضته إيران على المضيق. اليوم كانت تقول القيادة المركزية الوسطى بأن مجموعة السفن التي أعادت توجيهها أو أعادت حرف مساراتها بلغ 94 سفينة منذ فرض الحصار البحري على السفن والموانئ الإيرانية في 13 من إبريل، وأربع سفن تم تعطيلها في المجمل لأنها لم تمتثل لأوامر البحرية الأمريكية في المنطقة والقيادة الوسطى من أجل إطباق الحصار على السفن والموانئ الإيرانية. المدير العام للوكالة الدولية للطاقة كان يتحدث اليوم واهتمت به وسائل الإعلام الأمريكية، كان يتحدث في تشاتام هاوس وكان يقول أو يتفادى الأجوبة المتعلقة بأي تأثير قد يكون أصعب أو أكثر تعقيدا في الأيام المقبلة على الوصول إلى اتفاق، ما يعني الاستمرار في إغلاق مضيق هرمز وما يعني بضرورة الحال أيضا تأثير أو تأثر من ناحية الإمدادات والصادرات الطاقوية إلى العالم. فكان يشيح بوجهه عن تلك الأسئلة ويقول بأنه يريد الإجابة عن الأرقام وعن المعطيات المتعلقة بالطاقة ولا يريد الخوض في قضايا السياسة، وكان يقول بأن العالم يدرك والإيرانيون يدركون بأن طاقتهم التخزينية لها حد أقصى فيما يتعلق بآبار النفط وطاقات التخزين وبأنها تكاد تبلغ منتهاها، أي أنها تكاد تمتلئ بالكامل. على كل حال تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو هذه اليوم لا تضيف كثيرا سوى أنها تلمح إلى بعض المؤشرات الإيجابية التي كان ألمح إليها أمس الأول ترامب نفسه
0: وألمح إليها مرارا من قبل محمد بدين في واشنطن. شكرا لك. أعود إلى ضيفي في واشنطن توم وولك. إذا أخذنا تصريحات وزير الخارجية الأمريكي وقارنا الواقع بها، اليوم الحرس الثوري يفرض أو يقول أن سفنا مرت من المضيق وعبر المضيق بالتنسيق معه، طهران تقول أنها لن تتخلى عن اليورانيوم عالي التخصيب. هنا هل طرف الوقت يسمح أو يملك ترامب طرف الوقت لتغيير هذا الواقع قبل كأس العالم، قبل الدخول في فترة الحملات الانتخابية سيد وارك؟
1: سوف يحاولون القيام بذلك، وأنا أوافق بشكل كامل مع ما قاله الدكتور مروان أن الآن لدينا تصريحات من الطرفين وهناك محاولة كما نرى لإقناع الطرف الآخر أو لرؤية مدى قوة الطرف الآخر، وربما كل طرف يعتقد أنه لن يتنازل، ولكن في وقت المفاوضات قد نرى تغييرات من موقف كل طرف. وأنا أعتقد أن جزء من ما يقال بشكل علني ربما يهدف إلى التأثير على طريقة التفكير للطرف الآخر، ولكن أنا لدي مخاوف كما ذكر الضيوف أيضا أن هناك اختلافات بين الطرفين بشكل كبير، فليس هناك أي ضمانة أننا سوف نتمكن من التوصل إلى اتفاق مقبول يرضى به الطرفين. وأعتقد من الواضح أن أعلم أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تفضل أن يشهد العالم السلام قبل حلول كأس العالم، ولكن أعتقد أن هذا اعتبار ثانوي للرئيس ترامب حاليا، وأنا أعتقد أنه قد يستمر بالعمليات العسكرية حتى خلال كأس العالم إذا شعر أن هذا الأمر ضروري لأن تنتهي الحرب على إيران بطريقة ناجحة من وجهة النظر الأمريكية. فهذا الأمر ليس كالألعاب الأولمبية التي رأيناها تتوقف مع استمرار الحروب، فبالتالي الأمر لن يكون بهذه الطريقة. لا أعتقد أن كأس العالم سوف يؤثر بشكل كبير ويؤثر على القرارات في إنهاء الحرب مع بدء هذه الألعاب بعد أسابيع.
0: نعم، وهنا ضيفي من طهران سيد هاشمي، هل تنظر إيران الآن إلى مسألة النووي على أنها نتيجة الحرب الأمريكية الإسرائيلية عليها؟ لأن من يقول البعض أن الإصرار على الاحتفاظ باليورانيوم عالي التخصيب هو دليل على صحة المزاعم الإسرائيلية بقرب إيران من تحقيق طموح القنبلة النووية أو الوصول إلى السلاح النووي. كيف تنظر إيران إلى هذه النقطة تحديدا؟
3: أولا عفوا، أنا الواقع ما تفضل به الضيف الكريم من المملكة كلام منطقي تماما، ولكن المشكلة أن ترامب الرئيس الأمريكي يريد كل شيء ولا يعطي أي شيء. المشكلة هنا، وإلا لو كان الموضوع رفع الحصار، رفع العقوبات، الإفراج عن الأصول وما إلى غير ذلك، كانت يمكن أن يصلون مع الجانب الإيراني إلى تفاهم وإلى اتفاق، وحتى ما يخص موضوع المواد المخصبة العالية التخصيب. وفي نفس الوقت أنا أوافق وأؤيد ما تفضل به الضيف الكريم من الدوحة، أنه لا يمكن يعني الاعتماد على ما تقول أو يصرح به من قبل الإدارة الأمريكية، إن كان وزير الخارجية أو حتى الرئيس. يتذكر العالم أن الرئيس قال في مرات سابقة أن وصلنا إلى اتفاق وأننا على مقربة كبيرة جدا من إعلان الاتفاق وما إلى ذلك، وأعلن الحرب على إيران. يعني هذا الكلام السابق، الآن داخل إيران هناك حساسية خاصة من الإدارة من هذه التصريحات، عندما يقول الأمريكان أننا وصلنا إلى اتفاق وأننا قريبين من الاتفاق وأننا تحقق الشيء الكثير وخطوات كبيرة. عندما يسمع بهذا يقولون أن إذن هناك هجوم قريب جدا على إيران. هكذا علمتنا وعودتنا الإدارة الأمريكية، وعلى خبائثها وكذبها وعلى نفاقها حتى مع حلفائها ليس مع أعدائها. على أي حال، ما يتعلق بموضوع الملف النووي، أيضا الملف النووي ملف تعتز به إيران، لأنه ملف داخلي وطني داخل إيران، ويتعلق الآن يعني كلما أصل الرئيس الأمريكي والإدارة الأمريكية وأعداء إيران بما فيهم الكيان الصهيوني على أن يسلبوا من إيران أوراقهم وما تحتفظ به إيران، كلما أصر الإيرانيون في المقابل أو كثر صمودهم وثباتهم وإصرارهم على ما تعلن عنه الإدارة الأمريكية أو الكيان الصهيوني. الملف النووي أيضا أصبح الآن موضوع سيادي، وموضوع الشعب الإيراني كله بدون أي استثناء، بالمناسبة حتى المعارضة الإيرانية في الخارج الذين هم لم يتفقوا مع إيران على أي شيء، اتفقوا على أن الموضوع النووي هذا من حق إيران، وإيران ينبغي أن تحتفظ بتخصيب اليورانيوم لأنه موضوع وطني، ولم يساعد أحدا إيران لا الغرب ولا الشرق في تحقيق هذه المصالح. وإيران وصلت إلى هذه الدورة الكاملة للتخصيب بسواعد شبابها وبعقول علمائها الذين اغتالتهم الإدارة الأمريكية والصهاينة، اغتالوا الكثير من هؤلاء، ولكن ولله الحمد هناك الآلاف من هؤلاء الطلبة المتمرسين والعلماء المتخصصين في هذا الجانب.
0: طيب، بالنسبة لرؤية دول الخليج، سأعود إلى ضيفي من الرياض سيد اليامي. يقول سيد هاشمي أن إيران تريد ردعا بوجه عدوان أمريكي إسرائيلي محتمل. الولايات المتحدة وإسرائيل شنتا حربا على إيران. ما الذي يضمن بالنسبة لإيران إن لم تكن ممسكة بورقة ردع كالتخصيب وتخصيب اليورانيوم، كمسألة مضيق هرمز وهي ذات أهمية كبرى خليجيا، بألا يعود التصعيد ضدها؟ كيف تنظر دول الخليج إلى هذه القراءة الإيرانية؟
4: يعني في رأيي الشخصي في الحقيقة هذا سؤال مهم، وربما هو أحد الجذور التي ممكن أن نفهم منها جدلية الصراع الأمريكي الإسرائيلي من طرف والإيراني من طرف، وهي هناك فجوة. هذه الفجوة عجز الطرفان عن ردمها أو رد جزء منها. هذه الفجوة هي فجوة عدم الثقة بالطرف الآخر، هذا رقم واحد. هذه الفجوة أيضا حاولت الأطراف التي كانت تسعى يعني القيام بدور الوساطة لتضييق هذه الفجوة، لعلها يعني تبني جسورا للتلاقي أو اللقاء أو التفاهم أو الحديث مع الجانب الأمريكي. وحقيقة في اللقاء الأول في إسلام أباد والذي كان مباشرا لأول مرة، أنا من الأشخاص الذين اعتقدوا أن هذه الفجوة إن لم تكن ردمت فهي قلصت مسافاتها البعيدة، لكن يبدو أن الموضوع أكبر من هذا التصور. الموضوع هو ربما يعني أصبح مرتبط بالثقة، خاصة بعد يعني ما أصبح يتذرع به الأصدقاء في إيران من أنهم ضربوا مرتين وهم على طاولة المفاوضات. الجانب الأمريكي أيضا هو في مرحلة من المراحل، وربما في الجولة الثانية التي لم تعقد في إسلام أباد قيل أن الجانب الأمريكي طلب ما يمكن أن نسميه ب يعني ضمانات، وقيل أن بلد مثل الصين ممكن أن تكون هي الضامن لأن تقوم إيران ببعض الأمور، حتى أن الخطاب السياسي الأمريكي يعني أصبح فيه تغير كمان نلحظه. هذا التغير بدأ يتحدث عن مفاوضات بحسن نية، وربما هذه من المرات النادرة التي يتحدث طرفان بينهما مشكلة عن حسن النوايا. هو مهم حسن النوايا في الحقيقة، وهو ربما شعور أكثر منه عمل ملموس أو عمل ربما مجرب على الأرض، لكن بين الجانبين الأمريكي والإيراني أنا أعتقد أن الجانبين فشلا في إيجاد هذا الموضوع، وأعتقد أن جزئية عدم الثقة هذه ستبقى فجوة لا يمكن أن يتجاوز من خلالها الطرفان يعني الوصول إلى اتفاق مقرب. بدليل حقيقة، وأنا أقول هذا ليس تشاؤما لكن هو قراءة للواقع، بدليل أن طلبات كل من الطرفين هي متغيرة بشكل مستمر. بمعنى الجانب الإيراني في الفترات الأخيرة هو تحدث عن هرمز، وتحدث عن رفع العقوبات التدريجي، وتحدث عن عودة الأموال. اليوم كل هذا لم نسمعه في الحقيقة، وسمعنا أن التخصيب اليورانيوم لن يخرج من, من, من, من إيران. الجانب الأمريكي كان يتحدث قبل فترة قليلة عن مواضيع مثل أذرع إيران، كان يتحدث عن أمن دول المنطقة جوار إيران، كان يتحدث عن قضايا أخرى. اليوم لم نسمع من الرئيس الأمريكي من خلال 48 ساعة الماضية إلا تأكيده أن إيران لن ولم يسمح لها بامتلاك السلاح النووي، وأكد حقيقة الرئيس الأمريكي، وأنا لا أعرف إلى أي مدى هذه الإشارات، أكد أن هناك أطراف تساعده أو تؤيده أو تدعم أفكاره هذه، وهي أن لا تملك إيران سلاحا نوويا. هذه هي الفكرة ربما العائمة اليوم على الموقف الأمريكي، الذي ربما يزعج الجانب الإيراني، والذي ربما يعني يزيد من الفجوة التي تحدثنا عنها من البداية. الجانب الإيراني يطلب شيء، الجانب الأمريكي يطلب نقيضه تماما. هذا في تقديري يعني يفسد أو ربما يعطل الجهود المضنية التي أعرف أنها مضنية يقوم بها الجانب الباكستاني في الوساطة. وحقيقة الجانب الباكستاني سبق أن قام بجهود مضنية في الجولة الأولى، جولة 21 ساعة، ولكنها في الحقيقة أفشلت، حتى أن هناك من قال أن جانب الباكستاني فشل. لكن أنا في تقديري من فشل هم الطرفان الأمريكي والإيراني، فشل في عدم ردم الثقة بينهما بجهودهم الذاتية للوصول إلى حل، لأنهما كما يبدوان لنا كمراقبين ومتابعين يريدان ردم هذه الفجوة وإيقاف الحرب، لكن لم يتمكنا من الوصول إلى الطريق الذي يمكن هذا الحرب إلى الآن على الأقل.
0: وهناك طرف ثالث أيضا سيد اليامي، وهو إسرائيل. هنا سأذهب إلى الدكتور مروان من جديد بخصوص دور إسرائيل. دكتور، من الواضح أن إسرائيل كانت تحدثت عن أن أي اتفاق لا يضمن مصالح إسرائيل، خصوصا ما يرتبط بقضية وجود اليورانيوم المخصب، لن تقبل به. كيف يمكن أن تتعامل مع إسرائيل مع احتمال، وهنا نقول احتمال، أن تقبل الولايات المتحدة بوقف الحرب ومن ثم الذهاب إلى جولة مفاوضات دون ضمان خروج اليورانيوم المخصص؟
7: لا، قبل أن نذهب إلى موضوع إسرائيل، أنا أعتقد موضوع مهم. أنا برأيي يعني ما جرى اليوم، التصريحات التي صدرت اليوم نقلا عن المرشد، توضح صعوبة الوضع وصعوبة إحراز تقدم في هذا الموضوع اليوم. يعني إذا كان هذا التصريح فعلا يعني نقل عن المرشد كما ورد، هذا بيعكس حتى يعني خطوتين إلى الخلف، لأنه تعرف في مقترح إيراني تم تقديمه قبل يعني أسبوعين وتم تسريبه إلى وسائل الإعلام، وتحدث عن 3 مراحل عرضت إيران فيها يعني التفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق. المرحلة الأولى تحدث فيها عن إنهاء الحرب، رفع الحصار وإيجاد آلية لفتح مضيق هرمز بالتدريج، والمرحلة الثانية هي البحث في موضوع الملف النووي الإيراني. وجرى الحديث يعني بحسب التسريبات التي جاءت بأنه الإيرانيين وافقوا على مقترح لوقف التخصيب، أو سمي وقف تخزين اليورانيوم لفترة زمنية معينة. وأيضا جرى الحديث عن إما يعني تخفيض نسبة التخصيب في اليورانيوم المخصب بنسبة 60% أو حتى ترحيله إلى دولة ثالثة. والرئيس ترامب عندما كان في الصين حتى تحدث عن إمكانية ترحيله إلى الصين، بحين أنه عباس عراقجي وزير خارجي عندما كان بنفس الوقت اللي كان في ترامب الصين، كان عباس عراقجي في نيودلهي وتحدث عن إمكانية الترحيل إلى روسيا. هلأ إذا التصريحات التي ظهرت اليوم يعني كما ذكرنا يعني نقلا عن المرشد، هذا بيعني أنه نحن عدنا خطوات إلى الوراء. لذلك أنا ذكرت أنه لا يمكن أخذ التصريحات الإيجابية التي تصدر من واشنطن، يعني يجب أن نأخذها بكثير من الحذر. هذا ما قصدته. هلأ الآن نرجع للموقف الإسرائيلي. هلا اسرائيل كنا نعرف انه لعبت دور اساسي في اقناع الرئيس ترامب بالذهاب الى هذه الحرب. الرئيس اوباما ومسؤولين في ادارات سابقه تحدثوا عن محاولات بنيامين نتنياهو منذ عام 2009، منذ عاد الى رئاسه الوزراء، رئاسه الحكومه في اسرائيل. تعرف نتنياهو جاء لرئاسه الوزراء فترتين، الفتره الاولى اول مره ب 96 ل 99، ثم خرج 10 سنوات الى المعارضه. بعام 2009 عاد الى السلطه. من عام 2009 وحتى 2026 تحدث عن 17 عام تقريبا هو في السلطة، باستثناء عام واحد اللي كان فيه نفتالي بنت هو رئيس وزراء في العام 2021. هلأ خلال هذه الفترة التي خدم فيها نتنياهو، عم نحكي عن 5 أو 6 حكومات شكل فيها، حاول أن يضغط على كل إدارة أمريكية للذهاب إلى الحرب ضد إيران، لكن ولا إدارة أمريكية اقتنعت بالكلام الذي قاله. وآخر تصريحات سمعناها من روبرت جيتس اللي هو وزير الدفاع أمريكي في إدارتي جورج بوش الإبن وإدارة أوباما، أيضا كان وزير دفاع، تحدث عن يعني كيف حاول نتنياهو أن يقنع أوباما، كيف حاول أن يقنع إدارات أخرى بأن تذهب إلى الحرب. لكن يعني في نهاية المطاف الوحيد الذي اقتنع منه هو يعني دونالد ترامب. وتقرير نيويورك تايمز الشهير عن اجتماع 11 فبراير الذي عقد في البيت الأبيض، حضر نتنياهو ورئيس الموساد وحضروا أركان الحرب الأمريكيين، أركان مجلس الأمن القومي، وجرى العرض الشهير الذي قدمه نتنياهو مع رئيس الموساد واقتنع به.
0: النظام سيسقط.
7: نعم، النظام أنه إذا تمكننا من ديكابيتيشن، يعني عملنا قطع للرأس، فهذا النظام.
9: راديو الحرية من 97.10 FM.
5: الساعة الآن 6:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
10: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع، حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة. سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون. لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
9: راديو الحرية
7: 97.10 FM. يخرج منها لكن يريد صورة نصر في نهاية المطاف. فلاحظ مثلا أن الإسرائيليين كانوا يشتكون على مدى الأسابيع القليلة الماضية من أنه في عملية تقريبا تجاهل كامل لهم في المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إيران، واعتبروا أنهم تقريبا في الظلام، لا يعرفون ماذا يجري بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية. لكن كمان واضح أن الرئيس ترامب يستخدم إسرائيل، أنه كلما وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود يتحدث مع نتنياهو على التليفون بشكل واضح، مكالمة هاتفية، ويبدأ الحديث مرة أخرى عن العودة إلى الحرب، بمعنى أنه ترامب يستخدم إسرائيل وكأنه أداة ضغط على إيران بأنه ها نحن سوف نعود مرة أخرى لضرب الإيرانيين. طبيعة الحال الإيرانيين أنا بعتقد استراتيجيتهم قائمة على كسب الوقت بشرط عدم العودة إلى الحرب. يعني هي استراتيجية، متى يعني تصبح استراتيجية يعني فاشلة، يعني لا تنجح، إذا فعلا في نهاية المطاف الحسابات أصبحت يعني غير، يعني ثبت أنه غير صحيحة وعاد الأمريكيون والإسرائيليون إلى ضرب إيران من جديد. أنا بعتقد أنه الموقف الإسرائيلي بهذه المرحلة لن يكون العامل الحاسم فيما يتعلق بالقرار الأمريكي. إذا وجد الأمريكيون اتفاق على الطاولة يخرجهم من هذا الوضع، لأن الوضع صعب. لماذا الوضع صعب بالنسبة للرئيس ترامب؟ أن الرئيس ترامب لا يريد بشكل واضح، يعني هو أراد أن يقول لنا قبل بضعة أيام، قبل يومين، ليس بضعة أيام، يوم الثلاثاء، أنه هو أوقف الضربة العسكرية على إيران نتيجة طلب من قادة دول الخليج. لكنه إذا بتيجي للواقع هو كان كأنه يريد هذا الطلب أن يأتي من دول الخليج، لأنه لا يريد أن يذهب إلى الحرب من جديد. الذهاب إلى الحرب من جديد بالنسبة إلى الرئيس ترامب في مخاطر عديدة، لأنه أمامه في ثلاث عمليات أساسية، الخيارات الموجودة أمامه: السيطرة على مضيق هرمز يعني السواحل الجنوبية لإيران، أو الذهاب باتجاه الحصول على اليورانيوم المخصب إخراجه من إيران، يعني بديروا على أصفهان قوات أمريكية، أو احتلال جزيرة خرج. بكل هذه الخيارات الموجودة في احتمال كبير لخسائر أمريكية كبيرة،
0: واحتمال فشل،
7: وفي احتمال فشل، وفي احتمال تورط أكبر. بمعنى أنه بصير معه مثل سيناريو فيتنام، يدخل بعملية محدودة وينتهي بأنه بده يجيب جيش أمريكي جرار في نهاية المطاف، يجد نفسه في حرب يعني ومع دولة مساحتها ليست صغيرة في نهاية المطاف. فأنا بعتقد هو فعلا تقديري يعني شخصي أنه ترامب يريد اتفاق ينهي هذه الحرب، لكن بشروطه. لا يريد أن يعود إلى الحرب من جديد، وهو منذ تقريبا شهرين الآن وهو يبحث عن كل طريقة ممكنة للتوصل إلى هذا الاتفاق. لكن كما تفضل أيضا ضيفك من طهران، هو لا يقدم التنازلات التي تغري الإيرانيين للذهاب بهذا الاتجاه. يعني هو يريد من إيران استسلام شبه كامل، ولذلك أنا برأيي أنه يعني الطرفين يعني أمام وضع، طبعا أنا لا أقول أنه إيران مرتاحة، لأنه إيران أيضا في وضع صعب، هي تحت حصار تقريبا، خزانات النفط الخام تقريبا وصلت إلى يعني إلى إلى إلى ذروة القصوى، وسوف يبدأون ربما خلال أسبوعين أو ثلاثة بوقف الإنتاج من الآبار. هذا بيعني أنه حيخسروا الآبار بشكل كامل ربما إلى الأبد، بعض الآبار لن يستطيعوا أبدا أن يستخدموها من جديد إذا أوقفوا الإنتاج فيها. هناك أوضاع اقتصادية صعبة جدا في إيران، انهيار في سعر الريال، بالأمس الرئيس بشكيان كان يتحدث عن العجز الهائل في البنزين الموجود في البلد، يعني عندهم عجز حوالي 30-40 مليون لتر يوميا من البنزين. لذلك إيران في وضع غير مرتاح، الولايات المتحدة الأمريكية غير مرتاحة، اثنين بحاجة إلى اتفاق، لكن كل واحد لا يريد أن يخرج من هذه الحرب يعني بصورة إلا بصورة نصر. يعني إيران لا تريد أن تخرج وكأنها يعني استسلمت أمام الأمريكان، والرئيس ترامب يريد صورة نصر بعد كل ما فعلوا في إيران. هلأ كيف تصل إلى أرضية مشتركة بحيث أنه اثنين يطلعوا من هذه العملية كلهم بما يريد؟ هذه المعادلة اللي تقديري حتكون صعبة، خاصة وهي نقطة أساسية أنه في حالة عدم ثقة مطلقة بين الطرفين. لأنه الآن كنا نتحدث عن أنه الإيرانيين بيفكروا أنه إذا فتحنا مضيق هرمز وعطينا اليورانيوم المخصب، ما الضامن أنه بعد شهرين أو ثلاث أشهر يرجع يضربنا من جديد؟ لأنه حصل أكثر من مرة سابقا بالنسبة للإيرانيين. يعني هذا الرجل تعامله معه يعني الريكورد تبعه معه كان يعني ليس جيدا. يعني هو خرج من اتفاق النووي ب 2018 وعمليا ضربهم في 2000، قتل قاسم سليماني، ضربهم في ضرب المنشآت النووية الإيرانية بشهر يونيو الماضي، الآن حرب جديدة.
0: فهم يقولون المفاوضات
7: تمام. لذلك موضوع الضمانات بالنسبة لهم موضوع أساسي، لكن ما بعرف شو الضمانات اللي حتطمن الإيرانيين أنه بعد فترة من الزمن هو لن يعود مرة أخرى ليحاربه. ذلك الوضع أنا برأيي شديد التعقيد، لدرجة أنه يعني الواحد يعني ينظر بالمشهد فيجد أنه لا أعرف حقيقة كيف يمكن لهذين الطرفين أن يتوصلا إلى اتفاق.
0: سأحيل سؤالك هذا دكتور مروان إلى ضيفي في واشنطن سيد توم، ما الضمانات التي يمكن أن يقدمها الرئيس الأمريكي ترامب إذا يعني ألقينا نظرة طائر على مسار هذه الحرب ومن ثم المفاوضات؟ نحن الآن في فترة مضيق هرمز تقريبا تسيطر عليه إيران، نتحدث عن إصرار إيراني على إبقاء اليورانيوم المخصب في الأراضي الإيرانية، كيف يفكر ترامب الآن بعد هذه الحرب ومسار المفاوضات؟ أي ضمانات سيقدم التي ستقنع إيران بالثقة به؟
11: في البداية تحليل الدكتور مروان كان ممتازا ويجب أن نركز عليه، وكل ما قاله كان حكيما. والتحدي الآن هو بالنسبة للرئيس ترامب أنه لا يمكنه إيقاف هذه الحرب من دون أن يفوز بشيء معين، وبالتالي سوف يكون هناك أرجحية أنه قد يستمر بالخيارات العسكرية إلى حين أن تغير إيران موقفها الجذري فيما يتعلق بالملف النووي. أحد النتائج الممكنة والذي لم يذكرها الدكتور مروان أنه قد يكون هناك وقف إطلاق نار أو حرب باردة، وبالتالي إذا حاولت إيران إعادة بناء برنامجها النووي قد يأمر الرئيس ترامب جولة جديدة من الضربات الجوية، وهذا النوع من العمليات قد يستمر لسنوات.
0: ولكن سيد ورك، أليست حربا كحرب باردة كهذه تداعياتها ستكون ليس إقليمية وحسب بل عالمية، أليس كذلك؟
1: نعم بكل تأكيد. مضيق هرمز ومستقبله هناك انعدام يقين بشكل كبير، وأيضا إيران بدا لديها هذا النفوذ على الاقتصاد العالمي، وحتى إذا لم يعد هذا الخطر موجودا حاليا الجميع بدا يعلم أنه يمكنهم استخدامه في وقت لاحق. وإذا قرر الرئيس ترامب استخدام القوة العسكرية فقط لفتح المضيق للعبور لعبور السفن، هذا قد يشمل أيضا الضربات الجوية والضربات البحرية، وربما أيضا وجود بعض من الجنود الأمريكيين في أماكن مثل بندر عباس وأماكن أخرى أيضا، فبالتالي هذا خيار عسكري آخر. والرئيس ترامب حتى الآن خاب أمله بشكل كبير من أن الدول الأوروبية لم تقدم المساعدة في فتح المضيق. خيار آخر ومن غير المرجح أن يلجأ إليه الرئيس ترامب هو العمل بطريقة وثيقة مع الدول الأوروبية كي تتمكن البحرية الأوروبية من تأمين الأمن للعبور في المضيق، وهذا ما يحتاجه العالم. ولكن الرئيس ترامب يجب أن يقدم تنازلات لأوروبا أيضا، وإلا إذا لم يفعل ذلك لا أعتقد أن هذا الخيار مرجحا وأنه سوف يحصل، فبالتالي هذا يبقي فقط الخيار للبحرية الأمريكية والقوات الجوية الأمريكية كخيار عسكري وحيد للرئيس ترامب. ولكن المشكلة هو أنه لا يمكنه أن يتحمل تكلفة اعتباره كخاسر، فبالتالي هذا أحد الأسباب الذي يدفعه ربما إلى الاستمرار في هذه الحرب الباردة.
0: وهنا أيضا الجانب الإيراني يخشى ما طرحه الدكتور مروان من سيناريوهات. سيد هاشمي، إيران يعني لا تعيش ترف هذه الفترة، لأن مخزون خزانات الوقود لديها والنفط يعني هذه قضية صعبة جدا إذا ما استمر الحصار الأمريكي. لماذا تصر إيران على التمسك بخطوط حمراء، خطوط حمراء ربما تدرك بأن الولايات المتحدة لن تلين أمامها؟
3: يا أخي الكريم، إيران أولا هذا الحصار ممتد على لعقود، والشعب الإيراني متعود على هذا على هذه الصعوبات وعلى هذه الأزمات الاقتصادية، وعانت إيران وتعاني الآن، وطبيعي جدا أن نعاني من هذا من هذه العقوبات ومن هذا الحصار وما إلى غير ذلك. ولكن الأمر المهم أن الشعب الإيراني شعب يتحمل وشعب صامد وشعب كبير وشعب ذو ثقافة دينية ووعي ديني كبير جدا، ولذلك هو يتحمل وتحمل ولحد الآن. يعني ما يعول عليه الإسرائيليون والأمريكان والإدارة الأمريكية أنه الشعب يتحرك، تحرك الشعب. بالمناسبة الشعب لم يكن صامتا، تحرك والحشود خرجت، المعارضة اتحدت مع غير المعارضة داخل إيران، والآن الناس كلهم وجلهم في الليالي يعلنون عن تأييدهم للنظام وللحرب ضد أمريكا وضد إسرائيل، ويطالبون بأشياء قد لا صعبة جدا قد لا يطرحها المفاوض الإيراني. المهم أن هناك تحمل داخل إيران وهناك صعوبات جمة في إيران، وإن يكون حاولت الحكومة وتحاول دائما، هم قطعوا الارتباط مع العملة الصعبة في إيران الآن، المواد الغذائية وتأمين، تعرف أن إيران يعني مكتفية ذاتيا في موادها الغذائية، لم تستورد شيئا من خارج إيران، الحمد لله كل شيء متوفر. نعم هناك صعوبات وهناك
9: راديو الحرية
5: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
12: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية

مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.

0: أسرها.
1: مياه الفرات، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
2: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد. الساعة الآن 7:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: الحريه العثماني للمفروشات بلش مشوارك. راديو الحريه
1: 92.7 FM
2: عربي مع الزميل جمال عز الدين. اليك جمال.
3: شكرا لك محمد. إذن تغطيتنا متواصلة مشاهدين من التلفزيون العربي للتطورات في الشرق الأوسط، نبدأها من الجهود الدبلوماسية الرامية للتوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، حيث قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قال إن فرض نظام لتحصيل الرسوم في مضيق هرمز سيجعل الاتفاق الدبلوماسي غير ممكن، كما أشار إلى أن مسؤولين باكستانيين سيسافرون إلى طهران متحدث عن تقدم وإيجابية في المفاوضات مع إيران.
4: هناك بعض التقدم في المفاوضات مع إيران، ونأمل أن تفضي الوساطة الباكستانية إلى نتيجة، وأعتقد أن الباكستانيين سيتوجهون إلى طهران اليوم، لذا آمل أن يدفع ذلك المحادثات قدما بشكل إضافي.
3: وعلى الصعيد الإيراني، أفادت وسائل إعلام إيرانية نقلا عن مصادر مطلعة بأن طهران ترفض بشكل قاطع المطلب الأمريكي الرئيس لإبرام اتفاق والمتمثل في نقل اليورانيوم عالي التخصيب بنسبة 60%. وكانت وكالة رويترز أفادت نقلا عن مصدرين إيرانيين كبيرين أن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي أصدر توجيها بعدم نقل اليورانيوم عالي التخصيب إلى الخارج، والذي يمكن أن يكون صالحا لصنع أسلحة نووية، ويعتبر مطلب نقل اليورانيوم

0: رأي معالي التخصيب من المطالب الرئيسة في محادثات السلام بين إيران والولايات المتحدة. هذا وأفادت وكالة أنباء إسنا الإيرانية بأنه من المقرر أن يصل اليوم قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى طهران في إطار محادثات ومشاورات جارية مع مسؤولين إيرانيين. وتأتي هذه الزيارة في سياق تحركات دبلوماسية تهدف إلى تعزيز التواصل بين الجانبين الإيراني والأمريكي عبر وساطة باكستانية. وفي السياق أيضا التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وزير الداخلية الباكستاني سيد محسن ناقفي، وذلك في ثاني أيام زيارته لطهران ضمن جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة. قال سفير إيران في باريس إن بلاده تجري مباحثات مع عمان حول كيفية إنشاء نظام رسوم عبور دائم يضفي طابعا رسميا على سيطرتها على حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز. وفي هذا الصدد قال سفير محمد أمين نجاد لبلومبرغ: يجب على إيران وعمان حشد كافة مواردهما لتوفير الخدمات الأمنية وإدارة الملاحة في المضيق بأفضل طريقة ممكنة. أضاف أن هذه الخطوة ستترتب عليها تكاليف، فمن البديهي أن يدفع حصته كل من يرغب في الاستفادة من هذه الحركة المرورية على حد تعبيره. إلى محمد بالدين ينضم إلينا من واشنطن، ويرد وزير الخارجية ماركو روبيو محمد يرد على هذه التصريحات ويقول بأن فرض نظام لتحصيل الرسوم في مضيق هرمز سيجعل الاتفاق الدبلوماسي غير ممكن، ويؤكد أيضا زيارة مسؤولين باكستانيين مجددا إلى طهران في إطار جهود الوساطة.
1: هو كذلك، ولعله يقصد حتى أولئك الذين وصلوا بالفعل، وربما تركيز الولايات المتحدة هي على الوسيط الرئيسي الباكستاني عاصم منير قائد الجيش الباكستاني الذي يتولى نقل الأفكار وتقريب وجهات النظر بين واشنطن وطهران. كان لافتا في تصريحات وزير الخارجية الأمريكي عندما كان يهم بمغادرة الولايات المتحدة متجها إلى كل من الهند والسويد حيث سيلتقي قادة حلف شمال الأطلسي الناتو، قوله إن هنالك بعض المؤشرات الجيدة من فيما يتعلق بالمفاوضات، لكنه أيضا لم يخفي تماما مساحة القنوط من الوصول إلى اتفاق، بقوله إنه رغم المؤشرات الجيدة قد يكون رفع السقف من سقف الاحتمالات أو التوقعات بالوصول إلى اتفاق جيد مع الجانب الإيراني مع من يوجدون في سلطة اليوم في إيران قد لا يكون أمرا سهلا أو قد لا يكون ممكنا تحقيقه، عبارة تحمل المعنيين كما قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. قال إن هنالك مؤشرات يتم تحقيقها ويتم رصدها، هنالك بعض التقدم كما قال رصد، وعبر عن خيبة أمل الولايات المتحدة وفيما يتعلق بحلف شمال الأطلسي، خاصة نقطة سعي واشنطن وترامب إلى الضغط عليه لكي يكون جزءا من الأعمال المتعلقة بمضيق هرمز وتأمين الملاحة فيه. ثم التأكيد من وزير الخارجية الأمريكي روبيو على أن تقاضي الرسوم أو نظام الرسوم في مضيق هرمز سيكون نقطة معقدة للوصول إلى اتفاق، أو حتى قد يحول دون الوصول إلى اتفاق إذا أصرت إيران على المضي قدما في اتجاه تقاضي الرسوم للعبور والاستغلال مضيق هرمز. تصريحات حذرة في عمومها وفي مجملها، هنالك مؤشرات إيجابية ترصد فيها نعم، لكنها حتى الآن ليست بالقدر الكافي الذي يمكن لروبيو أن يعبر به عن إيجابية إزاء مسار التفاوض. وهنا أيضا يجب أن لا نغفل نقطة أخرى تتعلق بمن هو المتحدث، أي ماركو روبيو، وهو أحد الصقوريين في الإدارة الأمريكية، أحد المتشددين ضد إيران، أحد القريبين جدا من مجموعات الضغط القريبة من الحكومة الإسرائيلية له علاقة خاصة بلجنة العلاقات العامة الأمريكية الإسرائيلية أيباك منذ كان عضوا في مجلس الشيوخ، ولا يوصف بأنه من المتشككين كما يروج عن نائب الرئيس جي دي فانس الذي قاد الجولة الأولى من المفاوضات في إسلام أباد الشهر الماضي. لذلك هذه تصريحات قد تندرج في إطار سياق الضغط الذي يمارسه الرئيس الأمريكي نفسه دونالد ترامب كلاميا وتهديدا ووعيدا على الجانب الإيراني، وتعبيرا عن عدم رضاه بما يتم تحقيقه حتى الآن، سعيا إلى تحقيق ما هو أفضل منه.
0: شكرا لك محمد بالدين من واشنطن. أعلنت وزارة الخارجية الصينية أن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف سيزور الصين في الفترة ما بين 23 و26 من الشهر الجاري لبحث القضايا المشتركة وجهود الوساطة بين طهران وواشنطن.
2: خلال زيارة رئيس الوزراء شهباز شريف إلى الصين، سيتبادل القادة وجهات النظر بشأن العلاقات الثنائية والقضايا المشتركة، وبما يتعلق بالقضية الإيرانية تدعم الصين باكستان في القيام بدور وساطة عادل ومتوازن لتعزيز السلام وإنهاء الصراع، وتماشيا مع روح مقترح الرئيس شي جي بينغ ذي النقاط الأربع، ستعمل الصين مع المجتمع الدولي لتقديم إسهامات إيجابية لاستعادة السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.
0: أفادت شبكة CNN الأمريكية نقلا عن معلومات استخبارية أن إيران تعيد بناء قاعدة صناعية عسكرية بوتيرة أسرع من المتوقع، وتنتج بالفعل طائرات مسيرة. وقالت الشبكة نقلا عن مصادر إن الاستخبارات الأمريكية تشير إلى أن الجيش الإيراني يعيد بناء صفوفه، بما في ذلك استبدال مواقع الصواريخ وقاذفاتها وزيادة الطاقة الإنتاجية لأنظمة الأسلحة الرئيسة التي دمرت. وإلى متابعة آخر التطورات في جنوب لبنان، حيث أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بإلقاء مسيرة إسرائيلية قنابل صوتية في بلدة لحني جنوب صور. وقالت وزارة الصحة اللبنانية أن حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت منذ مارس الماضي إلى أكثر من 3700 شهيد، في حين أظهرت مشاهد الدمار في موقع الغارة الإسرائيلية التي استهدفت منطقة السلاطين ببلدة تبنين. هذا فيما شيعت بلدة دير قانون النهر جنوبية لبنان 9 شهداء من عائلة واحدة قضوا في المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي.
3: لم يتمكن المسعفون من انتشال جثامين جميع الشهداء الذين قضوا في مجزرة دير قانون النهر. من أصل 13 شهيدا انتشل المسعفون 10 شهداء فقط. والآن دير قانون النهر، هذه البلدة تودع 9 من عائلة واحدة، بينهم 5 أطفال و3 نساء. هكذا تكون مراسم التشييع في البلدات المعرضة للخطر في جنوب لبنان. بعض البلدات لا يتمكن المواطنون من نقل شهدائهم لدفنهم فيها لأنها عرضة للقصف وللاعتداءات، ولأن الوصول إليها صعب بسبب الظروف الأمنية والعسكرية ونتيجة الاعتداءات الإسرائيلية، وبالتالي يوضع الشهداء في مقابر تسمى الوديعة. دير قانون النهر ورغم تعرضها وإمكان تعرضها للخطر وللقصف الإسرائيلي والدمار بادم في بعض أجزائها، إلا أن مراسم التشييع أجريت داخل البلدة بحضور مختصر جدا وبوقت قليل جدا. تم نقل جثامين الشهداء 9 من عائلة واحدة من صور إلى دير قانون النهر من أجل تشييعهم ومن أجل وداعهم، ولا تزال فرق الإسعاف تحاول الوصول إلى الجثامين الشهداء 3 الذين لازالوا تحت ركام المبنى المؤلف من 3 طبقات الذي أغار عليه الاحتلال الإسرائيلي بعد ظهر يوم الثلاثاء، ما أدى إلى مجزرة كبيرة في دير قانون النهر. من دير قانون النهر، إدمون سيسين، التلفزيون العربي.
0: نعود لمتابعة آخر التطورات المتعلقة بالمفاوضات الإيرانية الأمريكية وآخر التصريحات الإيرانية، نتابعها مع حسام الدياب ينضم إلينا الآن من طهران. آخر هذه التصريحات كانت على لسان السفير الإيراني في باريس، والتي يقول فيها حسام بأن بلاده تجري مباحثات مع عمان حول كيفية إنشاء نظام رسوم عبور دائم يضفي طبعا رسميا على مرور السفن وعلى سيطرتها على حركة الملاحة. نتابع معك أيضا الحراك الدبلوماسي الباكستاني ووصول قائد الجيش الباكستاني إلى طهران.
4: جمال، فيما يتعلق بآلية العمل عند مضيق هرمز والتي تم الترويج لها عبر بحرية الحرس يوم أمس عبر هيئة إدارة المضيق الفارسي، هذه التسمية التي اختارتها بحرية الحرس الثوري على ما يبدو وعدة جهات أخرى في الداخل الإيراني لتسيير حركة الملاحة ضمن مساحة حددتها على مسارين مختلفين على شرق وغربي أيضا المضيق. تتحكم إيران من خلال هذه المساحة بحركة الدخول والخروج للمضيق. على ما يبدو هناك تقسيم للعمل والمهام أيضا بين الحرس الثوري من ناحية والخارجية الإيرانية للترويج أكثر على المستوى الإقليمي والدولي لهذه الآلية في محاولة لتدعيم أو تعميد وتثبيت هذه الفكرة على مستوى الرأي العام الإقليمي والدولي عن أنه ما بعد الحرب الأخيرة لن يكون كما قبلها على مستوى إدارة مضيق هرمز. إيران لا تنتظر من الولايات المتحدة الأمريكية أي اعتراف بحق إيران بالتسيد أو إدارة هذا المضيق. من ناحية ما تزال إيران تعمل ربما على تحصيل رسوم معينة من هذا المضيق بشكل أو بآخر في حال فشلت في التوصل إلى توافق مع الولايات المتحدة الأمريكية حول تحصيل الأضرار المتعلقة بالحرب الأخيرة التي تكبدتها إيران على المستوى المادي والبشري في مختلف المحافظات الإيرانية. من ناحية أخرى تستمر التصريحات العسكرية واللقاءات المكثفة في الداخل الإيراني، آخرها لقاء الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان صباح اليوم مع قائد الجيش الإيراني أمير حاتمي، جرى الحديث حول المسائل الداخلية، مسائل الأمن، مسائل التصعيد، إمكانية التصعيد مجددا مع الولايات المتحدة الأمريكية. أيضا الرئيس الإيراني أثنى على دور الجيش في العمل جنبا إلى جنب مع الحرس الثوري الإيراني لتحقيق الأمن المطلوب واللازم ومنع أي تحرك ربما عبر الحدود الإيرانية نحو الداخل الإيراني على اعتبار أن هناك هاجس وقلق إيراني واضح يخرج بين الحين والآخر عبر سواء البرلمانيين الإيرانيين أو حتى المسؤولين عن إمكانية تحريك إما الداخل الإيراني في بعض الجيوب وبعض الجبهات في الداخل أو حتى الحدود الإيرانية جنوب شرق إيران وشمال غرب إيران، هذه المناطق الرخوة من الناحية الأمنية والتي لم تغب عنها بطبيعة الحال جمال زيارة وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي يوم أمس والتي يستكملها اليوم بلقاءات مع مسؤولين إيرانيين.
0: شكرا لك حسام من طهران. اسمح لي حسام نذهب إلى واشنطن ومتابعة هذه التصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
5: في ولايتي الأولى لكل قانون جديد كنا نتخلص من 10 قوانين، ولكن الآن زاد العدد كثيرا حوالي 43، فإذا أضفنا تنظيم جديد نحن نتخلص من تنظيمات قديمة وتنظيمات أخرى، ونحن نجعل السياسات أكثر دعما للعمال وللأفراد، وتنظيمات هي فقط مكلفة لرجال الأعمال والجميع. والآن لدينا أكبر عدد من العمال والموظفين في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي أحدى الإحصاءات التي أفضلها، ولكن لدينا عدد أكبر وقياسي من العمال والموظفين. وفيما يتعلق بالنزاع، عندما ينتهي هذا النزاع مع إيران سوف تنخفض الأسعار بكل تأكيد. أنا كنت في أيوا منذ بضعة أشهر وكان الوقود في أقل مستوياته فيما يتعلق بالأسعار، وسوف نعود إلى هذه الأسعار بطريقة أفضل، وسوف يكون هناك دولة لن تحصل على السلاح النووي أيضا.
6: راديو الحرية
7: الساعة الآن 7:15 بتوقيت بنز حيمان.

0: بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM
3: بسهولة وهذا لم
4: إذن تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فعالية في البيت الأبيض، يقول أيضا فيما يتعلق بالرسوم الإيرانية على عبور السفن، يقول لا نريد رسوم عبور في مضيق هرمز. أفاد موقع والا الإسرائيلي نقلا عن مصادر عسكرية أن ضباطا كبارا في الجيش يقدرون أن اتخاذ قرار سياسي بتوسيع الهجمات على لبنان يقترب لتحييد مشغلي مسيرات حزب الله. وقالت وسائل أعلام إسرائيلية إن الوضع جنوبي لبنان أوجد حالة إرباك داخل المؤسسة العسكرية مع تصاعد انتقادات الضباط والجنود بشأن طبيعة العمليات وغياب الأهداف الواضحة.
5: مسيرات الألياف الضوئية تربك الجبهة. المستويان الإسرائيليان السياسي والعسكري في حالة تخبط. حزب الله يخلط الأوراق بمسيراته الاستراتيجية، وبعملية نوعية جنوبية لبنان يتمكن الحزب من اصطياد قائد لواء المدرعات 401 وإصابته بجروح خطيرة إضافة إلى جنود آخرين. موقع والا الإسرائيلي قال إن حزب الله هاجم مبنى كان يصنف على أنه موقع آمن، وبحسب الموقع تمكن الحزب من جمع معلومات استخبارية وتتبع حركة الجنود وتحديد مكان وجود الضابط. حالة من السخط والتململ تسود المؤسسة العسكرية الإسرائيلية على جبهة جنوب لبنان، هكذا وصفت صحيفة إسرائيل هيوم ما نقلته عن ضابط كبير في الجيش. مواصلة الحزب تنفيذ عمليات ضد نقاط تمركز الجيش الإسرائيلي خلقت حالة من الإحباط في صفوف العسكريين في ظل ارتفاع عدد الإصابات الناتجة عن هجمات المسيرات. أصوات داخل الجيش بدأت تطالب بالسماح بالعمل بحرية في الجنوب أو الانسحاب، في إشارة إلى القيود المفروضة على العمليات العسكرية لا سيما من الجانب الأمريكي الذي يحد من عمليات إسرائيل في بيروت والبقاع. وبحسب الصحيفة يقول الضباط إنه لا يوجد وقف فعلي لإطلاق النار، وعلى الأرض ما يحصل هو عدم قدرة الجيش على استخدام كامل قوته. وفي ظل هذا الإرباك بين المستويين العسكري والسياسي يظهر شرخ بين القيادة العسكرية وضباط الجيش الذين يقولون إنهم باتوا لا يفهمون استراتيجية القيادة، ويصف الضباط الوضع في لبنان بالمعقد ويقولون أن المهمة الأساسية الموكلة إليهم أصبحت هدم المنازل في القرى اللبنانية.
4: سياسيا فادت مصادر رسمية بأن لبنان أعد الملف الذي سيحمله الوفد المفاوض في واشنطن إلى البنتاغون. وأضافت المصادر اللبنانية للتلفزيون العربي بأن الوفد سيشدد على أولوية الالتزام بوقف إطلاق النار مع إسرائيل، وسيناقش احتلالها عدة قرى وضرورة انسحاب قواتها. كما ذكرت المصادر أن الوفد سيجدد تأكيد التزام الجيش اللبناني بخطة حصر السلاح بيد الدولة. وكشفت أن الوفد سيعرض ما أنجز من خطة حصر السلاح جنوب نهر الليطاني، وسيؤكد التزام الجيش بتنفيذ ما تبقى من نقاط في اتفاقية وقف كل من الأعمال العدائية وإطلاق النار. عن تشكيلة الوفد قالت المصادر أنه يضم ما بين 4 و6 ضباط من الجيش اللبناني من الاختصاصيين والتقنيين. قالت عضو مجلس النواب الأمريكي رشيدة طليب للتلفزيون العربي إنها تسعى لفرض تصويت داخل الكونغرس للضغط على إدارة ترامب من أجل وقف مختلف أشكال الدعم الأمريكي لإسرائيل في لبنان.
6: أسعى لفرض إجراء تصويت بين زملائي للمساعدة في ممارسة الضغط على إدارة ترامب وحملها على التراجع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم، سواء كان لوجستيا أو استخباراتيا أو تنسيقيا للحكومة الإسرائيلية فيما تقوم به في لبنان. وكما تعلمون لا يمكننا دائما فرض التصويت على أي مشروع قانون اعتباطا، ولكن يمكننا فعل ذلك حين يتعلق الأمر بصلاحية الحرب. وعليه فإن قرارنا الخاص بشأن لبنان قد أصبح جاهزاً ومستوفياً للشروط، وبإمكاننا فرض إجراء التصويت عليه داخل قاعة المجلس.
4: قدر وزير المالية اللبناني خسارة بلاده بسبب العدوان الإسرائيلي عليها بنحو 20 مليار دولار. وقال ياسين جابر إن من المتوقع أن يفضي العدوان إلى انكماش الاقتصاد اللبناني هذا العام بنحو يتراوح بين 7 و10%، فيما تسبب العدوان الإسرائيلي في تدمير واسع لقطاعات اقتصادية لبنانية على رأسها قطاع الزراعة في جنوب لبنان. نسلط الضوء على الوضع الاقتصادي في لبنان في ظل الحرب والعدوان الإسرائيلي على لبنان مع زميلي محرر الشؤون الاقتصادية في التلفزيون العربي علي القيسي. أهلا بك علي، ونتحدث عن تراجع الناتج المحلي اللبناني، لبنان الذي يعول على قطاع السياحة وأيضا على القطاع الزراعي، وكلاهما متأثر بشكل كبير بهذه الحرب.
1: نعم، الحقيقة لبنان مبتلى بعدة أزمات منذ عام 2019 وأزمة البنوك، ومن ثم دخلنا بكورونا، وليس انتهاء بالعدوان الإسرائيلي على لبنان. قبل أزمة البنوك عام 2019 كان الناتج المحلي حوالي 50 مليار دولار، اليوم نتحدث عن 30 مليار دولار نتيجة الانكماش المتواصل. هذا العام نتوقع بين 7 إلى 10%. من حسن حظ لبنان أن عدد المغتربين لديه أكثر بكثير من عدد المواطنين المقيمين في البلاد، وإلا لكان هناك انتكاسة كبيرة، بمعنى أنه لا يمكن لأي اقتصاد في العالم أن يتحمل سلسلة من الانكماش الذي يأتي عاما تلو الآخر، ولولا وجود التدفقات التي تأتي من الخارج نتيجة التحويلات التي تصل في بعض الأحيان إلى 7 مليارات دولار بالعام الواحد لما تمكن لبنان من الصمود. وبالتالي اليوم لدينا إشكالية أن هناك خسائر مباشرة تتمثل في الجهاز على جزء كبير من البنية التحتية في البلاد، وهناك خسائر غير مباشرة نتيجة تكلفة الفرصة البديلة المتأتية نتيجة ضياع فرصة الاستثمار في قطاع السياحة بالإضافة للزراعة وقطاعات أخرى.
4: نعم، سنتحدث عن القطاع الزراعي وتضرر القطاع الزراعي في لبنان. علي، اسمح لي أن أشير إلى هذا الخبر العاجل الآن. الرئيس الأمريكي في تصريحاته منذ قليل يقول من المرجح أن ندمر مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب بعد حصولنا عليه. إذا تصريح للرئيس الأمريكي من البيت الأبيض يقول من المرجح أن ندمر مخزون إيران عالي التخصيب من اليورانيوم بعد حصولنا عليه. كما ذكرت علي، من أبرز القطاعات المتضررة القطاع الزراعي، تدمير كامل لهذا القطاع لا سيما في الجنوب اللبناني. ماذا عن خسائر لبنان وتأثير ذلك على الاقتصاد اللبناني؟
1: نعم، حقيقة القطاع الزراعي كان يمثل حوالي 5% من الناتج المحلي اللبناني. هذه النسبة تبدو بسيطة، لكنها في واقع الحال أن من يعمل في هذا القطاع نتحدث عن حوالي 70,000 مزارع، إذا نتحدث عن 70,000 أسرة، فبالتالي جزء كبير من هؤلاء فقدوا مصدر رزقهم إما من خلال بيع منتجاتهم في الأسواق المحلية أو الاعتماد على الأسواق التصديرية. وبالتالي بالإضافة إلى كما أسلفنا الخدمات المتمثلة في السياحة والعقارات والصناعات التي يمكن تصديرها إلى الأسواق الخارجية، جاء الدور على القطاع الزراعي ليس فقط مقصورا بمساهمته البسيطة بالناتج المحلي الإجمالي، وإنما أيضا في تأمين الأمن الغذائي للبنان. لبنان نتيجة توقف السياحة بالتالي أصبح هناك شح في الدولارات التي تدخل إلى البلاد، وبالتالي أصبح هناك أيضا صعوبة في المقابل في تمويل المستوردات وعلى رأسها المواد الغذائية. إذن فقدنا المواد الغذائية المتأتية من الزراعة، ويصعب علينا أيضا استيراد حاجتنا من المواد الزراعية والغذائية نتيجة شح العملة الصعبة في البلاد.
4: لبنان الذي يعاني من أزمة سيولة ومن أزمة المودعين أيضا، وهي أزمة متراكمة طوال سنوات. أيضا أشرت إلى أن لبنان يعني عاش تداعيات كبيرة وسلبية على اقتصاده من كورونا، انفجار المرفأ، العدوان الإسرائيلي المستمر. كيف يستطيع الاقتصاد اللبناني الصمود مع كل هذه الأزمات؟
1: الحقيقة هو ما زال صامدا بفضل التحويلات التي تأتي من الخارج. أعتقد بأنه مع مرور الوقت قد يضغط على لبنان حتى يكون أكثر قربا من المؤسسات المالية الدولية التي انفتحت على الدول التي أبرمت اتفاقيات سلام مع إسرائيل، بحيث قد تفضي المفاوضات الجارية في واشنطن إلى آلية معينة، بحيث تقوم على سبيل المثال الولايات المتحدة الأمريكية بضمان القروض اللبنانية أمام المؤسسات المالية والنقدية الدولية وعلى رأسها صندوق النقد والبنك الدولي، وبالتالي إعادة هيكلة هذا الاقتصاد وإعادة إطلاقه من جديد. لكن التجربة التي شاهدناها على الأقل في نموذجي مصر والأردن بعد عمليات السلام في وادي عربة وفي كامب ديفيد، أعتقد بأن عملية السلام لم تفضي إلى النتائج إيجابية، بل العكس، بأن هناك زيادة في حجم مديونية البلدين.
4: أشكرك جزيل الشكر زميل علي القيسي، محرر الشؤون الاقتصادية في التلفزيون العربي، شكرا لك. نتابع مع بقية الأخبار مشاهدينا. علقت محكمة في أنقرة نشاط القيادة المنتخبة لحزب الشعب الجمهوري، وقررت إلغاء نتائج انتخابات الحزب لعام 2023 وإعادة تنصيب كمال كليشدار أوغلو رئيسا للحزب وفق وكالة الأناضول. وصف مسؤول بارز في الحزب قرار المحكمة بتعيين الزعيم السابق كليشدار أوغلو بمحاولة الانقلاب، ويأتي القرار بعدما حقق الحزب فوزا واسعا في الانتخابات المحلية الأخيرة في مارس عام 2024، بينما لا يزال رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو موقوفا على خلفية قضايا فساد ينفيها. استشهد فتى فلسطيني وأصيب آخران في هجوم إسرائيلي استهدف تجمعا لمدنيين شمالي قطاع غزة، وأفاد مصدر طبي في مستشفى الشفاء بنقل جثمان الطفل والمصابين بعد إلقاء قنبلة من مسيرة كواد كابتر على تجمع لمواطنين في مشروع بيت لاهيا شمالي القطاع. وهذه مشاهد من أثار قصف جيش الاحتلال خيمة في مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة. كما انتشرت الطواقم الطبية في قطاع غزة جثماني فلسطينيين قتلهما جيش الاحتلال الإسرائيلي غربي مدينة رفح قبل أيام. وأفادت مصادر طبية أن الاحتلال استهدف سائقي شاحنتين قرب معبر كرم أبو سالم ومنع الوصول إليهما. كما أصيب فلسطينيون جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في مخيم المغازي وسط القطاع، وأظهرت المشاهد دمارا واسعا في الممتلكات. نظم عدد من العالقين في قطاع غزة وقفة للمطالبة بالسماح لهم بالسفر إلى البلدان التي يحملون جنسياتها عبر معبر رفح، وشارك في الوقفة عدد من حملة الجنسيات غالبيتهم مصريون عالقون في القطاع أو طلبة لديهم موافقات في الجامعات. أعلنت وكالة الأونروا تسجيل أكثر من 125 ألف إصابة في قطاع غزة بالتهابات جلدية، وقالت الوكالة إن الإصابات مرتبطة بانتشار القوارض والطفيليات، وسجلت خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري وسجلت خلال الأشهر الأولى والخمسة الأولى من العام الجاري. كما أوضحت الأونروا في بيان أن كوادرها تعالج نحو 400 حالة.
7: راديو الحرية
2: من 97.10
8: الساعة الآن 7:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: مصراوي، عالم من التسالي.
1: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولا متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءا من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولا إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-4732 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
2: قالوا بالأمثال، مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا. راديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: غفلونا عن الحقيقة، لقد احترقت حاملة طائرات وهربت وذهبت لتطفئ الحريق هناك في المتوسط أو بعده، وأنتم تبحثون عن فيديوهات تدريبات. انتبهوا يا جماعة. نبقى في عالم السفن، لكن هذه المرة سفينة هندية محملة بالمواشي ونحن على أبواب عيد الأضحى. روج في وسائل التواصل الاجتماعي أن تلك السفينة تعرضت قبالة سواحل سلطنة عمان لاستهداف بطائرات مسيرة. لم يكتف المنشور بعنوان هذا الخبر، بل كتب بعض تفاصيل إعطاء مصداقية طبعا لخبره، فذكر أن السفينة التي تحمل 4000 رأس غنم كانت متوجهة من الصومال إلى الشارقة. سنشاهد الفيديو ثم لنا عودة. معاناة للغنمات. المنشور مضلل، فبعد البحث وجد فريق مسبار أن الفيديو منشور منذ 25 أبريل من العام الماضي 2025 عبر حسابات ووسائل إعلام أوضحت أن ذلك الفيديو يوثق محاولات صيادين يمنيين إنقاذ مئات الأغنام من الغرق عقب انقلاب سفينة مواشٍ قبالة سواحل أو ساحل رأس العارة في محافظة لحج جنوب اليمن. كانت السفينة تنقل آلاف الأغنام من الصومال إلى جيبوتي قبل أن تنقلب في مياه الخليج أو خليج عدن تحديدا، ما أدى إلى سقوط أعداد كبيرة من الأغنام في البحر ونفوق أكثر من 160 رأسا منها. وقد جاء تداول الفيديو المضلل بعد إعلان الهند في 14 من مايو الجاري غرق سفينة شحن خشبية ترفع العلم الهندي أثناء إبحارها في المياه العمانية عقب اندلاع حريق ناجم عن هجوم يشتبه بأنه نفذ بطائرة مسيرة أو بصاروخ. وكانت السفينة واسمها حاج علي متجهة من الصومال إلى الإمارات وتحمل بالفعل شحنة مواشٍ. مع الأسف الشديد غرقت المواشي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. عيدكم مبارك بالمسبق. انفجار هائل وتصاعد لألسنة اللهب من داخل الأراضي الإيرانية. قالت وسائل تواصل اجتماعي أنه جاء نتيجة لاستهداف الولايات المتحدة لمواقع إيرانية. وتداولت لذلك حسابات على منصة اكس مقطعا مرفقا بادعاء أن يقول: عاجل، قصفت الولايات المتحدة ليلة الماضية عدة مدن إيرانية ملحقة أضرارا جسيمة بإيران، وأطلقت 7 صواريخ، ونتيجة لذلك اشتعلت السماء بأكملها وبدا الأمر كما لو أن الشمس قد أشرقت في منتصف الليل. هي تشرق بالصواريخ، لطف يا ربي. سنشاهد الفيديو.
5: Oh, my goodness.
3: Jesus! Oh my God!
5: Are you filming?
3: Yes, I'm filming!
4: جهنم هذه ولا شنو نحكي. فريق مسبار في التلفزيون العربي تحقق من المقطع المتداول والادعاء المرافق له، وتبين أنه مضلل، فالمقطع لا يوثق انفجارا ناجما عن استهداف أو قصف أمريكي لأهداف داخل إيران، كما أنه لا يعود أصلا إلى الأراضي الإيرانية. البحث العكسي أظهر أنه قديم ومتداول منذ أغسطس عام 2015، ولك أن تتخيل عزيزي المشاهد أن هذا التاريخ يعود إلى ما يقرب من 11 عاما، وهو يوثق الانفجارات الضخمة التي وقعت في مدينة تيان جين شمالي الصين لهجوما أمريكيا على إيران. وبحسب الحصيلة النهائية التي أعلنتها السلطات الصينية في 2015، كانت تلك الانفجارات الكبيرة قد أسفرت عن مقتل 173 شخصا، ووقعت الانفجارات في مستودع للمواد الكيميائية الخطرة قرب ميناء تيانجين، مخلفة أضرارا واسعة في المنطقة الصناعية والمباني المحيطة كما شاهدنا في الفيديو. يأتي تداول الادعاء بعد تحذيرات جديدة أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كعادته لطهران، إذ كتب عبر منصته الخاصة تروث سوشيال أن الوقت ينفد بالنسبة لإيران وأن عليها التحرك بسرعة. وعلى هذا الحساب الوقت نفد بالنسبة لإيران منذ أشهر ومنذ سنوات، وينفد مازال، يعني ما شاء الله على حسابات ترامب. ليت الزمان له رجوع للوراء فيعيد لي ما قد مضى من زمني. إيش بني نغني أنا اليوم؟ بيت شعر يعيدنا إلى ستينيات القرن الماضي، حيث خططت آنذاك الولايات المتحدة ودعمت هجوما لاجتياح كوبا، والتاريخ يعيد نفسه في شكل مهازلة ومأساة. مناسبة الحدث هو توتر العلاقات بين الولايات المتحدة وكوبا في ظل تشديد البيت الأبيض على فرض عقوبات اقتصادية ضد هافانا. استغلت بعض وسائل التواصل الاجتماعي هذا التوتر لنشر مقطع فيديو يوثق تدريبات حديثة لوحدات مهام من خاصة أمريكية يرجح أنها تابعة لقوة دلتا أو ديف جرو، ومع فوج الطيران للعمليات الخاصة 160 كان ذلك التدريب في مدينة كنساس سيتي. وتشير هذه التقارير السوشيال ميديا إلى احتمال ارتباط هذه التدريبات باستعدادات لعملية في كوبا. سنشاهد الفيديو ثم نقول لكم بما أنه مضلل.

0: واضح أن الحلم الإيراني صعب، فعدنا إلى الحلم الكوبي. عموما تحقق فريق مسبار في التلفزيون العربي من صحة الفيديو المتداول، وتبين أنه قديم، وكما أخبرتكم هذا فيديو مضلل. الفيديو ليس لتدريبات حديثة لوحدات مهام خاصة أمريكية ضمن استعدادات لعملية في كوبا. بالبحث وجد مسبار أن الفيديو منشور منذ 20 أبريل من العام الماضي، أي منذ سنة وشهر تحديدا، عبر حسابات أمريكية على مواقع التواصل الاجتماعي مهتمة بالمحتوى العسكري. القصة الحقيقية تعود إلى تدريبات عسكرية أجرتها وزارة الحرب.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: مستمعين الكرام، حان الآن موعد آذان المغرب حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.

0: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
1: الساعة الآن 8:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
2: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
3: راديو الحرية 92.7 FM.

0: أهلا بكم من جديد. احتلت منطقة صغيرة في صحراء النجف في العراق فجأة صدارة أخبار الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران بعد تواتر تقارير صحفية غربية عن إقامة قاعدة عسكرية سرية فيها، يرجح أن القاعدة إسرائيلية. لم تكن هذه التقارير وحدها ما أشر على إنشاء هذه القاعدة في وادي حامر، وإنما أيضا صور أقمار صناعية حللها فريق مسبار وأظهرت ما يبدو نشاطا عسكريا حثيثا بدأ أواخر فبراير شباط الماضي واستمر لنحو 10 أيام. نتابع التقرير.
1: مطلع مارس الماضي وثقت صور فضائية آثار مسار أرضي ومرافق مؤقتة غربي النجف في العراق أنشئت واختفت خلال أيام. تقاطعت الصور مع تقرير لوول ستريت جورنال عن موقع إسرائيلي وتقارير لاحقة عن قاعدتين وأيضا مع واقعة قصف قوة تمشيط عراقية. المعطيات التي أتيحت لفريق مسبار دفعت إلى تركيز التحقيق على وادي حامر باعتباره مكانا توفرت فيه مؤشرات بصرية قابلة للتحقق لنعرف كيف بدأت أعمال التمهيد وما طبيعة المسار ولماذا اختفت المرافق سريعة. حدد فريق مسبار منطقة بحث أولي مساحتها 150 كيلومترا مربعا ضمن نطاق أوسع من ناحية صحراء النخيب غربي العراق ومساحتها 48 ألف كيلومتر مربع. داخل هذه المنطقة أظهرت صور فضائية تغيرات لافتة في موقع في حدود النطاق الصحراوي للنخيب على بعد 180 كيلومترا إلى الغرب من مدينة النجف عند الإحداثيات التقريبية التالية قرب منشأة يرجح أنها قاعدة عسكرية قديمة. تتركز التغيرات في قاع ممر مائي جاف اسمه وادي حامر، حيث أظهرت صور سنتلن 2 أعمال تسوية وتمهيد بدأت بعد 24 من فبراير عند الإحداثيات التقريبية التالية. صور 3 مارس أظهرت اكتمال شكل مسار توافقت هيئته العامة مع مهبط أو مدرج ميداني. في صور لشركة بلانيت في 2 مارس نلاحظ أعمال تمهيد متقدمة ومرافق مؤقتة قد تكون ملاجئ خفيفة أو معدات دعم، إضافة إلى 7 أجسام تتوافق أبعادها وطريقة اصطفافها مبدئياً مع مروحيات أو معدات كبيرة. هذه القراءة التي يتعامل معها فريق مسبار احتياطاً كمجرد ترجيح بصري تتقاطع مع روايات صحفية عن رؤية مروحيات وعن نشاط ميداني. نيويورك تايمز مثلاً نقلت عن أقارب الراعي عوض الشمري الذي قتل بعد دخوله حدود موقع يشتبه في ارتباطه بالقوة الأجنبية حديثهم عن مروحية قصفت شاحنته. تظهر المقارنة بين صور 2 و 3 مارس اختفاء المرافق، لكن آثار الحركة على المسار الممهد وفي محيطه لم تزل، وهي تتوافق مع حركة مركبات أو معدات وربما طائرات. قارن مسبار شكل المسار في صور 6 مارس بنماذج مهابط ميدانية مؤقتة، فتشابهت البنية العامة خصوصاً الامتداد ومناطق الحركة الجانبية ونقاط الالتفاف، لكن المقارنة مجرد قرينة شكلية. أما في صور 5 أبريل فتختفي معظم أثار المسار ربما لهطول أمطار. في 4 مارس تداولت حسابات إيرانية أنباء إنزال جوي في بادية النجف، وبعدها تناقلت وسائل إعلام عراقية خبر تمشيط أجرته قوة عراقية تعرضت لقصف من الجو انتهى بمقتل جندي. اتهم الجيش الأمريكي بالحادثة، لكن القيادة الأمريكية الوسطى نفت تنفيذ إنزال في صحراء النجف. وفي 12 مايو تحدث رئيس خلية الإعلام الأمني في العراق للتلفزيون العربي عن قوة مجهولة رصدت في صحراء النجف في 2 مارس. وفي 12 مايو أيضاً أكد رئيس أركان الجيش العراقي عبد الأمير يار الله أن الوحدة العراقية قصفت أثناء التمشيط في 4 مارس وبلغت الموقع في اليوم التالي ولم تعثر على أثر للقوة المتسللة. التلفزيون العربي حصل على صور لآثار استهداف مركبة وبقايا ذخيرة أظهر فحص إحدى قطعها ملصقاً تالفاً نقرأ عليه عبارات مثل guided missile و AGM-11 ومنوف تسلسل يتوافق جزئياً مع صاروخ AGM-114 هيلفاير الأمريكي الذي حصلت إسرائيل على 300 قطعة منه العام الماضي. تزامن ذلك مع تصريحات لقائد سلاح الجو الإسرائيلي اللواء تومر بار تحدث فيها عن مهام تلهب خيال المرء على حد وصفه تنفذها وحدات خاصة. وقوع وادي حامر في صحراء النخيب يصعب نظرياً رصد النشاط الميداني المؤقت فيه أو إدراكه سريعاً، إضافة إلى القرب نسبياً من حدود إيران. حسب صور السادس والثامن من مارس، بلغ طول المسار الممهد نحو 1700 متر بعرض نحو 50 مترا، أبعاد تتوافق مع استخدامات محدودة كتشغيل طائرات نقل تكتيكية أو مروحيات. قدرة بعض الطائرات على العمل من مسارات ترابية قصيرة نسبياً تحكمها خصائص فنية كالإطارات منخفضة الضغط التي تقلل غوص العجلة في التربة والأجنحة القادرة على توليد قوة رفع عند سرعات منخفضة. تملك إسرائيل طائرات نقل عسكري من عائلة سئة 130 هيركيلز القادرة حسب الحمولة وحالة السطح على العمل من مدارج قصيرة أو غير معبدة نسبياً تشبه مسار وادي حامر، وتستطيع أن تنقل إلى مواقع معزولة معدات ثقيلة لأعمال التسوية والتمهيد مثلاً. وادي حامر الواقع في قاع واد جاف ومنبسط نسبياً ملائم لأعمال التمهيد السريعة. في 2011 عرض سلاح الجو الإسرائيلي نموذجاً لوحدات متخصصة في تجهيز مهابط ترابية مؤقتة تشبه ما ظهر في صور وادي حامر، من حيث اختيار منطقة مفتوحة وتمهيد مسار أرضي ووجود مرافق مؤقتة تسمح مثلاً بتشغيل طائرات سئة 130. لا تكشف الصور كل ما جرى، لكن المؤشرات المتراكمة تجعل فرضية إقامة موقع مؤقت في صحراء النخيب أقوى من مجرد روايات صحفية. ويبقى السؤال الأهم، هل أخذ الموقع لانتهاء مهمته أم لانكشافه؟ في الحالتين يسلط ما حدث الضوء على هشاشة حسابات السيادة والأمن في بعض البلدان، ويميط جزءاً من اللثام عن طبيعة العمليات السرية في هذه الحرب.
0: مثل هذه التقارير لا تزيدنا إلا تأكداً أن الاحتلال الإسرائيلي لا يريد سوى التمدد في الأراضي العربية، ويستغل أي مساحة خارج السيطرة وربما تضعف فيها سيطرة الدولة، فضلاً طبعاً عن الاحتلال الصريح والذي نشاهده في سوريا، لبنان، وطبعاً فلسطين التاريخية. نصل الآن إلى فقرة تصريحات متناقضة، لكن هذه المرة لن تكون التصريحات من عالم السياسة وإنما من عالم الرياضة، كرة القدم تحديدا. شفتوني وأنا ألعب كرة؟ المهم، إبعاد السياسة عن الملاعب شعار يبدو أنه مرن للغاية، يطبق في مواقف ويتراجع عنه الكثير في مواقف أخرى وفقا لطبيعة القضية وهوية المتعاطف معه. القصة بدأت خلال احتفالات برشلونة بلقب الدوري الإسباني، عندما رفع الرائع من عندي هذه لامين يامال علم فلسطين وسط الجماهير، ثم نشر الصورة عبر حسابه الرسمي دون تراجع أو حذف. اللقطة أثارت موجة واسعة من الجدل والهجوم، وصلت إلى انتقادات من مسؤولين وإعلاميين إسرائيليين وإسبان على حد سواء، ومطالبات بمعاقبة اللاعب الموهوب. وفي زحمة ردود الفعل عبر على هذا الحدث، عبر رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز عن دعمه الواضح للاعب، مؤكدا أن تضامنا مع فلسطين ليس جريمة، في موقف عكس تباينا واضحا في طريقة التعامل مع القضية بين مختلف الأطراف. لكن اللافت كان موقف مدرب برشلونة هانز فليك، الذي علق على تصرف لاعبه بالقول إنه لا يفضل عادة إدخال مثل هذه الأمور، وإن مهمة الفريق هي اللعب من أجل إسعاد الجماهير. ماذا لو كانت أوكرانيا أو دولة تحبها أنت يا صديقي هانز؟ على أي حال، هذا التصريح أعاد إلى الواجهة موقفا سابقا لفليك خلال كأس العالم 2022، عندما دعم احتجاج لاعبي ألمانيا على قيود الفيفا المتعلقة بالشارات السياسية، وعارفين أي شارات نقصد، واعتبر حينها أن للاعبين الحق في التعبير عن مواقفهم. إيش قالك؟ الإنسانية والقتل والجرائم وسبعين ألف شهيد وكل هذا مش إنسانية. هنا يظهر التناقض الذي أثار انتقادات
2: راديو الحرية
3: 97.7 FM.
4: وأول أوردر

توصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بنز حمان خلطة متوارثة.

0: جوال كل يوم جديد. قالوا بالأمثال مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب، واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد. الساعة الآن 8:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. ويشير المصدر يقول إن لبنان يرى أن تشكيل لواء داخل الجيش اللبناني لتنفيذ عمليات خاصة هذا يعتبر ملف لبناني سيادي. ودائما وفق نفس المصدر، لبنان قد لا يكون قادرا على مواصلة المفاوضات إذا لم يتم تثبيت وقف إطلاق النار. ودائما بحسب المصدر الرسمي اللبناني في تصريحاته الخاصة للتلفزيون العربي، فإن إسرائيل تشترط وقف حزب الله عمليات أو عملياته العسكرية لوقف اعتداءاتها، وحزب الله هو أيضا يشترط وقف الاعتداءات الإسرائيلية لوقف ضرباته. ودائما هذه الأخبار هي من المصدر اللبناني الذي تحدث لي التلفزيون العربي. وأهمية مثل هذه التصريحات أنها تأتي عشية جولة جديدة من المفاوضات. هناك جولة سيشارك فيها وفد عسكري لبناني في وزارة الحرب الأمريكية مع وفد إسرائيلي، وعشية هذه المفاوضات واضح أن لبنان يحاول أن يوضح موقفه. إذن هذا المصدر الرسمي اللبناني يقول للتلفزيون العربي أن يقول إن أولوية لبنان اليوم هي وقف الاعتداءات الإسرائيلية والالتزام بالهدنة. ويقول أيضا إن الرئيس عون يتواصل يوميا مع الجانب الأمريكي للدفع بالتزام إسرائيل بهذه الهدنة. والمصدر واضح ويؤكد أن لبنان يعتبر أن فكرة تشكيل لواء داخل الجيش اللبناني لتنفيذ عمليات خاصة هذا ملف لبناني سيادي. كان من الواضح أن هناك يفهم من ذلك على الأقل أن هناك مطالب إسرائيلية أمريكية.

0: بتشكيل هذه القوة. وهنا واضح أن موقف لبنان أنه يعتبره موقف سيادي لبناني، ودائما لبنان يقول أنه قد لا يكون قادر على مواصلة المفاوضات إذا لم يتم تثبيت وقف إطلاق النار. يعني هنا تحذير من احتمال الانسحاب دائما وفق المصدر الرسمي اللبناني، الذي يقول أيضا أن إسرائيل تشترط وقف حزب الله عملياته لوقف اعتداءاتها على لبنان، وحزب الله من جهته يشترط وقف الاعتداءات الإسرائيلية لوقف ضرباته. هذه إذن مجمل التصريحات التي ظهرت حتى الآن لهذا المصدر، أو الأخبار التي كشف عنها المصدر اللبناني عن موقف لبنان عشية هذه المفاوضات. وسنكون خلال هذه النشرة سنبحث في المزيد من المعلومات عن هذا الموقف. الآن نعود إلى الجبهة الأخرى، جبهة إيران. في تصعيد جديد للهجة الأمريكية تجاه إيران، لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإجراءات وصفها بالجذرية إذا لم تتخلى طهران عن برنامجها النووي. ترامب أضاف أن الخيار المطروح واضح، إما أن تكون إيران بلا سلاح نووي أو سنتخذ إجراء جذريا بشأنها كما يقول.
1: كما قلنا سنحصل على مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، لسنا بحاجة إليه ولا نريده، ربما ندمره بعد الحصول عليه، لكننا لن ندعهم يحتفظون به.
0: أما وزير الخارجية ماركو روبيو فقال بدوره إن فرض نظام لتحصيل الرسوم في مضيق هرمز سيجعل التوصل إلى اتفاق دبلوماسي مع إيران أمرا غير ممكن. لكن روبيو أكد أيضا أن مسؤولين باكستانيين سيسافرون إلى طهران، وتحدث عن تقدم وإيجابية في المفاوضات مع إيران.
2: هناك بعض التقدم في المفاوضات مع إيران، ونأمل أن تفضي الوساطة الباكستانية إلى نتيجة، وأعتقد أن الباكستانيين سيتوجهون إلى طهران اليوم، لذا آمل أن يدفع ذلك المحادثات قدما بشكل إضافي.
0: وفي طهران تتكشف تباعا ملامح الموقف الرسمي في المفاوضات. وسائل إعلام إيرانية نقلت عن مصادر وصفتها بالمطلعة بأن طهران ترفض بشكل قاطع، ترفض المطلب الأمريكي الرئيسي المتعلق بنقل اليورانيوم عالي التخصيب بنسبة 60% إلى خارج البلاد. وكالة رويترز نقلت عن مصدرين إيرانيين كبيرين أن المرشد نفسه مجتبى خامنئي أصدر توجيها بعدم نقل مخزون اليورانيوم عالي التخصيب، والذي قد يستخدم في تصنيع سلاح نووي إن تم تخصيبه إلى نسبة 90%. هذا وتتحرك قنوات الوساطة الإقليمية في محاولة لمنع انهيار المحادثات. وكالة أنباء إسنا الإيرانية أفادت بأنه من المقرر أن يصل اليوم قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى طهران في إطار محادثات ومشاورات جارية مع مسؤولين إيرانيين. تأتي هذه الزيارة في سياق تحركات دبلوماسية تهدف إلى تعزيز التواصل بين الجانبين الإيراني والأمريكي عبر وساطة باكستان. ينضم إلينا من طهران مراسلنا حسام دياب، ومن واشنطن مراسل التلفزيون العربي محمد بالدين. أريد أن أبدأ معك حسام، لأنه حديث ماركو روبيو عن أن الباكستانيين سيصلون إلى طهران وأن هناك أمور إيجابية، هذا الحديث يوحي بأن الأمور تتقدم، ونريد أن نعرف الآن إلى أي مدى إذا كان هناك تقدم، وإلى أي مدى، وإن كان هناك أنباء عن وصول عاصم منير. نعرف طبعا عاصم منير قائد الجيش الباكستاني، عندما يصل هذا الرجل غالبا الأمور تكون تتقدم بشكل جدي.
3: يعني تأتي ضمن إطار محاولات الباكستان المستمرة للدفع بمسار المفاوضات وإعادة الطرفين إلى طاولة المفاوضات التي لم تعقد حتى الآن، وربما بحسب بعض القراءات الإيرانية لم يعد مهما بالنسبة لباكستان أين ستجري هذه المفاوضات، فلتجري في أي مكان كان، ولكن يجب أن يتم تقريب وجهات النظر بشكل الذي تظهر فيه باكستان من ناحية كوسيط ناجح، وأيضا تتمكن فيه من التوصل إلى أو إيصال الطرفين إلى التوصل إلى اتفاق يقي المنطقة شر الحرب، وهذا أيضا ما أتى بالتزامن مع تحركات إقليمية واتصالات دولية أيضا تحدث عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال اليومين الماضيين مع دول في المنطقة لثنيه عن توجيه ضربة عسكرية لإيران. المهم حاليا هو أن هناك تحرك من ناحية باكستان على مستوى وزير الداخلية من ناحية للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع، وهناك انتظار لوصول عاصم منير. اللافت أن وسائل الإعلام الغربية خالد هي التي تركز على هذه المسألة، وكأنها وهي ليست المرة الأولى بطبيعة الحال محاولة أمريكية ربما للضغط بشكل ناعم على الجانب الإيراني للإيحاء بأن هناك شيء مهم عمليا بيد الإيرانيين حاليا يجب البت فيه لكي تقي إيران نفسها شر الولايات المتحدة الأمريكية، بالنظر إلى المدة القصيرة التي أعطاها دونالد ترامب والمقدرة بثلاثة أيام كحد أقصى للجانب الإيراني للتوصل لتوافق مبدئي وإعطاء أجوبة كاملة بنسبة 100% كالتي طلب فيها يوم أمس دونالد ترامب، والتي كرر الحديث عنها أيضا اليوم في أكثر من مناسبة. شخص واحد فقط منذ الأمس تحدث عن مسألة إمكانية وصول عاصم منير حاملا رسالة أيضا من الجانب الأمريكي، وهو فدا حسين ملكي عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني. لاحقا لم يتم الحديث رسميا عن هذه النقطة، مجرد تداول لهذا الخبر عبر وسائل الإعلام سواء رسمية أو شبه رسمية، غالبا تنقل عن وسائل إعلام أجنبية، لا يوجد تعليق حول هذه النقطة. بالعكس تماما، مسؤولين في الخارجية الإيرانية منذ صباح اليوم كانوا يتحدثون عن أن إيران غير معنية بالتوقيتات التي تضعها الولايات المتحدة الأمريكية. دراسة هذه النقاط ليست بالأمر السهل، هناك عدة عناصر وأطراف ضالعة في صناعة القرار الإيراني، عليها أن تعطي رأيها في هذه المسألة قبل توجيه أو تقديم جواب للجانب الأمريكي عبر الجانب الباكستاني. لكن واضح للجميع خالد بأن النقاط الحمر أو الخطوط الحمر ما تزال ثابتة، وعلى رأسها وأهمها حاليا النقطة التي تحاول أمريكا من خلالها كسر إرادة إيران السياسية على ما يبدو، وهي مسألة إخراج مخزون إيران من اليورانيوم المقدر ب 440 كيلوغرام بنسبة تخصيب تصل إلى 60%.
0: طيب ماذا عن الولايات المتحدة محمد بالدين؟ يعني الرئيس الأمريكي يقول إما أن تكون إيران بلا سلاح نووي أو سنتخذ إجراء جذريا. ما هو طبيعة هذا الإجراء الجذري الذي لم يعني يستخدمه أو لم ينفذه خلال أكثر من شهر من الحرب؟
4: هو الحرب نفسها خالد، هو أن يعود إلى العمل العسكري، وعلى الأرجح أن تستعيد الولايات المتحدة بنفسها ذلك اليورانيوم على التخصيب الذي تحدث عنه الزميل حسام للتو، والذي يبدو أنه نقطة معقدة للأمور، إضافة إلى نقطة أخرى لا يبدو أن مسار دبلوماسية أفضى إلى حل يتعلق بها، ولا مسار الحرب يمكن أن يؤدي إلى حل لها، وهي قضية تقاضي الرسوم عبر مضيق هرمز. هذه نقطة ضاغطة على الإدارة الأمريكية داخليا وخارجيا، وماركو روبيو كان يتحدث عنها اليوم، يقول بأنها قد تعرقل الوصول إلى اتفاق بين الجانبين. أشار إلى مؤشرات إيجابية روبيو وبعض التقدم كما قال في الاتفاق بين أو في محاولات الوصول إلى اتفاق أي في مسار المفاوضات. قال بأن الباكستانيين سيزورون اليوم إيران، يقصد على الأرجح زيارة المشير عاصم منير، ثم قال بعد ذلك إنه لا يتوقع الوصول إلى ذلك الاتفاق المثالي الذي تسعى إليه الولايات المتحدة من منظور أمريكي، لا يتوقع الوصول إليه مع من يوجدون اليوم في السلطة في إيران وفق قوله. لكن بشكل عام هنالك مؤشرات ترصد في تصريحات كل من ترامب وروبيو. من الأنماط تعلمنا أنه كلما قلت تصريحات إدارة ترامب التي تحمل جديدا، وكلما كانت التسريبات أقل من ناحية الحديث عن بعض التفاصيل في ما تم الوصول إليه أو ما تم تحقيق اختراق فيه في على جهة أو على صعيد المفاوضات بين الجانبين، كلما كانت الأمور بالفعل ربما تحقق بعض التقدم. في المقابل كلما كثرت التسريبات ونقل عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية وزادت التصريحات تباعا من المسؤولين ومن ترامب ومن كبار مسؤولي إدارته، كلما كان ذلك يؤشر إلى أن الأمور لا تمضي على الوجه الذي يمكن أن يقود إلى اتفاق. على كل حال روبيو اليوم كان يقول بأنه سينقل إلى حلفاء الولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي ناتو سخطهم وسيناقش سخط واشنطن على عدم ردهم على إيران، يقصد بالنسبة لمضيق هرمز، وسوف يناقش معهم قضية المضيق. اليوم ترامب أيضا في المكتب البيضاوي كان يقول نحن سوف نتخلص من ذلك اليورانيوم عالي التخصيب، ويبدو أنها نقطة ما تزال عالقة، لأنه المقترح الإيراني الأخير كان يتضمن قبولا إيرانيا واضحا بنقل جزء كبير من ذلك اليورانيوم، لكن ترامب رفض واستغرب حتى واستهجن صراحة أن الإيرانيين كانوا قد تعهدوا بتسليم ذلك اليورانيوم على التخصيب، وهو ما تكرر في تصريحات له ولمسؤولين آخرين في الإدارة الأمريكية مرارا منذ 7 أبريل، أي توقيت اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت الذي ما يزال مستمرا حتى الآن.
0: نعم.
4: ترامب يقول بأن ذلك اليورانيوم على التخصيب هو ونقاط أخرى يجب أن تعطي إيران فيها موقفا واضحا وشاملا 100%، وبأن المفاوضات بشكل عام تقف على مفترق طرق.
0: نعم، نقطة اليورانيوم عالي التخصيب من أحد أهم النقاط التي يبدو أنها تعيق التوصل إلى اتفاق، وموضوع فرض رسوم أو إنشاء إيران هيئة لإدارة مضيق هرمز أيضا من النقاط التي تثير وتعقد الأمور. أشير إلى هذا الخبر العاجل، الخزانة الأمريكية تقول إن واشنطن تفرض عقوبات جديدة على شخصيات لبنانية مرتبطة بحزب الله. إذن الخزانة الأمريكية تقول إن واشنطن تفرض عقوبات جديدة على شخصيات لبنانية مرتبطة بحزب الله، وطبعا هذه العقوبات تأتي كما قلنا عشية مفاوضات، يعني هي المفروض في 29 من هذا الشهر هذه المفاوضات على المستوى العسكري، على أن تكون بعدها بأيام على المستوى السياسي أيضا. أشكرك محمد بدين مراسلنا في واشنطن، وأشكر حسام دياب مراسلنا في طهران. على المستوى الإقليمي مشاهدينا الكرام، بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري ووزير الخارجية السعودي، بحثوا التطورات الإقليمية ومسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية وخفض التصعيد في المنطقة. وبحسب بيان للخارجية المصرية، أكد عبد العاطي أهمية استمرار مسار التفاوض الأمريكي الإيراني وصولا إلى اتفاق متوازن يحقق مصالح جميع الأطراف. كما شدد الوزير المصري على ضرورة أن يراعي أي اتفاق المخاوف الأمنية للمنطقة وفي مقدمتها أمن واستقرار دول الخليج، باعتبار ذلك ركيزة أساسية للأمن القومي المصري والعربي وفق ما جاء في البيان المصري. قال سفير إيران في باريس إن بلاده تجري مباحثات مع عمان حول كيفية إنشاء نظام رسوم عبور دائم يضفي طابعا رسميا على سيطرتها على حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز. السفير محمد نجات قال لبلومبرغ يجب على إيران وعمان حشد كافة مواردهما لتوفير الخدمات الأمنية وإدارة الملاحة في المضيق بأفضل طريقة.
5: راديو الحرية
6: 97.10 FM.
7: الساعة الآن 8:15 بتوقيت بن زحيمان.
8: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
5: راديو الحرية
6: 97.10 FM.
9: حقيقة هذه الآلية ومن خلال تعاون مع الحرس الثوري الإيراني تقوم بتسيير أو إجبار السفن والناقلات نحو السير نحو مسارات معينة. هذه المسارات المعينة تكون قريبة على مناطق إطلاق نار من قبل الحرس الثوري، بمعنى أن هذه السفن والناقلات ستكون من الناحية الأمنية قريبة جدا على أو تحت القبضة الإيرانية بشكل أو بآخر. واضح بأن النبرة الإيرانية أخذت بعدا آخر نتيجة زيادة عدد السفن التي عبرت عبر المضيق خلال الأيام الماضية، بمعنى أننا قبل 5 أيام كنا نتحدث عن 5 سفن تقريبا، اليوم نتحدث عن 31، يوم أمس كنا نتحدث عن 26. لا نعرف هذه الناقلات والسفن هل هي من السفن والناقلات التي كانت عالقة منذ زمان في الخليج وبالتالي أرادت مغادرتها، أم أنها سفن جديدة تقوم بشحن النفط والغاز. طبعا بالإضافة لذلك قاموا بإطلاق هيئة لتأمين الناقلات والسفن الإيرانية، والمستوردون أيضا يمكن لهم الاستفادة من هذه الآلية على أن يتم استيفاء ثمن هذا التأمين من خلال البيتكوين، ولربما أيضا هناك خيار آخر متمثل باليوان الإيراني باليوان الصيني عفوا. واضح بأن تصريحات السفير وتحديدا من باريس، لأن فرنسا بالإضافة لبريطانيا هما من تقودان حملة دولية لمحاولة تأمين المرور عبر مضيق هرمز، على الرغم من تصريحات الرئيس الأمريكي ووزير خارجيته روبيو بشأن أنهما يعني أن الولايات المتحدة الأمريكية ترفض فرض رسوم على العبور من مضيق هرمز، إلا أن إيران تصر على هذه النقطة لربما للضغط على الولايات المتحدة الأمريكية على اعتبار أن هنالك بندا تطالب به إيران ويتمثل في تعويضها عن خسائر مترتبة على الحرب والتي تربو على 270 مليار دولار تقريبا.
0: نعم، شكرا لك علي قيسية، محرر الشؤون الاقتصادية في التلفزيون العربي. إلى جبهة الأخرى، جبهة لبنان، إلى جنوب لبنان تحديدا، حيث لا تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية وتتواصل تداعياتها على في الميدان وإنسانيا وسياسيا. ففي أحدث الاعتداءات أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن مسيرة إسرائيلية ألقت قنابل صوتية على بلدة الحنية جنوب صور، فيما تتكشف تباعا مشاهد الدمار في بلدة تبنين بعد الغارة التي استهدفت منطقة السلاطين. وفي وقت تتواصل فيه الضربات الإسرائيلية، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة العدوان منذ أذار مارس الماضي إلى أكثر من 3700 شهيد.

0: وفي إسرائيل حديث متصاعد داخل المؤسسة العسكرية عن اقتراب قرار سياسي بتوسيع الهجمات على لبنان. فقد نقل موقع ولا عن مصادر عسكرية أن ضباطا كبار يقدرون بأن توسيع العمليات بات وشيكا بهدف تحييد مشغلي مسيرات حزب الله. تقلق مسيرات حزب الله كثيرا الإسرائيليين، لكن وسائل إعلام إسرائيلية تحدثت في المقابل عن حالة إرباك داخل الجيش الإسرائيلي مع تصاعد انتقادات الضباط والجنود لطبيعة العمليات ولغياب الأهداف الواضحة للحرب الإسرائيلية في الجنوب اللبناني.
1: مسيرات الألياف الضوئية تربك الجبهة. المستويان الإسرائيليان السياسي والعسكري في حالة تخبط. حزب الله يخلط الأوراق بمسيراته الاستراتيجية، وبعملية نوعية جنوبية لبنان يتمكن الحزب من اصطياد قائد لواء المدرعات 401 وإصابته بجروح خطيرة إضافة إلى جنود آخرين. موقع والا الإسرائيلي قال إن حزب الله هاجم مبنى كان يصنف على أنه موقع آمن، وبحسب الموقع تمكن الحزب من جمع معلومات استخبارية وتتبع حركة الجنود وتحديد مكان وجود الضابط. حالة من السخط والتململ تسود المؤسسة العسكرية الإسرائيلية على جبهة جنوب لبنان. هكذا وصفت صحيفة إسرائيل هيوم ما نقلته عن ضابط كبير في الجيش. مواصلة الحزب تنفيذ عمليات ضد نقاط تمركز الجيش الإسرائيلي خلقت حالة من الإحباط في صفوف العسكريين في ظل ارتفاع عدد الإصابات الناتجة عن هجمات المسيرات. أصوات داخل الجيش بدأت تطالب بالسماح بالعمل بحرية في الجنوب أو الانسحاب، في إشارة إلى القيود المفروضة على العمليات العسكرية لا سيما من الجانب الأمريكي الذي يحد من عمليات إسرائيل في بيروت والبقاع. وبحسب الصحيفة يقول الضباط إنه لا يوجد وقف فعلي لإطلاق النار، وعلى الأرض ما يحصل هو عدم قدرة الجيش على استخدام كامل قوته. وفي ظل هذا الإرباك بين المستويين العسكري والسياسي يظهر شرخ بين القيادة العسكرية وضباط الجيش الذين يقولون إنهم باتوا لا يفهمون استراتيجية القيادة، ويصف الضباط الوضع في لبنان بالمعقد ويقولون أن المهمة الأساسية الموكلة إليهم أصبحت هدم المنازل في القرى اللبنانية.
0: ومع اتساع المأساة الإنسانية جنوبا شيعت بلدة دير قانون النهر 9 شهداء من عائلة واحدة قتلهم الإسرائيليون في المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي وأودت بحياة 13 شخصا من بينهم أطفال ونساء. مشهد يختصر كلفة الحرب على المدنيين فيما تتزايد التحذيرات من اتساع رقعة التصعيد.
2: لم يتمكن المسعفون من انتشال جثامين جميع الشهداء الذين قضوا في مجزرة دير قانون النهر. من أصل 13 شهيدا انتشل المسعفون 10 شهداء فقط. والآن دير قانون النهر، هذه البلدة تودع 9 من عائلة واحدة، بينهم 5 أطفال و3 نساء. هكذا تكون مراسم التشييع في البلدات المعرضة للخطر في جنوب لبنان. بعض البلدات لا يتمكن المواطنون من نقل شهدائهم لدفنهم فيها لأنها عرضة للقصف وللاعتداءات، ولأن الوصول إليها صعب بسبب الظروف الأمنية والعسكرية ونتيجة الاعتداءات الإسرائيلية، وبالتالي يوضع الشهداء في مقابر تسمى الوديعة. دير قانون النهر ورغم تعرضها وإمكان تعرضها للخطر وللقصف الإسرائيلي والدمار بادم في بعض أجزائها، إلا أن مراسم التشييع أجريت داخل البلدة بحضور مختصر جدا وبوقت قليل جدا. تم نقل جثامين الشهداء 9 من عائلة واحدة من صور إلى دير قانون النهر من أجل تشييعهم ومن أجل وداعهم، ولا تزال فرق الإسعاف تحاول الوصول إلى الجثامين الشهداء 3 الذين لا زالوا تحت ركام المبنى المؤلف من 3 طبقات الذي أغار عليه الاحتلال الإسرائيلي بعد ظهر يوم الثلاثاء، ما أدى إلى مجزرة كبيرة في دير قانون النهر. من دير قانون النهر، إدمون سيسين، التلفزيون العربي.
0: ونذكر بهذا الخبر العاجل مشاهدينا الكرام. الخزانة الأمريكية تقول إن واشنطن تفرض عقوبات جديدة على شخصيات لبنانية مرتبطة بحزب الله. إذن الخزانة الأمريكية تقول إن واشنطن تفرض عقوبات جديدة على شخصيات لبنانية مرتبطة بحزب الله. ومراسلة التلفزيون العربي تقول إن العقوبات الأمريكية الجديدة تشمل للمرة الأولى ضباطا في الجيش والأمن اللبنانيين. إذن مراسلة التلفزيون العربي تؤكد أن العقوبات الأمريكية الجديدة تشمل للمرة الأولى ضباطا في الجيش والأمن اللبنانيين. وذلك طبعا يأتي ونحن على بعد أيام، مسافة أيام فقط، من جولة جديدة من المفاوضات. على كل أحوال تنضم إلينا من بيروت مراسلة التلفزيون العربي جويس الحاج خوري، ومن القدس المحتلة مراسلنا عبد القادر عبد الحليم. أرحب بكم. ما أريد أن أبدأ معك يا جويس، يعني نريد أن نرسم الصورة عشية المفاوضات، هي في 29 من هذا الشهر العسكري، على أن تكون السياسية بعدها بأيام، لكن المشهد يرسم الآن. الأمريكيون يفرضون عقوبات، والغريب في الأمر أن هذه العقوبات تشمل مسؤولين في الدولة اللبنانية، وفي نفس الوقت هناك مجموعة من الأخبار من مصادر لبنانية تتحدث عن موقف لبنان من طبيعة المفاوضات، الهدف منها وإمكانية حتى الانسحاب إن لم يتم التوصل إلى أهداف معينة.
3: خالد، دعني أشير بآخر التطورات. موضوع العقوبات هذه المرة الأولى كما ذكرنا تأتي عقوبات على أفراد في مؤسسات تابعة مباشرة للحكومة اللبنانية. نتحدث عن الجيش اللبناني الذي يفترض أن يكون هو الجهة التي تجلس على طاولة المفاوضات الأسبوع المقبل، الأمن العام اللبناني كذلك الأمر، مخابرات الجيش. هذه العناصر أو هذه المؤسسات هي مؤسسات مرتبطة بشكل مباشر بالدولة اللبنانية، وبالتالي يفهم من هنا أن هذا أيضا نوع من العقوبات على جزء من الأفراد في الدولة اللبنانية، وهو المؤشر الأخطر الذي صدر اليوم. كانت تصدر في السابق عقوبات بحق نواب مرتبطين مسؤولين في الحزب أو أشخاص مرتبطين بحزب الله، ولكن أن تأتي هذه العقوبات اليوم على أفراد من المؤسسة العسكرية، أفراد من الأمن العام، وعلى مسؤولين مرتبطين بشكل مباشر برئيس البرلمان اللبناني، فهذا واضح أنه مؤشر خطير. وربما في الأيام المقبلة قد تتكشف مواقف لبنانية رسمية تتعلق بهذا الموضوع، تؤدي ربما إلى عرقلة أو تأخير الاجتماع الأمني المرتقب في 29 من الشهر الحالي. كذلك الأمر يمكن قراءة هذه العقوبات على أنها نوع من أنواع الضغط على الجانب اللبناني عشية هذه المفاوضات، ولكن الأخطر هو أن هذه العقوبات كان قد سبقها اتهامات إسرائيلية واضحة لجزء من الجيش اللبناني أو عدد من ضباط الجيش اللبناني بأن لهم صلات مع حزب الله، وهذا يعني عمليا أن الولايات المتحدة اليوم تترجم هذه الاتهامات الإسرائيلية بهذه العقوبات، وهذا يشكل إشكالية كبيرة بين الدولة اللبنانية وبين واشنطن، خصوصا فيما تعتبر الدولة اللبنانية أنها تفاوض برعاية واشنطن. إضافة إلى ذلك، لبنان كانت قد أعلنت مصادر اليوم فيما يتعلق بهذه المفاوضات عدة نقاط لا يمكن التراجع عنها أو القبول بأقل منها. أولا فيما يتعلق بإنشاء اللواء في الجيش اللبناني ووحدات خاصة، يعتبر لبنان ويجزم إن كان على المستوى الرسمي أو على المستوى العسكري بهذا بأن هذا أمر سيادي معنية فيه فقط الدولة اللبنانية ولا يمكن القبول بفرضه من الخارج، إضافة إلى مواقف أخرى تتعلق بضرورة تثبيت وقف إطلاق النار قبل الذهاب في أي مفاوضات أو توسيع في ملفات المفاوضات الأمنية تحديدا. منها كان هناك موقف رافض من قبل حزب الله لهذه المفاوضات معتبرا أن توقيتها مريب، وبالتالي كل هذا المشهد يعكس ربما مزيد من التوتر، خصوصا وأن لبنان يقول بأنه في حال استمرت الاعتداءات الإسرائيلية قد نذهب باتجاه وقف المفاوضات وعرقلة هذه المفاوضات، وبالتالي هذا يزيد من الضغط اليوم على الجانب اللبناني. ولكن السؤال هو كيف سيتعاطى لبنان تحديدا مع مع العقوبات المتعلقة بأفراد من المؤسسة العسكرية؟ نعم. وكيف سيتعاطى مع هؤلاء؟ هل سيتخذ قرارات بفصلهم أم لا؟ كيف سيتعاطى مع الجانب الأمريكي في هذا الإطار؟ الأمور لا تزال ضبابية حتى هذه اللحظة، خصوصا وأن ما صدر فقط قبل قليل. خالد،
0: نعم، سننتظر لنعرف المزيد من التفاصيل، لكن عندما يتم فرض عقوبات على ضباط في أجهزة الدولة فهذا معناه إما أنه محاولة للضغط على الدولة حتى تكون الأمور واضحة، أو أن الولايات المتحدة لا تتعامل مع لبنان كأنه هؤلاء.
4: راديو الحرية 97.7 FM.
5: الساعة الآن 8:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: لك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: قالوا بالأمثال مش كل اللي بيلمع دهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب، واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
2: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولا متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءا من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولا إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-4732 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
3: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watadsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
1: راديو الحرية
4: 92.17 FM.
5: أعاقت استكمال تنفيذ خطة حصر السلاح جنوب الليطاني رغم ما تعتبره بيروت تقدما أنجزه جيشه بالفعل على الأرض. الرسالة اللبنانية تبدو مزدوجة، التمسك بالالتزامات الأمنية من جهة، ومن جهة أخرى ربط أي استكمال للمسار السياسي بانسحاب إسرائيل من القرى والنقاط التي تحتلها ووقف الخروقات والغارات المتواصلة على لبنان. لكن خلف العناوين التقنية مشاهدينا الكرام تبدو الأسئلة السياسية أكبر من تفاصيل الاجتماعات العسكرية حقيقة. فإسرائيل تواصل عملياتها العسكرية جنوبا رغم الحديث عن هذه الهدنة الهشة، في حين تؤكد تقارير إسرائيلية وإقليمية أن الجبهة اللبنانية لا تزال مفتوحة على الاستنزاف والتصعيد المتبادل. في المقابل يحاول لبنان الرسمي تقديم نفسه كشريك ملتزم بتنفيذ القرار 1701 والترتيبات الأمنية، لكنه يصر في الوقت نفسه على أن النقاش الأمني لا يمكن عزله عن مطلب الانسحاب الإسرائيلي الكامل ووقف الاعتداءات. اللافت أيضا مشاهدينا الكرام أن واشنطن تبدو كأنها تفصل بين مستويين من التفاوض، الأول أمني تقني يقوده العسكريون ويتعلق بالانتشار والرقابة والتهدئة الميدانية، أما الثاني السياسي فيتناول مستقبل التفاهمات الأوسع بين لبنان وإسرائيل وربما شكل الحدود ودور المقاومة وسلاح المقاومة ضمن أي تسوية طويلة الأمد. هذا الفصل بين المسارين قد يكون محاولة أمريكية لمنع انهيار كامل للتفاوض تحت ضغط السياسة والعسكر، لكنه يطرح في بيروت مخاوف من تحويل المسار الأمني إلى أداة ضغط تدريجي على لبنان بمعزل عن أي التزام إسرائيلي فعلي. طيب، هذا ما يحاول لبنان أن يفعله، لكن هناك أيضا ما تحاول إسرائيل أن تفعله. إسرائيل تريد، ليس تحاول، تريد أن تنزع سلاح حزب الله، ومن خلال نزع سلاح حزب الله أن تجعل لبنان جزء من الشرق الأوسط، من الشرق الأوسط الجديد الذي يريده نتنياهو، يعني سحب لبنان من محور المقاومة إلى أن يكون بشكل يتناسب مع رؤية نتنياهو لهذا الشرق الأوسط الجديد. وهذا ما يريده الأمريكيون، وترامب يبحث عن صورة توسعة اتفاقيات السلام والتطبيع بين الدول العربية وإسرائيل بدمج لبنان في هذه الاتفاقيات. معنا من بيروت السيد منير الربيع، رئيس تحرير جريدة المدن، للحديث عما يمكن أن يحدث في هذه المفاوضات. مرحبا بك سيد منير. أول شيء أريد أن أسمع منك تعليق ومحاولة للتفسير، كيف قبل أيام قليلة، أهلا بك، كيف قبل أيام قليلة من جولة المفاوضات الجديدة تخرج الخزانة الأمريكية لتفرض عقوبات على حزب الله، نفهم، لكن ضباط في الجيش اللبناني وفي الأجهزة الأمنية اللبنانية، كيف تفسر ذلك؟
4: هذه الرسالة المباشرة التي تريد الولايات المتحدة الأمريكية توجيهها إلى كل المسؤولين في الدولة اللبنانية وكل المؤسسات، ولا سيما المؤسسة العسكرية أي الجيش اللبناني، قبل توجه الوفد إلى واشنطن وتحديدا لعقد اجتماعات البنتاغون. كان الجيش يتحدث بشكل واضح بأنه سيذهب إلى هذا الاجتماع مزودا بخطة عمل عليها سابقا وربما أدخل تعديلات عليها، ولكن قوامها ينص على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب، تثبيت وقف إطلاق النار، وبعدها يعمل على تعزيز انتشاره في جنوب لبنان ويعالج مسألة سلاح حزب الله على طريقته، ربما وفق نموذج مطور من النموذج القديم الذي استمر على مدى 15 شهرا. هذا النموذج لم يرضي الأمريكيين ولم يرضي الإسرائيليين. أرادت الولايات المتحدة الأمريكية توجيه ضربة تحت الحزام للدولة اللبنانية وللجيش اللبناني، وهناك تصريحات لوزير الخارجية الأمريكي الآن يقول إن هناك المزيد من الإجراءات التي قد تتخذ ضد أشخاص تسللوا أو دخلوا إلى الحكومة اللبنانية. طبعا هو لا يقصد إلى مجلس الوزراء فقط، بل يقصد إلى مؤسسات الدولة قد تتخذ إجراءات بحقهم. إذن العقوبات اليوم هي رسالة ثلاثية موجهة بجزء منها إلى طبعا بشكل مباشر إلى حزب الله، ولكن بجانب آخر إلى الجيش اللبناني، والجانب الثاني والأهم وهو لرئيس مجلس النواب نبي بري. استهدف أحد أقرب المقربين إليه، مستشاره لمختلف الشؤون التنظيمية والأمنية، وهو الذي يتابع ملفات الجيش وقوى الأمن والأمن العام وإلى ما هنالك، أقصد أحمد بعلبك. بمعنى أن الأمريكيين يهددون كل الأشخاص الذين يرفضون المسار الذي ترسمه الولايات المتحدة الأمريكية بما يتعلق بالمفاوضات المباشرة، بما يتعلق بالعمل على تشكيل نوع من غرفة عمليات أو غرفة أمنية عسكرية مشتركة بين الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي تعمل على استهدافهم. ما جرى هو يمثل زلزالا سياسيا بالنسبة إلى لبنان، هذا الإجراء الذي اتخذته الخزانة الأمريكية والتصريحات التي أطلقها وزارة الخارجية الأمريكية أو مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية. هي المرة الأولى التي يتم استهداف فيها ضباط في الجيش، ضباط في الأمن العام، ونواب في البرلمان. ليست المرة الأولى التي يستهدف نواب في البرلمان، ولكن هذا العدد الكبير مع ضباط في الجيش مع في الأمن العام مؤشر ليس فقط أو لا يقتصر فقط على المفاوضات التي ستعقد على المستوى الأمني والعسكري يوم 29 من الشهر الجاري، بل هي دليل على أن الولايات المتحدة الأمريكية تلاحق الهيكل السياسي لحزب الله وتريد أن تمنع حزب الله من مواصلة العمل السياسي، لأن فرض عقوبات على النائب سيحرمه من الترشح مجددا.
5: وقد يكون أيضا
4: لأن ذلك طبعا محمد رعد عليه عقوبات وترشح، وحسن
5: ما هو أريد أن أنتقل
4: عليه عقوبات وترشح، ولكن الآن أخرى بعد التعاميم التي صدرت
5: أريد أن أنتقل لنقطة أخرى، لأنه في النهاية هو أيضا يعكس،
4: ولكن هذه مسألة مهمة، أن أمريكا تريد مواجهة حزب الله سياسيا،
5: إسرائيل تريد القضاء على حزب الله. يعني أحد أهداف إسرائيل من المفاوضات المقبلة هو كيف يمكن أن يفعل
4: إسرائيل
5: أنا أعلم جيدا، أنا قلت إسرائيل، لكن إسرائيل والجانب الأمريكي ليس بعيدين عن بعضهما البعض في الأهداف، وإسرائيل تريد من اللبنانيين أن يفعلوا ما فشلت هي في فعله خلال كل حروبها الماضية. السؤال الآن يعني بالنسبة لما سيحدث، لما سيحدث في المرحلة المقبلة، لماذا هذه المفاوضات العسكرية المنفصلة وهي في وزارة الحرب الأمريكية المنفصلة عن السياسي؟ أنت تقول أن الطرف اللبناني يريد تثبيت وقف إطلاق النار وخطة لتثبيت وجود الجيش في الجنوب، لكن إسرائيل تعرف ذلك وهي لها أهداف أخرى، ومن أهدافها الأخرى هو موضوع نزع السلاح. هل ونعلم أن إسرائيل ورقة الغارات والقتال في الجنوب والبقاع وحتى في الضاحية عندما تريد هي تضغط والولايات المتحدة معها، هل نفهم عملية فصل المسار الأمني والعسكري عن المسار السياسي أن الجانب الأمريكي الإسرائيلي في المرحلة المقبلة سيحاول أن يضغط على لبنان للتعاون الثلاثي بين لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة للبدء في نزع سلاح حزب الله؟
4: بالتأكيد هذا الهدف الأساسي وأعلنه الإسرائيليون والأمريكيون، لكنهم عملوا على تقديم المفاوضات الأمنية على المفاوضات السياسية للقول أن الأولوية بالنسبة إليهم هي عسكرية وهي متعلقة بنزع سلاح حزب الله، وإذا ما تحقق نجاح على المستوى الأمني والعسكري يمكن التقدم في المسار السياسي. لا بأس أن تتواصل المفاوضات السياسية وغيرها، ولكن شروطها الأساسية هي الملف الأمني والعسكري وكيفية العمل على تفكيك البنى العسكرية لحزب الله. وبحسب المعلومات أن الإسرائيليين يريدون تقسيم الجنوب إلى ثلاث مناطق. المنطقة الأولى هي منطقة الخط الأصفر والتي يسيطرون عليها ويحتلونها بشكل مباشر وكامل. المنطقة الثانية هي المنطقة التي تمتد ما بين على إن صح التعبير على ضفتي نهر الليطاني، على الضفة الجنوبية وعلى الضفة الشمالية، وبعض القرى من هذه المنطقة يشملها الخط الأصفر مثل أرنون ويحمر وشقيف. ولكن هذه المنطقة تريد إسرائيل أن تعمل بشكل مشترك بينها وبين الجيش اللبناني على سحب السلاح منها، وهو ما يرفضه لبنان. هذا الهدف الأساسي من الاجتماع الذي سيعقد في وزارة الحرب الأمريكية، أي أن إسرائيل ستذهب مزودة بخطط، بخرائط، لمواقع، لمخازن تريد أن تنسق مع الجيش اللبناني للدخول إليها وتفكيكها. أما المنطقة الثالثة فهي التي تقع من شمال نهر الليطاني إلى نهر الأولي أو الزهراني بالمرحلة الأولى ولاحقا نهر الأولي، وتريد أن تضع جدولا زمنيا حول كيفية تحرك الجيش في كل هذه المناطق لتفكيك سلاح حزب الله وبنيته العسكرية. الجيش اللبناني لا يوافق على ذلك، حتى لبنان الدولة اللبنانية لا توافق على ذلك، لذلك لابد من انتظار المزيد من الضغوط ولابد من انتظار ما سيتقرر في هذا الاجتماع.
5: هم يعلمون أن لبنان يرفض ذلك ويعملون ينفذون الضغوط الآن، يعني ما تفضل فيه قبل قليل وزير الخزانة الأمريكي يقول سنواصل.
1: راديو الحرية 97.7
6: الساعة الآن 9:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
7: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع، حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
8: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
9: لويال لمواد التنظيف عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598-737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
1: راديو الحرية
10: 97.7 FM.
5: البنتاغون
4: نعم مع إسرائيل، مع الأسف أنه لا يمكن للمرء أن يذهب في مثل هذا المسار. استدرج لبنان إلى الجولة الأولى بين السفيرين والجولة الثانية بين السفيرين، وكان يفترض أن يكون المطلب الأساسي هو وقف إطلاق النار وتثبيته، لم ينجح في لبنان بذلك. حاول لبنان تجنب اللقاء الذي حاول ترامب فرضه بين رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي برفع مستوى التفاوض ليصبح ممثلا بالسفير سيمون كرام، على أساس أن هذه الجولة سيطرح فيها ملف وقف إطلاق النار وتثبيت وقف إطلاق النار. إلى الآن لم يتحقق ذلك، لم تلتزم إسرائيل، والآن هناك جولة جديدة من المفاوضات أيضا سيطلب فيها وقف إطلاق النار، ولا يبدو أن إسرائيل ستوافق.
5: طيب، هل ترى داخل لبنان أن هناك استعداد قبول لفكرة أن يتم استغلال الأوراق الرابحة في لبنان؟ هناك أبناء لبنان يقاتلون في الجنوب، هناك علاقات مع إيران، إن كان الرئيس عون يحب إيران أو لا يحب ليس هذا هو المهم، مصلحة لبنان هي الأهم. هل ترى أن هناك نوع من التوافق الداخلي اللبناني على استغلال ما يمكن من أوراق والاستفادة فيما يحدث من مفاوضات إيرانية أمريكية للتوصل إلى شيء في خلال هذه المفاوضات؟
4: بالمعنى الواقعي هناك ارتباط موضوعي بين ما يجري في لبنان وما يجري بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، ولكن على المستوى القرار، على مستوى القرار الولايات المتحدة الأمريكية ترفض ذلك وإسرائيل ترفض ذلك، وبالتالي لا تتيحان للبنان المجال لربط المسارات أو ربط الملفات بعضها ببعض، لذلك هناك إصرار إسرائيلي على فصل الملفين. لبنان غير قادر على اتخاذ موقف رسمي أو علني يربط فيه مسألة وقف النار في لبنان بمسار المفاوضات بباكستان، ونحن شاهدنا أن المواقف التي صدرت عن المسؤولين اللبنانيين بأن لبنان يفاوض عن نفسه ونرفض ربطه بأي ملف آخر وإلى ما هنالك. لذلك لن يكون هذا المسار مجديا حاليا، بمعنى أن إسرائيل ستواصل العمليات والدولة اللبنانية ستواصل المفاوضات. قد تصدر بعض المواقف بأن المفاوضات مهددة بالسقوط ما لم يتم تثبيت وقف إطلاق النار وإلى ما هنالك، ولكن
5: ستستمر.
4: دخلنا انزلقنا إلى مسار ليس من السهل الخروج منه. على المقلب الآخر، هل المفاوضات الإيرانية الأمريكية ستصل إلى نتيجة وهل ستكون هذه النتيجة قريبة؟ هناك شكوك كثيرة بذلك على الرغم من كل التقدم وعلى الرغم من كل الإيجابيات، ولكن أنا من الذين يتوقعون أن تستمر هذه الحالة إلى فترة أطول، ولا يبدو أن هناك بوادر للوصول إلى اتفاق بغض النظر عن التفاصيل والنقاط والنقاشات وكل البنود.
5: ولبنان لا يستطيع أن يفعل كثير لتحمل الضغوط غير أن يتلقى الضغوط في المفاوضات، ولا يستطيع أن ينسحب، وإلا سيتهم بأنه هو من أفشل هذه المفاوضات. أشكرك السيد منير الربيع، رئيس تحرير جريدة المدن، شكرا لك.

0: إلى قطاع غزة. الآن في غزة يتواصل سقوط الضحايا جراء القصف الإسرائيلي فيما تتفاقم الكارثة الإنسانية والصحية في القطاع المحاصر. مصادر طبية قالت إن فتى فلسطيني استشهد وأصيب آخران في هجوم إسرائيلي استهدف تجمعا لمدنيين في مشروع بيت لاهيا شمالي القطاع. ونتابع هذه المشاهد من أثار قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي لخيمة في مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة.
1: الشعب الفلسطيني كله بالتعاون مع الاحتلال. هذا اللي بصير دكان أطفال بيجوا بيشتروا الدكان زي ما أنت شايف معلبات ودكان بقول لك يعني أنا مش عارف.
0: وفي تطور مرتبط بالحراك التضامني مع قطاع غزة وصلت إلى إسطنبول 3 طائرات تابعة للخطوط الجوية التركية تقل ناشطين من أصول الصمود العالمي بعدما احتجزتهم إسرائيل في المياه الدولية اعتدت عليهم واحتجزتهم وسيطرت استولت على السفن خلال محاولتهم كسر الحصار المفروض على قطاع غزة.
2: كنا نريد الدفاع عن الفلسطينيين وأخذنا إلى السجن، وإذا فعلوا هذا بنا فماذا يفعلون بالمعتقلين الفلسطينيين؟ استولوا على السفن من عرض البحر واقتادونا إلى غرف للتعذيب في سجون بالبر.
0: ينضم إلينا من إسطنبول مراسل التلفزيون العربي عدنان جان ومن دير البلح مراسل التلفزيون العربي عبدالله مقداد. أرحب بكم. أريد أن أبدأ معك عبدالله مقداد لأنه في غزة المأساة موجودة في غزة، نريد أن نعرف آخر الانتهاكات الإسرائيلية وقتل الاحتلال الإسرائيلي للمدنيين في القطاع.
3: بلا شك خالد، وتيرة الخروقات والانتهاكات مستمرة ومتواصلة لم تتوقف ليوم واحد منذ بداية وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر من العام الماضي، وحتى هذه اللحظة وتيرة هذه الخروقات مستمرة ومتواصلة وباتت تأخذ منحا تصعيديا خلال الأيام القليلة الماضية. على مدار اليومين الماضيين سجلت في قطاع غزة سلسلة من الغارات المدمرة. صحيح أن الاحتلال الإسرائيلي كان يأمر سكان المنازل التي يستهدفها بالإخلاء ويدمر مربعا سكنيا بالكامل، ولكن الأثار الكارثية لهذه الغارات كانت كبيرة. إضافة إلى ذلك على الأرض وتيرة العمليات العسكرية لازالت مستمرة ومتواصلة. اليوم قتل الاحتلال الإسرائيلي مواطنة أثناء مكوثها في منزلها في جنوب شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ووصلت السيدة جثة هامدة إلى مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة. الأعمال العسكرية على الأرض خاصة في ما يسمى بمناطق الخط الأصفر والتي يعمد الاحتلال الإسرائيلي على استمرار العمل فيها وتوسعتها بشكل مستمر ومتواصل، وإجبار السكان القاطنين خاصة في المناطق الشرقية أو بالقرب من الخط الأصفر على إخلاء هذه المنازل لا زالت مستمرة ومتواصلة. وبالتالي نحن أمام مشهد مستمر ومتواصل من العمليات العسكرية من جهة ومن فرض وقائع أمنية وسياسية على الأرض من جهة أخرى، وكل ذلك يأتي خالد بالتزامن مع استمرار وتصاعد للأزمة الإنسانية الخانقة والكبيرة في قطاع غزة. الأزمة الإنسانية معالمها تتضح شيئا فشيئا، سواء من حيث استمرار القيود الإسرائيلية على الكثير على إدخال الكثير من الأصناف الغذائية أو حتى الاحتياجات الإنسانية المختلفة،
0: نعم،
3: أو حتى القيود على مواد الإعمار، وأيضا التقليصات الكبيرة في المنظمات الدولية التي تقدم خدمات إنسانية خاصة فيما يتعلق بالوجبات الخاصة بالطعام وغيرها من الخدمات الإنسانية المختلفة.
0: هذه المعاناة تحديدا هي التي حاول ناشطو أصول الصمود أن يخففوا منها ويكسروا هذا الحصار المفروض على قطاع غزة، لكنهم وجهوا بالقمع الإسرائيلي. عدنان، أنت كنت موجود في المطار وشاركت في عملية التغطية الخاصة بعودة الطائرات التركية، وعلى متنها طبعا ناشطو أو عدد من ناشطي أصول الصمود، ماذا حكوا لك؟ ماذا قالوا لك؟ كيف يتعامل معهم الإسرائيليون، وإن كانوا يرغبون في تكرار التجربة أم انتهت التجربة عند هذا الحد؟
4: مرحبا خالد. جميع الناشطين الذين تحدثنا معهم عقب وصولهم إلى مطار إسطنبول أكدوا بأن الانتهاكات الإسرائيلية التي واجهوها خلال فترة احتجازهم واعتقالهم لن تثنيهم عن المحاولة من جديد لكسر الحصار عن قطاع غزة. وفي المؤتمر الصحفي الذي عقد في المطار مساء هذا اليوم أكد الناشطون بأنهم يستعدون من جديد للتحضير لإطلاق قافلة جديدة في محاولة مرة أخرى لكسر الحصار عن قطاع غزة والوصول إلى القطاع المحاصر منذ سنوات طويلة. هناك عدد من الإصابات من بين صفوف الناشطين وصلت إلى مطار إسطنبول وتم إسعافهم إلى المشافي التركية. تقريبا أكثر من 400 ناشط على متن 3 طائرات خاصة أرسلتها السلطات التركية وصلوا إلى مطار إسطنبول مساء هذا اليوم، وهم من أكثر من 30 جنسية مختلفة من حول العالم، جنسيات أوروبية ومن أمريكا اللاتينية ومن جنسيات العربية، وأيضا بين الناشطين نحو 80 أو 85 ناشطا تركيا وصلوا مساء هذا اليوم إلى مدينة إسطنبول. طبعا تم إجلاؤهم بعد التنسيق بين تركيا وعدد من الدول التي يحمل ناشطوها جنسياتهم. السلطات التركية أرسلت 3 طائرات خاصة بالتنسيق مع هذه الدول وتم إحضار هؤلاء الناشطين إلى مدينة إسطنبول. طبعا هناك إجراءات خالد تتم ككل مرة هنا عبر أخذ إفادات وشهادات الناشطين الذين تعرضوا للانتهاكات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، ومثل المرة الماضية قد يكون هناك رفع دعاوي في المحاكم التركية ضد المسؤولين الإسرائيليين الذين أعطوا الأوامر بقرصنة سفن أسطول الصمود وكذلك ممارسة الانتهاكات بحق الناشطين الذين شاركوا في هذا الأسطول، لا سيما بعد مشاهد الفيديو التي بثها الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير وإحدى الناشطات الألمانيات.
0: شكرا لك.
4: وقالت بأنها تعرضت لاعتداءات وانتهاكات بشكل يومي ومنعوا عنها الطعام.
0: تابعنا
4: أيضا خالد.
0: تابعنا، أشكرك جزيل الشكر عدنان جان وأشكر.

0: لك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بنز حمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: قالوا بالأمثال مش كل اللي بيلمع ذهب واللي بيجرب المجرب عقله مخرب واعطي الخبز لخبازه والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار والسرعة مع السعر شي ما صار ولأنه قريبة لكل الناس فايبر مدى أقرب للناس من أي حدا.
2: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729 مع عمر 0592-182-190 وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد. الساعة الآن 9:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات بلش مشوارك. راديو الحرية
1: 92.7 FM برنامجها النووي. وأضاف أن الخيار المطروح واضح، فإما أن تكون إيران بلا سلاح نووي أو سنتخذ إجراء جذريا بشأنها كما قال.
2: كما قلنا سنحصل على مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، لسنا بحاجة إليه ولا نريده، ربما ندمره بعد الحصول عليه، لكننا لن ندعهم يحتفظون به.
1: وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قال بدوره إن فرض نظام لتحصيل الرسوم في مضيق هرمز سيجعل التوصل إلى اتفاق دبلوماسي مع إيران أمرا غير ممكن. وأكد روبيو أن مسؤولين باكستانيين سيسافرون إلى طهران متحدثا عن تقدم وإيجابية في المفاوضات.
3: هناك بعض التقدم في المفاوضات مع إيران، ونأمل أن تفضي الوساطة الباكستانية إلى نتيجة، وأعتقد أن الباكستانيين سيتوجهون إلى طهران اليوم، لذا آمل أن يدفع ذلك المحادثات قدما بشكل إضافي.
1: نقلت وسائل إعلام إيرانية عن مصادر مطلعة أن طهران ترفض بشكل قاطع المطلب الأمريكي الرئيس المتعلق بنقل اليورانيوم عالي التخصيب بنسبة 60% إلى خارج البلاد. ونقلت وكالة رويترز عن مصدرين إيرانيين كبيرين أن المرشد مجتبى خامنئي أصدر توجيها بعدم نقل مخزون اليورانيوم الذي قد يستخدم في تصنيع سلاح نووي إن تم رفع نسبة التخصيب إلى 90%. وفيما يتعلق بزيارة الوفد الباكستاني، أفادت وكالة أنباء إسنا الإيرانية بأنه من المقرر أن يصل اليوم قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى طهران في إطار محادثات ومشاورات جارية مع مسؤولين إيرانيين، وتأتي الزيارة في سياق تحركات دبلوماسية تهدف إلى تعزيز التواصل بين الولايات المتحدة وإيران عبر باكستان.

وقد التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي بوزير الداخلية الباكستاني سيد محسن نقفي، وذلك في ثاني أيام زيارته إلى طهران ضمن جهود الوساطة الباكستانية بين إيران والولايات المتحدة.

0: نتحدث الآن إلى مراسل التلفزيون العربي في طهران حسام دياب، وإلى الصحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف من واشنطن، ومعنا من القدس مراسلنا عبد القادر عبد الحليم. حسام، لو بدأت معك، إيران تقول وبحسب رويترز فإن المرشد أمر بعدم إخراج اليورانيوم عالي التخصيب، والولايات المتحدة مصرة على إخراجه. إذن الحديث عن تقدم في المفاوضات يبدو غريبا بعض الشيء.
1: هي إحدى العقد العالقة بين طهران وواشنطن منذ مدة طويلة، ازداد التركيز عليها بعد الحرب الأخيرة. هذه النقطة كانت قد ذكرت في أكثر من مكان في المفاوضات التي سبقت الحرب الماضية والحرب الأربعين يوما، وازداد على ما يبدو التعلق الأمريكي بهذه النقطة. من ناحية تقول إيران بأنها محاولة أمريكية لفرض الإرادة السياسية ولوجود ضغوط إسرائيلية من ناحية أخرى، رغم أن هذه النقطة من وجهة النظر الإيرانية إيران قادرة على حلها مع الولايات المتحدة الأمريكية إن لم يكن هناك ضغوط سواء من الداخل الأمريكي على دونالد ترامب من بعض التيارات والشخصيات المقربة منه في البيت الأبيض، أو حتى من قبل الجانب الإسرائيلي. حتى إسماعيل بقائي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يوم أمس أعرب عن استغرابه عن هذه الفكرة بالذات، لماذا تطالب الولايات المتحدة الأمريكية طهران بإخراج مخزونها بشكل دائم طالما أن هناك حلول أخرى يمكن التوصل لها مع الجانب الأمريكي بوجود وساطات أو وجود أطراف ضامنة على المستوى الإقليمي والدولي. قطر طرحت في السابق شيء من هذه الضمانات، أيضا روسيا وأيضا الجانب الصيني، الكل أعرب عن استعداده للمساهمة في تقديم الضمانات اللازمة للجانب الأمريكي فيما يتعلق بهذه النقطة. لكن على ما يبدو هي إما محاولة لإظهار الجانب الإيراني، وأتحدث هنا من وجهة نظر إيرانية طبعا، وإما محاولة أمريكية لإظهار أن إيران هي من تحاول عرقلت مسار هذه المفاوضات بالتمسك أكثر بمسألة التخصيب اليورانيوم ومخزونها أن يبقى داخل أراضيها وأن لا يخرج إلى أي مكان آخر، أو ربما تحاول أمريكا الحصول على هذا المخزون وعدم إخراجه لأي بلد آخر من ناحية تتعلق بالشق العلمي بالدرجة الأولى. نعم. بحسب بعض التقارير التي خرجت خلال الأيام الماضية عبر وسائل الإعلام الإيرانية، والتي كانت تقول بأن
0: حسام، إذا كانت نعم إيران ترفض إخراج اليورانيوم إلى دولة ثالثة، ألا تبدو أن إيران هي من تتمسك بهذا الموقف؟
1: تقول إيران من الناحية القانونية أنه يحق لها أن تمتلك دورة تخصيب كاملة داخل أراضيها وليس فقط هذا المخزون من اليورانيوم، لأنها لا ترى بأن العقدة هي في المخزون وإنما بالملف النووي ككل وطريقة إدارته خلال السنوات الماضية. في كل مرة ولمن تابع مسار المفاوضات التي استمرت لسنوات طويلة سواء قبل الاتفاق النووي أو بعده، دائما كان يطرح هذا العناوين وعناوين أخرى، وهي التي كانت تأخذ المساحة الأكبر على المستوى الإعلامي إن صح التعبير ومستوى إدارة المفاوضات. هذه المرة أو في هذه المرحلة العقدة الأكبر هي مسألة مخزون إيران من اليورانيوم. اللافت أن هناك مخزونات أخرى من اليورانيوم داخل الأراضي الإيرانية سواء بمستوى 5% 3% أو حتى 20%، يمكن من خلال كل هذه المخزونات إن أرادت إيران صناعة قنبلة نووية بالنظر إلى وجود مخزونات كبيرة على مستوى 3% و5% وأيضا 20% أن تقوم إيران بصناعة قنبلة نووية أو سلاح نووي تكتيكي إن أرادت ذلك، وليس فقط إن كانت تملك 60%. لماذا التمسك ب 60%؟ هنا السؤال الذي لم يملك أحد حتى الآن إجابة له.
0: نعم، شكرا لك يا حسام. صحفي عبد الرحمن يوسف في واشنطن، موضوع إخراج أكثر من 440 كيلوغرام من اليورانيوم الإيراني المخصب بنسبة 60%، هل هو خط أحمر بالنسبة لإدارة ترامب؟ لن توقع اتفاق مع إيران من دونه؟
2: هي لن توقع اتفاق من دوني.
3: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين، من الخليل في فلسطين.
4: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف،

0: قائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: ذلك مسألة السيادة على مضيق هرمز. بالتالي في المحصلة يقول إنه على الرغم من هذه المرونة التي أبداها الجانب الإيراني، لكن الاعتقاد الإسرائيلي حتى اللحظة هو أن مسألة التوصل إلى اتفاق أو حتى إلى ما يشبه الاتفاق، لا نعرف، قد تكون هناك صياغ معينة، ورقة تفاهم، مقترح معين ينهي الحرب بصورة مؤقتة بغرض التفاوض، لكن كل هذه الصياغ المختلفة وفق هذا المصدر الإسرائيلي لا يزال التوصل إليها مستبعدا في ظل الإصرار الإيراني على عدم إبداء مرونة في مواضيع جوهرية وإبداء مرونة أكبر في مواضيع قد تكون غير جوهرية وأساسية ضمن المفاوضات الإيرانية الأمريكية. على الأقل هذا ما تنقله المصادر الإسرائيلية في مقابل بطبيعة الحال استمرار الحديث الإسرائيلي عن جهوزية كبرى. رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير اليوم أيضا عاد وأكد أن إسرائيل مستعدة عسكريا على كافة الجبهات، لم يشر فقط إلى الجبهة الإيرانية، لكن هي مستعدة لأي سيناريوهات قد تتطور في إيران، مستعدة لأي سيناريوهات قد تتطور في لبنان، وبالتالي هناك جهوزية قصوى منذ فترة طويلة، منذ أيام أو أسابيع حتى عسكريا بانتظار السيناريو المقبل، مع ترجيح إسرائيلي واضح، تفضيل إسرائيلي واضح للسيناريو العسكري، وترجيح في التقديرات الإسرائيلية للجوء إلى هذا السيناريو في نهاية المطاف.
3: شكرا جزيلا عبد القادر عبد الحليم في القدس. بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء وزير خارجية قطر ووزير الخارجية السعودي التطورات الإقليمية ومسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية وخفض التصعيد في المنطقة. وبحسب بيان للخارجية المصرية أكد عبد العاطي أهمية استمرار مسار التفاوض وصولا إلى اتفاق متوازن يحقق مصالح جميع الأطراف، كما شدد على ضرورة أن يراعي أي اتفاق المخاوف الأمنية للمنطقة وفي مقدمتها أمن واستقرار دول الخليج باعتبار ذلك ركيزة أساسية للأمن القومي المصري والعربي وفق البيان المصري. أعلنت وزارة الخارجية الصينية أن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف سيزور بكين في الفترة ما بين 23 و26 من هذا الشهر لبحث القضايا المشتركة وجهود الوساطة بين طهران وواشنطن.
4: خلال زيارة رئيس الوزراء شهباز شريف إلى الصين سيتبادل القادة وجهات النظر بشأن العلاقات الثنائية والقضايا المشتركة، وبما يتعلق بالقضية الإيرانية تدعم الصين باكستان في القيام بدور وساطة عادل ومتوازن لتعزيز السلام وإنهاء الصراع، وتماشيا مع روح مقترح الرئيس شي جي بينغ ذي النقاط الأربع ستعمل الصين مع المجتمع الدولي لتقديم إسهامات إيجابية لاستعادة السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.
3: أفادت شبكة CNN الأمريكية نقلاً عن معلومات استخبارية أن إيران تعيد بناء قاعدة صناعية عسكرية بوتيرة أسرع من المتوقع وتنتج بالفعل طائرات مسيرة. ونقلت الشبكة عن مصادرها أن الاستخبارات الأمريكية تشير إلى أن الجيش الإيراني يعيد بناء صفوفه بما في ذلك استبدال مواقع الصواريخ وقاذفاتها وزيادة الطاقة الإنتاجية لأنظمة الأسلحة الرئيسية التي دمرت.
1: راديو الحرية
5: 92.7 FM.
6: الساعة الآن 9:15 بتوقيت بنز حيمان. وأول أرض

0: رعب زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM.
3: جميع الشهداء الذين قضوا في مجزرة دير قانون النهر، من أصل 13 شهيدا انتشل المسعفون 10 شهداء فقط. والآن دير قانون النهر، هذه البلدة تودع 9 من عائلة واحدة، بينهم 5 أطفال و3 نساء. هكذا تكون مراسم التشييع في البلدات المعرضة للخطر في جنوب لبنان. بعض البلدات لا يتمكن المواطنون من نقل شهدائهم لدفنهم فيها لأنها عرضة للقصف وللاعتداءات، ولأن الوصول إليها صعب بسبب الظروف الأمنية والعسكرية ونتيجة الاعتداءات الإسرائيلية، وبالتالي يوضع الشهداء في مقابر تسمى الوديعة. دير قانون النهر، ورغم تعرضها وإمكان تعرضها للخطر وللقصف الإسرائيلي والدمار بادم في بعض أجزائها، إلا أن مراسم التشييع أجريت داخل البلدة بحضور مختصر جدا وبوقت قليل جدا. تم نقل جثامين الشهداء 9 من عائلة واحدة من صور إلى دير قانون النهر من أجل تشييعهم ومن أجل وداعهم، ولا تزال فرق الإسعاف تحاول الوصول إلى الجثامين الشهداء 3 الذين لازالوا تحت ركام المبنى المؤلف من 3 طبقات الذي أغار عليه الاحتلال الإسرائيلي بعد ظهر يوم الثلاثاء، ما أدى إلى مجزرة كبيرة في دير قانون النهر. من دير قانون النهر، إدمون سيسين، التلفزيون العربي.
4: أفادت مصادر رسمية بأن لبنان أعد الملف الذي سيحمله الوفد المفاوض إلى واشنطن إلى وزارة الدفاع البنتاغون. وأفادت المصادر للتلفزيون العربي بأن الوفد سيشدد على أولوية الالتزام بوقف إطلاق النار مع إسرائيل، وسيناقش احتلالها القرى وضرورة انسحابها. كما ذكرت المصادر أن الوفد سيجدد تأكيد التزام الجيش اللبناني بخطة حصر السلاح بيد الدولة. وكشفت أن الوفد سيعرض ما أنجز من خطة حصر السلاح جنوب نهر الليطاني، وسيؤكد التزامه بتنفيذ ما تبقى من نقاط في اتفاقية وقف الأعمال العدائية وإطلاق النار. وعن تشكيلة الوفد قالت المصادر إنه يضم ما بين 4 و6 ضباط من الجيش اللبناني من الاختصاصيين والتقنيين. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على شخصيات لبنانية مرتبطة بحزب الله. وأشارت مراسلات التلفزيون العربي إلى أن العقوبات تشمل للمرة الأولى ضباطا في الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية. وقال وزير الخزانة الأمريكي إن واشنطن ستواصل اتخاذ إجراءات ضد المسؤولين الذين تسللوا إلى الحكومة اللبنانية ويعرقلون تحقيق سلام دائم ويمكنون حزب الله من شن حملاته العبثية من العنف، على حد قوله. معنا من بيروت مراسلة التلفزيون العربي جويس الحاج خوري. جويس، لافت جدا أن العقوبات شملت مسؤولين في الدولة اللبنانية تتهمهم الولايات المتحدة، وكذلك أصوات لبنانية بأنهم يعملون لحزب الله من داخل مؤسسات الدولة. من هم هؤلاء؟
5: نحن نتحدث عن مدير المخابرات في الضاحية الجنوبية لبيروت، نتحدث عن أحد المسؤولين في جهاز الأمن العام اللبناني، إضافة إلى مسؤول الأمن كذلك الأمر في لدى رئيس البرلمان اللبناني ونواب من حزب الله. هي المرة الأولى عمليا وائل التي تستهدف فيها الدولة اللبنانية بهذه العقوبات. نتحدث عن المؤسسة العسكرية الجيش اللبناني والأمن العام اللبناني، وهذا هو التطور الأبرز والأخطر ربما الذي حصل جراء هذه العقوبات. والسؤال الكبير هو كيف ستتعاطى الدولة اللبنانية مع هذه العقوبات ومع هذه الشخصيات المستهدفة بهذه العقوبات، عشية تحضير لبنان لأوراقه للذهاب إلى مفاوضات أو اجتماعات أمنية مع الجانب الإسرائيلي برعاية أمريكية، وخصوصا أن العقوبات تأتي وسط اتهامات بأن هؤلاء متورطين بتسريب معلومات أمنية لحزب الله. هذا ما كنا قد سمعناه عمليا من تصريحات مسؤولين إسرائيليين طيلة الفترة الماضية. اليوم تأتي الولايات المتحدة لتتبنى هذه السردية الإسرائيلية ولتطبقها من خلال هذه العقوبات؟ وأيضا السؤال الأساسي هو عن مدى تأثر المفاوضات بما يجري وبما جرى اليوم من هذه العقوبات، كيف ستتعامل الدولة اللبنانية إن كان مع المسار الأمني وإن كان مع هذه العقوبات؟ لا تزال الأمور ضبابية، ودعني أشير وائل إلى أن هذا الإصدار من قبل وزارة الخزانة الأمريكية كان وقعه كالصاعقة على لبنان، الجميع لم يستوعب وصول الأمور إلى هذه النقطة، البعض يشير إلى أنها ربما تكون ضغوطات على السلطة اللبنانية، ولكن البعض الآخر يقول بأن هذا نوع من أنواع الطلب إلى الدولة اللبنانية بمعالجة الثغرات المتعلقة بكل ما له علاقة بوجود أو استخدام مصالح الدولة اللبنانية لصالح حزب الله. حزب الله بطبيعة الحال حتى هذه اللحظة أقله لم يصدر أي بيان أو أي موقف مما جرى. تواصلنا مع مصادر في حزب الله وقالوا إنهم في طور قراءة ما جرى وما صدر لبناء الموقف على أساسه، ولكن من الواضح أن هذا الأمر ترك مفاعيل حتى هذه اللحظة غير واضحة على الشارع اللبناني وعلى المستوى السياسي اللبناني. والسؤال الأساسي، كيف ستتعاطى الدولة اللبنانية معه، مع تداعياته؟ ما هي الخطوات التي يجب أن يتم اتخاذها؟ ما إذا كان على الدولة اللبنانية مثلا إقالة المسؤولين الأمنيين الذين وردت أسماؤهم في هذه العقوبات؟ هذا سابقا لم يتعامل معها لبنان الرسمي سابقا، وبالتالي هناك أسئلة كثيرة لا نجد الإجابات عليها الآن، ولكن طبعا ستتضح الصورة بشكل أوضح في الساعات المقبلة. وائل،
4: شكرا جزيلا يا جويس. جويس الحاج خوري في بيروت. في غزة يتواصل سقوط الضحايا جراء القصف الإسرائيلي، في حين تتفاقم الكارثة الإنسانية والصحية في القطاع المحاصر، فقد استشهدت سيدة فلسطينية برصاص الاحتلال شرقي مدينة البلح وسط القطاع، ونقل جثمان الشهيدة إلى مستشفى الشهداء الأقصى حيث ألقى ذووها نظرة الوداع عليها. وتوغلت قوات الاحتلال شرقي دير البلح وشرعت في أعمال تدمير وتجريف لمنازل المواطنين بعد إجبارهم على الخروج منها. وفي شمال القطاع، أفادت مصادر طبية أن فتى فلسطينيا استشهد وأصيب آخران جراء هجوم شنته مسيرة إسرائيلية على تجمع لمدنيين في مشروع بيت لاهيم. وهذه مشاهد من آثار قصف جيش الاحتلال خيمة في مواصي خان يونس جنوبي القطاع.
1: كلهم ضد الشعب الفلسطيني، كلهم ضد الشعب الفلسطيني، كله بالتعاون مع الاحتلال، هذا اللي بصير.
4: انتشلت الطواقم الطبية في قطاع غزة جثماني فلسطينيين قتلهما جيش الاحتلال الغربي رفح قبل أيام. وأفادت مصادر طبية أن الاحتلال استهدف سائقي شاحنتين قرب معبر كرم أبو سالم ومنع الوصول إليهما. وأصيب فلسطينيون جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في مخيم المغازي وسط القطاع، وظهرت المشاهد دمارا واسعا في الممتلكات. وفي موازاة القصف ونقص الإمدادات، يواجه القطاع الصحي في غزة خطر انهيار جديد، فالمستشفيات مهددة بتوقف محطات إنتاج الأكسجين إذا استمر الاحتلال في منع إدخال قطع الصيانة والزيوت الخاصة بها. ويعد الأكسجين شريانا أساسيا لأقسام حيوية بينها العناية المركزة وحضانات الأطفال الخدج، وسط تحذير من تداعيات كارثية على حياة المرضى والجرحى.
2: أنفاس هؤلاء الأطفال مرهونة باستمرار تدفق الأكسجين إلى هذه الأجهزة، فقسم الأطفال الخدج واحد من الأقسام الحيوية والحساسة التي يحتاج الأكسجين من المحطات المخصصة بشكل أساسي.
6: الأطفال الخدج طبعاً الأكسجين مهم جداً إلهم، لأنه أساساً الرئتين عند الأطفال الخدج غير مكتملتين، فالأكسجين وعندهم صعوبة في الحصول على الأكسجين بشكل طبيعي، فالأكسجين بيدعم الرئتين أول شيء، بيدعم الرئتين، بيحسن وظيفة الرئتين وبيدعمها وبيساعدها على التنفس بشكل أحسن. نقص الأكسجين طبعاً بيعمل تلف في الدماغ وبقية الأعضاء.
2: في أقسام أخرى يجتمع على المرضى نقص الدواء وشح الأكسجين وآلام لا تنتهي. من وجد لنفسه أنبوبة فقد ظفر. الحاج شهد كوارع واحد من هؤلاء، وهو على هذه الحال منذ نحو شهرين.
7: مش أكسجين، بقدرش ولا دقيقة، باكل على أكسجين، حنكين أكسجين، حمام أكسجين، كل أكسجين في أكسجين. ما فيش أكسجين أنا بكون دمار. مش نسوي
8: بصعوبة اليوم وفروا لك إياه؟
7: أنا عن طريق الجهاز، مش قادر أروح على البيت، ما فيش عندي في البيت أكسجين أغطي، من أجيب؟ بدي أموت في المستشفى أحسن.
2: الأكسجين شريان الحياة للمستشفيات، محطات إنتاجه تواجه خطر التوقف على وقع منع الاحتلال إدخال معدات الصيانة الخاصة بها منذ 7 أكتوبر. ومنذ بدء الحرب تعمل المحطات على مد الأقسام بالحد الأدنى منه في ظل تدمير معظمها.
9: منذ بداية الحرب الإسرائيلية في 7 أكتوبر على قطاع غزة، خرجت العديد من محطات الأكسجين عن الخدمة، حيث كان يعمل 33 محطة على مستوى القطاع، حالياً لا يزيد العدد عن 10 محطات، مما أدى عجز شديد في إمدادات محطات الأكسجين، مما يزيد العبء علينا عدم توفر محطات أكسجين جديدة، وعدم توفر قطع غيار، وعدم توفر الزيوت والفلاتر التي تضمن استمرار عمل محطات الأكسجين.
2: توفر قطع الصيانة مشكلة تعاني منها المحطات، لكنها ليست الوحيدة، فضعف إمدادات الكهرباء بفعل تعطل المولدات الكهربائية ومنع إدخال زيوتها تحد آخر ضمن سلسلة لا تنتهي من العوائق والمشكلات.
8: ما إن تتوقف هذه المحطة وتخلو أنابيبها من الأكسجين سنكون أمام كارثة صحية حقيقية، واقع من التعقيدات يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على كل مناحي حياة الفلسطينيين في القطاع، مع استمراره في التنصل من استحقاقات وقف إطلاق النار. من جنوب قطاع غزة، أحمد البطاع، التلفزيون العربي.
4: قال الممثل السامي لغزة في مجلس السلام نيكولاي مالادينوف في جلسة لمجلس الأمن الدولي إن نزع سلاح حماس هو السبيل الوحيد لإعادة إعمار القطاع وانسحاب القوات الإسرائيلية، وطالب مالادينوف المجلس باستخدام كل الوسائل لحث حماس على قبول خارطة الطريق دون مزيد من التأخير، إلى جانب حث إسرائيل على الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.
10: أريد أن أكون واضحا بشأن المخاطر المترتبة على عدم التحرك. المخاطرة تكمن في أن يصبح الوضع الراهن المتدهور أمرا دائما. قطاع غزة منقسم، وحركة حماس تفرض سيطرتها العسكرية والإدارية على 2 مليون نسمة يقطنون في مساحة تقل عن نصف مساحة الإقليم، ومن المرجح أن يظل هؤلاء عالقين وسط
11: راديو الحرية
12: من 97.10 FM.
13: الساعة الآن 9:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: وبالتالي للتعهدات التي أطلقها بالنسبة لإعادة الإعمار. طبعا من الناحية السياسية الولايات المتحدة وكذلك ملادينوف ركزا على أن الخطوة الأولى يجب أن تكون بنزع سلاح حركة حماس بشكل يمكن التحقق منه، وأيضا أن يطال نزع السلاح تدمير كل البنية التحتية التابعة لحماس من أنفاق ومنشآت عسكرية وسواها. كان هناك موقف آخر طبعا ركز منصور على أن تطبيق القانون الدولي ليس أمرا اختياريا، بل أنه يجب أن يتم إما بالالتزام الطوعي أو أن يفرض مجلس الأمن التقيد بالقانون الدولي بالنسبة إلى قطاع غزة. كانت أيضا هناك عدة مواقف وائل في جلسة مجلس الأمن حول التدهور الخطير في الضفة الغربية، خصوصا لجهة العنف الذي يمارسه المستوطنون بغطاء من القوات الإسرائيلية. وكانت هناك إحصاءات من جانب الولايات المتحدة من الأمم المتحدة وطبعا البعثة الفلسطينية لعدد الهجمات التي نفذها المستوطنون وأيضا أعداد الضحايا، وهي في تزايد مستمر ومضطرد وتواصل يعني تشكيل تهديد فعلي بطرد أو تهجير جزء من الفلسطينيين في الأماكن التي تتم فيها هذه الهجمات من جانب المستوطنين.
5: شكرا جزيلا. نبيل أبي صعب من مقر الأمم المتحدة في نيويورك. وفي تطور مرتبط بالحراك التضامني مع غزة، وصلت إلى اسطنبول 3 طائرات تابعة للخطوط الجوية التركية تقل ناشطين من أسطول الصمود العالمي بعد أن احتجزتهم إسرائيل في المياه الدولية خلال محاولتهم كسر الحصار المفروض على القطاع.

0: أحرق مستوطنون أراضي مزروعة بالقمح في السهل الشرقي لقرية المغير شمال شرق رام الله وسط الضفة الغربية. وقالت مصادر للتلفزيون العربي إن الأهالي عملوا على إخماد الحرائق بعد الهجوم. وأفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان للتلفزيون العربي أن المستوطنين نفذوا أكثر من 2400 هجوم واعتداء في الضفة الغربية منذ مطلع هذا العام. ويعاني الفلسطينيون في تجمع أبو فزاع البدوي قرب الطيبة شرق رام الله من تصاعد اعتداءات المستوطنين بعد إقامة 5 بؤر رعوية قبالة منازلها منذ نحو 20 عاما. أهالي التجمع البالغ عددهم 110 أفراد حذروا أن هذا هدف التضييقات الممنهجة هو تهجيرهم من أرضهم لصالح التوسع الاستيطاني.
1: عجلة الحياة متوقفة هنا عند تجمع أبو فزاع البدوي شرقي قرية الطيبة، فلا الأطفال في مدارسهم ولا الرجال في أعمالهم، وكلهم تحولوا إلى لجان حراسة بعد وصول المستوطنين إلى سياج أرضهم وعتبات منازلهم.
2: يعني تخريب متعمد بأي طريقة بقدر فيها، شو بقدر بخرب بخرب، هذا اللي بصير قاعد من 20 يوم. إحنا ليل نهار زي ما انتم شايفين، هيك صورت الشباب كيف متحاطين التجمع، مقسمين حالنا في التجمع، هاي هي حياتنا، إلنا 20 يوم، هاي هي حياتنا وهاي المعاناة اللي بنعاني منها.
1: حتى كلب الحراسة بح صوتها، فالمستوطنون يضايقون العائلة على مدار الساعة ويحاصرون 110 أفراد داخل منازلهم، كما قطعوا المياه عنهم بعد إقامة 5 بؤر قبالتها، تضاف إلى نحو 200 بؤرة أقيمت في السنوات الثلاث الماضية.
3: حاولوا يزيدوا أكثر مشان كيف أني أنا أروح من هذا المكان، هذا ما بطلع منه ما بروح منه، هذا المكان خلي أولدنا فيها وانتبتنا وإن شاء الله نظل ثابتين وصابرين.
1: سكان 80 تجمعاً بدوياً هجروا منذ 7 أكتوبر بسبب هؤلاء المستوطنين الذين ساهموا بمصادرة نحو 70,000 دونم من الضفة الغربية ونفذوا 11,500 هجوم في 3 أعوام وفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.
4: في موقف نكبة حقيقي في الكل الفلسطيني، الكرة الفلسطينية والتجمعات البدوية تحت نكبة حقيقية بتقودها إرهاب دولة منظم، من أصغر طفل موجود هون لحد نتنياهو رأس الهرم والإجرام.
1: يرتدي هذا المستوطن كوفية الفلسطيني بدون حرج، فهو لا يفرض هو وحكومته ضما زاحفا على الأرض بهدف سرقتها، بل يسرق تراثه أيضا.
5: استخدام الاستيطان الرعوي أداة لتهجير الفلسطينيين ليس جديداً، لكن الجديد أن عدوان المستوطنين وصل إلى نقطة المسافة صفر في مواجهة بين مستوطنين يتلقون دعماً رسمياً وعائلات فلسطينية تملك هذه الأرض وتتعهد بحمايتها حتى آخر رمق. كريستين رناوي، التلفزيون العربي، شرقي رام الله.
0: قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن استخدام الأسلحة النووية ليس إلا ملاذا أخيرا حسب وصفه، وأضاف أنه يجب أن يكون أسطول بلاده النووي بمثابة ضامن موثوق لسيادة روسيا وبيلاروسيا في ظل تصاعد التوترات في العالم. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن موسكو نقلت ذخائر نووية إلى منشآت تخزين ميدانية في روسيا البيضاء في إطار تدريبات ضخمة على الأسلحة النووية. وقال الرئيس بوتين إن استخدام الأسلحة النووية ليس إلا ملاذا أخيرا كما ذكرنا. في المقابل توعد الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي باستهداف مصافي النفط الروسية ومرافق التخزين وغيرها من البنى التحتية المرتبطة بعائدات النفط.
6: على درب التصعيد يمضي النزاع بين روسيا والغرب، فالحرب بين موسكو وكييف لم تعد محصورة في حدود البلدين، هي معركة صراع وجودي تقول موسكو التي أخرجت مجددا جزءا من ترسانتها النووية ضمن مناورات مع حليفتها بيلاروسيا ليست الأولى من نوعها. نقلت روسيا بموجبها ذخائر نووية إلى منشآت تخزين ميدانية في بيلاروسيا ضمن تدريبات ضخمة على الأسلحة النووية. كما شملت تدريبات لاستلام دخائر خاصة لمنظومة الصواريخ التكتيكية المتنقلة إسكندر أم التي يبلغ مداها 500 كيلومتر ويمكنها حمل رؤوس حربية تقليدية أو نووية. تصعيد يعيد إلى الأذهان تهديدات متكررة للرئيس الروسي بالاحتكام إلى القوة النووية رداً على الدعم العسكري الغربي المتصاعد لأوكرانيا. المناورات الروسية البيلاروسية استنفرت رداً أوكرانياً عاجلاً، فقد أعلن زيلنسكي اعتزام كييف إرسال تعزيزات إلى مناطقها الشمالية وتكثيف الضغط الدبلوماسي على بيلاروسيا لمواجهة خطط روسية لشن هجوم جديد في اتجاه تشيرنيهيف كييف.
7: ناقشنا بالتفاصيل ما يحدث حاليا في اتجاه منطقة بيلاروس بريانسك، فمن هناك يدرس الروس سيناريوهات لشن هجمات إضافية على أوكرانيا ضد المناطق الشمالية وقطاعي تشيرنيهيف وكييف. نحن نعمل بالفعل على تعزيز دفاعاتنا في هذه القطاعات.
6: تحذيرات ردت عليها الخارجية الروسية بالقول إن زيلنسكي يرغب في تصعيد الحرب بين البلدين. تداعيات التصعيد العسكري امتدت مجددا إلى دول الجوار الغربي لروسيا، فدول البلطيق الثلاث ليتوانيا وإستونيا ولاتفيا مدعومة بحلفائها في حلف الناتو اتهمت روسيا بتحويل مسار مسيرات أوكرانية عن أهدافها في روسيا لتدخل المجال الجوي للاتفيا ولتوانيا، ما دفع وزير الخارجية الإستوني إلى دعوة حلف شمال الأطلسي لأن يثبت لموسكو قدرته على اختراق منطقة كالينغراد الروسية. تصريحات اعتبرها الكرملين ضربا من الجنون، محذرا بأن الجيش الروسي يراقب المسيرات التي تحلق في أجواء دول البلطيق ويعمل على صياغة رد مناسب. تصعيد متواصل على كل الجبهات ينذر بإطالة الحرب في أوكرانيا ويجعل الخيار العسكري الأكثر حسما، بينما يخمد صوت الدبلوماسية المنشغل بالتطورات في إيران.
0: اقترح المستشار الألماني فريدريش ميرتس منح أوكرانيا دورا مباشرا داخل هياكل الاتحاد الأوروبي في خطوة انتقالية تمهد لانضمامها للتكتل، واعتبر أن ذلك قد يسهم في تسريع التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب مع روسيا. وفي رسالة إلى قادة الاتحاد دعا ميرتس إلى إنشاء وضع جديد لأوكرانيا بوصفها عضوا منتسبا يتيح لممثليها المشاركة في قمم الاتحاد والاجتماعات الوزارية دون منحهم حق التصويت. علقت محكمة في أنقرة نشاط القيادة المنتخبة لحزب الشعب الجمهوري وقررت إلغاء نتائج الانتخابات انتخابات الحزب في 2023 وإعادة تنصيب كمال كليكدار أوغلو رئيسا للحزب وفق وكالة الأناضول. ووصف مسؤول بارز في الحزب قرار المحكمة بتعيين الزعيم السابق بمحاولة الانقلاب. يأتي القرار بعدما حقق حزب الشعب فوزا واسعا في الانتخابات المحلية الأخيرة في 2024، بينما لا يزال رئيس بلدية اسطنبول والقيادي في الحزب أكرم إمام أوغلو موقوفا على خلفية قضايا فساد ينفيها. معنا من اسطنبول فراس أوغلو الكاتب والباحث السياسي. سيد أوغلو، ألا يبدو اتهام المعارضة حزب الشعب الجمهوري لقرار المحكمة بالانقلاب بأنه منطقي إلى حد ما؟
8: هو يعني صراحة هناك صراع كبير في الداخل الحزب نفسه. يعني إذا أردنا أن نفصل القضية، هي قضية طويلة منذ الانتخابات الذي حصل فيها السيد أوزغور على الفوز على حساب كليشلار أوغلو، ومن وقتها بدأت المشاكل، حتى أن التقرير الذي بدأ كيف بدأت القضية أن الأعضاء السابقين في الحزب الشعب الجمهوري الكبار الذين هم قدموا الدعوة ضد كمال، ضد إمام أوغلو، وبعدها بدأت الأمور تتكشف رويدا فرويدا. وكان من المنطقي يعني وفق التسريبات التي جاءت من داخل الحزب إلى المحكمة طبعا، واستفادت منها كثير الحكومة الحالية الآن لأنها جاءت في مصلحتها، وربما هي دفعت أيضا باتجاه هذا الأمر. هناك أدلة مادية ملموسة أصبحت حقيقية صعبة على الإدارة التي نجحت في الانتخابات الأخيرة، وأظن أنه كان من المتوقع جدا أن تأتي المحكمة برفع يد وتعليق العمل وإبطال الانتخابات القديمة، لأن هناك اتهام سابق كان من القيادات السابقة بأنه تم شراء أصوات وتم اللعب بالفرز الإلكتروني في بعض المناطق في بالنسبة للانتخابات. وطبعا هذا كان جدلا إلى أن تم بعض الإثباتات في هذا الأمر التي أخذت بها المحكمة. فلذلك الآن نعم الحزب بشكل عام هو في موقف صعب، لكن القيادة التي الآن وقفت عن العمل تعتبر ذلك انقلابا، لكن أنا ما أراه من وجهة نظري أنه فعلا انقلاب من الداخل الحزب نفسه للقيادات السابقة التي كانت تتبع للسيد كمال كليشتار أوغلو.
0: نعم، ولكن سيد فراس أوغلو يعني ألم تذهب ألم تذهب المحكمة بعيدا في يعني إلغاء تعليق قيادة منتخبة، إعادة قيادة قديمة غير قضية إمام أوغلو؟ ألا يبدو أن القضاء لعب أكثر مما يجب لأي مؤسسة قضائية أن تلعبه وتدخل في شؤون الحزب أصلا؟
8: هنا يجب أن نميز شيئين. المحكمة قررت تعليق العمل الإدارة التي فازت بسبب أن الأدلة في مسألة الانتخابات المزورة وأيضا الفساد وأمور استخباراتية أيضا في هذه القضية موجودة. هذا أمر. الأمر الثاني، لم تقل المحكمة بأن يعود السيد كمال كليشتار أوغلو. هي عندما تنهي الإدارة التي فازت في الانتخابات الأخيرة وتم تعليقها الآن، هو بشكل الأوتوماتيكي أو طبيعي أن تعود الإدارة السابقة. لنفرض مثلا أن السيد كمال كليشتار أوغلو مريضا أو توفى مثلا أو لا شيء، من سيعود؟ هناك سيكون عودة إلى القيادات الكبيرة المتواجدة لتعيد انتخابات مرة أخرى. ولكن متى ستكون هذه الانتخابات؟ بعد الاجتماعات التي تسمى الإعلان حالة الطوارئ. الآن حزب الشعب الجمهوري في كل فروعه الكبيرة في أنقرة في إسطنبول والمدن الأخرى أعلن حالة الطوارئ لإعادة قراءة المشهد الداخلي. هناك مشكلة حقيقية.
0: نعم.
8: المحكمة هي فقط أوقفت الإدارة الحالية، لكن مسألة نعم. عودة الإدارة السابقة لا، هو من القانون الداخلي للحزب أو للأحزاب في داخل تركيا.
0: ما الأثر الذي من المتوقع أن تتركه هذه الأحكام القضائية على حزب الشعب بوصفه الحزب المعارض الأكبر في تركيا، والبلاد تقترب من الانتخابات استحقاق رئاسي في 2028، وحتى ربما يتم تقديم هذه الانتخابات كما تعرف؟
8: نعم، كلامك صحيح. أنا أرى أن حزب العدالة والتنمية المستفيد الأكبر بشكل كبير، وطبعا حليفه هو حزب الحركة القومية. هناك ربما الحزب الكردي الكبير، الشعب الديمقراطية والسلام والخضر أيضا، أظنهم سيدخلون في تحالف قادم معهم. للأسف حزب الشعب الجمهوري الآن في أضعف حالته وسيخسر كثيرا إلى أن يرمم نفسه. أنا أظن يحتاج إلى ليست هذه الانتخابات فلينساها، لا يمكن أن يفعل شيء.
0: نعم، ولكن سيد فراس أوغلو، ألا يمكن أن يرتد ما يجري إيجابا على الحزب؟ يعني عندما يصورون كل ما يجري بأنه بصراحة يعني تدخل سياسي، أن قضاء مسيس يتدخل مدفوع من قبل الحكومة لنوع من تهشيم أو تدمير حزب المعارضة الرئيسي، ألا يمكن لهذه الصورة تصوير الحزب نفسه وكأنه ضحية أن يستجلب له مزيدا من الأصوات؟
8: لا، القضية أعقد من ذلك. يعني هذه ممكن وجهة نظر، لكن من يعلم الحقيقة الداخلية في داخل تركيا، وأنا سأتكلم بتحيد تام، الأول لا يوجد مصلحة لأي حزب أن يقضي على الحزب الآخر، لأن ستنتهي في كارثة في تركيا. النقطة الثانية، القضاء في هذه الأمور لديه استقلالية نوعا ما كبيرة. النقطة الثالثة، الخلاف بين القيادات السابقة كان معلوم جدا في الحزب الشعب الجمهوري ضد القيادات الحديثة، وهذا أيضا فيه نوع من مشاكل، حتى مشاكل طائفية لو أردنا أن ندخل فيها في داخل الحزب. لكن لنقل أن الإدارة السابقة أوقعت الإدارة الداخلية الحالية الآن بأخطائهم قاموا فيها. هذه مشكلة حقيقة معروفة لدى الجميع. طبعا هل تم الدعم من قبل حزب العدالة والتنمية في هذا الأمر، دعم النواب في داخله؟ لما لا، وهذا وارد جدا، ويمكن أن يكون فعل ذلك من أجل إظهار ما كان مخفيا. الآن بلديات كثيرة، يعني عندما تم إلقاء القبض على رئيس بلدية أوشاك في تركيا، وهي مدينة في أحد المحافظات، تم كشف أسرار كثيرة هي التي أوصلت إلى كثير من هذه القضية، مختلفة عن قضية إمام أوغلو التي فيها عدة أمور، منها بيع ملفات إلى جهات استخباراتية خارجية مثلا. هذا ممكن يكون في تدخل سياسي، هذا محتمل وفق الرؤية الحيادية، لكن لما تم إلقاء القبض على رؤساء بلدية آخرين في قضايا فساد عجيبة وأرقام وأسماء وهمية، كبرت القضية بشكل كبير. لذلك أنا قلت أن حزب الشعب الجمهوري الآن هو يجب أن يرمم نفسه ليعود كحزب قوي، وهذا يحتاج على الأقل إلى ليس هذه الانتخابات، ما بعد هذه الانتخابات، وأخيرا إن لم يحل سيد كمال كشلار أوغلو، هذه نقطة مهمة جدا، الصراع الداخلي بين الأطياف الداخلية في داخل الحزب سواء المؤيدين أو القيادات، الحزب في مشكلة كبيرة. طيب في
0: هل برأيك سيد فراس أوغلو
8: لديه أصول كبيرة جدا في داخل تركيا،
0: هل برأيك تستغل الحكومة وحزب العدالة والتنمية هذه الفوضى العارمة والتشظي داخل حزب الشعب الجمهوري وتدعو إلى انتخابات مبكرة؟
8: بكل تأكيد هي تستفيد من هذه الفوضى، ليست بحاجة إلى انتخابات مبكرة، لأن النتيجة حتى لو لم يكن هناك انتخابات مبكرة، قلت لك أن حزب الشعب الجمهوري الآن في ضياع تائه، عنده مشاكل كبيرة في القيادات ما بين الكبار في السن وبين القيادات الشابة التي جاءت الآن، فجوة كبيرة الآن، كيف سيرمم كمان كليشلار أوغلو وهو أيضا متهم من قبل القيادة الحالية الآن التي تم توقفها،
0: سيدعى إلى انتخابات مبكرة في تركيا؟
8: بكل تأكيد أنا لا أعتقد، يعني حاليا يدعى إلى انتخابات مبكرة لأن ليست بحاجة الحكومة إلى انتخابات مبكرة، هذه نقطة. نقطة أخيرة، أنا أعتقد أن إذا تمت الدعوة إلى انتخابات مبكرة وقتها سيتم اتهام الحكومة أو العدالة والتنمية وغيره بأنه يحاول انتهاز هذه الفرصة بسبب حزب الشعب الجمهوري، وهناك كثير من الناخبين قد تنقلب الآية بالعكس، لذلك لا دع الأمر هكذا، هم يعني يدخلون فيما بينهم أو متخبطون في العمل السياسي فيما بينهم، هذا لصالح العدالة والتنمية بشكل كبير حقيقة. ننتظر ماذا سيفعل، لأنه اليوم السيد كمال كتب على الإكس بأنه سيعود لأولا حماية الحزب من تشققات، وينظر ماذا سيستطيع أن يفعل في اجتماعات الطارئة الآن التي تقوم، وننتظر ما ستقوم عليه النتائج. لكن كما قلت حزب الشعب الجمهوري تقريبا من أكبر الأحزاب لأصول مالية وأعمال يعني اقتصادية في الداخل التركي، لذلك لا خوف عليه من أن ينهار، لكن لديه مشكلة في الداخل، الأعضاء والقيادات والحكماء في داخل الحزب.
0: شكرا جزيلا الكاتب والباحث السياسي فراس أوغلو في اسطنبول. وجهت الولايات المتحدة اتهامات جنائية إلى الزعيم الكوبي السابق راؤول كاسترو في خطوة قد تزيد التوتر بين واشنطن وهافانا وتفتح الباب أمام احتمالات تصعيد عسكري، في وقت عارض وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ما وصفه بمسار جديد في العلاقات مع كوبا يبدأ بتجاوز حكومة البلاد.
9: حصار واشنطن على الجزيرة الكوبية مستمرة، وسياسة الخنق الاقتصادي والسياسي ضد حكومتها تتفاقم أكثر. مع إعلان المدعي العام الأمريكي إصدار مذكرة اتهامات بالقتل ضد الرئيس الكوبي السابق راؤول كاسترو عن حادثة وقعت قبل 30 سنة.
10: كما ورد في لائحة الاتهام، شارك راؤول كاسترو وخمسة متهمين آخرين في مؤامرة انتهت بإطلاق طائرات عسكرية كوبية صواريخ على تلك الطائرات المدنية، ما أسفر عن مقتل 4 أمريكيين.
9: الرئيس الأمريكي اعتبر إصدار لائحة الاتهام تصفية لازمة لإرث ثقيل على ذاكرة الكوبيين.
11: أقدر ما فعله المدعي العام اليوم، كوبا حاضرة في أذهاننا، إنها قضية بالغة الأهمية، تعاني من مشاكل كثيرة منذ سنوات طويلة، إنها لحظة فارقة حقا.
9: يرافع ترامب لما يسميه ضرورة إسقاط الدولة الشيوعية وتحرير الشعب الكوبي، وهو ما عبر عنه صراحة وبلسان إسباني وزير خارجيته ذو الأصول الكوبية ماركو روبيو.
12: نحن في الولايات المتحدة مستعدون لفتح صفحة جديدة في العلاقات بين شعبينا. حاليا العائق الوحيد أمام مستقبل أفضل هم أولئك الذين يسيطرون على بلادكم.
9: يخاطب روبيو وقبله ترامب الكوبيين برسائل التحفيز على التحرر، في وقت يطبق فيه الحصار الأمريكي قبضته على حياتهم ومواردهم وتنقلاتهم، حتى الشركة الوحيدة التي كانت تنقلهم خارج حدود بلادهم أعلنت بشكل مفاجئ هذا الأسبوع تعليق رحلاتها إلى الجزيرة. تجويع اقتصادي، متابعات قضائية، وتصريحات نارية من واشنطن، مشهد مكرر يشبه إلى حد كبير ما عاشه الفنزويليون في يناير الماضي قبل دخول القوات الأمريكية إلى كاراكاس.
0: بالتزامن مع اشتعال الاحتجاجات الشعبية في بوليفيا والتوترات مع جارتها كولومبيا، أعلن الرئيس البوليفي رودريغو باز عزمه إجراء تعديلات وزارية في محاولة لاحتواء الأزمة المتواصلة منذ 3 أسابيع.
13: تبناها قبل أسبوع من الآن، نبرة تصالحية خاطب بها الرئيس البوليفي شعبه وأعلن بموجبها مؤخرا استعداده لإجراء تعديل وزاري شامل ضمن المساعي المتواصلة لامتصاص أزمة الشارع المناهض.
14: أود أن أعلن أننا سنجري تعديلا وزاريا شاملا لأننا بحاجة إلى حكومة قادرة على الاستماع، كما أشير إلى أننا بصدد تشكيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي حيث سندعو جميع الراغبين بالمشاركة إلى بناء حكومة مشتركة.
13: تصريحات باز كانت نتاجا لاحتجاجات تجتاح البلاد منذ 3 أسابيع، شلت المدن وقطعت أوصالها ومواردها من الغذاء والوقود، لكن هذه الدبلوماسية الناعمة التي تبناها باز اقتصرت على من يحترمون الديمقراطية حسب قوله، إذ لم تشمل من وصفهم بالمخربين، في إشارة إلى منفذي أعمال النهب والحرق في أنحاء البلاد. كما لم تشمل أيضا كولومبيا، فالأزمة الدبلوماسية مع الجارة في تصاعد، ومفتاحها تصريح للرئيس الكولومبي غوستافو بيترو. التظاهرات في بوليفيا انتفاضة شعبية، أما آخر مآلاتها فكان طرد للسفيرة الكولومبية من سوكري.
15: ردا على تصريحات الرئيس الكولومبي التي تنشر معلومات مضللة وتصدر أحكاما وتستخدم مصطلحات تتعارض مع القانون الدولي وتلمح إلى تدخل مباشر في الشؤون السياسية الداخلية لبوليفيا، أعربنا عن استيائنا من هذا التدخل، وبطبيعة الحال فإن الطريقة المناسبة للتعبير عن ذلك دبلوماسيا هي إعلان السفير شخصا غير مرغوب فيه.
13: هذه الخطوة عقبها بساعات تحرك مماثل من قبل كولومبيا، طرد السفير البوليفي من بوغوتا. الاحتجاجات التي أشعلت سياسة الداخل والخارج أعلن قيامها للمطالب التالية: استقالة الرئيس البوليفي الحالي، زيادة الأجور، توفير إمدادات وقود مستقرة، واتخاذ خطوات تضمن تخفيف الأزمة الاقتصادية. لكن الحكومة الحالية بقيادة اليميني الوسطي باز وحليفتها الولايات المتحدة لديهما رأي مختلف، فالأولى تنسب تأجيجها إلى الرئيس اليساري السابق إيفو موراليس، وكذلك تفعل داعمتها واشنطن، تصف المحاولة بالانقلاب وتصف من يمولها وفق رؤيتها بتحالف يقوده الشيطان بين السياسة والجريمة.
0: أعلنت روسيا للمرة الثانية عن خططها لبيع سندات حكومية مقاومة بأليوان الصيني، وقالت وزارة المالية أنها ستبدأ بعد أسبوع في تلقي طلبات لشراء هذه السندات ذات الفائدة الثابتة والتي تستحق بعد 10 سنوات بقيمة اسمية قدرها 10,000 يوان للسند الواحد. تأتي الخطوة بعد استضافة بكين لقمة بين الرئيسين الصيني والروسي. خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الفرنسي الذي تضرر

0: يؤدي كيفن وورش الجمعة اليمين الدستورية أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليتسلم مهامه رئيسا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. يأتي وورش خلفا لجيروم باول الذي أمضى في منصبه أكثر من 8 سنوات، لكنه صدم في نهايتها بترامب نظرا لعدم إسراعه في خفض أسعار الفائدة. وورش الذي عرض الديمقراطيون في مجلس الشيوخ ترشيحه لهذا المنصب يواجه تحدي كبح التضخم الذي أججته الحرب في الشرق الأوسط وصولا إلى ما معدله 3.8%. ختام هذه الساعة الإخبارية الآن إلى ساعة جديدة مع خالد الغربي. خالد،
1: شكرا لك وإلى أهلا بكم مشاهدينا الكرام. إذن ساعة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي في لوسيل، وتغطيتنا متواصلة لتطورات في الشرق الأوسط. ونبدأ بالشأن الإيراني، حيث لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإجراءات وصفها بالجذرية إذا لم تتخلى طهران عن برنامجها النووي. ترامب أضاف أن الخيار المطروح واضح، إما أن تكون إيران بلا سلاح نووي أو سنتخذ إجراء جذريا بشأنها كما قال.
2: كما قلنا سنحصل على مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، لسنا بحاجة إليه ولا نريده، ربما ندمره بعد الحصول عليه، لكننا لن ندعهم يحتفظون به.
1: وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قال بدوره إن فرض نظام لتحصيل الرسوم في مضيق هرمز سيجعل التوصل إلى اتفاق دبلوماسي مع إيران أمرا غير ممكن. روبيو أكد أن مسؤولين باكستانيين سيسافرون إلى طهران وقد تحدث عن تقدم وإيجابية في المفاوضات مع إيران.
3: هناك بعض التقدم في المفاوضات مع إيران، ونأمل أن تفضي الوساطة الباكستانية إلى نتيجة، وأعتقد أن الباكستانيين سيتوجهون إلى طهران اليوم، لذا آمل أن يدفع ذلك المحادثات قدما بشكل إضافي.
1: وسائل إعلام إيرانية نقلت عن مصادر وصفتها بالمطلعة، نقلت أن طهران ترفض بشكل قاطع المطلب الأمريكي الرئيسي المتعلق بنقل اليورانيوم عالي التخصيب بنسبة 60% إلى خارج البلاد. وكالة رويترز نقلت عن مصدرين إيرانيين كبيرين بأن المرشد مجتبى خامنئي أصدر توجيها بعدم نقل مخزون اليورانيوم عالي التخصيب والذي قد يستخدم في تصنيع السلاح النووي إن تم تخصيبه إلى 90%. وفيما يتعلق بزيارة الوفد الباكستاني، أفادت وكالة أنباء إسنا الإيرانية بأنه من المقرر أن يصل اليوم قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى طهران في إطار محادثات ومشاورات جارية مع مسؤولين إيرانيين. تأتي هذه الزيارة في سياق تحركات دبلوماسية تهدف إلى تعزيز التواصل بين الجانبين الإيراني والأمريكي عبر وساطة باكستانية. هذا وقد التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي بوزير الداخلية الباكستاني سيد محسن نقفي، وذلك في ثاني أيام زيارته لطهران ضمن جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة.

0: ينضم إلينا من طهران مراسل التلفزيون العربي حسام دياب. مرحبا بك مجددا حسام. حسام، نريد أن نعرف إن كان هناك جديد في طهران عن تقدم محتمل للمفاوضات مع الجانب الأمريكي أم لا؟
1: على العكس تماما، هناك مؤشرات أن كل ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام وما يروج له غربيا حول مسار هذه المفاوضات ومستجداتها خلال الأيام الثلاثة الماضية هو مجرد تكهنات ومعلومات غير دقيقة. هذا ما أفاد به إسماعيل بقائي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قبل نحو ساعة من الآن، وهو عضو الفريق الإيراني المفاوض. بطبيعة الحال أو طالب الإيرانيين بالحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية ومن الخارجية الإيرانية فقط، وأضاف بأن كل ما يتم تداوله حول مسار هذه المفاوضات ما يتعلق بالتكهنات والتخمينات حول مصير مخزون إيران من اليورانيوم.

0: وأيضا نقاط أخرى تتعلق بهذه المفاوضات، مجرد تكهنات كما قلنا ومعلومات عارية عن الصحة. هذا ما تحدث به إسماعيل بقائي في المقابل. الجميع ينتظر إن كان ستتم أو ستجري زيارة أو سيصل قائد الجيش الباكستاني إلى إيران خلال الساعات القليلة المقبلة. عمليا انتهى النهار إن صح التعبير، ولم يخرج أو لم يرشح أي شيء حتى الآن على مستوى المواقف الإيرانية منذ الصباح. مجرد لقاء أجراه وزير الداخلية الباكستاني مع وزير الخارجية الإيراني، قيل لاحقا بأن هذه الزيارة هي محاولة باكستانية للعب ورقة قد تكون هي الأخيرة على مستوى رفع مستوى التواصل بين أشخاص يتمتعون بعلاقة شخصية طيبة، ولذلك كان أو جرى إرسال وزير الداخلية الباكستاني لما يتمتع به من علاقات قوية مع كل من قاليباف ووزير الخارجية الإيراني ووزير الداخلية الباكستاني، وأيضا لاعتبارات أمنية على ما يبدو كانت تحاول إيران ربما التركيز على الإجراءات الأمنية المتعلقة بكل من قاليباف ووزير الخارجية الإيرانية. هذا ما أخر زيارة أو لقاء كل من وزير الداخلية الباكستاني ووزير الخارجية إلى اليوم، مع أن وزير الداخلية وصل أمس إلى طهران كما يعلم الجميع. ما تزال إيران تركز على مسألة الخطوط الحمر التي تشدد عليها من وقف الحرب إلى مصير أو مخزون إيران من اليورانيوم الذي، وبحسب بعض المصادر التي باتت تتناقل عن مصادر مطلعة أيضا في الداخل الإيراني، ما تزال إيران متمسكة بفكرة عدم السماح بأي شكل من الأشكال بخروج مخزون إيران من اليورانيوم المقدر ب 440 كيلوغرام بنسبة تخصيب تصل إلى 60%. هذا الملف الذي على ما يبدو بات يشغل بال الأمريكيين، وكنوع على ما يبدو من محاولات الولايات المتحدة الأمريكية تحديدا الرئيس دونالد ترامب لفرض إرادته السياسية، وفي محاولة تقول إيران بأنها قد تكون أيضا الأخيرة لفرض إرادة سياسية أمريكية على الجانب الإيراني. لكن في المقابل المؤشرات من قبل إيران كما قلنا تنحى منحا آخر، تشير إلى إمكانية ذهاب إيران نحو مواجهة عسكرية وكل شيء من هذا القبيل، محاولة أيضا ربما لنفي كل ما يخرج عبر الجانب الأمريكي والتركيز على أن اتخاذ أي قرار فيما يتعلق بمسار المفاوضات يحتاج لمسار طويل من المباحثات والمشاورات في الداخل، وأن الجانب الباكستاني يدرك طبيعة ما يدور في ذهن الإيرانيين ويعلمون تماما متى وكيف سيتم إيصال الرسائل وما الذي ستتضمنه هذه الرسائل إلى الجانب الأمريكي.
1: أشكرك حسام دياب مراسلنا في طهران. وفي خبر لافت حقيقة مشاهدينا الكرام، أفادت صحيفة إدعوت حانوت الإسرائيلية بأن صور أقمار صناعية أظهرت تضرر موقعين في قاعدة رامات ديفيد الجوية نتيجة صواريخ إيرانية. الصحيفة أضافت أن الصور أظهرت أيضا إصابة محتملة في قاعدة تابعة للوحدة 820 قرب صفد، إضافة إلى قاعدة نباتيم الجوية في النقب جنوب إسرائيل. كما أشارت إلى اندلاع حريق كبير في معسكر شمشون في 10 آذار مارس، وهو اليوم الذي أعلن فيه حزب الله تنفيذ هجوم باتجاه القاعدة. ينضم إلينا من القدس المحتلة مراسل التلفزيون العربي عبد القادر عبد الحليم. مرحبا بك عبد القادر. عبد القادر، طبعا بديهيا السؤال الأول، ما هو حجم الدمار الذي أصاب هذه القواعد؟ طبعا من خلال ما نقلته صحيفة يدعو تحرنوت، لكن ربما يثير اهتمامي أيضا لماذا يدعوت إحرانوت التي تخضع لرقابة عسكرية إسرائيلية والتي لم تنشر مثل هذه المعلومات منذ فترة طويلة تقرر أن تنشر هذه المعلومات، أو بالأحرى أن تسمح الرقابة العسكرية الإسرائيلية بنشر هذه المعلومات الآن؟
2: هذا صحيح خالد، ويدعوت أحرنوت أشارت مع نشرها لهذا الخبر ولهذه الصور أن، ولو أن الصور بالمناسبة كانت مشوشة بعض الشيء وهذا أيضا يخضع لمعايير تتعلق بالرقابة العسكرية، لكنها أشارت إلى موافقة الرقابة العسكرية على نشر هذه التفاصيل في هذه المرحلة. تتحدث بصورة أساسية عن أضرار عدة لحقت بقواعد ومنشآت عسكرية إسرائيلية، يختلف بطبيعة الحال حجم الضرر من منشأة إلى أخرى، لكن ربما أهم ما ذكر ذكر كان يتعلق بقاعدة رامات دافيد، مشيرة إلى أضرار في موقعين، أحدها يتعلق باللوجستيات بمركبات المعدات والمواد اللوجستية، والموقع الآخر يتعلق بتزويد الطائرات المقاتلة بالوقود وكذلك أعمال الصيانة التي تكون للطائرات الإسرائيلية الحربية المقاتلة. تحدثت عن تضرر هذين الموقعين دون أن تشير إلى حجم الأضرار بصورة واضحة، لكن حين تتحدث عن أضرار جلية لدرجة أن تبدو واضحة من صور الأقمار الصناعية، فمن الواضح أننا نتحدث عن إصابات مباشرة كانت أحدثتها الصواريخ الإيرانية داخل قاعدة رامات دافيد الجوية، إحدى أهم قواعد سلاح الجو الإسرائيلي قرب مرج ابن عامر. إضافة إلى ذلك قاعدة جوية أخرى تحديدا في نيفاتيم تحدثت فيها عن إصابة موقع عسكري داخل هذه القاعدة، وبالتالي عن إصابة واحدة. تحدثت حجم الحديث الإسرائيلي داخل عن نيفاتيم كان أقل من رامات دافيد، وهذا يظهر ربما أن الأضرار التي لحقت بقاعدة نيفاتيم في النقب قد تكون أقل من تلك التي لحقت برامات دافيد نتيجة الصواريخ الإيرانية. لكن أيضا إحدى الإصابات كانت قرب الحدود اللبنانية في صفد تحديدا، تشير إلى ظهور بعض منسوب تغير التربة في قاعدة أو في قرب مبنى يتبع لقاعدة عسكرية تتبع لشعبة الاستخبارات العسكرية 8200 قرب صفد. نذكر أن بعض الصواريخ الإيرانية كانت بالفعل قد وصلت إلى صفد وأظهرت مقاطع مصورة سقوط هذه الصواريخ، سقوط صاروخ واحد على الأقل في محيط صفد، نذكر هذه الحادثة جيدا أو هذا الصاروخ جيدا دون أن تتحدث أو أن تسمح الرقابة العسكرية في حينه بالحديث عن موقع سقوط الصاروخ، ولم تذكر المنصات الإسرائيلية بصورة دقيقة موقع سقوط هذا الصاروخ. الآن يدعوت أحرونوت تتحدث على الأقل عن حادثة واحدة، قد تكون هناك حوادث أخرى بالمناسبة في ذات المنطقة قد يتطابق هذا الأمر أو يتعارض مع بعض ما جاء سابقا، بالتالي ليس بالضرورة أن هذه هي كل المواقع التي استهدفت، إنما على الأقل جزء منها انكشف من صور الأقمار الصناعية. في صفد الحديث عن إصابة قرب مبنى يتبع لوحدة الاستخبارات العسكرية 8200، ولكن أيضا في إحدى الإصابات الحديث عن حزب الله وليس فقط عن إيران، وتحديدا لقاعدة عسكرية قرب مفترق جولاني أو قرب بحيرة طبرية أصيبت وأدت إصابتها إلى اشتعال حريق كبير استمر لعدة أيام بدءا من 10 مارس في تلك القاعدة. وأشارت الصحيفة إلى تزامن هذا الحريق مع بيان كان في حينه لحزب الله تبنى فيه الحزب إطلاق مسيرات نحو تلك القاعدة العسكرية قرب بحيرة طبرية، بالتالي إشارة ولو أنها غير مباشرة إلى أن هذا الهجوم ليس ناتجا عن الصواريخ الإيرانية، إنما متزامن مع بيان لحزب الله تحدث عن استهداف هذه القاعدة. بالمجمل نتحدث عن عدة إصابات ما بين صواريخ إيرانية وأخرى كانت نتيجة مسيرات حزب الله خلال الحرب الأخيرة. واللافت كما ذكرت أن كل هذه الإصابات كانت يعني لم تكن الرقابة العسكرية الإسرائيلية قد سمحت بنشر أي تفاصيل حولها حتى هذه اللحظة على بعد عدة أسابيع من توقف الحرب. وتشير إلى سياق أيضا قد يكون مهم ومرتبط بالسبب خالد، أشارت إلى أن المنظومة الأمنية على خلفية هذه الإصابات تشعر بالانزعاج من عدم طرح ملف الصواريخ البالستية وفق ما أوردته الصحيفة، وهذا الانزعاج تكرر كذلك لكنه يعود الآن مجددا من عدم طرح مسألة الصواريخ البالستية في المفاوضات الإيرانية الأمريكية المباشرة. إسرائيل كانت تولي أهمية كبيرة لهذا الملف ولا يبدو أنه مطروح على طاولة النقاش أمام الإيرانيين خالد.
1: نعم عبد القادر، ومن هنا نفهم ربما أهمية أو الهدف من وراء السماح بالحديث عن هذه الأضرار الآن. وهذا يطرح سؤال أيضا عن حجم ما أخفته إسرائيل من أضرار خلال هذه الحرب، ربما تكشف ذلك لاحقا، لكن نفهم من ذلك أيضا أن الجانب الإسرائيلي الذي كان ينفي أو يخفي حجم الأضرار تعرض لأضرار قد نعرف المزيد عنها لاحقا. أشكرك عبد القادر عبد الحليم مراسلنا في القدس المحتلة. مشاهدينا الكرام، نشير إلى هذه الأخبار العاجلة. حزب الله اللبناني يقول إن العقوبات الأمريكية التي فرضت في الساعات من وزارة الخزانة الأمريكية على مجموعة من الشخصيات ومنهم ضباط في الجيش وفي أجهزة الأمن اللبناني بالإضافة إلى شخصيات أخرى من حزب الله، حزب الله يقول إن هذه العقوبات هي ترهيب للشعب اللبناني الحر لدعم العدوان الصهيوني. ويقول أيضا إن العقوبات الأمريكية على نواب وضباط ومسؤولين في الحزب وحركة أمل هي محاولة للضغط على المقاومة في لبنان. حزب الله يقول دائما لا تأثير عملي للعقوبات الأمريكية على النواب، نواب وضباط ومسؤولين في الحزب وحركة أمل، لن يؤثر ذلك على خياراتنا، والكلمات طبعا لحزب الله. إذن حزب الله اللبناني يقول أن العقوبات الأمريكية هي محاولة لترهيب الشعب اللبناني الحر لدعم العدوان الصهيوني، ويقول أيضا أن العقوبات الأمريكية على نواب وضباط ومسؤولين في الحزب وفي حركة أمل أيضا هي محاولة للضغط على المقاومة في لبنان. الحزب يضيف أيضا لا تأثيرا عمليا للعقوبات الأمريكية على نواب وضباط ومسؤولين في الحزب وحركة أمل على خياراتنا، وهذه هي كلمات بيان حزب الله. ينضم إلينا من واشنطن مشاهدينا الكرام الصحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف لنتحدث أكثر عن موضوع العقوبات الأمريكية. مرحبا بك عبد الرحمن. عبد الرحمن، نريد أن نفهم طبيعة العقوبات التي فرضها الأمريكيون، اختيار الشخصيات، ما الهدف، ما الرسالة الأمريكية من اختيار الشخصيات وإعلان العقوبات في هذا التوقيت؟
3: يمكن فهم رسالتين سياسيتين خالد. الرسالة الأولى هي رسالة سياسية، لأن البيان الذي صدر على لسان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية تومي بوغت تحدث عن أن هذه العقوبات على أشخاص يقودون الدولة اللبنانية وقدرتها على نزع سلاح حزب الله، ويساهمون في عدم القدرة على الوصول إلى سلام في لبنان أو سلام بين لبنان، وليست إسرائيل، لم تذكر إسرائيل نصا، ولكن سلام في بين لبنان وغيرها. وبالتالي ورصد أيضا 10 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عن أي نوع من أنواع آليات التعطيل أو الكشف عن آليات تمويل حزب الله المالية وأي بيانات تؤدي إلى تعطيلها بعد ذلك. أيضا سكوت بيسنت تحدث أيضا عن مسألة الإرهاب وعن مسألة السلام وعن مسألة تقويض الدولة اللبنانية، وبالتالي هناك رسائل سياسية كثيرة. هذه ليست عقوبات على مؤسسة القرض الحسن أو على بعض المؤسسات المصرفية، ولكنها على أشخاص سياسيين سواء كانوا في البرلمان أو كان رئيس دائرة الأمن القومي في الأمن العام في لبنان أو مدير فرع المخابرات في الجيش اللبناني للضاحية الجنوبية أو حتى محمد رضا الشيباني الذي هو سفير إيران في لبنان وآخرين من أشخاص سياسيين. وبالتالي هي عقوبات على أشخاص سياسيين برسالة سياسية تسبق الاجتماع الأمني المقرر في البنتاغون يوم 29 مايو، والذي هو يعد ملحقا على اجتماع 15 مايو الماضي الذي كان هنا في واشنطن 14 و15 مايو السابقين، والذي على أساسه تم الاتفاق على تمديد وقف إطلاق النار 45 يوما، ولدينا اجتماع آخر في الخارجية يوم 2 و3 يونيو. وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية ربما تمهد بأن المسألة سيكون هناك تصعيد سياسي ومساعدة للدولة اللبنانية من وجهة نظر طبعا الولايات المتحدة الأمريكية، لا أعرف تعليق الدولة اللبنانية أو دائرة الرئاسة، لكن من وجهة النظر الأمريكية والبيانات التي صدرت من المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أو سكوت بيسنت وزير الخزانة، فإن هناك مساهمة أو مساعدة أو رغبة في مساعدة الدولة اللبنانية في نزع سلاح حزب الله وعدم وجود أي دعم سياسي من داخل الدائرة السياسية اللبنانية سواء كانت في الجيش أو الأمن العام. وبحسب فهمي فإن ربما هذه أول مرة يكون هناك عقوبات على أشخاص مسؤولين مباشرة وفي مناصب عالية في الجيش أو الأمن العام في لبنان، وهذا يعني تصعيد أمريكي فيما يتعلق بنوعية العقوبات. معظم العقوبات يعني كان هناك حزمة في فبراير الماضي وكان هناك حزمة في بدايات مايو، جميعها حزم تتعلق بآليات تمويل بمؤسسات اقتصادية برجال أعمال يسهلون ما بين قوسين بحسب الرواية الأمريكية غسل الأموال وما إلى ذلك. لكن هؤلاء الأشخاص التسعة الموجودين أغلبهم سياسيين أو أمنيين أو دبلوماسيين، بما يعني أن هذه هي رسالة أخرى بأنه لن يكون أحد بعيدا عن العقوبات لمجرد وجوده في منصب رسمي، وأنه سيكون ما بين قوسين هناك تطهير من داخل الدولة اللبنانية لأي طرف سياسي يحاول أن يعرقل المسار الذي ترسمه الولايات المتحدة الأمريكية في التفاوض ما بين حزب الله وإسرائيل للوصول إلى اتفاق ترغب فيه الولايات المتحدة الأمريكية أن يكون شبيها في حده الأقصى باتفاقات إبراهام، وفي حده الأدنى بأن يتم إنهاء قانون 1955 المتعلق بعدم التطبيع مع إسرائيل وإلغاء أي نوع من أنواع الحظر على التعامل مع إسرائيل أو تجريمه داخل لبنان من مع الوصول إلى نوع من أنواع التطبيع السياسي والدبلوماسي.
1: أشكرك عبد الرحمن يوسف الصحفي في التلفزيون العربي، كنت معنا من واشنطن. وينضم إلينا من بيروت السيد خليل نصر الله الكاتب السياسي، مرحبا بك سيد خليل. سيد خليل، كيف تفسر ما يحدث؟ هل الولايات المتحدة بدأت بشن حرب على حزب الله، حركة أمل على كل من يريد أن يقاوم إسرائيل؟ الآن هو في مرمى لا أقول نيران الولايات المتحدة، ولكن في مرمى الولايات المتحدة، مواجهة مباشرة.
4: شكرا جزيلا لك. دعنا في البداية ننطلق لو سمحت لي من نقطة مهمة جدا مرتبطة بالظرف السياسي الآن، لفي موضوع التفاوض المباشر غير المدعوم لبنانيا لأجماع وطني عليه، وهو خارج الدستور، يعني هو مخالفة دستورية ومخالفة أيضا الميثاق الوطني. هذه نقطة أولى. هنا الولايات المتحدة الأمريكية تدفع باتجاه تفاوض مباشر، وشهدنا جميعا بل حصل هذا التفاوض المباشر.
1: هناك من يعارض التفاوض المباشر، لكن الدولة اللبنانية تؤيد هذا التفاوض المباشر، رئيس الحكومة وقطاع من الشعب اللبناني أيضا.
4: يعني حتى من اتخذ صحيح من اتخذ قرار التفاوض المباشر ارتكب مخالفة دستورية للقانون مقاطعة إسرائيل مقر عام 1955. يعني رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة، أي شخصية في لبنان لا تستطيع أن تذهب منفردة وتأخذ قرار ارتجالي، يجب أن ينطلق القرار من القانون اللبناني ليجرم التواصل مع إسرائيل. ولذلك الولايات المتحدة الأمريكية تدفع باتجاه إلغاء هذا القانون ليقر عام 1955. لذلك أنا تحدثت أنه مخالفة دستورية. بكل الأحوال نحن في ظرف سياسي معقد جدا. الولايات المتحدة الأمريكية من خلال العقوبات التي صدرت، هي يمكن أن نتحدث عن شقين. الشق الأول مرتبط بالبعد السياسي، من هي الشخصيات التي استهدفت؟ نواب في حزب الله، وكان متوقع أن حزب الله سيقول هذا وسام شرف، وهذا في بيانه صدر هذا الأمر. ولكن القسم الآخر هو حركة أمل وما يعرف بلبنان بالثنائي الشيعي أو الثنائي الوطني كما يسميه البعض. دور الرئيس نبيه بري مستهدف في هذه العقوبات، وهي ليست المرة الأولى. هذه المرة هم يريدون منه أن يؤيد التفاوض المباشر، وحتى أن هو لا يؤيد التفاوض المباشر ويرفض هذه المسألة. عام 2020 أيضا تم فرض عقوبات على معاونه السياسي هو علي حسن خليل، وكانت الاتهام مشابه للاتهام الآن بأنه يقدم دعم مالي وسياسي لحزب الله مستغلا منصبه، كان هو يومها وزيرا للمالية. إذن هي ليست المرة الأولى. المسألة الثانية المرتبطة بالجانب اللي له علاقة بالبعد العسكري، هنا مكمن الخطورة. نحن على بعد أيام كما تفضل مراسلكم وآخرون يعني وصفوا المشهد من اجتماع عسكري بين وفدين عسكري لبناني وإسرائيلي في البنتاغون. نحن اليوم أمامنا مسألتين في هذه النقطة. النقطة الأولى أنهم وجهوا وضعوا عقوبات على مدير المخابرات أو رئيس فرع المخابرات كما يسمى في ضاحية بيروت الجنوبية، وشخصية أخرى في الأمن العام. هذا لا يمس فقط الشخصية كشخصية، إنما يمس الجيش اللبناني. اليوم في بيان صدر عن الجيش اللبناني كان ينفي بعض الأمور اللي خرجت بالإعلام. ضمن البيان تحدث أنه الجيش اللبناني يكلف الضباط من منطقة القيادة تكلفهم، والجيش اللبناني لا يوجد تبدل بعقيدته العداء مع إسرائيل. إذن هذه نقطة مهمة جدا، لأنه أحد أهم الأهداف الأمريكية في المرحلة المقبلة هو إحداث تعديل في عقيدة الجيش اللبناني الذي يحمل عداء لإسرائيل. هذا الأمر لا يمكن أن نسقطه. أما شخصية مسؤول المخابرات أو مدير المخابرات في ضاحية بيروت الجنوبية، فأنا أعتقد هي مرتبطة بالقرار الحكومي الأخير ليتحدث عن نزع السلاح في بيروت والضاحية. أعتقد في هذه النقطة الولايات المتحدة الأمريكية تصوب بشكل أساسي على دوره، وتعتبر بأنه هو أحد الأشخاص الذين يمنعون هذه المسألة، علما أن مسألة السلم الأهلي وعدم الصدام هذا الأمر يعود إلى قيادة الجيش اللبناني. إذن في تصويب على الجيش اللبناني. الآن السؤال كيف ستتصرف الدولة اللبنانية أو السلطة اللبنانية مع هذه العقوبات التي تطال أشخاص هم ضمن الحياة السياسية اللبنانية البرلمانية أيضا، يعني مسؤولين في الدولة وأيضا مسؤولين أمنيين.
1: المشكلة الأكبر هو أن الدولة اللبنانية سيكون عليها أن تتحرك ضد أعضاء من المنظومة العسكرية والمنظومة الأمنية، هم فرضت عليهم عقوبات. يعني الدولة اللبنانية إما أن تواجه غضب واشنطن بتجاهل هذه العقوبات، أو أن تواجه ربما غضب الطائفة التي ينتمي إليها هؤلاء، لأنه واضح أنهم مستهدفون من الجانب الأمريكي. كيف يمكن أن تتحرك الدولة في ظل هذا الفخ؟
4: هذا السؤال مهم جدا، أو أعتقد البعد الطائفي ليس له اعتبار كبير جدا يعني بهذا الجانب، لأنه عملية الممانعة للمفاوضات مع المباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية ليست محصورة بالطائفة الشيعية إن صح التعبير. هناك واقع في لبنان يتم اللعب على بعض المصطلحات، لكن هذا الواقع مش يعني إذا الشخص إذا فئة سياسية أو هناك طائفة مثلا ضد تصرفات معينة أو جزء من تصرفات معينة ضد حزب الله، يعني هي مع بنيامين نتنياهو.
1: ليس هذا
4: نقاش موجود في الشارع اللبناني، ولا يعني انا اوضحه.
1: سيد خلي اسمح لي فقط ان اوضح الفكره. العمود الفقري للدوله اللبنانيه هو الجيش اللبناني. كل المسؤولين اللبنانيين عندما كانوا يتحدثون عن الجيش اللبناني يقولون هذه مؤسسه الدوله لكل اللبنانيين، تحافظ وتمنع خطر اي صراع طائفي موجود. عندما يتم استهداف جزء من الجيش وجزء من المؤسسة الأمنية ينتمون إلى طائفة معينة، يعني على الدولة أن تتحرك ضد هؤلاء. ألا يفتح باب الشيطان هذا؟
4: صحيح، هذا شوف المطلوب أمريكيا أكثر من ذلك. المطلوب أمريكيا أن الجيش اللبناني يدخل في صدام مع حزب الله. هذا تحدث عنه وزير خارجية روبيو بشكل صريح جدا، أنه نحن ندعم الجيش اللبناني لمواجهة حزب الله، وبالتالي مطلوب من الجيش اللبناني بغض النظر عن البعد مثلا التقسيم صح التعبير الطائفية، لأنه نحن عندنا في عندما يتم التجنيد أو أخذ ضباط يأخذ الاعتبار الطائفي، يعني التوازنات الطائفية بهذه المسألة. إذا المطلوب أمريكيا أبعد من ذلك، حتى الإسرائيليا المطلوب هو صدام بين الجيش اللبناني وحزب الله. هذا الأمر عمل عليه في السابق ويعمل عليه الآن. الدولة اللبنانية أو عفوا المؤسسة العسكرية بقائدها وأيضا بالبعد السياسي، رغم اختلاف والتناقضات بين من يؤيد مفاوضات مباشرة أو مفاوضات غير مباشرة وهذه العناوين، هم جميعا يشكلون حاضنة لعدم أن يذهب الجيش اللبناني إلى عملية صدام. هذه نقطة مهمة وجوارية جدا. نعم، هذا الأمر لا يرضي الولايات المتحدة الأمريكية، لذلك أنا أشرت أنه في ضغط مباشر على الجيش اللبناني. طيب، ما الذي أوصل النقاط إلى هنا؟ هنا السؤال المهم جدا. السؤال هو التالي: عندما اتخذوا قرار 5 آب بالقرار غير الميثاقي في الحكومة، وضعوا الجيش في المواجهة، وضعوا الجيش في الأمام. هذا كان خطأ كبير جدا، أن تضع الجيش اللبناني في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية. لماذا أقول في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل؟ لأنه طلبوا منه إعداد خطة لحصر السلاح فيه على كامل الأراضي اللبنانية. هذه كانت خطيئة كبرى، لذلك ازدادت الضغوط منذ ذلك الوقت. يجب أن نستذكر في المرحلة الماضية الإسرائيلية أيضا في مكان معين سموا أشخاص في الجيش اللبناني عندهم مسؤوليات في الجنوب بأن هؤلاء يتعاونون ولا يسهلون. كذلك الأمر في إحدى المرات تم اغتيال 3 أشخاص بينهم 2 في حزب الله مع قريبهم كانوا أصدقائهم وهو في الجيش اللبناني، واتهموا الإسرائيليين بأنه يعمل مع حزب الله وإلى آخره. وبالتالي الموضوع التصويب على الجيش اللبناني، أيضا هناك تصويب إسرائيل على الجيش اللبناني. الآن المسؤولية ماذا؟ طيب، أنتم ذاهبون إلى التفاوض التقني، إذا تتحملون مسؤولية، في جزء بالجانب الرسمي يتحمل مسؤولية بعملية التنازل تلو التنازل. هذا من نتائج التنازلات يتحدث عنها من يرفض التفاوض المباشر. الآن أمامهم فرصة، يجب تحويل هذا الأمر إلى فرصة برفض بالحد الأدنى اجتماع 29 من الشهر الجاري، يعني على بعد أيام، لو اجتماع عسكري يقولون أنه تقني بحت. يجب استغلال هذه المسألة فعلا إذا كان هناك موقف من أجل وقف هذا الاجتماع بالحد الأدنى والتعبير عن رد فعل. لكن هل سيحصل هذا الأمر؟ التجربة الماضية تقول لا. هناك من سيحاول في لبنان أن يتعايش مع هذه المسألة. مع العلم اليوم الذين تم مسهم هم شخصيات سياسية واجب الدولة أيضا تحميهم، سواء كانوا حزب الله، حركة أمل، قوات لبنانية، تيار وطن إلى آخره، يجب أن تحمي هؤلاء. لذلك الدولة اللبنانية بعملية الانغماس بالتفاوض المباشر وتقديم تنازلات تلو التنازلات أيضا هي تساهم في وضع نفسها تحت الضغط الأمريكي بهذا الشكل. لذلك يجب الذهاب نحو إيجاد إطار وطني حقيقي، سواء بموضوع التفاوض والأصح هو التفاوض غير المباشر، أو في موضوع التعاطي مع هذا المستشد له علاقة بعقوبات على شخصيات لأول مرة داخل المؤسسة العسكرية والمؤسسة الأمنية وفي الأمن العام بطبيعة الحال.
1: الامتناع عن التوجه إلى جلسة مفاوضات، هل تعتقد حقا أن الدولة اللبنانية قادرة على أن تغيب عن طاولة المفاوضات ويخرج نتنياهو مع ترامب ليقولا للعلن أن من انسحب من المفاوضات هي الدولة اللبنانية، وبالتالي يتم تحميل لبنان الرسمي مسؤولية الانسحاب، وبالتالي المزيد من الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان؟
4: بطبيعة الحال يعني بعيدا عن كيف يكون رد الفعل الإسرائيلي، لن يذهبوا إلى مقاطعة المفاوضات. هم يتمسكون بالمفاوضات كأولوية قصوى. الفريق الذي يعني ذهب نحو المفاوضات المباشرة، سواء كان من تلقاء نفسه، وأيضا هذا الأمر مستبعد، أو بضغط مباشر من الولايات المتحدة الأمريكية، أو تحديدا من شخص السفير الأمريكي الموجود في لبنان ليتحدث يعني بشكل صار كأنه وصي على لبنان. وبالتالي أنا أستبعد. لماذا؟ نعطي نموذج حصل بالأيام الماضية، قالوا بأن هناك وقف إطلاق نار، وحصل اتصال مع الرئيس نبيه بري أنه فجر السبت لم يحصل شيء. طيب فجر الأحد أيضا اتصلوا، لم يحصل أي شيء. عندها المصدر اللي سرب من يومين أنه نحن لن نذهب إلى مفاوضات إلا إذا حصل وقف إطلاق نار. ثم قالوا إذا لم يحصل وقف إطلاق النار سنذهب إلى جلسة الثالث من حزيران، ولكن سيكون البند الأول وقف إطلاق نار. لأعطيك لأفرجيك المشهد ومدى التناقض والتخبط لدى الجانب الرسمي اللبناني. هم يفصلون هذا الأمر عن البعد الأمني. طيب أنتم سترسلون وفد عسكري ب 29 شهر، إذا المسألة ليست مسألة وقف إطلاق نار. هم يتمسكون بالمفاوضات، هذه المفاوضات اللي أصلا استغل بنيامين نتنياهو، وهم يقولون بأن نتنياهو لا يريد وقف إطلاق نار، وبالتالي على ماذا تفاوضون؟ يتمسكون بها كأنها عمل بطولي، يذهبون إليها من منطلق كأنه لبنان مهزوم مسحوق، كأنه لا يوجد شيء اسمه مقاومة في لبنان، ولا جيش احتلال يتخبط في قرى الجنوب، هذا لا يوجد عندهم بضمن اعتباراتهم. لو أخذت هذه الأمور بعين الاعتبار لكنا أمام موقف وطني مختلف تماما عن هذا الأمر، وعندها أيضا الإسرائيلي سيقوم بحسابات فيما يتعلق باعتداءاته عندما يرى في تكتل مباشر، في تكتل مجابه له في لبنان، سيتصرف بشكل مختلف. هذا لا يعني بأنه سيذهب إلى اعتداءات واسعة، سيكون أمامه أبواب مسدودة، لكن عندما يرى من يفتح له أبواب لتحصيل بعض الأمور في داخل لبنان، من الطبيعي هو سيرفع مستوى الضغط ومستوى الاعتداءات على لبنان. هذا طيب. المسار الذي ذهبوا إليه في ارتدادات داخلية، أنا على شاشتكم وآخرون تحدثوا عن هذه النقطة. ما يحصل الآن هو جزء سيكون له ارتدادات داخلية بطبيعة الحال إن لم يكن هناك موقف واضح وحازم اتجاه عقوبات عدوانية على جزء من السياسيين وجزء من العسكريين، وهذه النقطة الأهم.
1: حدود ما قد يحدث في الأيام المقبلة، نرى هذه العقوبات الأمريكية، وهناك اجتماع بين العسكريين في 29 من هذا الشهر، يفترض أو يفهم منه أنه قد يكون كما يتصرف الإعلام الأمريكي، قد تكون هناك محاولة لتنسيق العمل. لا أتحدث هنا عن رغبة بيروت، وإنما رغبة أمريكية إسرائيلية بأن تتعاون بيروت معهم في نزع سلاح حزب الله. اسمح لي فقط أن أشير إلى هذا العاجل وأعود إليك لأسمع منك إلى أين يمكن أن يصل مدى الهجوم على حزب الله في الأيام المقبلة. أشير فقط إلى هذا الخبر العاجل، مصدر من حزب الله يقول التلفزيون العربي: إصدار العقوبات الأمريكية هي رسالة ضغط وتهديد للوفد الأمني اللبناني. إذن مصدر من حزب الله يقول التلفزيون العربي إن إصدار هذه العقوبات الأمريكية هي رسالة ضغط وتهديد للوفد الأمني اللبناني، ويقول على السلطة اللبنانية الامتناع عن إرسال الوفد الأمني احتراما لسيادتها. إذن المصدر دائما من حزب الله يقول التلفزيون العربي: على السلطة اللبنانية الامتناع عن إرسال الوفد الأمني احتراما لسيادتها. أعود إليك سيد خليل، الآن عقوبات، بعد ذلك كان قد يكون هناك رغبة مع الضغط الذي نراه الآن، رغبة أمريكية إسرائيلية في أن تنضم بيروت لعمل مشترك لنزع سلاح حزب الله. كيف يمكن أن يتعامل حزب الله في المرحلة المقبلة مع الوضع؟
4: نعم، ليس فقط حزب الله، إنما أيضا حركة أمل، حزب التقدم الاشتراكي، أحزاب وطنية في لبنان وأحزاب أخرى، كل هذا الأمر لن يتعاون مع أي شيء مرتبط بنقطة مهمة جدا، هو فرض اتفاق أمني على لبنان وزج الجيش اللبناني في عمل لصالح إسرائيل. هذا لن يقبل به أحد في لبنان، أحد من الذين يقرؤون البعد ومخاطر ما حصل. نعطي نموذج باتفاق 2024، هو آلية لتطبيق 1701 اللي أقر عام 2006. شكلوا لجنة الميكانيزم، وسعوها، اجوا الامريكيين كانوا هم رؤساء هذه اللجنه. مفترض انه الجيش اللبناني ينتشر في الجنوب ويقوم بحصر السلاح في تلك المنطقه وفق الاتفاق الموقع، بعود واقول عام 2006. فجاه بدا الاسرائيليون يطلبون من عبر الميكانيزم من الجيش اللبناني نذهب الى مناطق في شمال الليطاني وفي ضاحيه بيروت الجنوبيه، ونذكر جميعا كان الجيش ياتي يوما حصلت حاله غضب في الداخل اللبناني، وخاصه من جوانب سياسيه، وهذا ليس عمل الجيش اللبناني، ليس الجيش اللبناني مهمته ان يذهب تذهب إلى تطبيق أو تلقي أوامر من إسرائيل والبحث عن أمور تطلبها إسرائيل. هذا أمر خطير جدا. لذلك كانوا أيضا يرفضون أن يدخل الجيش اللبناني إلى مؤسسات خاصة وإلى بيوت اللبنانيين لأن الميكانيزم طلبت يعني إسرائيل. عندما يعني نقول الميكانيزم نقول إسرائيل لأنه رئيسها أمريكي. طيب هذا كان يرفض في مراحل كان حزب الله وبعضه بوضع صعب يعني يتعافى. ما بالك الآن هذا الأمر لا يمكن أن يمر. لا أعتقد بأن هناك في قيادة الجيش اللبناني من سيقبل بهذه المسألة ومن سيقبل بالتوقيع على مسائل مرتبطة بتعاون مع إسرائيل أو تنفيذ أمور ولو كان عبر الميكانيزم تتعلق بإسرائيل. لذلك بالمحصلة هذه المرحلة مرحلة صعبة ودقيقة جدا. يبقى الانتظار ماذا سيخرج من إسلام أباد. عندها سنشهد الكثير من المتغيرات في هذا المشهد في لبنان. خاصة عندها أعتقد أنه الراعي لموضوع التفاوض سيعتبر بأنه هذه المسألة خدمت مرحلة وانتهت.
1: طبعا عندما تتحدث عن إسلام أباد المقصود المفاوضات الأمريكية الإيرانية. لكن اسمح لي فقط أولا طبعا أشكرك لكن أشير إلى أنه قبل حتى الإعلان عن هذه العقوبات أنت تقول الجيش لن يقبل بأن يتحرك بهذا الشكل. وهناك مصدر رسمي لبناني قال للتلفزيون العربي أن لبنان يعتبر أن ما تشكيل لواء داخل الجيش اللبناني لتنفيذ عمليات خاصة هذا ملف لبناني سيادي. بمعنى ما يتردد عند الإسرائيليين بأنه يمكن تشكيل لواء خاص في الجيش اللبناني لمواجهة حزب الله وتنفيذ موضوع نزع السلاح. واضح أن هناك في رفض من الدولة اللبنانية. وهذا المصدر يقول أن تشكيل هذا اللواء هو ملف سيادي لبناني خالص وبالتالي هذا نوع من الرفض. سنرى الذي ستفضي إليه المفاوضات. أشكرك السيد خليل نصر الله الكاتب السياسي كنت معنا من بيروت. نقل موقع ولا الإسرائيلي عن مصادر عسكرية أن ضباطا كبارا يقدرون أن توسيع العمليات العسكرية بات وشيكا في لبنان بهدف تحييد مشغلي مسيرات حزب الله. لكن وسائل إعلام إسرائيلية تحدثت في المقابل عن حالة إرباك داخل الجيش مع تصاعد انتقادات الضباط والجنود لطبيعة العمليات ولغياب الأهداف الواضحة للحرب الإسرائيلية في الجنوب اللبناني.
5: مسيرات الألياف الضوئية تربك الجبهة. المستويان الإسرائيليان السياسي والعسكري في حالة تخبط. حزب الله يخلط الأوراق بمسيراته الاستراتيجية وبعملية نوعية جنوبية لبنان. يتمكن الحزب من اصطياد قائد لواء المدرعات 401 وإصابته بجروح خطيرة إضافة إلى جنود آخرين. موقع والا الإسرائيلي قال إن حزب الله هاجم مبنى كان يصنف على أنه موقع آمن. وبحسب الموقع تمكن الحزب من جمع معلومات استخبارية وتتبع حركة الجنود وتحديد مكان وجود الضابط. حالة من السخط والتململ تسود المؤسسة العسكرية الإسرائيلية على جبهة جنوب لبنان. هكذا وصفت صحيفة إسرائيل هيوم ما نقلته عن ضابط كبير في الجيش. مواصلة الحزب تنفيذ عمليات ضد نقاط تمركز الجيش الإسرائيلي خلقت حالة من الإحباط في صفوف العسكريين في ظل ارتفاع عدد الإصابات الناتجة عن هجمات المسيرات. أصوات داخل الجيش بدأت تطالب بالسماح بالعمل بحرية في الجنوب أو الانسحاب في إشارة إلى القيود المفروضة على العمليات العسكرية لا سيما من الجانب الأمريكي الذي يحد من عمليات إسرائيل في بيروت والبقاع. وبحسب الصحيفة يقول الضباط إنه لا يوجد وقف فعلي لإطلاق النار وعلى الأرض ما يحصل هو عدم قدرة الجيش على استخدام كامل قوته. وفي ظل هذا الإرباك بين المستويين العسكري والسياسي يظهر شرخ بين القيادة العسكرية وضباط الجيش الذين يقولون إنهم باتوا لا يفهمون استراتيجية القيادة. ويصف الضباط الوضع في لبنان بالمعقد ويقولون إن المهمة الأساسية الموكلة إليهم أصبحت هدم المنازل في القرى اللبنانية.
1: إلى قطاع غزة الآن حيث يتواصل سقوط الضحايا جراء القصف الإسرائيلي في حين تتفاقم الكارثة الإنسانية والصحية في القطاع المحاصر. هذا وقد استشهدت سيدة فلسطينية برصاص الاحتلال شرقي مدينة دير البلح بوسط القطاع. ونقل جثمان الشهيدة إلى مستشفى شهداء الأقصى حيث ألقى زوها نظرة الوداع عليها. وتوغلت قوات الاحتلال شرقي دير البلح وشرعت في أعمال تدمير وتجريف لمنازل المواطنين بعد إجبارهم على الخروج منها. وفي شمال القطاع أفادت مصادر طبية أن فتى فلسطيني استشهد وأصيب آخران جراء هجوم شنته مسيرة إسرائيلية على تجمع لمدنيين في مشروع بيت لاهيا. انتشلت الطواقم الطبية في قطاع غزة جثمانين فلسطينيين قتلهما جيش الاحتلال الإسرائيلي غربي مدينة رفح شمالا أو عفوا جنوبا قبل أيام. وأفادت مصادر طبية أن الاحتلال استهدف سائقي الشاحنتين قرب معبر كرم أبو سالم ومنع الوصول إليهما. ونتابع هذه المشاهد من أثار قصف جيش الاحتلال لخيمة في مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة.
6: هذا البشير دكان أطفال بيجوا بيشتغلوا الدكان استهدفت شيء.
1: وأصيب فلسطينيون جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في مخيم المغازي وسط قطاع غزة. وتظهر هذه المشاهد دمارا واسعا في الممتلكات. قال الممثل السامي لغزة في مجلس السلام نيكولاي ميلادينوف في جلسة لمجلس الأمن الدولي إن نزع سلاح حماس هو السبيل الوحيد لإعادة إعمار القطاع وانسحاب القوات الإسرائيلية. ميلادينوف طالب المجلس الدولي مجلس الأمن الدولي طلبه باستخدام كل الوسائل لحث حركة حماس على قبول خارطة الطريق دون مزيد من التأخير، إلى جانب حث إسرائيل على الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق وقف اطلاق النار.
7: I want to be clear about the risks of inaction by the parties.
8: أريد أن أكون واضحا بشأن المخاطر المترتبة على عدم التحرك. المخاطرة تكمن في أن يصبح الوضع الراهن المتدهور أمرا دائما. قطاع غزة منقسم وحركة حماس تفرض سيطرتها العسكرية والإدارية على 2,000,000 نسمة يقطنون في مساحة تقل عن نصف مساحة الإقليم، ومن المرجح أن يظل هؤلاء عالقين وسط الركام معتمدين على المساعدات دون أي عملية إعادة إعمار حقيقية.
1: من جهتها قالت تامي بروس نائبة المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة إن نزع سلاح حماس هو الخطوة الأساسية الأولى التي ستؤدي إلى إحلال السلام في غزة. وأضافت خلال جلسة مجلس الأمن أن تجاوز العقبات الحالية أمر ممكن من خلال العمل مع شركاء لإزالة التطرف من القطاع على حد وصفها.
9: يجب نزع سلاح حماس، نقطة انتهى. هذه هي الخطوة المهمة التالية لتحقيق سلام دائم وفق ما حددته خطط الرئيس ترامب للسلام التي أقرها هذا المجلس في قراره رقم 2803. هذا يتضمن التدمير النهائي لكل البنية التحتية العسكرية والإرهابية والهجومية بما فيها طبعا الأنفاق ومنشآت إنتاج الأسلحة.
1: أما المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور فقد أكد على ضرورة إلزام إسرائيل بالتقيد باتفاق وقف إطلاق النار. وقال منصور خلال الجلسة جلسة مجلس الأمن الدولي قال أن القيادة الفلسطينية ملتزمة بالعمل على إنجاح خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهدف إنهاء المعاناة التي يعيشها أكثر من 2,000,000 فلسطيني في قطاع غزة. وأضاف أن القانون الدولي ليس اختياريا بل يجب تطبيقه طوعا أو بفرض الالتزام به.
10: لا شيء يمكن أن يبرر العقاب الجماعي بحق أكثر من 2,000,000 فلسطيني. المساعدات الإنسانية ليست مشروطة ولا يمكن أن تستخدم للضغط أو أن تحول إلى سلاح حرب. المعابر يجب أن تفتح وتبقى مفتوحة، والمساعدات يجب أن تتدفق بمستويات كافية بما فيها الاحتياجات الماسة إلى المأوى والأدوية والطعام والمعدات الضرورية لإزالة الركام واستعادة الخدمات الأساسية. يجب عدم التسامح مع التأخير ويجب رفع العراقيل.
1: وفي تطور مرتبط بالحراك التضامني مع غزة وصلت إلى إسطنبول 3 طائرات تابعة للخطوط الجوية التركية وعلى متنها ناشطون من أصول الصمود العالمي. وكانت أنقرة قد أعلنت أنها ستسير رحلات خاصة إلى إسرائيل لإعادة ناشطي الأصول بعدما احتجزتهم القوات الإسرائيلية بعد اعتراضها لسفنهم قبالة سواحل قبرص الثلاثاء الماضي.
11: للوهلة الأولى ستعتقد أنه مشهد قادم من غزة، اعتاد العالم رؤيته حتى فقد دهشته الأولى، لكن وبمجرد التدقيق أكثر ستكتشف أن الرجال والنساء الذين ظهروا مكبلين هذه المرة ليسوا فلسطينيين، بل ناشطون جاءوا من قارات مختلفة حاملين غذاء ودواء ورسائل تضامن معنوي إلى القطاع المنكوب، قبل أن ينتهي بهم الأمر مقيدين ومهانين من مسؤول إسرائيلي هو وزير الأمن القومي إتمار بن كفير. مركز عدالة الحقوقي أفاد بتلقيه تأكيدا رسميا من مصلحة السجون الإسرائيلية بالإفراج عن جميع الناشطين الذين كانوا محتجزين في سجن كيتيسيعوت تمهيدا لترحيلهم. وفي بيانه أكد المركز أنه وثق انتهاكات وصفها بالممنهجة والخطيرة بحق مئات المحتجزين من المشاركين، كشفت عن استخدام عنف شديد وصعق بالكهرباء واعتداءات جسدية متكررة.
12: ما شهدناه جريمة خطيرة للغاية لا يمكن وصفها، هذا تعذيب بموجب قواعد نيلسون مانديلا وهي الحد الأدنى من القواعد النموذجية للأمم المتحدة لمعاملة السجناء. على الحكومة الأسترالية إعادة النظر بجدية في علاقتها مع إسرائيل.
11: الإفراج جاء بسبب ضغط دولي بعد أن أثارت تصرفات بن كفير غضب العواصم الأوروبية، واندلعت شرارة الاحتجاجات بإعلان 9 دول استدعاء سفراء وممثلي إسرائيل لديها. وزير الخارجية البولندي بدوره استدعى القائمة بالأعمال الإسرائيلي معربا عن إدانة شديدة تجاه ناشطي الأسطول من بينهم مواطنون بولنديون. الإدانات شملت أيضا الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية، ما دفع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى الزعم بأن ممارسات بن كفير غير مقبولة وأنها لا تنسجم مع ما وصفها بقيم إسرائيل.
1: في الضفة الغربية المحتلة أحرق مستوطنون أراضي مزروعة بالقمح في السهل الشرقي لقرية المغير شمال شرق رام الله وسط الضفة. وقالت مصادر للتلفزيون العربي قالت إن الأهالي عملوا على إخماد الحرائق المشتعلة في الأراضي المزروعة والسيطرة عليها بعد هجوم المستوطنين. وأفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان للتلفزيون العربي بأن المستوطنين نفذوا أكثر من 2400 هجوم واعتداء في الضفة الغربية منذ مطلع هذا العام. يعاني الفلسطينيون في تجمع أبو فزاع البدوي قرب قرية الطيبة شرق رام الله بالضفة الغربية المحتلة يعانون من تصاعد اعتداءات المستوطنين بعد إقامة 5 بؤر رعوية قبالة منازلها منذ نحو 20 يوما. أهل التجمع البالغ عددهم 110 أفراد يحذرون من أن هدف التضييقات الممنهجة هو تهجيرهم من أرضهم لصالح التوسع الاستيطاني.
13: عجلة الحياة متوقفة هنا عند تجمع أبو فزاع البدوي شرقي قرية الطيبة، فلا الأطفال في مدارسهم ولا الرجال في أعمالهم، وكلهم تحولوا إلى لجان حراسة بعد وصول المستوطنين إلى سياج أرضهم وعتبات منازلهم.
14: يعني تخريب متعمد بأي طريقة بيقدر فيها، شو بيقدر بخرب بخرب، هذا اللي بصير قاعد من 20 يوم. إحنا ليل نهار زي ما أنتوا شايفين، هيك صورت الشباب كيف متحاطين التجمع، مقسمين حالنا في التجمع، هاي هي حياتنا، إلنا 20 يوم، هاي هي حياتنا وهاي المعاناة اللي بنعاني منها.
13: حتى كلب الحراسة بح صوتها، فالمستوطنون يضايقون العائلة على مدار الساعة ويحاصرون 110 أفراد داخل منازلهم، كما قطعوا المياه عنهم بعد إقامة 5 بؤر قبالتها، تضاف إلى نحو 200 بؤرة أقيمت في السنوات الثلاث الماضية.
15: حاول يزيدوا أكثر مشان كيف أني أنا أروح من هذا المكان، هذا ما بطلع منه ما بروح منه، هذا المكان خلي ولدنا فيها وانتبهتنا وان شاء الله نظل ثابتين وصابرين.
13: سكان 80 تجمعا بدويا هجروا منذ 7 أكتوبر بسبب هؤلاء المستوطنين الذين ساهموا بمصادرة نحو 70,000 دونم من الضفة الغربية، ونفذوا 11,500 هجوم في 3 أعوام وفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.
16: في موقف نكبة حقيقي في الكل الفلسطيني، الكرة الفلسطينية والتجمعات البدوية تحت نكبة حقيقية بتقودها إرهاب دولة منظم، من أصغر طفل موجود هون لحد نتنياهو رأس الهرم والإجرام.
13: يرتدي هذا المستوطن كوفية الفلسطيني بدون حرج، فهو لا يفرض هو وحكومته ضما زاحفا على الأرض بهدف سرقتها، بل يسرق تراثه أيضا.
17: استخدام الاستيطان الرعوي أداة لتهجير الفلسطينيين ليس جديداً، لكن الجديد أن عدوان المستوطنين وصل إلى نقطة المسافة صفر في مواجهة بين مستوطنين يتلقون دعماً رسمياً وعائلات فلسطينية تملك هذه الأرض وتتعهد بحمايتها حتى آخر رمق. كريستين ريناوي، التلفزيون العربي، شرقي رام الله.
1: قالت وزارة الدفاع الروسية إن موسكو نقلت ذخائر نووية إلى منشآت تخزين ميدانية في روسيا البيضاء في إطار تدريبات ضخمة على الأسلحة النووية. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن استخدام الأسلحة النووية ليس سوى ملاذ أخير. في المقابل توعد الرئيس الأوكراني باستهداف مصافي النفط الروسية ومرافق التخزين وغيرها من البنى التحتية المرتبطة بعائدات النفط.
18: على درب التصعيد يمضي النزاع بين روسيا والغرب، فالحرب بين موسكو وكييف لم تعد محصورة في حدود البلدين، هي معركة صراع وجودي تقول موسكو، التي أخرجت مجددا جزءا من ترسانتها النووية ضمن مناورات مع حليفتها بيلاروسيا ليست الأولى من نوعها. نقلت روسيا بموجبها ذخائر نووية إلى منشآت تخزين ميدانية في بيلاروسيا ضمن تدريبات ضخمة على الأسلحة النووية، كما شملت تدريبات لاستلام ذخائر خاصة لمنظومة الصواريخ التكتيكية المتنقلة إسكندر أم التي يبلغ مداها 500 كيلومتر ويمكنها حمل رؤوس حربية تقليدية أو نووية. تصعيد يعيد إلى الأذهان تهديدات متكررة للرئيس الروسي بالاحتكام إلى القوة النووية رداً على الدعم العسكري الغربي المتصاعد لأوكرانيا. المناورات الروسية البيلاروسية استنفرت رداً أوكرانياً عاجلاً، فقد أعلن زيلنسكي اعتزام كييف إرسال تعزيزات إلى مناطقها الشمالية وتكثيف الضغط الدبلوماسي على بيلاروسيا لمواجهة خطة روسية لشن هجوم جديد في اتجاه تشيرنيهيف كييف.
19: ناقشنا بالتفاصيل ما يحدث حاليا في اتجاه منطقة بيلاروس بريانسك، فمن هناك يدرس الروس سيناريوهات لشن هجمات إضافية على أوكرانيا ضد المناطق الشمالية وقطاعي تشيرنيهيف وكييف. نحن نعمل بالفعل على تعزيز دفاعاتنا في هذه القطاعات.
18: تحذيرات ردت عليها الخارجية الروسية بالقول إن زيلنسكي يرغب في تصعيد الحرب بين البلدين. تداعيات التصعيد العسكري امتدت مجددا إلى دول الجوار الغربي لروسيا، فدول البلطيق الثلاث ليتوانيا وإستونيا ولاتفيا مدعومة بحلفائها في حلف الناتو اتهمت روسيا بتحويل مصاري مسيرات أوكرانية عن أهدافها في روسيا لتدخل المجال الجوي للاتفيا ولتوانيا، ما دفع وزير الخارجية الإستوني إلى دعوة حلف شمال الأطلسي لأن يثبت لموسكو قدرته على اختراق منطقة كالينغراد الروسية. تصريحات اعتبرها الكرملين ضربا من الجنون، محذرا بأن الجيش الروسي يراقب المسيرات التي تحلق في أجواء دول البلطيق ويعمل على صياغة رد مناسب. تصعيد متواصل على كل الجبهات ينذر بإطالة الحرب في أوكرانيا ويجعل الخيار العسكري الأكثر حسما، بينما يخمد صوت الدبلوماسية المنشغل بالتطورات في إيران.
1: إلى أبرز ما تقوله الصحف العالمية الآن مشاهدينا الكرام، في حين يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يواصل البحث عن مخرج للحرب على إيران، رأت صحف أجنبية أنه وصل إلى مفترق طرق، والتهديدات التي يواصل التلويح بها باتت تفقد أهميتها، واعتبرت هذه الصحف أنه في حال فشل الرئيس الأمريكي في التوصل إلى اتفاق فإن الخيارات المتاحة أمامه تحمل جميعها درجة عالية من المخاطر. نتابع مقالات الصحف، وعلى رأس الساعة سيكون معكم وائل التميمي لمتابعة التغطية.
20: صحيفة وول ستريت جورنال استعرضت في افتتاحيتها الحلول المتاحة أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إيران، مشيرة إلى أنه يواجه قرارات صعبة بشأن الحرب على إيران، حيث يعجز الرئيس عن الإجابة على السؤال المتكرر والمتعلق بما سيفعله إن لم تثمر المفاوضات، واعتبر أن التهديدات التي كررها ترامب ضد إيران باتت تفقد جدواها، ويبدو أن إيران لا تصدقها، وفي حين رأت أنه إذ لم يكن التوصل إلى اتفاق جيد ممكنا فلن يكون أمامه خيار يذكر سوى استئناف العمليات العسكرية. أضافت الصحيفة أن كل الخيارات المتاحة أمام ترامب تحمل درجة عالية من المخاطر على الولايات المتحدة والمنطقة والعالم، لكنها الخيارات الوحيدة أمامه. في موقع بلومبرغ الأمريكي انتقد أندرياس كلوث اتفاقية وقف إطلاق النار الهش التي أعلن عنها ترامب سواء في إيران أو لبنان أو غزة، معتبرا أن الاتفاقيات الناجحة تستغرق عادة وقتا وتتطلب صبرا وخبرة دقيقة من جانب الوسطاء، لافتا إلى أنه بعد دراسة 42 اتفاقية سلام شاملة بين عامي 1989 و 2018 وجد باحثون من جامعة نوتردام أن نجاحها يتطلب في المتوسط 1570 يوما من المفاوضات التفصيلية، إلا أن العديد من اتفاقيات وقف إطلاق النار الحديثة بما في ذلك تلك التي حاول ترامب إبرامها فشلت بسبب نقص الخبرة الفنية والوساطة الموثوقة، حيث يعطي بعض القادة الأولوية للإعلانات قصيرة الأجل على حساب جهود السلام الطويلة الأجل، وفي حين أشار إلى أن مفهوم وقف إطلاق النار فقد معناه، أوضح محللون أن الوضع الراهن في الشرق الأوسط على سبيل المثال هو هدوء نسبي لكن لا يمكن تعريفه بوقف إطلاق نار. وخلص الكاتب إلى أن في الصراعات الكبرى بدءا من الشرق الأوسط وصولا إلى أوكرانيا لم تعد الهدنة تعني خوض مساع طويلة وشاقة لتحقيق السلام، بل أصبحت مجرد إعلانات تتصدر الأخبار. مع توالي ردود الفعل الدولية المنددة بطريقة تعامل وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير مع نشطاء أسطول الصمود المتجه إلى قطاع غزة بعد انتشار مقاطع مصورة تظهر احتجازهم وإهانتهم، رأى مراسل صحيفة لوفيغارو الفرنسية أن هذا المقطع المصور يجسد استراتيجية بن غفير المتطرفة القائمة على الاستفزاز المستمر، وهي استراتيجية تغذيها سوابقه الجنائية. وبينما أشار إلى أن الفيديو يزيد من عزلة إسرائيل دبلوماسيا، لفت إلى أنه بالنسبة لبن غفير تبدو هذه الحادثة محسوبة بدقة، إذ تأتي بالتزامن مع انطلاق الحملة الانتخابية البرلمانية، وهدفه مزدوج: أولا ترسخ صورته كزعيم متطرف مقتنع بأن إسرائيل لم تعد بحاجة لتبرير تصرفاتها في مواجهة الانتقادات الدولية، ودفع بقية اليمين إلى تبني موقفه. ثانيا هذه الوحشية يريد من خلالها تعزيز شعبيته، وفي حملة يسعى فيها كل حزب إلى إثبات حرصه على الأمن والسيادة على أفضل وجه، يحاول بن غفير فرض أفكاره لكن من شأنها أن تزيد من عزلة إسرائيل على الساحة الدولية. نعود إلى صحيفة وول ستريت جورنال التي توقفت عند الاتهامات بالقتل التي وجهها القضاء الأمريكي لرئيس الكوبي السابق، معتبرة أن ترامب يطبق الأساليب نفسها التي استخدمها للإطاحة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو لإجبار الحكومة في هافانا على الاستسلام. وأضافت أن المسؤولين الأمريكيين يبحثون عن شخصيات نافذة في الحكومة الكوبية على أمل التوصل إلى اتفاق معها كما فعلوا في فنزويلا. كما لفتت إلى أن ترامب يراهن على إجبار الحكومة في كوبا على التنحي عن السلطة لكي يحقق بذلك رغبة العديد من الأمريكيين الكوبيين، وتتويجا لسبعة عقود من العداء بين واشنطن وهافانا، إلى أن الاختلاف بحسب الصحيفة بين كوبا وفنزويلا يبدو جذريا، فعلى عكس كاراكاس تغيب المعارضة بشكل شبه تام في هافانا، فضلا عن وجود علاقة متينة للغاية بين الحزب الحاكم والقوات المسلحة في هافانا، ما يعقد أحلام ترامب بتحقيق اختراق أمني. في ملف حرب أوكرانيا، تحدث سامسكوف عن إحباط موسكو وكييف من الوساطة الأمريكية، مشيرا إلى أنه رغم الجهود الحثيثة لم يحرز تقدم يذكر، فروسيا ترفض التنازل عن مطلبها بالسيطرة الكاملة على منطقة دونباس، في حين أثبت الجانب الأمريكي عدم رغبته أو عجزه عن الضغط على أوكرانيا للتخلي عنها. ونقل عن دبلوماسي أوروبي أن الولايات المتحدة تعتقد أن روسيا ستستولي في النهاية على دونباس، مما سيفتح الطريق أمام اتفاق سلام يتم التفاوض عليه. وأضاف أنه وسط حالة من خيبة الأمل المتبادلة الواضحة تجاه الوساطة التي تقود

بكم مشاهدين إلى الأخيرة من التلفزيون العربي في روسيل، أنا وائل تميمي وهذه ملفات الليلة. الملف الإيراني، تباينات مستمرة في المواقف رغم الإشارة الأمريكية إلى إحراز تقدم. المرشد يأمر بإبقاء مخزون اليورانيوم على التخصيب داخل إيران، وترامب يصر على الحصول عليه، وجدل مستمر بشأن إمكانية فرض طهران رسوما على عبور مضيق هرمز. في ملف غزة، مالادينوف يتهم حماس أمام مجلس الأمن بتعطيل السلام، ويحذر من تحول الوضع في القطاع إلى وضع دائم، فهل يدفع الجمود إلى استئناف الحرب؟ وفي ملفنا الثالث، روسيا تنقل ذخائر نووية إلى بيلاروسيا وتستعرض ثالوثها النووي وسط تصاعد التوتر مع حلف الناتو، والكرملين يقول إن المناورات تحمل رسائل محددة لمن يهمه الأمر.

0: إذن ساعات حاسمة تسبق اتضاح مسار الوساطة الباكستانية بين الولايات المتحدة وإيران، فالمشهد لم يعد يدور حول وقف الحرب فقط، بل حول أعقد ملفين: اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب، وطبعا مضيق هرمز. طهران ترفض بل تصر على رفض إخراج مخزونها النووي وتتمسك بسيادتها على المضيق، وواشنطن تصر على منعها من الاحتفاظ باليورانيوم وعلى ضمان حرية الملاحة في المضيق. وبين الموقفين تتحرك إسلام أباد وسط ترقب لوصول قائد الجيش الباكستاني إلى طهران. فهل تحمل الساعات المقبلة اختراقا، أم ستعيد هاتان العقدتان الهدوء إلى مربع الحرب من جديد؟ إذن صحيح أن مصدرا إيرانيا رفيعا قال لرويترز قبل قليل إن الفجوات قد تقلصت، لكن التطور الأبرز يتمثل فيما نقلته الوكالة أيضا عن مصدرين، من أن المرشد الإيراني مجدبى خامنئي أصدر توجيهات بالإبقاء على مخزون اليورانيوم المخصب داخل البلاد، في موقف يعكس تمسك طهران بأحد أهم عناصر قوتها التفاوضية. في المقابل رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سقف مطالبه مجددا رغم تمسكه بالتفاوض، وأعلن أن الولايات المتحدة لا تريد ولا تقبل فرض رسوم على الملاحة في مضيق هرمز، لكنها تريد استرداد المخزون الإيراني من اليورانيوم على التخصيب. فلنستمع إليه.
1: قلنا سنحصل على مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، لسنا بحاجة إليه ولا نريده، ربما ندمره بعد الحصول عليه، لكننا لن ندعهم يحتفظون به.
0: أما وزير الخارجية الأمريكي فأعرب عن أمله بأن تدفع الوساطة الباكستانية المفاوضات إلى الأمام، وتحدث عن إحراز تقدم، وأشار إلى أن تحركات إسلام أباد نحو طهران قد تساعد في تقريب وجهات النظر بين الطرفين. ماركو روبيو:
2: هناك بعض التقدم في المفاوضات مع إيران، ونأمل أن تفضي الوساطة الباكستانية إلى نتيجة، وأعتقد أن الباكستانيين سيتوجهون إلى طهران اليوم، لذا آمل أن يدفع ذلك المحادثات قدما بشكل إضافي.
0: في هذه الأثناء تتجه الأنظار إلى زيارة محتملة لقائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى إيران بعد زيارة وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي، في مؤشر إلى انتقال الوساطة إلى مستوى حساس. لكن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقاي أكد أن طهران تسلمت أحدث المقترحات ووجهات النظر الأمريكية وتدرسها. أما موسكو فتراقب مسار التفاوض عن كثب، فالرئيس بوتين عرض على نظيره الصيني فكرة نقل اليورانيوم الإيراني إلى روسيا. في الخلفية يبقى العامل الإسرائيلي حاضرا بقوة، إذ تتواصل الضغوط على الولايات المتحدة لمنع أي اتفاق يبقي لإيران قدرات تخصيب أو مخزونا نوويا استراتيجيا، وسط تقديرات إسرائيلية بأن المواجهة مع إيران قد تتكرر دوريا إذا لم تحسم هذه الملفات وفقا ليدعو تحرنوت. لذلك تبدو الساعات المقبلة في الواقع مفصلية وأكثر حسما من أي وقت مضى، بين تمسك إيراني بإبقاء اليورانيوم المخصب داخل البلاد وإصرار أمريكي على انتزاعه، إلى جانب طبعا عقدة مضيق هرمز.

0: نناقش هذا الموضوع مع ضيفينا من مدينة قم الدبلوماسي الإيراني السابق سيد هادي أفقهي، ومن ميامي بفلوريدا كبير الباحثين في مركز طوفان للأبحاث كينيث كاتمان. سيد هادي أفقهي، قبل قليل تورد رويترز عن مصدر إيراني كبير أن تخصيب اليورانيوم أو السيطرة على اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب ومضيق هرمز نقطتان أساسيتان للخلاف. ما أسباب تمسك إيران بالإبقاء على اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب داخل البلاد؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك والضيف والمشاهدين الأعزاء. يعني أولا هذا اليورانيوم عالي التخصيب يعني الآن تستفيد منه إيران في كثير من مجالاتها الطبية والبحثية والعلمية والذكاء الاصطناعي وما إلى ذلك. ولكن عندما مزق ترامب الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015 بادرت إيران إلى الاستفادة من صلاحياتها واختياراتها حسب معاهدة NPT التي وقعت عليها، ولكن خرج ترامب في الحقيقة من هذه المعاهدة. الموضوع الثاني، يعني لا يسمح في الحقيقة لإخراج هذه المواد الثمينة، وصرفت عليها المليارات الجمهورية الإسلامية، وصلت إلى درجة نقاء 60% وبوزن 450 كيلوغرام، وتستفيد منها حسب يعني قرارات ومقررات معاهدة NPT وإشراف مفتشي وكالة الطاقة الذرية. فيما يتعلق باحتمالية الخروج، هذا الآن على الأقل غير مطروح، وربما ترقق نسبة النقاء حسب ما سيتم إذا تم اتفاق بين الجانبين الأمريكي والإيراني، ترقق تحت إشراف كونسرسيوم. يعني ممكن تكون روسيا موجودة، الصين موجودة، إحدى الدول الأوروبية موجودة، وممثل وكالة الطاقة الذرية، ويرقق هذا بالنسبة التي اتفق عليها حسب ما يتفق.
0: سيد هادي أفقهي، إيران لا تقبل حتى إخراج اليورانيوم عالي التخصيب إلى دول صديقة مثل روسيا والصين؟
1: لا، الآن ليس مطروح هذا الموضوع، لأنه أخرجت في زمن السيد روحاني عندما أبرم اتفاق 2015 أخرجت 11 طناً، ولكن مع الأسف لا الولايات المتحدة الأمريكية ولا مجموعة الدول الأوروبية، فرنسا وبريطانيا وألمانيا، لم تفي بوعودهم، وفقط التزمت الصين وروسيا بما وقعت عليه عام 2015. إذن الآن الثقة معدومة، ولكن هذا ربما يطرح في طاولة المفاوضات، أنه هل يرقق أو مثلا يرحل نصف منه والنصف الآخر يرقق، هذا يرتبط بالحقيقة. وأما فيما يتعلق بمضيق هرمز،
0: لا، سنصل إلى مضيق هرمز، سنصل لاحقا إلى مضيق هرمز سيد أفقهي. خليني أذهب إلى ميامي. سيد كاتمان، الرئيس ترامب يقول لا يقبل إلا بإخراج يسميه الغبار النووي، ويقصد اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب، لا يقبل إلا بإخراجه من إيران. هل هو حاسم في هذا الموضوع؟ هل هذه القضية خط أحمر بالنسبة للولايات المتحدة، أم قد يكون منفتحا على صيغ أخرى مثل ترقيق هذا اليورانيوم أو تخفيض نسبة نقائه إلى ما دون 60%؟
2: شكرا على استضافتي. إنه خط أحمر، أعتقد أنه خط أحمر بشكل كبير، والرئيس ترامب لم يعد يطلب بأن هذه المواد يجب أن تكون في الولايات المتحدة الأمريكية أو يتم إخراجها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن هو يصر على أن المواد يجب أن تخرج من إيران على الأقل. وكما ذكر الضيف، روسيا تم ذكرها بشكل متكرر، والسيد عرقجي وزير الخارجية زار روسيا وناقش هذه المسألة مع بوتين. ربما أن تأخذ روسيا هذه المواد، قد يكون هناك أيضا دول أخرى مثل الصين.
0: لا سيد كاتمان، لا،
2: أو روسيا.
0: لا لا، المرشد الإيراني مجتبى خامنئي وفق وكالة رويترز قال لا إخراج لليورانيوم عالي التخصيب من إيران، هذا سيبقى داخل البلاد.
2: في البداية أود أن أسمع من مجتبى خامنئي شخصيا، إلى حين أن نراه ونسمعه بشكل مباشر من الصعب أن نحدد إذا قال الأمر أم لا. من الممكن جدا أن هناك فصائل في إيران تذكر اسمه ونحن لا نعلم ما هو موقفه وما هي حالته، وهذا لا يبدو كأمر قد يقوله في طبيعة الحال، لأنه دعم فكرة المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهو قد يعلم إذا كان حيا وإذا كان مسؤولا وفي السلطة، قد يعلم أن إيران في هذه المواقف سوف تبتعد عن الدبلوماسية. فأنا لا أعتقد أن هذا البيان دقيق، ولست متأكد من أن هناك مرشد أعلى حاليا في بصراحة.
0: نعم. سيد كازمن، هل تعتقد أنه إذا لم يتم التوصل إلى هذه إلى صيغة ما ربما تخرج اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب، فإن الرئيس ترامب مستعد لاستئناف الضربات العسكرية؟
2: نعم، بكل تأكيد. لا يمكن أن يقول للشعب الأمريكي أنا بدأت هذا النزاع العسكري مع إيران لأنهم كانوا على مسار الحصول على السلاح النووي، ويمكنهم أن يصنعوا ويطوروا السلاح النووي، وثم أن يعود ويقول أنا وقعت على اتفاق ولا تزال هذه القدرات متاحة لديهم وهذه المواد. لا يمكنه أن يعود إلى الكونغرس والشعب الأمريكي مع هذا التفسير. فبكل تأكيد أمر حاسم أنه لن يقبل أي اتفاق إلا إذا خرجت هذه المواد من إيران. وكما ذكرت، ليس من الضروري أن يتم إرسالها إلى الولايات المتحدة الأمريكية وتخلى عن هذا المطلب، ولكن يجب أن تخرج من إيران وأن تنقل إلى مكان أخرى وتكون بنسب سلمية فقط.
0: سيد هادي أفقهي، ألا تخاطر إيران بتعريض نفسها لضربات عسكرية أقسى وأقوى كما يهدد الرئيس ترامب وإسرائيل كذلك بسبب قضية اليورانيوم الإيراني على التخصيب؟ لماذا لا يرسل لدولة صديقة وينتهي الموضوع؟
1: لا، الموضوع ليس بهذه البساطة سيدي. يعني هناك حقوق مشروعة، والولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تمنع إيران من هذه الحقوق المشروعة، وهي توقع على معاهدة الـ NPT، يعني حظر انتشار أسلحة النووية، لم توقع، ولهذا استخدمت القنبلة النووية في اليابان. المخاطر في الحقيقة هي مخاطر أمريكية، وعندما كنا نفاوض مرتين أطلق الأمريكيون النار على طاولة المفاوضات مرتين، وهذه المرة الثالثة، ولا يمكن يعني أن نلدغ عدة مرات بنفس هذا الأسلوب. يهاجمون يفاوضون ويطلبون في الحقيقة الحرب، يهاجمون يفاوضون ويخدعون. إذن لنضع حدا لهذه الدائرة في الحقيقة المغلوقة، أنه هذا اليورانيوم المخصب إذا أرادت إيران أن تنتج سلاحا نوويا وهي ليست في ورد هذا الموضوع، يعني لا تخاف من أحد ولا تستأذن أحد، ولكن هناك فتوى، وأبقى على هذه الفتوى آية الله مجتبى خامنئي، وكذلك موضوع استخدام السلاح النووي. إسرائيل عندها سلاح نووي، أمريكا عندها سلاح نووي، والآن تقاتل دولتين تمتلكان سلاح نووي هي بدون سلاح نووي. إذن الحديث ليس عن هذا. والضربة التي ربما يهددنا بها ترامب، وكان كنا في عز المفاوضات ودخل بنسبة قوة 100%، وكذلك العدو الصهيوني بنسبة 100%، ولكن هل الآن حقيقة ترامب بعد أن وجهت إليه الضربات ودمرت قواعده العسكرية يستطيع أن يدخل بنفس القدر بنسبة 100% أم 70% أو 60%؟ في حين أنه إيران استغلت هذه الفرصة ولحد الآن لم تفتح يعني صواريخها من الجيل الثاني والثالث والرابع.
0: في الواقع هذه نقطة مهمة سيد كاتس. بالفعل ألا تبدو الولايات المتحدة والرئيس ترامب في ورطة كبيرة؟ على مدى 40 يوما تقريبا قصفوا كل شيء تقريبا في إيران، واستخدموا كل الأسلحة، الطائرات العملاقة والصواريخ والغواصات وحاملات الطائرات، وإيران لم تتراجع قيد أملة عن مواقفها. ماذا بوسع ترامب أن يفعل الآن غير إطلاق التهديدات؟
2: نعم، أنت على حق. المشكلة هي أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تستخدم قوتها الوطنية الكاملة ضد إيران، لم تلجأ إلى العملية البرية، وكما نرى إيران ليس لديها القدرة لإيقاف أي عملية برية أمريكية، والعملية البرية سوف تزيل النظام من القوة. ولكن الرئيس ترامب يبدو وكأنه يخشى الوضع السياسي والمعارضة ولن يفعل ذلك. فنعم، أنت على حق، الضربات الجوية وجميعنا كخبراء كنا نعلم أن ضربات الجوية فقط على إيران واستخدام الصواريخ لم يكن سوف يؤدي إلى انهيار النظام، ولن يؤدي ربما إلى دفع النظام الإيراني إلى تلبية مطالب الرئيس ترامب. فربما يمكن أن ننظر إلى الرئيس ترامب أنه لم يقم بالحسابات الصحيحة ولم يستخدم القوى الأمريكية الوطنية الكاملة. نحن في هذا الوضع حاليا، وأقول أن خطوط الحمر بالنسبة للرئيس ترامب هي هذه المواد النووية الموجودة تحت الأرض.
0: سيد كاتزمان، إيران تتحدث كما تقول من موقع قوة، لأن الرئيس ترامب لا يريد استخدام قوة برية، أو لأنه ربما لا يستطيع أن يقدم على خطوة كهذه، فإن إيران لن تتراجع. لو كنت مكان الإيرانيين، هل تتراجعون الآن بعد 40 يوما من قصف أمريكي إسرائيلي لم يسقط النظام ولم يحقق أهدافه؟
2: إذا كان الرئيس ترامب سوف يعود إلى الحرب لأن إيران مصرة على الحفاظ على هذه المواد، فنعم أعتقد أن النظام الإيراني لديه سبب للشعور بالتوتر بسبب العودة إلى النزاع. الرئيس ترامب لديه مستويات متعددة من التصعيد يمكنه اللجوء إليها. نعم، أنت على حق، هو لم يفعل ذلك، هو لا يريد القيام بذلك، هو لديه مخاوف متعلقة بالانتخابات النصفية والسياسة الأمريكية وأيضا الضحايا الأمريكيين والمعارضة داخل أمريكا. نعم، هذه كلها أمور موجودة، ولكن إذا كان ليعود للنزاع لديه مستويات عديدة من التصعيد يمكنه استخدامها.
0: نعم سيد هادي أفقهي في قم، بخصوص مضيق هرمز، هل تتوقع إيران أن توافق الولايات المتحدة بأن تستولي على المضيق وتفرض رسوما جمركية، رسوم عبور على السفن وناقلات النفط؟ لا يوجد دولة في العالم تقبل صيغة كهذه.
1: هي أصلا أخي العزيز الصيغة ليست كهذه التي يرويها الأمريكي، ومن يريد في الحقيقة أن يخلط الأوراق ليست بهذا الشكل. يعني أكد السيد عراقشي ومسؤولين عسكريين أنه المضيق كان مفتوحا لجميع السفن العسكرية التجارية السياحية وما إلى ذلك، ولكن بعد أن قام في الحقيقة العدوان الصهيوني الأمريكي الغاشم على إيران أغلق هذا المضيق. وعندما طلبت إيران إلحاق لبنان بشمولية وقف إطلاق النار وافقوا ابتداء لمدة 24 ساعة فتح المضيق، وعندما هاجم نتنياهو لبنان كذلك أغلق المضيق، والآن بدأ يفتح في الحقيقة المضيق يعني بصورة انسيابية. اليوم يعني تحديدا، ولا أقول أرجع للبارحة أو أول بارحة، اليوم خرجت حوالي 31 سفينة عبر نفس المضيق والمسار الذي حدده،
0: لكنها تدفع رسوم أليس كذلك؟
1: الحرس الثوري لا، لحد الآن لم يدفع أحد رسوما، ولكن عندما يصوت البرلمان على طريقة والحلة الجديدة لاستفادة من هذا المضيق فهناك خدمات، هناك طاقة أمنية تحافظ من هذا المضيق، هناك شراكة الآن مع الجار العماني في الضفة الجنوبية من المضيق. ولحد الآن الذي يمنع في الحقيقة فتح المضيق هو الطرف الأمريكي، ويعني أضرب لك مثالين، السفن التركية والسفن العراقية سمحت إيران بخروجها سفن ماليزية، ولكن أمرت القوات الأمريكية التي تحاصر المضيق وتحاصر الموانئ الإيرانية بالرجوع، وفي الحقيقة رجعت من حيث أتت.
0: نعم.
1: إذن ما ينقل الآن على المضيق لم يحدد شيئا، إلا أنه الإدارة الآن تدار بشكل ذكي، وكلما يمر في الحقيقة هناك كثير من الطلبات عبر وزارة خارجية الدول التي لها سفن هذا المضيق بداخلها،
0: يعني هو إدارة إيرانية للمضيق، وهذا ما لا تقبله كثير من الدول. تقول يا سيد أفقهي إن هذا مخالف للقانون الدولي وقانون البحار.
1: العزيز سأوضح بنقطة، هذا سؤال مهم جدا. لاحظ الممر، اسمح لي، شوف الممر ممر دولي ولكن المياه مياه إقليمية، ثم نحن الآن في عز الحرب، ثم إيران لم توقع على معاهدة الحفاظ على الممرات المائية، لم توقع إيران، فلتنتهي الحرب ولتتضح الصورة أنه هل هذا الذي يروى عن إيران أنها تسيطر سيطرة كاملة وتمنع فلان كذا؟ لا، الآن لأننا نحن الآن في عز الحرب نمنع منعا باتا دخول وخروج السفن سواء حاملة النفط وخصوصا السفن العسكرية لأمريكا والعدو الصهيوني.
0: تمام. سيد كاتزمان في ميامي، هل مضيق هرمز أيضا خط أحمر برأيك بالنسبة للرئيس ترامب، أم لا يستطيع أن يوافق على إدارة إيرانية ما لهذا المضيق مقابل النووي ربما أو التوصل إلى اتفاق ما مع إيران؟
2: بكل تأكيد نفهم أن الولايات المتحدة الأمريكية أنشئت منذ 250 عاما بناء على حرية الملاحة البحرية الأمريكية، هي أحدى القوى الأقوى على الكوكب، فلا، السيطرة الإيرانية على المضيق لن تحتمل ولن تكون مقبولة. ولهذا أظهرت إيران بعض المرونة في المفاوضات، لأن إيران رأت أن الناتو والدول الأوروبية ودول أخرى حول العالم كانت ربما سوف تنضم إلى جهود الولايات المتحدة الأمريكية لفتح المضيق إذا رفضت إيران السماح بحرية المرور بشكل كامل. فرض التعريفات والرسوم والبيتكوين وكل هذه الأمور لن يسمح بها لإيران، هذه ليست المبادئ التي سوف تتخلى عنها أمريكا تحت أي ظروف. فبالتالي إذا كان الأمر سوف يؤدي إلى نزاع ومستمر مع إيران ربما هذا سوف يحصل.
0: طيب ماذا تستطيع أمريكا أن تفعل أكثر من ذلك؟ إيران تسيطر الآن على هذا المضيق بطريقة أو بأخرى بحكم الأمر الواقع سيد كاتزمان، وهذا لم يكن أبدا قبل الحرب.
2: نعم، كما ذكرت مسبقا الرئيس ترامب لديه طرق متعددة للتصعيد، بالتالي أعتقد أنه سوف يكون هناك اتفاق وإيران تظهر نوع من المرونة، وهناك طرفين حاليا، هناك حتى الملف النووي، وقد يكون هناك ربما مفاوضات متعلقة بهذا الموضوع. وكما ذكرت المرشد الأعلى ما قاله لا أعتقد أنه دقيق، أعتقد أنها رواية زائفة ومفبركة، وأعتقد أن هناك سد للفجوات حاليا وسوف يكون هناك اتفاق والمضيق سوف يفتح وربما نعود إلى الحالة الطبيعية.
0: يعني ربما هذا ما يأمله الجميع. شكرا للضيفين، كبير الباحثين في مركز صوفان للأبحاث كينيس كاتزمان وسيد هادي أفقهي الدبلوماسي الإيراني السابق، شكرا لكما. تعود غزة إلى واجهة المشهد مع انعقاد مجلس الأمن الدولي لمناقشة الأوضاع في القطاع. الممثل السامي لغزة في مجلس السلام نيكولاي مالادينوف قدم إحاطته أمام المجلس وحذر من تحول الوضع الراهن في القطاع إلى وضع دائم، لكنه اتهم حماس بأنها العقبة الأساسية أمام خطة السلام. لكن الحركة ردت عليه واتهمته بخلط الأوراق وتجاهل الخروقات الإسرائيلية المتواصلة للاتفاق مع استمرار عمليات القتل وتشديد الحصار وتفاقم المعاناة الإنسانية. يأتي هذا الحراك السياسي الدولي الذي يقوده مالادينوف في سياق محاولات القفز على حالة اللاسلم واللا حرب التي يعيشها سكان غزة منذ الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار الهش في أكتوبر الماضي. إحاطة الممثل السامي لغزة التي أسهم فيها أيضا رامز أكباروف نائب المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط ركزت على ما تم إنجازه بعد الاتفاق، وتطرقت إلى الإفراج عن المحتجزين وزيادة تدفق المساعدات، إضافة إلى ما يتعلق بالترتيبات المرتبطة بالإدارة المدنية وإعادة الإعمار. غير أن مالادينوف أسهب فيما يسميها عقبات تحول دون إنجاز الاتفاق، وقال إن التنفيذ الكامل لا يزال يواجه تحديات كبيرة في مقدمتها الخلاف بشأن نزع سلاح حماس والفصائل الأخرى. نتابع ما قال أمام مجلس الأمن.
3: أريد أن أكون واضحا بشأن المخاطر المترتبة على عدم التحرك. المخاطرة تكمن في أن يصبح الوضع الراهن المتدهور أمرا دائما. قطاع غزة منقسم، وحركة حماس تفرض سيطرتها العسكرية والإدارية على 2,000,000 نسمة يقطنون في مساحة تقل عن نصف مساحة الإقليم، ومن المرجح أن يظل هؤلاء عالقين وسط الركام معتمدين على المساعدات دون أي عملية إعادة إعمار حقيقية.
0: دعوة مالادينوف إلى الاعتراف بلجنة إدارة غزة سلطة انتقالية شرعية وحيدة في القطاع تحيل في الواقع إلى تساؤلات كثيرة عن طبيعة دور هذه اللجنة ومدى فعاليتها على الأرض ومستوى تأثيرها في الحياة اليومية للمواطنين. هذه التساؤلات أفصح عنها مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة، فلنستمع.
4: لا شيء يمكن أن يبرر العقاب الجماعي بحق أكثر من 2,000,000 فلسطيني. المساعدات الإنسانية ليست مشروطة ولا يمكن أن تستخدم للضغط أو أن تحول إلى سلاح حرب. المعابر يجب أن تفتح وتبقى مفتوحة، والمساعدات يجب أن تتدفق بمستويات كافية بما فيها الاحتياجات الماسة إلى المأوى والأدوية والطعام والمعدات الضرورية لإزالة الركام واستعادة الخدمات الأساسية. يجب عدم التسامح مع التأخير ويجب رفع العراقيل.
0: ويرافع الممثل السامي لغزة في مجلس السلام من أجل الحسم بشأن تحديد مسألة السلاح في غزة مقابل المضي قدما في تنفيذ جميع بنود اتفاق وقف إطلاق النار، ولا سيما عملية إعادة الإعمار التي لم تبدأ. مقابل هذا تؤكد حماس أن ما ورد في كلام مالادينوف ما هو في الواقع إلا جملة مغالطات تعفي حكومة الاحتلال من مسؤولياتها عن الانتهاكات اليومية، وتركز على مسألة نزع السلاح وفق ما جاء في بيان للحركة. حركة حماس التي فقدت قائد جناحها العسكري عز الدين الحداد في عمليات اغتيال إسرائيلية قبل أيام شككت في طبيعة نوايا مالادينوف، واعتبرت مواقفه تستهدف خلط الأوراق وتعطيل تنفيذ الاتفاق بكل مراحله. وتتسق مواقف حماس هذه مع المعطيات الميدانية، فمنذ الإعلان عن وقف إطلاق النار قبل نحو 9 أشهر لا يخلو يوم من سقوط شهداء وجرحى ومن غارات وموجات قصف ونسف وتجريف، كما تتزايد الإصابات بالأمراض الفتاكة والمعدية. فقد أعلنت الأونروا تسجيل أكثر من 125,000 إصابة بالالتهابات الجلدية المرتبطة بالقوارض والطفيليات خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام. ورغم حديث الممثل السامي لغزة في مجلس السلام عن ارتفاع في حجم المساعدات الموجهة إلى القطاع بأكثر من 70% على حد زعمه، فإن الواقع مختلف. فالطوابير الطويلة للحصول على مياه الشرب أضحت مشهدا يوميا، والحصول على رغيف أو وجبة غذائية أضحى حلما صعب المنال. ينضم إلينا الآن من دير البلح الكاتب والباحث السياسي إياد القرة. سيد إياد، من يستمع إلى كلام مالادينوف يعتقد أن المشكلة هي سلاح حماس ولا شيء غيره.
5: أسعد الله أوقاتكم. التصريحات الجديدة لمالادينوف، وهي الثالثة خلال أسبوع تقريبا، هي ذاتها التصريحات قبل يومين التي تحدث فيها عن سلاح المقاومة وتجاهل تماما ما يتعلق بالانتهاكات والخروقات الإسرائيلية وعدم تنفيذ إسرائيل للاتفاق، لكن هذه المرة حاول أن يغلفها بشكل أجمل وبشكل أفضل بالنسبة له، لكن نفس الفكرة هي تدور حول تحميل الفلسطينيين المسؤولية فيما يتعلق بالخطوة الأولى وهي المرتبطة بمعالجة أو نزع سلاح حركة حماس والفصائل الفلسطينية، وبنفس الإطار أجل كل الخطوات الإسرائيل الخطوات التي يفترض على إسرائيل أن تطبقها إلى ما بعد هذه الخطوة، وهذا بعكس بالمناسبة بعكس الاتفاق وبعكس الإعلان الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي ترامب في أكتوبر الماضي، والذي نص بشكل واضح في الخطوات الفعلية المرتبطة بانسحاب إسرائيلي من قطاع غزة التي توسعت إلى نسبة 60% وانتشار قوات الاستقرار الدولية ودخول اللجنة الإدارية لقطاع غزة، والذي يترافق مع تسهيلات كبيرة تتعلق بإدخال المساعدات وفتح المعابر وبما فيها أيضا معبر رفح. كل هذه القضايا تجاهلها مالادينوف مجددا، وتحدث أنه أن الإشكالية في أنه يجب على الفصائل الفلسطينية أن تنزع سلاحها.
0: لماذا يفعل ذلك سيد القرة؟ هل هذا الكلام من عندياته أم يتماهى تماما مع الموقف الإسرائيلي هنا؟
5: أنا وصفته هو لم يعد فقط يتماهى، بل تحول إلى مجرد موظف سكرتير في مكتب نتنياهو. هذا عمليا هذه الخلاصة. لماذا؟ لأنه مصالحه ترتبط مع الاحتلال الإسرائيلي، وواضح أن إسرائيل هي التي تتحكم فيما يقول، بدليل أنه قبل شهر حينما التقى الفصائل الفلسطينية بالقاهرة تحدث عن خطوات إيجابية وأقر بأن إسرائيل هي التي تنتهك الاتفاق، ثم حينما قابل نتنياهو في المرتين السابقتين غير من تصريحاته وانتقل إلى مهاجمة المقاومة وربط كل ما يمكن أن نسميه بالاتفاق يرتبط بنزع السلاح وتجاهل الانتهاكات الإسرائيلية. هذا نماذج للأسف نماذج متكررة، لم يسأل نفسه بشكل أو بآخر حالة الفراغ التي يمكن أن تعاني منها قطاع غزة بشكل أو بآخر، كيفية معالجة ملف السلاح، حتى أن الفصائل

0: التركيز على الجهد الدبلوماسي
1: نعم.
0: للضغط على الوسطاء، قد يكون هناك خلال الفترة الأخيرة خلال الأيام الماضية، وقد يكون جزء من تحرك ميلدونوف المرتبط بإدخال اللجنة الإدارية على الأقل لتمارس دورها في قطاع غزة وفرض وقائع حقيقية باتجاه محاولة على الأقل مواجهة الخرقات الإسرائيلية على المستوى المدني. كل هذا بتقديري يمكن أن يكون دور بشكل أو بآخر، لكن كما قلت خيار الذهاب إلى انهيار هذا الاتفاق والمواجهة هذا سيبقى خيار الأخير في حال أقدمت إسرائيل
1: نعم.
0: فعلا على
1: سيد القرة، ماذا عن خيار آخر يمكن أن يكون هناك يتحدث عنه بصراحة فلسطينيون؟ نسمع ونقرأ لهم عن خيار آخر، وهو أن تعلن حماس موافقتها على نزع سلاحها وسد الذرائع أمام أي عدوان إسرائيلي جديد.
0: حماس قدمت ورقة تعالج فيها ملف السلاح بالطريقة التي يتحدث بها البعض، هي ليست رغبات، هو سيطرح سؤال لهؤلاء الذين يتحدثون بهذا الاتجاه بشكل واضح، هل هناك ضمانات حقيقية لعدم لتنفيذ إسرائيل ما يتعلق بالاتفاق في حال قامت حركة حماس والفصائل بتسليم سلاحها؟ التجربة مع الاحتلال الإسرائيلي في مذابح صبرا وشتيلة فيما يتعلق بالضفة الغربية، فيما يتعلق بكل التجربة التاريخية مع الاحتلال الإسرائيلي، لا أمان ولا ضمانات له حينما تسلم سلاحك، ستصبح عاريا أمام الاحتلال الإسرائيلي، سيجردك من كل شيء. وأنت اليوم يتحدث ميلدونوف بالتفصيل حتى عن قضايا تتعلق، تخيل أنه سيذهب بتفتيش ببيوت الفلسطينيين المتبقية بيت بيت وتحت أي ذرائع، ويمكن أن تسلم 999 قطعة
1: نعم.
0: وتبقى قطعة واحدة، ويقول لك هذا أنت ملتزم بهذا الاتفاق، ويذهب نعم. ويشن حرب جديدة على قطاع غزة.
1: نعم سيد القرة، أنت موجود في غزة وتعيش مع الأهل، حدثنا لو سمحت باختصار عن الوضع الإنساني المتردي جدا، لا تنتهي المآسي التي نقرأ ونسمع عنها كل يوم.
0: الواقع الذي يعيشه كل الفلسطينيين، أو على الأقل يمكن القول أن نتحدث عن مليون نازح فلسطيني، أنا جزء من هؤلاء الناس، الآن نتحدث منذ 7 من أكتوبر نازحين، نعيش في خيام، أنت تخيل أن نحن مقبلون الآن على فصل الصيف، جاءت أيام حارة جدا، لا تتخيل وأنت تعيش في خيمة لا تقي شمسا ولا تمنع عنك أي شكل من أشكال الحشرات الموجودة، تعيش فيها ليلا ونهارا، توجد فيها أسرة من 6 إلى 7 أشخاص، تتخيل أنت حجم المشكلة فيما يتعلق في نقل المياه، لا زالت هي حينما تحدث عن الذهاب أو التنقل في أي مكان تحتاج إلى جهد كبير جدا يعني للوصول لأي مكان تصل له. تخيل أنت الطلاب المدارس اليوم يقطعوا يعني كيلوات من الأمتار للوصول إلى مدارس ليدرس في خيمة بما يستطيع، وهو يجلس على الأرض في ظروف صعبة، أنت تتحدث عن مرضى يذهبون إلى مستشفيات كثير من الأدوية، تخيل حينما يتحدثون عن الاتفاق أن قطاع غزة لا توجد به الأدوية للأمراض المزمنة في قطاع غزة، هذا الواقع اليوم قد يكون جزء منه أحيانا نتعايش معه، لكن في لحظة ما وأنت تجلس في الخيمة وتنظر لتفكر للحظة قد يصابك الجنون بعد هذه الأشهر الطويلة، وخاصة أنه لا يفقد، وهذا أخطر ما يمكن، أنه هناك حالة من الإحباط، لا يوجد أمل، كان هناك أمل بأن الاتفاق واللجنة الإدارية على الأقل يمكن أن يكون هناك إعادة ترتيب للبنية التحتية، تحسين الوضع بما يتعلق بالمجال التعليمي، فيما يتعلق بالمجال الصحي، فيما يتعلق بالبلديات، ما يتعلق بإزالة الركام اللي اليوم تعرف اليوم الحشرات والجردان والفئران تأكل كل شيء يعني بما تبقى من الأماكن، طبعا نتحدث عن الأماكن الردم وهذه الجوانب، كل هذه الجوانب عمليا معطلة، وإن كان بالصورة الأخرى هناك حياة يمكن أن نسميها رغم كل الألم والجرح وما شابه ذلك، يحاول أن يتعايش الفلسطيني، لأنه نتحدث الآن عن ما يقارب 3 سنوات، نحن نتحدث عن ما يزيد عن 2.5 بهذه الحالة، هذا واقع صعب أن أن أن أن تتعايش معه مهما أظهرت أحيانا يمكن أن نسميها شكل من الصلابة، لكن في الواقع مؤلم جدا.
1: شكرا جزيلا الكاتب والباحث السياسي إياد القرة في خان يونس.

في واحدة من أوسع المناورات خلال السنوات الأخيرة، تنفذ روسيا تجارب صاروخية من البر والبحر والجو في مناورات مشتركة مع بيلاروسيا، ضمن تدريبات تحاكي سيناريوهات استخدام السلاح النووي في مواجهة ما تصفها موسكو بالتهديدات الغربية. المناورات الأضخم منذ سنوات من حيث العدة والعتاد تأتي استعراضا نوويا روسيا وسط تصاعد التوتر مع حلف الناتو، وتعيد ملف الردع النووي إلى واجهة المشهد الدولي. وبحسب وزارة الدفاع الروسية، تشمل التدريبات نشر وتجهيز منظومات إسكندر إم القادر على حمل رؤوس نووية، إضافة إلى محاكاة تحميل الذخائر النووية على منصات الإطلاق والتحرك السريع والسري نحو مواقع قتالية. إسكندر إم التي حلت محل صواريخ سكاد السوفيتية يصل مداها إلى نحو 500 كيلومتر، ويمكنها حمل رؤوس تقليدية أو نووية. لكن الأهم في هذه المناورات ليس فقط نوع السلاح، بل حجم القوة المشاركة. فروسيا دفعت بما يعرف الثالوث النووي كاملاً، القوة البرية والبحرية والجوية. وخلال التدريبات استخدم أكثر من 7800 قطعة عسكرية، وما يزيد عن 200 منصة لإطلاق الصواريخ البالستية والمجنحة، إلى جانب 140 طائرة حربية. أما بحريا فشاركت 73 سفينة و13 غواصة، بينها 8 غواصات نووية استراتيجية قادرة على إطلاق صواريخ بالستية عابرة للقارات من أعماق البحر. ويرى مراقبون أن إشراك الغواصات النووية يبعث رسالة مباشرة إلى الغرب، مفادها أنه حتى في حال تعرض روسيا لهجوم فإن قدرتها على الرد النووي ستظل قائمة وغير قابلة للتعطيل. كما تحاكي المناورات سيناريوهات تتعلق باختراق الدفاعات الجوية وتنفيذ ضربات نووية تكتيكية واستراتيجية مع استمرار حرب أوكرانيا. أيضا إذا نواصل الحديث مشاهدين عن المناورات الروسية، في تطور لافت أكدت روسيا نقل ذخائر نووية إلى بيلاروسيا، حيث تتدرب قوات البلدين بشكل مشترك على استخدام الأسلحة النووية التكتيكية المتمركزة هناك. هذه الخطوة تعزز المخاوف الأوروبية، خصوصا لدى دول الجناح الشرقي لحلف الناتو التي تعتبر نشر السلاح النووي الروسي قرب حدودها تصعيدا خطيرا في ميزان الردع. بوتين شدد على أن استخدام السلاح النووي يبقى ملاذا أخيرا، لكنه ربط ذلك باستمرار ما تعتبرها موسكو تهديدات مباشرة لأمنها القومي وتصاعد النشاط العسكري الغربي قرب حدودها. كما أكد بوتين مرارا أن الثالوث النووي الروسي يمثل الضامن الموثوق لسيادة بلاده، واعتبر أن تحديث هذه القدرات ضروري للحفاظ على توازن القوى العالمي. وفي المقابل حذر الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي من أن قعقعة السلاح النووي الروسي تتزامن مع أعنف هجمات بالطائرات المسيرة على مدن أوكرانيا، واعتبر أن روسيا تحاول في الواقع ترهيب أوكرانيا وحلفائها عبر التصعيد العسكري والنووي معا. وجاءت المناورات بالتزامن مع زيارة بوتين إلى بكين، حيث عزز التنسيق السياسي والاستراتيجي مع نظيره الصيني في وقت تتصاعد المواجهة بين موسكو والغرب على أكثر من جبهة. وبينما تصف روسيا هذه المناورات بأنها دفاعية ومرتبطة بالردع، يرى الغرب أنها رسالة ضغط استراتيجية تهدف إلى تذكير أوروبا والولايات المتحدة بأن الحرب في أوكرانيا قد تتحول نظريا أو على الأقل إلى مواجهة تتجاوز حدود السلاح التقليدي.

0: معنا الآن من موسكو أندريا أنتيكوف المحلل السياسي. سيد أنتيكوف، هل هناك تهديد مباشر على روسيا يدفعها إلى هذا الاستعراض النووي بالطائرات والصواريخ والغواصات؟
1: أنا أعتقد أن لا يوجد هناك تهديد مباشر، بل ما نشاهده هي تطورات الأحداث مقلقة للغاية في القارة الأوروبية، بسبب أن يعني سابقا يعني كان هناك الحرب الدائرة في الأراضي الأوكرانية، الحرب غير المباشرة بين روسيا والدول الغربية يعني، ولكن في نفس الوقت في الآونة الأخيرة ما نشاهده يعني أصبحت تتوسع ساحة الصراع العسكري ما بين روسيا والدول الغربية، وهنا أنا أقصد يعني أن بعض دول البلطيق أصبحت تعطي أجوائها للمسيرات الأوكرانية لتمر وشن الضربات وتشن الضربات ضد أماكن الروسية. فلذلك رويدا ما نشاهده هو أن يعني دول الناتو أصبحت تنزلق في صراع العسكري المباشر مع روسيا. فلذلك برأيي الشخصي إذا عدنا إلى هذه المناورات مع الروسية البيلاروسية فهي رسالة بسيطة جدا، وتقول هذه الرسالة بأن على الدول الغربية أن تتوقف لكي لا تكون هناك حرب شاملة، وإذا حصلت هذه الحرب الشاملة فهي الحرب ستكون النووية،
0: لماذا سيد
1: فلن
0: أنتيكوف
1: يكون هناك منتصر
0: لماذا
1: في
0: تكون
1: هذه
0: حرب
1: الحرب.
0: نووية؟ يعني وهل هذا مؤشر قوة أو مؤشر ضعف في الواقع؟ عندما تهدد روسيا بالنووي فهي ربما مؤشر ضعف على وضعها وليس مؤشر قوة.
1: لا يعني نحن سمعنا أكثر من مرة أن مثلا الولايات المتحدة الأمريكية تحدثت عن إمكانية استخدام الأسلحة
0: يعني
1: النووية
0: علاقتكم
1: واستئناف
0: جيدة جدا
1: التجارب
0: مع
1: النووية،
0: الولايات
1: أنا لا
0: المتحدة،
1: أعتقد بأن
0: واضح أن التهديد موجه نحو أوروبا كما قلت وليس نحو الولايات المتحدة.
1: سيدي الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال تفرض كثير وكثير من العقوبات على روسيا، ولا توجد هناك آفاق لرفع تلك العقوبات. متزامنا مع ذلك أمريكا تسلح أوكرانيا، وبهذه الأسلحة يقتل الجندي الروسي في أوكرانيا. فلذلك يعني العلاقات الروسية الأمريكية هي بشكل أو بآخر بناء، ولكن هي ليست جيدة، هي ليست يعني ممتازة. ف يعني إذا
0: نعم، ولكن
1: عدنا
0: مرة
1: إلى
0: أخرى سيد أنتيكوف،
1: مسألة
0: لماذا التلويح بالنووي؟ يعني فرنسا دولة نووية، بريطانيا عندها غواصات نووية، إذا تقول روسيا عندي نووي، الأوروبيون أيضا عندهم نووي. السؤال مرة أخرى، لماذا التلويح بالنووي وليس بقدرات تقليدية عادية؟
1: أنا أعتقد أن الأمر في أن الدول الغربية بريطانيا فرنسا ألمانيا نسيت أن روسيا هي دولة نووية. فمن وقت إلى آخر نحن نسمع بعض التصريحات حتى لو كانت من بعض الجنرالات المتقاعدين بأن هناك إمكانية يعني احتلال محافظة الكالينينغراد الروسية والتي منفصلة عن باقية الأراضي الروسية وتقع وسط الدول الغربية الأوروبية. هذه نقطة. نقطة ثانية، أنا ذكرت أن يعني الصراع الروسي الغربي أصبح يتوسع، وحاليا يتم استخدام أجواء لدول البلطيق من قبل المسيرات الأوكرانية لشن ضربات
0: نعم
1: ضد
0: سيد
1: روسيا،
0: أنتيكوف، وأيضا
1: فهذا
0: روسيا لا
1: التطور خطير
0: تقصر، يعني
1: للغاية.
0: تواصل شن هجمات عنيفة جدا بالمسيرات على مدن أوكرانيا. ألا تعتقد روسيا أنه حان الوقت بالفعل لإنهاء هذه الحرب؟ الآن يعني أكثر من 3-4 سنوات مر على هذه الحرب، أكثر من 4 سنوات، وأنه يجب وضع حد لها بطريقة لا تعلن الانتصار الكامل لروسيا.
1: أنا أتفق معكم، يعني حان الوقت لنهاية هذه الحرب، ولكن طبعا نهاية هذه الحرب لا تعني بأن روسيا يجب أن تتراجع عن أهدافها. نحن بحاجة إلى سلام دائم. تصوروا لو وافقت روسيا على وقف إطلاق النار، الهدنة وما هنالك، سيتم يعني استغلال هذه الفرصة لإعادة التصليح من قبل أوكرانيا، وثم بعد 3 سنوات أو 5 سنوات هذه العملية القتالية ستستأنف. فنحن لسنا بحاجة لمثل هذا السيناريو. فلذلك إذا كانت هناك فرصة لإيقاف هذه الحرب، فهناك حاجة لتشكيل المبادئ دائما لكي لا تتكرر مثل هذه الأحداث. هل أوكرانيا توافق على ذلك؟ لا. هل الدول الأوروبية توافق على ذلك؟ لا. بالعكس، الدول الأوروبية قبل كل شيء تتحدث عن ضرورة فرض الهزيمة الاستراتيجية على روسيا. طبعا هذا شيء غير
0: يعني سيد
1: مقبول
0: أنتوتوف،
1: بالنسبة لموسكو. المفاوضات ما بين روسيا و...
0: أكثر من عاصمة أوروبية دعمت المسار التفاوضي وحتى ضغطوا على زيلينسكي أن يقبل، وكان هناك أخذ ورد، لكن المفاوضات توقفت كليا تقريبا منذ اندلاع حرب إيران وحتى قبل ذلك. منطق أو قضية أخرى لو سمحت، المناورات بين روسيا وبيلاروسيا بالسلاح النووي جاءت بعد زيارة الرئيس بوتين إلى الصين والتأكيد على الشراكة بلا حدود كما توصف بين موسكو وبتين وبكين. هل ترى رابطا بين الحدثين؟
1: أنا بصراحة لا أرى أي علاقة، بسبب أن هي المناورات الروسية البيلاروسية من هذا النوع هي ليست المناورة الأولى. يعني كان هناك مثل هذه المناورات في العام الماضي وقبل ذلك، يعني هي المناورات الثالثة من نوعها، فلذلك لا توجد هناك علاقة مباشرة ما بين زيارة الرئيس الروسي لبكين وما بين هذه المناورات. يعني بالعكس، أنا ذكرت هناك رسالة بأن الأمر أو يوجد هناك مزيد من التصعيد في حول أوكرانيا وفي أوكرانيا، وهذا شيء خطير جدا، وهناك حاجة لإرسال رسالة بسيطة جدا لتقول روسيا للجميع بأن هناك حاجة لإيقاف هذا التصعيد، ويعني ربما اقتصار فقط بالأراضي الأوكرانية، وثم بدأ الحوار الحقيقي حول التسوية السلمية لهذه الأزمة، ولكن بشرط احترام المصالح والمطالب الروسية دون تجاهل هذه المطالب. ولكن ما نراه هو أن هذا التجاهل لا يزال قائم ولا يزال موجودا.
0: هل ترى سيد أنتيكوف وأنت موجود في موسكو وتتحدث مع الناس أن الرأي العام الروسي أن روسيا مستعدة لمواصلة هذه الحرب في أوكرانيا رغم كل الخسائر التي تتكبدها؟
1: أنا أعتقد ذلك، بسبب أن طبعاً الرأي العام في روسيا وفقاً لكثير من التقديرات تقول بأن هناك حاجة للتسوية لإيقاف العمليات القتالية، ولكن ليس بشرط أن روسيا ستصطدم بالهزيمة، وليس بطريقة التي يعني ستستأنف تلك العمليات القتالية بعد عدة سنوات كما ذكرت في السابق. فلذلك هناك حاجة لإيقاف هذه الحرب من جهة، من جهة أخرى هذه الحرب يجب لا تتوقف بالهزيمة الروسية ودون تحقيق الأهداف الروسية، أي لا يمكن إيقاف هذه الحرب مع وجود المخاطر الأمنية بالنسبة لروسيا وبقاء هذه المخاطر الأمنية بالنسبة لروسيا.
0: شكرا جزيلا السيد أنتيكوف المحلل السياسي في موسكو. خلفت سلسلة الغارات الجوية التي شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان خلال الساعات الأخيرة دمارا واسعا في المنازل والممتلكات في عدة بلدات. وأفادت مصادر رسمية للتلفزيون العربي أن لبنان أعد الملف الذي سيحمله الوفد المفاوض إلى واشنطن.
2: مشهد ما بعد الهجمات الإسرائيلية توثق هذه الصور حالة الخراب والدمار الناتج عن الغارات الإسرائيلية التي استهدفت منازل السكان في عدد من بلدات الجنوب اللبناني. حملة التدمير هذه طاولت المباني السكنية في منطقة السلاطين ببلدة تبنين وبلدتي الريحان بقضاء جزين ودير انطار بالنبطية، إضافة إلى بلدة طيردبا. مستشفى تبنين الحكومي لم يسلم هو الآخر من القصف، غارات إسرائيلية خلفت أضرارا جسيمة بأقسامه في أعقاب استهداف آخر له، يضاف إلى قائمة المستشفيات 16 التي تعرضت للتخريب والتدمير بفعل القصف الإسرائيلي. وزارة الصحة اللبنانية أكدت أن حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت منذ مارس الماضي إلى أكثر من 3700 شهيد. وفي ظل هذا التصعيد الإسرائيلي تعول الحكومة اللبنانية على مباحثات واشنطن لوقف القصف الإسرائيلي. آخر الأنباء تشير إلى أن حكومة رئيس الوزراء نواف سلام أنهت كافة تفاصيل الملف الذي سيحمله وفدها المفاوض إلى البنتاغون. وفق الأنباء الواردة من العاصمة بيروت، فإن الوفد سيشدد على أولوية الالتزام بوقف إطلاق النار مع حكومة نتنياهو، كما سيناقش احتلالها عدة قرى وضرورة انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي منها. مساع لبنانية تزامنت مع فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على شخصيات قالت إنها مرتبطة بحزب الله، وتشمل العقوبات التي أعلنت عنها وزارة الخزانة الأمريكية للمرة الأولى ضباطا في الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية.
3: معنى حرية الحركة للعدو الصهيوني غير مقبولة.
2: حزب الله رد على هذا الإجراء الأمريكي وقال إنه رسالة ضغط وتهديد للوفد الأمني اللبناني، داعيا الحكومة إلى عدم إرسال الوفد التفاوضي إلى العاصمة الأمريكية.
0: علقت محكمة في أنقرة نشاط القيادة المنتخبة لحزب الشعب الجمهوري، وقررت إلغاء نتائج انتخابات الحزب في 2023 وإعادة تنصيب كمال كليجدار أغلو رئيسا للحزب بحسب وكالة الأناضول. واعتبر مسؤول بارز في الحزب قرار المحكمة إعادة تعيين الزعيم السابق محاولة انقلابية، ويأتي القرار بعدما حقق حزب الشعب فوزا واسعا في انتخابات المحلية ل 2024، بينما ما زال رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أغلو موقوفا على خلفية قضايا فساد ينفيها. بالتزامن مع اشتعال الاحتجاجات الشعبية في بوليفيا والتوترات مع جارتها كولومبيا، أعلن الرئيس البوليفي رودريجو باز عزمه إجراء تعديلات وزارية في محاولة لاحتواء الأزمة المتواصلة منذ 3 أسابيع.
4: تبناها قبل أسبوع من الآن، نبرة تصالحية خاطب بها الرئيس البوليفي شعبه وأعلن بموجبها مؤخرا استعداده لإجراء تعديل وزاري شامل ضمن المساعي المتواصلة لامتصاص أزمة الشارع المناهض.
5: أود أن أعلن أننا سنجري تعديلا وزاريا شاملا لأننا بحاجة إلى حكومة قادرة على الاستماع، كما أشير إلى أننا بصدد تشكيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي حيث سندعو جميع الراغبين بالمشاركة إلى بناء حكومة مشتركة.
4: تصريحات باز كانت نتاجا لاحتجاجات تجتاح البلاد منذ 3 أسابيع، شلت المدن وقطعت أوصالها ومواردها من الغذاء والوقود، لكن هذه الدبلوماسية الناعمة التي تبناها باز اقتصرت على من يحترمون الديمقراطية حسب قوله، إذ لم تشمل من وصفهم بالمخربين، في إشارة إلى منفذي أعمال النهب والحرق في أنحاء البلاد. كما لم تشمل أيضا كولومبيا، فالأزمة الدبلوماسية مع الجارة في تصاعد، ومفتاحها تصريح للرئيس الكولومبي غوستافو بيترو. التظاهرات في بوليفيا انتفاضة شعبية، أما آخر مآلاتها فكان طرد للسفيرة الكولومبية من سوكري.
6: ردا على تصريحات الرئيس الكولومبي التي تنشر معلومات مضللة وتصدر أحكاما وتستخدم مصطلحات تتعارض مع القانون الدولي وتلمح إلى تدخل مباشر في الشؤون السياسية الداخلية لبوليفيا، أعربنا عن استيائنا من هذا التدخل، وبطبيعة الحال فإن الطريقة المناسبة للتعبير عن ذلك دبلوماسيا هي إعلان السفير شخصا غير مرغوب فيه.
4: هذه الخطوة عقبها بساعات تحرك مماثل من قبل كولومبيا طرد السفير البوليفي من بوغوتا. الاحتجاجات التي أشعلت سياسة الداخل والخارج أعلن قيامها للمطالب التالية: استقالة الرئيس البوليفي الحالي، زيادة الأجور، توفير إمدادات وقود مستقرة، واتخاذ خطوات تضمن تخفيف الأزمة الاقتصادية. لكن الحكومة الحالية بقيادة اليميني الوسطي باز وحليفتها الولايات المتحدة لديهما رأي مختلف، فالأولى تنسب تأجيجها إلى الرئيس اليساري السابق إيفو موراليس، وكذلك تفعل داعمتها واشنطن، تصف المحاولة بالانقلاب وتصف من يمولها وفق رؤيتها بتحالف يقوده الشيطان بين السياسة والجريمة.
0: الأخيرة انتهت لهذه الليلة مشاهدينا، غدا ملفات جديدة ونقاش جديد. الآن التغطية متواصلة من التلفزيون العربي مع خالد الغربي.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام، ساعة جديدة من التغطية من التلفزيون العربي في لوسيل للتطورات في الشرق الأوسط، والبداية بشأن الإيراني من الولايات المتحدة. لكن فيما يتعلق بإيران، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوح باتخاذ إجراءات وصفها بالجذرية إذا لم تتخلى إيران عن برنامجها النووي. بدوره قال وزير الخارجية ماركو روبيو، قال إن فرض نظام لتحصيل الرسوم في مضيق هرمز سيجعل التوصل إلى اتفاق دبلوماسي مع طهران أمرا غير ممكن.
1: تصعيد أمريكي جديد يضغط على مسار المفاوضات مع إيران، ورسائل متبادلة بين التهديد والوساطة، بينما تتسع فجوة الخلاف حول الملف النووي ومضيق هرمز. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوح باتخاذ إجراء جذري ضد إيران إذا لم تتخلى عن برنامجها النووي.
2: كما قلنا، سنحصل على مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، لسنا بحاجة إليه ولا نريده، ربما ندمره بعد الحصول عليه، لكننا لن ندعهم يحتفظون به.
1: لهجة واشنطن التصعيدية امتدت أيضا إلى ملف مضيق هرمز. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو حذر من أن أي نظام لفرض رسوم على الملاحة في المضيق سيقضي على فرص التوصل إلى اتفاق دبلوماسي مع طهران. لكن روبيو تحدث في المقابل عن تقدم وإيجابية في المحادثات.
3: هناك بعض التقدم في المفاوضات مع إيران، ونأمل أن تفضي الوساطة الباكستانية إلى نتيجة، وأعتقد أن الباكستانيين سيتوجهون إلى طهران، لذا آمل أن يدفع ذلك المحادثات قدما بشكل إضافي.
1: وفي طهران تتضح أكثر ملامح الموقف الإيراني من المفاوضات. وسائل إعلام إيرانية نقلت عن مصادر مطلعة أن طهران ترفض بشكل قاطع المطلب الأمريكي المتعلق بنقل مخزون اليورانيوم عالي التخصيب بنسبة 60% إلى خارج البلاد. كما نقلت وكالة رويترز عن مصدرين إيرانيين كبيرين أن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي أصدر توجيها بعدم نقل مخزون اليورانيوم عالي التخصيب إلى الخارج باعتباره أحد أبرز نقاط الخلاف في المحادثات مع واشنطن. المصادر تقول إن طهران تعتبر الاحتفاظ بهذا المخزون جزءا من ضماناتها الاستراتيجية في أي اتفاق محتمل. وفي موازاة ذلك تتحرك قنوات الوساطة الإقليمية لمنع انهيار المفاوضات، حيث من المحتمل أن يصل قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى طهران لإجراء مشاورات مع مسؤولين إيرانيين ضمن مساع باكستانية مستمرة لتعزيز التواصل غير المباشر بين إيران والولايات المتحدة وفق وسائل أعلام إيرانية. وبين التصعيد الأمريكي وتمسك طهران بشروطها، تبدو المفاوضات أمام مرحلة أكثر تعقيدا مع تداخل الضغوط العسكرية والسياسية في رسم مسارها المقبل.
0: وينضم إلينا من واشنطن الصحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف. مرحبا بك عبد الرحمن. عبد الرحمن، نعلم أن هناك معضلتين في موضوع المفاوضات، يعني نقطة تتعلق بمضيق هرمز، الإيرانيون يريدون إدارة هذا المضيق والأمريكيون يرفضون أن تفرض رسوم فيه، لكن هناك معضلة أخرى تتعلق باليورانيوم عالي التخصيب، والمرشد في الساعات الأخيرة نقل عنه أنه يمنع منعا باتا إخراج هذا اليورانيوم عالي التخصيب. هل مع هذا القرار ما زال هناك تفاؤل في الولايات المتحدة بالتوصل إلى اتفاق؟
4: يعني لا يوجد تفاؤل، يعني حتى التصريحات التي تصدر عن ماركو روبيو أو جي دي فانس هي دائما ملحقة بنوع من أنواع التهديد، ورأينا ماركو روبيو يقول بجانب تصريحاته التفاؤلية التي سلط عليها الضوء، لكنه قال أيضا أنه لا يتوقع أن يكون هناك من السهولة بمكان أن يكون هناك اتفاق مع القيادة الحالية في إيران. هو قال ذلك، إذن هو يربط التعثر الجاري بوجود هذه القيادة الموجودة حاليا، وبالتالي هذا ينزع مسألة التفاؤل عن تصريحاته السابقة التي تتحدث عن تقدم في المفاوضات أو المباحثات. وبالتالي حتى جي دي فانس نفسه في إحاطته الصحفية في البيت الأبيض منذ يومين تحدث أيضا عن تقدم وتصريحات إيجابية وما إلى ذلك، لكنه قال إذا لم تحدث سيكون البديل أو الخيار هو العملية العسكرية. إذن حالة التفاؤل هي ليست حالة أصلية في الذهنية الأمريكية، وإصرار دونالد ترامب وضح حينما قال اليوم سنأخذ أو سنصل إلى ما نريد بطريقة أو بأخرى، لم يقل إذا لم نصل إلى ما نريد فربما تكون المفاوضات أو ربما نبحث عن جولة أخرى من المفاوضات أو سنترك للوسطاء. بالعكس، هو دائما ما يضع سقوفا زمنيا، نعم لا يلتزم كثيرا بها بحجة كثيرة، لكنه في نهاية الأمر يضع دائما خطوطا زمنية ملحقة بنوع من أنواع التهديد، وبالتالي هذا يجعل مسألة الوصول إلى اتفاق بطريقة إيجابية أو بطريقة تفاوضية أمرا يحتاج إلى نفس طويل. ويبدو أن الضغوط الموجودة على دونالد ترامب والتي رأيناها في التصويت من المشرعين الجمهوريين، 7-4 انضموا للديمقراطيين و3 امتنعوا عن الحضور وكأنهم ضمنيا لا يرغبون في ممانعة أن يمر مشروع القرار المتعلق بوضع قيود على الرئيس في إرسال قوات إلى إيران أو سحب هذه القوات والإجبار بالعودة إلى الكونغرس لاستكمال أي عملية، يجعله يقول رسالة مفادها أن هذه القواعد الموجودة في هذه الدوائر أو الولايات تضغط بشدة على هؤلاء المشرعين، وبالتالي هؤلاء المشرعين لا يريدون أن يضحوا بهذه الأصوات. هذه هي أهم إشارة، بالإضافة إلى ما نعرفه من أسعار بنزين وأسعار بقالة ارتفعت وانتخابات تجديد نصف كأس عالم، لكن هذه هي الإشارة الأهم في أمس واليوم في مجلس النواب. سيكون هناك تصويت هو يعني يدور الآن في مجلس النواب حول نفس المسألة لتمرير مسألة القبول بمناقشة هذا القانون. ليس بالضرورة أن يمر القانون، لكن هذا التحول بعد 7 محاولات فاشلة أفشلها الجمهوريون يعني لا. أنه هناك حالة من التململ، وبالتالي لا يوجد نوع من أنواع التفاؤل، لأنه على المستوى العملي والمستوى الموجود الآن لا يوجد إجراءات أو نوع من أنواع الحلحلة في الموقف أو المرونة الأمريكية ليجعل هذا التفاؤل موضع تطبيق عملي.
0: أشكرك الصحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف متمعنا من واشنطن. أعلنت الخارجية الصينية أن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف سيزور الصين في الفترة ما بين 23 و26 من الشهر الجاري لبحث القضايا المشتركة وجهود الوساطة بين طهران وواشنطن.
5: خلال زيارة رئيس الوزراء شهباز شريف إلى الصين، سيتبادل القادة وجهات النظر بشأن العلاقات الثنائية والقضايا المشتركة. وبما يتعلق بالقضية الإيرانية، تدعم الصين باكستان في القيام بدور وساطة عادل ومتوازن لتعزيز السلام وإنهاء الصراع، وتماشيا مع روح مقترح الرئيس شي جي بينغ ذي النقاط الأربع، ستعمل الصين مع المجتمع الدولي لتقديم إسهامات إيجابية لاستعادة السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.
0: هذا وافادت شبكة CNN الأمريكية نقلا عن معلومات استخباراتية بأن إيران تعيد بناء قاعدة صناعية عسكرية بوتيرة أسرع من المتوقع وتنتج بالفعل طائرات مسيرة. ونقلت الشبكة عن مصادرها أن الاستخبارات الأمريكية تشير إلى أن الجيش الإيراني يعيد بناء صفوفه، بما في ذلك استبدال مواقع الصواريخ وقاذفاتها وزيادة الطاقة الإنتاجية لأنظمة الأسلحة الرئيسية التي دمرت. أفادت صحيفة يدعو تحرانوت الإسرائيلية أن صور أقمار اصطناعية أظهرت تضرر موقعين في قاعدة رامات دافيد الجوية نتيجة صواريخ إيرانية. وقالت الصحيفة أن الصور أظهرت أيضا إصابة محتملة في قاعدة تابعة للوحدة 820 قرب صفد، وأخرى في قاعدة نيفاتيم الجوية بالنقب جنوبا، كما أشارت إلى اندلاع حريق كبير في قاعدة شمشون يوم 10 من أذار مارس الماضي، وهو اليوم الذي أعلن فيه حزب الله تنفيذ هجوم على القاعدة. أعلنت إيران تأسيس هيئة جديدة تحت مسمى هيئة الممرات المائية في الخليج لتنظيم الملاحة البحرية في مضيق هرمز. وقالت الهيئة إنها تضع آليات ومسارات جديدة لعبور المضيق تستوجب حصول السفن على موافقات مسبقة تنسقها الهيئة مع جهات سياسية وأخرى من الحرس الثوري. المزيد من التفاصيل في العرض التالي مع يحيى نافع.
6: هيئة إيرانية جديدة تعلنها طهران. الهيئة معنية بتحديد منطقة السيطرة البحرية عند مضيق هرمز وآليات العبور. فما هذه الهيئة؟ وما مدى صلاحيتها في المضيق؟ وهل تسعى إيران إلى فرض سياسة أمر واقع عند هرمز؟ هيئة إدارة الممرات المائية في الخليج المنشأة حديثا بإشراف القوات البحرية التابعة للحرس الثوري تعلن عنها إيران عبر منشور بصفحة مخصصة لها على منصة إكس، تقول فيه إنها ستنشئ منطقة سيطرة بحرية في هرمز. الهيئة الجديدة المنشأة لإدارة المضيق حددت منطقة سيطرتها موضحة أنها تقع بين الخط الرابط بين جبل مبارك في إيران وجنوب الفجيرة في الإمارات على الجانب الشرقي من المضيق، وعلى الجانب الغربي من المضيق تصل حدود سيطرتها عند الخط الرابط بين جزيرة قشم في إيران وأم القوين في الإمارات. المرور من تلك المنطقة التي حددتها الهيئة يتطلب التنسيق للحصول على إذن منها. تعمل هي على تنسيقه مسبقا مع جهات رسمية وأخرى مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني. ما تفاصيل آلية عملها؟ تطلب بداية من مالك أو مشغل السفينة معلومات عامة عن السفينة وطاقمها وبيانات نظام التعريف الآلي، وبعد مراجعتها لدى قيادة بحرية تابعة للحرس الثوري تفرض رسوم عبور، ثم تمنح السفينة رمز تصريح للعبور وتعليمات للمسار. عند الاقتراب من المضيق ترافق السفينة دورية بحرية عبر ممر قريب من الساحل الإيراني ضمن المسار المحدد مسبقا لها. أما عن المسارات المزمع اعتمادها فتتركز في قنوات محددة داخل المياه القريبة من السواحل الإيرانية. مسار الدخول إلى المضيق يمر قرب جنوب جزيرة هرمز أو عبر ممر قريب من جزيرة لارك، ومسار الخروج نحو خليج عمان يمر إلى الجنوب من جزيرة لارك أيضا. وهناك مسار ثالث محتمل يرتبط بمنطقة قرب جزيرة قشم للسفن المتجهة إلى منطقة الخليج مع تخصيص ممر مقابل للخروج. وبينما تقول إيران إن في هذه الآلية تنظيما أكثر لحركة الملاحة، يراها آخرون فرضا لسيطرة أكبر ومحاولة ابتزاز لجباية الرسوم.
0: إلى اليونانية، هناك خلفت سلسلة الغارات الجوية التي شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان خلال الساعات الأخيرة خلفت دمارا واسعا في المنازل والممتلكات بعدة بلدات. إلى ذلك أفادت مصادر رسمية للتلفزيون العربي أن لبنان أعد الملف الذي سيحمله الوفد المفاوض إلى واشنطن.
3: مشهد ما بعد الهجمات الإسرائيلية. توثق هذه الصور حالة الخراب والدمار الناتج عن الغارات الإسرائيلية التي استهدفت منازل السكان في عدد من بلدات الجنوب اللبناني. حملة التدمير هذه طاولت المباني السكنية في منطقة السلاطين ببلدة تبنين وبلدتي الريحان بقضاء جزين ودير انطار بالنبطية، إضافة إلى بلدة طيردبا. مستشفى تبنين الحكومي لم يسلم هو الآخر من القصف. غارات إسرائيلية خلفت أضرارا جسيمة بأقسامه في أعقاب استهداف آخر له، يضاف إلى قائمة المستشفيات 16 التي تعرضت للتخريب والتدمير بفعل القصف الإسرائيلي. وزارة الصحة اللبنانية أكدت أن حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت منذ مارس الماضي إلى أكثر من 3700 شهيد. وفي ظل هذا التصعيد الإسرائيلي تعول الحكومة اللبنانية على مباحثات واشنطن لوقف القصف الإسرائيلي. آخر الأنباء تشير إلى أن حكومة رئيس الوزراء نواف سلام أنهت كافة تفاصيل الملف الذي سيحمله وفدها المفاوض إلى البنتاغون. وفق الأنباء الواردة من العاصمة بيروت، فإن الوفد سيشدد على أولوية الالتزام بوقف إطلاق النار مع حكومة نتنياهو، كما سيناقش احتلالها عدة قرى وضرورة انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي منها. مساع لبنانية تزامنت مع فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على شخصيات قالت إنها مرتبطة بحزب الله، وتشمل العقوبات التي أعلنت عنها وزارة الخزانة الأمريكية للمرة الأولى ضباطا في الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية.
7: معنى حرية الحركة للعدو الصهيوني غير مقبولة.
3: حزب الله رد على هذا الإجراء الأمريكي وقال إنه رسالة ضغط وتهديد للوفد الأمني اللبناني، داعيا الحكومة إلى عدم إرسال الوفد التفاوضي إلى العاصمة الأمريكية.
0: ومع اتساع المآسات الإنسانية جنوبا، شيعت بلدة دير قانون النهر 9 شهداء من عائلة واحدة قتلهم الإسرائيليون في المجزرة التي ارتكبها الاحتلال وأودت بحياة 13 شخصا من بينهم أطفال ونساء. مشهد المشاهدين الكرام يختصر كلفة الحرب على المدنيين فيما تتزايد التحذيرات من اتساع رقعة التصعيد.
8: لم يتمكن المسعفون من انتشال جثامين جميع الشهداء الذين قضوا في مجزرة دير قانون النهر. من أصل 13 شهيدا انتشل المسعفون 10 شهداء فقط. والآن دير قانون النهر، هذه البلدة تودع 9 من عائلة واحدة، بينهم 5 أطفال و3 نساء. هكذا تكون مراسم التشييع في البلدات المعرضة للخطر في جنوب لبنان. بعض البلدات لا يتمكن المواطنون من نقل شهدائهم لدفنهم فيها لأنها عرضة للقصف وللاعتداءات، ولأن الوصول إليها صعب بسبب الظروف الأمنية والعسكرية ونتيجة الاعتداءات الإسرائيلية، وبالتالي يوضع الشهداء في مقابر تسمى الوديعة. دير قانون النهر ورغم تعرضها وإمكان تعرضها للخطر وللقصف الإسرائيلي والدمار باد في بعض أجزائها، إلا أن مراسم التشييع أجريت داخل البلدة بحضور مختصر جدا وبوقت قليل جدا. تم نقل جثامين الشهداء 9 من عائلة واحدة من صور إلى دير قانون النهر من أجل تشييعهم ومن أجل وداعهم، ولا تزال فرق الإسعاف تحاول الوصول إلى الجثامين الشهداء 3 الذين لا زالوا تحت ركام المبنى المؤلف من 3 طبقات الذي أغار عليه الاحتلال الإسرائيلي بعد ظهر يوم الثلاثاء، ما أدى إلى مجزرة كبيرة في دير قانون النهر. من دير قانون النهر، إدمون سيسين، التلفزيون العربي.
0: نقل موقع ولا الإسرائيلي عن مصادر عسكرية أن ضباطا كبارا يقدرون بأن توسيع العمليات العسكرية بات وشيكا، توسيع العمليات العسكرية على لبنان بات وشيكا بهدف تحييد مشغلي مسيرات حزب الله. لكن وسائل إعلام إسرائيلية تحدثت في المقابل عن حالة إرباك داخل الجيش مع تصاعد انتقادات الضباط والجنود لطبيعة العمليات ولغياب الأهداف الواضحة للحرب الإسرائيلية في جنوب لبنان.
9: مسيرات الألياف الضوئية تربك الجبهة. المستويان الإسرائيليان السياسي والعسكري في حالة تخبط. حزب الله يخلط الأوراق بمسيراته الاستراتيجية، وبعملية نوعية جنوبية لبنان يتمكن الحزب من اصطياد قائد لواء المدرعات 401 وإصابته بجروح خطيرة إضافة إلى جنود آخرين. موقع والا الإسرائيلي قال إن حزب الله هاجم مبنى كان يصنف على أنه موقع آمن، وبحسب الموقع تمكن الحزب من جمع معلومات استخبارية وتتبع حركة الجنود وتحديد مكان وجود الضابط. حالة من السخط والتململ تسود المؤسسة العسكرية الإسرائيلية على جبهة جنوب لبنان. هكذا وصفت صحيفة إسرائيل هيوم ما نقلته عن ضابط كبير في الجيش. مواصلة الحزب تنفيذ عمليات ضد نقاط تمركز الجيش الإسرائيلي خلقت حالة من الإحباط في صفوف العسكريين في ظل ارتفاع عدد الإصابات الناتجة عن هجمات المسيرات. أصوات داخل الجيش بدأت تطالب بالسماح بالعمل بحرية في الجنوب أو الانسحاب، في إشارة إلى القيود المفروضة على العمليات العسكرية لا سيما من الجانب الأمريكي الذي يحد من عمليات إسرائيل في بيروت والبقاع. وبحسب الصحيفة يقول الضباط إنه لا يوجد وقف فعلي لإطلاق النار، وعلى الأرض ما يحصل هو عدم قدرة الجيش على استخدام كامل قوته. وفي ظل هذا الإرباك بين المستويين العسكري والسياسي، يظهر شرخ بين القيادة العسكرية وضباط الجيش الذين يقولون إنهم باتوا لا يفهمون استراتيجية القيادة، ويصف الضباط الوضع في لبنان بالمعقد، ويقولون أن المهمة الأساسية الموكلة إليهم أصبحت هدم المنازل في القرى اللبنانية.
0: احتلت منطقة صغيرة في صحراء النجف بالعراق فجأة، صدرت أخبار الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران بعد وصول تقارير صحفية غربية عن إقامة قاعدة عسكرية سرية إسرائيلية فيها يرجح أنها إسرائيلية. المواقع رجحت أنها إسرائيلية. لم تكن هذه التقارير وحدها ما أشار إلى إنشاء هذه القاعدة في وادي حامر، وإنما أيضا صور أقمار الصناعية حللها فريق مسبار بالتلفزيون العربي أظهرت ما يبدو نشاطا عسكريا حثيثا بدأ أواخر شهر فبراير الماضي واستمر لنحو 10 أيام.
10: مطلع مارس الماضي وثقت صور فضائية آثار مسار أرضي ومرافق مؤقتة غربي النجف في العراق أنشئت واختفت خلال أيام. تقاطعت الصور مع تقرير لول ستريت جورنال عن موقع إسرائيلي وتقارير لاحقة عن قاعدتين، وأيضا مع واقعة قصف قوة تمشيط عراقية. المعطيات التي أتيحت لفريق مسبار دفعت إلى تركيز التحقيق على وادي حامر باعتباره مكانا توفرت فيه مؤشرات بصرية قابلة للتحقيق حقق، لنعرف كيف بدأت أعمال التمهيد وما طبيعة المسار ولماذا اختفت المرافق سريعة. حدد فريق مسبار منطقة بحث أولي مساحتها 150 كيلومترا مربعا ضمن نطاق أوسع من ناحية صحراء النخيب غربي العراق، ومساحتها 48,000 كيلومتر مربع. داخل هذه المنطقة أظهرت صور فضائية تغيرات لافتة في موقع في حدود النطاق الصحراوي للنخيب على بعد 180 كيلومترا إلى الغرب من مدينة النجف عند الإحداثيات التقريبية التالية قرب منشأة يرجح أنها قاعدة عسكرية قديمة. تتركز التغيرات في قاع ممر مائي جاف اسمه وادي حامر، حيث أظهرت صور سنتلن 2 أعمال تسوية وتمهيد بدأت بعد 24 من فبراير عند الإحداثيات التقريبية التالية. صور 6 مارس أظهرت اكتمال شكل مسار توافقت هيئته العامة مع مهبط أو مدرج ميداني. في صور لشركة بلانيت في 2 مارس نلاحظ أعمال تمهيد متقدمة ومرافق مؤقتة قد تكون ملاجئ خفيفة أو معدات دعم، إضافة إلى 7 أجسام تتوافق أبعادها وطريقة اصطفافها مبدئيا مع مروحيات أو معدات كبيرة. هذه القراءة التي يتعامل معها فريق مسبار احتياطا كمجرد ترجيح بصري تتقاطع مع روايات صحفية عن رؤية مروحيات وعن نشاط ميداني. نيويورك تايمز مثلا نقلت عن أقارب الراعي عوض الشمري الذي قتل بعد دخوله حدود موقع يشتبه في ارتباطه بالقوة الأجنبية حديثهم عن مروحية قصفت شاحنته. تظهر المقارنة بين صور 2 و 6 مارس اختفاء المرافق، لكن آثار الحركة على المسار الممهد وفي محيطه لم تزل، وهي تتوافق مع حركة مركبات أو معدات وربما طائرات. قارن مسبار شكل المسار في صور 6 مارس بنماذج مهابط ميدانية مؤقتة، فتشابهت البنية العامة خصوصا الامتداد ومناطق الحركة الجانبية ونقاط الالتفاف، لكن المقارنة مجرد قرينة شكلية. أما في صور 5 أبريل فتختفي معظم آثار المسار ربما لهطول أمطار. في 4 مارس تداولت حسابات إيرانية أنباء إنزال جوي في بادية النجف، وبعدها تناقلت وسائل إعلام عراقية خبر تمشيط أجرته قوة عراقية تعرضت لقصف من الجو انتهى بمقتل جندي. اتهم الجيش الأمريكي بالحادثة، لكن القيادة الأمريكية الوسطى نفت تنفيذ إنزال في صحراء النجف. وفي 12 مايو تحدث رئيس خلية الإعلام الأمني في العراق للتلفزيون العربي عن قوة مجهولة رصدت في صحراء النجف في 2 مارس، وفي 12 مايو أيضا أكد رئيس أركان الجيش العراقي عبد الأمير يار الله أن الوحدة العراقية قصفت أثناء التمشيط في 4 مارس وبلغت الموقع في اليوم التالي ولم تعثر على أثر للقوة المتسللة. التلفزيون العربي حصل على صور لآثار استهداف مركبة وبقايا ذخيرة أظهر فحص إحدى قطعها ملصقا تالفا نقرأ عليه عبارات مثل guided missile و AGM-11 ومنوف، تسلسل يتوافق جزئيا مع صاروخ AGM-114 هيلفاير الأمريكي الذي حصلت إسرائيل على 300 قطعة منه العام الماضي. تزامن ذلك مع تصريحات لقائد سلاح الجو الإسرائيلي اللواء تومر بار تحدث فيها عن مهام تلهب خيال المرء على حد وصفه تنفذها وحدات خاصة. وقوع وادي حامر في صحراء النخيب يصعب نظريا رصد النشاط الميداني المؤقت فيه أو إدراكه سريعا، إضافة إلى القرب نسبيا من حدود إيران. حسب صور 6 و8 مارس بلغ طول المسار الممهد نحو 1700 متر بعرض نحو 50 مترا، أبعاد تتوافق مع استخدامات محدودة كتشغيل طائرات نقل تكتيكية أو مروحيات. قدرة بعض الطائرات على العمل من مسارات ترابية قصيرة نسبيا تحكمها خصائص فنية كالإطارات منخفضة الضغط التي تقلل غوص العجلات في التربة والأجنحة القادرة على توليد قوة رفع عند سرعات منخفضة. تملك إسرائيل طائرات نقل عسكري من عائلة سيئة 130 هيركيلز القادرة حسب الحمولة وحالة السطح على العمل من مدارج قصيرة أو غير معبدة نسبياً تشبه مسار وادي حامر، وتستطيع أن تنقل إلى مواقع معزولة معدات ثقيلة لأعمال التسوية والتمهيد مثلاً. وادي حامر الواقع في قاع واد جاف ومنبسط نسبياً ملائم لأعمال التمهيد السريعة. في 2011 عرض سلاح الجو الإسرائيلي نموذجاً لوحدات متخصصة في تجهيز مهابط ترابية مؤقتة تشبه ما ظهر في صور وادي حامر، من حيث اختيار منطقة مفتوحة وتمهيد مسار أرضي ووجود مرافق مؤقتة تسمح مثلا بتشغيل طائرات CA-130. لا تكشف الصور كل ما جرى، لكن المؤشرات المتراكمة تجعل فرضية إقامة موقع مؤقت في صحراء النخيب أقوى من مجرد روايات صحفية. ويبقى السؤال الأهم، هل أخلي الموقع لانتهاء مهمته أم لانكشافه؟ في الحالتين يسلط ما حدث الضوء على هشاشة حسابات السيادة والأمن في بعض البلدان، ويميط جزءا من اللثام عن طبيعة العمليات السرية في هذه الحرب.
0: إلى قطاع غزة، هناك يتواصل سقوط الضحايا جراء القصف الإسرائيلي في حين تتفاقم الكارثة الإنسانية والصحية في القطاع المحاصر. هذا وقد استشهدت سيدة فلسطينية برصاص الاحتلال شرقي مدينة دير البلح بوسط قطاع غزة، ونقل جثمان الشهيدة إلى مستشفى شهداء الأقصى حيث ألقى زوها نظرة الوداع عليها. وتوغلت قوات الاحتلال شرقي دير البلح وشرعت في أعمال تدمير وتجريف لمنازل المواطنين بعد إجبارهم على الخروج منها.

0: وفي شمال القطاع أفادت مصادر طبية بأن فتى فلسطيني استشهد وأصيب آخران جراء هجوم شنته سيارة إسرائيلية على تجمع لمدنيين في مشروع بيت لحم. انتشلت الطواقم الطبية في قطاع غزة جثماني فلسطينيين قتلهما جيش الاحتلال الإسرائيلي غربي مدينة رفح قبل أيام. وأفادت مصادر طبية بأن الاحتلال استهدف سائقي الشاحنتين قرب معبر كرم أبو سالم ومنع الوصول إليهما. وهذه المشاهد التي نتابعها الآن هي لأثار قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي لخيمة في مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة.
1: كله ضد الشعب الفلسطيني، كله بالتعاون مع الاحتلال. هذا اللي بصير دكان.
0: وبوسط القطاع أصيب فلسطينيون جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في مخيم المغازي، وأظهرت المشاهد دمارا واسعا في الممتلكات. نظم عدد من العالقين في قطاع غزة وقفة للمطالبة بالسماح لهم بالسفر إلى البلدان التي يحملون جنسياتها عبر معبر رفح. وشارك في الوقفة عدد من حملة الجنسيات، أغلبيتهم مصريون عالقون في القطاع أو طلبة لديهم موافقات في الجامعات. أعلنت وكالة الأونروا تسجيل أكثر من 125 ألف إصابة في قطاع غزة بالالتهابات الجلدية. وقالت الوكالة إن الإصابات مرتبطة بانتشار القوارض والطفيليات، وسجلت خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري. وأوضحت الأونروا في بيانها أن كوادرها تعالج نحو 400 حالة يوميا. وفي موازاة القصف ونقص الإمدادات يواجه القطاع الصحي في غزة خطر انهيار جديد، فالمستشفيات مهددة بتوقف محطات إنتاج الأكسجين إذا استمر الاحتلال في منع إدخال قطع الصيانة والزيوت الخاصة بها.
2: أنفاس هؤلاء الأطفال مرهونة باستمرار تدفق الأكسجين إلى هذه الأجهزة، فقسم الأطفال الخدج واحد من الأقسام الحيوية والحساسة التي يحتاج الأكسجين من المحطات المخصصة بشكل أساسي.
3: الأطفال الخدج طبعا الأكسجين مهم جدا لهم، لأنه أساسا الرئتين عند الأطفال الخدج غير مكتملتين، فالأكسجين وعندهم صعوبة في الحصول على الأكسجين بشكل طبيعي. فالأكسجين بيدعم الرئتين، أول شيء بيدعم الرئتين، بيحسن وظيفة الرئتين وبيدعمها وبيساعدها على التنفس بشكل أحسن. نقص الأكسجين طبعا بيعمل تلف في الدماغ وبقية الأعضاء.
2: في أقسام أخرى يجتمع على المرضى نقص الدواء وشح الأكسجين وآلام لا تنتهي. من وجد لنفسه أنبوبة فقد ظفر. الحاج شهد كوارع واحد من هؤلاء، وهو على هذه الحال منذ نحو شهرين.
4: مش أكسجين، بقدرش ولا دقيقة، باكل على أكسجين، حنكين أكسجين، حمام أكسجين، كل أكسجين في أكسجين. ما فيش أكسجين أنا بكون دمار. مش نسوي
5: بصعوبة اليوم وفروا لك إياه؟
4: أنا عن طريق الجهاز، مش قادر أروح على البيت، ما فيش عندي في البيت أكسجين أغطي، ما نجيب بدي أموت في المستشفى أحسن.
2: الأكسجين شريان الحياة للمستشفيات، محطات إنتاجه تواجه خطر التوقف على وقع منع الاحتلال إدخال معدات الصيانة الخاصة بها منذ 7 أكتوبر. ومنذ بدء الحرب تعمل المحطات على مد الأقسام بالحد الأدنى منه في ظل تدمير معظمها.
6: منذ بداية الحرب الإسرائيلية في 7 أكتوبر على قطاع غزة، خرجت العديد من محطات الأكسجين عن الخدمة، حيث كان يعمل 33 محطة على مستوى القطاع، حالياً لا يزيد العدد عن 10 محطات، مما أدى عجز شديد في إمدادات محطات الأكسجين، مما يزيد العبء علينا عدم توفر محطات أكسجين جديدة وعدم توفر قطع غيار وعدم توفر الزيوت والفلاتر التي تضمن استمرار عمل محطات الأكسجين.
2: توفر قطع الصيانة مشكلة تعاني منها المحطات، لكنها ليست الوحيدة، فضعف إمدادات الكهرباء بفعل تعطل المولدات الكهربائية ومنع إدخال زيوتها تحد آخر ضمن سلسلة لا تنتهي من العوائق والمشكلات.
7: ما إن تتوقف هذه المحطة وتخلو أنابيبها من الأكسجين سنكون أمام كارثة صحية حقيقية، واقع من التعقيدات يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على كل مناحي حياة الفلسطينيين في القطاع مع استمراره في التنصل من استحقاقات وقف إطلاق النار. من جنوب قطاع غزة، أحمد البطة، التلفزيون العربي.
0: قال الممثل السامي لغزة في مجلس السلام نيكولاي ميلادينوف في جلسة مجلس الأمن الدولي، قال إن نزع سلاح حماس هو السبيل الوحيد لإعادة إعمار القطاع وانسحاب القوات الإسرائيلية، وطلب ميلادينوف المجلس الدولي باستخدام كل الوسائل لحث حركة حماس على قبول خارطة الطريق دون مزيد من التأخير، إلى جانب حث إسرائيل على الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.

0: الأمريكي لدى الأمم المتحدة قالت إن نزع سلاح حماس هو الخطوة الأساسية الأولى التي ستؤدي إلى إحلال السلام في غزة. وأضافت خلال جلسة مجلس الأمن أن تجاوز العقبات الحالية أمر ممكن من خلال العمل مع شركاء لإزالة التطرف من القطاع على حد وصفها.
1: يجب نزع سلاح حماس، نقطة انتهى. هذه هي الخطوة المهمة التالية لتحقيق سلام دائم وفق ما حددته خطط الرئيس ترامب للسلام التي أقرها هذا المجلس في قراره رقم 2803. هذا يتضمن التدمير النهائي لكل البنية التحتية العسكرية والإرهابية والهجومية بما فيها طبعا الأنفاق ومنشآت إنتاج الأسلحة.
0: أما المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور فقد أكد على ضرورة إلزام إسرائيل بالتقيد باتفاق وقف إطلاق النار. منصور قال خلال جلسة مجلس الأمن إن القيادة الفلسطينية ملتزمة بالعمل على إنجاح خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهدف إنهاء المعاناة التي يعيشها أكثر من 2 مليون فلسطيني في قطاع غزة. وأضاف أن القانون الدولي ليس اختياريا بل يجب تطبيقه طوعا أو بفرض الالتزام به.
2: لا شيء يمكن أن يبرر العقاب الجماعي بحق أكثر من 2 مليون فلسطيني. المساعدات الإنسانية ليست مشروطة ولا يمكن أن تستخدم للضغط أو أن تحول إلى سلاح حرب. المعابر يجب أن تفتح وتبقى مفتوحة، والمساعدات يجب أن تتدفق بمستويات كافية بما فيها الاحتياجات الماسة إلى المأوى والأدوية والطعام والمعدات الضرورية لإزالة الركام واستعادة الخدمات الأساسية. يجب عدم التسامح مع التأخير ويجب رفع العراقيل.
0: وصلت 3 طائرات تابعة لخطوط الجوية التركية إلى مطار إسطنبول الدولي تحمل على متنها نشاطي أصول الصمود العالمي الذي احتجزتهم إسرائيل في المياه الدولية أثناء توجههم ضمن مهمة إنسانية إلى قطاع غزة. وكان في استقبال الناشطين بالمطار عائلاتهم وعدد من المسؤولين والمتضامنين مع القضية الفلسطينية، كما نقل المصابون منهم إلى المستشفيات.
3: أكثر من 400 ناشط من جنسيات متعددة وصلوا إلى مطار إسطنبول على متن 3 طائرات أرسلتها السلطات التركية لنقل الناشطين من مطار رامون الإسرائيلي إلى مطار إسطنبول الدولي. استقبال شعبي حافل للناشطين الذين وصلوا إلى هنا وسط رفع الأعلام الفلسطينية وترديد شعارات منددة بالانتهاكات الإسرائيلية. الناشطون الذين وصلوا إلى إسطنبول أكدوا أن الانتهاكات الإسرائيلية لن تثنيهم عن محاولات الوصول مرة أخرى إلى شواطئ قطاع غزة وكسر الحصار عن المدنيين المحاصرين هناك. شهادات بعض الناشطين تتحدث عن المعاملة غير الإنسانية التي تعرضوا لها من قبل القوات الإسرائيلية.
4: كان الأمر صعبا علي لأني أعلم كيف تعاملوا معي، وتخيلوا كيف يتعاملون مع الشعب الفلسطيني. أنا مواطنة ألمانية وقاموا بضربي كل يوم ولم يقدموا لي الطعام أو الشراب، ولم يكن لدينا محارم للتنظيف، ولا أريد أن أتذكر كيف يتعاملون مع الشعب الفلسطيني. نريد أن نمضي قدما والحرية للشعب الفلسطيني.
3: طبعا من بين الناشطين هناك الكثير من الجرحى الذين وصلوا إلى هنا ويتم إسعافهم من قبل الفرق الطبية التركية إلى المشافي لتلقي العلاج وتقديم الإسعافات اللازمة لهم. عدنان جان، التلفزيون العربي، إسطنبول.
0: إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث أحرق مستوطنون أراضي مزروعة بالقمح في السهل الشرقي لقرية المغير شمال شرق رام الله وسط الضفة. وقالت مصادر للتلفزيون العربي إن الأهالي عملوا على إخماد الحرائق المشتعلة في الأراضي المزروعة والسيطرة عليها بعد هجوم المستوطنين. وأفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان للتلفزيون العربي بأن المستوطنين نفذوا أكثر من 2400 هجوم واعتداء في الضفة الغربية منذ مطلع هذا العام. يعاني الفلسطينيون في تجمع أبو فزاع البدوي قرب قرية الطيبة شرق رام الله في الضفة الغربية من تصاعد اعتداءات المستوطنين بعد إقامة 5 بؤر رعوية.

0: قوية قبالة منازلها منذ نحو 20 يوما. أهل التجمع البالغ عددهم 110 أفراد يحذرون من أن هدف التضييقات الممنهجة هو تهجيرهم من أرضهم لصالح التوسع الاستيطاني.
1: عجلة الحياة متوقفة هنا عند تجمع أبو فزاع البدوي شرقي قرية الطيبة، فلا الأطفال في مدارسهم ولا الرجال في أعمالهم، وكلهم تحولوا إلى لجان حراسة بعد وصول المستوطنين إلى سياج أرضهم وعتبات منازلهم.
2: يعني تخريب متعمد بأي طريقة بيقدر فيها، شو بيقدر بخرب بخرب. هذا اللي بصير قاعد من 20 يوم، إحنا ليل نهار زي ما أنتوا شايفين، هيك صورت الشباب كيف متحاطين التجمع، مقسمين حالنا في التجمع، هاي هي حياتنا، إلنا 20 يوم، هاي هي حياتنا وهاي المعاناة اللي بنعاني منها.
1: حتى كلب الحراسة بح صوتها، فالمستوطنون يضايقون العائلة على مدار الساعة ويحاصرون 110 أفراد داخل منازلهم، كما قطعوا المياه عنهم بعد إقامة 5 بؤر قبالتها، تضاف إلى نحو 200 بؤرة أقيمت في السنوات الثلاث الماضية.
3: حاول يزيدوا أكثر مشان كيف أني أنا أروح من هذا المكان، هذا ما بطلع منه ما بروح منه، هذا المكان خلي أولدنا فيها وانتبتنا وإن شاء الله نظل ثابتين وصابرين.
1: سكان 80 تجمعاً بدوياً هجروا منذ 7 أكتوبر بسبب هؤلاء المستوطنين الذين ساهموا بمصادرة نحو 70,000 دونم من الضفة الغربية، ونفذوا 11,500 هجوم في 3 أعوام وفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.
4: في موقف نكبة حقيقي في الكل الفلسطيني، الكرة الفلسطينية والتجمعات البدوية تحت نكبة حقيقية بتقودها إرهاب دولة منظم، من أصغر طفل موجود هون لحد نتنياهو رأس الهرم والإجرام.
1: يرتدي هذا المستوطن كوفية الفلسطيني بدون حرج، فهو لا يفرض هو وحكومته ضما زاحفا على الأرض بهدف سرقتها، بل يسرق تراثه أيضا.
5: استخدام الاستيطان الرعوي أداة لتهجير الفلسطينيين ليس جديداً، لكن الجديد أن عدوان المستوطنين وصل إلى نقطة المسافة صفر في مواجهة بين مستوطنين يتلقون دعماً رسمياً وعائلات فلسطينية تملك هذه الأرض وتتعهد بحمايتها حتى آخر رمق. كريستين ريناوي، التلفزيون العربي، شرقي رام الله.
0: قالت وزارة الدفاع الروسية أن موسكو نقلت ذخائر نووية إلى منشآت تخزين ميدانية في روسيا البيضاء في إطار تدريبات ضخمة على الأسلحة النووية. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن استخدام الأسلحة النووية ليس سوى ملاذ أخير. في المقابل توعد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي باستهداف مصافي النفط الروسية ومرافق التخزين وغيرها من البنى التحتية المرتبطة بعائدات النفط.
6: على درب التصعيد يمضي النزاع بين روسيا والغرب، فالحرب بين موسكو وكييف لم تعد محصورة في حدود البلدين، هي معركة صراع وجودي تقول موسكو، التي أخرجت مجددا جزءا من ترسانتها النووية ضمن مناورات مع حليفتها بيلاروسيا ليست الأولى من نوعها. نقلت روسيا بموجبها ذخائر نووية إلى منشآت تخزين ميدانية في بيلاروسيا ضمن تدريبات ضخمة على الأسلحة النووية، كما شملت تدريبات لاستلام ذخائر خاصة لمنظومة الصواريخ التكتيكية المتنقلة إسكندر أم التي يبلغ مداها 500 كيلومتر ويمكنها حمل رؤوس حربية تقليدية أو نووية. تصعيد يعيد إلى الأذهان تهديدات متكررة للرئيس الروسي بالاحتكام إلى القوة النووية رداً على الدعم العسكري الغربي المتصاعد لأوكرانيا. المناورات الروسية البيلاروسية استنفرت رداً أوكرانياً عاجلاً، فقد أعلن زيلنسكي اعتزام كييف إرسال تعزيزات إلى مناطقها الشمالية وتكثيف الضغط الدبلوماسي على بيلاروسيا لمواجهة خطة روسية لشن هجوم جديد في اتجاه تشيرنيهيف كييف.
7: ناقشنا بالتفاصيل ما يحدث حاليا في اتجاه منطقة بيلاروس بريانسك، فمن هناك يدرس الروس سيناريوهات لشن هجمات إضافية على أوكرانيا ضد المناطق الشمالية وقطاعي تشيرنيهيف وكييف. نحن نعمل بالفعل على تعزيز دفاعاتنا في هذه القطاعات.
6: تحذيرات ردت عليها الخارجية الروسية بالقول إن زيلنسكي يرغب في تصعيد الحرب بين البلدين. تداعيات التصعيد العسكري امتدت مجددا إلى دول الجوار الغربي لروسيا، فدول البلطيق الثلاث ليتوانيا وإستونيا ولاتفيا مدعومة بحلفائها في حلف الناتو اتهمت روسيا بتحويل مساري مسيرات أوكرانية عن أهدافها في روسيا لتدخل المجال الجوي للاتفيا ولتوانيا، ما دفع وزير الخارجية الإستوني إلى دعوة حلف شمال الأطلسي لأن يثبت لموسكو قدرته على اختراق منطقة كالينغراد الروسية. تصريحات اعتبرها الكرملين ضربا من الجنون، محذرا بأن الجيش الروسي يراقب المسيرات التي تحلق في أجواء دول البلطيق ويعمل على صياغة رد مناسب. تصعيد متواصل على كل الجبهات ينذر بإطالة الحرب في أوكرانيا ويجعل الخيار العسكري الأكثر حسما، بينما يخمد صوت الدبلوماسية المنشغل بالتطورات في إيران.
0: اقترح المستشار الألماني فريدريش ميرتس منح أوكرانيا دورا مباشرا داخل هياكل الاتحاد الأوروبي في خطوة انتقالية تمهد لانضمامها للتكتل، معتبرا أن ذلك قد يسهم في تسريع التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب مع روسيا. وفي رسالة إلى قادة الاتحاد دعا ميرتس إلى إنشاء وضع جديد لأوكرانيا بوصفها عضوا منتسبا يتيح لممثليها المشاركة في قمم الاتحاد والاجتماعات الوزارية دون منحهم حق التصويت. وجهت واشنطن اتهامات جنائية إلى الزعيم الكوبي السابق راول كاسترو في خطوة قد تزيد التوتر بين واشنطن وهافانا وتفتح الباب أمام احتمالات تصعيد عسكري، في وقت عرض فيه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ما وصفه بمسار جديد في العلاقات مع كوبا يبدأ بتجاوز حكومة البلاد.
8: حصار واشنطن على الجزيرة الكوبية مستمرة، وسياسة الخنق الاقتصادي والسياسي ضد حكومتها تتفاقم أكثر. مع إعلان المدعي العام الأمريكي إصدار مذكرة اتهامات بالقتل ضد الرئيس الكوبي السابق راول كاسترو عن حادثة وقعت قبل 30 سنة.
6: كما ورد في لائحة الاتهام، شارك راول كاسترو وخمسة متهمين آخرين في مؤامرة انتهت بإطلاق طائرات عسكرية كوبية صواريخ على تلك الطائرات المدنية، ما أسفر عن مقتل 4 أمريكيين.
8: الرئيس الأمريكي اعتبر إصدار لائحة الاتهام تصفية لازمة لإرث ثقيل على ذاكرة الكوبيين.
7: أقدر ما فعله المدعي العام اليوم، كوبا حاضرة في أذهاننا، إنها قضية بالغة الأهمية، تعاني من مشاكل كثيرة منذ سنوات طويلة، إنها لحظة فارقة حقا.
8: يرافع ترامب لما يسميه ضرورة إسقاط الدولة الشيوعية وتحرير الشعب الكوبي، وهو ما عبر عنه صراحة وبلسان إسباني وزير خارجيته ذو الأصول الكوبية ماركو روبيو.
9: نحن في الولايات المتحدة مستعدون لفتح صفحة جديدة في العلاقات بين شعبينا. حالياً العائق الوحيد أمام مستقبل أفضل هم أولئك الذين يسيطرون على بلادكم.
8: يخاطب روبيو وقبله ترامب الكوبيين برسائل التحفيز على التحرر، في وقت يطبق فيه الحصار الأمريكي قبضته على حياتهم ومواردهم وتنقلاتهم، حتى الشركة الوحيدة التي كانت تنقلهم خارج حدود بلادهم أعلنت بشكل مفاجئ هذا الأسبوع تعليق رحلاتها إلى الجزيرة. تجويع اقتصادي، متابعات قضائية، وتصريحات نارية من واشنطن، مشهد مكرر يشبه إلى حد كبير ما عاشه الفنزويليون في يناير الماضي قبل دخول القوات الأمريكية إلى كاراكاس.
0: بالتزامن مع اشتعال الاحتجاجات الشعبية في بوليفيا والتوترات مع جارتها كولومبيا، أعلن الرئيس البوليفي رودريغو باز عزمه إجراء تعديلات وزارية في محاولة لاحتواء الأزمة المتواصلة منذ 3 أسابيع.
10: تبناها قبل أسبوع من الآن، نبرة تصالحية خاطب بها الرئيس البوليفي شعبه وأعلن بموجبها مؤخراً استعداده لإجراء تعديل وزاري شامل ضمن المساعي المتواصلة لامتصاص أزمة الشارع المناهض.
7: أود أن أعلن أننا سنجري تعديلا وزاريا شاملا لأننا بحاجة إلى حكومة قادرة على الاستماع، كما أشير إلى أننا بصدد تشكيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي حيث سندعو جميع الراغبين بالمشاركة إلى بناء حكومة مشتركة.
10: تصريحات باز كانت نتاجا لاحتجاجات تجتاح البلاد منذ 3 أسابيع، شلت المدن وقطعت أوصالها ومواردها من الغذاء والوقود، لكن هذه الدبلوماسية الناعمة التي تبناها باز اقتصرت على من يحترمون الديمقراطية حسب قوله، إذ لم تشمل من وصفهم بالمخربين، في إشارة إلى منفذي أعمال النهب والحرق في أنحاء البلاد. كما لم تشمل أيضا كولومبيا، فالأزمة الدبلوماسية مع الجارة في تصاعد، ومفتاحها تصريح للرئيس الكولومبي غوستافو بيترو. التظاهرات في بوليفيا انتفاضة شعبية، أما آخر مآلاتها فكان طرد للسفيرة الكولومبية من سوكري.
11: ردا على تصريحات الرئيس الكولومبي التي تنشر معلومات مضللة وتصدر أحكاما وتستخدم مصطلحات تتعارض مع القانون الدولي وتلمح إلى تدخل مباشر في الشؤون السياسات الداخلية لبوليفيا، أعربنا عن استيائنا من هذا التدخل، وبطبيعة الحال فإن الطريقة المناسبة للتعبير عن ذلك دبلوماسيا هي إعلان السفير شخصا غير مرغوب فيه.
10: هذه الخطوة عقبها بساعات تحرك مماثل من قبل كولومبيا طرد السفير البوليفي من بوغوتا. الاحتجاجات التي أشعلت سياسة الداخل والخارج أعلن قيامها للمطالب التالية: استقالة الرئيس البوليفي الحالي، زيادة الأجور، توفير إمدادات وقود مستقرة، واتخاذ خطوات تضمن تخفيف الأزمة الاقتصادية. لكن الحكومة الحالية بقيادة اليميني الوسطي باز وحليفتها الولايات المتحدة لديهما رأي مختلف، فالأولى تنسب تأجيجها إلى الرئيس اليساري السابق إيفو موراليس، وكذلك تفعل داعمتها واشنطن، تصف المحاولة بالانقلاب وتصف من يمولها وفق رؤيتها بتحالف يقوده الشيطان بين السياسة والجريمة.
0: أعلنت السلطات في مدينة جوما شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية عن تدابير صحية في إطار الجهود لاحتواء انتشار فيروس إيبولا بعد اكتشاف حالة مؤكدة.
6: منذ 16 من مايو أعلنت السلطات رسميا عن إصابة شخص بمرض الإيبولا في مدينة جوما، ولذلك قمنا بوضع تدابير وقائية لكي يلتزم بها الناس ويحموا أنفسهم والآخرين من هذا المرض وحتى لا ينتشر في المدينة.
0: في حين يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب البحث عن مخرج للحرب على إيران، رأت صحف أجنبية أنه وصل إلى مفترق طرق، والتهديدات التي واصل التلويح بها باتت تفقد أهميتها. نتابع مقالات الصحف في هذا التقرير، وعلى رأس الساعة سيكون معكم وائل التميمي لمتابعة التغطية.
12: صحيفة وول ستريت جورنال استعرضت في افتتاحيتها الحلول المتاحة أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إيران، مشيرة إلى أنه يواجه قرارات صعبة بشأن الحرب على إيران، حيث يعجز الرئيس عن الإجابة على السؤال المتكرر والمتعلق بما سيفعله إن لم تثمر المفاوضات، واعتبر أن التهديدات التي كررها ترامب ضد إيران باتت تفقد جدواها، ويبدو أن إيران لا تصدقها، وفي حين رأت أنه إذ لم يكن التوصل إلى اتفاق جيد ممكنا فلن يكون أمامه خيار يذكر سوى استئناف العمليات العسكرية. أضافت الصحيفة أن كل الخيارات المتاحة أمام ترامب تحمل درجة عالية من المخاطر على الولايات المتحدة والمنطقة والعالم، لكنها الخيارات الوحيدة أمامه. في موقع بلومبرغ الأمريكي انتقد أندرياس كلوث اتفاقية وقف إطلاق النار الهش التي أعلن عنها ترامب سواء في إيران أو لبنان أو غزة، معتبرا أن الاتفاقيات الناجحة تستغرق عادة وقتا وتتطلب صبرا وخبرة دقيقة من جانب الوسطاء، لافتا إلى أنه بعد دراسة 42 اتفاقية سلام شاملة بين عامي 1989 و 2018 وجد باحثون من جامعة نوتردام أن نجاحها يتطلب في المتوسط 1570 يوما من المفاوضات التفصيلية، إلا أن العديد من اتفاقيات وقف إطلاق النار الحديثة بما في ذلك تلك التي حاول ترامب إبرامها فشلت بسبب نقص الخبرة الفنية والوساطة الموثوقة، حيث يعطي بعض القادة الأولوية للإعلانات قصيرة الأجل على حساب جهود السلام الطويلة الأجل، وفي حين أشار إلى أن مفهوم وقف إطلاق النار فقد معناه، أوضح محللون أن الوضع الراهن في الشرق الأوسط على سبيل المثال هو هدوء نسبي لكن لا يمكن تعريفه بوقف إطلاق نار. وخلص الكاتب إلى أن في الصراعات الكبرى بدءا من الشرق الأوسط وصولا إلى أوكرانيا لم تعد الهدنة تعني خوض مساع طويلة وشاقة لتحقيق السلام، بل أصبحت مجرد إعلانات تتصدر الأخبار. مع توالي ردود الفعل الدولية المنددة بطريقة تعامل وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير مع نشطاء أسطول الصمود المتجه إلى قطاع غزة بعد انتشار مقاطع مصورة تظهر احتجازهم وإهانتهم، رأى مراسل صحيفة لوفيغارو الفرنسية أن هذا المقطع المصور يجسد استراتيجية بن غفير المتطرف القائمة على الاستفزاز المستمر، وهي استراتيجية تغذيها سوابقه الجنائية. وبينما أشار إلى أن الفيديو يزيد من عزلة إسرائيل دبلوماسيا، لفت إلى أنه بالنسبة لبن غفير تبدو هذه الحادثة محسوبة بدقة، إذ تأتي بالتزامن مع انطلاق الحملة الانتخابية البرلمانية وهدفه مزدوج: أولا ترسيخ صورته كزعيم متطرف مقتنع بأن إسرائيل لم تعد بحاجة لتبرير تصرفاتها في مواجهة الانتقادات الدولية، ودفع بقية اليمين إلى تبني موقفه. ثانيا هذه الوحشية يريد من خلالها تعزيز شعبيته، وفي حملة يسعى فيها كل حزب إلى إثبات حرصه على الأمن والسيادة على أفضل وجه، يحاول بن غفير فرض أفكاره لكن من شأنها أن تزيد من عزلة إسرائيل على الساحة الدولية. نعود إلى صحيفة وول ستريت جورنال التي توقفت عند الاتهامات بالقتل التي وجهها القضاء الأمريكي لرئيس الكوبي السابق، معتبرة أن ترامب يطبق الأساليب نفسها التي استخدمها للإطاحة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو لإجبار الحكومة في هافانا على الاستسلام. وأضافت أن المسؤولين الأمريكيين يبحثون عن شخصيات نافذة في الحكومة الكوبية على أمل التوصل إلى اتفاق معها كما فعلوا في فنزويلا. كما لفتت إلى أن ترامب يراهن على إجبار الحكومة في كوبا على التنحي عن السلطة لكي يحقق بذلك رغبة العديد من الأمريكيين الكوبيين، وتتويجا لسبعة عقود من العداء بين واشنطن وهافانا، إلى أن الاختلاف بحسب الصحيفة بين كوبا وفنزويلا يبدو جذريا، فعلى عكس كاراكاس تغيب المعارضة بشكل شبه تام في هافانا، فضلا عن وجود علاقة متينة للغاية بين الحزب الحاكم والقوات المسلحة في هافانا، ما يعقد أحلام ترامب بتحقيق اختراق أمني. في ملف حرب أوكرانيا تحدث سام سكوف عن إحباط موسكو وكييف من الوساطة الأمريكية، مشيرا إلى أنه رغم الجهود الحثيثة لم يحرز تقدم يذكر، فروسيا ترفض التنازل عن مطلبها بالسيطرة الكاملة على منطقة دونباس، في حين أثبت الجانب الأمريكي عدم رغبته أو عجزه عن الضغط على أوكرانيا للتخلي عنها. ونقل عن دبلوماسي أوروبي أن الولايات المتحدة تعتقد أن روسيا ستستولي في النهاية على دونباس، مما سيفتح الطريق أمام اتفاق سلام يتم التفاوض عليه. وأضاف أنه وسط حالة من خيبة الأمل المتبادلة الواضحة تجاه الوساطة التي تقودها الولايات المتحدة، أعربت كل من أوكرانيا وروسيا عن انفتاحهما على تولي أوروبا زمام المفاوضات، ولكن يبقى من غير الواضح ما إذا كان بإمكان أوروبا أن تنجح، حيث تعثرت الولايات المتحدة، إلا أنه وفق ما يرى محللون على الأقل لن يتبع الأوروبيون نفس أساليب ترامب ويمارسون ضغوطا على أوكرانيا كون روسيا هي المعتدية.

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى ساعة جديدة من التغطية من التلفزيون العربي للتطورات في الشرق الأوسط. لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتخاذ إجراءات وصفها بالجذرية إذا لم تتخلى إيران عن برنامجها النووي. وقال وزير خارجيته ماركو روبيو إن فرض نظام لتحصيل الرسوم في مضيق هرمز سيجعل التوصل إلى اتفاق مع طهران أمرا غير ممكن.
1: تصعيد أمريكي جديد يضغط على مسار المفاوضات مع إيران، ورسائل متبادلة بين التهديد والوساطة، بينما تتسع فجوة الخلاف حول الملف النووي ومضيق هرمز. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوح باتخاذ إجراء جذري ضد إيران إذا لم تتخلى عن برنامجها النووي.
2: كما قلنا سنحصل على مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، لسنا بحاجة إليه ولا نريده، ربما ندمره بعد الحصول عليه، لكننا لن ندعهم يحتفظون به.
1: لهجة واشنطن التصعيدية امتدت أيضا إلى ملف مضيق هرمز. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو حذر من أن أي نظام لفرض رسوم على الملاحة في المضيق سيقضي على فرص التوصل إلى اتفاق دبلوماسي مع طهران. لكن روبيو تحدث في المقابل عن تقدم وإيجابية في المحادثات.
3: هناك بعض التقدم في المفاوضات مع إيران، ونأمل أن تفضي الوساطة الباكستانية إلى نتيجة، وأعتقد أن الباكستانيين سيتوجهون إلى طهران، لذا آمل أن يدفع ذلك المحادثات قدما بشكل إضافي.
1: وفي طهران تتضح أكثر ملامح الموقف الإيراني من المفاوضات. وسائل إعلام إيرانية نقلت عن مصادر مطلعة أن طهران ترفض بشكل قاطع المطلب الأمريكي المتعلق بنقل مخزون اليورانيوم عالي التخصيب بنسبة 60% إلى خارج البلاد. كما نقلت وكالة رويترز عن مصدرين إيرانيين كبيرين أن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي أصدر توجيها بعدم نقل مخزون اليورانيوم عالي التخصيب إلى الخارج باعتباره أحد أبرز نقاط الخلاف في المحادثات مع واشنطن. المصادر تقول إن طهران تعتبر الاحتفاظ بهذا المخزون جزءا من ضماناتها الاستراتيجية في أي اتفاق محتمل. وفي موازاة ذلك تتحرك قنوات الوساطة الإقليمية لمنع انهيار المفاوضات، حيث من المحتمل أن يصل قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى طهران لإجراء مشاورات مع مسؤولين إيرانيين ضمن مساع باكستانية مستمرة لتعزيز التواصل غير المباشر بين إيران والولايات المتحدة وفق وسائل إعلام إيرانية. وبين التصعيد الأمريكي وتمسك طهران بشروطها تبدو المفاوضات أمام مرحلة أكثر تعقيدا مع تداخل الضغوط العسكرية والسياسية في رسم مسارها المقبل.
0: معنا من واشنطن الصحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف. عبد الرحمن، واضح إصرار الولايات المتحدة على موضوع إخراج اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب من إيران، وهذا ما ترفضه إيران حتى على أو بأمر المرشد مجتبى خامنئي. هل هذا يعني أن ترامب قد يلجأ إلى ما يصفها بالإجراءات الجذرية ضد طهران، أم أن هناك ما زال متسعا للدبلوماسية؟
4: هذا المتسع مرهون بمسألة الوقت. دونالد ترامب ليس لديه وقت طويل للصبر على مفاوضات شاقة بشأن هذا اليورانيوم عالي التخصيب، خاصة إذا صحت الأنباء التي نقلتها رويترز، لأن هذا منسوب إلى رويترز، بأن المرشد الجديد يرفض إخراجه نهائيا، لأن هذا يضع عرقلة كبيرة جدا. كان هناك حديث عن خروجه إلى روسيا مثلما جرى في عام 2015، وكانت هذه نقطة توحي بأمل في حلحلة الموقف أو أن يكون هناك نوع من أنواع الحل الوسط لهذه المعضلة، خاصة أن روسيا والصين موضع ثقة للجانب الإيراني وربما يوافق على شرط إعادة اليورانيوم عالي التخصيب إلى إيران إذا أخلت الولايات المتحدة الأمريكية بالشروط أو أبدت أي نوع من أنواع الانسحاب مثلما جرى في عام 2018. لكن حينما تضع إيران هذا الشرط، إن صحت الأخبار مرة أخرى نقلا عن رويترز، فهذا سيجعل دونالد ترامب لا يوافق على أي حلول أخرى، لأنه الحل البديل هو أن يقوم الإيرانيين بتخفيف هذه اليورانيوم عالي التخصيب تحت إشراف دولي وبشهادة موثقة من أطراف دولية أو بوجود الولايات المتحدة الأمريكية أو وكالة الطاقة الذرية التي أيضا تتشكك فيها إيران أو توجه لها من حين لآخر اتهامات بالانحياز إلى الجانب الأمريكي. وبالتالي الحلول التي يطرحها المراقبون والمختصون بهذا اليورانيوم عالي التخصيب تقع في نقطتين رئيسيتين، إما إخراجه أو تخفيفه. ومسألة التخفيف هي الحل الواضح الآن إذا كانت مسألة عدم إخراجه هو قرار إيراني، لأن الولايات المتحدة الأمريكية الخط الأحمر الخاص بها هو إبقاؤه على ما هو عليه. دونالد ترامب قال سنحصل عليه ثم ندمره لا نحتاج إليه، لكن إذا لم يستطع إخراجه هل يوافق على تخفيفه؟ هل إيران توافق على تخفيفه؟ لأن هذا هو البديل الآخر، لأن أي شيء آخر سيعني أن إيران ستحتفظ بهذه الكمية ذات النسبة العالية التي تتهمها الولايات المتحدة الأمريكية بأنها نسبة تجعلها تستطيع الحصول على السلاح النووي. ونحن نعرف أنه كما قال جيدي بنس الذي هو يمثل ربما جناح الحمائم أو جناح المفاوضات يضع مسألة الحصول على سلاح نووي خطا أحمر، والمسألة مرهونة بالآليات لأن إيران لا تمتلك سلاحا نوويا، وتقول وفقا للفتوى السابقة بأنها لا تريد سلاحا نوويا، لكن الولايات المتحدة الأمريكية لا تصدق ذلك وتقول يجب أن يكون هناك آليات وضمانات تطبيقية وعملية لعدم الحصول وليس مجرد تعهدا شفهيا. وبالتالي مسألة الآليات والخطوات التي ترى من الولايات المتحدة الأمريكية من جانبها أنها ستؤدي إلى عدم الحصول على هذا السلاح النووي يقع في القلب منها اليورانيوم عالي التخصيب بقيمة 440 كيلوغرام، هذا رقم كبير جدا. وبالتالي هذا يجعل مسألة الخيار العسكري حاضرا على الطاولة. دونالد ترامب سئل سؤال هناك لفتة هامة، سئل اليوم عن إذا ما كان سيحضر فرح أو زواج ابنه في الويك إند القادم أو الأجازة الأسبوعية القادمة، في البداية رجح أنه لا وقال لدي إيران وأشياء أخرى هامة. فهل هذه يعني أنه سيقدم على شيء لأنه أشار إلى عدم حضور فرح ابنه؟ ثم في موضع آخر قال إذا حضرت سيلومني الناس وإذا لم أحضر سيلومني الناس. وبالتالي هذه مناسبة اجتماعية، من المفهوم أو المفترض أنه حينما يكون لديه زواج أو فرح لابنه أو زفاف يقول سأحضره وسيفرح الناس وما إلى ذلك، لكن يقول أنه ربما لا يحضر لأن لدي إيران وأشياء أخرى، فربما تكون هذه إشارة لا نعرف إن كان يقصدها أو لا. وبالتالي مسألة هذا التعقيد في هذه النقطة المفصلية ذات الخط الأحمر يجعل الخيار العسكري موجودا على الطاولة ولا يجب إغفاله، لأنه حتى ماركو روبيو اليوم في تصريحاته الإيجابية التي تم التأكيد عليها في أكثر من موضع قال أنه أن احتمالية الوصول إلى اتفاق مع الإيرانيين في ظل القيادة الحالية ضعيف. إذن هو يقول هناك مفاوضات تجري، المفاوضات في ذاتها تجري بشكل إيجابي، لكن الوصول لاتفاق في نهاية هذه المفاوضات هو يشكك فيه بسبب وجود هذه القيادة. وبالتالي نعود أيضا لجيدي فانس في الإحاطة الصحفية حينما قال هناك مسودات كثيرة لكن لا يمكن القول أننا وصلنا لاتفاق إلا حينما يحدث التوقيع. وبالتالي هذا يعني أن كل العبارات الإيجابية حول أن المفاوضات تجري هي إيجابية من حيث أنه ربما يحدث تواصل عبر الوسطاء، لكن الجميع يجمع على أنه طالما لم يكن هناك شيئا عمليا موقعا عليه معلنا ومتفق عليه بصيغة شاملة وكاملة من الجميع فإن هذا يعني أنه لا يوجد اتفاق. وبالتالي حينما لا يوجد اتفاق وهناك ضغط على دونالد ترامب فإنه يجب أن يتخذ خطوة في اتجاه ما. هذه الخطوة قد تكون إما تنازلا أمريكيا عبر ضغط من الوسطاء أو الوصول إلى الصيغة الوسطية التي أرادتها قطر وباكستان بإعلان وقف الحرب رسميا مع وجود 30 يوم للمفاوضات. هذا خيار ربما يكون جيد لدونالد ترامب، لا أعرف إذا اتخذه أم لا، لأن كأس العالم قادم، إذا اتخذه هذا سيجعله يدخل كأس العالم بنفسية مرتاحة ويحتفل بالعيد 250 للولايات المتحدة الأمريكية الذي يتزامن كما يقول مع عيد ميلاده بنفسية مرتاحة مع الاحتفال بعيد الاستقلال 4 يوليو، ثم بعد ذلك يستأنف أي شيء ويكون خلال هذه المدة مفاوضات. هذا حل ذكي ومنطقي ومثالي، لكن هل يتخذه ترامب ضمن ضغوط نتنياهو؟ هل يشعر أنه قد يتعامل معه الإيرانيون بطريقة خادعة ويكسبون وقتا للانتخابات التجديد النصفي بحيث يستطيعون الضغط عليه بصورة أكبر بحيث يقدم هو التنازلات وليس هم؟ هذه كلها حسابات في ذهن دونالد ترامب، لأنه يقول أنهم يمكن أن يتفاوضوا ذلك في موضع سابق قال أنهم يمكن أن يتفاوضوا إلى ما لا نهاية. فهذا الحل المثالي يلاقي تشكيكا من أن الإيرانيين سيعطونه شيئا إذا قبل بإعلان وقف الحرب رسميا ثم الذهاب إلى مفاوضات يمكن أن يكون هناك شيء إيجابي حقيقي بعدها. نقطة التشكك هذه مع ضغط نتنياهو هما النقطتان اللتان ربما تعرقل المقترح الذكي الباكستاني القطري الذي يعلن وقف الحرب، يعطي الجميع تهدئة، يجعل الولايات المتحدة الأمريكية تمر بسلام في أحداث هامة جدا كالاحتفال بعيدها بال 250 وما إلى ذلك وكأس العالم وعيد الاستقلال، لكن في نفس الوقت هناك خيار القوى العسكرية، هي تيمتنج أو يعني هي فيها حالة من الإغواء، لديه كل القوى العسكرية ولديه نتنياهو يزين له أن المسألة ستنشز على ما يرام، ليندس جراهام يتحدث عن ضربة واحدة تنهي كل شيء، فبالتالي الخيار المنطقي موجود والخيار العقلاني موجود، لكن حينما يهمس في أذناه ليندس جراهام ونتنياهو مع تشككه في الإيرانيين، هذا يجعل المسألة ليست محل إجماع على الرغم من منطقيتها وعقلانيتها.
0: شكرا جزيلا عبد الرحمن يوسف، الصحفي في التلفزيون العربي، كان معنا من واشنطن. أعلنت إيران تأسيس هيئة جديدة تحت مسمى هيئة الممرات المائية في الخليج لتنظيم الملاحة في مضيق هرمز، وقالت إنها تضع آليات ومسارات جديدة لعبور المضيق تستوجب حصول السفن على موافقات مسبقة تنسقها الهيئة مع جهات سياسية وأخرى من الحرس الثوري. المزيد في العرض التالي مع يحيى نافع.
5: هيئة إيرانية جديدة تعلنها طهران. الهيئة معنية بتحديد منطقة السيطرة البحرية عند مضيق هرمز وآليات العبور. فما هذه الهيئة؟ وما مدى صلاحيتها في المضيق؟ وهل تسعى إيران إلى فرض سياسة أمر واقع عند هرمز؟ هيئة إدارة الممرات المائية في الخليج المنشأة حديثا بإشراف القوات البحرية التابعة للحرس الثوري تعلن عنها إيران عبر منشور بصفحة مخصصة لها على منصة إكس، تقول فيه أنها ستنشئ منطقة سيطرة بحرية في هرمز. الهيئة الجديدة المنشأة لإدارة المضيق حددت منطقة سيطرتها موضحة أنها تقع بين الخط الرابط بين جبل مبارك في إيران وجنوب الفجيرة في الإمارات على الجانب الشرقي من المضيق، وعلى الجانب الغربي من المضيق تصل حدود سيطرتها عند الخط الرابط بين جزيرة قشم في إيران وأم القوين في الإمارات. المرور من تلك المنطقة التي حددتها الهيئة يتطلب التنسيق للحصول على إذن منها، تعمل هي على تنسيقه مسبقا مع جهات رسمية وأخرى مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني. ما تفاصيل آلية عملها؟ تطلب بداية من مالك أو مشغل السفينة معلومات عامة عن السفينة وطاقمها وبيانات نظام التعريف الآلي، وبعد مراجعتها لدى قيادة بحرية تابعة للحرس الثوري تفرض رسوم عبور، ثم تمنح السفينة رمز تصريح للعبور وتعليمات للمسار. عند الاقتراب من المضيق ترافق السفينة دورية بحرية عبر ممر قريب من الساحل الإيراني ضمن المسار المحدد مسبقا لها. أما عن المسارات المزمع اعتمادها فتتركز في قنوات محددة داخل المياه القريبة من السواحل الإيرانية. مسار الدخول إلى المضيق يمر قرب جنوب جزيرة هرمز أو عبر ممر قريب من جزيرة لارك، ومسار الخروج نحو خليج عمان يمر إلى الجنوب من جزيرة لارك أيضا. وهناك مسار ثالث محتمل يرتبط بمنطقة قرب جزيرة قشم للسفن المتجهة إلى منطقة الخليج مع تخصيص ممر مقابل للخروج. وبينما تقول إيران إن في هذه الآلية تنظيما أكثر لحركة الملاحة، يراها آخرون فرضا لسيطرة أكبر ومحاولة ابتزاز لجباية الرسوم.
0: أعلنت وزارة الخارجية الصينية أن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف سيزور بكين في الفترة ما بين 23 و 26 من هذا الشهر لبحث القضايا المشتركة وجهود الوساطة التي تقودها باكستان بين الولايات المتحدة وإيران.
6: خلال زيارة رئيس الوزراء شهباز شريف إلى الصين، سيتبادل القادة وجهات النظر بشأن العلاقات الثنائية والقضايا المشتركة. وبما يتعلق بالقضية الإيرانية، تدعم الصين باكستان في القيام بدور وساطة عادل ومتوازن لتعزيز السلام وإنهاء الصراع، وتماشيا مع روح مقترح الرئيس شي جي بينغ ذي النقاط الأربع، ستعمل الصين مع المجتمع الدولي لتقديم إسهامات إيجابية لاستعادة السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.
0: أفادت شبكة CNN الأمريكية نقلا عن معلومات استخبارية أن إيران تعيد بناء قاعدة صناعية كبيرة بوتيرة أسرع من المتوقع وتنتج بالفعل طائرات مسيرة. ونقلت الشبكة عن مصادرها أن الاستخبارات الأمريكية تشير إلى أن الجيش الإيراني يعيد بناء صفوفه، بما في ذلك استبدال مواقع الصواريخ وقاذفاتها وزيادة الطاقة الإنتاجية لأنظمة الأسلحة الرئيسية التي دمرت. وأفادت صحيفة يدعوت أحرنوت من جانبها أن صور أقمار صناعية أظهرت تضرر موقعين في قاعدة رامات دافيد الجوية نتيجة إصابتها بصواريخ إيرانية. وقالت الصحيفة إن الصور أظهرت أيضا إصابة محتملة في قاعدة تابعة للوحدة 8200 قرب صفد، وأخرى في قاعدة نيفاتيم الجوية بالنقب. وأشارت إلى اندلاع حريق كبير في قاعدة شمشون يوم 10 مارس الماضي، وهو اليوم الذي أعلن حزب الله فيه تنفيذ هجوم على القاعدة.
7: يدعوت أحرنوت أشارت مع نشرها لهذا الخبر ولهذه الصور أن ولو أن الصور بالمناسبة كانت مشوشة بعض الشيء، وهذا أيضا يخضع لمعايير تتعلق بالرقابة العسكرية، لكنها أشارت إلى موافقة الرقابة العسكرية على نشر هذه التفاصيل في هذه المرحلة. تتحدث بصورة أساسية عن أضرار عدة لحقت بقواعد ومنشآت عسكرية إسرائيلية. يختلف بطبيعة الحال حجم الضرر من منشأة إلى أخرى، لكن ربما أهم ما ذكر كان يتعلق بقاعدة رامات دافيد، مشيرة إلى أضرار في موقعين، أحدها يتعلق باللوجستيات بمركبات المعدات والمواد اللوجستية، والموقع الآخر يتعلق بتزويد الطائرات المقاتلة بالوقود وكذلك أعمال الصيانة التي تكون للطائرات الإسرائيلية الحربية المقاتلة. تحدثت عن تضرر هذين الموقعين دون أن تشير إلى حجم الأضرار بصورة واضحة، لكن حين تتحدث عن أضرار جلية لدرجة أن تبدو واضحة من صور الأقمار الصناعية، فمن الواضح أننا نتحدث عن إصابات مباشرة كانت أحدثتها الصواريخ الإيرانية داخل قاعدة رامات دافيد الجوية، إحدى أهم قواعد سلاح الجو الإسرائيلي قرب مرج ابن عامر. إضافة إلى ذلك قاعدة جوية أخرى تحديدا في نيفاتيم تحدثت فيها عن إصابة موقع عسكري داخل هذه القاعدة، وبالتالي عن إصابة واحدة. تحدثت حجم الحديث الإسرائيلي داخل عن نيفاتيم كان أقل من رامات دافيد، وهذا يظهر ربما أن الأضرار التي لحقت بقاعدة نيفاتيم في النقب قد تكون أقل من تلك التي لحقت برامات دافيد نتيجة الصواريخ الإيرانية. لكن أيضا إحدى الإصابات كانت قرب الحدود اللبنانية في صفد تحديدا، تشير إلى ظهور بعض منسوب تغير التربة في قاعدة أو في قرب مبنى يتبع لقاعدة عسكرية تتبع لشعبة الاستخبارات العسكرية 8200 قرب صفد. نذكر أن بعض الصواريخ الإيرانية كانت بالفعل قد وصلت إلى صفد وأظهرت مقاطع مصورة سقوط هذه الصواريخ، سقوط صاروخ واحد على الأقل في محيط صفد. نذكر هذه الحادثة جيدا أو هذا الصاروخ جيدا دون أن تتحدث أو أن تسمح الرقابة العسكرية في حينه بالحديث عن موقع سقوط الصاروخ، ولم تذكر المنصات الإسرائيلية بصورة دقيقة موقع سقوط هذا الصاروخ. الآن يدعوت أحرنوت تتحدث على الأقل عن حادثة واحدة، قد تكون هناك حوادث أخرى بالمناسبة في ذات المنطقة قد يتطابق هذا الأمر أو يتعارض مع بعض ما جاء سابقا، بالتالي ليس بالضرورة أن هذه هي كل المواقع التي استهدفت، إنما على الأقل جزء منها انكشف من صور الأقمار الصناعية. في صفد الحديث عن إصابة قرب مبنى يتبع لوحدة الاستخبارات العسكرية 8200، ولكن أيضا في إحدى الإصابات الحديث عن حزب الله وليس فقط عن إيران، وتحديدا لقاعدة عسكرية قرب مفترق جولاني أو قرب بحيرة طبرية أصيبت وأدت إصابتها إلى اشتعال حريق كبير استمر لعدة أيام بدءا من 10 مارس في تلك القاعدة. وأشارت الصحيفة إلى تزامن هذا الحريق مع بيان كان في حينه لحزب الله تبنى فيه الحزب إطلاق مسيرات نحو تلك القاعدة العسكرية قرب بحيرة طبرية، بالتالي إشارة ولو أنها غير مباشرة إلى أن هذا الهجوم ليس ناتجا عن الصواريخ الإيرانية، إنما متزامن مع بيان لحزب الله تحدث عن استهداف هذه القاعدة. بالمجمل نتحدث عن عدة إصابات ما بين صواريخ إيرانية وأخرى كانت نتيجة مسيرات حزب الله خلال الحرب الأخيرة. واللافت كما ذكرت أن كل هذه الإصابات كانت يعني لم تكن الرقابة العسكرية الإسرائيلية قد سمحت بنشر أي تفاصيل حولها حتى هذه اللحظة على بعد عدة أسابيع من توقف الحرب. وتشير إلى سياق أيضا قد يكون مهم ومرتبط بالسبب خالد، أشارت إلى أن المنظومة الأمنية على خلفية هذه الإصابات تشعر بالانزعاج من عدم طرح ملف الصواريخ البالستية وفق ما أوردته الصحيفة، وهذا الانزعاج تكرر كذلك لكنه يعود الآن مجددا من عدم طرح مسألة الصواريخ البالستية في المفاوضات الإيرانية الأمريكية المباشرة. إسرائيل كانت تولي أهمية كبيرة لهذا الملف ولا يبدو أنه مطروح على طاولة النقاش أمام الإيرانيين.
0: إلى لبنان، حيث خلفت سلسلة غارات جوية إسرائيلية خلال الساعات الأخيرة دمارا واسعا في المنازل والممتلكات بعدة بلدات. وأفادت مصادر رسمية للتلفزيون العربي أن لبنان أعد الملف الذي سيحمله الوفد المفاوض إلى واشنطن، بينما أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على 9 شخصيات لبنانية سياسية وأمنية على صلة بحزب الله.
3: مشهد ما بعد الهجمات الإسرائيلية. توثق هذه الصور حالة الخراب والدمار الناتج عن الغارات الإسرائيلية التي استهدفت منازل السكان في عدد من بلدات الجنوب اللبناني. حملة التدمير هذه طاولت المباني السكنية في منطقة السلاطين ببلدة تبنين وبلدتي الريحان بقضاء جزين ودير انطار بالنبطية، إضافة إلى بلدة طيردبا. مستشفى تبنين الحكومي لم يسلم هو الآخر من القصف. غارات إسرائيلية خلفت أضرارا جسيمة بأقسامه في أعقاب استهداف آخر له، يضاف إلى قائمة المستشفيات 16 التي تعرضت للتخريب والتدمير بفعل القصف الإسرائيلي. وزارة الصحة اللبنانية أكدت أن حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت منذ مارس الماضي إلى أكثر من 3700 شهيد. وفي ظل هذا التصعيد الإسرائيلي تعول الحكومة اللبنانية على مباحثات واشنطن لوقف القصف الإسرائيلي. آخر الأنباء تشير إلى أن حكومة رئيس الوزراء نواف سلام أنهت كافة تفاصيل الملف الذي سيحمله وفدها المفاوض إلى البنتاغون. وفق الأنباء الواردة من العاصمة بيروت، فإن الوفد سيشدد على أولوية الالتزام بوقف إطلاق النار مع حكومة نتنياهو، كما سيناقش احتلالها عدة قرى وضرورة انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي منها. مساع لبنانية تزامنت مع فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على شخصيات قالت إنها مرتبطة بحزب الله، وتشمل العقوبات التي أعلنت عنها وزارة الخزانة الأمريكية للمرة الأولى ضباطا في الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية.
8: معنى حرية الحركة للعدو الصهيوني غير مقبولة.
3: حزب الله رد على هذا الإجراء الأمريكي وقال إنه رسالة ضغط وتهديد للوفد الأمني اللبناني، داعيا الحكومة إلى عدم إرسال الوفد التفاوضي إلى العاصمة الأمريكية.
0: ومع اتساع المأساة الإنسانية جنوبا، شيعت بلدة دير قانون النهر 9 شهداء من عائلة واحدة قتلهم الإسرائيليون وأودت بحياة 13 شخصا بينهم أطفال ونساء. ويختصر المشهد كلفة الحرب على المدنيين بينما تتزايد التحذيرات من اتساع رقعة التصعيد.
9: لم يتمكن المسعفون من انتشال جثامين جميع الشهداء الذين قضوا في مجزرة دير قانون النهر. من أصل 13 شهيدا انتشل المسعفون 10 شهداء فقط. والآن دير قانون النهر، هذه البلدة تودع 9 من عائلة واحدة بينهم 5 أطفال و3 نساء. هكذا تكون مراسم التشييع في البلدات المعرضة للخطر في جنوب لبنان. بعض البلدات لا يتمكن المواطنون من نقل شهدائهم لدفنهم فيها لأنها عرضة للقصف وللاعتداءات ولأن الوصول إليها صعب بسبب الظروف الأمنية والعسكرية ونتيجة الاعتداءات الإسرائيلية، وبالتالي يوضع الشهداء في مقابر تسمى الوديعة دير قانون النهر، ورغم تعرضها وإمكان تعرضها للخطر وللقصف الإسرائيلي والدمار باد في بعض أجزائها، إلا أن مراسم التشييع أجريت داخل البلدة بحضور مختصر جدا وبوقت قليل جدا. تم نقل جثامين الشهداء 9 من عائلة واحدة من صور إلى دير قانون النهر من أجل تشييعهم ومن أجل وداعهم، ولا تزال فرق الإسعاف تحاول الوصول إلى الجثامين الشهداء 3 الذين لا زالوا تحت ركام المبنى المؤلف من 3 طبقات الذي أغار عليه الاحتلال الإسرائيلي بعد ظهر يوم الثلاثاء، ما أدى إلى مجزرة كبيرة في دير قانون النهر. من دير قانون النهر، إدمون سيسين، التلفزيون العربي.
0: نقل موقع ولا الإسرائيلي عن مصادر عسكرية أن ضباطا كبارا يقدرون أن توسيع العمليات العسكرية بات وشيكا بهدف تحييد مشغلي مسيرات حزب الله، لكن وسائل إعلام إسرائيلية تحدثت في المقابل عن حالة إرباك داخل الجيش مع تصاعد انتقادات الضباط والجنود لطبيعة العمليات في لبنان ولغياب الأهداف الواضحة للحرب هناك.
10: مسيرات الألياف الضوئية تربك الجبهة، المستويان الإسرائيليان السياسي والعسكري في حالة تخبط. حزب الله يخلط الأوراق بمسيراته الاستراتيجية، وبعملية نوعية جنوبية لبنان يتمكن الحزب من اصطياد قائد لواء المدرعات 401 وإصابته بجروح خطيرة، إضافة إلى جنود آخرين. موقع والا الإسرائيلي قال إن حزب الله هاجم مبنى كان يصنف على أنه موقع آمن، وبحسب الموقع تمكن الحزب من جمع معلومات استخبارية وتتبع حركة الجنود وتحديد مكان وجود الضابط. حالة من السخط والتململ تسود المؤسسة العسكرية الإسرائيلية على جبهة جنوب لبنان، هكذا وصفت صحيفة إسرائيل هيوم ما نقلته عن ضابط كبير في الجيش. مواصلة الحزب تنفيذ عمليات ضد نقاط تمركز الجيش الإسرائيلي خلقت حالة من الإحباط في صفوف العسكريين في ظل ارتفاع عدد الإصابات الناتجة عن هجمات المسيرات. أصوات داخل الجيش بدأت تطالب بالسماح بالعمل بحرية في الجنوب أو الانسحاب، في إشارة إلى القيود المفروضة على العمليات العسكرية لا سيما من الجانب الأمريكي الذي يحد من عمليات إسرائيل في بيروت والبقاع. وبحسب الصحيفة يقول الضباط إنه لا يوجد وقف فعلي لإطلاق النار، وعلى الأرض ما يحصل هو عدم قدرة الجيش على استخدام كامل قوته. وفي ظل هذا الإرباك بين المستويين العسكري والسياسي يظهر شرخ بين القيادة العسكرية وضباط الجيش الذين يقولون إنهم باتوا لا يفهمون استراتيجية القيادة، ويصف الضباط الوضع في لبنان بالمعقد، ويقولون أن المهمة الأساسية الموكلة إليهم أصبحت هدم المنازل في القرى اللبنانية.
0: احتلت منطقة صغيرة في صحراء النجف بالعراق فجأة صدارة أخبار الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران بعد تواتر تقارير صحفية غربية عن إقامة قاعدة عسكرية سرية فيها يرجح أنها إسرائيلية. لم تكن هذه التقارير في الواقع وحدها ما أشر على إنشاء هذه القاعدة في وادي حامر، وإنما أيضا صور أقمار صناعية حللها فريق مسبار أظهرت على ما يبدو نشاطا عسكريا حثيثا بدأ أواخر فبراير الماضي واستمر لنحو 10 أيام.
11: مطلع مارس الماضي وثقت صور فضائية آثار مسار أرضي ومرافق مؤقتة غربي النجف في العراق أنشئت واختفت خلال أيام. تقاطعت الصور مع تقرير لول ستريت جورنال عن موقع إسرائيلي وتقارير لاحقة عن قاعدتين، وأيضا مع واقعة قصف قوة تمشيط عراقية. المعطيات التي أتيحت لفريق مسبار دفعت إلى تركيز التحقيق على وادي حامر باعتباره مكانا توفرت فيه مؤشرات بصرية قابلة للتحقق، لنعرف كيف بدأت أعمال التمهيد وما طبيعة المسار ولماذا اختفت المرافق سريعة حدد فريق مسبار منطقة بحث أولي مساحتها 150 كيلومترا مربعا ضمن نطاق أوسع من ناحية صحراء النخيب غربي العراق، ومساحتها 48 ألف كيلومتر مربع. داخل هذه المنطقة أظهرت صور فضائية تغيرات لافتة في موقع في حدود النطاق الصحراوي للنخيب على بعد 180 كيلومترا إلى الغرب من مدينة النجف عند الإحداثيات التقريبية التالية قرب منشأة يرجح أنها قاعدة عسكرية قديمة. تتركز التغيرات في قاع ممر مائي جاف اسمه وادي حامر، حيث أظهرت صور سنتلان 2 أعمال تسوية وتمهيد بدأت بعد 24 من فبراير عند الإحداثيات التقريبية التالية. صور 6 مارس أظهرت اكتمال شكل مسار توافقت هيئته العامة مع مهبة أو مدرج ميداني. في صور لشركة بلانيت في 2 مارس نلاحظ أعمال تمهيد متقدمة ومرافق مؤقتة قد تكون ملاجئ خفيفة أو معدات دعم، إضافة إلى 7 أجسام تتوافق أبعادها وطريقة اصطفافها مبدئياً مع مروحيات أو معدات كبيرة. هذه القراءة التي يتعامل معها فريق مسبار احتياطا كمجرد ترجيح بصري تتقاطع مع روايات صحفية عن رؤية مروحيات وعن نشاط ميداني. نيويورك تايمز مثلا نقلت عن أقارب الراعي عوض الشمري الذي قتل بعد دخوله حدود موقع يشتبه في ارتباطه بالقوة الأجنبية حديثهم عن مروحية قصفت شاحنته. تظهر المقارنة بين صور 2 و 6 مارس اختفاء المرافق، لكن آثار الحركة على المسار الممهد وفي محيطه لم تزل، وهي تتوافق مع حركة مركبات أو معدات وربما طائرات. قارن مسبار شكل المسار في صور 6 مارس بنماذج مهابط ميدانية مؤقتة، فتشابهت البنية العامة خصوصا الامتداد ومناطق الحركة الجانبية ونقاط الالتفاف، لكن المقارنة مجرد قرينة شكلية. أما في صور 5 أبريل فتختفي معظم آثار المسار ربما لهطول أمطار. في 4 مارس تداولت حسابات إيرانية أنباء إنزال جوي في بادية النجف، وبعدها تناقلت وسائل إعلام عراقية خبر تمشيط أجرته قوة عراقية تعرضت لقصف من الجو انتهى بمقتل جندي. اتهم الجيش الأمريكي بالحادثة، لكن القيادة الأمريكية الوسطى نفت تنفيذ إنزال في صحراء النجف. وفي 12 مايو تحدث رئيس خلية الإعلام الأمني في العراق للتلفزيون العربي عن قوة مجهولة رصدت في صحراء النجف في 2 مارس. وفي 12 مايو أيضا أكد رئيس أركان الجيش العراقي عبد الأمير يرالله أن الوحدة العراقية قصفت أثناء التمشيط في 4 مارس وبلغت الموقع في اليوم التالي ولم تعثر على أثر للقوة المتسللة. التلفزيون العربي حصل على صور لآثار استهداف مركبة وبقايا ذخيرة أظهر فحص إحدى قطعها ملصقا تالفا نقرأ عليه عبارات مثل guided missile و AGM-11 ومنوف، تسلسل يتوافق جزئيا مع صاروخ AGM-114 هيلفاير الأمريكي الذي حصلت إسرائيل على 300 قطعة منه العام الماضي. تزامن ذلك مع تصريحات لقائد سلاح الجو الإسرائيلي اللواء تومر بار تحدث فيها عن مهام تلهب خيال المرء على حد وصفه تنفذها وحدات خاصة. وقوع وادي حامر في صحراء النخيب يصعب نظريا رصد النشاط الميداني المؤقت فيه أو إدراكه سريعا، إضافة إلى القرب نسبيا من حدود إيران. حسب صور 6 و 8 مارس بلغ طول المسار الممهد نحو 1700 متر بعرض نحو 50 متر، أبعاد تتوافق مع استخدامات محدودة كتشغيل طائرات نقل تكتيكية أو مروحيات. قدرة بعض الطائرات على العمل من مسارات ترابية قصيرة نسبيا تحكمها خصائص فنية كالإطارات منخفضة الضغط التي تقلل غوص العجلة في التربة والأجنحة القادرة على توليد قوة رفع عند سرعات منخفضة. تملك إسرائيل طائرات نقل عسكري من عائلة سيئة 130 هيركيلز القادرة حسب الحمولة وحالة السطح على العمل من مدارج قصيرة أو غير معبدة نسبياً تشبه مسار وادي حامر، وتستطيع أن تنقل إلى مواقع معزولة معدات ثقيلة لأعمال التسوية والتمهيد مثلاً. وادي حامر الواقع في قاع واد جاف ومنبسط نسبياً ملائم لأعمال التمهيد السريعة. في 2011 عرض سلاح الجو الإسرائيلي نموذجاً لوحدات متخصصة متخصصة في تجهيز مهابط ترابية مؤقتة تشبه ما ظهر في صور وادي حامر، من حيث اختيار منطقة مفتوحة وتمهيد مسار أرضي ووجود مرافق مؤقتة تسمح مثلا بتشغيل طائرات CM-130. لا تكشف الصور كل ما جرى، لكن المؤشرات المتراكمة تجعل فرضية إقامة موقع مؤقت في صحراء النخيب أقوى من مجرد روايات صحفية. ويبقى السؤال الأهم، هل أخلي الموقع لانتهاء مهمته أم لانكشافه؟ في الحالتين يسلط ما حدث الضوء على هشاشة حسابات السيادة والأمن في بعض البلدان، ويميط جزءا من اللثام عن طبيعة العمليات السرية في هذه الحرب.
0: في غزة يتواصل سقوط الضحايا جراء القصف الإسرائيلي، في حين تتفاقم الكارثة الإنسانية والصحية، فقد استشهدت سيدة فلسطينية برصاص الاحتلال شرقية مدينة دير البلح بوسط القطاع، ونقل جثمان الشهيدة إلى مستشفى شهداء الأقصى حيث ألقى ذووها نظرة الوداع عليها. وتوغلت قوات الاحتلال شرقية دير البلح وشرعت في أعمال تدمير وتجريف لمنازل المواطنين بعد إجبارهم على الخروج. وفي شمال القطاع أفادت مصادر طبية أن فتى فلسطيني استشهد وأصيب آخران جراء هجوم شنته مسيرة إسرائيلية على تجمع لمدنيين في مشروع بيت لاهية. انتشلت الطواقم الطبية في القطاع جثماني فلسطينيين قتلهما جيش الاحتلال غربي رفح قبل أيام. وأفادت مصادر طبية أن الاحتلال سدف سائقي شاحنتين قرب معبر كرم أبو سالم ومنع الوصول إليهما. وهذه مشاهد من

0: لديهم موافقات في الجامعات. أعلنت وكالة الأونروا تسجيل أكثر من 125 ألف إصابة في القطاع بالالتهابات الجلدية، وقالت إن الإصابات مرتبطة بانتشار القوارض والطفيليات وسجلت خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام. وأوضحت الأونروا أن كوادرها تعالج نحو 400 حالة يومياً. وفي موازاة القصف ونقص الإمدادات، يواجه القطاع الصحي في غزة خطر انهيار جديد، فالمستشفيات مهددة بتوقف محطات إنتاج الأكسجين، فقد استمر الاحتلال في منع إدخال قطع الصيانة والزيوت الخاصة بها.
1: أنفاس هؤلاء الأطفال مرهونة باستمرار تدفق الأكسجين إلى هذه الأجهزة، فقسم الأطفال الخدج واحد من الأقسام الحيوية والحساسة التي يحتاج الأكسجين من المحطات المخصصة بشكل أساسي.
2: الأطفال الخدج طبعا الأكسجين مهم جدا لهم، لأنه أساسا الرئتين عند الأطفال الخدج غير مكتملتين، فالأكسجين وعندهم صعوبة في الحصول على الأكسجين بشكل طبيعي. فالأكسجين بيدعم الرئتين، أول شيء بيدعم الرئتين، بيحسن وظيفة الرئتين وبيدعمها وبيساعدها على التنفس بشكل أحسن. نقص الأكسجين طبعا بيعمل تلف في الدماغ وبقية الأعضاء.
1: في أقسام أخرى يجتمع على المرضى نقص الدواء وشح الأكسجين وآلام لا تنتهي. من وجد لنفسه أنبوبة فقد ظفر. الحاج شهد كوارع واحد من هؤلاء، وهو على هذه الحال منذ نحو شهرين.
3: مش أكسجين، بقدرش ولا دقيقة، باكل على أكسجين، حنكين أكسجين، حمام أكسجين، كل أكسجين في أكسجين. ما فيش أكسجين أنا بكون دمار. ماش نسوي؟
4: بصعوبة اليوم وفروا لك إياه؟
3: أنا عن طريق الجهاز، مش قادر أروح على البيت. ما فيش عندي في البيت أكسجين أغطي، وين أجيب؟ بدي أموت في المستشفى أحسن.
1: الأكسجين شريان الحياة للمستشفيات، محطات إنتاجه تواجه خطر التوقف على وقع منع الاحتلال إدخال معدات الصيانة الخاصة بها منذ 7 أكتوبر. ومنذ بدء الحرب تعمل المحطات على مد الأقسام بالحد الأدنى منه في ظل تدمير معظمها.
5: منذ بداية الحرب الإسرائيلية في 7 أكتوبر على قطاع غزة، خرجت العديد من محطات الأكسجين عن الخدمة، حيث كان يعمل 33 محطة على مستوى القطاع، حالياً لا يزيد العدد عن 10 محطات، مما أدى عجز شديد في إمدادات محطات الأكسجين، مما يزيد العبء علينا عدم توفر محطات أكسجين جديدة، وعدم توفر قطع غيار، وعدم توفر الزيوت والفلاتر التي تضمن استمرار عمل محطات الأكسجين.
1: توفر قطع الصيانة مشكلة تعاني منها المحطات، لكنها ليست الوحيدة، فضعف إمدادات الكهرباء بفعل تعطل المولدات الكهربائية ومنع إدخال زيوتها تحد آخر ضمن سلسلة لا تنتهي من العوائق والمشكلات.
4: ما إن تتوقف هذه المحطة وتخلو أنابيبها من الأكسجين سنكون أمام كارثة صحية حقيقية، واقع من التعقيدات يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على كل مناحي حياة الفلسطينيين في القطاع، مع استمراره في التنصل من استحقاقات وقف إطلاق النار. من جنوب قطاع غزة، أحمد البطاع، التلفزيون العربي.
0: قال الممثل السامي لغزة في مجلس السلام نيكولاي مالادينوف إن نزع سلاح حماس هو السبيل الوحيد لإعادة إعمار القطاع وانسحاب القوات الإسرائيلية. وطالب ميلادينوف في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي باستخدام كل الوسائل لحث حماس على قبول خريطة الطريق دون مزيد من التأخير، إلى جانب حث إسرائيل على الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.
6: أريد أن أكون واضحا بشأن المخاطر المترتبة على عدم التحرك. المخاطرة تكمن في أن يصبح الوضع الراهن المتدهور أمرا دائما. قطاع غزة منقسم، وحركة حماس تفرض سيطرتها العسكرية والإدارية على 2 مليون نسمة يقطنون في مساحة تقل عن نصف مساحة الإقليم، ومن المرجح أن يظل هؤلاء عالقين وسط الركام معتمدين على المساعدات دون أي عملية إعادة إعمار حقيقية.
0: من جهتها قالت تامي

0: روس نائبة المندوب الأمريكي في الأمم المتحدة إن نزع سلاح حماس هو الخطوة الأساسية الأولى التي ستؤدي إلى إحلال السلام في غزة، وأضافت خلال جلسة لمجلس الأمن أن تجاوز العقبات الحالية أمر ممكن من خلال العمل مع الشركاء لإزالة التطرف من القطاع على حد وصفها.
1: يجب نزع سلاح حماس، نقطة انتهى. هذه هي الخطوة المهمة التالية لتحقيق سلام دائم وفق ما حددته خطط الرئيس ترامب للسلام التي أقرها هذا المجلس في قراره رقم 2803. هذا يتضمن التدمير النهائي لكل البنية التحتية العسكرية والإرهابية والهجومية بما فيها طبعا الأنفاق ومنشآت إنتاج الأسلحة.
0: بدوره أكد المندوب الفلسطيني في الأمم المتحدة رياض منصور على ضرورة إلزام إسرائيل بالتقيد باتفاق وقف إطلاق النار، وقال خلال جلسة لمجلس الأمن إن القيادة الفلسطينية ملتزمة بالعمل على إنجاح خطة ترامب بهدف إنهاء المعاناة التي يعيشها أكثر من 2 مليون فلسطيني في القطاع.
2: لا شيء يمكن أن يبرر العقاب الجماعي بحق أكثر من 2 مليون فلسطيني. المساعدات الإنسانية ليست مشروطة ولا يمكن أن تستخدم للضغط أو أن تحول إلى سلاح حرب. المعابر يجب أن تفتح وتبقى مفتوحة، والمساعدات يجب أن تتدفق بمستويات كافية بما فيها الاحتياجات الماسة إلى المأوى والأدوية والطعام والمعدات الضرورية لإزالة الركام واستعادة الخدمات الأساسية. يجب عدم التسامح مع التأخير ويجب رفع العراقيل.
0: وصلت 3 طائرات تابعة للخطوط الجوية التركية إلى مطار اسطنبول الدولي تحمل على متنها ناشطي أسطول الصمود الذين احتجزتهم إسرائيل في المياه الدولية أثناء توجههم ضمن مهمة إنسانية إلى قطاع غزة.
3: أكثر من 400 ناشط من جنسيات متعددة وصلوا إلى مطار اسطنبول على متن 3 طائرات أرسلتها السلطات التركية لنقل الناشطين من مطار رامون الإسرائيلي إلى مطار اسطنبول الدولي. استقبال شعبي حافل للناشطين الذين وصلوا إلى هنا وسط رفع الأعلام الفلسطينية وترديد شعارات منددة بالانتهاكات الإسرائيلية. الناشطون الذين وصلوا إلى اسطنبول أكدوا أن الانتهاكات الإسرائيلية لن تثنيهم عن محاولات الوصول مرة أخرى إلى شواطئ قطاع غزة وكسر الحصار عن المدنيين المحاصرين هناك. شهادات بعض الناشطين تتحدث عن المعاملة غير الإنسانية التي تعرضوا لها من قبل القوات الإسرائيلية.
4: كان الأمر صعبا علي لأني أعلم كيف تعاملوا معي، وتخيلوا كيف يتعاملون مع الشعب الفلسطيني. أنا مواطنة ألمانية وقاموا بضربي كل يوم ولم يقدموا لي الطعام أو الشراب، ولم يكن لدينا محارم للتنظيف، ولا أريد أن أتذكر كيف يتعاملون مع الشعب الفلسطيني. نريد أن نمضي قدما والحرية للشعب الفلسطيني.
3: طبعا من بين الناشطين هناك الكثير من الجرحى الذين وصلوا إلى هنا ويتم إسعافهم من قبل الفرق الطبية التركية إلى المشافي لتلقي العلاج وتقديم الإسعافات اللازمة لهم. عدنان جان، التلفزيون العربي، اسطنبول.
0: أحرق مستوطنون أراضي مزروعة بالقمح في السهل الشرقي لقرية المغير شمال شرق رام الله بالضفة الغربية. وقالت مصادر للتلفزيون العربي إن الأهالي عملوا على إخماد الحرائق والسيطرة عليها. وأفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان للتلفزيون العربي أن المستوطنين نفذوا أكثر من 2400 هجوم واعتداء في الضفة منذ مطلع هذا العام. ويعاني الفلسطينيون في تجمع أبو فزاع البدوي قرب قرية الطيبة شرق رام الله من تزايد اعتداءات المستوطنين بعد إقامة 5 بؤر رعوية قبالة منازلها منذ نحو 20 يوما. أهالي التجمع البالغ عددهم 110 أفراد يحذرون من أن هذه التضييقات الممنهجة هدفها تهجيرهم من أرضهم لصالح التوسع الاستيطاني.
5: عجلة الحياة متوقفة هنا عند تجمع أبو فزاع البدوي شرقي قرية الطيبة، فلا الأطفال في مدارسهم ولا الرجال في أعمالهم، وكلهم تحولوا إلى لجان حراسة بعد وصول المستوطنين إلى سياج أرضهم وعتبات منازلهم.
6: يعني تخريب متعمد بأي طريقة بقدر فيها، شو بقدر بخرب هذا اللي بيصير قاعد من 20 يوم. احنا ليل نهار زي ما انتم شايفين هيك، وصورت الشباب كيف متحاطين التجمع، مقسمين حالنا في التجمع. هاي هي حياتنا، لنا 20 يوم هاي هي حياتنا، وهي المعاناة اللي بنعاني منها.
5: حتى كلب الحراسة بح صوتها، فالمستوطنون يضايقون العائلة على مدار الساعة ويحاصرون 110 أفراد داخل منازلهم، كما قطعوا المياه عنهم بعد إقامة 5 بؤر قبالتها، تضاف إلى نحو 200 بؤرة أقيمت في السنوات 3 الماضية.
7: حاولوا يزيدوا أكثر مشان كيف أني أنا أروح من هذا المكان، هذا ما بطلع منه ما بروح منه، هذا المكان خلي أولدنا فيها وانتبتنا، وإن شاء الله نظل ثابتين وصابرين.
5: سكان 80 تجمعا بدويا هجروا منذ 7 أكتوبر بسبب هؤلاء المستوطنين الذين ساهموا بمصادرة نحو 70,000 دونم من الضفة الغربية، ونفذوا 11,500 هجوم في 3 أعوام وفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.
8: في موقف نكبة حقيقي في الكل الفلسطيني، الكرة الفلسطينية والتجمعات البدوية تحت نكبة حقيقية بتقودها إرهاب دولة منظم، من أصغر طفل موجود هون لحد نتنياهو رأس الهرم والإجرام.
5: يرتدي هذا المستوطن كوفية الفلسطيني بدون حرج، فهو لا يفرض هو وحكومته ضما زاحفا على الأرض بهدف سرقتها، بل يسرق تراثه أيضا.
9: استخدام الاستيطان الرعوي أداة لتهجير الفلسطينيين ليس جديداً، لكن الجديد أن عدوان المستوطنين وصل إلى نقطة المسافة 0 في مواجهة بين مستوطنين يتلقون دعماً رسمياً وعائلات فلسطينية تملك هذه الأرض وتتعهد بحمايتها حتى آخر رمق. كريستين رناوي، التلفزيون العربي، شرقي رام الله.
0: قال رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس إن زياراته إلى بريطانيا والفاتيكان وتركيا كانت ناجحة، وأضاف أن تلك الزيارات حققت نتائج ملموسة بشأن العلاقات السودانية الأوروبية، وأشار إلى توقيع اتفاقيات وشراكات مع تركيا في مجال الصناعة والتجارة والاستثمار والزراعة.
10: اتفقنا على مشاريع محددة مع دولة تركيا، مشاريع محددة، اتفاقات محددة في إطار هذه اللجنة بين الدولتين. أقول لكم بصريح العبارة، الكل، كل العالم يريد أن يستثمر في هذا البلد العظيم، كل العالم، دول وقطاع خاص. فاستبشروا بسلام السودان بإذن الله في هذا العام، واستبشروا بالاستثمارات التي سوف تتدفق على السودان، لأن الكل يعلم أن مستودع معادن العالم، مستودع الثروات الحيوانية، مستودع الثروات الزراعية، ومستودع المعادن والمياه الجوفية والمياه والأنهار هو في هذا الوطن.
0: قالت وزارة الدفاع الروسية إنها نقلت ذخائر نووية إلى منشآت تخزين ميدانية في روسيا البيضاء في إطار تدريبات ضخمة على الأسلحة النووية. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن استخدام الأسلحة النووية ليس إلا ملاذا أخيرا. في المقابل توعد رئيس أوكرانيا فولودومير زيلينسكي باستهداف مصاف النفط الروسية ومرافق التخزين وغيرها من البنى التحتية المرتبطة بعائدات النفط.
11: على درب التصعيد يمضي النزاع بين روسيا والغرب، فالحرب بين موسكو وكييف لم تعد محصورة في حدود البلدين، هي معركة صراع وجودي، تقول موسكو التي أخرجت مجددا جزءا من ترسانتها النووية ضمن مناورات مع حليفتها بيلاروسيا ليست الأولى من نوعها. نقلت روسيا بموجبها ذخائر نووية إلى منشآت تخزين ميدانية في بيلاروسيا ضمن تدريبات ضخمة على الأسلحة النووية، كما شملت تدريبات لاستلام ذخائر خاصة لمنظومة الصواريخ التكتيكية المتنقلة إسكندر أم التي يبلغ مداها 500 كيلومتر ويمكنها حمل رؤوس حربية تقليدية أو نووية. تصعيد يعيد إلى الأذهان تهديدات متكررة للرئيس الروسي بالاحتكام إلى القوة النووية ردا على الدعم العسكري الغربي المتصاعد لأوكرانيا. المناورات الروسية البيلاروسية استنفرت ردا أوكرانيا عاجلا، فقد أعلن زيلنسكي اعتزام كييف إرسال تعزيزات إلى مناطقها الشمالية وتكثيف الضغط الدبلوماسي على بيلاروسيا لمواجهة خطط روسية لشن هجوم جديد في اتجاه تشيرنيهيف كييف.
12: ناقشنا بالتفاصيل ما يحدث حاليا في اتجاه منطقة بيلاروس بريانسك، فمن هناك يدرس الروس سيناريوهات لشن هجمات إضافية على أوكرانيا ضد المناطق الشمالية وقطاعي تشيرنيهيف وكييف. نحن نعمل بالفعل على تعزيز دفاعاتنا في هذه القطاعات.
11: تحذيرات ردت عليها الخارجية الروسية بالقول إن زيلنسكي يرغب في تصعيد الحرب بين البلدين. تداعيات التصعيد العسكري امتدت مجددا إلى دول الجوار الغربي لروسيا، فدول البلطيق الثلاث ليتوانيا وإستونيا ولاتفيا مدعومة بحلفائها في حلف الناتو اتهمت روسيا بتحويل مسار مسيرات أوكرانية عن أهدافها في روسيا لتدخل المجال الجوي للاتفيا وليتوانيا، ما دفع وزير الخارجية الإستوني إلى دعوة حلف شمال الأطلسي لأن يثبت لموسكو قدرته على اختراق منطقة كالينغراد الروسية. تصريحات اعتبرها الكرملين ضربا من الجنون، محذرا بأن الجيش الروسي يراقب المسيرات التي تحلق في أجواء دول البلطيق ويعمل على صياغة رد مناسب. تصعيد متواصل على كل الجبهات ينذر بإطالة الحرب في أوكرانيا ويجعل الخيار العسكري الأكثر حسما، بينما يخمد صوت الدبلوماسية المنشغل بالتطورات في إيران.
0: الآن مشاهدينا إلى أبرز ما تناولته الصحف العالمية بشأن الملف الإيراني والعلاقات الأمريكية الكوبية وملف الحرب في أوكرانيا. بعد التقرير يلقاكم حسام تكالي لاستكمال التغطية.
13: صحيفة وول ستريت جورنال استعرضت في افتتاحيتها الحلول المتاحة أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إيران، مشيرة إلى أنه يواجه قرارات صعبة بشأن الحرب على إيران، حيث يعجز الرئيس عن الإجابة على السؤال المتكرر والمتعلق بما سيفعله إن لم تثمر المفاوضات، واعتبر أن التهديدات التي كررها ترامب ضد إيران باتت تفقد جدواها، ويبدو أن إيران لا تصدقها، وفي حين رأت أنه إذ لم يكن التوصل إلى اتفاق جيد ممكنا فلن يكون أمامه خيار يذكر سوى استئناف العمليات العسكرية. أضافت الصحيفة أن كل الخيارات المتاحة أمام ترامب تحمل درجة عالية من المخاطر على الولايات المتحدة والمنطقة والعالم، لكنها الخيارات الوحيدة أمامه. في موقع بلومبرغ الأمريكي انتقد أندرياس كلوث اتفاقية وقف إطلاق النار الهش التي أعلن عنها ترامب سواء في إيران أو لبنان أو غزة، معتبرا أن الاتفاقيات الناجحة تستغرق عادة وقتا وتتطلب صبرا وخبرة دقيقة من جانب الوسطاء، لافتا إلى أنه بعد دراسة 42 اتفاقية سلام شاملة بين عامي 1989 و 2018 وجد باحثون من جامعة نوتردام أن نجاحها يتطلب في المتوسط 1570 يوما من المفاوضات التفصيلية، إلا أن العديد من اتفاقيات وقف إطلاق النار الحديثة بما في ذلك تلك التي حاول ترامب إبرامها فشلت بسبب نقص الخبرة الفنية والوساطة الموثوقة، حيث يعطي بعض القادة الأولوية للإعلانات قصيرة الأجل على حساب جهود السلام الطويلة الأجل، وفي حين أشار إلى أن مفهوم وقف إطلاق النار فقد معناه، أوضح محللون أن الوضع الراهن في الشرق الأوسط على سبيل المثال هو هدوء نسبي لكن لا يمكن تعريفه بوقف إطلاق نار. وخلص الكاتب إلى أن في الصراعات الكبرى بدءا من الشرق الأوسط وصولا إلى أوكرانيا لم تعد الهدنة تعني خوض مساع طويلة وشاقة لتحقيق السلام، بل أصبحت مجرد إعلانات تتصدر الأخبار. مع توالي ردود الفعل الدولية المنددة بطريقة تعامل وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير مع نشطاء أسطول الصمود المتجه إلى قطاع غزة بعد انتشار مقاطع مصورة تظهر احتجازهم وإهانتهم، رأى مراسل صحيفة لوفيغارو الفرنسية أن هذا المقطع المصور يجسد استراتيجية بن غفير المتطرفة القائمة على الاستفزاز المستمر، وهي استراتيجية تغذيها سوابقه الجنائية. وبينما أشار إلى أن الفيديو يزيد من عزلة إسرائيل دبلوماسيا، لفت إلى أنه بالنسبة لبنغفير تبدو هذه الحادثة محسوبة بدقة، إذ تأتي بالتزامن مع انطلاق الحملة الانتخابية البرلمانية وهدفه مزدوج. أولا، ترسخ صورته كزعيم متطرف مقتنع بأن إسرائيل لم تعد بحاجة لتبرير تصرفاتها في مواجهة الانتقادات الدولية ودفع بقية اليمين إلى تبني موقفه. ثانيا، هذه الوحشية يريد من خلالها تعزيز شعبيته، وفي حملة يسعى فيها كل حزب إلى إثبات حرصه على الأمن والسيادة على أفضل وجه، يحاول بنغفير فرض أفكاره لكن من شأنها أن تزيد من عزلة إسرائيل على الساحة الدولية. نعود إلى صحيفة وول ستريت جورنال التي توقفت عند الاتهامات بالقتل التي وجهها القضاء الأمريكي لرئيس الكوبي السابق، معتبرة أن ترامب يطبق الأساليب نفسها التي استخدمها للإطاحة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو لإجبار الحكومة في هافانا على الاستسلام. وأضافت أن المسؤولين الأمريكيين يبحثون عن شخصيات نافذة في الحكومة الكوبية على أمل التوصل إلى اتفاق معها كما فعلوا في فنزويلا. كما لفتت إلى أن ترامب يراهن على إجبار الحكومة في كوبا على التنحي عن السلطة لكي يحقق بذلك رغبة العديد من الأمريكيين الكوبيين، وتتويجا لسبعة عقود من العداء بين واشنطن وهافانا، إلى أن الاختلاف بحسب الصحيفة بين كوبا وفنزويلا يبدو جذريا، فعلى عكس كاراكاس تغيب المعارضة بشكل شبه تام في هافانا، فضلا عن وجود علاقة متينة للغاية بين الحزب الحاكم والقوات المسلحة في هافانا، ما يعقد أحلام ترامب بتحقيق اختراق أمني. في ملف حرب أوكرانيا، تحدث سامسكوف عن إحباط موسكو وكييف من الوساطة الأمريكية، مشيرا إلى أنه رغم الجهود الحثيثة لم يحرز تقدم يذكر، فروسيا ترفض التنازل عن مطلبها بالسيطرة الكاملة على منطقة دونباس، في حين أثبت الجانب الأمريكي عدم رغبته أو عجزه عن الضغط على أوكرانيا للتخلي عنها. ونقل عن دبلوماسي أوروبي أن الولايات المتحدة تعتقد أن روسيا ستستولي في النهاية على دونباس، مما سيفتح الطريق أمام اتفاق سلام يتم التفاوض عليه. وأضاف أنه وسط حالة من خيبة الأمل المتبادلة الواضحة تجاه الوساطة التي تقودها الولايات المتحدة، أعربت كل من أوكرانيا وروسيا عن انفتاحهما على تولي أوروبا زمام المفاوضات، ولكن يبقى من غير الواضح ما إذا كان بإمكان أوروبا أن تنجح، حيث تعثرت الولايات المتحدة، إلا أنه وفق ما يرى محللون على الأقل لن يتم تبع الأوروبيون نفس أساليب ترامب ويمارسون ضغوطا على أوكرانيا كون روسيا هي المعتدية.
14: ساعة جديدة من التغطية الخاصة من التلفزيون العربي لتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، مع تلويح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باتخاذ إجراءات وصفها بالجذرية إذا لم تتخلى إيران عن برنامجها النووي. بدوره قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن فرض نظام لتحصيل الرسوم في مضيق هرمز سيجعل التوصل إلى اتفاق دبلوماسي مع طهران أمرا غير وارد.
15: تصعيد أمريكي جديد يضغط على مسار المفاوضات مع إيران، ورسائل متبادلة بين التهديد والوساطة، بينما تتسع فجوة الخلاف حول الملف النووي ومضيق هرمز. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوح باتخاذ إجراء جذري ضد إيران إذا لم تتخلى عن برنامجها النووي.
16: كما قلنا، سنحصل على مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، لسنا بحاجة إليه ولا نريده، ربما ندمره بعد الحصول عليه، لكننا لن ندعهم يحتفظون به.
15: لهجة واشنطن التصعيدية امتدت أيضا إلى ملف مضيق هرمز. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو حذر من أن أي نظام لفرض رسوم على الملاحة في المضيق سيقضي على فرص التوصل إلى اتفاق دبلوماسي مع طهران، لكن روبيو تحدث في المقابل عن تقدم وإيجابية في المحادثات.
17: هناك بعض التقدم في المفاوضات مع إيران، ونأمل أن تفضي الوساطة الباكستانية إلى نتيجة، وأعتقد أن الباكستانيين سيتوجهون إلى طهران، لذا آمل أن يدفع ذلك المحادثات قدما بشكل إضافي.
15: وفي طهران تتضح أكثر ملامح الموقف الإيراني من المفاوضات. وسائل إعلام إيرانية نقلت عن مصادر مطلعة أن طهران ترفض بشكل قاطع المطلب الأمريكي المتعلق بنقل مخزون اليورانيوم عالي التخصيب بنسبة 60% إلى خارج البلاد. كما نقلت وكالة رويترز عن مصدرين إيرانيين كبيرين أن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي أصدر توجيها بعدم نقل مخزون اليورانيوم عالي التخصيب إلى الخارج باعتباره أحد أبرز نقاط الخلاف في المحادثات مع واشنطن. المصادر تقول إن طهران تعتبر الاحتفاظ بهذا المخزون جزءا من ضماناتها الاستراتيجية في أي اتفاق محتمل. وفي موازاة ذلك تتحرك قنوات الوساطة الإقليمية لمنع انهيار المفاوضات، حيث من المحتمل أن يصل قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى طهران لإجراء مشاورات مع مسؤولين إيرانيين ضمن مساع باكستانية مستمرة لتعزيز التواصل غير المباشر بين إيران والولايات المتحدة وفق وسائل إعلام إيرانية. وبين التصعيد الأمريكي وتمسك طهران بشروطها تبدو المفاوضات أمام مرحلة أكثر تعقيدا مع تداخل الضغوط العسكرية والسياسية في رسم مسارها المقبل.
14: أعلنت الخارجية الصينية أن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف سيزور الصين في الفترة ما بين 23 و26 من الشهر الجاري لبحث القضايا المشتركة وجهود الوساطة بين طهران وواشنطن.
18: خلال زيارة رئيس الوزراء شهباز شريف إلى الصين سيتبادل القادة وجهات النظر بشأن العلاقات الثنائية والقضايا المشتركة، وبما يتعلق بالقضية الإيرانية تدعم الصين باكستان في القيام بدور وساطة عادل ومتوازن لتعزيز السلام وإنهاء الصراع، وتماشيا مع روح مقترح الرئيس شي جي بينغ ذي النقاط الأربع، ستعمل الصين مع المجتمع الدولي لتقديم إسهامات إيجابية لاستعادة السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.
14: أفادت شبكة CNN الأمريكية نقلا عن معلومات استخبارية أن إيران تعيد بناء قاعدة صناعية عسكرية بوتيرة أسرع من المتوقع وتنتج بالفعل طائرات مسيرة. ونقلت الشبكة عن مصادرها أن الاستخبارات الأمريكية تشير إلى أن الجيش الإيراني يعيد بناء صفوفه بما في ذلك استبدال مواقع الصواريخ وقاذفاتها وزيادة الطاقة الإنتاجية لأنظمة الأسلحة الرئيسية التي دمرت. أفادت صحيفة يدعو تحرنوت أن صور أقمار صناعية أظهرت تضرر موقعين في قاعدة رامات ديفيد الجوية نتيجة صواريخ إيرانية. وقالت صحيفة إن الصور أظهرت أيضا إصابة محتملة في قاعدة تابعة للوحدة 8200 قرب صفد وأخرى في قاعدة نيفاتيم الجوية بالنقب. كما أشارت الصحيفة إلى اندلاع حريق كبير في قاعدة شمشون يوم 10 مارس الماضي، وهو اليوم الذي أعلن فيه حزب الله تنفيذ هجوم على القاعدة.
19: يدعو أحرنوت أشارت مع نشرها لهذا الخبر ولهذه الصور أن ولو أن الصور بالمناسبة كانت مشوشة بعض الشيء، وهذا أيضا يخضع لمعايير تتعلق بالرقابة العسكرية، لكنها أشارت إلى موافقة الرقابة العسكرية على نشر هذه التفاصيل في هذه المرحلة. تتحدث بصورة أساسية عن أضرار عدة لحقت بقواعد ومنشآت عسكرية إسرائيلية، يختلف بطبيعة الحال حجم الضرر من منشأة إلى أخرى، لكن ربما أهم ما ذكر كان يتعلق بقاعدة رامات ديفيد، مشيرة إلى أضرار في موقعين، أحدها يتعلق باللوجستيات بمركبات المعدات والمواد اللوجستية، والموقع الآخر يتعلق بتزويد الطائرات المقاتلة بالوقود وكذلك أعمال الصيانة التي تكون للطائرات الإسرائيلية الحربية المقاتلة. تحدثت عن تضرر هذين الموقعين دون أن تشير إلى حجم الأضرار بصورة واضحة، لكن حين تتحدث عن أضرار جلية لدرجة أن تبدو واضحة من صور الأقمار الصناعية، فمن الواضح أننا نتحدث عن إصابات مباشرة كانت أحدثتها الصواريخ الإيرانية داخل قاعدة رماد دافيد الجوية، إحدى أهم قواعد سلاح الجو الإسرائيلي قرب مرج ابن عامر، إضافة إلى ذلك قاعدة جوية أخرى تحديدا في نيفاتيم تحدثت فيها عن إصابة موقع عسكري داخل هذه القاعدة، وبالتالي عن إصابة واحدة تحدثت. حجم الحديث الإسرائيلي داخل عن نيفاتيم كان أقل من رماد دافيد، وهذا يظهر ربما أن الأضرار التي لحقت بقاعدة نيفاتيم في النقب قد تكون أقل من تلك التي لحقت برماد دافيد نتيجة الصواريخ الإيرانية. لكن أيضا إحدى الإصابات كانت قرب الحدود اللبنانية في صفد تحديدا، تشير إلى ظهور بعض منسوب تغير التربة في قاعدة أو في قرب مبنى يتبع لقاعدة عسكرية تتبع لشعبة الاستخبارات العسكرية 8200 قرب صفد. نذكر أن بعض الصواريخ الإيرانية كانت بالفعل قد وصلت إلى صفد وأظهرت مقاطع مصورة سقوط هذه الصواريخ، سقوط صاروخ واحد على الأقل في محيط صفد، نذكر هذه الحادثة جيدا أو هذا الصاروخ جيدا دون أن تتحدث أو أن تسمح الرقابة العسكرية في حينه بالحديث عن موقع سقوط الصاروخ، ولم تذكر المنصات الإسرائيلية بصورة دقيقة موقع سقوط هذا الصاروخ. الآن يدعوت أحرونوت تتحدث على الأقل عن حادثة واحدة، قد تكون هناك حوادث أخرى بالمناسبة في ذات المنطقة قد يتطابق هذا الأمر أو يتعارض مع بعض ما جاء سابقا، بالتالي ليس بالضرورة أن هذه هي كل المواقع التي استهدفت، إنما على الأقل جزء منها انكشف من صور الأقمار الصناعية. في صفد الحديث عن إصابة قرب مبنى يتبع لوحدة الاستخبارات العسكرية 8200، ولكن أيضا في إحدى الإصابات الحديث عن حزب الله وليس فقط عن إيران، وتحديدا لقاعدة عسكرية قرب مفترق جولاني أو قرب بحيرة طبرية أصيبت وأدت إصابتها إلى اشتعال حريق كبير استمر لعدة أيام بدءا من 10 مارس في تلك القاعدة. وأشارت الصحيفة إلى تزامن هذا الحريق مع بيان كان في حينه لحزب الله تبنى فيه الحزب إطلاق مسيرات نحو تلك القاعدة العسكرية قرب بحيرة طبرية، بالتالي إشارة ولو أنها غير مباشرة إلى أن هذا الهجوم ليس ناتجا عن الصواريخ الإيرانية، إنما متزامن مع بيان لحزب الله تحدث عن استهداف هذه القاعدة. بالمجمل نتحدث عن عدة إصابات ما بين صواريخ إيرانية وأخرى كانت نتيجة مسيرات حزب الله خلال الحرب الأخيرة. واللافت كما ذكرت أن كل هذه الإصابات كانت يعني لم تكن الرقابة العسكرية الإسرائيلية قد سمحت بنشر أي تفاصيل حولها حتى هذه اللحظة على بعد عدة أسابيع من توقف الحرب. وتشير إلى سياق أيضا قد يكون مهم ومرتبط بالسبب خالد، أشارت إلى أن المنظومة الأمنية على خلفية هذه الإصابات تشعر بالانزعاج من عدم طرح ملف الصواريخ البالستية وفق ما أوردته الصحيفة، وهذا الانزعاج تكرر كذلك لكنه يعود الآن مجددا من عدم طرح مسألة الصواريخ البالستية في المفاوضات الإيرانية الأمريكية المباشرة. إسرائيل كانت تولي أهمية كبيرة لهذا الملف ولا يبدو أنه مطروح على طاولة النقاش أمام الإيرانيين.
14: خلفت سلسلة الغارات الجوية التي شنتها طائرات الاحتلال في جنوب لبنان خلال الساعات الأخيرة خلفت دمارا واسعا في المنازل والممتلكات بعدة بلدات. إلى ذلك أفادت مصادر رسمية للتلفزيون العربي أن لبنان أعد الملف الذي سيحمله الوفد المفاوض إلى واشنطن، بينما أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على 9 شخصيات لبنانية سياسية وأمنية على صلة بحزب الله.
17: مشهد ما بعد الهجمات الإسرائيلية، توثق هذه الصور حالة الخراب والدمار الناتج عن الغارات الإسرائيلية التي استهدفت منازل السكان في عدد من بلدات الجنوب اللبناني. حملة التدمير هذه طاولت المباني السكنية في منطقة السلاطين ببلدة تبنين وبلدتي الريحان بقضاء جزين ودير انطار بالنبطية، إضافة إلى بلدة طيردبا. مستشفى تبنين الحكومي لم يسلم هو الآخر من القصف، غارات إسرائيلية خلفت أضرارا جسيمة بأقسامه في أعقاب استهداف آخر له، يضاف إلى قائمة المستشفيات 16 التي تعرضت للتخريب والتدمير بفعل القصف الإسرائيلي. وزارة الصحة اللبنانية أكدت أن حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت منذ مارس الماضي إلى أكثر من 3700 شهيد،
20: وفي ظل هذا التصعيد الإسرائيلي تعول الحكومة اللبنانية على مباحثات واشنطن لوقف القصف الإسرائيلي. آخر الأنباء تشير إلى أن حكومة رئيس الوزراء نواف سلام أنهت كافة تفاصيل الملف الذي سيحمله وفدها المفاوض إلى البنتاغون. وفق الأنباء الواردة من العاصمة بيروت، فإن الوفد سيشدد على أولوية الالتزام بوقف إطلاق النار مع حكومة نتنياهو، كما سيناقش احتلالها عدة قرى وضرورة انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي منها. مساع لبنانية تزامنت مع فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على شخصيات قالت إنها مرتبطة بحزب الله، وتشمل العقوبات التي أعلنت عنها وزارة الخزانة الأمريكية للمرة الأولى ضباطا في الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية.
21: معنى حرية الحركة للعدو الصهيوني غير مقبولة.
20: حزب الله رد على هذا الإجراء الأمريكي وقال إنه رسالة ضغط وتهديد للوفد الأمني اللبناني، داعيا الحكومة إلى عدم إرسال الوفد التفاوضي إلى العاصمة الأمريكية.
14: أفادت مصادر لبنانية باستشهاد 4 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين جراء غارات شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على نقطتين للهيئة الصحية الإسلامية في بلدة حنويه بقضاء صور جنوبي البلاد. ومع اتساع المأساة الإنسانية جنوبا شيعت بلدة دير قانون النهر 9 شهداء من عائلة واحدة قتلهم الإسرائيليون في المجزرة التي ارتكبها الاحتلال وأودت بحياة 13 شخصا بينهم أطفال ونساء، مشهد يختصر كلفة الحرب على المدنيين فيما تتزايد التحذيرات من اتساع رقعة التصعيد.
22: لم يتمكن المسعفون من انتشال جثامين جميع الشهداء الذين قضوا في مجزرة دير قانون النهر. من أصل 13 شهيدا انتشل المسعفون 10 شهداء فقط. والآن دير قانون النهر، هذه البلدة تودع 9 من عائلة واحدة بينهم 5 أطفال وثلاثة نساء. هكذا تكون مراسم التشييع في البلدات المعرضة للخطر في جنوب لبنان. بعض البلدات لا يتمكن المواطنون من نقل شهدائهم لدفنهم فيها لأنها عرضة للقصف وللاعتداءات، ولأن الوصول إليها صعب بسبب الظروف الأمنية والعسكرية ونتيجة الاعتداءات الإسرائيلية، وبالتالي يوضع الشهداء في مقابر تسمى الوديعة. دير قانون النهر ورغم تعرضها وإمكان تعرضها للخطر وللقصف الإسرائيلي والدمار باد في بعض أجزائها، إلا أن مراسم التشييع أجريت داخل البلدة بحضور مختصر جدا وبوقت قليل جدا. تم نقل جثامين الشهداء 9 من عائلة واحدة من صور إلى دير قانون النهر من أجل تشييعهم ومن أجل وداعهم، ولا تزال فرق الإسعاف تحاول الوصول إلى الجثامين الشهداء 3 الذين لازالوا تحت ركام المبنى المؤلف من 3 طبقات الذي أغار عليه الاحتلال الإسرائيلي بعد ظهر يوم الثلاثاء، ما أدى إلى مجزرة كبيرة في دير قانون النهر. من دير قانون النهر، إدمون سيسين، التلفزيون العربي.
14: نقل موقع والله الإسرائيلي عن مصادر عسكرية أن ضباطا كبارا يقدرون أن توسيع العمليات العسكرية بات وشيكا بهدف تحييد مشغلي مسيرات حزب الله، لكن وسائل إعلام إسرائيلية تحدثت في المقابل عن حالة إرباك داخل الجيش مع تصاعد انتقادات الضباط والجنود لطبيعة العمليات ولغياب الأهداف الواضحة للحرب في الجنوب اللبناني.
23: مسيرات الألياف الضوئية تربك الجبهة. المستويان الإسرائيليان السياسي والعسكري في حالة تخبط. حزب الله يخلط الأوراق بمسيراته الاستراتيجية، وبعملية نوعية جنوبية لبنان يتمكن الحزب من اصطياد قائد لواء المدرعات 401 وإصابته بجروح خطيرة إضافة إلى جنود آخرين. موقع والا الإسرائيلي قال إن حزب الله هاجم مبنى كان يصنف على أنه موقع آمن، وبحسب الموقع تمكن الحزب من جمع معلومات استخبارية وتتبع حركة الجنود وتحديد مكان وجود الضابط. حالة من السخط والتململ تسود المؤسسة العسكرية الإسرائيلية على جبهة جنوب لبنان. هكذا وصفت صحيفة إسرائيل هيوم ما نقلته عن ضابط كبير في الجيش. مواصلة الحزب تنفيذ عمليات ضد نقاط تمركز الجيش الإسرائيلي خلقت حالة من الإحباط في صفوف العسكريين في ظل ارتفاع عدد الإصابات الناتجة عن هجمات المسيرات. أصوات داخل الجيش بدأت تطالب بالسماح بالعمل بحرية في الجنوب أو الانسحاب، في إشارة إلى القيود المفروضة على العمليات العسكرية لا سيما من الجانب الأمريكي الذي يحد من عمليات إسرائيل في بيروت والبقاع. وبحسب الصحيفة يقول الضباط إنه لا يوجد وقف فعلي لإطلاق النار، وعلى الأرض ما يحصل هو عدم قدرة الجيش على استخدام كامل قوته. وفي ظل هذا الإرباك بين المستويين العسكري والسياسي يظهر شرخ بين القيادة العسكرية وضباط الجيش الذين يقولون إنهم باتوا لا يفهمون استراتيجية القيادة، ويصف الضباط الوضع في لبنان بالمعقد ويقولون أن المهمة الأساسية الموكلة إليهم أصبحت هدم المنازل في القرى اللبنانية.
14: قدر وزير المالية اللبناني خسارة بلاده بسبب العدوان الإسرائيلي عليها بنحو 20 مليون دولار. وقال ياسين جابر إن من المتوقع أن يفضي العدوان إلى انكماش الاقتصاد اللبناني هذا العام بنحو يتراوح بين 7 و10%. وتسبب العدوان الإسرائيلي في تدمير واسع لقطاعات اقتصادية لبنانية على رأسها قطاع الزراعة في جنوب البلاد. في غزة يتواصل سقوط الضحايا جراء القصف الإسرائيلي في حين تتفاقم الكارثة الإنسانية والصحية في القطاع المحاصر، فقد استشهدت سيدة فلسطينية برصاص الاحتلال شرقي مدينة دير البلح وسط القطاع، ونقل جثمان الشهيدة إلى مستشفى شهداء الأقصى حيث ألقى ذووها نظرة الوداع عليها. هذا وتوغلت قوات الاحتلال شرقية دير البلح وشرعت في أعمال تدمير وتجريف لمنازل المواطنين بعد إجبارهم على الخروج منها. وفي شمال القطاع أفادت مصادر طبية أن فتى فلسطينيا استشهد وأصيب آخران جراء هجوم شنته مسيرة إسرائيلية على تجمع لمدنيين في مشروع بيت لاهيا. وانتشرت الطواقم الطبية في قطاع غزة جثماني فلسطينيين قتلهما جيش الاحتلال الإسرائيلي غربي مدينة رفح قبل أيام. وأفادت مصادر طبية أن الاحتلال استهدف سائقي شاحنتين قرب معبر كرم أبو سالم ومنع الوصول إليهما. وهذه مشاهد من آثار قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي خيمة في مواصي خان يونس جنوبية قطاع غزة.
1: كل الشعب الفلسطيني كله بالتعاون مع الاحتلال، هذا البصير.
14: قال الممثل السامي لغزة في مجلس السلام نيكولاي ملادينوف في جلسة لمجلس الأمن الدولي إن نزع سلاح حماس هو السبيل الوحيد لإعادة إعمار القطاع وانسحاب القوات الإسرائيلية. وطلب ملادينوف المجلس الدولي باستخدام كافة الوسائل لحث حركة حماس على قبول خارطة الطريق دون مزيد من التأخير، إلى جانب حث إسرائيل على الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.
2: أريد أن أكون واضحا بشأن المخاطر المترتبة على عدم التحرك. المخاطرة تكمن في أن يصبح الوضع الراهن المتدهور أمرا دائما. قطاع غزة منقسم، وحركة حماس تفرض سيطرتها العسكرية والإدارية على 2,000,000 نسمة يقطنون في مساحة تقل عن نصف مساحة الإقليم، ومن المرجح أن يظل هؤلاء عالقين وسط الركام معتمدين على المساعدات دون أي عملية إعادة إعمار حقيقية.
14: من جهتها قالت تامي بروس نائبة المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة إن نزع سلاح حماس هو الخطوة الأساسية الأولى التي ستؤدي إلى إحلال السلام في غزة. وأضافت بروس خلال جلسة مجلس الأمن الدولي أن تجاوز العقبات الحالية أمر ممكن من خلال العمل مع الشركاء لإزالة التطرف من القطاع على حد وصفها.
3: يجب نزع سلاح حماس، نقطة انتهى. هذه هي الخطوة المهمة التالية لتحقيق سلام دائم وفق ما حددته خطط الرئيس ترامب للسلام التي أقرها هذا المجلس في قراره رقم 2803. هذا يتضمن التدمير النهائي لكل البنية التحتية العسكرية والإرهابية والهجومية بما فيها طبعا الأنفاق ومنشآت إنتاج الأسلحة.
14: من جانبه المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور أكد على ضرورة إلزام إسرائيل بالتقيد باتفاق وقف إطلاق النار. وقال منصور خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي أن القيادة الفلسطينية ملتزمة بالعمل على إنجاح خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهدف إنهاء المعاناة التي يعيشها أكثر من 2 مليون فلسطيني في قطاع غزة. وأضاف أن القانون الدولي ليس اختياريا بل يجب تطبيقه طوعا أو بفرض الالتزام به.
4: لا شيء يمكن أن يبرر العقاب الجماعي بحق أكثر من 2 مليون فلسطيني. المساعدات الإنسانية ليست مشروطة ولا يمكن أن تستخدم للضغط أو أن تحول إلى سلاح حرب. المعابر يجب أن تفتح وتبقى مفتوحة، والمساعدات يجب أن تتدفق بمستويات كافية بما فيها الاحتياجات الماسة إلى المأوى والأدوية والطعام والمعدات الضرورية لإزالة الركام واستعادة الخدمات الأساسية. يجب عدم التسامح مع التأخير ويجب رفع العراقيل.
14: وصلت 3 طائرات تابعة للخطوط الجوية التركية إلى مطار اسطنبول الدولي تحمل على متنها ناشطي أسطول الصمود العالمي الذين احتجزتهم إسرائيل في المياه الدولية أثناء توجههم ضمن مهمة إنسانية إلى قطاع غزة. وكان في استقبال الناشطين بالمطار عائلاتهم وعدد من المسؤولين المتضامنين مع القضية الفلسطينية، كما نقل المصابون منهم إلى المستشفيات.
6: أكثر من 400 ناشط من جنسيات متعددة وصلوا إلى مطار إسطنبول على متن 3 طائرات أرسلتها السلطات التركية لنقل الناشطين من مطار رامون الإسرائيلي إلى مطار إسطنبول الدولي. استقبال شعبي حافل للناشطين الذين وصلوا إلى هنا وسط رفع الأعلام الفلسطينية وترديد شعارات منددة بالانتهاكات الإسرائيلية. الناشطون الذين وصلوا إلى إسطنبول أكدوا أن الانتهاكات الإسرائيلية لن تثنيهم عن محاولات الوصول مرة أخرى إلى شواطئ قطاع غزة وكسر الحصار عن المدنيين المحاصرين هناك. شهادات بعض الناشطين تتحدث عن المعاملة غير الإنسانية التي تعرضوا لها من قبل القوات الإسرائيلية.
7: كان الأمر صعبا علي لأني أعلم كيف تعاملوا معي، وتخيلوا كيف يتعاملون مع الشعب الفلسطيني. أنا مواطنة ألمانية وقاموا بضربي كل يوم ولم يقدموا لي الطعام أو الشراب، ولم يكن لدينا محارم للتنظيف، ولا أريد أن أتذكر كيف يتعاملون مع الشعب الفلسطيني. نريد أن نمضي قدما والحرية للشعب الفلسطيني.
6: طبعا من بين الناشطين هناك الكثير من الجرحى الذين وصلوا إلى هنا ويتم إسعافهم من قبل الفرق الطبية التركية إلى المشافي لتلقي العلاج وتقديم الإسعافات اللازمة لهم. عدنان جان، التلفزيون العربي، اسطنبول.
14: أحرق مستوطنون أراضي مزروعة بالقمح في السهل الشرقي لقرية المغير شمال شرق رام الله وسط الضفة الغربية. وقالت مصادر للتلفزيون العربي إن الأهالي عملوا على إخماد الحرائق المشتعلة في الأراضي المزروعة والسيطرة عليها بعد هجوم المستوطنين. وأفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان للتلفزيون العربي أن المستوطنين نفذوا أكثر من 2400 هجوم واعتداء في الضفة الغربية منذ مطلع هذا العام. يعاني الفلسطينيون في تجمع أبو فزاع البدوي قرب قرية الطيبة شرق رام الله من تصاعد اعتداءات المستوطنين بعد إقامة 5 بؤر رعوية قبالة منازلها منذ نحو 20 يوما. أهالي التجمع البالغ عددهم 110 أفراد يحذرون من أن هدف التضييقات الممنهجة هو تهجيرهم من أرضهم لصالح التوسع الاستيطاني.
5: عجلة الحياة متوقفة هنا عند تجمع أبو فزاع البدوي شرقي قرية الطيبة، فلا الأطفال في مدارسهم ولا الرجال في أعمالهم، وكلهم تحولوا إلى لجان حراسة بعد وصول المستوطنين إلى سياج أرضهم وعتبات منازلهم.
8: يعني تخريب متعمد بأي طريقة بقدر فيها، شو بقدر بخرب بخرب، هذا اللي بصير قاعد من 20 يوم. إحنا ليل نهار زي ما أنتوا شايفين، هيك صورت الشباب كيف متحاطين التجمع، مقسمين حالنا في التجمع، هاي هي حياتنا، إلنا 20 يوم، هاي هي حياتنا وهاي المعاناة اللي بنعاني منها.
5: حتى كلب الحراسة بح صوتها، فالمستوطنون يضايقون العائلة على مدار الساعة ويحاصرون 110 أفراد داخل منازلهم، كما قطعوا المياه عنهم بعد إقامة 5 بؤر قبالتها، تضاف إلى نحو 200 بؤرة أقيمت في السنوات 3 الماضية.
9: حاول يزيدوا أكثر مشان كيف أني أنا أروح من هذا المكان، هذا ما بطلع منه ما بروح منه، هذا المكان خلي أولدنا فيها وانتبتنا، وإن شاء الله نظل ثابتين وصابرين.
5: سكان 80 تجمعاً بدوياً هجروا منذ 7 أكتوبر بسبب هؤلاء المستوطنين الذين ساهموا بمصادرة نحو 70,000 دونم من الضفة الغربية، ونفذوا 11,500 هجوم في 3 أعوام وفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.
10: في موقف نكبة حقيقي في الكل الفلسطيني، الكرة الفلسطينية والتجمعات البدوية تحت نكبة حقيقية بتقودها إرهاب دولة منظم، من أصغر طفل موجود هون لحد نتنياهو رأس الهرم والإجرام.
5: يرتدي هذا المستوطن كوفية الفلسطيني بدون حرج، فهو لا يفرض هو وحكومته ضما زاحفا على الأرض بهدف سرقتها، بل يسرق تراثه أيضا.
12: استخدام الاستيطان الرعوي أداة لتهجير الفلسطينيين ليس جديداً، لكن الجديد أن عدوان المستوطنين وصل إلى نقطة المسافة 0 في مواجهة بين مستوطنين يتلقون دعماً رسمياً وعائلات فلسطينية تملك هذه الأرض وتتعهد بحمايتها حتى آخر رمق. كريستين ريناوي، التلفزيون العربي، شرقي رام الله.
14: أعلنت شبكة أطباء السودان عن إصابة عدة أشخاص وتدمير مخازن طبية جراء قصف على مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان. وأفادت شبكة الطبية في بيان أن قصفا صاروخيا على المدينة شنته طائرات مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع وحليفتها الحركة الشعبية قطاع الشمال تسبب في إصابة 6 أشخاص وأدى إلى تدمير كامل لمخازن الإمدادات الطبية. قال رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس إن زياراته إلى بريطانيا والفاتيكان وتركيا كانت ناجحة، وأضاف إدريس أن زيارته حققت نتائج ملموسة بشأن العلاقات السودانية الأوروبية، مشيرا إلى توقيع اتفاقيات وشراكات مع الجانب التركي في مجال الصناعة والتجارة والاستثمار وكذا الزراعة.
24: اتفقنا على مشاريع محددة مع دولة تركيا، مشاريع محددة، اتفاقات محددة في إطار هذه اللجنة بين الدولتين. أقول لكم بصريح العبارة، كل العالم يريد أن يستثمر في هذا البلد العظيم، كل العالم، دول وقطاع خاص، فاستبشروا بسلام السودان بإذن الله في هذا العام، واستبشروا بالاستثمارات التي سوف تتدفق على السودان، لأن الكل يعلم أن مستودع معادن العالم، مستودع الثروات الحيوانية، مستودع الثروات الزراعية، ومستودع المعادن والمياه الجوفية والمياه والأنهار هو في هذا الوطن.
14: علقت محكمة في أنقرة نشاط القيادة المنتخبة لحزب الشعب الجمهوري، وقررت إلغاء نتائج انتخابات الحزب لعام 2023 وإعادة التنصيب كمال كليتجار أوغلو رئيسا للحزب وفق وكالة الأناضول. واعتبر مسؤول بارز في الحزب أن قرار المحكمة إعادة تعيين الزعيم السابق يعد محاولة انقلابية، ويأتي القرار بعدما حقق الحزب فوزا واسعا في الانتخابات المحلية في مارس 2024، بينما لا يزال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو موقوفا على خلفية قضايا فساد ينفيها. الآن نتابع برنامج مسبار.
0: أهلا بكم، أنا نضال حمدي وهذه حلقة جديدة من برنامج مسبار. هنا نسبر أغوار الأخبار الزائفة والإشاعات والفبركات المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة. نرصد الأخبار الكاذبة المضللة النصف نصف وأصل الخبر وفصله في مسبارنا اليوم. مدمرات إيرانية تستهدف حاملة طائرات أمريكية، وحزب الله يسقط منطاد تجسس إسرائيلي، ووحدات عسكرية أمريكية تتدرب استعدادا لعملية في كوبا. تابعونا في تفاصيل قصصنا وموضوعاتنا في مسبار.

إذا عرف الكذاب بالكذب لم يزل لدى الناس كذابا وإن كان صادقا، ومن آفة الكذاب نسيان كذبه وتلقاه ذا ذهن إذا كان حاذقا. هذا شعر يظهر الفجاجة في الكذب وصفات الكذاب، وهو أنسب ما يقال عن محاولة تحويل سفينتين حربيتين إيرانيتين هما الشهيد صياد شيرازي والشهيد حسن باقري إلى قوة مرعبة في مياه الخليج وبحر العرب. القصة بدأت بخبر مصحوب بفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي قالوا في وصفه: عاجل لحظة إصابة حاملة طائرات من قبل مدمرات إيرانية. سنشاهد الفيديو ثم لدينا تعليقه.

0: بما ان صفحه المفبركه اسمها راي الشارع كان المفروض نجيب معها اغنيه للشاب خالد راي يعني. المهم اعرف ما تضحكش. المنشور مضلل حيث لم تتعرض اي حامله طائرات في المنطقه الى هجوم، وقد تبين ان مقطع الفيديو الذي شاهدناه الان قديم اذ اجتزئ من تقرير اخباري نشرته مواقع اخباريه ووسائل اعلام ايرانيه بينها وكاله تسنيم في فبراير عام 2024. وأشارت أي وكالة تسنيم إلى أن الفيديو يظهر إطلاق أنواع من صواريخ كروز بمدى 700 كيلومتر وإطلاق صواريخ دفاع جوي من السفينتين الحربيتين الشهيد صياد شيرازي والشهيد حسن باقري. وكانت المناسبة بحسب التقارير حينها هي انضمام السفينتين الحربيتين الشهيد صياد شيرازي والشهيد حسن باقري إلى سلاح بحرية الحرس الثوري الإيراني، وكان ذلك بحضور رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اللواء محمد باقري ضمن تشكيل أول مجموعة سفن حربية ثقيلة مزودة بقدرات للتخفي عن الرادارات. بينما أشاهد هذا الفيديو وأفند أنه يفيد بالفعل بتدمير حاملات طائرات أمريكية، أتذكر بأن المفبركين يغفلون عن الحقيقة. لقد احترقت حاملة طائرات وهربت وذهبت لتطفئ الحريق هناك في المتوسط أو بعده، وأنتم تبحثون عن فيديوهات تدريبات. انتبهوا يا جماعة. نبقى في عالم السفن، لكن هذه المرة سفينة هندية محملة بالمواشي ونحن على أبواب عيد الأضحى. روج في وسائل التواصل الاجتماعي أن تلك السفينة تعرضت قبالة سواحل سلطنة عمان لاستهداف بطائرات مسيرة. لم يكتف المنشور بعنوان هذا الخبر، بل كتب بعض تفاصيل إعطاء مصداقية طبعا لخبره، فذكر أن السفينة التي تحمل 4000 رأس غنم كانت متوجهة من الصومال إلى الشارقة. سنشاهد الفيديو ثم لنا عودة.
1: على عيان يا أخي عيان.

معاناة للغنمات. المنشور مضلل، فبعد البحث وجد فريق مسبار أن الفيديو منشور منذ 25 من أبريل من العام الماضي 2025 عبر حسابات ووسائل إعلام أوضحت أن ذلك الفيديو يوثق محاولات صيادين يمنيين إنقاذ مئات الأغنام من الغرق عقب انقلاب سفينة مواشٍ قبالة سواحل أو ساحل رأس العارة في محافظة لحج جنوب اليمن. كانت السفينة تنقل آلاف الأغنام من الصومال إلى جيبوتي قبل أن تنقلب في مياه الخليج أو خليج عدن تحديدا، ما أدى إلى سقوط أعداد كبيرة من الأغنام في البحر ونفوق أكثر من 160 رأسا منها. وقد جاء تداول الفيديو المضلل بعد إعلان الهند في 14 من مايو الجاري غرق سفينة شحن خشبية ترفع العلم الهندي أثناء إبحارها في المياه العمانية عقب اندلاع حريق ناجم عن هجوم يشتبه بأنه نفذ بطائرة مسيرة أو بصاروخ. وكانت السفينة واسمها حاج علي متجهة من الصومال إلى الإمارات وتحمل بالفعل شحنة مواشٍ. مع الأسف الشديد غرقت المواشي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. عيدكم مبارك بالمسبق. انفجار هائل وتصاعد لألسنة اللهب من داخل الأراضي الإيرانية. قالت وسائل التواصل الاجتماعي أنه جاء نتيجة لاستهداف الولايات المتحدة لمواقع إيرانية. وتداولت لذلك حسابات على منصة إكس مقطعا مرفقا بادعاء أن يقول: عاجل، قصفت الولايات المتحدة ليلة الماضية عدة مدن إيرانية ملحقة أضرار.

جهنم هذه ولا شنو نحكي؟ فريق مسبار في التلفزيون العربي تحقق من المقطع المتداول والادعاء المرافق له، وتبين أنه مضلل، فالمقطع لا يوثق انفجارا ناجما عن استهداف أو قصف أمريكي لأهداف داخل إيران، كما أنه لا يعود أصلا إلى الأراضي الإيرانية. البحث العكسي أظهر أنه قديم ومتداول منذ أغسطس عام 2015، ولك أن تتخيل عزيزي المشاهد أن هذا التاريخ يعود إلى ما يقرب من 11 عاما، وهو يوثق الانفجارات الضخمة التي وقعت في مدينة تيان جين شمالي الصين لهجوما أمريكيا على إيران. وبحسب الحصيلة النهائية التي أعلنتها السلطات الصينية في 2015، كانت تلك الانفجارات الكبيرة قد أسفرت عن مقتل 173 شخصا، ووقعت الانفجارات في مستودع للمواد الكيميائية الخطرة قرب ميناء تيانجين، مخلفة أضرارا واسعة في المنطقة الصناعية والمباني المحيطة كما شاهدنا في الفيديو. يأتي تداول الادعاء بعد تحذيرات جديدة أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كعادته لطهران، إذ كتب عبر منصته الخاصة تروث سوشيال أن الوقت ينفد بالنسبة لإيران وأن عليها التحرك بسرعة. وعلى هذا الحساب الوقت نفد بالنسبة لإيران منذ أشهر ومنذ سنوات، وينفد مازال يعني ما شاء الله على حسابات ترامب. ليت الزمان له رجوع للوراء فيعيد لي ما قد مضى من زمني. إيش بني نغني أنا اليوم؟ بيت شعر يعيدنا إلى ستينيات القرن الماضي، حيث خططت آنذاك الولايات المتحدة ودعمت هجوما لاجتياح كوبا، والتاريخ يعيد نفسه في شكل مهازلة ومأساة. مناسبة الحدث هو توتر العلاقات بين الولايات المتحدة وكوبا في ظل تشديد البيت الأبيض على فرض عقوبات اقتصادية ضد هافانا. استغلت بعض وسائل التواصل الاجتماعي هذا التوتر لنشر مقطع فيديو يوثق تدريبات حديثة لوحدات مهام خاصة أمريكية يرجح أنها تابعة لقوة دلتا أو ديف جرو، ومع فوج الطيران للعمليات الخاصة 160 كان ذلك التدريب في مدينة كنساس سيتي. وتشير هذه التقارير السوشيال ميديا إلى احتمال ارتباط هذه التدريبات باستعدادات لعملية في كوبا. سنشاهد الفيديو ثم نقول لكم بما أنه مضلل.

واضح أن الحلم الإيراني صعب، فعدنا إلى الحلم الكوبي. عموما تحقق فريق مسبار في التلفزيون العربي من صحة الفيديو المتداول، وتبين أنه قديم، وكما أخبرتكم هذا فيديو مضلل. الفيديو ليس لتدريبات حديثة لوحدات مهام خاصة أمريكية ضمن استعدادات لعملية في كوبا. بالبحث وجد مسبار أن الفيديو منشور منذ 20 أبريل من العام الماضي، أي منذ سنة وشهر تحديدا، عبر حسابات أمريكية على مواقع التواصل الاجتماعي مهتمة بالمحتوى العسكري. القصة الحقيقية تعود إلى تدريبات عسكرية أجرتها وزارة الحرب الأمريكية في إنديبندنس وأجزاء أخرى من كانساس سيتي، بهدف توفير مواقع واقعية لتدريبات الجاهزية لوزارة الحرب. يأتي تداول الادعاء في سياق توتر العلاقات بين الولايات المتحدة وكوبا خلال الفترة الأخيرة، وتحديدا في سياق رغبة ترامب في احتلال كوبا بكل بساطة، في ظل تشديد إدارته للعقوبات الاقتصادية على هافانا. وقع ترامب في مطلع مايو أيار الجاري أمرا تنفيذيا وسع العقوبات لتشمل جهات وأفرادا مرتبطين بالحكومة الكوبية، متهما كوبا بدعم ما وصفها بجهات معادية للولايات المتحدة الأمريكية. وما زلت أتساءل حقيقة ماذا بعد كوبا أيضا، لأن الأحلام الترامبية يبدو أنها لا تنتهي، جزر، دول ضعيفة، دول معادية، وبعد ذلك سمه رجل السلام صاحب المنصة الخاصة به التي يكتب فيها أكثر مما يتنفس. ننتقل إلى صورة تظهر مجموعة من المقاتلين يلتفون حول منطاد مدمر، بينما يظهر خلفهم راية تحمل علم حزب الله. هذا ما شاركته حسابات على منصة إكس بلغات عدة، تقول إنه توثيق لإسقاط حزب الله اللبناني منطاد تجسس إسرائيلي في جنوب لبنان مؤخرا. بعد تحقق فريق مسبار في التلفزيون العربي من الصورة المتداولة والادعاء المرافق لها، تبين أنها من صناعة الذكاء الاصطناعي أو الغباء البشري. حملت الصورة مؤشرات بصرية تدل على أنها بالتأكيد مولدة بالذكاء الاصطناعي، من بينها التشوهات

0: واضحة في أشكال الأشخاص والأطراف، وأيضا عدم دقة تفاصيل العلم، إضافة إلى شكل الدخان والاحتراق الذي يبدو آليا وغير طبيعي يصعد إلى اليمين. كما يظهر الهيكل المعدني أسفل المنطاد بصورة غير منطقية، خاصة أن المنطاد تم إسقاطه حسب المنشور طبعا، وذلك الارتباط بالبرج المعدني غير منطقي، يعني هو المنطاد هو نازل عدى على البرج، مهم، مع غياب طبعا تفاصيل التثبيت الواقعية الخاصة بمناطيد المراقبة العسكرية. فحص الصورة بواسطة أدوات كشف الصور مولدة رقميا من بينها هايف موديريشن أكد احتمالية أن صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي بنسبة 99.9%، يعني كانوا قالوا 100% وأنهينا الموضوع. عموما لم يعلن حزب الله في بياناته العسكرية الأخيرة عن إسقاط أي منطاد تجسس إسرائيلي، إذ اقتصرت بياناته على الإعلان عن استهداف مرابض عسكرية وتجمعات لجنود إسرائيليين ودبابات ميركافا وآليات عسكرية إلى جانب منظومات دفاعية إسرائيلية أخرى. أما إسقاط الحزب لمنطاد إسرائيلي فيعود إلى شهر مايو من عام 2024، أي منذ سنتين، عندما استهدف حزب الله منطاد تجسس إسرائيلي من طراز سكاي ديو فوق شمال إسرائيل بعد استهدافه بصاروخ أرض جو. ويأتي تداول الادعاء بالتزامن مع تصاعد العمليات العسكرية بين حزب الله والجيش الإسرائيلي في الجنوب اللبناني، ومع تصاعد أيضا الحديث عن خسائر إسرائيلية وعدم القدرة على التقدم أكثر من بضعة كيلومترات حددها بعد ذلك الإسرائيليون بخط قالوا إنها المساحة التي لا يريدون أن يتجاوزوها، ولكن أنا أؤكد لكم لو استطاعوا لفعلوا. الجيش السوري يعيد بناء قدراته العسكرية بأسلحة جوية متطورة، هذا ما حاولت بعض وسائل الإعلام توثيقه بالقول إن الجيش السوري حصل مؤخرا على طائرتين ميج 29 روسيتين متطورتين. وكتب المنشور: طيران الجيش السوري ميج 29 الجديدة بدأت عملها في تحليق للدفاع عن أرض وسماء سوريا. سنشاهد الفيديو ثم لنا عودة.
1: ميج 29 أخيرا طيران جيشنا السوري في سماء سوريا الحرة، الله يحميهم.
0: فريق مسبار تقصى حقيقة الادعاء المتداول وتبين لنا أنه مضلل، فمن خلال التدقيق في المقطع المتداول نلاحظ عدة مؤشرات تفيد بأن المقطع غير حقيقي بل هو مولد غالبا بالذكاء الاصطناعي. الطائرتان لا تحملان العلم السوري كما هو متبع في الأعراف الدولية، كما أن حركتهما ليست طبيعية، حيث بدت الطائرتان تقتربان من المصور ثم صارتا تبتعدان عنه بشكل غير منطقي، وهو ما يحدث عادة في فيديوهات الذكاء الاصطناعي. وفي إطار التحقق من صحة المقطع رقميا أخضع الفيديو لتحليل فني عبر أدوات كشف المحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي، فأظهرت نتائج احتمالية تزييفه بواسطة الذكاء الاصطناعي بنسبة بلغت 63%. وبتقصي مصدر المقطع تبين أنه نشر أولا عبر حساب يحمل اسم AR24، وهو حساب يعرف بنشر محتوى رقمي منتج عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي ويغلب على منشوراته الطابع الدعائي المفرط بتأييده للجيش السوري. وكانت وزارة الدفاع السورية قد نفت لوسائل إعلام سورية الخبر جملة وتفصيلا، وأكدت عدم جهوزية سلاح الجو السوري بعد. خلفية الخبر المضلل جاءت عقب مشاركة عناصر من القوات العسكرية السورية في تدريبات الرماية الحية بالمدفعية والهاون خلال مناورات أفس 2026 الميدانية المشتركة، والتي جرت في حاميات عسكرية في مدينة إزمير التركية بمشاركة وحدات من أذربيجان وألبانيا، وهي التدريبات الأخيرة التركية والتي شاهدنا أيضا بعض الفيديوهات منها في قصتنا السابقة. مستمرون معكم في تفنيد الفبركات والشائعات والمبالغات غير المنطقية. بعد الفاصل نتابع في مسبار: الأمم المتحدة تحذر من تصاعد خطر الإرهاب النووي. انتظرونا بعد الفاصل فنحن ننتظركم.

0: أهلا بكم من جديد. احتلت منطقة صغيرة في صحراء النجف في العراق فجأة صدارة أخبار الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران بعد تواتر تقارير صحفية غربية عن إقامة قاعدة عسكرية سرية فيها، يرجح أن القاعدة إسرائيلية. لم تكن هذه التقارير وحدها ما أشر على إنشاء هذه القاعدة في وادي حامر، وإنما أيضا صور أقمار صناعية حللها فريق مسبار وأظهرت ما يبدو نشاطا عسكريا حثيثا بدأ أواخر فبراير شباط الماضي واستمر لنحو 10 أيام. نتابع التقرير.
1: مطلع مارس الماضي وثقت صور فضائية آثار مسار أرضي ومرافق مؤقتة غربي النجف في العراق أنشئت واختفت خلال أيام. تقاطعت الصور مع تقرير لوول ستريت جورنال عن موقع إسرائيلي وتقارير لاحقة عن قاعدتين وأيضا مع واقعة قصف قوة تمشيط عراقية. المعطيات التي أتيحت لفريق مسبار دفعت إلى تركيز التحقيق على وادي حامر باعتباره مكانا توفرت فيه مؤشرات بصرية قابلة للتحقق لنعرف كيف بدأت أعمال التمهيد وما طبيعة المسار ولماذا اختفت المرافق سريعة. حدد فريق مسبار منطقة بحث أولي مساحتها 150 كيلومترا مربعا ضمن نطاق أوسع من ناحية صحراء النخيب غربي العراق ومساحتها 48,000 كيلومتر مربع. داخل هذه المنطقة أظهرت صور فضائية تغيرات لافتة في موقع في حدود النطاق الصحراوي للنخيب على بعد 180 كيلومترا إلى الغرب من مدينة النجف عند الإحداثيات التقريبية التالية قرب منشأة يرجح أنها قاعدة عسكرية قديمة. تتركز التغيرات في قاع ممر مائي جاف اسمه وادي حامر، حيث أظهرت صور سنتلان 2 أعمال تسوية وتمهيد بدأت بعد 24 من فبراير عند الإحداثيات التقريبية التالية. صور 6 مارس أظهرت اكتمال شكل مسار توافقت هيئته العامة مع مهبط أو مدرج ميداني. في صور لشركة بلانيت في 2 مارس نلاحظ أعمال تمهيد متقدمة ومرافق مؤقتة قد تكون ملاجئ خفيفة أو معدات دعم، إضافة إلى 7 أجسام تتوافق أبعادها وطريقة اصطفافها مبدئيا مع مروحيات أو معدات كبيرة. هذه القراءة التي يتعامل معها فريق مسبار احتياطا كمجرد ترجيح بصري تتقاطع مع روايات صحفية عن رؤية مروحيات وعن نشاط ميداني. نيويورك تايمز مثلا نقلت عن أقارب الراعي عوض الشمري الذي قتل بعد دخوله حدود موقع يشتبه في ارتباطه بالقوة الأجنبية حديثهم عن مروحية قصفت شاحنته. تظهر المقارنة بين صور 2 و 6 مارس اختفاء المرافق، لكن آثار الحركة على المسار الممهد وفي محيطه لم تزل، وهي تتوافق مع حركة مركبات أو معدات وربما طائرات. قارن مسبار شكل المسار في صور 6 مارس بنماذج مهابط ميدانية مؤقتة فتشابهت البنية العامة خصوصا الامتداد ومناطق الحركة الجانبية ونقاط الالتفاف، لكن المقارنة مجرد قرينة شكلية. أما في صور 5 أبريل فتختفي معظم آثار المسار ربما لهطول أمطار. في 4 مارس تداولت حسابات إيرانية أنباء إنزال جوي في بادية النجف، وبعدها تناقلت وسائل إعلام عراقية خبر تمشيط أجرته قوة عراقية تعرضت لقصف من الجو انتهى بمقتل جندي. اتهم الجيش الأمريكي بالحادثة، لكن القيادة الأمريكية الوسطى نفت تنفيذ إنزال في صحراء النجف. وفي 12 مايو تحدث رئيس خلية الإعلام الأمني في العراق للتلفزيون العربي عن قوة مجهولة رصدت في صحراء النجف في 2 مارس. وفي 12 مايو أيضا أكد رئيس أركان الجيش العراقي عبد الأمير يار الله أن الوحدة العراقية قصفت أثناء التمشيط في 4 مارس وبلغت الموقع في اليوم التالي ولم تعثر على أثر للقوة المتسللة. التلفزيون العربي حصل على صور لآثار استهداف مركبة وبقايا ذخيرة أظهر فحص إحدى قطعها ملصقا تالفا نقرأ عليه عبارات مثل guided missile و AGM-11 ومنوف، تسلسل يتوافق جزئياً مع صاروخ AGM-114 هيلفاير الأمريكي الذي حصلت إسرائيل على 300 قطعة منه العام الماضي. تزامن ذلك مع تصريحات لقائد سلاح الجو الإسرائيلي اللواء تومر بار تحدث فيها عن مهام تلهب خيال المرء على حد وصفه تنفذها وحدات خاصة. وقوع وادي حامر في صحراء النخيب يصعب نظرياً رصد النشاط الميداني المؤقت فيه أو إدراكه سريعاً، إضافة إلى القرب نسبياً من حدود إيران. حسب صور السادس والثامن من مارس، بلغ طول المسار الممهد نحو 1700 متر بعرض نحو 50 مترا، أبعاد تتوافق مع استخدامات محدودة كتشغيل طائرات نقل تكتيكية أو مروحيات. قدرة بعض الطائرات على العمل من مسارات ترابية قصيرة نسبياً تحكمها خصائص فنية كالإطارات منخفضة الضغط التي تقلل غوص العجلة في التربة والأجنحة القادرة على توليد قوة رفع عند سرعات منخفضة. تملك إسرائيل طائرات نقل عسكري من عائلة سي 130 هيركيلز القادرة حسب الحمولة وحالة السطح على العمل من مدارج قصيرة أو غير معبدة نسبياً تشبه مسار وادي حامر، وتستطيع أن تنقل إلى مواقع معزولة معدات ثقيلة لأعمال التسوية والتمهيد مثلاً. وادي حامر الواقع في قاع واد جاف ومنبسط نسبياً ملائم لأعمال التمهيد السريعة. في 2011 عرض سلاح الجو الإسرائيلي نموذجاً لوحدات متخصصة في تجهيز مهابط ترابية مؤقتة تشبه ما ظهر في صور وادي حامر، من حيث اختيار منطقة مفتوحة وتمهيد مسار أرضي ووجود مرافق مؤقتة تسمح مثلاً بتشغيل طائرات سي 130. لا تكشف الصور كل ما جرى، لكن المؤشرات المتراكمة تجعل فرضية إقامة موقع مؤقت في صحراء النخيب أقوى من مجرد روايات صحفية. ويبقى السؤال الأهم، هل أخلي الموقع لانتهاء مهمته أم لانكشافه؟ في الحالتين يسلط ما حدث الضوء على هشاشة حسابات السيادة والأمن في بعض البلدان، ويميط جزءاً من اللثام عن طبيعة العمليات السرية في هذه الحرب.
0: مثل هذه التقارير لا تزيدنا إلا تأكداً أن الاحتلال الإسرائيلي لا يريد سوى التمدد في الأراضي العربية ويستغل أي مساحة خارج السيطرة وربما تضعف فيها سيطرة الدولة، فضلاً طبعاً عن الاحتلال الصريح والذي نشاهده في سوريا، لبنان وطبعاً فلسطين التاريخية. نصل الآن إلى فقرة تصريحات متناقضة، لكن هذه المرة لن تكون التصريحات من عالم السياسة وإنما من عالم الرياضة، كرة القدم تحديدا. شفتوني وأنا ألعب كرة؟ المهم، إبعاد السياسة عن الملاعب شعار يبدو أنه مرن للغاية، يطبق في مواقف ويتراجع عنه الكثير في مواقف أخرى وفقا لطبيعة القضية وهوية المتعاطف معه. القصة بدأت خلال احتفالات برشلونة بلقب الدوري الإسباني عندما رفع الرائع من عندي هذه لامين يامال علم فلسطين وسط الجماهير، ثم نشر الصورة عبر حسابه الرسمي دون تراجع أو حذف. اللقطة أثارت موجة واسعة من الجدل والهجوم، وصلت إلى انتقادات من مسؤولين وإعلاميين إسرائيليين وإسبان على حد سواء ومطالبات بمعاقبة اللاعب الموهوب. وفي زحمة ردود الفعل عبر على هذا الحدث، عبر رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز عن دعمه الواضح للاعب، مؤكدا أن تضامن مع فلسطين الصين ليس جريمة، في موقف عكس تباينا واضحا في طريقة التعامل مع القضية بين مختلف الأطراف. لكن اللافت كان موقف مدرب برشلونة هانز فليك الذي علق على تصرف لاعبه بالقول إنه لا يفضل عادة إدخال مثل هذه الأمور وإن مهمة الفريق هي اللعب من أجل إسعاد الجماهير. ماذا لو كانت أوكرانيا أو دولة تحبها أنت يا صديقي هانز؟ على أي حال، هذا التصريح أعاد إلى الواجهة موقفا سابقا لفليك خلال كأس العالم 2022 عندما دعم احتجاج لاعبي ألمانيا على قيود الفيفا المتعلقة بالشارات السياسية، وعارفين أي شارات نقصد، واعتبر حينها أن للاعبين الحق في التعبير عن مواقفهم. إيش قال لك؟ الإنسانية والقتل والجرائم وسبعين ألف شهيد وكل هذا مش إنسانية. هنا يظهر التناقض الذي أثار انتقادات واسعة، إذ بدت الرسائل السياسية أو الإنسانية مقبولة في بعض القضايا، بينما تتحول إلى أمر غير مفضل عندما يتعلق الأمر بأم القضايا بفلسطين. كما تعرض نادي برشلونة لانتقادات بعد تقارير تحدثت عن محاولات لاحتواء الجدل المرتبط برفع العلم الفلسطيني، رغم أن النادي لطالما ارتبط تاريخيا بالهوية السياسية الكتالونية، وما أدراك ما الهوية السياسية الكتالونية، وسمح نادي برشلونة مرارا بحضور رموز وأعلام مرتبطة بقضية استقلال كتالونيا داخل احتفالاته ومبارياته. ويستحضر هذا الجدل مواقف مشابهة شهدتها الملاعب الأوروبية خلال السنوات الأخيرة عندما تبنت أندية ومنتخبات رسائل سياسية وإنسانية متعددة، من دعم حركة حياة السود مهمة إلى حمل شارات ورسائل مرتبطة بقضايا اجتماعية وسياسية مختلفة دون اعتراضات مماثلة. مرة أخرى الضمير العالمي أعور بلا مواربة. إلى فقرة خبر صحيح تمنينا لو كان زائفا، وهو عادة الخبر الحقيقي الوحيد في حلقاتنا في مسبار. الأمم المتحدة تحذر من تصاعد خطر الإرهاب النووي في ظل الانتشار المتسارع للتقنيات الحديثة مثل الطائرات المسيرة والذكاء الاصطناعي. تؤكد الأمم المتحدة أن العالم يواجه اليوم تهديدا منخفض الاحتمال لكنه كارثي التأثير. وأوضح مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب أن الجماعات الإرهابية أصبحت أكثر قدرة على توظيف التكنولوجيا الحديثة، بما في ذلك استخدام الطائرات المسيرة وتجنيد خبراء في الذكاء الاصطناعي، ما يزيد من احتمالات تنفيذ هجمات إشعاعية أو نووية مستقبلا. أشار التقرير إلى أن أي هجوم نووي أو إشعاعي ستكون له تداعيات إنسانية واقتصادية وبيئية عالمية، وقد يقوض السلم والأمن الدوليين ويزعزع الثقة بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية. وقال ماورو ميديكو مدير مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب: أعتقد أن التهديد لم يصل من قبل أبدا إلى هذا المستوى من الخطورة الذي نشهده اليوم. ورغم عدم وقوع أي هجوم إرهابي نووي منذ ظهور التكنولوجيا النووية قبل نحو 80 عاما باستثناء الهجوم الأمريكي، فإن الأمم المتحدة حذرت من تزايد محاولات الجماعات المتطرفة للحصول على مواد مشعة، مشيرة إلى حادثة سرقة 133 قرصا من ثاني أكسيد اليورانيوم في طاجيكستان عام 2021. وفي إطار مواجهة هذه المخاطر، دعت الأمم المتحدة الدول الأعضاء إلى الانضمام للاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي التي تعد حجر الأساس في منظومة الأمن النووي العالمي، إلا أن 66 دولة لم تنضم إليها حتى الآن بسبب ضعف القدرات التقنية والتشريعية وفق المنظمة الدولية. بهذا الخبر المخيف ولكني أطمئنكم، مسبار سيلاقيكم يوم الأحد المقبل لمزيد من الأخبار والمنشورات، الحقيقي منها والمفبرك، وبركات نفندها ونذكر مطلقيها أن الحقيقة وحدها هي الخيار، لأننا لكم بالمسبار.

0: ساعة جديدة من التغطية من التلفزيون العربي للتطورات في الشرق الأوسط مع تلويح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باتخاذ إجراءات وصفها بالجذرية إذا لم تتخلى إيران عن برنامجها النووي. بدوره قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن فرض نظام لتحصيل الرسوم في مضيق هرمز سيجعل التوصل إلى اتفاق دبلوماسي مع طهران أمرا غير ممكن.
1: تصعيد أمريكي جديد يضغط على مسار المفاوضات مع إيران، ورسائل متبادلة بين التهديد والوساطة، بينما تتسع فجوة الخلاف حول الملف النووي ومضيق هرمز. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوح باتخاذ إجراء جذري ضد إيران إذا لم تتخلى عن برنامجها النووي.
2: كما قلنا سنحصل على مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، لسنا بحاجة إليه ولا نريده، ربما ندمره بعد الحصول عليه، لكننا لن ندعهم يحتفظون به.
1: لهجة واشنطن التصعيدية امتدت أيضا إلى ملف مضيق هرمز. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو حذر من أن أي نظام لفرض رسوم على الملاحة في المضيق سيقضي على فرص التوصل إلى اتفاق دبلوماسي مع طهران. لكن روبيو تحدث في المقابل عن تقدم وإيجابية في المحادثات.
3: هناك بعض التقدم في المفاوضات مع إيران، ونأمل أن تفضي الوساطة الباكستانية إلى نتيجة، وأعتقد أن الباكستانيين سيتوجهون إلى طهران، لذا آمل أن يدفع ذلك المحادثات قدما بشكل إضافي.
1: وفي طهران تتضح أكثر ملامح الموقف الإيراني من المفاوضات. وسائل إعلام إيرانية نقلت عن مصادر مطلعة أن طهران ترفض بشكل قاطع المطلب الأمريكي المتعلق بنقل مخزون اليورانيوم عالي التخصيب بنسبة 60% إلى خارج البلاد. كما نقلت وكالة رويترز عن مصدرين إيرانيين كبيرين